أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. عندما يذكر اسمان رقة ودير الزور يتذكر سوريون مدنا دفعت أثمانا باهظة بكل تغيير طرأ على سوريا، فبقيت حاضرة في كل محطة مفصلية من تاريخ البلاد. مدن تتربع على ضفاف الفرات، اعتاد أهلها التعايش مع النهر والاعتماد عليه، فكان مصدر رزقهم ومياههم وزراعتهم وجزءا من تفاصيل حياتهم اليومية. لكن الفرات الذي ارتبط في الذاكرة بالحياة عاد هذه الأيام متصدرا النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي. فبعد يوم كامل من تداول صور المياه الغزيرة والطرقات المغمورة، ما تزال كلتا المدينتين تتصدران النقاشات، في حين يواصل السوريون متابعة ما يجري هناك لحظة بلحظة. فيبدو أن الرئيس الشرعي يتفق مع ما ذكرناه حول أهمية المدينتين في التاريخ السوري وحاضره ومستقبله، إذ وصل اليوم إلى دير الزور قادما من دمشق لزيارة المدينة التي طالتها أضرار جمة أثر الفيضانات بعدما غمرت المياه أراض زراعية وطرقا ومرافق خدمية في عدة بلدات وقرى تقع على ضفتي النهر. ومع انتشار المقاطع المصورة لزيارة الرئيس ومقاطع أخرى وثقت دخول المياه إلى بعض المناطق، تحولت القضية إلى واحدة من أكثر ملفات تداولا بين السوريين، خاصة مع المخاوف من اتساع الأضرار التي قد تطول السكان والمزارعين خلال الأيام المقبلة. بين من ينشر صورا للخسائر الزراعية ومن يتحدث عن صعوبة الوصول إلى بعض القرى، برزت أيضا موجة تضامن واسعة مع أبناء دير الزور والرقة الذين وجدوا أنفسهم مجددا في مواجهة ظرف استثنائي يفرض تحديات جديدة على حياتهم اليومية. مقاطع مصورة عديدة نشرها سوريون ظهر ظهر اليوم لجوانب من زيارة الرئيس إلى دير الزور، منها هذا المقطع الذي وثق دخول عدد كبير من السيارات إلى المدينة، قيل إنها تقل الرئيس الشرع. دعونا نشاهد.

لحظة وصول الرئيس إلى مطار دير زور المؤهل حديثا وانضمامه إلى رتل رسمي التقطتها عدسات الكاميرات وتداولها ناشطون سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: لحظة وصول الرئيس الشرع إلى دير الزور أظهر ترحيب الديريين فيه بين هتافات وزغاريد، وذلك رغم المصاب الذي يعاني منه سكان المحافظة. نشاهد تلك اللحظات ونعود. زيارة الرئيس لدير زور شغلت حيزا من تفاعل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم أن الحدث ما زال حديثا نتابع أبرز هذه التعليقات. ما يطلق على نفسه أبو النصر فدعوس قال: أهلا وسهلا بين أهله، نتمنى من السيد الرئيس أحمد الشرع يجول بأحياء دير الزور، وليس الضرر الوحيد ارتفاع منسوب المياه المؤقت، بل إن الأحياء المدمرة بحاجة حلول إلى جانب الطرق والكهرباء. تعليق آخر من عبد الله علوش يقول فيه: اليوم الغدا ثريد بامي عند أهل دير الزور، أهل الكرم والطيب. أيضا حلا علقت: الله يحفظك سيادة الرئيس، يا ريتها الجاية يكون فيها خير للبلد وأهل البلد. أضعف الإيمان مشكلة الجسور. تعليق أخير لخالد قال: بسوريا بالعيد إذا بدك تغير حنفية بيقول لك لبعد العيد. الرئيس بنص العيد جاي يتفقد الدير وأهلها، وبيطلع واحد وبيقول لك ما تغير شيء. لم تكن فيضانات الفرات حدثا جديدا على السوريين، فالنهر الذي منح مدن الشرق الماء والزراعة والحياة كان قادرا في بعض السنوات على قلب المشهد بالكامل خلال أيام قليلة. وبينما يتابع السوريون اليوم صور المياه المرتفعة في دير الزور والرقة، تعود إلى الذاكرة فيضانات بقيت محفورة في تاريخ المنطقة لعقود طويلة. ففي عام 1884 شهد الفرات واحدا من أعنف فيضاناته، حتى أن الأهالي أطلقوا على ذلك العام اسم طامة الفرة، بعدما تسببت المياه بأضرار واسعة على امتداد ضفاف النهر. أما فيضان عام 1929 المعروف شعبيا باسم فيضة أبو عبار، فيعد من أكثر الفيضانات حضورا في ذاكرة أبناء دير الزور. وتشير روايات محلية إلى أن تدفق النهر وصل حينئذ إلى نحو 6000 متر مكعب في الثانية، مقارنة بمعدل طبيعي يقارب 800 متر مكعب، ما أدى إلى غمر أحياء ومنازل ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وفي مطلع أيار عام 1967 شهد الفرات أيضا فيضانا وصف حينئذ بأنه الأقوى منذ نحو 100 عام، وأدى إلى أضرار كبيرة في 38 قرية ومئات المنازل أيضا في محافظات حلب والرقة ودير الزور، قبل سنوات قليلة من إنشاء السدود الكبرى التي ساهمت لاحقا في ضبط تدفق المياه. أما اليوم فالمشهد مختلف جزئيا، فبدلا من فيضان ناتج عن غياب السيطرة على مجرى النهر، جاء الارتفاع الحالي بعد امتلاء بحيرة سد الفرات وفتح بوابات المفيض للمرة الأولى منذ عام 1988 تقريبا، وسط تحذيرات من ارتفاع إضافي في المناسيب قد يتجاوز مترا فوق المعدلات الطبيعية في بعض المناطق. ورغم أن الأضرار الحالية هي التي شهدها الفرات قبل عقود، فإن المشاهد القادمة من دير الزور والرقة أعادت إلى الأهالي ذاكرة سنوات طويلة كان فيها ارتفاع النهر خبرا يكفي وحده لإثارة القلق في كامل شرق سوريا. مقاطع عديدة غزت السوشيال ميديا سوريا لمشاهد من ارتفاع منسوب المياه في دير الزور، لكن هنا في هذا المقطع رصد ناشطون وصول المياه إلى الشارع العام في مدينة دير الزور لأول مرة منذ عام 1967. دعونا نشاهد.
1: هذا من نوق أخوتي أهل الدير، من فضل فضل وليس أمر، يعني فضلا وليس أمرا، بالله كم الحذر أخوتي أهل الحويجة، قاطع صقر

0: المي طلعت خلاص طلعت وصلت الشارع، هذا هو المي. اذن المي بالله عليكم اخوتنا الحذر، اطفالكم ولدكم المي لدرجة هاي طلعت. حياكم اخوتي طلعت.
1: بالعودة إلى حديثنا مشاهدين حول الفيضان الحالي وتفاعل أبناء دير الزور مع القضية، هنا في هذا المقطع المصور الذي نشره أحد الناشطين من دير الزور يمازح صديقه الذي يحاول رفع ساتر ترابي على جانب النهر لمنع دخول المياه إلى الأراضي الزراعية. نشاهد.
2: هذا يريد سكر الفراء بالمسحة، محمد المحمود يريد سكر الفراء بالمسحة، بالمسحة يريد سكر تحت. تفرجوا على
1: الشغل. كان من المرد وسائل التواصل الاجتماعي أن يروا أي شيء، لكن هل تتوقعون مشاهدينا أن تشاهدوا شخصا يستخدم قاربة للتنقل في منزله؟ هذا الحدث هو ما وثقته عدسة كاميرا في منطقة حويجة كدرو بمحافظة الرقة. دعونا نشاهد معه.
3: تفرجوا.
1: في الرقة انتشر مقطع مصور آخر لشخص يصيد السمك في فناء منزله وتمكن من حصاد صيد وفير وفق ما أظهره المقطع.
4: وسبحان الله وضعنا الشبك وانظروا إلى أسماك. طبعا نرسلها للمعنيين لأنه وضعنا الشبك بفناء المنزل وانظروا إلى كمية الأسماك. هذا فضل الله سبحانه وتعالى وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فنطالب بالحفاظ عليها ونطالب بالتركيز على هذا الأمر والاستفادة من هذه الفيضانات.
1: حول قضية ارتفاع منسوب المياه والفيضانات في كل من دير الزور والرقة علق ناشطون على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضا منها. كرم قال: من غير الطبيعي استمرار تهميش وتجاهل مطالب أهل دير الزور بإعادة الإعمار والبنية التحتية المسحوقة من بناء وصحة وتعليم وأمن واعتبارنا في كل مرة وقودا. هذا رأي كرم. أما إسلام فكتب وقال: ليش هلأ لحتى التفتوا للدير ولا خفتوا على أبار النفط ما تغرق، حسبي الله ونعم الوكيل. أما ماهر فقال: دير زور بحاجة لأفعال وليس أقوال، الخطابات والتصاريح لا تعمر جسور. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال الحلقة معه.
5: في كل زاوية من هذا البلد قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: شاب سوري جاء إلى اسطنبول مؤخرا وكان ينوي التوجه إلى سوريا، لكن خللا في أوراقه منع توجهه إلى سوريا مباشرة. ولسوء حظه فإن القنصلية السورية مغلقة بسبب عطلة العيد التي ستستمر لعدة أيام، ما دفعه للتواصل مع القنصلية وشرح حالته الاستثنائية. بدورها أبلغته القنصلية أنها ستفتح أبوابها في يوم العطلة لتسيير معاملته ومنحه بطاقة عبور إلى سوريا. نشاهد تلك التفاصيل في هذا المقطع الذي نشره الشاب على حسابه في الفيسبوك.
1: جماعة أنا هذا الريل قررت هيك صوره على السريع بس لحتى أورجيكم دولتنا السورية لوين وصلت معها. أنا هلأ بإسطنبول ورأي خالصة طبعاً بدروح على سوريا ما بحسن فوت لأنه يعني باسبوري خالصة مدته، فكنت عم بتواصل مع السفارة السورية والدنيا عيد ويعني مسكرين ما في حدا فاتح، يعني كل الدنيا مسكرة.

0: بما فيهم السفارات والقنصليات وكل شيء. فعم بتواصل مع السفاره السوريه وقلت لهم وضعي هيك هيك هيك والجواز بس والباسبور خالص وبدي اروح على سوريا وما في ورق شو بنعمل؟ قالوا لي خلص نحن بنفتح السفاره وبنعطيك بنظبط لك ورقه عبور. فعم بحكي انه يعني لهون وصلت معقوله؟ عن جد الله يجزيهم الخير. طبعا الدكتور خالد هنداوي السفير قائم بالاعمال وحتى سفير روماني دخل على الخط يعني ما اكلت معي اكثر من اني اشرح لهم وضعي. قالوا لي اهلا وسهلا فيك تعال. فهلا بدي اروح على السفاره ابعث للشاب اللي بده يمشي لي الوراق انه كيف بدي اوصل للسفاره وكذا. قال لي وين انت؟ بعت لي موقعك. فبعت له موقع قال خلص خليك عندك انا جاي اخذك. فيعني خدمه ولا احلى من هيك. لك دخيل رب سوريا ودخيل رب الحكومه. والله الشباب عم يشتغلوا شغل ببكي.
1: تواصلنا بدورنا مع القنصلية السورية في اسطنبول التي أوضحت من جانبها بعض التفاصيل. وقالت القنصلية لتلفزيون سوريا إن الحالة المتداولة لمواطن سوري مقيم في النرويج وصل إلى اسطنبول خلال عطلة رسمية ضمن برنامج سفر محدد مسبقا. وبعد ورود تنسيق رسمي بشأن حالته وظروفه الخاصة تم تقديم المساعدة اللازمة له وفق الأصول. وأكدت أن هذه المعالجة جاءت لاعتبارات إنسانية واستثنائية مرتبطة بطبيعة المبادرة والظروف الزمنية الخاصة بها، ولا تمثل إجراء عاما خارج الأنظمة والتعليمات المعمول بها. تعليقات عديدة رصدها فريق ريبوست حول الموضوع نستعرض بعضا منها. خالد كتب: هذا من فضل ربي على الشعب السوري، رحمته وسعت كل شيء، هذه نتيجة صبر الشعوب المظلومة، حاشا الله أن ينسى عبده. أما عماد فكتب وقال: بالتسعينات بالسفارة السورية بالرياض أعطانا مندوب السفارة السورية مذكرة مرور أو عبور، وقال مثلها مثل الجواز، ما حدا بيحكي معك شيء. الله يبارك فيه، وعند وصولي على المطار أوقفوني المخابرات الجوية. أما فارس فقال: لما يكون اسمك مواطن بتكون هيك المعاملة بدولة بتحترم حالها بتحترم شعبها. عزمان أول كنا رهائن، الله وكيلك. علاء سامي وهو رحال سوري معي مباشرة هنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بك علاء، الحمد لله على السلامة بداية.
0: الله يسلمك، شكرا كثير لتواصلكم يعني واستضافتي.
1: يعني بداية انت كنت بتوجه من رحلة من النرويج وصلت على اسطنبول وبتجه مباشرة نحو سوريا، اكتشفت انه في مشكلة بالاوراق. وصلت مع القنصلية، كيف تواصلت مع القنصلية؟ كيف بشكل او باخر حسنت تتواصل معها؟ كيف كان الرد؟ وكيف كان يعني رأيك بالموضوع بشكل كامل؟
0: والله هو بدأ الناس بتتخيل انه انا اصلا ما كنت محضر حالي وفجأة بدي الناس يعني بدي القنصلية تفتح بوابها مشان تخدمني. هذا يعني صار في ضغط كتير كبير. طلعت هذا القانون طلع او يعني هاي الاجراءات طلعت بعد ما كنت انا بلش الرحلة تبعي، وكنت على طريق، انا صار تقريبا 60 يوم على الطريق نازل على الدراجة الهوائية يعني من النرويج. فطلعت هي قرارات يمكن بسبب عطلة العيد، وأنا كنت على الطريق يعني ماني مفكر إنه راح يطلع هي قرارات بموضوع العبور يعني خاصة من المعابر التركية. فلما وصلت على رومانيا تواصلت مع السفير السوري برومانيا الأستاذ أنس بدوي الله يجزيه الخير، وقلت له أنا وضعي 1-2-3 نازل على البسكليت وما بقدر يعني هلأ شو لازم أعمل يعني لحتى أحسن أعبر من الحدود التركية لحتى أكمل المبادرة تبعي اللي أنا نازل من شانها. فبعد ما شاف المبادرة وتفهم يعني كل الخلفيات تواصل هو مباشرة مع السفارة أو القنصلية باسطنبول وقال لهم الشاب وضعه 1-2-3 إذا بتقدروا تساعدوه. وبدوره الدكتور هنداوي وصلني مع الشباب بالقنصلية وهن يعني ما أصروا.
1: الأمور انحلت وانتهت المشكلة بشكل كامل؟
0: أبدا يعني، بس يعني أنا صدمني صراحة يعني التفاعل، يعني أنه فتحوا لي بيوم العيد فتحوا لي الباب وقالوا لي أهلا وسهلا فيك وضيفوني يعني شوكولاتة وشربوني مي وعملوا لي كل الإجراءات.
1: الحمد لله أنا انحلت المشكلة بشكل كامل. أنت أطلقت هالمبادرة وأطلقت هالرحلة باتجاه سوريا، شو الفكرة الأساسية منها؟ شو الهدف من هاي المبادرة؟ هل هناك يعني أهداف شخصية إنسانية بشكل كامل من هاي المبادرة؟
0: طبعا يعني هي انا المبادره تبعي بدات من اسمها سايكلينج فور هوب فروم اوسلو تو دمشق. انا طبعا معي هي دائما هي الكرتونه بحملها معي وبصور الناس بتتصور معي وانا شايلها مكتوب عليها فروم اوسلو تو دمشق. والهدف من هي الرحله انه نحن عندنا تقريبا
1: ترفع بالله شوي معلش هيك تطلع الكاميرا كمان شوي
0: هيك
1: تمام
0: From Oslo to Damascus. وهو طبعا يعني هي الرحلة على البسكليت من أوسلو لدمشق مسافة حدود 5000 كيلومتر أو أكثر شوي. أنا عندي هدفين من هي المبادرة. نحن عندنا في مشكلة بسوريا واللي هي التعليم الأطفال. نحن عندنا تقريبا 2.5 مليون طفل سوري ما عندهم وصول للمدارس أو وصولهم محدود جدا بسبب المشاكل بسبب الحرب يعني. ففي عندنا نحن تقريبا بحدود 12 ألف مدرسة مدمرة بشكل كلي أو جزئي. في عنا بحدود 3-4 آلاف مدرسة هدول مدمرين يعني غير قابلين للاستخدام. ونحن عم نحكي هلأ بس عن مدارس مدمرة مش عن احتياج الدولة للمدارس الجديدة يعني. ففي عنا كارثة كبيرة، 2.5 مليون طفل سوري هدول إذا ما نحن هلأ لحقنا حالنا ودخلناهم على المدارس لحتى يتعلموا، ما بعرف شو ممكن نتخيل كيف ممكن يكون مستقبلهم بعد 10 سنين من هلأ، وكيف ممكن يكون مستقبل الجنريشن كله يعني بالبلد. خاصة ما أنه نفكر إنه إحنا كمان في عنا جيل سابق كمان كان تحت يعني بزمن الحرب كتير منهم ما تعلموا، فصار في عنا سلسلة. إذا ما كسرنا هاي السلسلة هلأ بصير يعني شبه مستحيل إنه تقدر أنت تقوم بالدولة، ونحن بحاجة ل يعني ناس متعلمة لحتى نحسن نطور بلدنا. فهذا هو الهدف الأول. الهدف الأول تبعي من هاي الرحلة هو رفع الوعي. فأنا نازل من النرويج باتجاه أوسلو، باتجاه عفوا مدينة دمشق العاصمة السورية، عم بدور على العواصم العربية، المدن، الضياع، كل الأماكن يعني بقدر أروح عليها. بروح من خلال هاي الرحلة على المدارس الغربية، مدارس الألمان، مدارس النمساويين بالتشيك، النشاطات، عم بروح على المساجد، على الكنائس، أي مكان فيه تجمع للناس مو ضروري يكونوا سوريين يعني من أي جنسية، مشان بس احكي انه يا ناس يا عالم انه احنا في عنا كارثه، اذا ما لحقناها هلا لا تلومونا بعدين. يعني انه احنا لازم هدول الاطفال يفوتوا على المدارس، لانه من حقهم انه يصير فيهم مثل هدول الاطفال اللي باوروبا يعني اللي يفوتوا على مدارسهم وبيعيشوا حياه الطفل اللي هي لازم تنعاش. بينما بسوريا الاطفال للاسف يعني بسبب الظروف اللي تعرضنا لها ناس يعني الاطفال يا بيكونوا بالشوارع يا بمحلات بيشتغلوا يعني بمحلات الباعه والميكانيك وما الى ذلك. فهذا الهدف الاول. الهدف الثاني، ولأنه أنا ماشي تقريباً يعني بحدود 5000 كيلومتر مثل ما نقول نحن بالشام مشان توفي معي، فعلى الأقل عم حاول ابني مدرسة واحدة بسوريا، فعم بجمع تبرعات لبناء على الأقل مدرسة واحدة، وهذا الشيء اللي عم حاول أكمله.
1: المدرسة تم تحديد مكانها بشكل كامل أو؟
0: إيه طبعاً أنا
1: وين مكان مدرسة؟
0: طبعاً أنا هاي المبادرة يعني بتعامل مع NGO فريق ملهم تطوعي يعني مشان المصداقية والشفافية، يعني ما بتعامل فيه يعني ما بعملها بشكل شخصي. فتم تحديد المدرسة، تواصل مع يعني وزارة التربية والتعليم، حددنا مدرسة بمنطقة النشابية، مدرسة العبادة للبنات، تسع تقريباً 360 طالبة بالفوج الواحد، يعني يمكن نحن يكون بحدود 720 يعني طالب وطالبة بالفوجين. بالإضافة أنه هي راح توفر فرص عمل لكثير من المعلمين، يعني كادر تدريسي بحدود 16 معلم ومعلمة وباقي الكادر. فيعني المدرسة محددة وهي طبعا مدرسة مدمرة بحاجة لإعادة إعمار.
1: تمام. رحلة طويلة يعني قطعتها من النرويج إلى يعني بشكل كبير، بس شايفين كمان معك المسكليت اليوم لفت انتباهي، المعدات والقصص اللي على المسكليت، تحكي لنا عنهم هدول شو؟
0: هاي طبعا بنتي الصغيره بسميها انا بسكليتي، ما يعني ما بتركها ولا باي مكان، فحتى لما اجيت لهون قلت لهم بدي اجيب بسكليت معي ضروري يعني. طبعا انا بالطريق يعني بواحد بتعرض لكثير مواقف، هلا راح اشرح لك انا البسكليت هاي مشان تعرف انت شو في عندي.
1: انا لو سريعا لانه
0: طربقت هلا انا عندي هون شنطتين من قدام وشنطتين من ورا، عندي هذا خزانه الملابس تبعي وبالطرف الثاني المطبخ والحمام، يعني كل شيء بدي اياه للطبخ والاكل والشرب والحمام موجود. هون عندي المكتب يعني الديسكتوب تبعي موجود هون، وانا ماشي على الطريق بحسن بشتغل كل شيء بدي اياه واموري تمام. وعندي هون غرفه النوم في عده التخييم كلها اللي بحتاجها، وهي غرفة المعيشة مثل ما بيقولوا فيها كل الأشياء الأخرى اللي أنا بحتاجها على الطريق. وهون بحط الأشياء اللي يعني اللي سهل الوصول لها، المي، الأكل، كذا، وحياة تمام يعني ماشية ومبسوطين مع بعض أنا وياها كتير، بنحب بعض
1: إن شاء الله تحقق يعني أهداف هاي المبادرة بشكل كامل ولها توصل له بشكل كتير كبير. أشكرك جزيلا الشكر على موسى
0: على سامي
1: لمشاركة معي في هذه الحلقة من برنامج ريبوست. أشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم بخير.

نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
1: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذبه الروح هي الم

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحجاني يما الجسير لما تلاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

طالب. أصلاً أنا ما بعرف شو تهمتي يعني، أنا بعد 19 سنة بيعدل أنا عرفت شو هي التهمة تبعي اللي حاطي لي إياها. تحقير رئيس دولة بيقصد على حافظ الأسد، زائد شروع بالقتل العمد اللباس اللي بيقصده. طلع بالرقيب اللي واقف فراي قال له ركبتوه على الحصان، قال له ركبناه أول ما إجا، قال له ركبوا كمان على الحصان، يعني ضربوا. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ممنوع الصلاة. رد الحرس اللي شافني قال له لا كان عم يصلي. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم، يعني لما قاموني من الدولاب أروح على المنفردة وبدون يعني أركض، ما لي حاسس إني ماشي، أفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الأرض، ما لي حاسس بشيء. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي. فارس عدنان قصار من دمشق، ما تقل لمدة 22 سنة، من 8/1/1993 لل 15/6/2014. سبب الاعتقال هو خلاف بيني وبين باسل الأسد. اللي حصل انه عن طريق شخص كان طبعا جنده من فرسان النادي، عسكري بيخدم نيكو ومن فرسان النادي، طبعا عن طريقه اتفق مع المخابرات من كم فرع التحية العسكري 215، حطوا كان بيطلع هو معي، يعني التقي فيه انا وطالب سيارتي على النادي، التقي فيه بساعة لمويين، يطلع معي بيحط شنطة رياضية بكتفه. يوم الايام يعني كان يوم جمعه وملقح الخير يعني وبرد، يعني وما في بثمانية واحد هذا الحكي انه ما في ركب خيل، لقيته واقف ساحه المويين عم يقول لي انه لقيته عم يشر لي، قلت له ما في اليوم ليش طالع، ما في يعني ركب، ما في شيء خيل ملقح. قال لي بدي اطلع اثبت وجودي كوني عسكري. طلع انه متفق مع المخابرات وشنطه حاطت قنبله الشنطة تبعه اللي بحطها بكتفه، حطها معي بالسيارة يعني بالمقعد وراني. فت ربع ساعة شقيت على الخيل وطلعت على اساس نازل معي، ولا طلعوا 2 من المحرس تبع النادي من بوابة النادي مسدسات وحطوا براس فورا، يعني حتى كمين يعني ما بيعرفوا يعملوا، انه فتحوا باب السيارة وفتحوا الشنطة وطالعوا قنبلة منها. يعني شو قلت له ما بعرف، يعني هذا السي الشنطة تبعه، وسألوا له عصبوا لي عيوني وكلبشوني حطوني بالسيارة وأخذوني. بعدين عرفت إنه بفرع التحية العسكري. فوتوني طبعا، حطوني بالأول بغرفة ما بعرف، يعني أنا مطمش ما بعرف وين، طلعوني بأسانسير لفوا على آخر طابق، كأنه بغرفة بابا خشب مسك على حالي حطوني، وما يحكوا معي. بعد 3 أيام نزلوني عند عملي شايفي مطمش كله وكلباش بالفرق، حطوني منفردة، ضليت 6 شهور يعني منفردة. طبعا يعني من خلال التفكير المنفردة قاعد انه شو اللي عم بيصير، عم صار يحكي معي يعني يسألني أسئلة. فأنا عرفت انه هو عبارة عن، انا طبعا بالبداية عرفت انه هو عبارة عن كمين من طريقة انه فتح الشنطة وكذا دغري، يعني معناتها انت عرفان انه مسبقا في شيء وعم تعمل، معناتها بين كمين. طلبت المحقق وقت كنت بالمنفردة، طلبت المحقق انه انا يعني تعملوا لي كمين، ليش يعني شو صار؟ قال لي انتبه على حالك، لا تكل حكيم ودير بالك على حالك. وبلش يضربوني يعذبوني، يعني حتى يعني انه نوع من الارهاب، يعني انه عم يرهبوني انه ما احكي او خاف او. فضل دائما اطلب من المحقق انه انا بالي عامل شيء. طبعا ما بعرف شو كتبوا شو كاتبين ما بعرف، بصمني على او عفوا وقعني على 3 ورقات، شو كاتب ما بعرف. بعد 6 شهور حولوني لهون لصيد نايا.

أصلاً أنا ما بعرف شو تهمتي يعني. أنا يعني بعد 19 سنة بيعدل أنا عرفت شو هي التهمة تبعي، حاطين لي إياها، حاطين لي تحقير رئيس دولة بيقصدوا على حافظ الأسد، زائد شروع بالقتل العمد لباس اللي بيقصدوا. يعني ما عرفت تهمتي يعني. قعدت أنا بصيدنا بالفرع 6 شهور، وبصيدنا يا هون بالباب الأسود 10 شهور، وعمل حادث ومات باسل أنا بهون بصيدنا بالطابة بالباب الأسود. بعدها تحولت على سجن تدمر، قعدت 7 سنين ونص بتدمر، من 4 سنين ونص منفردة وتعذيب كلها. وبعدين رجعون لهون، ضليت 11 سنة بصيدنا، وصار استصانع نحن هون الاستصانع اللي عملنا بهون بصيدنا. بعدها زعوا السجناء، نقلوني أمن ناسي، نقلوني على المبنى الثاني السجن الأبيض بصيدناي الأبيض، كمان ضليت. وصار بلشت الثورة بال 2011 نحن وهون، حولوا بعدين على عدرا. بعدرا كان 19 سنة لحتى قدرت أعرف شو التهمة تبعي، هي التهمة اللي حطوا لي يعني ذكرتها. هلا مثل أي سجين بيدخل لتحت على اليومية بالأولى بتعذيب، بضربوه بسلاح كذا، بتفتيش بضربوه، بلشوا بقى من هنا عم يكتبوا الأسماء، بلشوا بوكس وضرب يعني يبدو إنه جاي من الفرع التوصية أو شيء، بلشوا ضرب تعذيب. بمجموعة السجناء بيجوا بيوزعون على الأجنحة كل واحد حسب ما بعرف شو التهمة تبعه. أنا حطوني بالباب الأسود باليمين، بيقولوا له جناح 4 مهاجم بس مسكر اسمه الباب الأسود. هذا يعني للسجناء شبه معزولين يعني عن بقية الأجنحة. تحولت من فرع 215، جابوني على هذا الجناح اسمه الباب الأسود، في 4 مهاجم، حطوني بالغرفة الأولى، ضليت فيها، ضليت بالجناح كله 10 شهور. 10 شهور ضليت فيه، ما بعرف يعني قديش كم شهر قعدت فيه. بعدين نقلوني من الغرفة الأولى من المهجع الأول، حطوني بالمهجع الرابع. إجا من المحكمة الميدانية بيقولوا النائب العام، بيجي بتثبيت أقوال بيقولوا له، ما بعرف يعني إعادة تحية أو تثبيت أقوال من النائب العام بيقولوا له من المحكمة الميدانية. إجا نزل من الأجنحة كلها، سجناء من كل الأجنحة، خلاني آخر واحد. بعد ما خلص من السجناء كله خلاني آخر واحد، مصفوفين قاعدين بالأرض، قال له للرقيب جيبه، إجا قعد صار يسألني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي أنا جاي يعني متوقف مشان إنه موضوع قنبلي أو شيء. صار يسألني إنه كم حصان تركب وشو أنواع الخيول وكم ساعة بتتدرب، يعني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي هي اللي جاي مشانه. عم يكتب، حاطط وراء وعم يكتب، كتب سطرين براس الصفحة، بعدين قال وقع، حاطط هيك 3 ورق بشكل تدريجي معه. قلت له على شو متوقع؟ قال أقواله. قلت له يعني قلت هدول الكاتب انزعج يمكن من كلام انه ليش يعني 3 ورق حاطط وانا براس صفحة سطرين. طلع بالرقيب اللي واقف وراي، قال له ركبتوه على الحصان؟ قال له ركبناه اول ما اجى. انه ضربته؟ قال له ركبوا كمان على الحصان يعني ضربوا. وقعني 3 ورق، 3 ورق وقعت، هو عم يقيمهم فلتو من ايده، طلع انه ورقتين فاضيين، ورقه بس اللي كاتب اللي كتب عليها شو حطهم شو ما بعرف انا. يعني هو شيء بيحز بالنفس انه يعني قضيت 20 او 25 سنه بالرياضه وحققت انتصارات كثير، انه اجي اتعامل هالمعامله يعني مشان خلاف، يعني انه هو خلاف ايجابي مو سلبي، يعني انه كنت انا دائما اعترض

انه ليش بدك تبدل خيول، ليش بدك تعطي فلان حصان، ليش بدك تاخذ حصان بفلان. يعني شغله انه بتصب مصلحه الفريق، مصلحه الرياضه بالبلد. فهذا الشيء اللي كان يحز بنفسي. بعد ما نقلوني من الغرفه الاولى نقلوني على هي الغرفه الرابعه، هن اربع مهاجر بس في هذا الجناح. كان معي اثنين او ثلاثة اشخاص، بعد فترة طالعون، ضليت لحالي بهاي الغرفة. وانا بهاي الغرفة في يوم فتحوا الباب صار هيك حسينا في فوضى او شيء، شو في ما بنعرف. فاتوا مجموعة عناصر ومعهم كرابيج وكذا، طالعوني، فتحوا الباب النهجة وطالعوني، صاروا يضربوني برا كرابيج. ما بعرف ليش، يعني ما نعرفانين شو اللي صاير. ضرب ضرب ضرب، ستة سبعة ما بعرف قديش، كم واحد صاروا يضربوني كرابيج. ردوا فوتوني على الغرفة يعني شبه منهار، ردوا عادوا الكرة مرة تانية كمان. بدأت تتكرر هالحالة كل يوم شيء أربع أو خمس مرات. يعني أنا ما أعرف ليش. لثالث يوم لحتى من الغرف هذا من طريق الحمامات من للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار من حادث ومات. ظل يتكرر هذا الشيء لفترة، يعني لفترة ظل كل يوم يطالعوني يضربوني مرة بالجناح قدام الغرف الثانية، ثلاث غرف الثانية، أو برا بالمسدس ناح باب الجناح برا. طبعا الأجنحة كلها تشوف، يعني ضرب ضرب. ما ضليت هيك لفترة، بعدين في يوم بعد ثلاثة شهور اجوا بالليل فتحوا الباب. قال كنت نايم، قال قوم، ما بعرف انا شو في، قال دبارة ما معي يعني الثياب اللي لابسه. نزلنا تحت على اليومية، حلقوا لي شعري على الصفر بالمرة واخذوني وش الصبح الساعة يعني ممكن خمسة أو ستة ما بعرف، أخذوني على تدمور، على سجن تدمور. وصلت تدمور كمان استقبال مثل العادة، وضرب يعني ضرب بشكل وحشي طبعا منفردة، حطون ضليت أربع سنين ونص منفردة وتعذيب يومي هنيك. يعني إذا بدي أحكي لك عن التعذيب بدها يمكن أيام وأشهر بدها، لأنه هذا بشكل يومي كل يوم أربع مرات. يعني بيقول لك إنه مثلا فطور وغدا وتنفسين، واحد بعد الفطور واحد مسائي، صباحي ومسائي. طبعا هنا مو تنفس، هو تعذيب. برا عم اصلي ممنوع هنيك صلاه وصيام منفرده، في الى المنفرده مثل فتحه شرائب الاولى، حرس بيروح بشبرائب. فجاي متخفي يمكن وما حسيت عليه، وانا عم اصلي شافني عم اصلي، وليت فتح الباب وكان بكانون يعني ببرد كان، وقال اطلع لبرا. طلعت لقيت جايبين دواليب وكرابيج. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ممنوع الصلاة. رد الحرس اللي شافني قال له لا كان عم يصلي. عندهم بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها بيطقطقوا العظم، يعني بسمع صوت طقطقة العظم قبل ما بلتج الضرب. يحطون طبعا بالدولاب وأربع عناصر، واحد من قدام واحد من ورا واحد من اليمين واحد من اليسار، بيضربوا كل ضربة. في ناس بعدين التقيت فيهم بجناحتك عدوهم، قالوا لي ألف قبل، يعني عندهم ألف ضرب برا. أنا ما عاد حسيت بعد 200 300 ما عاد حسيت، يعني تخدرت وبيغمى علي، برد بكته مي بصحى بضلوا عم يضربوا. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم. يعني لما قاموني من

للدولاب اروح عن منفردي وبدون يعني اركض، مالي حاسس ماشي، مالي حاسس اني ماشي، انا بفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الارض، مالي حاسس بشيء. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، ولا دواء ولا اسعفون ولا شيء، شئ من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. طبعا بعد ما مات باسل صرت كثير يعني يعذبوني، كل ذكرى وفاته يطالعوني ويضربوني، يعني زيت زرعه التربوه يوميا في تعذيب. طالعني مره بالصبح وعلى الفطور يعني او التنفس الصباحي، ثقبوا لي اذني بضرب ثقبه اذني. بعد الظهر تنفس المسائي كسروا لي اسناني، وهذا ضلوا بي هذا الفك صار فيه كسر، ضليت 10 ايام ما بقدر افتح تمي، يعني كثير تألمت، كمان لا علاج ولا شيء. مرة قال منبطحان، طالع التنفس قال منبطحان، طبعا ممنوع له يطلع، بيطلع يعني من حني هيك مثل الراكة، يعني ممنوع يطلع بالرخيم هيك يعني المشي هنا. قال منبطحان، بطحت طبعا فتحت عيني هيك شوي، شفته بخياله بالشمس، ركض رخيم طلع من الهواء ونزل، نزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه، ما بعرف قديش، كمان ما قدر اخذ نفس. يعني التعذيب عندهم هنيك للموت، يعني حتى مره عم اقول لهم يعني مشان الله يعني ما عاد تحمل او شيء من الضرب، يعني التعذيب بطيئا بعد عد بضل بضرب. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. هي وحده يعني مقوله مشهوره لرقيب كان يقول. بال 2001 سكروا سجن تدمر، حولوني لصيد نايا لهون. ضليت 11 سنة بصيد نايا هون. هي أنا وبالسجن طبعاً أهل وصلوا لما استلم بشار الحكم. وصلوا أهلي لبشار وقالوا له إنه يعني عدنان بعدين صار له أمر. قالوا إن هو محبوس لحساب باسل، هذه سجنه هو بيطاله، يعني إشارة منه إنه ما بده يطاله. بال 2008 حصل استعصاء مشهور هون بسجن صيد نايا. بأول هو طبعاً على 3 مراحل صار. أول مرحلة إنه رقيب صار خلاف بين رقيب واحد الشباب الإسلاميين، كفر أو شيء أو شو عمل بالمصحف أو شيء، فدخلت إدارة السجن ولفلفت الموضوع. مرة ثانية كمان نفس الشيء، ضلت بباله مدير السجن. بيوم من الأيام الساعة 6 الصبح، نحن كنا بالألف يمين الطابق الثالث فوق، سمعنا حركة بكير الساعة 6 الصبح، ولا فاتوا مجموعة عناصر شيء 1400 عنصر بين رقيب وشرطي ومساعد ضباط، فاتوا معهم هراوات وكلبشات هدول البلاستيك، فاتوا صاروا يكسروا أغراض السجناء ويضربوهم ويكلبشوهم بال، طبعا عرفنا احنا من عن طريق المنور تحت الأجنحة انه هيك هيك، فاتوا عم يكسروا. فمن فوق تحركنا قدرنا نعمل التفاف ونكسر الحيط ما بين الجناحين، في مثلا ألف يمين ألف يسار في حيط في آخر الجناح، فتحناهم على بعض، عملوا الشباب مثل التفاف وحصروا، عملوا التفاف نزلوا على الطابق الأول وحصروا 1400 شرطي ورقيب وضباط، حصرون وحبسون فوتون على الجناح وسكروا عليهم. هلأ دخلوا من برا ما بعرف، صاروا يرشوا على السجناء، فطبعاً أخذوا الموبايلات شباب، في كمان شباب من حقوق الإنسان أخذوا الموبايلات من الرقباء من المساعدين ومن الضباط، تواصلوا مع البي بي سي وحكوا لهم أنه هيك هيك صار معنا. طبعاً كانوا في شباب طلعوا على السطح فوراً استشهدوا، بلشوا يرشوا عليهم من تحت.
بعد بس انتشر الخبر والإذاعات ذاته وإجا أمر أنه وقفوا لا بقى تطلقوا النار بس حاوطوا السجن. حاوطوا السجن وأول شيء جابوا لقوا الأبراج تبع حطوا أبراج تشويش حتى ما يعود يتواصلوا مع حدا وجابوا قناصات حطوا على رافعات قناصات. هلا أول شغلة رشوا خط تبع المي مشان تفضل الخزانات ما يضل مي أبدا نوع من الحصار يعني. وقفوا يعني دعم الأكل والشرب بس نزلوا الشباب لتحت على المطبخ كان في طبعا في الموني حاطين خضار ولحمة وطحين وكذا فصاروا يكسروا الخشب الخزنة وصرنا يعني نقدر والمي حاولوا فورا شباب بعد ما رشوا المي الخزانات حاولوا يرشوها مشان تنسخب وتفضل المي الشباب فورا صلحوها زبطوها فكوها وحطوها بالأرض فصاروا يقننوا فيها يعطوا كل سجين مثلا أنينة مي وثلاث خبزات سوا طبعا عملوا صاج وعملوا فرن على الحطب وصاروا يخبزوا ويطبخوا يعني هيك ضلينا 10 شهور رايح الحال. بتذكر شخص طالع رايد طلع على الدرج هذا لفوق على المسطوح كاتب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله حامل طلع الراي اول شيء اول اجى الطلقه من قناصة على اصبعته نزل داواها رد طلع مره ثانيه استشهد الله يكرمك. طبعا راح سجناء كثير رشوا قناصات كثير فكان ما في حل الا انه نسكر النوافذ هي تبع الاجنحه كلها صرنا نقلع بلاط ونطالع الرمل البحص نحط نعبي كياس ورشات صارت تشتغل شيء يخيط بنعمل كياس ونسكر مثل ساتر يعني عملناه نسكر حتى ما يشوفوا تحركات ناس وفتحنا الغرف بكل الاجنحه من اول غرفه لاخرها من صار التنقلات في منبرات الغرف من جوات الغرف من اول غرفه لاخرها هو من غرفه لغرفه لان اي واحد بيطلع قناصه فورا تقنصه. كما بذكر انه واحد كان معنا بذكر اسمه ناجي كنا قاعدين بغرفه بده يطلع انه لا تطلع قناصه قال لا ما مجرد لها كان كمان استشهد كمان قناصه. بال 2014 يعني صار هو يعني اكثر من 4 أو 5 مرات اصدر عفو وما يشمل يعني خلص يعني انه مثل بقيه الناس يعني من لائمه الله اعلم. فبتفاجئ انا ب 15/6/2014 المسج المساعد عم يسال على اسم عم يقول محمد قصار. قلت له انا يعني بعرف حد بجناح كله ما في بيت قصار غيري. قال لي مبروك اخلاء سبيل يعني ما صدقت يعني طلبت اذن اني اتصل مشان اخبر اهلي انه انا طالع بكره. خبرتهم بيت انه انا بكره الساعه 9 بطلع من باب سجن عدرا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: الحقيقة لا تكمن دائما في مراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

دير الزور. هنا لا يجري الماء فحسب، تدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزاً للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بلا عزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر لسيوج، والله لمنطون الغالي لا تقوموت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وزير الطاقة يعلن بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث يؤكد لتلفزيون سوريا افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الأزمة.

0: الرئيس الشرعي يزور دير الزور برفقة وفد وزاري في إطار متابعة تداعيات الأوضاع عقب فيضان نهر الفرات، ويقول إنه من الضروري تجزئة المشكلات وحلها بشكل منفصل لتجنب الأزمات المتراكمة. البعثة الدينية للحج تقول إن غالبية الحجاج السوريين أنهوا المناسك، وإدارة الحج والعمرة تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى 2. البنتاغون يصف المحادثات العسكرية بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن بالمثمرة، ويقول إنها تركزت على إطلاق مسار أمني يدعم مسار المحادثات. في التفاصيل، أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مطمئنا الأهالي إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. منطمئن أهلنا بدير الزور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من أحد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجودة عندنا إن شاء الله بكرة بإذن الله ممكن أنه نسكر المفيض الثالث، يلي هو نحن عندنا 4 مفيضات شغالين، المفيض الثالث رح نسكره بشكل كامل إن شاء الله. هذا التخفيض يعني رح نخفض أيضا 200 متر مكعب بالثاني، رح ينخفض عندنا منسوب مياه نهر الفرات. هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا في ساعات، حتى يشعروا في أهلنا بدير الزور والرقم، يمكن خلال 48 ساعة بإذن الله 48 ساعة رح يظهر الأثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فإن شاء الله مرحلة الخطورة عديناها، ما في داعي للذعر والخوف، إن شاء الله نحن مقبلين على تخفيض إطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
0: هذا وكشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور، كشف عن تضرر أكثر من 2400 عائلة نحو 5000 دنم من الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات.
2: الأضرار إلى الآن يعني اللي نحن قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دنم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعتوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلص، خيو أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالصحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي أنه راح يتم إغلاق غدا صباحا إحدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي أدي إلى تراجع منسوب المياه، راح نلحظه بعد بكرة إن شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لمين ما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة راح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
0: وأكد صالح استمرار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الأزمة، محذرا الأهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأضرار.
2: الحمد لله الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالة لدينا الآن أكثر من 100 نقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما، أنت بس تزرع شتلي أكيد هاي الشتلي راح تمسك في الأرض وراح تكبر أكثر، فكل مركز وكل نقطة نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقة أرضية لتقويت هاي المراكز وزيادة عدد الخدمات اللي بنقدمها لأهلنا بالمنطقة.
0: هذا ودعت وزارة الخارجية المنظمات الأممية والدولية إلى البقاء في حالة تأهب كاملة لضمان استجابة سريعة لتداعيات فيضان نهر الفرات.

0: دير الزور بالتنسيق مع الجهات الوطنية والمحلية. وجاءت الدعوة عقب جولة ميدانية للرئيس أحمد الشرع إلى المحافظة في ظل خسائر واسعة طالت البنية التحتية وقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية. أوضح مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاضي يشلي وكالة سانا أن الجهود تتركز على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة، إضافة إلى إعداد خطة لإعادة تأهيل الجسور ومحطات المياه واستعادة الخدمات الأساسية. أكد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه مع وجهاء وأعيان في محافظة دير الزور على ضرورة تجزئة المشاكل ومعالجتها بشكل منفصل تجنبا للحلول الإسعافية والوقوع في الأزمات المتراكمة. هذا وأجرى الرئيس الشرع زيارة لمحافظة دير الزور عدد من الوزراء والمسؤولين.
1: الحلول الإسعافية تدفع إلى نوع من الاستنزاف، ففي عندنا مشاكل كثيرة، فإذا كل مشكلة بنروح نتسارع إلى حلها ونغير الوقت الصحيح، فراح نروح لحالة استراتيجيات ردود الأفعال وما إلى ذلك، فنحن بنغرق في الأزمات بهي الطريقة. لكن المفروض إنه إحنا نفكر بطريقة صحيحة، لما يكون عندنا مشاكل كثيرة العقل السليم بيقول نجزئ أي مشاكل ونحل كل وحدة على حدة على حسب الأولويات.
0: وأوضح الرئيس الشرع أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على توحيد الأراضي السورية، مطالبا باستحضار هذا السياق عند الحديث عن مشكلات دير الزور والرقة والحسكة.
1: بفضل الله عز وجل هذه المرحلة رحنا لحالة توحيد الأراضي السورية، ومنطقتكم كانت بتعاني، وأرجو استحضار هذا الشيء لما نتكلم عن مشاكل دير الزور والرقة والحسكة، إنه هي قبل 4 أو 5 أشهر يعني من جديد حتى يعني استعيدت إلى سوريا، ولا كانت منقسمة ومنعزلة عن سوريا بشكل كامل كإدارة وحكومة وما إلى ذلك.
0: كما أعلن وزير الصحة مصعب العلي خلال لقائه مع تلفزيون سوريا تفعيل حالة الطوارئ في دير الزور عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وما خلفه من تداعيات على الواقع الطبي، مؤكدا تعزيز الاستجابة في القطاع الصحي.
2: العمل بمحافظة دير الزور يعني بدأ منذ تقريبا تاريخ سقوط النظام. الضفة الغربية للنهر تحسن فيها الواقع الصحي أسرع من الضفة الشرقية لسببين. السبب الرئيسي أنه هي تحديدها كان قبل، والموضوع الثاني أغلب المدن الرئيسية الميادين البوكمال مدينة دير الزور موجودة غرب نهر الفرات، فكان في نوع من التوازن. بالأحداث الأخيرة يعني البارحة واليوم لما انجرفت الطرق أو الجسور اللي كانت تنقل الناس بين ضفتين النهر، طبعا صار عندنا احنا قلق شديد، وخصوصا انه لا زالت المناطق في شرق الفرات اقل من ناحية النوعية والجودة من المناطق والتجهيزات حتى الطبية. فتم تفعيل كود الطوارئ الصحية اللي هو بموجبه تستطيع مديرية الطوارئ انه هي تأخذ من الخطة الموضوعة سابقا، سواء كان تجهيزات او مواد او اجهزة او حتى عناصر طبية بشرية، وتحركها باتجاه المنطقة اللي فيها أزمة، واللي احنا هون نتكلم عن شرق الفرات او حتى في بعض مناطق الرقة، لانه احنا ايضا موجود في الغرفة موجود مدير صحة الرقة مدير صحة دير الزور بالإضافة الى عدد من المدراء المركزيين.
0: وأوضح وزير الصحة مصعب العلي خطة استجابة صحية في دير الزور تتضمن دعم المناطق المتضررة وتعزيز الأسطول الإسعافي ونقل كوادر ومستلزمات طبية بين ضفتي الفرات.
2: حاليا احنا عندنا 12 سيارة إسعاف غرب الفرات و11 سيارة إسعاف شرق الفرات شغالة، في عندنا ايضا قوارب للنقل، واحنا التقينا من شوي شفنا احد المواطنين تم إسعافه اليوم للضفة الثانية من النهر. أدخلنا سيارتين مستهلكات طبية ومواد طبية للمشافي الموجودة شرق النهر، وطبعا احنا نأكد على نقطة انه استجابتنا اجت بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة عندنا، حتى لا يعني يفهم انه احنا خلاص أغرقنا المنطقة بكل المستلزمات وبكل الشيء. الشيء اللي موجود عندنا أخذناه من مناطق أخرى بعد تفعيل كود الطوارئ، لأنه المناطق تعتبر مستقرة، وقدمناه للمناطق المتضررة.
0: وأكد وزير الصحة استمرار العمل على إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة ومعالجة نقص الكوادر عبر إجراءات دعم وظيفي وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً.
2: عندنا احنا في دير الزور 105 مركز صحي، عندنا حوالي 45 مركز صحي يعمل، في 23 مركز صحي الآن على وشك الانتهاء من العمل يعني يجري الأعمال فيها، وفي عندنا أيضا حوالي 23 مركز صحي تم توقيع عقودها أو تم الاتفاق مع جهات معينة لإعادة تجهيزها. مشكلة الكوادر عندنا مشكلة يعني في المحافظات الشرقية، في محافظة درعا، في عندنا في ألياف إدلب وحماة، ريف حلب الشرقي، ريف حمص القليتين وتدمر. للأمانة نعاني من نقص في العناصر البشرية، وهذا الشيء يعني نتيجة التغيرات اللي حصلت على مستوى السكان خلال السنوات الماضية. لذلك يعني احنا عدنا المقيمين اللي هم كانوا مقبولين لصالح هاي المناطق بغير المحافظات ليعملوا بهاي المحافظات، وبنفس الوقت احنا مانعين نقل العناصر الطبية من هاي المحافظات للمحافظات الاخرى سواء كانت دمشق او حلب او حمص او مناطق الساحل لحتى نحل العناصر. تم اقرار زيادة الرواتب، نعتقد انه هذا الاقرار راح يساعدنا بايجاد يعني او بسد الثغرات بالنسبة للنقص. وايضا ملف المفصولين، كل مديريات الصحة وجهت انه المفصولين ثوليا لهم الاولوية، اذا بيجوا يلتحقوا بالدوام حيكون لهم الاولوية في التوظيف، لانه هذا من الملفات اللي ايضا نعمل على علاجه.
0: اعلنت وزارة الصحة ارسال شحنة طبية عاجلة الى مديرية صحة دير الزور تضمنت مستلزمات اسعافية وادوية اساسية، وذلك في إطار الاستجابة لتعزيز المشافي والمراكز المحافظة مع استمرار ارتفاع منسوب نهر الفرات. أوضح أمين المستودعات العامة في مديرية صحة دير الزور حازم الأحمد أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانقطاع بعض الجسور تسبب في عمليات الإمداد، ما دفع الجهات المعنية إلى استخدام طرق بديلة وأطول للوصول إلى المناطق المتضررة. وأكد الأحمد تزويد مشفيي الكسرة وهجين بأجهزة غسيل كلية، إضافة إلى مستلزمات وأدوية متنوعة لتعزيز الخدمات الصحية. هذا وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات وتأجيل الجلسات العملية خلال الفترة المقبلة. وأكد الحلبي وضع خطط احتياطية بديلة للمرحلة المقبلة على مستوى الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الفرات لضمان استمرار العملية التعليمية. هذا وأشار الحلبي إلى أنه جرى الطلب إلى الفرق التطوعية الجامعية للمشاركة في الأعمال الإغاثية بالتنسيق مع رئاسة جامعة الفرات نظرا للتطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الجزيرة. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عن استنفار عدة تشكيلات وإدارات عسكرية معنية للوقوف على الاحتياجات المطلوبة، وذلك في محافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطوارئ عقب الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات. أكدت الإدارة في تصريحات لوكالة سانا أن وزارة الدفاع ستسهم عبر تسخير كافة الإمكانات المتاحة لدعم الجهات المحلية والوزارات الأخرى المعنية بالاستجابة في المحافظة. وأشارت إلى أن الوحدات العسكرية تجري حاليا عمليات إخلاء للمدنيين ورفع للسواتر الترابية في عدة مناطق وقرى بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع استمرار وصول الأصول والتعزيزات العسكرية للمحافظة. أعلنت وزارة الاقتصاد إرسال 1050 طنا من مادة الطحين إلى محافظة دير الزور، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي وضمان استمرار عمل الأفران في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة من جراء فيضان نهر الفرات وتضرر عدد من المناطق. وأشارت الوزارة إلى أن قوافل الإمداد جرى تجهيزها مباشرة من محافظتي حمص وحماة قبل توجهها إلى دير الزور، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة وضمان استمرار تزويد الأفران بمادة الطحين من دون انقطاع نظرا للأحداث الجارية. نفت وزارة الطاقة خبرة العملاقة بدير الزور عن الخدمة، مؤكدة استمرارها في تأمين المياه للسكان رغم تأثر جزئي. أوضحت أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى خروج نحو 30% من استطاعة المحطة التشغيلية مع استمرار عمل بقية مجموعات الضخ. هذا وأكدت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية تواصل العمل الميداني على مدار الساعة لتدعيم السواتر وحماية

0: حماية التجهيزات متوقعة استعادة كامل القدرة التشغيلية خلال ساعات مع تراجع المياه. وتعد المحطة المصدر الرئيسي لمياه الشرب لنحو 400 ألف نسمة في مدينة دير الزور. هذا وفصلت الشركة العامة لكهرباء دير الزور خط التوتر الكهربائي المغذي لمنطقة حويجة صقر، وذلك كأجراء احتراز الشبكة الكهربائية بعد اقتراب منسوب مياه نهر الفرات من التجهيزات المغذية للخط. وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا القرار يندرج ضمن خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الميدانية لفيضان النهر وتجنب أي مخاطر محتملة على المدنيين والمنشآت. أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل المهندس معاذ نجار أن العمل جار للبدء بتنفيذ وصيانة عدد من الجسور المتضررة في محافظة دير الزور، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته للمحافظة وإطلاعه على واقع قطاع الجسور فيها. وأشار نجار في تصريحات صحفية إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنجزت الدراسات الخاصة بالمشاريع، وسيتم التعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد للبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لكل من جسر السياسية وجسر الميادين وجسر، بما يسهم في إعادة ربط المناطق وتحسين حركة النقل والخدمات في المحافظة. أرسلت محافظة حمص كميات من مادة الطحين لمحافظة دير الزور في إطار الاستجابة الإسعافية العاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وضمان استمرار عمل الأفران وتأمين مادة الخبز للسكان. أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل، أوضح في تصريح نقلته وكالة سانا أن 6 مطاحن في المحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها خلال فترة العيد. وبين برغل أنه تم تسيير 8 شاحنات محملة بالطحين إلى دير الزور، إضافة إلى 6 شاحنات أخرى انطلقت لاحقا بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي في ظل الظروف الراهنة. من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم في دير الزور اعتماد مراكز امتحانية طارئة في المحافظة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات وانهيار الجسور بين ضفتيه. أوضحت المديرية أن المراكز الطارئة اعتمدت في مدينة دير الزور ومجمعات هجين وذيبان والبصيرة والكسرة، مشيرة إلى أنه يسمح للطلاب بنقل مراكزهم الامتحانية بين الضفتين في حين لا يسمح بنقلها ضمن الضفة الواحدة. استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغين عن حالتي غرق على شواطئ محافظة طرطوس، 8 شاب في مدينة بانياس، في حين تتواصل عمليات البحث عن شاب آخر بالتعاون مع خفر السواحل. وفي حديثة منفصلة في مدينة طرطوس تواصل الفرق عمليات البحث عن فتى فقد في أثناء السباحة في شاطئ الأحلام بمشاركة فرق الإنقاذ المائي في مرفأ طرطوس. من جانبها أكدت وزارة الطوارئ أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب السباحة في الأماكن الخطرة أو غير المخصصة حفاظا على سلامتهم. بين أهميتها الحيوية وخطورتها المتزايدة، أعادت حديثة وفاة شابين إثر سقوطهما في ساقية المياه الواقعة بين منطقتي الشيخ سعيد وتل الضمان في ريف حلب الجنوبي. أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها هذه المجاري المائية في وقت تتجدد فيه المطالبات باتخاذ إجراءات وقائية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
1: حادثة جديدة شهدها ريف حلب الجنوبي بعد وفاة شابين إثر سقوطهما في ساقية المياه الواقعة بين حي الشيخ سعيد وتل الضمان، لتعيد إلى الواجهة المخاطر التي تشكلها هذه الساقية على السكان بعد حوادث

0: مشابهة وقعت في السنوات الماضية.
1: والله من شي أسبوع باب اثنين من الشارع العام معهم موتور دراجة نارية، ما توازنوا طبوا اثنيناتهم بقلب المي. هي مي حلوة، وخبرنا في جيراننا هون شاب شافهم راح خبر أهله، أجوا ما لحقوهم كانوا متوفين.
0: تعد الساقية شريانا مهما لري الأراضي الزراعية في المنطقة، ويعتمد عليها أعداد كبيرة من المزارعين، إلى أن غياب الأسوار ووسائل الحماية على امتداد أجزاء منها يجعلها مصدر خطر دائم على المارة والأطفال والشبان.
2: إيه لو شبك مثل هذا بيمنع، هلا مثلا سيارة جاية مسرعة بشتة طريق طويل، ولد ما يفهم تجي دابة تجي، وبعد كمان أنظف إلها. شوف شو مثل الشبك هذا، هلا عم تقطع أنا وكل شيء تقطعه من هون، يعني كويس كده. هلا لو شبك مثل الشبك شاف الشبك هذاك هذا على حرفه على طوله بيحمي، بالحامي الله اللي ماخذه بيحمي. شو تجيك على اخي من مستوى معي وعي خالص، هلا عم بقول لك تجي على من بعيد اخي وين تغرق ويقعون.
0: يؤكد الاهالي ان تامين الساقيه بسياج مناسب ووضع اشارات تحذيريه في المواقع الخطره من شأنه الحد من الحوادث المتكررة والحفاظ على دورها الحيوي في خدمة القطاع الزراعي من دون أن تشكل تهديداً لحياة السكان. في ظل صدر وتكرار الحوادث يأمل الأهالي أن تكون هذه المأساة الأخيرة، وأن تشهد المنطقة خطوات عملية لتأمين الساقية وحماية أرواح المارة والسكان. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، ريف حلب الجنوبي.
3: أصيب عدد من الأشخاص نتيجة لحادث سير على الكورنيش الشرقي في مدينة طرطوس وفق المعلومات الأولية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع من جراء تصادم عدة مركبات على الطريق، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص إصابة متفاوتة الخطورة وإلى أضرار مادية كبيرة، في حين لم تصدر الجهات المعنية حتى الآن حصيلة نهائية لعدد المصابين أو أسباب الحادث. شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية لأهل وناشطين طالبوا خلالها بمحاسبة القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني تركي البو حمد حركات واسعة بريف المدينة الشرقية. وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الجدل أثرتها أنباء عن الإفراج عنه ومعاقبة عناصر الأمن الداخلي الذين شاركوا في عملية توقيفه.
4: وقفتنا هاي هي تفعيل العدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين. المجرمين عندنا اللي أساءهم الأهل الرقة مثل قرقاعة وجماعة قرقاعة وبأشخاص كثيرين أساءهم لأهل الرقة. إحنا نطالب تفعيل العدالة الانتقالية لأنه إحنا هنا بمجتمع عشائري ومحسوبيات، ومطلبنا الأساسي تفعيل العدالة الانتقالية لنبذ الفتنة.
5: مع ميليشيات الإيرانية على الخط صبخة معدان بال 2017 سلب ونهب واغتصب وسرق آلاف السيارات. طبعا هو تاريخه معروف، بس أنا نتيجة الضعف الإعلامي ممكن ما كانت صوتهم الإعلام مسلط بشكل واضح على هذا المجرم. تاريخه سلب إجرامي.
6: مطالبنا اليوم نحن كثوار كأبناء مدينة الرقة تحقيق العدالة الانتقالية، وتحقيق العدالة الانتقالية لا يتم بإفلات المجرمين وإبعادهم عن مسار العدالة. نطلب من الجهات المختصة أن تقوم بمحاسبة هؤلاء المجرمين ولا يتم الوساطة لهم وإفلاتهم من العقاب. هناك الكثير من المظلوميات والملفات التي قام بها هؤلاء المجرمين من مفقودين، من شهداء، من مظلوميات كثيرة نحتاج إلى حلها، وهذا لا يتم إلا بتحقيق العدالة الانتقالية.
7: البارح يعني اليوم مجرم مثل تركي

0: أكد عضو البعثة الدينية السورية للحج عبد الرحمن ياسرجي أن غالبية الحجاج السوريين أنه مناسك الحج بعد أن رمى أكثر من 60% منهم الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق. وأوضح في تصريح لوكالة سانا أن عددا من الحجاج أدوا طواف الإفاضة والسعي، وبذلك يكونون قد أتموا مناسك الحج ولم يتبقى لهم سوى طواف الوداع قبل مغادرة المشاعر المقدسة. هذا وأعلنت إدارة الحج والعمرة السورية ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى حالتين بعد وفاة حاجة في أحد مشافي مكة المكرمة نتيجة لمضاعفات صحية حادة. أوضح رئيس البعثة الطبية جميل الدبل أن الحاجة نقلت يوم عيد الأضحى إلى مستشفى عواض البشري بعد تعرضها لنزلة تنفسية ونقص في الأكسجة، حيث تلقت العلاج في العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة. وأكد الدبل أن الطواقم الطبية السورية تتابع أوضاع الحجاج المرضى في المشافي السعودية بشكل مستمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية لضمان تقديم الرعاية اللازمة وفق الخطط المعتمدة. هذا ويواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم ثالث أيام التشريق أداء نسك رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فالجمرة الأخيرة، وذلك اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد الانتهاء من رمي الجمرات يتوجه الحجاج المتعجلون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع إيذانا بقرب اختتام رحلتهم الإيمانية، في حين يواصل المتأخرون المبيت في منى استعدادا لرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق. أقامت رابطة حمص في المهجر حفلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك تخلله توزيع هدايا على الأيتام في مدينة حمص بمشاركة فعالية اجتماعية هدفت إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال خلال أيام العيد.
1: واجب علينا أيها الداعمون بكل طاقاتكم أن تعلموا أن هذا الأمر أمر دين وأمر بناء بلد، وأنه امتداد لدماء شهدائنا ودماء آبائنا وإخواننا الذين تركوا لنا هؤلاء الأطفال.
2: الفعالية التي نقوم بها الآن في ثالث يوم العيد هي تكريم أبنائنا الأيتام وبناتنا الأيتام. هذه الفعالية ستشمل إن شاء الله توزيع هدايا نقدية وتوزيع هدايا عينية، والاحتفال بعدها احتفال جابين فرقة ليحتفلوا بالأيتام ويلعبوهم، والعدد تقريبا حوالي 350 إلى 400 يتيم مع أمهاتهم.
3: وأنا جيت اليوم لأخذ عيدي، وكثير مبسوطة اليوم أنه جيت على هذا الحفلة، وأنا مبسوطة أنه كرمونا هيك أشياء كثير حلوة.
0: في حمص أيضا تتحدى مدينة القصير ركام الحرب لتصنع بهجة عيد الأضحى، حيث شهدت ساحتها فعالية للأطفال نظمها فريقا مبادرون ويدا بيد في رسالة تؤكد تمسك الأهالي بنبض الحياة.
4: اليوم نحن بالتعاون مع منظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية حبينا نعمل هذا الكرنفال بشوارع القصير المنكوبة. مثل ما بتعرفوا هاي المدينة كانت مهجرة لسنين طويلة بحكم زمانية الأسد وحزب الله. اليوم نحن رغم كل شيء صار عم نرجع نرسم معالم الفرح والعيد من جديد.
5: جينا اليوم على مدينة القصير لحتى نرسم الابتسامة على أوجه الأطفال ونشاركهم أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير.
0: أعلن البنتاغون أن وكيل وزارة الحرب للشؤون السياسية استضاف وفدين من لبنان وإسرائيل لإطلاق مسار أمني يهدف إلى دعم محادثات بين الجانبين. وأوضح أن الوفدين انخرطا في محادثات عسكرية وصفت بالمثمرة وتركزت على وضع أطر للأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن نتائجها ستسهم في دعم المسار السياسي والمسار.

تقوده وزارة الخارجية الأمريكية. وأكد البنتاغون دعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه من أي جهات مسلحة غير تابعة للدولة، مع الترحيب بالتزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي بها.

0: جلسة تقييم لمراجعة نتائج المفاوضات الأمنية التي جرت في البنتاغون، في حين نقلت عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي عرض خرائط ومعلومات استخباراتية بشأن مواقع يقول إنها مرتبطة بحزب الله مع تصدر ملف الطائرات المسيرة الهجومية للنقاش. أضافت المصادر أن إسرائيل تطالب بتطبيع أمني، بينما تؤكد بيروت رفضها واعتبار ذلك قرارا سياسيا لا عسكريا. هذا وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل رفضت طلبا تقدمت به بيروت خلال المفاوضات الجارية، وذلك بوساطة أمريكية يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن لبنان طالب خلال محادثات عسكرية برعاية أمريكية بانسحاب إسرائيل من الجنوب، إلا أن تل أبيب أبلغت الوسطاء بأنها لن تنسحب ما لم تتم إزالة ما وصفته بالتهديدات في المنطقة. وأضافت المصادر أن المباحثات تناولت أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار يشمل معالجة ملف سلاح حزب الله. من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وشدد عون على أن وقف إطلاق النار يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. في المقابل، جدد روبيو التزام واشنطن بمواصلة مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للبنان وحقه في تقرير مصيره. كما علل روبيو على ضرورة إيقاف حزب الله هجماته على إسرائيل فورا، وأنه هو المسؤول عن القتال الدائري في لبنان. وأضاف أن حزب الله يواصل بعرقلة تقدم المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وذلك على حساب الشعب اللبناني بحسب قوله. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبور قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نهر الليطاني، مؤكدا أن العمليات تجري على امتداد الجبهة اللبنانية بكاملها بما فيها بيروت والبقاع، فيما وصفه بضربات موجهة ضد حزب الله.
1: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله. قواتنا عبرت الليطاني وصعدت إلى المناطق المسيطر عليها. نحن نعمل أيضا في بيروت، ونعمل أيضا في البقاع، وعلى امتداد الجبهة كلها، ونضرب حزب الله بقوة. وما أقوله ليس مجرد كلمات، فالقادة الميدانيون يخبرونني وكذلك الجنود أنه في كل مواجهة معهم وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجبرهم على الفرار.
0: ينضم إلي الكاتب في الشأن السياسي الدكتور محمد بكر، وهو معنا من برلين. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: حياتي لك، صباح النور ولمشاهدي تلفزيون سوريا.
0: ماذا يفهم من إطلاق البنتاغون مسار أمني يهدف إلى دعم المحادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في ظل هذا التصعيد المستمر؟
2: بداية، يعني أعتقد اليوم ما صدر عن البنتاغون هو تتويج للوساطة الأمريكية التي تجري بين الجانب اللبناني والاحتلال الإسرائيلي، وهو استكمال لهذه المرحلة بإمكانية أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بصياغة أمنية مشتركة بين الجانبين. لكن ثمة ما هو متناقض على أرض الواقع بين ما يريده الأمريكي ما يحاول فرضه من خلال المفاوضات السياسية والعسكرية، وبين ما يريده الإسرائيلي. يعني نسمع اليوم كلام البنتاغون بأن هناك محادثات عسكرية تهدف إلى ضمان الاستقرار في المنطقة، إلى ضمان تحقيق نقاط توافقية بين الجانبين. أيضا يعني أضف إلى ذلك أن تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن من خلال ما تصرحه بأنها تريد أن تصل بمشهد التصعيد في الساحة اللبنانية إلى نقاط سياسية توافقية. لكن المعضلة اليوم، وقالها الرئيس اللبناني صراحة، أنه لا يمكن الحديث عن أي ملامح مرحلة سياسية أو مرحلة تفاوضية دون وقف إطلاق النار، هي البوابة الأساسية لأي حديث يجري عن إمكانية مفاوضات أو وقف أو محادثة.

0: سياسية. لكن على الجانب الآخر ينسف الجانب الإسرائيلي كل ما يصرح عنه الجانب الأمريكي، وعلى ما يبدو ثمة غياب لضغط أمريكي واضح الملامح على إسرائيل. يعني اليوم السؤال، لو كان فعلا الأمريكي يمارس ضغطا واضح المعالم باتجاه تحقيق مفاوضات مثمرة، يجب أن يضغط على الإسرائيلي أولا بوقف إطلاق النار، بينما يصرح الجانب الإسرائيلي وكما ورد في تقريركم أنهم مستمرون بالعمليات العسكرية وصولا إلى حتى بيروت والبقاع، وحتى يعني اليوم أيضا قصفت غارات إسرائيلية متعددة على الجانب اللبناني. أضف إلى ذلك أن معضلة اليوم أن الجانب الإسرائيلي يريد من خلال هذا التصعيد أن يصل إلى نقطة واحدة وحيدة، وهي نزع سلاح حزب الله، بينما يقول الجانب اللبناني ممثلا برئيسه أنه لا يمكن الحديث عن أي تفاصيل أخرى دون وقف إطلاق النار.
1: نعم. يعني طب ما هي نقاط التفاهم بين الجانبين برعاية أمريكية؟ إن كان الجانب اللبناني أو المفاوض اللبناني يطلب انسحاب كامل للاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، وإسرائيل ترفض ذلك تماما حتى تتحدث عن الذرائع التي تريدها.
0: هو بصراحة يعني نقاط الاختلاف أكثر بكثير من نقاط التوافق. يعني إذا يمكن إجمال أنه فعلا اليوم الجانب اللبناني كحكومة تريد أن تصل إلى اتفاق أمني، إلى وقف إلى إطلاق النار، من أجل أولا تحقيق استقرار للداخل اللبناني ووقف النزيف الذي يعني يصيب الشعب اللبناني، وهو الطرف الخاسر الأكبر من جراء هذا القصف. وبالتالي اليوم عندما تبدي الولايات المتحدة الأمريكية أنها وسيط لإمكانية إنفاذ حل في الداخل اللبناني، ويقول الجانب اللبناني اضغطوا على الجانب الإسرائيلي لكي يقف أو توقف العمليات العسكرية ونصل إلى مرحلة عنوانها وقف إطلاق النار، وبعدها يعني المنصة والأرضية مفتوحة لأن نناقش جميع القضايا. اليوم الإسرائيلي لا يريد هذا الشيء، لأنه يريد صراحة أن يعوض تصعيدا واستكمالا للعمليات العسكرية في الجانب على الجانب الساحة اللبنانية، لأنه يرى تطورات الوضع وملامح أو النقاط التي وصل إليها وما يجري عن حديث بين اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. اليوم يدرك الإسرائيلي عندما يصرح الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بأننا أجلنا البحث في موضوع النووي الإيراني، أجلنا البحث ربما حتى في القدرات الإيرانية والتسليحية الإيرانية، ويناقشون فقط موضوع مضيق هرمز. هذا لا يخدم المتطلبات الأمنية الإسرائيلية، ويجد فيه الإسرائيلي أن الأمريكي يصل ربما في 48 ساعة القادمة إلى نقاط توافق مع الإيراني لا تخدم توجهاته ومتطلباته الأمنية، لذلك يتجه إلى الساحة اللبنانية، يتجه إلى غزة بالمزيد من التصعيد، بالمزيد من القصف، لمحاولة لخلط الأوراق والضغط على الأمريكي، ويعني تعطيل أي إمكانية لتوافق مرتقب بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني.
1: نعم. وفي آخر التصريحات الإيرانية بشأن مسودة التفاهم المحتملة، إن صحت البنود التي سربت إلى حد الآن، الجانب الإيراني يطلب يعني إنهاء هذا التصعيد في لبنان من أجل مرور أو التوقيع على هذه المذكرة الخاصة بالتفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي. كيف يفهم هذا الأمر؟ وإلى أي مدى يمكن لإسرائيل وحزب الله أن يتوصلا إلى اتفاق يوقف إطلاق النار لمرحلة معينة بعد استمرار وعودة التصعيد؟
0: يعني أنا أعتقد أن اليوم الجانب الإيراني وبالرغم من تصريحاته الإعلامية أنه يريد أن يوقف الحرب في جميع الجبهات، لكن ما ضمنيا الجانب الإيراني يريد أن يصل إلى اتفاق يخدم، وقالها الرئيس الإيراني صراحة أننا نريد أن نصل إلى اتفاق يخدم بالمصلحة الأولى مصالحنا الوطنية. يعني اليوم ربما إذا يعني توصل، وأنا أستبعد ذلك لأن أيضا نقاط الخلاف كبيرة بين الجانبين، إذا توصل الطرفان إلى اتفاق لن يولي الجانب الإيراني أهمية لوقف الحرب في لبنان، خاصة إذا شمل الاتفاق رفع العقوبات الاقتصادية، رفع نصف الأموال المجمدة الإيرانية، أيضا إذا كان هناك اتفاق بين الجانبين لكيفية إدارة مضيق هرمز، ربما يصبح التركيز على الحرب في الساحة اللبنانية أقل لإيران. لكن أيضا هناك ما يعطل أي اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأنه هناك أيضا فجوة بين ما يريده الأمريكي من هذا الاتفاق وما يريده الإسرائيلي تحديدا الذي يعمل في جبهات أخرى لتعطيل أي اتفاق. أكبر النقاط الاختلافية أنا في اعتقادي أنه ما يخفيه الأمريكي في تصريحاته العلنية فيما يتعلق بهذا الاتفاق يظهره بصراحة على طريقة اللهجة الكبيرة، اللهجة التصعيد الإعلامي الكبير، الخطاب الإعلامي يظهره الجانب الإيراني صراحة، ويقول أننا لا نريد أن نصل إلى اتفاق وفق الإمضاءات الأمريكية، وإنما وفق ما تمليه علينا وما نراه يخدم مصلحتنا. أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، هناك اختلاف كبير بين الجانبين. تريد أمريكا أن تحد من السيطرة أو التفرد الإيراني بالسيطرة على هذا المضيق، بينما يصر الجانب الإيراني إلى آخر لحظة أنه ما يصفه بالسفن المعادية غير مسموح لها بالمرور إلا بالتوافق وبالتنسيق مع الطواقم الإيرانية. أيضا يريد الجانب الإيراني بوضوح يعني أن يجذب باتجاهه الجانب العماني، وأن يكون منعزلا عن أي تأثيرات أمريكية، ويقول أن الدولتين الوحيدتين المطلتين على مضيق هرمز هما لهما الحق في إدارة مضيق هرمز. أنا أعتقد ما زالت الخلافات كبيرة بين الجانبين، ما زال هناك نقاط توافقية بعيدة للتحقيق، لأنه كما قلت لك الجانب الأمريكي يريد أن يصل إلى اتفاق بما يخدم المصالح الاقتصادية لأمريكا أولا، ويبتعد بالحديث حاليا عن الموضوع النووي وموضوع القدرات التسليحية، وهذا بطبيعة الحال ينسف الخوف أو المتطلبات الأمنية الإسرائيلية. ونجد هذا الخلط الكبير بين يعني أو التنافر بين ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وما تريده إسرائيل تحديدا.
1: نعم، أيضا نقلت بعض وسائل الإعلام اللبنانية لتصدر ملف الطائرات المسيرة الهجومية للنقاشات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، لكن المفاوض اللبناني رفض مناقشة هذا الأمر واعتبره قرارا سياسيا لا عسكريا. ماذا يعكس ذلك برأيك؟
0: هلا بالنهاية ربما يعني قسم من التيار السياسي في لبنان بات يدرك يعني أنه حتى اليوم لنتكلم بصراحة، حتى لو أوقف حزب الله استهداف المسيرات، ما تقوم به المسيرات من استهداف لمواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية، هل هناك نية حقيقية للجانب الإسرائيلي لوقف عملياته أو تصعيده العسكري على الجانب اللبناني؟ هل يستجيب الأمريكي الإسرائيلي حقيقة لما يريده الأمريكي؟ أنا أعتقد أن اليوم كما قلت لك في البداية غياب تأثير واضح للولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الإسرائيلي، نرى نتيجته المنطقية بالتصعيد الإسرائيلي. يعني اليوم أنت تعلم عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما يفكر رئيس مثل رئيس ترامب بطريقة صفقوية وطريقة تجارية، أنه يرى فقط المصالح الاقتصادية هي المهمة ولا يمارس ضغطا فاعلا على الجانب الإسرائيلي، هذا يفسح الجانب الإسرائيلي للتصعيد في جبهات أخرى كما قلت لك غزة، لبنان، حتى في الجنوب السوري. يعني حتى أنتم أوردتم تقرير في السابق مهم عن الإيرادات الإسرائيلية وما تخطط له إسرائيل في الجنوب السوري، وهذا كله نتيجة غياب ضغط أمريكي واضح على الجانب الإسرائيلي. من دون ممارسة حقيقية وفاعلة لهذا الضغط لا يمكن أن يثمر الحديث عن اتفاق أو أن يرى النور خلال الفترة المقبلة. اليوم مطلوب من الجانب الأمريكي إذا كان يريد بالفعل أن يحفظ المصالح الاقتصادية ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، لأن تداعيات ما يحدث في المنطقة هو يشمل الجميع. لو فعلا هو يعني يريد أن يصل إلى نقاط توافقية تخدم المصالح الاقتصادية في المنطقة والدولية، يجب أن يمارس هذا الضغط المباشر على الجانب الإسرائيلي. من دون هذا الضغط لا يمكن أن نرى ثمار اتفاقات يعني يجري الحديث عنها، وحتى وإن لو وقعت الأحرف النهائية، أنا أعتقد أن الإسرائيلي مصر على استمرار تخريب الحفلة إن صح التعبير، وتخريب أي توافقات يجري الحديث عنها.
1: أشكرك جزيل الشكر الكاتب في الشأن السياسي الدكتور محمد بكر، كنت معنا من برلين، شكرا لك. قتل 20 شخصا بينهم أطفال وثمانية سوريين من جراء سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي، وذلك على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 29 غارة جوية على الأقل استهدفت عدة بلدات ترافقت مع قصف مدفعي طال 9 مناطق وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتفجير أراض في المنطقة الحدودية. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارات شملت بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرج عيون في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان الممدد حتى مطلع تموز. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان، وذلك خلال الأيام السبعة الماضية في ظل تصعيد إسرائيل لغاراتها في أنحاء البلاد رغم وجود وقف معلن لإطلاق النار. وقالت يونيسف إن 77 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام السبعة الماضية، وذلك استنادا إلى بيانات قدمتها وزارة الصحة اللبنانية. كما ذكرت المنظمة أن 55 طفلا قتلوا وأصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل نيسان. من جانبه متحدث باسم يونيسف ريكاردو بيريز دعا الطرفين إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار واصفا الحصيلة بأنها مروعة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اتساع نطاق الأنشطة العسكرية يثير مخاوف صحية خطيرة، محذرة من تداعيات ذلك على القطاع الصحي في لبنان. وأفادت المنظمة بتسجيل 27 هجوما على منشآت رعاية صحية منذ بدء سريان الهدنة، أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 42 آخرين. وأضافت أن 16 مستشفى و13 مركزا للرعاية الصحية الأولية تضررت من جراء تلك الهجمات، ما يفاقم الضغط على النظام الصحي في البلاد. دعت حركة حماس مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح من التصريحات الإسرائيلية الخطيرة بشأن خطط للسيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن ذلك يشكل انتهاكا صريحا لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع. كما شدد على أن تجاهل هذه التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتواصلة. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجريك أن غزة يجب أن تكون بالكامل للفلسطينيين. ودعا دوجريك إسرائيل إلى سحب قواتها مما يسمى بالخط الأصفر، مؤكدا أن موقف الأمم المتحدة سيبقى على هذا النحو. وجاء تصريح دوجريك ردا على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه إن بلاده ستوسع المناطق التي تحتلها في قطاع غزة لتصل إلى 70%. أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في إدارة الرئيس ترامب بأنه لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. وأضاف المصدر أن اجتماع ترامب في غرفة العمليات الذي بحث الحرب مع إيران استمر نحو ساعتين، مشيرا إلى أن الاتفاق مع إيران قريب، لكن ما تزال بعض القضايا بينها الأموال الإيرانية المجمدة تشكل عقبة أمامه. هذا وكان ترامب أعلن قبل الاجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض رفع الحصار البحري المفروض على إيران. أكد ترامب ضرورة فتح إيران مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الأمريكي يمكنها البدء بالعودة. وأوضح ترامب أن إيران ستزيل جميع الألغام البحرية في المضيق، في حين ستخرج الولايات المتحدة اليورانيوم الإيراني بالتنسيق مع طهران ووكالة الطاقة الذرية وتدمره. وشدد ترامب على أن إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يجري أي تبادل مالي مع طهران حتى إشعار آخر. قال مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن طهران ستجبر واشنطن على إنهاء حصارها البحري سواء عبر المفاوضات أو عبر إجراءات مباشرة في حال استمرار الضغط. ونقلت وكالة نية عن المستشار قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتبعان عقيدة مشتركة في المنطقة

وأضاف أنه وفقا لهذه العقيدة يجب على إيران أن تسقط ليتمكنوا من فرض نظام إقليمي جديد، لافتا إلى أنه لن يتحقق أي من هذه المشاريع طالما إيران موجودة بحسب قوله. بأمل الله.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: انحناء. دير الزور، عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، مرع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بلا عزة والكرم.
1: مثل ريم الغزال تحدر لسيوت، والله لمنطون الغالي لا تقوموت.
0: من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئنا للأسد،

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثلما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات، كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر، الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 قاعدة جوية شمال الأردن، انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلاً موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعاً بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميله مسؤولية الحرب. بحافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمم عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل، ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجية

0: حاجتين، يعني الأستاذ طارق عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
1: لعقود طويلة مر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخاً طويلاً من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
2: صير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
3: ما هو يعني هو ده كان جوابي مش جواب سيد.
2: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
4: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
5: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة، لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني الأمة، نعني الجماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قفظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعا إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 4

0: 1982 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها. فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملاً قوياً للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دوراً كبيراً في العداء بين الرجلين. كلاهما كان قاسياً وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سبباً في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعباً للغاية.
2: الحمد لله الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب. فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكري في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية. وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد. وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة، يعني عبد الناصر المحيط به بما فيه بعض السوريين، أيضا ما فيهم بعض السوريين، بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر، إلى الجيش الثاني، إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء نخبة هؤلاء الضباط، وكانوا بعثيين، كانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة، وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء، أو على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات، باللجنة العسكرية، وكانت تنظيما سريا وهيكلا، ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل، وواجهوا أيضا نظام الانفصالي، حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط، هذا الكبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلها، يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم، يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين، الثاني إلى كذا، الثالث إلى كذا. هذا حدث في

0: أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
1: الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق، لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم، أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد، انقلاب دموي في 8 من شباط فبراير عام 63. انقض البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 من أذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي، وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين، وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته، فانحسر المجال العام برمته.
0: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق، وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم، وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط، ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري، قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب، وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية. ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
1: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 9 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام، لكن على حساب سلطات الرئيس.
2: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
3: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة.

0: أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل وحيهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
1: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلاباً عسكرياً على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين، بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
0: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي، على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
2: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا أنا أدعوه بالخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
1: سبعين تحديدا في 20 أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات حول قاعة المؤتمر وأمر باعتقال كل الحاضرين، على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
3: حافظ الأسد was a very cautious man in many ways.
4: كان حافظ الأسد رجلاً حذراً للغاية من نواح عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولاسيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيراً، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسياً محافظاً، خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل. ولذا أراد التخلص منهم من أجل الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائما على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلا في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.
3: In a situation of permanent war and turmoil and revolution.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، كنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973,
3: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق، لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
4: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكرياً، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب. وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندرة أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
5: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق، كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمكان لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي، وفوتنا كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق.
3: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
0: في عام 76 ب...

ألغى الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود، وبدأ معها التهديد المدل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية

0: كتابي. أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد. فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً، ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة. ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة، كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
1: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر، وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص.

0: عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
1: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
2: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني اعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد، أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد

0: سد رفض هذا.
1: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أنه لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
2: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
3: والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
2: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثيا عراقيا بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماما لا يهب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
3: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد مع الأسف. مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
4: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلا بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمرا في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجر التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
2: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدتي صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري. فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
3: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينك وبحرب تشرين وما خبرتونا؟
2: لك هذا السادات ما حب يخبرك. قال ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا. كل جيشك صفق سوريا. شو رايك ننسق المواقف انا وياه؟
3: ننسق انا وانت؟
2: ايه
3: انت اللي نسقت مع روحك تقلب على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
2: ايه
3: نوحد القطرين.
2: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين ها؟
3: شلون سموا هالثعلب اسد ما ادري.
0: لم يمضي الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أسرارا مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
4: كل طرف من الطرفين كان يبغي المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارضة لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل مساعدات هائلة بالعراق. نكاية، عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي

0: وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
1: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني أحد الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
2: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
3: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء الحلول السلمية سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي. وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات على القواعد العراقية في غرب العراق في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
0: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. ثماني سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. وردا على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقبا لمواجهة عسكرية.
4: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها. لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
0: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس. لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتيين لم يصلحوا الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير

0: يغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري، شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
1: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي، حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاماً أو 12 عاماً في مارس 2003.
0: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84، قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
2: هذا سيظل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شريف.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام عنها النظام بالحديد والنار لتتحول إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق والسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وزير الصحة يعلن تفعيل حالة الطوارئ في دير الزور عقب تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات على الواقع الطبي، ويؤكد لتلفزيون سوريا استمرار العمل لتأهيل المراكز الصحية المتضررة بالمحافظة. الدفاع المدني يعلن وفاة شاب وفقدان اثنين في حوادث غرق منفصلة على شواطئ طرطوس، ويؤكد استمرار عمليات البحث عن المفقودين. البنتاغون يقول إن وفدي لبنان وإسرائيل أجريا محادثات عسكرية مثمرة. سائل إعلام إسرائيلية تقول إن إسرائيل رفضت طلبا من لبنان بالانسحاب من جنوبه. مسؤول في إدارة ترامب يؤكد لنيويورك تايمز أن الاتفاق بين واشنطن وطهران قريب. مستشار المرشد الإيراني يقول إن بلاده ستجبر الولايات المتحدة على إنهاء حصارها البحري. في التفاصيل، أعلن وزير الصحة مصعب العلي خلال لقائه مع تلفزيون سوريا تفعيل حالة الطوارئ في دير الزور عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وما خلفه من تداعيات على الواقع الطبي، مؤكدا تعزيز الاستجابة في القطاع الصحي.
1: العمل بمحافظة دير الزور يعني بدأ منذ تقريبا تاريخ

0: سقوط النظام. الضفة الغربية للنهر تحسن فيها الواقع الصحي أسرع من الضفة الشرقية لسببين. السبب الرئيسي أنه هي تحديدها كان قبل، والموضوع الثاني أغلب المدن الرئيسية الميادين البوكمال مدينة دير الزور موجودة غرب نهر الفرات، فكان في نوع من التوازن. بالأحداث الأخيرة يعني البارحة واليوم لما انجرفت الطرق أو الجسور اللي كانت تنقل الناس بين ضفتين النهر، طبعا صار عندنا احنا قلق شديد، وخصوصا انه لا زالت المناطق في شرق الفرات اقل من ناحية النوعية والجودة من المناطق والتجهيزات حتى الطبية. فتم تفعيل كود الطوارئ الصحية اللي هو بموجبه تستطيع مديرية الطوارئ انه هي موضوعة سابقا، سواء كان تجهيزات او مواد او اجهزة او حتى عناصر طبية بشرية، وتحركها باتجاه المنطقة اللي فيها أزمة، واللي احنا هون نتكلم عن شرق الفرات او حتى في بعض مناطق الرقة، لانه احنا ايضا موجود في الغرفة موجود مدير صحة الرقة، مدير صحة دير الزور، بالإضافة الى عدد من المدراء المركزيين.
1: وبين وزير الصحة مصعب العلي إطلاق خطة استجابة صحية في دير الزور تتضمن دعم المناطق المتضررة وتعزيز الأسطول الإسعافي ونقل كوادر ومستلزمات طبية بين ضفتي الفرات.
0: حاليا احنا عندنا 12 سيارة إسعاف غرب الفرات و11 سيارة إسعاف شرق الفرات شغالة. في عندنا أيضا قوارب للنقل، وإحنا التقينا من شوي شفنا أحد المواطنين تم إسعافه اليوم للضفة الثانية من النهر. أدخلنا سيارتين مستهلكات طبية ومواد طبية للمشافي الموجودة شرق النهر. وطبعا احنا نأكد على نقطة انه استجابتنا اجت بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة عندنا، حتى لا يعني يفهم انه احنا خلاص أغرقنا المنطقة بكل المستلزمات وبكل الشيء. الشيء اللي موجود عندنا أخذناه من مناطق أخرى بعد تفعيل كود الطوارئ، لأنه المناطق تعتبر مستقرة، وقدمناه للمناطق المتضررة.
1: كما أكد وزير الصحة استمرار العمل على إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة ومعالجة نقص الكوادر عبر إجراءات دعم وظيفي وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً.
0: عندنا احنا في دير الزور 105 مركز صحي، عندنا حوالي 45 مركز صحي يعمل، في 23 مركز صحي الآن على وشك الانتهاء من العمل يعني يجري الأعمال فيها، وفي عندنا أيضا حوالي 23 مركز صحي تم توقيع عقودها أو تم الاتفاق مع جهات معينة لتجهيزها. مشكلة الكوادر عندنا مشكلة يعني في المحافظات الشرقية، في محافظة درعا، في عندنا في أرياف إدلب وحماة، ريف حلب الشرقي، ريف حمص، القريتين وتدمر. للأمانة نعاني من نقص في العناصر البشرية، وهذا الشيء يعني نتيجة التغيرات اللي حصلت على مستوى السكان خلال السنوات الماضية. لذلك يعني احنا عدنا المقيمين اللي هم كانوا مقبولين لصالح هاي المناطق بغير المحافظات ليعملوا بهاي المحافظات، وبنفس الوقت احنا مانعين نقل العناصر الطبية من هاي المحافظات للمحافظات الاخرى سبب او حمص او او مناطق الساحل لحتى نحافظ على هاي العناصر. تم اقرار زيادة الرواتب، نعتقد انه هذا الاقرار راح يساعدنا بايجاد يعني او بسد الثغرات بالنسبه للنقص. وايضا ملف المفصولين، كل مديريات الصحه وجهت انه المفصولين ثوريا لهم الاولويه، اذا بيجوا يلتحقوا بالدوام حيكون لهم الاولويه في التوظيف، لانه هذا من الملفات اللي ايضا نعمل على علاجه.
1: أعلنت وزارة الصحة إرسال شحنة طبية عاجلة إلى مديرية صحة دير الزور تضمنت مستلزمات إسعافية وأدوية في إطار الاستجابة لتعزيز المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة مع استمرار ارتفاع نهر الفرات. أوضح أمين المستودعات العامة في مديرية صحة دير الزور حازم الأحمد أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانقطاع بعض الجسور تسبب بصعوبات لوجستية في عمليات الإمداد، ما دفع الجهات المعنية إلى استخدام طرق بديلة وأطول للوصول إلى المناطق المتضررة. وأكد الأحمد تزويد مشفيي الكسرى وهجين بأجهزة غسيل الكلى، إضافة إلى مستلزمات وأدوية متنوعة لتعزيز الخدمات الصحية. كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور كشف عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دنم من الأراضي الزراعية بسبب

0: ارتفاع منسوب نهر الفرات.
1: الأضرار إلى الآن يعني اللي احنا قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دلم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 ضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعتوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلص، خيو أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالسباحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي أنه راح يتم إغلاق غدا صباحا إحدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي أدي إلى تراجع منسوب المياه، راح نلحظه بعد بكرة إن شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لبينما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة راح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
0: وأكد صار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الأزمة، محذرا الأهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأضرار.
1: الحمد لله الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في ديلا، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالها لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية، وان شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما انت بس تزرع شتلي اكيد هاي الشتلي راح تمسك في الارض وراح تكبر اكثر، فكل مركز وكل نقطه نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقه ارضيه لتقويه هاي المراكز وزياده عدد الخدمات اللي بنقدمها لاهلنا بالمنطقه.
0: بدوره اعلن وزير الطاقه محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات، وذلك في محافظتي دير الزور والرقه، مطمئنا الأهالي إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، منطمئن أهلنا بدير زور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من أحد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجودة عندنا إن شاء الله بكرة بإذن الله نسكر المفيض الثالث يلي هو نحن عندنا 4 مفيضات شغالين، المفيض الثالث راح نسكره بشكل كامل ان شاء الله. هذا التخفيض يعني راح نخفض ايضا 200 متر مكعب بالثاني، راح ينخفض عندنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا في ساعات، حتى يشعروا في اهلنا بدير الزور والرقم، يمكن خلال 48 ساعه باذن الله 48 ساعه راح يظهر الاثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فان شاء الله مرحله الخطورة عديناها، ما في داعي للذعر والخوف، إن شاء الله نحن مقبلين على تخفيض إطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
0: من جانب آخر، نفت وزارة الطاقة خروج محطة الفرات العملاقة بدير الزور عن الخدمة، مؤكدة استمرارها في تأمين المياه للسكان رغم تأثر جزئي. أوضحت أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى خروج نحو 30% من المحطة التشغيلية مع استمرار عمل بقية مجموعات الضخ. هذا وأكدت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية تواصل العمل الميداني على مدار الساعة لتدعيم السواتر وحماية التجهيزات، متوقعة استعادة كامل القدرة التشغيلية خلال ساعات مع تراجع المياه، وتعد المحطة المصدر الرئيسي لمياه الشرب لنحو 400 ألف نسمة في مدينة دير الزور. هذا ودعت وزارة الخارجية المنظمات الأممية والدولية إلى البقاء في حالة تأهب كاملة لضمان استجابة سريعة لتداعيات فيضان نهر الفرات في دير الزور بالتنسيق مع الجهات الوطنية والمحلية. أوضح مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية كتيبة قاديش لوكالة سانا أن الجهود تتركز على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة، إضافة إلى إعداد خطة لإعادة تأهيل الجسور ومحطات المياه واستعادة الخدمات الأساسية. أكد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه مع وجهاء وأعيان في محافظة دير الزور، أكد على ضرورة تجزئة المشاكل ومعالجتها بشكل منفصل تجنبا للحلول الإسعافية والوقوع في الأزمات المتراكمة. هذا وأجرى الرئيس الشرع زيارة لمحافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.
3: الحلول الإسعافية تدفع إلى نوع من الاستنزاف، ففي عنا مشاكل كثيرة، فإذا كل مشكلة بنروح نتسارع إلى حلها ونغير واقع البناء الصحيح، فراح نروح لحالة استراتيجيات ردود الأفعال وما إلى ذلك، فنحن بنغرق في الأزمات بهي الطريقة. لكن المفروض أنه إحنا نفكر بطريقة صحيحة، لما يكون عندنا مشاكل كثيرة العقل السليم بيقول نجزئ أي مشاكل ونحل كل واحدة على حدة على حسب الأولويات.
0: وأوضح الرئيس الشرع أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على توحيد الأراضي السورية، مطالبا باستحضار هذا السياق عند الحديث عن مشكلات دير الزور والراقة والحسكة.
3: بفضل الله عز وجل هذه المرحلة رحنا لحالة توحيد الأراضي السورية، ومنطقتكم كانت بتعاني، وأرجو استحضار هذا الشيء لما نتكلم عن مشاكل دير الزور والرقة والحسكة، إنه هي قبل 4 أو 5 أشهر يعني من جديد حتى يعني استعيدت إلى سوريا، ولا كانت متقسمة ومنعزلة عن سوريا بشكل كامل كإدارة وحكومة وما إلى ذلك.
0: أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عن استنفار عدة تشكيلات وإدارات عسكرية معنية للوقوف على الاحتياجات المطلوبة في محافظة دير الزور، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطوارئ عقب الارتفاع الحاد في منسوب مياه نهر الفرات. وأكدت الإدارة في تصريحات لوكالة سانا أن وزارة الدفاع ستسهم عبر تسخير كافة الإمكانات المتاحة لدعم الجهات المحلية والوزارات الأخرى المعنية بالاستجابة في المحافظة. وأشارت إلى أن الوحدات العسكرية تجري حاليا عمليات إخلاء للمدنيين ورفع للسواتر الترابية في عدة مناطق وقرى أيضا بالمحافظة، بالتزامن مع استمرار وصول الأصول والتعزيزات العسكرية للمحافظة. أعلنت وزارة الاقتصاد إرسال 1050 طنا من مادة الطحين إلى محافظة دير الزور في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي وضمان استمرار عمل الأفران، وذلك في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة من جراء فيضان نهر الفرات وتضرر عدد من المناطق. وأشارت الوزارة إلى أن قوافل الإمداد جرى تجهيزها مباشرة من محافظتي حمص وحماة قبل توجهها إلى دير الزور بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة وضمان استمرار تزويد الأفران بمادة الطحين من دون انقطاع نظرا للأحداث الجارية. فصلت الشركة العامة لكهرباء دير الزور خط التوتر الكهربائي المغذي لمنطقة حويجة صقر كأجراء احترازي، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية بعد اقتراب منسوب مياه نهر الفرات من التجهيزات المغذية للخط. وأوضحت الشركة في منشور عبر منصة فيسبوك أن هذا القرار يندرج ضمن خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الميدانية لفيضان النهر وتجنب أي مخاطر محتملة على المدنيين والمنشآت. أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل المهندس معاذ نجار أن العمل جار للبدء بتنفيذ وصيانة عدد من الجسور المتضررة في محافظة دير الزور، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته للمحافظة وإطلاعه على واقع قطاع الجسور فيها. وأشار نجار في تصريحات صحفية إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنجزت الدراسات الخاصة بالمشاريع، وسيتم التعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد للبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لكل من جسر السياسية وجسر الميادين وجسر العشارة، بما يسهم في إعادة ربط المناطق وتحسين حركة النقل والخدمات في المحافظة. أرسلت محافظة حمص كميات كبيرة من مادة الطحين لمحافظة دير الزور في إطار الاستجابة الإسعافية العاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وضمان استمرار عمل الأفران وتأمين مادة الخبز للسكان. أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل في تصريح نقلته وكالة سانا أن 6 مطاحن في المحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها.

0: خلال فترة العيد. وبين برغل أنه تم تسيير 8 شاحنات محملة بالطحين إلى دير الزور، إضافة إلى 6 شاحنات أخرى انطلقت لاحقا، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي في ظل الظروف الراهنة. هذا وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات وتأجيل الجلسات العملية خلال الفترة المقبلة. وأكد الحلبي وضع خطة احتياطية بديلة للمرحلة المقبلة على مستوى الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الفرات، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية. هذا وأشار الحلبي إلى أنه جرى الطلب إلى الفرق التطوعية الجامعية للمشاركة في الأعمال الإغاثية بالتنسيق مع رئاسة جامعة الفرات نظرا للتطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الجزيرة. من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم في دير الزور اعتماد مراكز امتحانية طارئة في المحافظة، وذلك بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات وانهيار الجسور بين ضفتيه. أوضحت المديرية أن المراكز الطارئة اعتمدت في مدينة دير الزور ومجمعات هجين وذبان والبصيرة والكسرة، مشيرة إلى أنه يسمح للطلاب بنقل مراكزهم الامتحانية بين الضفتين في حين لا يسمح بنقلها ضمن الضفة الواحدة. استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغين عن حالتي غرق على شواطئ محافظة طرطوس، حيث انتشل جثمان شاب في مدينة بانياس، في حين تتواصل عمليات البحث عن شاب آخر بالتعاون مع خفر السواحل. وفي حادثة منفصلة في مدينة طرطوس، تواصل الفرق عمليات البحث عن فتى فقد في أثناء السباحة في شاطئ الأحلام بمشاركة فرق الإنقاذ المائي في مرفأ طرطوس. ومن جانبها أكدت وزارة الطوارئ أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب السباحة في الأماكن الخطرة أو غير المخصصة حفاظا على سلامتهم. أصيب عدد من الأشخاص نتيجة لحادث سير على الكورنيش الشرقي في مدينة طرطوس وفق المعلومات الأولية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع من جراء تصادم عدة مركبات على الطريق، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص إصابات متفاوتة وإلى أضرار مادية كبيرة، في حين لم تصدر الجهات المعنية حتى الآن حصيلة نهائية لعدد المصابين أو أسباب الحادث. شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية لأهل وناشطين طالبوا خلالها بمحاسبة القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني تركي أبو حمد المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة بريف المدينة الشرقية. وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الجدل أثرتها أنباء عن الإفراج عنه ومعاقبة عناصر الأمن الداخلي الذين شاركوا في عملية توقيفه.
1: وقفتنا هاي هي تفعيل العدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين. المجرمين عندنا اللي أساءم لأهل الرقة مثل قرقاعة وجماعة قرقاعة وبأشخاص كثيرين أساءم لأهل الرقة. إحنا نطالب تفعيل العدالة الانتقالية لأنه إحنا هنا بمجتمع عشائري ومحسوبيات، ومطلبنا الأساسي تفعيل العدالة الانتقالية لنبذ الفتنة.
2: هو دخل مع ميليشيات الإيرانية على الخط صبخة معدان بال 2017، سلب ونهب واغتصب وسرق آلاف السيارات. طبعا هو تاريخه معروف، بس نحن نتيجة الضعف الإعلامي ممكن ما كان صوتهم الإعلام مسلط بشكل واضح على هذا المجرم. تاريخه سلب إجرامي.
3: مطالبنا اليوم نحن كثوار كأبناء مدينة الرقة تحقيق العدالة الانتقالية، وتحقيق العدالة الانتقالية لا يتم بإفلات المجرمين وإبعادهم عن مسار العدالة. نطلب من الجهات المختصة أن تقوم بمحاسبة هؤلاء المجرمين ولا يتم الوساطة لهم وإفلاتهم من العقاب. هناك الكثير من المظلوميات والملفات التي قام بها هؤلاء المجرمين من مفقودين، من شهداء، من مظلوميات كثيرة نحتاج إلى حلها، وهذا لا يتم إلا بتحقيق العدالة الانتقالية.
4: البارح يعني اليوم مجرم مثل تركي ينام قصره مرتاح.
0: يواجه مرضى السرطان في مشفى البيروني بدمشق واقعا صحيا صعبا يزيد من أعباء العلاج ويثقل كاهل العائلات الساعية لتأمين فرصة لإنقاذ حياة ذويها، ما دفع بعضهم إلى بيع مقتنياتهم الشخصية لتأمين ما يمكن من المال في محاولة لتغطية تكاليف العلاج وسط ظروف معيشية وصحية صعبة.
5: لم تجد أم جابر خياراً سوى بيع مقتنيات منزلها والعمل في تنظيف الأبنية لتأمين جرعة علاج لطفلها المصاب بأورام خطيرة، جرعة قد تمنحه فرصة جديدة للحياة لكنها تكلف ما يفوق قدرة عائلة لأشهر.
6: أنا متابعة لابني بجرعات مناعية، وهي الجرعات يعني ألفي أو لا عم محسن دبر وحدة، هو كل 21 يوم بده وحدة، أيام بتوصل الجرعة ل 9 مليون 13 مليون أيام 8 حسب الدولار كمان. اضطريت بيع مرة جرة غاز، مرة من الالتهاب، مرة من الخاتمة، اضطريت روح اشتغل شطف دروج والبيوت، رحت على صيدلية حكيت لها خدي وخدي هويتي لك بعطيكي كليتي بس اعطيني جرعة.
5: قصة أم جابر واحدة من عشرات القصص داخل ممرات مشفى يفترض أن يكون ملاذا لمرضى السرطان، لكن رحلة العلاج تتحول فيه إلى معركة أخرى عنوانها الدواء المفقود. يشتكي مرضى السرطان في مشفى البيروني من نقص حاد في الأدوية والجرعات العلاجية، ما دفع بعضهم للبحث عن العلاج خارج المشفى، لكن بأسعار تصل إلى نحو $1,000 للجرعة الواحدة تعطى كل 21 يوماً وسط غياب أي مواعيد واضحة لتوفرها بشكل منتظم.
7: هي جرعة جديدة اسمها كاتسيلا، هذا علاج موجه. سألنا بالمشفى قال من سنتين ما إجا هذا الدواء على المشفى. طيب أمتى بده يجي على المشفى؟ ما حدا بيعرف. هلا عم بشتري الدواء $1,000، يعني أنا قدرت أشتري هذا العلاج هذا الشهر، الشهر الجاي ما قدرت أشتري.
5: في محاولة لمعالجة هذا النقص أعلنت إدارة برنامج السرطان في وزارة الصحة عن مناقصة كبيرة ما تزال قيد الاستجرار بهدف تأمين كميات من الأدوية النوعية والجرعات اللازمة. وفي المقابل يؤكد أطباء اختصاصيون داخل مشفى البيروني وجود هذا النقص، معربين عن أملهم بأن تسهم الإجراءات المقبلة في تحسين واقع المرضى.
8: هلأ للأسف في كتير أدوية فعلا هي نحن في عنا شح فيها، ولكن تم طلبها بشكل نظامي، وهي على أمل أنه قريبا تتوافر مثل التاكسن والدكسوروزين والهيرسبتين تراستوزوماب. هي أدوية نحن بنعترف أنه هي أدوية أساسية، ولكن نحن ما زلنا ضمن الإجراءات، ونعرف أنه الوقت استطال يعني، ونحن مدائين مثل المرضى، ولكن قريبا متوقع كل هذه الأدوية رح تجي.
5: بين وعود رسمية وواقع يومي صعب، تختصر هذه الحكايات معاناة آلاف العائلات التي لا تواجه السرطان وحده، بل تواجه أيضاً كلفة النجاة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: أكد عضو البعثة الدينية السورية للحج عبد الرحمن ياسرجي أن غالبية الحجاج السوريين أنهوا مناسك الحج بعد أن رمى أكثر من 60% منهم الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق. أوضح ياسرجي في تصريح لوكالة سانا أن عددا من الحجاج أدوا طواف الإفاضة والسعي، وبذلك يكونون قد أتموا مناسك الحج ولم يتبقى لهم سوى طواف الوداع قبل مغادرة المشاعر المقدسة. هذا وأعلنت إدارة الحج والعمرة السورية ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى حالتين بعد وفاة حاجة في أحد مشافي مكة المكرمة نتيجة لمضاعفات صحية حادة. أوضح رئيس البعثة الطبية جميل الدبل أن الحاجة نقلت يوم عيد الأضحى إلى مستشفى عواض البشري بعد تعرضها لنزلة تنفسية ونقص في الأكسجة، حيث تلقت العلاج في العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة. وأكد الدبل أن الطواقم الطبية السورية تتابع أوضاع الحجاج المرضى في المشافي السعودية بشكل مستمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية لضمان تقديم الرعاية اللازمة وفق الخطط المعتمدة. هذا ويواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم ثالث أيام التشريق أداء نسك رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فالجمرة الأخيرة، ذلك اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد الانتهاء من رمي الجمرات يتوجه الحجاج المتعجلون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع إيذانا بقرب اختتام رحلتهم الإيمانية، في حين يواصل المتأخرون المبيت في منى استعدادا لرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق. أقامت رابطة حمص في المهجر حفلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك تخلله توزيع هدايا على الأيتام في المحافظة بمشاركة فعاليات اجتماعية هدفت إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال خلال أيام العيد.
9: يجب علينا أيها الداعمون بكل طاقاتكم أن تعلموا أن هذا الأمر أمر دين وأمر بناء بلد، وأنه امتداد لدماء شهدائنا ودماء آبائنا وإخواننا الذين تركوا لنا هؤلاء الأطفال.
10: الفعالية التي نقوم بها الآن في ثالث يوم العيد هي تكريم أبنائنا الأيتام وبناتنا الأيتام. هذه الفعالية ستشمل إن شاء الله توزيع هدايا نقدية وتوزيع هدايا عينية، والاحتفال بعدها احتفال جايبين فرقة ليحتفلوا بالأيتام ويلعبوهم، والعدد تقريبا حوالي 350 إلى 400 يتيم مع أمهاتهم.
11: وأنا جيت اليوم لأخذ عيدي، وكتير مبسوطة اليوم أنه جيت على هذا الحفل، وأنا مبسوطة أنه كرمونا هيك أشياء كتير حلوة.
0: في حمص أيضا تتحدى مدينة القصير ركام الحرب لتصنع بهجة عيد الأضحى، حيث شهدت ساحته فعالية للأطفال نظمها فريق مبادرون ويدا بيد في رسالة تؤكد تمسك الأهالي بنبض الحياة.
12: اليوم نحن بالتعاون مع منظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية حبينا نعمل هذا الكرنفال بشوارع القصير المنكوبة. مثل ما بتعرفوا هاي المدينة كانت مهجرة لسنين طويلة بحكم زمانية الأسد وحزب الله. اليوم نحن رغم كل شيء صار عم نرجع نرسم معالم الفرح والعيد من جديد.
13: جينا اليوم على مدينة القصير لحتى نرسم الابتسامة على أوجه الأطفال ونشاركهم أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير.
0: وفي جنوب سوريا يمر العيد الثاني على مهجري السويداء في ريف درعا الشرقي وسط تردي الأوضاع المعيشية وعجز الأسر عن تأمين مستلزماتها الأساسية، ويجدد المهجرون مطالبتهم بوضع حد لمعاناتهم وتأمين عودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.
14: والله مر علينا العيد صعب، هذا ثاني عيد صعب، يعني كيلو حلو لا بدنا نشتري شيء، والمية مشترى وكله مشترى وما في لا شغله ولا عمله، ويعني حالتنا صفر شيلة، واحنا بدنا نعود لبلادنا، رد بلادنا.
15: مضى علينا العيد، لا معنا مصاري، لا معنا شيء، يعني ما معنا شيء، نحن كلنا مستضيفين مدارس بالصيف يعني بأول الشتوية، قاموا احتاجوا مدارسهم أهل درعا جزاهم الخير استضيفونا، أخذوها لأولادهم حتى داموا فيها، الساعة أغلب العائلات برا يعني لا جابوا له شوادر ولا جابوا له قاعدة بالفلح.
16: إجا العيد لا قدرنا نجيب لأولادنا ولا نعيد، وشفتوا الغلا شلون على الناس. الناس عايفة حال، المية صارت مشترة ما عاد جاتنا مية ولا خبز ولا شيء، والناس وضعه والله سيء شيلة. الله يعين الناس، الله يعين الأوادم، وعلى أساس أنه حتى أخذوا مننا البطاقات الحمر من شهر رمضان على أساس يسلمون عليهم مصاري، أخذوهم سجلوهم بس ما شفنا والله شيء.
15: علينا عيد أسوأ منه ما فيه، شايف شلون؟ ولا بحياتنا مر علينا العيد، لا مصروف مع الناس،

0: ترى مونة نفذت ما في عند العالم من 5 شهور، الهلال الأحمر ما بين علينا.
1: أعلن البنتاغون أن وكيل وزارة الحرب للشؤون السياسية استضاف وفدين من لبنان وإسرائيل، وذلك لإطلاق مسار أمني يهدف إلى دعم محادثات بين الجانبين. أوضح أن الوفدين انخرطا في محادثات عسكرية وصفت بالمثمرة وتركزت على وضع أطر للأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن نتائجها ستسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية. وأكد البنتاغون دعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه من أي جهات مسلحة غير تابعة للدولة، مع الترحيب بالتزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي بهذه الجهود. وأضاف أنه يتطلع إلى استئناف الاجتماعات بين الجانبين قريبا لمواصلة العمل على المسار الأمني. هذا وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن السفارة اللبنانية في واشنطن ستعقد جلسة تقييم لمراجعة نتائج المفاوضات الأمنية التي جرت في البنتاغون، في حين نقلت عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي عرض خرائط ومعلومات استخباراتية بشأن مواقع يقول إنها مرتبطة بحزب الله، مع تصدر ملف الطائرات المسيرة الهجومية للنقاش. وأضافت المصادر أن إسرائيل تطالب بتطبيع أمني، بينما تؤكد بيروت رفضها واعتبار ذلك قرارا سياسيا لا عسكريا. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل رفضت طلبا تقدمت به بيروت خلال المفاوضات الجارية بوساطة أمريكية يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم أن لبنان طالب خلال المحادثات العسكرية برعاية أمريكية بانسحاب إسرائيلي من الجنوب، إلا أن تل أبيب أبلغت الوسطاء بأنها لن تنسحب ما لم تتم إزالة ما وصفته بالتهديدات في المنطقة. وأضافت المصادر أن المباحثات تناولت أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار يشمل معالجة ملف سلاح حزب الله. من جانبه أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وشدد عون على أن وقف إطلاق النار يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. في المقابل جدد روبيو التزام واشنطن بمواصلة مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للبنان وحقه في تقرير مصيره. كما علل روبيو على ضرورة إيقاف حزب الله هجماته على إسرائيل فورا، وأنه هو المسؤول عن القتال الدائري في لبنان. وأضاف أن حزب الله يواصل بعرقلة تقدم المحادثات بين إسرائيل ولبنان على حساب الشعب اللبناني. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبور قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نهر الليطاني، مؤكدا أن العمليات تجري على امتداد الجبهة اللبنانية بكاملها بما فيها بيروت والبقاع، فيما وصفه بضربات موجهة ضد حزب الله.
2: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. قواتنا عبرت الليطاني وصعدت إلى المناطق المسيطر عليها. نحن نعمل أيضا في بيروت ونعمل أيضا في البقاع وعلى امتداد الجبهة كلها، ونضرب حزب الله بقوة. وما أقوله ليس مجرد كلمات، فالقادة الميدانيون يخبرونني وكذلك الجنود أنه في كل مواجهة معهم وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجبرهم على الفرار.
1: قتل 20 شخصا بينهم أطفال وثمانية سوريين، وذلك من جراء سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 29 غارة جوية على الأقل استهدفت عدة بلدات، ترافقت مع قصف مدفعي طال 9 مناطق وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتفجير أراض في المنطقة الحدودية. ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارات شملت بلدتي دبين وبلدتين

لاط في قضاء مرج عيون في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من نيسان الممدد حتى مطلع تموز. هذا وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان، وذلك خلال الأيام السبعة الماضية في ظل تصعيد إسرائيل لغارتها في أنحاء البلاد رغم وجود وقف معلن لإطلاق النار. وقالت يونيسف إن 77 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام السبعة الماضية، وذلك استنادا إلى بيانات قدمتها وزارة الصحة اللبنانية. كما ذكرت المنظمة أن 55 طفلا قتلوا وأصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل نيسان. من جانبه دعا المتحدث باسم يونيسف ريكاردو بيريز الطرفين إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار واصفا الحصيلة بأنها مروعة. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن اتساع نطاق الأنشطة العسكرية يثير مخاوف صحية خطيرة محذرة من تداعيات ذلك على القطاع الصحي في لبنان. وأفادت المنظمة بتسجيل 27 هجوما على منشآت رعاية صحية منذ بدء سريان الهدنة أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 42 آخرين. وأضافت أن 16 مستشفى و13 مركزا للرعاية الصحية الأولية تضررت، ذلك من جراء تلك الهجمات ما يفاقم الضغط على النظام الصحي في البلاد. دعت حركة حماس مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح من التصريحات الإسرائيلية الخطيرة، وذلك بشأن خطط للسيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن ذلك يشكل انتهاكا صريحا لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع. كما شدد على أن تجاهل هذه التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتواصلة. هذا وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجريك إن غزة يجب أن تكون بالكامل للفلسطينيين. ودعا دوجريك إسرائيل إلى سحب قواتها مما يسمى بالخط الأصفر مؤكدا أن موقف الأمم المتحدة سيبقى على هذا النحو. وجاء تصريح دوجريك ردا على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه إن بلاده ستوسع المناطق التي تحتلها في قطاع غزة لتصل إلى 70%.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في إدارة ترامب بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قراراً بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. وأضاف المصدر أن اجتماع ترامب في غرفة العمليات الذي بحث الحرب مع إيران استمر نحو ساعتين، مشيراً إلى أن الاتفاق مع إيران قريب، لكن ما تزال بعض القضايا بينها الأموال الإيرانية المجمدة تشكل عقبة أمامه. هذا وكان ترامب أعلن قبل الاجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض رفع الحصار البحري المفروض على إيران، وأكد ترامب ضرورة فتح إيران مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الأمريكي يمكنها البدء بالعودة. وأوضح ترامب أن إيران ستزيل جميع الألغام البحرية في المضيق، في حين ستخرج الولايات المتحدة اليورانيوم الإيراني بالتنسيق مع طهران ووكالة الطاقة الذرية وتدمره. وشدد ترامب على أن إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يجري أي تبادل مالي مع طهران، وذلك حتى إشعار آخر. هذا وقال مستشار المرشد الإيراني.

0: مجتبى خامنئي أن طهران ستجبر واشنطن على إنهاء حصارها البحري سواء عبر المفاوضات أو عبر إجراءات مباشرة في حال استمرار الضغط. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المستشار قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتبعان عقيدة مشتركة في المنطقة، وأضاف أنه وفقا لهذه العقيدة يجب على إيران أن تسقط ليتمكنوا من فرض نظام إقليمي جديد، لافتا إلى أنه لن يتحقق أي من هذه المشاريع طالما إيران موجودة. ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي فراس رضوان أغلو وهو معنا. نقول صباح الخير، أهلا ومرحبا بك، وكل عام وأنت بألف خير.
1: صباح النور، كل عام وأنت بخير.
0: ما دلالات هذه الردود بالنسبة للجانبين الأمريكي والإيراني على فتح مضيق هرمز؟ الجانب الإيراني ينفي ويشدد وأن له الكلمة الكبرى أو القوية في هذا الإطار.
1: يعني أولا تعودنا على التصريحات المتناقضة بين الطرفين والتصريحات المتكررة، يعني هذا التصريح الأمريكي دائما يشعرنا منذ فترة، يعني تقريبا الشهر وهو يشعرنا وكأنه اقترب من اتفاق، ولكن بعد يوم ويومين نجد أن لا اقتراب من اتفاق، وفي نفس الوقت الإيرانيون يتبعون نفس السياسة. أنا أظن أن إيران لا تريد أن تلزم نفسها بأي اتفاق، بعد ذلك يكون في حال تغيير هذا الالتزام يعني سيكون العقوبة أو الضرر سيأتي على إيران، بمعنى أن إيران ما زالت تريد مضيق هرمز ورقة بيدها، نعم نفتحه لكن لا يكون هو الاتفاق، بمعنى إذا فتحنا مضيق هرمز دون مداخيل مالية، دون رسوم عبور، دون سيطرة إيرانية، دون رقابة إيرانية، إدارة المضيق إيرانية أخرى، هم كل يوم يرسمون الشيء اللي بالنسبة لمضيق هرمز حتى لا يخرج من يدهم كورقة ضغط. أنا هذا ما أراه، لذلك هم أي اتفاق فيه أن مضيق هرمز خالي تماما من أي رسوم ومن أي رقابة إيرانية يتهربون منه حتى لا يلزمهم فيما بعد ذلك، لأن في حال انقلبوا على هذا الاتفاق ستعود الحرب ربما ستكون أممية أكثر من فقط أمريكا في المرات القادمة. فأنا أظن أن الإيرانيون يعلمون أن هذه الورقة هي الأقوى والأهم، فلا يريدون خسارتها. أما مسألة الأمور المالية والأمور الأخرى هذه ممكن مراجعتها لأنها ستحتاج وقت بكل تأكيد. عودة العلاقات بشكل طبيعي مع المحيط الإيراني أنا لا أظن أنه سيعود إلى شكل طبيعي مهما حصل، سيكون هناك فقط تبادل دبلوماسي لمصالح فقط ليس أكثر، ولكن كل الدول المحيطة بإيران تحديدا الدول العربية وحتى تركيا محتاطة من إيران، فلذلك إيران أنا أظن تدرك ذلك وما زالت تماطل لإخراج، أنا ما أراه إخراج ورقة هرمز، طريق هرمز أو مضيق هرمز من المفاوضات، وهذا لن تقبل به كل العالم، لأن نعلم أن خمس السفن والناقلات تمر عبر هذا المضيق.
0: ما هي المكاسب برأيك التي تسعى كل من الولايات المتحدة الأمريكية من جانب وإيران من جانب آخر إلى تحقيقها من هذا الاتفاق المحتمل أو مذكرة التفاهم التي يتم تسريب بعض بنودها على وسائل الإعلام؟
1: يعني المكاسب أنا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الكاسب نوعا ما، رغم أنها تتعرض لإحراج ربما سياسي، بمعنى أن حتى الآن منذ فترة بدأت تصبح الأمور شهريا، يعني نتكلم عن شهور في الحصار، وما النتيجة؟ لم تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية هدفها، ولكن في حقيقة الأمر الحصار يضيق على إيران من الناحية الاقتصادية، يضيق عليها من نواحي كثيرة جدا، حتى مناطق يعني مستودعات التخزين للطاقة وللنفط وغيرها، وحتى المجتمع هناك الأكيد بكل تأكيد الأسعار التي ارتفعت كل فترة ترتفع، هناك مكاسب على أرض الميدان نوعا ما، وليست مستعجلة الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها فرضت هذا الحصار وتحاول، يعني في الأمس قرأنا عن تقرير لبلومبيرغ أن تقريبا ربع السفن استطاعت أن تخرج من المضيق هناك باتجاه الدول التي تذهب إليها وتأتي منها، فهذا الرقم يعتبر كبير جدا، فإذا زاد الرقم بعد فترة أنا أظن إيران في مشكلة، إضافة إلى أن دول الخليج العربي تبحث عن

0: مخارج لتصدير النفط وسلاسل التوريد عبر البحر الأحمر، وقيل أن هناك ربما تقنيات أو خطوط إمداد الطاقة باتجاه سوريا، الأردن، اتجاهات أخرى. فهذا الأمر واضح أنه هناك حسابات استراتيجية أيضا لهذه الدول كلها، سواء للغاز أو للطاقة أو للبترول أو غيره. وأيضا ارتفاع أسعار النفط هو يأتي لصالح الدول الخليجية نوعا ما. لماذا؟ لأن على قدر الإمكان هي تستطيع أن تصدر حتى الآن من نفطها، على عكس إيران التي تعاني مشاكل كبيرة في هذا السياق. فأنا أرى أن هذه المكاسب كلها تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية بأن فرض الحصار، تضييق الأمور المالية، زيادة الخناق على إيران، أيضا الدول الأخرى نوعا ما فيها مشكلة لكنها تستفيد نوعا ما
1: لكن
0: من
1: أليست
0: هذا
1: الولايات
0: الحصار.
1: المتحدة الأمريكية برأيك مستعجلة لإبرام هذا الاتفاق، ولو إن كان اتفاق جزئي أو مؤقت وليس بشكل دائم، بناء على وجود الانتخابات النصفية، إضافة إلى الضغوط الدولية حول مضيق هرمز، إضافة إلى اقترابنا من كأس العالم بعد أقل من أسبوعين؟
0: والله يا أستاذ وسيم، أنا أتفق معك، لأن هي تريد، يعني الرئيس ترامب يريد أن يقول أنا كسب بسرعة، لا يريد إطالة الأمر. لكن هذا لا يعني أن بقاء الأمر إذا طال هو لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هو نفسه الرئيس ترامب لسنا مستعجلين، لسنا في عجلة في أمرنا. والوزير الدفاع، حتى وزير المالية الذي فرض عقوبات وكشفوا عن خلايا تمد إيران بشبكات عالمية إلى آخره، كما قيل أمور مالية وأمور مشفرة، هم ليسوا في عجلة من ناحية الحصول على اتفاق. لكن إذا كان الأمور في سرعة في الاتفاق، هو سيظهر على أنه حقق نصرا ساحقا على إيران، وهذه دعاية كبيرة له، هو يريد ذلك. لكن في حقيقة الأمر أيضا لن يضره شيء إذا استمر الحصار. نعم، هناك بعض المشاكل تقنية وعالمية لأن ارتفعت أسعار النفط بشكل أو بآخر، لكن هذا لا يعني أن أيضا النفط والله سكر تماما لم يعد يتم تصديره. لا، يتم تصديره من العراق عبر سوريا مثلا، والآن دول الخليج تبحث مضايق أخرى ومخارج أخرى. فأنا أظن أن هذه النقطة هي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير على حساب إيران نوعا ما. وأخيرا، يبقى التهديد بضرب إيران عسكريا ما زال قائما. لاحظنا كلما تضرب في الأمس القريب، قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ضربات دفاعية. فحتى الآن الأمور يعني لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، رغم الحرج الذي حصل لها بسبب التأخر الحاصل حتى الآن بعدم إبرام اتفاق مع إيران.
1: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي فراس رضوان أغلى، كنت معنا من اسطنبول. كتاب النشر دمتم بألف خير.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بوتان، رفيقك بالبرنامج.
1: ايه، شو رح نعمل؟
0: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
1: تابعونا، أنا عبد الله
0: وأنا روبوتان
1: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهج الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة

أدت تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم نفتح فيها ملفات ميدانية وسياسية تمتد على مدار ساعتين. نناقش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. كما نتناول ما كشفته وزارة الطاقة حول واقع وتحديات قطاعي الكهرباء والغاز في سوريا في ظل أزمات متداخلة تؤثر على الخدمات الأساسية. في محورنا الأخير نتابع سلسلة من التطورات المتسارعة في ملفي إيران ولبنان، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقده اجتماعا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الملف الإيراني، في حين نفى مصدر إيراني صحة تصريحاته الأخيرة. وعلى الجبهة اللبنانية أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عبور القوات الإسرائيلية نهر الليطاني بالتزامن مع اجتماع أمني لبناني إسرائيلي في واشنطن. مرحبا بكم.

أجرى الرئيس أحمد الشرع زيارة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. ضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الشرع كل من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة والأشغال العامة والإسكان والزراعة ومعاون وزير الاقتصاد. قالت محافظة دير الزور إن زيارة الرئيس أحمد الشرع تأتي في إطار متابعة تداعيات الأوضاع الراهنة وملف الاستجابة الطارئة في المحافظة.

0: بعد مرور نحو 4 أيام على ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة شرقي البلاد، توزعت الأضرار على عدد من القطاعات الحيوية والمحاصيل الزراعية من دون تسجيل خسائر بشرية مرتبطة مباشرة بارتفاع منسوب النهر. وبحسب الهلال الأحمر، تسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات في نزوح أكثر من 600 عائلة في محافظة الرقة ونحو 1600 عائلة في دير الزور، إضافة إلى غمر نحو 2000 دنم من الأراضي الزراعية، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمحاصيل. كما أدى الفيضان إلى خروج عشرات محطات ضخ المياه عن الخدمة، ما تسبب في تراجع خدمات مياه الشرب والري في عدد من المناطق. في السياق ذاته، جرى فصل محطات التغذية الكهربائية عن عدة مناطق في ريف دير الزور كإجراء احترازي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الريفين الشرقي والغربي للمحافظة. أما في الرقة، فقد أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غرق عدد من التجمعات السكنية والقرى في الريف الجنوبي، بينها المحوكية والفخيخة وكسرة الشيخ جمعة وحويجة السوافي وحويجة الحمرات، إضافة إلى غمر مخيمي الكسرات والبيت اليوناني. هذا وكشف وزير الطاقة محمد البشير عن تخفيض تركيا مياه الفرات ب 250 متر مكعب في الثانية، وتخفيضها ليوم الغد الكمية ب 250 متر مكعبا أخرى. أشار البشير إلى أنه تم إبلاغ تركيا بضرورة إخطار سوريا قبل مدة من فتح بوابات السدود. كما بين البشير خروج 16 محطة مياه في الرقة و 62 محطة في دير الزور عن الخدمة، في حين أن 90% من مجاري الصرف الصحي تصب في الأنهار والبحار، وهذه كارثة ستعمل الوزارة على حلها. من جانبه، كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دنم من الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات.
1: الأضرار إلى الآن يعني اللي نحن قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دلم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعثوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلص، خيو أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالسباحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي إنه راح يتم إغلاق غدا صباحا إحدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي أدي إلى تراجع منسوب المياه، راح نلحظه بعد بكرة إن شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لمين ما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة راح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
0: وأكد الصالح استمرار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الأزمة، محذرا الأهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأضرار.
1: الحمد لله الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالة لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما، أنت بس تزرع شتلي أكيد هاي الشتلي راح تمسك في الأرض وراح تكبر أكثر، فكل مركز وكل نقطة نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقة أرضية لتقوية هاي المراكز وزيادة عدد الخدمات اللي بنقدمها لأهلنا بالمنطقة.
0: انضم إلينا لمناقشة الموضوع كل من أسامة عربو قائد عمليات في مديرية الطوارئ بدير الزور من دير الزور، والدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لمحافظة دير الزور، والشيخ عبد العزيز الحمادي شيخ عشيرة البكير من دمشق. المهندس بهاء ناشر النعم الخبير في الموارد المائية والبيئية من حلب، وسامر العاني الصحفي من دمشق. مرحبا بكم جميعا. سامر، أبدأ معك في البداية، ما هو تقييم حجم الأضرار والخسائر التي وقعت حتى الآن؟
2: أهلا وسهلا بكم بالسادة المشاهدين وبالضيوف. يعني لا شك أن الجميع أصبح يعرف أن كان هناك أضرار كبيرة. الضرر الأكثر كان على الأراضي الزراعية الممتدة إلى الداخل داخل سرير النهر، كان هناك أضرار كبيرة. الآن نحن في موسم القمح، يعني والفلاحين كانوا ينتظرون الحصاد، المياه غمرت هذه الأراضي، وبالتالي تضرر الفلاح ضرر كبير جراء هذا الفيضان. هناك أضرار أخرى، يعني محطات المياه مثلا، الكهرباء، أعمدة الكهرباء، كان هناك أضرار في بعض المنازل الممتدة داخل سرير النهر أيضا، كما هي الأراضي الزراعية. هذه الأضرار المباشرة الآن، يعني هناك متوقع أن يكون هناك أضرار يعني مستقبلية أو مشكلات مستقبلية، يعني في الأيام القادمة هي أن أزمة في مياه الشرب، في المياه المنزلية. يعني هناك محطات كثيرة خرجت عن الخدمة، وبالتالي هذا سينعكس بالمباشر على المواطن. هناك أضرار ضرر أيضا هو تقطيع أوصال المحافظة. اليوم الريف يعني شرق النهر وغرب النهر، أو كما تسمى بدير الزور، الجزيرة والشامية، منقطعة تماما إلا من الجسور الموجودة في الميادين وما بعد الميادين. مثلا بعض الجسور تعمل لكن ليست الجسور الموجودة في المدينة، وبالتالي قطعت المدينة عن ريفها. وهذا يعني أن التنقل، يعني الموظفين، نقل البضائع مثلا، الخضروات، كل هذه أضرار، يعني قد لا يلمس المواطن اليوم أو غدا، لكن إذا لم يكن هناك حل عاجل فستلمس مثلا بعد أيام.
0: نعم.
2: إذا بقي هذا الريف منقطع، أو ريف المدينة منقطع عن المدينة.
0: نعم.
2: هذه أهم الأضرار. يعني هناك أضرار أخرى يمكن تجاوزها، مثلا صدرت قرارات يعني تأجيل العملية الامتحانية، وهذا أمر جيد. يعني هذه القرارات خففت من القلق الطلاب. يعني نحن نعلم أننا على أبواب امتحانات جامعية مثلا، أيضا لا أعلم إذا استمرت المشكلة حتى منتصف الشهر القادم، يعني 15 يوم أيضا. إذا استمرت هذه المشكلة فنحن أيضا أمام صعوبة في تنقل الطلاب، في انتقال الطلاب إلى مراكز الامتحانية.
0: نعم.
2: يعني أنا باعتقادي، طيب، يعني مديرية، يعني فيما يخص الطلاب تم تدارك الأمر.
0: طيب، لكن هناك أمور عاجلة، ودعني أسأل. نعم، الدكتور فايز عباس معنا. مرحبا. نعم. بك دكتور فايز، ماذا عن هذه الاستجابة العاجلة التي يحتاجها سكان هنا غرق، يعني لمناطق سكنية ومناطق زراعية؟
3: السلام عليكم، تحياتي سادة محمد، كيفك؟ تحية لك والطاقم القناة والسادة المشاهدين، عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير
3: أستاذ الكريم. طبعا نحن إذا تسمح لي بالبداية، يعني أجمل الوضع في اللحظة الراهنة. طبعا نحن بفضل الله والحمد لله تجاوزنا المرحلة الأصعب. نحن الآن في الذروة، في ذروة الفيضان النهري. الحمد لله كخسائر بشرية هي في الحد الأدنى، وهي تحدث بشكل يعني كل صيف تقع حوادث من حيث الغرق، هذا أمر طبيعي جدا يعني. لكن بنسبة وتناسب مع وضع النار في السنوات السابقة مع الوضع الحالي، يعتبر الحمد لله تم استجابة السكان بشكل كامل، وهذا ما نحسن الظن فيه في أهلنا من الوعي وأخذ الحيطة والحذر. الحمد لله. الخسارة الأكبر كانت في البنى التحتية. الخسارة كانت في البنى التحتية، أولا محطات المياه، هي عبارة عن توقف ضخ المياه، أما المحطة ذاتها لم تتضرر. لماذا؟ لأننا بكل بساطة

0: قمنا بفك المحركات ومجموعات الضخ وإبعادها إلى مكان آمن. طبعا محطة الفرات العملاقة التي تغذي المدينة ما تزال تعمل بنسبة 70% من الطاقة القصوى لعملها، فالماء متوفر في المدينة والحمد لله،
1: مياه الشرب متوفرة والمياه يعني الاستعمال، لأنه يعني التصريحات تقول بأنه في 16 محطة مياه خرجت عن الخدمة في الرقة 62 في دير الزور.
0: ليست 16 وإنما 62 للتصحيح،
1: في دير الزور
0: 62 محطة. تمام بالضبط. طبعا القرى التي انقطعت عنها التروية المائية بسبب توقف محطات المياه، مباشرة نحن قمنا بالتعويض عن طريق تأمين صهاريج لمياه الشرب. لن يشعر أحد من السكان بهذه المشكلة، أزمة مياه شرب لن تحدث في دير الزور إن شاء الله.
1: طيب
0: المشكلة الأخرى كانت في المحاصيل الزراعية، لو تسمح لي بس أكمل الفكرة. في المحاصيل الزراعية كان عندنا غمر للمحاصيل الزراعية على سرير النهر، على المناطق المنخفضة، يعني في مناطق معينة كانت منخفضة فغمرت بالمياه، مناطق معينة يعني. نحاول بكافة الوسائل والطرق من خلال الآليات الموجودة لدينا وفرقنا العاملة من الخدمات الفنية ومجلس المدينة وكل المؤسسات الدولة الموجودة في دير الزور، نقوم برفع سواتر ترابية وذلك لتخفيف من وطأة الغمر الحاصل.
1: نعم. طيب شيخ عبد العزيز، كان هناك زيارة لرئيس الشرع إلى محافظة دير الزور، ما المطلوب أن تحققه هذه الزيارة للسكان؟
2: أهلا أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالأخوة المشاركين. الحمد لله، وبنفس الوقت أعزي أهل الأطفال الذين غرقوا في مدينة دير الزور. حقيقة زيارة السيد الرئيس كانت في وقتها، في وقت هذه المحنة، ليقف مع شعبه. والسيد الرئيس هو الضامن الأساسي لإن شاء الله أن يكون يتفاعل الشعب مع جهود السيد الرئيس. وعندما يزور السيد الرئيس دير الزور في هذه المحنة فهذا دليل على أنه ابن هذا الشعب. لقد عشنا فترات حقيقة ظالمة أيام النظام البائد، والآن رئيس الجمهورية في أول محنة يزور دير الزور، وهذا كان متوقع جدا أن نستقبل السيد الرئيس في دير الزور في هذه المحنة ليخفف أعباء هذه المحنة عن.
1: كيف تقيمون شيخ عبد العزيز عموما يعني إجراءات الاستجابة الحكومية لمسألة الفيضان هذه؟
2: نعم عفوا،
1: كيف تقيمون الاستجابة الحكومية للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات؟
2: نعم الحقيقة الاستجابة بالنسبة للحكومة يعني ما لم تكن على المستوى المطلوب صراحة. يعني قد يقول قائل أن الأمر كان طارئ في مفاجئ، لكن يجب أن تكون الحكومة يجب أن يكون لديها العلم المسبق بما يحصل من تدفق مياه ونسب عالية منها من تركيا إلى سوريا، مما سبب الضرر لنا في سوريا. كانت تركيا سابقا تمنع عنا المياه صراحة، وكانت أصوات عالية، ومرت سنين جفاف لم تتجاوب الحكومة التركية، لكن الآن عندما امتلأت سدود الدولة التركية بكل خزاناتها وشعرت بالخطر فأطلقته بسرعة غير مسبوقة، ولم تعطي أي إنذارات أو إشارات معينة أن هنالك مياه ستتدفق بقوة على السدود، مما تسبب أضرار بالغة جدا حصلت في محافظة الرقة ودير الزور.
1: طيب
2: غمر المحاصيل الزراعية الذي حدث في دير الزور يعادل أكثر من 5000 دونم من زراعة القمح حقيقة، عدا المحاصيل الأخرى التي تم زراعتها في وقت قريب مثل محاصيل القطن. فإذا أضرارنا كبيرة جدا. استجابة الحكومة لم تكن على المستوى المطلوب لأسباب. لماذا لم تكن الحكومة تستشعر خطر هذه الذي حدث من هذه أضرار؟ إذا إحنا لا نريد
1: طيب.
2: الهجوم على الحكومة، لكن نريد منهم أن دائما يتفاعلوا، أن يعرفوا الضرر قبل أن يأتي أضرار.
1: اسمح لي أقول هذه النقطة للأستاذ. أستاذ بهاء المهندس، مرحبا بك، خبير الموارد المائية. البعض يقول أنه المدة التي كانت حوالي أسبوع يعني من فترة إعلان تركيا عن تصريف المياه الفائضة كان يمكن تدارك ما حصل، هل فعلا كان بالإمكان منع حدوث هذه الأضرار؟
3: طبعا النهر الفرات العظيم هو نعمة كبيرة من الله عز وجل، والفيضان كمان نعمة من نعم الله. يعني الكوارث طبيعية، نحن نسميها كارثة ولكن هي نعمة إذا كان فهمنا نحن يعني فلسفتها شيء هو نعمة. ولكن إذا رحنا بنينا بمناطق زلزالية تخرب البيوت، بينما إذا بنينا بمناكن آمنة ما بتخرب. الفيضان نفس الشيء، عبارة عن عملية تنشيط للنهر وإعادة تدفق بشكل أقوى وتنظيف الرواسب وتحريك الماء الراكدة مثل ما بيقولوا. فالفيضان هو نعمة كبيرة، وخاصة أنه النهر ما هو حر، يعني عليه سدود كثيرة من تركيا لسوريا للعراق، في كثير سدود على النهر. فبالتالي لما جانا نحن إشعار من تركيا أنه بدي يفتحوا بدي يصير في توارد مائي كبير، المفروض نحن كان عنا علم، وقالوا الشباب يعني بحوض الفرات أنه عندهم 97% ممتلئة البحيرة السد. فالمفروض أول شيء كنا نخفف، نحن نفتح البوابات قبل ما تجي كميات إضافية تتدفق بشكل كبير ومفاجئ. والفتح والغلق بالنسبة للبوابات يعني هذا كان المفروض يكون له صيانات كهربائية وميكانيكية، بالإضافة للصيانة للجسم السد الإنشائي اللي ما نعمل له شيء من زمان يعني. فلازم مجرد ما استلموا السد من سنة ونص يكون نعمل تقييم له للمباني ولصيانة تشغيلية على الأقلية مبدئية، وكان يعني بدأ تجهيزه لتحضيره للفيضان الربيع. الفيضان الربيع غير مفاجئ، هذا بيحصل كل سنة، في عنا فيضان ربيعي فيضان خريفي، فنحن ما هو مفاجئ. تسمية الفيضان مفاجئ هذا غير صحيح، أنا ما بوافق عليه علميا، لأنه نحن عنا موسم الحج، تتحضر السعودية عند موسم حج، نحن عنا نهر كل سنة بفيض مرتين في الربيع والخريف. في الربيع الغالب هو الأكثر، خاصة أنه نزل أمطار يعني شديدة هذه السنة يعني متوقع، وسلوج كمان. فنحن المفروض نتابع بتركيا وبسوريا يعني بلد المنشأ، ونعرف أنه هالكميات الكبيرة هي حيتبع أكيد فيضانات.
1: البعض يقول أستاذ بهاء بأنه يعني لم يكن موفقا خيار دمج وزارة الموارد المائية بوزارات أخرى،
3: غير موافق يعني دمجها وأخذت يعني حيز صغير. اليوم قطاع المياه اليوم اسمه في الدول العالمية إدارة سلطة المياه، يعني اليوم أهم شيء إدارة الموارد المائية وقطاعات المياه. فاليوم تصغيره ودمجه كي يكون جزء صغير من وزارة الطاقة أنا ما بوافق عليه. المفروض ترجع وزارة الري وتكون مسؤولة عن الموارد المائية، ويكون في لها استراتيجية وطنية قومية. أنا عملت بزماني، نزلت على صفحتي وأعطيته للشباب في مؤسسة المياه، وحتى أرسلنا للسيد الرئيس استراتيجية وطنية لإدارة سلطة المياه في سوريا. اليوم نحن أهم قطاع هو قطاع المياه، يعني لا في استثمار ولا في نشاط بشري ولا زراعي ولا سياحي إذا كانت المياه ليست بخير. ونحن عنا المفروض نستفيد من خبراتنا. اليوم عنا خبرات قامت بإنشاء السد، وأنا اقترحت إنشاء لجنة من حوالي أسبوع إنه يا جماعة في ناس خبراء تواصلت معهم أنا وحكيت معهم جاهزين لتدريب الكوادر. الشباب عم يقوموا بكل إمكانياتهم وطاقتهم، الله يعطيهم العافية ويجزيهم الخير. ولكن ينقصهم فقط الخبرة التراكمية، هذول بحاجة إلى تدريب وتأهيل بالإضافة إلى تأمين النواقص. طبعا السد هو حمايته ورعايته وصيانته ليست مسؤولية حكومية فقط، يوجد مسؤولية مجتمعية. اليوم السد المفروض يكون في توعية للسكان إنه هذا عم يتكرر الأمر، المفروض يكون في تدريب، المفروض يكون في شيء له علاقة. هو عبارة عن شبكة متكاملة، يعني السد ليس فقط جسم السد هو حاجز مائي. السد لا يكفي، في قنوات تصريف، في بوابات، في مصارف، في قنوات، في خزانات، في إدارة سياسية، في مراقبة دائما، أجهزة مراقبة، أجهزة استشعار، والمفروض يكون في ميزانيه للصيانه يعني والتحضير للفيضانات.
1: طيب
3: اليوم في نقص بالكوادر والخبرات، في نقص بالادوات السيطره والمراقبه والانذار المبكر، استشعار عن بعد، استخدام الذكاء الاصطناعي، استخدام الاقمار الاصطناعيه. اليوم في معلومات كثيره ممكن تجينا، ممكن نستخدم النمذجه الذكيه وممكن نعمل سيناريو الفيضان كيف راح يصير.
1: اعتقد العراق يقوم بشيء يعني مشابه كي يعني يتنبأ بأي فيضان قبل حدوثه.
3: نمذجة تنبؤية ممكن تعطيك سيناريو محاكاة لما قد يحدث حتى أنت تتجنبه. فنحن لازم يكون في عنا أحواض تجميعية.

0: في عندنا مصارف احتياطية بحيث تتصرف إلى وفق الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة المجاورة لمجرى النهر وللسد.
1: نعم، طيب اسمح لي أنتقل للأستاذ أسامة لأسأله عن عمليات التنسيق، كيف تدار هذه العملية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وفرق الإنقاذ من أجل التعامل مع هذه الكارثة؟
2: أهلا وسهلا بكم جميعا وضيوفنا الكرام. بالنسبة للتنسيق، نحن مباشرة بوزارة الطوارئ والكوارث بمدينة دير الزور شكلنا غرفة عمليات مع الدوائر الحكومية ومع المحافظة لتجنب أي طارئ أو كارثة ممكن تحصل لدير الزور. عمليا ارتفاع منسوب نهر الفرات كان شديد وقوي، تضررت بعض الأبنية السكنية وبعض المحاصيل الزراعية، محطات المياه كان فيها ضرر كبير. حاليا بالنسبة لأهل المدنيين في دير الزور كشح للمياه موجود لكن بشكل قليل الحمد لله، ولا يعني توقف المحطات ما أدى إلى شح كبير في المياه الشرب بالنسبة لأهل المدنيين. بالنسبة لنا كوزارة طوارئ وكوارث عندنا آليات، استفرنا آلياتنا ونسقنا مع باقي المحافظات لجلب مؤازرات، وصلت المؤازرات ووزعنا المؤازرات والآليات والعناصر على كافة ضفاف النهر الموجودين في أهل المدنيين، طبعا من البوكمال شرقا إلى معدان القديم غربا، ومن الباغوس إلى منطقة أبو خشر غربا. فرقنا منتشرة على 6 مراكز وأكثر من 20 نقطة متواجدة في بين الجزيرة والشامية.
1: نعم أستاذ أسامة، البعض يقول أستاذ أسامة أنه في نوع من مشكلة يعني الجهود الحكومية عموما، أنه في نوع من الارتجالية، مثلا مسألة الجسور الترابية كان واضح يعني لأي متابع أنه ارتفاع منسوب المياه سيتسبب مثلا بهدم هذه الجسور.
2: تماما، نحن قمنا مباشرة قبل ارتفاع منسوب المياه لهذا الحد، قمنا بتدعيم الجسر الترابي ورفع المستوى إلى 50 سم ورفع سواتر الجانبي الساتر الجسر الترابي لمنع انقطاعه، ولكن للأسف الشديد أنه هو الجسر ليس جسر أساسي، هو جسر إسعافي يعتبر، تم تدميره بهذه الحالة، قطع الشريان بين الجزيرة والشامية. كان في معوقات بهذا الأمر، تم التنسيق مع الدوائر الحكومية على أنه الإسراع في حال انحسار المياه إلى تأمين طرق بديلة لربط الجزيرة بالشامية.
1: طيب أستاذ سامر، أشار الأستاذ بهاء إلى موضوع دور المجتمع، أيضا هناك دور مجتمعي، هل يجري إشراك سكان المنطقة في التخطيط يعني لأي ما يهمهم مصالحهم لهذه العمليات في المنطقة؟ هل يعني هناك تشاركية من قبل الجهات الحكومية معهم؟
3: اسمح لي أن ألخص الموضوع يعني بشقين، الشق الأول هو الشق الحكومي والشق الثاني هو شق المجتمع، وأرجو أن تمنحني دقيقتين إضافية فقط لشرح هذه المشكلة. المشكلة الأولى في دير الزور هو ضعف النظام أو ضعف المنظومة الإدارية الموجودة فيها، والمسألة الثانية هو تداخل الصلاحيات، بمعنى أن يعني المحافظة اليوم يعني المحافظة من جنب أو المجلس المحافظة والشؤون السياسية من جنب، اليوم هناك تنازع بينهما داخل المؤسسات، وبالتالي المؤسسة الواحدة لا تعرف من أين تتلقى أوامرها، بالإضافة لضعف الخبرات للقائمين على هذه المؤسسات، ليس لديهم تجربة في إدارة الدولة أو إدارة المحافظات، ليس لديهم خبرات كافية، استجلبوا على عجل ووضعوا في هذا المكان، وبالتالي أصبح هناك مشكلة في المنظومة الإدارية في دير الزور أو في النظام الإداري، وهذا يحتاج إلى إعادة دراسة وهيكلة عاجلة للنظام الإداري، للمنظومة الأمنية، ولمديرية إعلام المحافظة أيضا التي يعني تخبطت كثيرا وخصوصا في حالة الأزمات. هذه مشكلة. المشكلة الثانية هو الانفصال التام ما بين النظام الإداري أو ما بين الإداريين وما بين الحكومة داخل دير الزور، في دير الزور يعني ما بين مدراء المؤسسات وما بين الهيئة السياسية وما بين المحافظة ومن جهة والمجتمع من جهة أخرى. اليوم حتى يعني حتى أكسب المجتمع يجب أن أصارحه بما يجري، لا يجوز أن آتي عليه فجأة وأقول له هناك مشكلة احذر منها، يجب أن أشركه بالقرار، أيضا يجب أن أشركه في المشكلة، أن أحمله جزء من ما الذي يغضب اليوم.

0: أبناء دير زور أن الحكومة أو الإدارة المحافظة لا تحمل أبناء المحافظة جزء أيضا من المسؤولية التي يجب أن يتحملوها. هذا خلق شقاق وخلق فراغ ما بين السلطة وما بين المجتمع، وبالتالي خلق نزاعات ما بينهما. يعني مثلا الجسور، اليوم الجسور منذ فترة طويلة، يعني منذ بداية التحرير، كان إعلام المحافظة وكانت المحافظة والشؤون السياسية يهللوا فزعات شعبية لإنشاء الجسور. لا تأتي الأمور بهذه الطريقة. إنشاء الجسور يجب أن يكون قائم على أسس. الجسر الترابي في دير الزور ليس فيه سوى قسطة الواحد، فتحة واحدة، وهذا أمر خطير. وبالتالي هذه الفزعات مثلا لا يمكن أن يعني أشيد بها من أجل أن يعني أدفعهم لاستمرار العمل وأنا أتنحى جانبا. وبالتالي اليوم مشكلة الجسر الترابي والجسور الأخرى كيف حدثت؟ حدثت لأنه لم يكن هناك تخطيط صحيح لهذه الجسور. تمام، دير الزور منذ 5 أشهر تحررت تماما بشقيها، منذ 5 أشهر تحررت من قسد، ومنذ التحرير تحررت من النظام. لماذا لم يتم حتى الآن ولا وضع ولا بلاطة واحدة على الجسر السياسية مثلا، الشريان الوحيد في المحافظة، الجسر الأهم في المحافظة؟ حتى جاء رئيس الجمهورية اليوم ووعد بالبدء. لاحظ كيف كان الوعد، هو البدء بتأهيل الجسر. إذن في الفترة السابقة ماذا كانت تفعل الحكومة بدير الزور؟ هذه مشكلة. طيب. المشكلة الثانية يعني طبيعة تركيبة المحافظة والاستقطابات الموجودة فيها أضرت أيضا. أنا أتحدث هنا عن استقطابات فئات مجتمعية، هذه تسببت أيضا في تجاذبات، بمعنى أن الفئة الفلانية تريد أن تجذب البساط إلى ناحيتها وبالتالي تستحوذ على أكبر عدد من المناصب. الفئة المجتمعية الثانية، يعني وأنا أتحدث عن عشائر، تريد أيضا إظهار القوة وبالتالي وهذا خلق مشكلة، خلق تصادم، وإن لم يظهر على العلن لكن هذا تصادم خفي ما بين جميع الأطراف، انعكس سلبا على الخدمات الاجتماعية، على النظام الأمني، على على حتى على مديرية الإعلام التي أيضا ذهبت باتجاه هذه التجاذبات. وبالتالي اليوم المدينة لا يوجد فيها نظام إداري صحيح، لا يوجد فيها نظام أمني صحيح، لا يوجد لها واجهة إعلامية صحيحة، لا يوجد فيها يعني هناك بعض يعني فقط بعض المؤسسات التي ما زالت يعني نقول أنها تعمل وهذا العمل يرجع لكفاءة الإدارة الموجودة فيها. أتحدث عن جامعة فرات، مديرية التربية.
1: طيب هذا موضوع طويل، لكن اسمح لي
0: أستاذ. لا يوجد أي مؤسسة تعمل في المدينة.
1: طيب دكتور فايز، ما رأيك بذلك؟ يعني هناك نقص في الكفاءة من جهة في الكوادر الحكومية، وهناك تنازع صلاحيات أيضا، وبالتالي هذا كله يؤثر على الكفاءة في يعني تجنب هذه المشاكل مثل موضوع الفيضان.
2: البرنامج حاليا نحن نتحدث، لسنا في برنامج سياسي، هذا الكلام له مجال آخر. ومع ذلك نحن لا نريد أن نحرف البوصلة عن المشكلة الأساسية اللي موجودين فيها. ومع ذلك طيب. سأرد بعجالة.
1: تفضل.
2: أولا جميع، بالنسبة لو تسمح لي، بالنسبة للكوادر اللي موجودة في المحافظة كلها كوادر من النخب الثورية أصحاب الشهادات، تم التمازج بينها وبين الكوادر التي كانت موجودة في المحافظة. لا أريد أن أدخل كثيرا بهذا التفصيل لأنه بصراحة مزعج يعني، وليس
1: لكن
2: ليس
1: مهم يعني مهم دكتور فايز، لأنه بالأخير في حال كان في نقص كفاءة سيؤدي إلى مشاكل مثل هذا الفيضان. هي الفكرة.
2: طيب أستاذ اسمح لي أن أكمل لو سمحت. بالنسبة للتنسيق في حالات الكوارث والطوارئ، أولا نحن لم نبلغ كجانب سوري بفتح السد من تركيا إلا بنفس اليوم يوم الجمعة،
1: مو قبل 6 أيام
2: به تماما
1: دكتور فايز.
2: لا لا لا لا لا، بنفس بذات اليوم أعلمنا أنه سيتم تمرير 2000 متر مكعب في الثانية عبر جرابلس، هذا بالدرجة الأولى. طبعا البنى التحتية في دير الزور، ربما أنت لم تزور دير الزور بعد، دير الزور مدمرة بنسبة كبيرة، يعني تختلف دير الزور عن باقي

المحافظات في سوريا أن الدمار هو في مركز المدينة وليس في الأطراف. لذا وبالأساس ما قبل الثورة كانت البنى التحتية متهالكة. دير الزور هي محافظة كانت منسية أن نلبس عباءة المظلومية، لكن نحن نوصف الواقع.

0: سكان المناطق ممكن أن تتضرر يعني أقل ما يمكن.
1: يا سيدي لو تسمح لي أعطيك بس نبذة عن الأعمال التي قمنا بها في هذه الكارثة. تمام. أولا موضوع الجسر الترابي، هو التوصيف الجسر هو توصيف كبير، هو عبارة عن معبر بين الشامية والجزيرة. موضوع الجسر السياسية، جسر الجزيرة لم تتحرر إلا منذ 4 شهور. طيب أنت بدك تنشئ جسر، أنت بحاجة إلى أن تكون على طرفي على ضفتي النهر حتى تنجز هذا الجسر. فالتأخير هذا من الناحية الفنية ومن الناحية الجغرافية. نأتي على الناحية الفنية، إنشاء الجسور ليس بالأمر السهل. جسر الرستن يعني سنة كاملة تم العمل عليه، سنة كاملة، وفرق التحرير واضح يعني بين تحرير حمص واستكمال تحرير دير الزور. فهذا الأمر يعني في أمور ضمن طاقتنا وفي أمور خارجة عن إرادتنا يعني فنيا ولوجستيا.
0: نعم.
1: بالنسبة لبقية الإجراءات لو تسمح لي، نحن حاولنا بقدر ما نستطيع وبكل الإمكانيات المتواجدة لدينا، شكلنا لجنة استجابة طارئة منذ اليوم الأول، ضمت جميع المديريات، مديرية الخدمات الفنية، مجلس المدينة، مديرية الزراعة، الموارد المائية، الدفاع المدني، مديرية الصحة، الهلال الأحمر،
0: نعم، وهناك استنفار حاليا حتى من وزارات، حتى وزارة الدفاع، وزارة نعم. يعني عدة وزارات.
1: وزارة الدفاع طبعا ساهمت معنا، وزارة الدفاع في موضوع الإجلاء، أجلينا بعض العائلات. طبعا بالنسبة لموضوع الإجلاء، نحن جهزنا 5 مراكز للإيواء. حتى البارحة لم يكن هناك أي أحد في هذه المرة. لماذا؟ لأن الوضع لم يكن بهذا السوء وبهذا الخطر. طبعا نحن نسيت أن أخبرك بأننا تجاوزنا مرحلة الخطر الحمد لله. اليوم تم تخفيض الوارد من تركيا إلى 1750، سيظهر أثره في دير الزور بعد مرور 48 ساعة، وغدا أيضا سيتم تخفيض إلى 1500، سيظهر أثره بعد 48 ساعة أيضا.
0: طيب.
1: فبالتالي نحن الحمد لله تجاوزنا مرحلة الخطر.
0: نعم. نتمنى أن يعني نكون تجاوزناها. نعم.
1: بالنسبة وضع المحافظة المتدهور اقتصاديا ويعني كبنى تحتية، الحكومة الجديدة ليست مسؤولة عنه. الحكومة الجديدة استلمت بلد مدمر بشكل مطلق.
0: يعني طيب فيما فايز اسمح لي
1: في هذه العجالة
0: لكن,
1: يعني.
0: لكن البعض يعني تفضل. هذا نقاش طويل لأنه بعد سنة ونصف يفترض أن يكون هناك ما أنجز. الآن اسمح لي أخذ أيضا وزارة الصحة معنا دكتور نصر الخلف مدير صحة دير الزور. مرحبا بك دكتور نصر، كيف هو الوضع الطبي والصحي عموما في المناطق المتضررة وفي يعني عموم ريف دير الزور وحتى في الرقة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جزيلا، شكرا جزيلا، كل الشكر أيضا للدكتور فايز عباس، إحاطة جيدة بالواقع الصحي. بالنسبة للأوضاع الآن كما أسلف الدكتور، نحن الآن تقريبا نعتذر أنه جاوزنا إن شاء الله تعالى مرحلة الخطورة العالية، لكن موضوع الأساسي فيما يخص القطاع الطبي هو الفصل بين ضفتي النهر شامية وجزيرة يضعنا تحت تحديات كبيرة. التحدي الأول هو ضعف نقل الحالات بين الجهتين، كان الجسر الترابي أو الجسور الترابية هي المنفذ الأساسي للنقل، حاليا يعني تدمرت، بقيت فقط في منطقة العشارة والبوكمال. النقطة الثانية موضوع المشافي الموجودة في منطقة الجزيرة ليست كلها مشافي مركزية. الإجراءات اللي تمت، تم دعم المشفيين الأساسيات هي مشفى كسرة ومشفى هجيم بحيث أنه تكون مشافي مركزية، تم تزويد هذه المشافي بالمستهلكات والأدوية، تم تزويدها أيضا بالمحروقات. النقطة الثانية موضوع المشافي الأخرى تم تفعيلها لتقدم الخدمات الإسعافية ابتداء من مشفى الشحيل، مشفى الجديد بقارة، مشفى البصيرة ومشفى أبو حمام. النقطة الثالثة والمهمة جدا هي موضوع الإحالة، نقل الحالات الطبية حقيقة هي تحدي كبير لدينا لأنه لا يوجد فرق طبية متكاملة وليس لدينا اختصاصات متكاملة في مشافي الجزيرة، فيتم تحويل الحالات المعقدة أو الحالات التي تحتاج عناية أو الحالات العصبية لعدم وجود أخصائيين ووجود هذه الخدمات إلا في المشفى المركزي في مدينة دير الزور. تم تفعيل منظومات الإسعاف اللي موجودة أساساً في المدينة بساعة 14 سيارة وعدد جيد من الضفة الثانية، وتم تفعيل زوارق بحرية

0: زوارق نهرية اسعى فيها بالتنسيق مع الدفاع المدني بحيث يتم نقل الحالات، هذه الزوارق مخصصة لنقل الحالات الطبية الإنسانية بين ضفتي النهر، وبشكل أساسي للحالات الحرجة من منطقة الجزيرة إلى الشامية، يعني من شرق إلى غرب النهر، بالإضافة إلى تأمين تنقل الكوادر الطبية. كما نعلم قسم من الكوادر هو موجود غرب النهر يعمل شرق النهر وبالعكس، لذلك تم تأمين تنقلهم عن طريق هذه الزوارق أيضا.
1: يعني المشكلة الأساسية في الجزيرة، المنطقة في شمال وشرق يعني سوريا،
0: نعم،
1: بسبب
0: المشكلة
1: صعوبة
0: أن
1: المرور.
0: الجزيرة صعوبة المرور والخدمات غير المتكاملة فيها.
1: وما الحل يعني في هذه الحالة؟ يعني لن ينشأ جسر يعني سريع خلال أيام مثلا؟
0: نعم، كما نوهت منذ قليل نحن نركز الآن على دعم تكاملية الخدمات في منطقة الجزيرة من خلال دعم استكمال الاختصاصات في المشافي المركزية، هي مشفى الكسرى ومشفى هجين، وضمان قيامها بالعمليات الإسعافية والعمليات التخصصية والخدمات الإسعافية وتزويدها بالأدوية والمستهلكات واللوازم. أيضا في مرضى غسيل الكلية نحن البارحة زودنا مشفى الكسرى بجهازين ومشفى أبو حمام بجهازين غسيل كلية، وذلك لزيادة العبء وتخفيف تحويل المرضى، وأيضا سيتم تزويدهم بأجهزة أخرى خلال الأيام القليلة لضمان عدم تحويل أي مريض باتجاه المناطق الأخرى نظرا لعدم وجود وسائل، وفي حال الحاجة نقوم بتحويلهم عن طريق الزوارق النهرية.
1: نعم، شكرا لك دكتور نصر الخلف، مدير صحة دير الزور. نعود لضيوفنا. شيخ عبد العزيز، يعني تحدث قبل قليل الضيوف عن مسألة يعني إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنطقة. قبل فترة كان هناك محافظ جديد في دير الزور، تعيين الأستاذ زياد العايش. كيف تقيمون علاقة يعني المحافظة لنقل، خاصة مع قدوم المحافظ الجديد، مع يعني السكان في دير الزور؟
2: ما تحدث به الأخوة المحاضرين أو الموجودين في هذه الندوة أن إشراك المجتمع كان سابقا، والحقيقة أنا لم أعلم إشراك المجتمع في دير الزور مع الحكومة في دير الزور إطلاقا، لم يكن هنالك إشراك، هناك كان قرارات فردية موجودة على كل المستويات في محافظة دير الزور. أين إشراك المجتمع الذي شاركتم فيها المجتمع، علما كثير من أهالي دير الزور لا يعرفون حتى مكان الدائرة؟ أين شاركتم المجتمع؟ أي إشراك هذا اللي تتحدثون عنه؟ لماذا عندما يحدث الضرر نحاول أن نعطي صورة وردية أننا كنا كل الأمور طيبة؟ حتى على مستوى الصحة، أين الأجهزة في مشفى البصيرة ولا في مشفى هجين ولا أين الأجهزة كانت؟ لماذا لم تعطونها قبل الأضرار؟ الآن عندما يحدث الضرر نريد أن نضع الحلول؟ هذا كلام أظن يعني تفيد منه. عقب على الأستاذ سامر، الأخ الصحفي سامر، عندما قال أن هنالك عدم وجود كفاءات في إدارة المحافظة. نعم، أنا أؤيده في هذه الناحية، عدم وجود كفاءات قادرة على إدارة المحافظة. نعم، لم تكن هنالك كفاءات معروفة، وهذا شيء واضح لنا كلنا جميعا، وكنا نطالب من زمان أنه يجب أن يكون هناك الرجل الكفؤ في المكان الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم، هناك استقطابات، صح، استقطابات في كل المحافظة، سواء عشائرية، استقطابات عشائرية أو إدارية أو غيره. فالموضوع نطرح ونريد نحن أنه يجب أن نعالج مشاكلنا قبل ما يحدث الضرر. ماذا الآن نعطي المجتمع أو نعطي صورة واضحة للمدنيين في دير الزور أن كل الأمور طيبة؟ أنا أقول لا، ليست أمور طيبة في دير الزور إطلاقا. وما تحدثت به أستاذ حول المحافظ الجديد، أنا طبعا لم أزر هذا المحافظ، وإن شاء الله وأتمنى له التوفيق صراحة، عنده مسموعات جيدة جدا قبل ما يجي للمحافظة، وأتمنى أن يستمر في معالجة كل الإشكالات الموجودة في دير الزور، لأن إشكالات دير الزور كثيرة، إشكال دير الزور مدمرة، دير الزور لا نريد أن نقول مهمشة لكن أو نقول منسية، دير الزور هي

0: هي التي هي أحد عوامل الدعم الاستقرار في سوريا. دير الزور يوجد فيها ثروات طبيعية، لا نريد دير الزور بس فقط من أجل النفط أو من أجل كيس القمح أو غيره. هذه مدينة عريقة، مدينة كل سياسيين سوريا ولدوا فيها، والآن دير الزور لا، خدماتها صفر. الخدمات الموجودة في دير الزور، أي خدمات تتحدثون عنها؟ وفي شوارع العرضي وشوارع جبيلة لا يوجد مياه. المواطن يروح يمد يشتري الأنابيب على حاله، على نفسه، على نفقته، حتى يمد أنبوب، لأنه الدولة غير مهتمة أو المحافظة غير مهتمة به. هذا الكلام يجب أن نعالجه جيدا وبشفافية. طيب. لا نريد أن نعطي صور وردية غير موجودة.
1: طيب
0: شكرا
1: أستاذ بهاء، أعود إليك في موضوع الفيضان. بالنسبة هناك تصريحات لوزير الطاقة أستاذ محمد البشير أنه تركيا خفضت 250 متر مكعب في الثانية اليوم، وغدا كمية مماثلة، لكن فيما لو استمر يعني تصريف مياه فائضة من قبل تركيا، ما الذي سيحصل؟ هل هناك ما يزال يعني خطر لغمر مثلا مناطق سواء سكنية أو زراعية؟
2: شباب، في موضوع الاستجابة الطارئة، موضوع العمل على يعني الإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم الإضرار بالناس بشكل مترافق، المفروض يكون في لجنة الآن عم تشتغل على تقييم الأوضاع الهندسية والمائية واستقرار مجرى النهر. التنسيق لازم يكون على أعلى مستوى. أنا اقترحت أنه يكون في فريق تقني متخصص من المهندسين ذوي الخبرة ينسقوا مع الجانب التركي، إخواننا جيراننا الأتراك، بخصوص أنه المياه هاي شلون منا نحن نضل على تواصل وتنسيق عالي المستوى وبشكل يعني يومي وأسبوعي، حتى نحن نعيد للنهر استقرار المجرى المائي فيه. يعني هذا الأمر بيحتاج لتنسيق عالي المستوى على مدار الساعة، وليس فقط في 48 ساعة. كلياتنا عم نفترض أنه نحن حتنتهي الأزمة بعد 48 ساعة، لا، نحن الآن في الذروة، ممكن تخف، ولكن نحن لازم نضع الآن خطط استراتيجية وخطط للطوارئ ونبني عليها شلون نحن نفضي حرم النهر من المباني ومن المزروعات. اليوم في تعديات كبيرة، فلازم نحن نضع خطط على المدى القصير، خطط متوسطة، خطط على المدى الطويل، كيف عملية إخلاءهم، كيف عملية المحافظة على حرم. عندنا قانون تشريع المائي بيمنع البناء وأي عمل أو نشاط بشري في منطقة حرم المصدر المائي، فلازم نحن نعيد النهر لطبيعته عبر خطط يعني تسلسلية بحسب الميزانيات الموجودة، أو وممكن نطرح سندات مائية وننشئ مشاريع استثمارية. نحن يعني إذا ما في سيولة اليوم بإيد الدولة مثلا، ممكن نطرح سندات مائية وتنباع للمواطنين يكونوا شركاء معنا، ويكون هالنهر كلهم لهم حصص فيه، يعني كل أهل المنطقة. اليوم الجزيرة السورية كان فيها أعظم الحضارات، والسبب هو نهر الفرات ودجلة والخابور، ونفس الشيء العراق. الآن في يعني مثل ما بقولوا حرب على الأنهار في كل دول العالم والمضائق، فنحن لازم نكون عندنا وعي أنه أهمية النهر، أهمية المحافظة عليه، على نقاوته، على استقراره، على الاستفادة منه. ممكن نعمل مشاريع تربية أسماك، ممكن نعمل عليه رحلات بعد ما نطفو ونجهزه ونأهله إعادة تأهيل. اليوم التنسيق لازم يكون عالي المستوى من قبل فريق تقني، وليس بيعطونا خبر بنفس اليوم أو قبل يومين والله جايكم 2000، نحن صلوش قد ما فيه 300. طب هذا بده يعني صيانات، فلازم نحن ننسق معهم ويكون في تنسيق عالي مع الموارد المائية، مع المحافظة، مع البلديات، لأنه الخط التنظيمي بده تعديل. ممنوع البناء دور أرضي أنا برأيي في مدينة دير الزور أو الرقة بأماكن القريبة من النهر، المفروض يكون كله طابق أعمدة، يعني ما يكون في مباني أرضية أبدا نهائيا أو نظام الفيلا، كلها ترفع فوق الأرض. لا سمح الله في حال جانا اليوم يعني فيضانات أخرى ما يكون في أضرار كبيرة. فهي عبارة عن منظومة متكاملة تشمل يعني كثير أمور، بلدية، تنظيمية، خطط طوارئ، خطط تحافظ على نقاوة المياه، على المياه البحرية، المياه النهرية، الأسماك، الكائنات البحرية، الأشنيات، ممكن نزرع أنواع من الأسماك هي تقضي على الطحالب اللي ممكن تطلع وتلوث النهر. ففي سياسة بيئية وفي سياسة مائية المفروض توضع ويتم تنفيذها بشكل ممنهج واستراتيجي يعني على المدى الطويل.
1: أستاذ أسامة، أعود إليك الآن، يعني ما هي الخطة لديكم

0: ليعني متابعه التعاطي مع تداعيات هذه المشكله الكارثه التي حصلت من فيضان المياه.
1: ضيوفنا الكرام حياكم الله. نحن حطينا خطط مستقبليه ان شاء الله لتلافي اي كارثه مماثله. طبعا الكارثه هي كانت بشكل فجائي واستجبنا بشكل جيد، دليل انه الحمد لله ما صار عندنا خسائر بشريه، فقط هو كان في خسائر عندنا ماديه، محاصيل زراعيه، تضرر بعض البيوت ومحطات مي خرجت عن الخدمه. الجسر الترابي تدمر. طبعا بالايام القادمه ان شاء الله سوف يتم الاعلان عن بدء العمل على الجسر السياسي كما قال السيد الرئيس بحل ازمه كبيره. حاليا نحن نتعامل مع الامر الحالات الاسعافيه والحالات المدنيه الانسانيه كلها يتم نقلها عبر قوارب تابعه لوزاره الطوارئ والكوارث لمنع حدوث اي عائق او تضرر لاهل المدنيه، طبعا خاصه انه في عندنا طلاب، في عندنا ناس مريضه بحاجه انه تنتقل بين الجزيره والشاميه.
0: نعم استاذ
1: عمليا حد الان جلبنا مؤازرات من كافه المحافظات السوريه لمؤازره اهلنا في مدينه الزور، تم نشر الاليات على كافه المناطق المتضرره وتعمل على مدار 24 ساعه لمنع حدوث اي طارئ او تضرر اهل المدنيين في مدينه دير الزور.
0: استاذ سامر يعني المشكله ما هي؟ هل هو يعني تهميش اللي كان لمحافظه دير الزور؟ لانه الحقيقه البعض كان يعتقد لا انه يعني السلطه الحاليه علاقتها جيده بدير الزور وتعتمد على كثير حتى من القوات الرديفه ومن المحافظه، وبالتالي يعني هل المشكله هي سياسيه بالاصل ولا خدميه؟
2: يعني انا حابب اسال، يعني لما نحكي تهميش، التهميش بسبب من يهمش المحافظه؟ يعني المحافظة وضعت خطة مثلا لبناء الجسر والقيادة في دمشق قالوا لهم لا ما تبنوا الجسر وما تنموا في دير الزور وممنوع التنمية بدير الزور، لا أبدا. أساسا في الإدارة المسؤول الذي يأتي يبدأ مما انتهى به من قبله ويدع شيئا يعمل عليه من بعده، هاي قاعدة ذهبية في الإدارة.
0: يعني تقصد السلطات المحلية أو الإدارية المحافظة مثلا؟
2: نعم نعم نعم نعم إدارة المحافظة اليوم، هل إدارة المحافظة لديها خطة حقيقية لتنمية المحافظة وقدمتها إلى دمشق ودمشق منعت إعادة تنمية في هذه المحافظة؟ أنا أريد أن أسأل، تحررت دير الزور والرقة في ذات الوقت، اليوم جسر الرقة صبت الأعمدة الخراسانية والجسر سينتهي قريبا خلال أشهر، يعني بدأوا في يعني استكملوا جزء مهم من بناء الجسر، لماذا لم تبنى ولا حجرة واحدة في جسر دير الزور؟ المشكلة الحقيقية هي لا يوجد إرادة لتنمية دير الزور، لا يوجد خبرة، لا يوجد خطة، لا يوجد استراتيجية، لا يوجد عقلية دولة في دير الزور. نعم يوجد المشكلة أن اليوم يعني دعني أقولها ولأول مرة أتحدث فيها على الإعلام، يعني ما سبب تغيير محافظ دير الزور السيد غسان؟ السيد غسان هو من الشخصيات الناجحة جدا، لكن تم تغييره أو بسبب الاستقطابات، بسبب أنه ذهب ضحية هذه الاستقطابات، وكثير من المدراء من الموجودين الآن سيذهبوا ضحية هذه الاستقطابات. اليوم يجب أن نفكر بالمحافظة على أنها محافظة للجميع وليست تركة للعشيرة الفلانية أو الجهة العلانية أو الأخرى. يجب أن يكون هناك سعي حقيقي لوضع خطة واستراتيجية لتنمية هذه المحافظة.
0: طيب
2: التنمية
0: أهم شيء. اسمح لي نعم اسمح لي أخذ رأي لأنه الوقت يشرف على الانتهاء. الشيخ عبد العزيز ما رأيك بهذا الكلام؟ المشكلة يعني تعامل المركز دمشق مع المحافظة دير الزور ولا في الإدارة في المحافظة؟
3: السبب هو الإدارة الحقيقة في دير الزور، هي التي لم تضع الخطط ولم ترسل أي خطة معينة إلى دمشق للموافقة عليها، بل مثل ما تفضل الأستاذ سامر هنالك استقطابات، لكن أستاذ سامر العشائر لم يكن لها دور في موضوع الاستقطابات إطلاقا، حتى نضع الحروف على نضع النقاط على الحروف، العشائر ليس لها أي استقطاب معين، قد يكون هناك من أبناء العشائر في محافظة دير الزور

0: دور وأصحاب قرار، لكن هذا لا يعني أننا نضع اللوم على العشيرة إطلاقا. هو هذا الرجل الموضوع في المحافظة هو اللي يتحمل المسؤولية، أما عشيرته أو أخوته أو أبناء عمومته ليس لهم أي علاقة في هذا الموضوع. إذن الموضوع هو موجود في دير الزور استقطابات معينة، نعم، وراح ضحيتها كثير من الموظفين، لكن الآن نحن ننظر إلى المحافظ الجديد إن شاء الله نظرة مشرفة، ونتمنى أن يكون هذا المحافظ
1: طيب
0: بكل صدق وأخوة أنه يشتغل لهذه المحافظة.
1: طيب دكتور فايز، يعني هناك أضرار ربما تكون بعيدة المدى، يعني مساحات واسعة مثلا زراعية تعرضت للأضرار، وبالتالي ما خطتكم للتعامل مع هذه التداعيات؟ دكتور فايز معنا؟ يبدو انقطع الاتصال. أستاذ بهاء أعود إلي، كيف يجب منع وقوع كارثة مماثلة مع يعني هذا أمر وارد ربما يعني تحصل مجددا، يزداد يرتفع منسوب المياه مثلا،
2: تغير المناخ يعني كثير في له آثار. حنشوف أمطار بالصيف ممكن تكون أغزر من هي أمطار الوميضية، بتنزل بشدة قوية بفترة قصيرة، وفي سيول مفاجئة مثل ما شفنا في كثير من دول العالم اليوم عم تتعرض لسيول مفاجئة في الصيف، فهذا الأمر وارد ولازم يعني نتحضر له. فنحن لازم نحول أي تهديد لفرصة يعني واستثمارها لتكون يعني نافعة ومستدامة للأجيال القادمة. طبعا نحن لما ندرس في إدارة المشاريع ندرس كيف نعمل هاي القصة، بنحط الإشي العقبات والمشاكل وبنتوقع، بنحط شيء تنبؤي يعني إيش ممكن يحصل، بنحط سيناريوهات مثل ما قلت لك محاكاة، إذا حصل مثلا نزل هالكمية كان وضع الأمطار هيك، كان وضع السد هيك، فبتعطي أنت المعلومات بتدخله إياها، فبيعطيك إيش ممكن يصير معك سيناريو، وبيعطيك حلول له إنه أنت لازم اليوم تعمل صيانة المضخات، اليوم مفروض تحط مضخات احتياطية، اليوم مفروض أنت تحافظ على مثلا نظافة قاع النهر من الترسبات، في وارد مائي قليل بصير في ترسبات كثيرة، ففي عملية ممكن نبني خزانات نحن علوية يعني على بتكون عالية قريبة من النهر، ممكن نضخ أثناء زيادة الوارد المائي ممكن نضخ المي للخزانات العالية منا في الري أو في مياه الشرب عند يعني الحاجة. ففي كتير أمور يجب وضع خطة طوارئ للسيول المفاجئة والفيضانات المفاجئة، ونحضر حالنا ونحول التهديد إلى فرصة. طبعا هذا بيطلب مثل ما قلت لك التنسيق مع الأقمار الاصطناعية، مع الاستشعار عن بعد، تجهيز الموقع بكاميرات ثابتة وبدرونات طول النهار بتروح وبتجي هاي الدرونات ترصد الحركة، ترصد السرقات، ترصد التعديات.
1: نعم شكرا جزيلا، انتهى الوقت، يعني النقاش طويل يطول طبعا وسنستمر بالمتابعة لكن انتهى وقتنا. شكرا لكم جميعا، أسامة عربو قائد عمليات في مديرية الطوارئ بدير الزور، الدكتور فايز عباس رئيس لجنة الاستجابة للطوارئ التابعة لمحافظة دير الزور، الشيخ عبد العزيز الحمادي شيخ عشيرة البكير من دمشق، المهندس بهاء ناشر النعم الخبير في الموارد المائية والبيئية من حلب، وسامر العاني الصحفي من دمشق. دقائق قليلة مشاهدين، مستمرون معكم طبعا في سوريا اليوم، ونناقش في ساعته الثانية بعد الفاصل ما كشفته وزارة الطاقة عن واقع الغاز والكهرباء في سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم من جديد. أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين أن الإنتاج الكلي من الغاز السائل لتشغيل محطات الكهرباء في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف، في حين يبلغ احتياج البلاد 28 إلى 30 مليون متر مكعب يومياً.
1: تشكل أزمة الطاقة في البلاد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليوم، فمع استعادة حقول النفط والغاز في شرقي البلاد كثر الحديث عن إمكانية تحسن القطاع بشكل عام وانخفاض أسعاره، إلا أن المواطن يواجه اليوم واقعا مختلفا عما كان يتصوره، في حين يبقى السؤال مطروحا: ما حقيقة أزمة الطاقة في سوريا؟ تناول الإجابة عن هذا السؤال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين في وزارة الإعلام بدمشق، أوضح خلالها أن الإنتاج الكلي من الغاز في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف يوميا، إذ تنتج البلاد قرابة 8 ملايين متر مكعب، في حين تستخدم 3 ملايين و2000 متر مكعب من قطر كمنحة من صندوق التنمية القطري لمدة عام واحد، إلى جانب استيراد مليوني متر مكعب من الأردن. في المقابل يبلغ احتياج سوريا اليوم نحو 30 مليون متر مكعب يوميا لتشغيل محطات الكهرباء، بحسب ما أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة عبد الحميد السلات لموقع تلفزيون سوريا في وقت سابق. وبحسب تصريحات سليمان فإن توقف منحة صندوق التنمية القطري سيؤثر سلبا في إنتاج الغاز، ما سيستدعي البحث عن بدائل للتعويض، إذ لا تزال سوريا بحاجة إلى منح لتزويدها بالغاز والفيول لتحقيق أقصى قدر ممكن من تلبية الاحتياجات، مؤكدا أن الهدف الأول هو الوصول إلى تشغيل على مدار 24 ساعة في مراكز المدن التي لا تعاني من أضرار كبيرة، مع الحفاظ على البنى التحتية من دون استهلاك إضافي. وحول ارتفاع أسعار الكهرباء أكد سليمان أن المشكلة لا تكمن في تسعيرة الكيلووات، بل في مستويات الاستهلاك المرتفعة الناتجة عن استخدام تجهيزات كهربائية قديمة تستهلك كميات أكبر مقارنة بالأجهزة الحديثة. ولحل هذه المشكلة أوضح أنه تم وضع خطة لإدخال أجهزة كهربائية موفرة للطاقة تحمل رمزا أو كودا معينا، وقد جرى التنسيق بشأنها مع هيئة المنافذ البرية والبحرية وتزويدها بهذه الأكواد. أما حقول النفط في شرقي البلاد وما تحمله من آمال لفك أزمة الطاقة فلم تغب عن الجلسة، إذ أشار سليمان إلى أن الفرق الهندسية والفنية قيمت الحقول المستعادة، فتبين أنها تعاني من مشكلات كبيرة نتيجة لغياب الصيانة والتأهيل طوال السنوات الماضية، ولا تزال بنيتها تعود إلى ما قبل عام 2011. وأضاف أن حقلي رميلان والسويدية وهما الأكبر من حيث عدد الآبار التي تتجاوز 1100 بئر لم تتم السيطرة عليهما بالكامل حتى الآن. يبدو أن أزمة الطاقة في البلاد أزمة مركبة ومعقدة تتشابك فيها عوامل عدة، فمع ضعف البنية التحتية لحقول النفط والغاز والحاجة الملحة لإعادة تأهيلها وصيانتها، يبقى المواطن رهين حلول صعبة في ظل تحديات معيشية متزايدة.
0: مناقشة الموضوع نرحب بضيفينا الدكتور زياد عرباش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة من دمشق، وغياث بلال الخبير الدولي في

0: في شؤون الطاقة من دوسلدورف في ألمانيا. مرحبا بكما أستاذ غياث. مسؤول وزارة الطاقة الأستاذ أحمد سليمان يقول بأنه هناك نقص في الغاز لدى سوريا. سوريا لديها الإنتاج الكلي بما فيها المنحة التي تأتيها 13.3 مليون متر مكعب، بينما تحتاج يوميا 28 إلى 30 مليون متر مكعب، وبالتالي هناك فجوة. كيف يمكن التعامل معها؟
1: شكرا لك، شكرا للاستضافة. السلام عليكم، عيد مبارك لكم للمستمعين القناة. الحقيقة فجوة الغاز الموجودة عندنا لا يمكن سدها حاليا غير من خلال استيراد الغاز. قبل الثورة كان في عندنا نوع من الاكتفاء بإنتاج الغاز، ولكن بسبب يعني تهالك المحطات والضرر اللي تعرضت له خلال الحرب والسنوات الماضية فانخفضت قدرتها الإنتاجية. هلأ استعادت الحكومة السيطرة على أغلب أو كل يعني حقول الغاز، ولكن إعادة تأهيلها يحتاج وقت، يعني نحتاج ما بين 3 إلى 5 سنين لحتى نرجع نقدر نعيد تأهيل حقول الغاز الموجودة ونرفع إنتاجيتها لحتى نقدر نغطي حاجة سوريا من الغاز. وحتى ذلك الوقت لا يوجد حلول سوى استيراد الغاز للأسف.
0: دكتور زياد، نتحدث عن فجوة رغم أن هناك منحة قطرية تقدم لسوريا 3.2 مليون متر مكعب من قطر لمدة عام واحد، لكن حين تتوقف هذه المنحة ما الذي يعني ستقوم به إذن وزارة الطاقة؟
2: بداية تحية لك وخير وسلام، من ينعاد علينا جميعا بخير وسلام للجميع، وشكرا لك وللكوادر العاملة. كان عندك أنكام دمشق. السؤال جوهري جدا وشكرا على الاستضافة لثلاث أسباب. سوريا مثل ما بنعرف مرحلة انتقالية، عم نحكي من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضا ليش عم بقول لك الموضوع جدا مهم؟ لأنه الطاقة بشكل عام كقطاع بمرحلة تحول طاقوي، سأشرح ذلك، والشركة السورية للنفط أو الطاقة الكهرباء هي أيضا بمرحلة تحول كبنية مؤسساتية. هلأ الأرقام ما بتفوت فيها لأنه لسات عم ننظر للماضي، ما عم نطلع للمستقبل. بمعنى آخر ليس هناك فجوة، طالما أنا عندي منجم أو مكمن أو كنز كبير كتير خفض منه استهلاك الطاقة على الأقل بنسبة 10 إلى 15 إلى 20% إذا ما قلت 30% بمواجهة الفاقد الفني والتجاري. قبل ما كنت أرفع الأسعار المطلبي أو الصرخة اللي صرخناها من عدة أشهر بتخفيض سعر الكهرباء أو إعادة النظر على الأقل بالفواتير للمرة هالمرحلة الانتقالية، لأنه المواطن ما بيقدر يتحمل هالفواتير وأنا واحد منهم، بالتالي كان المفروض استجابة لهالطلب ما تم الاستجابة له. طب ما الخطة الجديدة؟ عم نحكى على 28 مليون متر مكعب بالغاز، هذا أكثر من كافي، لأنه ليس المطلوب كذا ما نذكر أنه هو تأمين الكهرباء 24 ساعة بمراكز المدن. أنا كاقتصادي وكمواطن بدي أحكي، بيهمني أنا أنه المعمل تبعك وتبع أخي وابن عمي وبحلب بالشام دير الزور بدرعا بالقرية يشتغل، فنأمن الكهرباء بشكل على الأقل 12 ساعة لمراكز التصنيع أو المدن أو المراكز الصناعية أو التجمعات الصناعية، أهم من أمن المستهلك. ليش عم بقول لك سؤالك مهم؟ لأنه هلا مقدمين على الصيف، ماذا سنفعل إذا استمر استهلاك الكهرباء بشكل الحالي؟ يعني بمعنى آخر سنشهد ذروة بالصيف قد لا نستطيع تلبية الطلب، وبالتالي قطع التيار الكهربائي من جديد لست ساعات أو 8 ساعات. كان الأفضل أنه الحديث على المستقبل هو إدخال العدادات، صرنا سنة عم نحكي فيها، العدادات الكهربائية لخفض الاستهلاك الكهرباء. مو معقولة أنا كمنتج لما كمواطن أتحمل تكاليف ماني فيها. أنا من إحداث الشركة السورية الكهرباء بنيسان الماضي بمرسوم الجديد كان له هدف الحوكمة، جذب الاستثمارات، التحول الطاقوي، هلأ الانطلاق نحو المستقبل. ما بدي أقول بالقديم كان يكفي ما يكفي، عفى عن ما مضى. اليوم العالم ما عم يستهلك الكهرباء من ارتفاع أسعاره، والطلب انخفض، ما ارتفع الطلب على الكهرباء، بس يخشى ما يرتفع بالصيف، وهون لازم واجهه. كيف واجهه؟ بدي أعمل عملية التحول الطاقوي. هلأ بالمؤتمر الصحفي لما الحديث حكيته بالتقرير مهم إنك تزيد الإنتاج، بس قبل ما تزيد الإنتاج من الفيول وبالغاز زيد الإنتاج بالطاقة الجديدة المتجددة. موضوع اللصاقات لا يكفي إنك تعمل توصية، هالموضوع صار له عشرات السنوات عم ينحكى عنه، عن اللصاقات الكود اللي حكيته عنه بمعنى آخر. لبدل ما جيب مكيف
0: هو تصريح المسؤولين في وزارة الطاقة يقولون إنه المشكلة، يعني حسب كلام الأستاذ أحمد سليمان في وزارة الطاقة، إنه حتى حكى على تسعيرة الكهرباء، قال المشكلة ليست في التسعيرة وإنما الأجهزة الكهربائية قديمة تستهلك كثيرا في سوريا، هيك كان كلامه.
2: تماماً مزبوط الحكي. أنا ليش عم بقول لك، أنا عم بحكي بإيجابية، ما يفهم حكي غلط، بس أنا ما بدي إنه تعطي فرمان أو تعطي بيان أو تقول للمنافذ العدودية شوفوا لي الأجهزة، بدك مراقبة صارمة. إذا عم تستورد ما بدي أذكر نسب، نسبة معينة من الأجهزة الكهربائية بصحبة مسافر بدون ما تفوت جمركياً، بدون ما تتعرض لإجراءات رقابة. ما في دولة بالعالم تترك أجهزة كهربائية تفوت بدون أي إجازة أو بيانات معينة، فبدك تراقب. أنا مو معقولة أنت تجيب مكيف بغض نظر عن الدولة، ما رح سميه مكيف بستهلك ربع ما بستهلكه أنا، بمعنى آخر أنا بدي عم كلف الدولة والمجتمع، لأن القصة مو وزارة كهرباء أو شركة كهربائية، لها علاقة باقتصاد سوري ككل. ليش عم أقول لك إنه أنت جزء من التحول كلي؟ فبالتالي أنا وقت اللي بدك تراقب البراد والعداد والمكيفات والأجهزة الكهربائية اللي عم تستخدمها، إذا وفرت 10% وفرت عليك 2 مليون متر مكعب غاز، لأنه مثل ما ذكرت حضرتك بالتقرير وسؤالك، وهون بنهي الإجابة إذا بتحب، إنه ماذا لو ما استمرت المنحل القطري؟ هي ما استمرت، كانت ثلاثة أشهر عم بحكي على الغاز مول من قطري اللي عم يجي عن طريق الأردن من أذربيجان، إجانا ثلاثة أشهر بددوا له السنة، هلا عم ناخذ من الأردن 2 مليون، طب بعد شهر شهرين مع أزمة البحر الهرمز يعني مضيق البحر العرب إلى ما هنالك، أسعار الطاقة عم ترتفع، أنا كيف بدي أدفع حقها؟ أنا ما بدي إياك، أنا عم بحكي كمواطن هلا، وما بدي إياك أنت كمواطن، أنا كدولة مثلا وأنت أو بالعكس، ما بدي إياك تدفع سعر كهرباء عالي بدون ما يكون في إنتاجية عالية. طيب. يعني ما بستهلك كهرباء بهدر 30%.
0: طيب، وطبعا يعني للتأكيد ما قاله الأستاذ أحمد سليمان أنه سوريا تنتج حوالي 8 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سائل، تستقدم 3.2 مليون من قطر بمنحة، وتستورد 2 مليون من الأردن، ومع ذلك يعني يبقى
2: 3.2، بس الوصول ل 28 كثير صراحة.
0: نعم،
2: يعني
0: كل هدول بيطلعوا 13.3
2: يعتبر أمثل.
0: نعم طيب،
2: مزبوط. نعم. بس الغاز هو احسن من الفيو، انا ما بفوت بالتفاصيل الفنيه، بس طبعا الاحسن هو الشمس والكهرباء والطاقه الكهروريحيه. لو طيب. وفرت 10% يعني عطي اجراءات مشجعه، قروض ميسره بدون فائده للمواطنين وللعالم، ب 800 دولار بتركب طاقه شمسيه من صار عندك منظومه كامله، لانه رح تدفعهم فواتير كهرباء بالكهرباء العاديه.
0: طيب استاذ غياث، ما رايك يعني لحلول مسائل ومشاكل الطاقه في سوريا؟
1: الحقيقة لا يمكن النظر يعني لقطاع الطاقة لمشاكله بشكل جزئي، لأنه نحن بنتكلم عن منظومة قطاع الطاقة أو قطاع الكهرباء. نحن بنقسمه لثلاث قطاعات أصغر منه، اللي هن التوليد والنقل والتوزيع، وبكل واحد من هدول القطاعات نحن ورثت الحكومة الجديدة بنية متهالكة، ورثت عدة مشاكل بكل مرحلة من هدول المراحل. وخلال السنة الماضية يعني عملوا على عدة حلول من أجل النهوض يعني بواقع الشبكة. في أمور تحسنت بشكل سريع، في أمور تحتاج يعني سنوات لحتى تتحسن. على ممكن أورد يعني بعض الأرقام، على يعني مثلا بقطاع التوليد، سوريا قبل الثورة كان عندنا 9.8 جيجا وات قدرة توليدية. يوم سقوط النظام كانت تجي الكهرباء تقريبا ساعتين، نستخدم من 9.8 حوالي 1.5 لما أذكر بهذاك الوقت، وأكثر من نصف المحطة، نصف القدرة التوليدية إما مدمر أو خارج الخدمة. هلأ خلال السنوات، خلال السنة ونص تقريبا الماضي، تم تصليح وإعادة تأهيل العديد من المحطات، يعني محطة جندر دخلت الخدمة، محطة حلب كانت خارج الخدمة بالمطلق، كمان دخل يعني بلوكين بالخدمة، محطة دير علي فيها اتفاقيات لكمان لإعادة تأهيل البلوك الثاني وإعادة بناء البلوك الثالث، كمان لكل واحدة في إلى اتفاقية. ارتفعت القدرة التوليدية ل 3.4، وهذا الشيء كمان بعتقد كل الناس يعني شايفة نتائجه، لأنه تحسنت الكهرباء من ساعتين يوم سقوط النظام لهلأ تقريبا بتجي ما بين 14 ل 20 ساعة حسب يعني وين مكانك أنت.
0: هذه نقطة مهمة أستاذ غياث، أنه يعني أيضا هناك مشكلة في غياب العدالة، يقول البعض، في توزيع الكهرباء، يعني في مناطق لا تصل الكهرباء أبدا، بينما في مناطق تصل يعني ساعات وصل كثيرة يوميا، ويعني هناك فارق كبير جدا يعني بين منطقة وأخرى، التركيز خاصة على مراكز المدن الكبرى، خاصة العاصمة دمشق مثلا، بينما كثير من الأرياف بعضها لا يصل الكهرباء.
1: لذلك لأن كنت عم بذكر يعني بالبداية أنه نحن عم نحكي على منظومة توليد ونقل الكهرباء وليس عن مشكلة يعني واحدة، لأنه أنت ممكن يكون يعني عندك قدرة توليدية، بس إذا

0: شبكة مدمرة أو محطات التحويل أو التوزيع مدمرة، فهدول إصلاحهم يستغرق سنوات. يعني أنت ممكن تكون في مكان في دمشق ما تعرض للتدمير، ممكن ترجع له الكهرباء بشكل سريع وتجيك الكهرباء 20 ساعة. ممكن تكون في مناطق في الغوطة الشرقية مدمرة الشبكة ومدمرة محطات التوزيع، أي استبدالها يستغرق سنوات للأسف. فيعني لا يوجد حلول سريعة، بيصير أنه بتصلح أماكن قريبة، بتتشارك عدة مناطق بمحطة التحويل، ما بتقدر تتحمل انه تجيهم يعني عدد الساعات بعدد كبير لكل المنطقة، فبيكون يعني وصول الكهرباء لهم اقل بكثير من داخل المدينة يلي ما تعرض للتدمير. يعني
1: طب أستاذ
0: المشكلة هي التقنية بالدرجة الأولى.
1: أستاذ غياث، برأيك يعني بعض الوعود الحكومية تتحدث منذ أكثر من سنة كان إنه 24 ساعة راح تكون الكهرباء من الصيف الماضي، بعض المسؤولين كان يتحدث في سوريا، برأيك هذه يعني وعود مبالغ بها كانت؟
0: والله أنا لم أسمع بهيك وعود، يعني على الأقل من وزارة الطاقة، لأنه لا يمكن الوصول ل 24 ساعة كهرباء قبل 3 4 سنوات، لأنه لحتى تقدر فعلا تغطي 24 ساعة وتغطي حاجة سوريا كمان من الصناعة ومن يعني مش بس المواطنين، الكهرباء هي مش بس لخدمة المواطن، وإنما عندك محطات مياه، عندك مشافي، عندك معامل، عندك مصانع، فلحتى تغطي هاي الحاجات فنحن بحاجة إنه تكتمل بناء المحطات اللي جرى توقيع، نحن جرى توقيع يعني تفاهمات على بناء 4 محطات غازية جدد، هذول بيدخلوا الخدمة بال 2030، وحتى ذلك الوقت يعني صعب إنه نتكلم عن وصول الكهرباء 24 ساعة.
1: ما رأيك دكتور زياد في قضية الوعود الحكومية؟ لأنه الأستاذ أحمد سليمان مدير الاتصال الحكومي بوزارة الطاقة تحدث أيضا عن موضوع النفط، وقال بأنه ما يتداول على الإعلام وليس هناك إنتاج كبير، رغم أنه وزير الطاقة نفسه الأستاذ محمد البشير سابقا قال بأنه الإنتاج يصل إلى 100,000 برميل بعد ما استلم، يعني جرى الاتفاق مع قسد واستلام حقول النفط، وأنه قد يصل خلال سنة إلى 200,000 برميل، لكن يبدو الآن التصريحات تقول لا، يعني الواقع في وادي والإعلام في وادي. هل هي يعني برأيك أحيانا تصريحات مبالغ بها حكومية هي ما يعني تجعل الناس يشعرون أنه لا، هذا ليس ما حصل؟
2: طيب ذكرت نقاط عديدة سيدي الكريم، رح احكيك وقائع ومنطق، منطق عام يعني بالمنطق بتعرف انه شو الصح وشو الغلط، ومقاربة هي انا كمواطن عم بقول لك اياها بكل صراحة، ولو انه حكي معنا وشعبي ما بدي الكهرباء تجيب لي اياها 18 ساعة او 20 ساعة وتدفعني فاتورة مليون ليرة، انا راتبي ما بكفي مثلا، يعني هلا اجيب لي 15 ساعة بكفاءة وبأمثلية عليا بكون أحسن، بدون خفف لي التكاليف علي أو فاتورة الكهرباء. هلا الشركة السورية للكهرباء عملوا تجربة حلوة كتير إذا تتذكروا كمشاهدين أو حضرتك، من 3 4 أشهر جابوا الكهرباء عملت 48 ساعة دوروها دور على كل المحافظات. لماذا كان السبب هذا ذلك؟ إنه بدنا يشوفوا إنه إذا أعطيت أنا محافظة حلب أو حما أو دمشق درعا طاقة بشكل كامل 24 تغذية على 24 خلال يومين ثلاثة، شو استجابة الشبكة؟ بنسميها استقرارية الشبكة بل كمنظومة لودي الكهرباء. هلا ضيفك الكريم ذكر نقطة جوهرية بس خليني نكفي عليها لأنه هي ما أخذت حقها. وقت اللي أنشئت الشركة السورية للكهرباء الشهر الماضي بنيسان كإكويتي فوندز كشركة قابضة، دمجوا النقل والتوليد والتوزيع، بمعنى آخر سلسلة الإنتاج من المحطة للمستهلك النهائي أنت تسيطر عليها. هلأ أنا كان بفضل أنه يطلع مصفوفة أو جدول أو بيان معين أنه عندي نهر كبير يا شباب يا مواطنين ما بدير نطه نطة كبيرة لو حكيت التعبير الشعبي، بدي حط أوتاد معينة أو ركائز خطوة خطوة بالتدرج. هلأ ليش ذكرت العدادات وإجابة لسؤال حضرتك على الأرقام؟ ذكرت العدادات لأنه أنت وقت اللي بتجيب عدادات إلكترونية إن شاء الله تجيب 500,000 بعدين مليون، بدنا بحدود 4.5 لـ5 مليون عداد كهربائي. كنت حارب بالقصة ولساتني عم بذكرها، لو الحكي ما نوع حلو ما تزيد طاقة التوليد، ما تزيد 100 ميجا وات إنتاج فيول، خفض الفاقد بأي ثمن، بأي ثمن وبأي إجراء واستعجاله قبل ما تزيد التوليد، لأنه أنت عم تولد لي 100 ميجا وات عم يوصلوني 70 لأنه عم يروح 30 سرسقة، هاي تعبير شعبي. فنخفف الفاقد لأنه هذا مشكلة كبيرة كثير، يعني عم تخفض 5% معناتها انت عم توفر بحدود 50 60 مليون دولار استيراد مشتقات او حوامل طاقه غاز للمفيول. هلا بنيجي للانتاج، الانتاج هو اكثر من ذكر، عم ننتج بحدود ال 135 البرميل.

0: بس المشكله وين ناحيه فنيه؟ انه حقل استعدته وصارت الاسبوع من 10 ايام انفجر معك، صار غزاره عاليه مثلا بدون ما اسمي اسماء حقول معينه، بس انت ممكن تزيد الانتاج ل 240 ميل، وهون لابد من استعجال الانتاج. بس مره اخرى عم برجع على نقطه البدايه، بتنتج كثير منيح وقت اللي بلشت تزيد الانتاج بالاسابيع الماضيه، لانه عم توفر علي كمواطن لما كمنتج قطع اجنبي، لانه نحن بدنا بحدود المليار دولار استيراد مشتقات طاقه، ان كان منحه لما بدون منحه، غاز لما فيول، بدي ادفع حقه هذا حتى لو منحه.
1: طبعا سوريا يعني معظم الانتاج من النفط حتى هو نفط ثقيل، ولذلك تبيعه رخيص وتستورد يعني
0: لو ثقيل لو ثقيل لا يهم لا يهم ايه بيكون سعره أخص بدولارين دولارين ونص على السعر العالمي. نحن إن كان السويدية لا هو ثقيل، بس حقل عمر لا خفيف، يعتبر فوق ال 35 أبي بدون ما فوت معايير الكثافة والزوجة تبع النفط. بس النفط حتى لو ثقيل لما خفيف بالتكرير بيطلع معك الفيول اللازم للمحطات. بس برجع بعيد مرة أخرى، بالتدرج بتخفض الفاقد أولوية مطلقة بالشقين الفني والتجاري. هلا حكى ضيفك على الأرقام وخليني أرجع ركز عليها، كان التغذية ساعة ونص ساعتين قبل ما يقع النظام، بس كان بحدود في 3 ساعات أو 4 ساعات يروحوا هدر لمراكز معينة، ما كان تشغيل الكهرباء بشكل دائم بدون ما يدفع فواتير، عم يحكي على مراكز الجيش معينة. طيب. فما نقول إنه ما كان في طاقة توليد غير 1800. هلا النقطة الرئيسية بتخفض الفاقد، بتشجع طاقات جديدة مجددة، بعدين بتعيد التوليد. هلا النقطة الرئيسية إنه هي مثل ما قال ضيفك الكريم، هي بازل، هي صورة متكاملة، وقت عم تشتغل على الجزء بتكون براسك أو بذهنيتك أو بعقليتك أو بتصورك الجزء الاخر لتكتمل الصوره معنا لو خلال سنتين ثلاثه. طيب. 2030 كتير، ما بصير تعطي وعود 5 سنين لقدام.
1: طيب استاذ غياث، ما رايك يعني في موضوع التصريحات بموضوع النفط استاذ غياث؟ والوزاره الطاقه تتحدث ان هناك مشكله يعني تقنيه وفنيه، وانه الابار غير جاهزه، وبالتالي يعني لا يستطيعون انتاج الكميات المطلوبه من النفط.
2: الحقيقة حتى بحقول النفط في عنا عدة مشاكل، في بعض منها هي تلوث حقول النفط بالمواد المشعة. أنت لما النفط بيتم ضخ مياه وبترجع أنت يعني بتستخرجها، عادة بتفوت بعملية تنقية بحيث أنك تنظفها من المواد المشعة، ويعني إلى طريقة معينة بالتعامل معها. نحن بالاستخراج الغير سليم اللي تم خلال السنوات الماضية ما كانت تم هاي العملية، فهذا أدى لتلوث الحقول بشكل كبير. الشيء الثاني أنه حتى استخراج النفط له طريقة، يعني كيف عملية بروسس، كيف أنت بتستخرج النفط، إذا ما التزم الإنسان فيها بيأذي الحقول بشكل كبير. لأن إحنا عنا الحقول تأذت بعدة عوامل، بالاستخراج الغير صحيح وبالتلوث يعني المشع، وكمان بدمار نتيجة الحرب. إعادة تأهيل هاي الحقول لحتى تقدر أنت ترجع ترفع طاقتها يحتاج وقت، يحتاج يعني بين 2 لـ3 سنين. ممكن ترتفع يعني القدرة الإنتاجية رويدا رويدا خلال الأشهر المقبلة، ولكن لحتى نوصل لأرقام فوق 200,000 أو 300,000 أو نرجع لمستويات ما قبل الحرب، أعتقد أنه يعني هذا الأمر بيتطلب عدة سنوات ماله بالأمر السهل.
1: طب بس هي المشاكل وين يعني واحد حتى يحط إيده وبالتالي نستطيع حلها أستاذ غياث؟
2: يعني هلأ شوف، بالأزمة الأخيرة أو بالحرب الأخيرة بقطر بالخليج تم إصابة يعني بعض منشآت الغاز بمسيرات أو صواريخ. عملية تصليحها بقطر لحتى ترجع لوضع الإنتاج اللي كانت فيه قبل الإصابة بيحتاج 2 لـ3 سنين. وانت عم تحكي على دولة مستقرة ما عندها مشكلة لا بالتحويلات ولا باستيراد القطع ولا بأي شيء. فهذا الوضع الطبيعي لما انت تحكي على بنية تحتية، البنية التحتية أغلب القطع اللي انت بتحتاجها غير موجودة على الرف، انه بتطلبها بيبعثوا لك اياها، وانما في يعني تحتاج وقت للتصنيع او بتحتاج توقف الدور. واضف لهالشيء انه سوريا لا زالت حتى اليوم تعاني من صعوبات باستيراد بعض القطع بسبب انه النظام البنكي لم يعمل لسه كما يجب، يعني مثل باقي الدول. تمام، انت لما تستورد قطع ثمنها بالملايين مو دائما عم تكون متاح القدرة انك تحول هذا الرقم لحساب الشركات بشكل سهل، وبعض الشركات تتعامل مع سوريا بمفهوم الاوفر كومبلاينس، يعني الامتثال الزائد، انه رغم رفع العقوبات بيقول لك اوكي هذا سوق صغير انا ما بدي ادخل بمتاهات او امور ممكن تاثر على اسواق اخرى، فبيسد الباب بيتعامل بطريقة

0: أصعب، فعلا بيأثر على يعني سرعة العمل. البنية التحتية إصلاحها أو بناءها يحتاج وقت، وهذا بغض النظر وين، يعني بسوريا أو بغير سوريا، للأسف هيك الواقع. يعني
1: تنضبط دكتور زياد المالية مع الأمور، الطاقة، النفط، الغاز، الكهرباء. طيب هل هناك يعني مدى زمني يمكن القول بعد مثلا عدة سنوات معينة، مثلا بتاريخ معين، ستحل مشكلة الكهرباء والطاقة كلها بسوريا؟
2: ممتاز جدا للسؤال، وشكرا لحضرتك وللمعد البرنامج، لأن في تدرج فكري بالأسئلة. هلا بجاوبك باختصار شديد جدا، بعدين بشرح تفاصيل. زيادة السيد الرئيس لباريس بقمة قمة مجموعة الدول السبع الكبرى لاقتصاديات العالم، بتصور رح تعطي إشارة واضحة لكل اللاعبين بالإقليم ودوليا بتسريع إعادة أعمار سوريا كسوريا كجزء من منظومة بالإقليم ككل. هلا ايش سألت سؤال حضرتك جوهري، لأنه أنت عم تحكي طاقة وكهرباء واقتصاد ومجتمع وتكاليف معيشة وشغل إلى ما هنالك من مكونات كنشاط اقتصادي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي. هلا أنا ماني متفق نهائيا على قصة الزمن، لأنه إذا عندك إرادة كاملة خلال سنة زمان تقدر تسرع وتضاعف الإنتاج، ما عندك إرادة ما بتقدر. ليك العربية السعودية لحتى إذا بدي أخذ مثال من بالإقليم، كانت عم تزيد 2 مليون 4 مليون صارت 7 مليون برميل نفط عن طريق مصب ينبع على البحر الأحمر مشان تتجاوز بحر العرب. وقت بكون في إرادة بيصير هالأمر. الشهر الماضي، وهذا عم بعطي مثال كمان من سوريا، وقت اللي مررنا اتفاقية مع الجانب العراقي خط يعني صهريج 299 صهريج يوميا من النفط العراقي ليروحوا من عن طريق بانياس على المتوسط تصدير، كنا ناخذ جزء من العوائد. هلا عندي مشكلة خزانات، عندي مشكلة شبكات، هي فعلا مشكلة خزانات كمان. هلا اذا وقت بعمل اتفاقيات اقليميه ممكن سرع الوقت، تصديقا على كلامي انه عندك 40% انت من اراضيك ما انك حافي فيها ولا بير. صحيح مثلا وقت عم تنقب بالساحل من العقدين اللي اخذوهم الشركات الدوليه بدك سنوات، يعني بدك سنه ونص تقريبا عمليات استكشافيه وانتاجيه، بس ولكن حقول الرميلان والسويديه وكراكتشوك وكل المناطق ممكن خلال 6 اشهر لسنه تزيد الانتاج. هلا وين مشكلتك؟
1: وكانك دكتور زياد تلمح الى انه يعني كأنك تلمح أنه وزارة الطاقة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا اقصد الفاعل الطاقه، الفكره وين بدي لك اياها؟ انه في مرحله حرجه عم نمر فيها، ليش عم لك مرحله انتقاليه؟ رح اجاوبك بطريقه اوضح بكثير. مثلا الفوسفات، اذا استعجلت انتاج الفوسفات معناته انت عم تصدر خلال 6 اشهر كميات اضافيه ويجي قطع اجنبي، عم تقدر تمول قطاع الطاقه ليوقف على يتجاوز الحد الحرج، الحد الحرج زمنيا وطاقويا، زمنيا انه عندك 6 اشهر تتجاوز المرحلة اللي وصل إنتاجك بدل 135-130 ألف برميل، اليوم عم بيقولوا هني 133 ألف برميل، لتوصل ل 180 ألف، معناتها أنت عكس الاتجاه. هلا النقطة الأهم من كل ذلك، برجع لنفس القصة، إنه ما هو العائد الاقتصادي من هالعملية؟ أنا لا ألمح لشيء، بس ولكن تدريب الكوادر، لأعطيك مثال والمشاهدين بتصور بيتفقوا معي، وقت اللي أنا كمواطن سوري عم بروح مثل ما قال ضيفك الكريم استخراج جائر بنسميها، جائر يعني عم أجهد الآبار، ما عم تستخرج ضمن المعايير الفنية. هلا بقدر تابع مثل ما كان عم بيصير القوى الأمر الواقع، ولكن شركة أجنبية حتى لو أنا كمواطن سوري مهندس لما فني عم بشتغل مع الشركة الأجنبية ما بروح على الحقل إلا إذا ما أعطوني 8000 دولار مع تأمين صحي عالمي لمدة 20 سنة، لأنه أنا هلا كلها صرانات مشعة ممكن أرفع دعوي على شركتي، فما بيقدر أي خبير أجنبي يجي على حقل بدون ما أنبد من ناحية البيئية. فالمسك المسألة مو مسألة شركة سوري النفط، مسألة متكاملة ككل متكامل. هلا أنا عامل الخطة المتكاملة، بتصور لابد من الاستعجال الزمن، لأنه الزمن ليس معنا.
1: نعم، شكرا لكما دكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة من دمشق، والأستاذ غياث بلال الخبير الدولي في شؤون الطاقة من دوسلدورف في ألمانيا. استمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير التطورات المتسارعة في ملفي إيران ولبنان.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى وروى أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في كاميرا الناس. عدستك تصنع الخبر.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن الملف الإيراني. أكد ترامب ضرورة فتح إيران مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الأمريكي يمكنها البدء بالعودة. وأوضح ترامب أن إيران ستزيل جميع الألغام البحرية في المضيق، في حين ستخرج الولايات المتحدة اليورانيوم الإيراني بالتنسيق مع طهران ووكالة الطاقة الذرية وتدمره. وشدد ترامب على أن إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يجري أي تبادل مالي مع طهران حتى إشعار آخر. أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر إيراني بأن طهران ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الاتفاق المحتمل، وصفة إياها بأنها مزيج من الحقيقة والزيف ومحاولة لتصوير نصر مزيف، مؤكدة أنه لا صحة لتصريحاته الأخيرة. أوضح المصدر أن الاتفاق صيغة على شكل التزام مقابل التزام، وأنه لا يوجد أي بند يلزم إيران بفتح مضيق هرمز من دون مقابل، مشيرا إلى أن إيران ستعيد فتح المضيق بعد رفع الحصار الأمريكي وفق ترتيبات متفق عليها مسبقا. كشف المصدر أن نص الاتفاق مع واشنطن في مراحله النهائية من التصديق في إيران، مؤكدا أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات نووية قبل رفع جميع العقوبات. وأضاف المصدر أن مذكرة التفاهم تتضمن دفع 12 مليار دولار فورا من الأصول الإيرانية المجمدة، كما تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان، بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

0: أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني، مؤكدا أن العمليات تجري على امتداد الجبهة اللبنانية بكاملها بما فيها بيروت والبقاع، فيما وصفه بضربات موجهة ضد حزب الله.
1: من هنا

0: أقوله ليس مجرد كلمات، فالقادة الميدانيون يخبرونني وكذلك الجنود أنه في كل مواجهة معهم وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجبرهم على الفرار.
1: للمزيد ينضم إلينا دكتور أسعد غانم، الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة حيفا، والسفير مسعود معلوف الدبلوماسي اللبناني السابق من واشنطن. مرحبا بكما. أستاذ مسعود، ما سبب هذا التصريح الأمريكي، إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع الحصار البحري عن إيران فيما لم يتخذ بعد قراره النهائي كما قال بشأن الملف الإيراني؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟
2: أولا تحية لك، تحية للضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يتحدث إلى جهتين مختلفتين. من جهة يتحدث إلى الإيرانيين بالقول بأنه يعني بلغة التهديد والوعيد، والتصريحات الأخرى التي يطلقها ويقول فيها أن إيران قبلت بذلك وأن المضيق سيفتح وغير ذلك، هذه التصريحات موجهة إلى الرأي العام الأمريكي، حيث أن الآن هنالك أكثر من ثلثي الأمريكيين الذين هم ضد الحرب، وقد أصبحوا الآن ضد الرئيس ترامب بالذات، والانتخابات التشريعية النصفية تقترب في مطلع شهر نوفمبر القادم. الرئيس ترامب يحاول أن يحد من الخسائر ويستعيد بعض الخسائر في داخل الحزب الجمهوري التي خسرها وهو حزبه. الآن الحزب الجمهوري عنده الأكثرية في مجلسي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفي حال خسر الرئيس ترامب هذه الأكثرية وهذا أمر الوقت الحاضر، فإنه سيصعب عليه بعد الانتخابات في السنتين المتبقيتين من ولايته أن يصدر قوانين ويتخذ قرارات عبر الكونغرس. طيب، لذلك هو يحاول تهدئة الرأي العام الأمريكي.
1: طيب، نعم. دكتور أسعد، على الطرف الآخر الجانب الإيراني وفق وكالة فارس يرفض تصريحات ترامب ويقول إنها مزيج من الحقيقة والزيف أو الكذب حتى، أو يعني غير صحيح، على صحة لهذه التصريحات الأخيرة. كيف يمكن قراءة ذلك؟
3: يعني واضح انه ايران الان يبدو انها تعتقد بانه هنالك امكانيه لفرض وقف اطلاق دائم للنار مع التمسك بموقفها الاولي والمبدئي الذي ابدته قبل بدايه الحرب، وبذلك هي تحاول استغلال الوضع الداخلي للرئيس ترامب كما تفضل ضيفك الكريم من واشنطن. هي تحاول الاستفادة من الضائقة التي تمر على الخليج العربي، ويعني في الجانب الاقتصادي تصدير الطاقة والحصار المفروض ليس فقط على إيران بل على الخليج العربي من ناحية أخرى، ولذلك هي تحاول الاستفادة قدر الممكن من هذه المفاوضات ومن المقولة التي تروج لها إيران بشكل واضح بأنه الولايات المتحدة بالتأكيد لم تنتصر، قد تكون انتصرت عسكريا ولو جزئيا لكنها استراتيجيا لم تنتصر على إيران، وبذلك فإن إيران تحاول أن تسوق داخليا وللمحيط العربي وربما للعالم بأنه الإرادة الإيرانية هي التي انتصرت في نهاية الأمر على الإرادة الأمريكية. وأنا أعتقد بالكثير من يعني من التفكير بأنه هنالك منطق في هذه المقولة، لأن الولايات المتحدة بنهاية الأمر تعود لنفس الشروط التي عرضت من إيران قبل بداية، التي كانت تدخل فيها كما نذكر وزير خارجية عمان وقال مقولته الشهيرة بأن هنالك عملية غدر بالموقف الإسرائيلي الأمريكي عندما بدأت الحرب.
1: هو المفارقة أن الولايات المتحدة يعني هددت حتى عمان بالأمس.
3: طبعا بالتأكيد، ولذلك الولايات المتحدة هي في ضائقة كبيرة، قد يعني الضائقة هي بالأساس داخلية لنتيجة الانتخابات النصفية ونتيجة الرأي العام الأمريكي ونتيجة عدم يعني إمكانية الحسم كما روج رئيس الوزراء الإسرائيلي أو كما أقنع الرئيس الأمريكي بأن هنالك إمكانية حسم من خلال إسقاط النظام. لم يسقط النظام، طيب، لم يتوقف النظام عن علاقاته مع يعني القوى المتعاونة مع النظام، وأعني في اليمن، في لبنان، في فلسطين، وبذلك فإن الموقف الأمريكي والإسرائيلي الآن أصبح يعني
1: سأعود إلى الموقف الإسرائيلي لأنه يبدو هناك يعني اختلاف ربما البعض يقرأ بين الموقف الإسرائيلي والأمريكي، لكن أسأل أستاذ مسعود، يعني ما تقوله المصادر الإيرانية أنه لن تفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار الأمريكي البحري عنها، تريد الأموال المجمدة، ما تزال يعني تريد هذه المطالب، وأنها لن تتخلى عن يعني أو تناقش الملف النووي وتنهيه إلا بعد رفع جميع العقوبات، وبالتالي هل فعلا يمكن أن تكون الولايات المتحدة تقبل بهذه الشروط؟

0: الشروط الإيرانية؟
1: يعني لا الولايات المتحدة يمكنها أن تقبل بهذه الشروط الإيرانية، ولا يمكن لإيران أن تقبل بالشروط التي يضعها الرئيس ترامب. لذلك على كل من الفريقين أن يتنازل بعض الشيء، وهنا يأتي دور الوسيط الباكستاني والقطري من أجل أن يضغط على الفريقين، رغم من أن قوة الضغط عنده ضعيفة، ولكن عنده علاقات جيدة معهما، يحاول إقناعهما، إقناع كل منهما بضرورة التنازل بعض الشيء، ربما بأن تحصل التنازلات بصورة متوازية في الوقت، يعني في نفس الوقت تتنازل الولايات المتحدة عن أمر ما وتتنازل إيران عن أمر آخر في وقت في نفس الوقت، بحيث لا يظهر أحد أنه سيطر على الآخر أو فرض رأيه على الآخر. واضح جدا أن الولايات المتحدة ألحقت بإيران خسائر كبيرة جدا بعملياتها العسكرية التي قامت بها مع إسرائيل ضد إيران، ولكن إيران إن لم تكن بإمكان لم يكن بإمكانها الرد بطريقة عسكرية، ولكنها ردت بحرب اقتصادية، ليس على الولايات المتحدة وإسرائيل وحدهما، ولكن على العالم بأسره، من أجل أن يضغط العالم على الرئيس ترامب لفتح مضيق هرمز، لكي يكون لفك الحصار البحري الذي قام به،
0: طيب
1: ولإيقاف الحرب قبل كل شيء. نعم
0: طيب إيقاف الحرب، لكن
1: تفضل.
0: يعني أستاذ مسعود ماذا عن الجبهة اللبنانية؟ لأنه إيران تقول بأنها تشترط وقف النار على جبهة لبنان، لكن تزامنا مع ذلك هناك تصعيد عسكري إسرائيلي، ونتنياهو يعلن أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطان، وبالتالي كيف يمكن فهم ذلك؟
1: أنا شخصيا أرى أن وعند لدي قناعة بأن نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب لا مع إيران ولا مع لبنان، لأنه في 27 من شهر أكتوبر تشرين الأول القادم هنالك انتخابات تشريعية في إسرائيل، وفي حال لم ينجح حزبه في هذه الانتخابات فإنه لن يعود رئيسا للحكومة، ومن المرجح أن يدخل السجن بسبب المحاكمات بتهم الفساد الموجهة له، والآن عنده نوع من حصانة كونه رئيس الحكومة، فلذلك هو يود أن يظهر للناخب الإسرائيلي بأنه يحمي إسرائيل، يحمي الإسرائيليين ويدافع عنهم على عدة جبهات، وهنا تأتي مصلحته الشخصية على حساب مصلحة إسرائيل ومصلحة الولايات المتحدة ومصلحة إيران، من أجل أن يظهر للناخب أنه يدافع عنهم لكي يصوتوا له في الانتخابات القادمة تجنبا لدخوله السجن. نعم
0: طيب دكتور
1: نعم
0: أسعد، هل نحن في هذه الحالة أمام فصل إذن جبهة لبنان عن مسار المفاوضات أو أي اتفاق إيراني أمريكي ممكن، علما بأنه الولايات المتحدة سابقا وضعت قيودا على إسرائيل في الجبهة اللبنانية؟
2: نعم طبعا بالتأكيد، يعني أول شيء الأمور مربوطة، يعني الحديث المتوفر الآن عن إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق النار دائم أو على الأقل 60 يوم في الجبهة الإيرانية الأمريكية تعني بأنه الأمر قد يتطلب كذلك وقف الحملة الإسرائيلية على جنوب لبنان أو احتلال ما جنوب لبنان، ولذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول استراتيجيا عسكريا وهو القادة العسكرية الاستفادة من هذه المرحلة بقدر بالخروج بأكبر قدر ممكن من تحطيم الإرادة اللبنانية، من تحطيم يعني هنالك طبعا هنالك عمليات هدم أساسية للبنى التحتية في جنوب لبنان، هنالك عملية تطهير عرقي في جنوب لبنان، والأمور طبعا موجودة في الإعلام بشكل مكثف. بالإضافة
0: ويبدو أننا لا نتحدث الآن فقط عن خط أصفر يعني كما كانت تقول إسرائيل،
2: نعم.
0: يعني هي تذهب أبعد من ذلك حتى باتجاه ربما البقاع.
2: بالتأكيد إسرائيل تحاول الاستفادة من هذه الفترة يعني التي قد تكون يوم يومين أسبوع حتى إعلان النهائي لوقف إطلاق، وهي تخشى من أن يتم الضغط عليها أمريكيا بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية ويعني أن إسرائيل لم تنجح في فصل الجبهة اللبنانية الإسرائيلية عن الجبهة الإيرانية الأمريكية، ولذلك صحيح ما تحدث به زميلي من واشنطن بأنه الولايات الإسرائيل لا تملك، إسرائيل الحالية لا تملك أي خيار سلمي لا مع إيران ولا مع الفلسطينيين ولا مع اللبنانيين ولا مع السوريين، ويراهن رئيس الوزراء الحالي وائتلاف الحكومي على إمكانية استدامة الحرب على الأقل في الجبهة الفلسطينية والجبهة اللبنانية كما في الجبهة السورية في حال توقفت الحرب مع الجبهة الإيرانية. طبعا
0: لكن يعني أستاذ دكتور أسعد هناك اجتماع أمني اليوم مرتقب

0: على المستوى الأمني العسكري بين يعني لبنان وإسرائيل في البنتاغون.
1: طبعا نحن نفهم وأنا بعتقد كلنا نفهم بأنه لا يمكن فصل المسار العسكري لا في إسرائيل ولا في لبنان عن المسار السياسي، بمعنى أنه إسرائيل عندما تقوم ببعث مبعوثها يعني من بعثته إلى المفاوضات في البنتاغون وبنفس الوقت تقوم باستهداف أهداف لبنانية بما في ذلك مواطنين لبنانيين، هي تحاول الضغط على الداخل اللبناني من أجل حالة استنفار ضد حزب الله، لكن هي تدرك تماما كما أعلن جزء من قادتها قبل أسابيع بأنه لا يمكن أن يتم الحصول على نزع شامل لسلاح حزب الله، لذلك إسرائيل سوف تبقى مستهدفة إلا في حال قامت إسرائيل بنفسها باحتلال بيروت، وهذا طبعا أمر غير وارد، وهي تخشى كذلك أن يتم الضغط عليها حتى الانسحاب من بعض المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان في حال الوصول إلى وقف إطلاق النار. ولذلك المسألة السياسية والعسكرية مرتبطة ببعض، هنالك محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي للخروج بأقدر قدر ممكن من الخسائر للطرف العربي، يعني في الحال الحالية هي لبنان أو سوريا أو فلسطين، من أجل تسويقها كذلك كجزء من معركته الانتخابية بأنه لم يستسلم. طبعا كل هذا يؤخذ في ظل وجود يعني تقارير إسرائيلية داخلية بأن إسرائيل لا تستطيع أن تقول كلمة لا لهذا الرئيس الأمريكي، لذلك هنالك مخاوف جدية من طرف الإدارة الإسرائيلية وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال الوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وهذا ما تخشى كثيرا إسرائيل بأنه يتم الضغط عليها لوقف التصعيد على الأقل في الجبهات الثلاث يعني السورية اللبنانية والفلسطينية، رغم أنه التجربة تفيدنا بأن إسرائيل تحاول أن تحطم الطرف الآخر بقدر أكبر ممكن من التحطيم ومن الأذى، وهذا ما حصل في فلسطين وحدث في جنوب سوريا ويحدث في جنوب لبنان.
0: طيب.
1: وهي تحاول الخروج من حالة الحرب مع وقف لإطلاق النار، بحيث أن الجيش الإسرائيلي موجود في الأرض اللبنانية أو السورية أو الفلسطينية على أمل أن يتم الحفاظ على ما تسميه إسرائيل إنجازات في حال وقف إطلاق نار دائم بين الولايات المتحدة وإيران.
0: ما رأيك أستاذ مسعود في موضوع الجبهة اللبنانية، ويعني من جهة مسار للمفاوضات ومن جهة تصعيد عسكري إسرائيلي يذهبون إلى ما بعد يعني شمال الليطاني، وحزب الله ما يزال يقول يعني يدعو الحكومة إلى رفض مسار المفاوضات المباشرة؟
2: يعني إذا بدأنا بمسألة المفاوضات المباشرة لنقل أنها ليست فعلا مفاوضات مباشرة، إذ أنها تحصل برعاية أمريكية في داخل البنتاغون الآن وقبل ذلك في وزارة الخارجية، ويوم الثلاثاء والأربعاء القادم في وزارة الخارجية، وهذه ليست المرة الأولى التي يجلس فيها الوفد اللبناني مع الوفد الإسرائيلي على طاولة واحدة. نذكر جيدا في العام 99 و2000 أثناء مفاوضات لجنة تفاهم نيسان كان هنالك الفرنسي والأمريكي والسوري واللبناني والإسرائيلي، وكان عندما يدخل الوفد الإسرائيلي يصافح جميع الوفود بما فيها الوفد السوري والوفد اللبناني. فعندما نقول الآن لا نريد هذه المفاوضات، فهذه المفاوضات حصلت لمدة سنتين متتاليتين في الماضي، فهذا أمر يعني لا أشجع أنا ولا أقول أن يعني هذا أمر ضروري الآن، ولكن هذا واقع يعني سبق للبنان أن فاوض مع إسرائيل على نفس الطاولة. طبعا الحديث كان يدور حول مع بواسطة الراعي إما الأمريكي أو الفرنسي في ذلك الوقت، والآن الراعي الأمريكي وحده. هذا بالنسبة إلى المفاوضات. أما بالنسبة إلى فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، هذا أمر إلى حد بعيد صعب، ليس لأن إسرائيل لا تستطيع أن تفصل ذلك، ولكن لأن إيران ما قام به حزب الله كان تجاوبا مع إيران، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، لأنه عندما قام حزب الله بعملياته في الثاني من أذار أو الأول من أذار ضد إسرائيل على أثر مقتل المرشد الأعلى آية الله خامنئي، عندئذ أعلن في بيان حزب الله أنه قام بهذه العملية انتقاما لمقتل المرشد الأعلى. فالأمر مرتبطا ببعضه البعض، مع أن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان فصل هذين المسارين، ولكن يصعب ذلك. حزب الله يعني هو تابع لإيران، لماذا يعني علينا ألا نقول

0: أمور بطريقة ملفقة أو غير
1: طيب،
0: ذلك. نتفضل. نعم
1: في يعني ظل صعوبة الفصل بين المسارين، نعود إلى النقطة الأساسية إذن، إمكانية التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني. والساعات الأخيرة تحمل يعني أخبارا متتابعة وأحيانا متضاربة حتى. دكتور أسعد، برأيك هل حلت العقد الرئيسية بين الجانبين؟ مثلا عقدة النووي،
2: ما اسمح لي
1: نقل اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية.
2: بالنسبة بس جملة واحدة بالنسبة للوضع اللبناني. أنا أعتقد أن إسرائيل تقوم بحربها على جنوب لبنان الحالي التصعيد، وبسبب قناعتها بأنه لا يمكن الوصول لشيء جدي بالجبهة اللبنانية، بمعنى أنه لا يمكن الرهان على حرب داخلية داخل لبنان، لا يمكن الرهان على إمكانية أن تقوم الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله. ولذلك إسرائيل تقوم بنفسها بعملية تطهير عرقي، بحيث يرى اللبنانيون وغيرهم ما هو الثمن الذي يدفع في حال استمرت حالة المناوشات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أقصد إذا تم الوصول إلى وقف إطلاق النار، وهذا أمر ممكن متروك للمفاوضات. عندما نتحدث عن الجبهة الإيرانية الأمريكية، أنا أعتقد بأنه نحن عبرنا نقطة الصفر، أي نحن ذاهبون إلى وقف إطلاق نار دائم، وربما يتسع إلى 60 يوما، وبعد ذلك سوف يتم المفاوضات تدريجيا بحول الملف النووي وحتى يعني بعض الملفات الأخرى العالقة. لكن يعني من حيث الجوهر، كل التقارير تفيد بأنه هنالك تم التوصل إلى مسودة لاتفاق بحيث يتم إعادة بعض الأموال المجندة لإيران، يتم التفاوض حول فتح مضيق هرمز بالاتفاق وبموافقة إيرانية طبعا حسب توافقات معينة، وهنالك اتفاق على أنه سوف تكون مفاوضات على مسألة امتلاك إيران للسلاح النووي. نحن نتذكر أنه إيران خلال سنوات طويلة قالت بأنه لا تنوي بناء سلاح نووي داخل إيران، بل هي تحاول الاستثمار في تطوير قدراتها النووية إلى مستوى يعني عالي يقترب ربما من السلاح النووي. لذلك نحن نعود كمان مرة إلى نفس نقطة البداية في المفاوضات قبل الحرب. كل ما يذكر حاليا من إنجازات في المفاوضات كان ممكن الحصول عليه قبل الحرب. هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية كان ممكن تفاديها. أعتقد أن العالم دفع ثمن كبير، الرئيس الأمريكي الآن يفهم بأنه هو كذلك دفع ثمن كبير. الجهة الوحيدة المستفيدة والتي ما زالت مستفيدة وتؤجج وتحاول تأجيج الحرب على الجبهة الإيرانية واللبنانية والسورية والفلسطينية هي إسرائيل، وهذا اليمين الذي يحكم في إسرائيل. ولذلك اعتقاد رأيي الشخصي، من غير الوصول إلى انتخابات في إسرائيل وإقصاء هذه الحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، سوف تبقى المنطقة على فوهة بركان على الأقل من حيث النوايا الإسرائيلية. أنا لا أقول بأنه أمريكا تفعل ما تريد إسرائيل تماما، رغم أنه هنالك ثقة لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي كما رأينا خلال كل الحرب هذه الحرب، لكن هنالك خوف حقيقي إسرائيلي بأنه سوف يتم الضغط إذا تم الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار على الجانب
1: سيوقف
2: الإسرائيلي
1: هذا يعني الحرب الإسرائيلية والتوغل والاعتداءات والاحتلال في لبنان. طيب، دقيقة أخيرة أستاذ مسعود، نحن إذن أمام احتمال كبير، فرصة كبيرة لهدنة تحصل يعني مقابلها إيران على فك الحصار عن هرمز، بعض الأموال المجمدة، ويتم خلال هذه الفترة مناقشة الملف النووي في دقيقة.
0: نعم، الفرصة موجودة، ليست مؤكدة ولكنها موجودة، ولتجنب أن يعرقل نتنياهو ذلك على الرئيس ترامب، سمعنا منذ يومين الرئيس ترامب يدعو ويضغط على الدول العربية والإسلامية لتطبع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك لإرضاء نتنياهو لكي لا يعرقل عملية الاتفاق في حال حصل هذا الاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. هذا أمر هام جدا، ركز كثيرا الرئيس ترامب على هذه العلاقات، على اتفاق أبراهام، مهددا بصورة مبطنة الدول العربية أنه في حال لم تكن بذلك فإنه سيصعب عليه التوصل إلى تفاهم مع إيران. هذا ما نراه في الوقت الحاضر، وسنرى في اليومين القادمين ما سيحصل في هذا المجال.
1: شكرا جزيلا لكما، السفير مسعود معلوف الدبلوماسي اللبناني السابق من واشنطن، والدكتور أسعد غانم الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة حيفا، كنت معنا من حيفا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري. ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي.

حي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون، تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أخبار التاسعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. وزير الصحة يعلن تفعيل حالة الطوارئ في دير الزور ويؤكد العمل على إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة. الرئيس الشرع يؤكد على ضرورة تجزئة المشاكل ومعالجتها بشكل منفصل، ويوضح خلال لقائه مع وجهاء في محافظة دير الزور أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على توحيد الأراضي السورية. إدارة الحج والعمرة السورية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى حالتين، والبعثة الطبية تؤكد متابعة أوضاع الحجاج المرضى في المشافي السعودية. البنتاغون يقول إن وفدي لبنان وإسرائيل انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة، ويوضح أنها تركزت على وضع أطر للأمن والاستقرار الإقليمي.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل التاسعة، وفيها حيث أعلن وزير الصحة مصعب العلي خلال لقائه مع تلفزيون سوريا تفعيل حالة الطوارئ في دير الزور، وذلك عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وما خلفه من تداعيات على الواقع الطبي، مؤكدا تعزيز الاستجابة في القطاع الصحي في المحافظة.
1: العمل بمحافظة دير الزور يعني بدأ منذ تقريبا تاريخ سقوط النظام. الضفة الغربية للنهر تحسن فيها الواقع الصحي أسرع من الضفة الشرقية لسببين، يعني السبب الرئيسي أنه هي تحليلها كان قبل، والموضوع الثاني أغلب المدن الرئيسية الميادين البوكمال مدينة دير الزور موجودة غرب نهر الفرات، فكان في نوع من التوازن. بالأحداث الأخيرة يعني البارحة واليوم لما انجرفت الطرق أو الجسور اللي كانت تنقل الناس بين ضفتين النهر، طبعا صار عندنا احنا قلق شديد، وخصوصا انه لا زالت المناطق في شرق الفرات اقل من ناحية النوعية والجودة من المناطق والتجهيزات حتى الطبية. فتم تفعيل كود الطوارئ الصحية اللي هو بموجبه تستطيع مديرية الطوارئ انه هي تأخذ من الخطة الموضوعة سابقا، سواء كان تجهيزات او مواد او اجهزة او حتى عناصر طبية بشرية، وتحركها باتجاه المنطقة اللي فيها ازمة، واللي احنا هون نتكلم عن شرق الفرات او حتى في بعض مناطق الرقة، لانه احنا ايضا موجود في الغرفة موجود مدير صحة الرقة، مدير صحة دير الزور، بالاضافة الى عدد من المدراء المركزيين.
0: هذا وبيّن وزير الصحة مصعب العلي إطلاق خطة استجابة صحية في دير الزور تتضمن دعم المناطق المتضررة بالدرجة الأولى وتعزيز الأسطول الإسعافي فيها ونقل كوادر ومستلزمات طبية بين ضفتي نهر الفرات.
1: حاليا احنا عندنا 12 سيارة اسعاف غرب الفرات و11 سيارة اسعاف شرق الفرات شغالة، في عندنا ايضا قوارب للنقل، واحنا التقينا من شوي شفنا احد المواطنين تم اسعافه اليوم للضفة الثانية من النهر. ادخلنا سيارتين مستهلكات طبية ومواد طبية للمشافي الموجودة شرق النهر، وطبعا احنا نأكد على نقطة انه استجابتنا اجت بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة عندنا، حتى لا يعني يفهم أنه إحنا خلاص أغرقنا المنطقة بكل المستلزمات وبكل الشيء. الشيء اللي موجود عندنا أخذناه من مناطق أخرى بعد تفعيل كود الطوارئ، لأنه المناطق تعتبر مستقرة، وقدمناه للمناطق المتضررة.
0: هذا وأكد وزير الصحة استمرار العمل على إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة في المنطقة ومعالجة نقص الكوادر عبر إجراءات دعم وظيفي وإعطاء الأولوية كذلك للمناطق الأكثر احتياجا في البنية التحتية.
1: عندنا احنا في دير الزور 105 مركز صحي، عندنا حوالي 45 مركز صحي يعمل، في 23 مركز صحي الآن على وشك الانتهاء من العمل يعني يجري الأعمال فيها، وفي عندنا أيضا حوالي 23 مركز صحي تم توقيع عقودها أو تم الاتفاق مع جهات معينة لإعادة تجهيزها. مشكلة الكوادر عندنا مشكلة يعني في المحافظات الشرقية، في محافظة درعا، في عندنا في أرياف إدلب وحماة، ريف حلب الشرقي، ريف حمص القريتين وتدمر، للأمانة نعاني من نقص في العناصر البشرية، وهذا الشيء يعني نتيجة التغيرات اللي حصلت على مستوى السكان خلال السنوات الماضية. لذلك يعني احنا أعدنا المقيمين اللي هم كانوا مقبولين لصالح هاي المناطق بغير المحافظات ليعملوا بهاي المحافظات، وبنفس الوقت احنا مانعين نقل العناصر الطبية من هاي المحافظات للمحافظات الأخرى، سواء كانت دمشق أو حلب أو حمص أو مناطق الساحل، لحتى نحافظ على هاي العناصر. تم إقرار زيادة الرواتب، نعتقد أنه هذا الإقرار راح يساعدنا بإيجاد يعني أو بسد الثغرات بالنسبة للنقص. وأيضا ملف المفصولين، كل مديريات الصحة وجهت أنه المفصولين ثوريا لهم الأولوية، إذا بيجوا يلتحقوا بالدوام حيكون لهم الأولوية في التوظيف، لأنه هذا من الملفات اللي أيضا نعمل على علاجه.
0: هذا وأعلنت وزارة الصحة إرسالها شحنة طبية عاجلة إلى مديرية صحة دير الزور تضمنت مستلزمات إسعافية وأدوية أساسية، وذلك في إطار الاستجابة لتعزيز المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضح أمين المستودعات العامة في مديرية صحة دير الزور حازم الأحمد، أوضح أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانقطاع بعض الجسور تسبب بصعوبات لوجستية في عمليات الإمداد الطبية، ما دفع الجهات المعنية إلى استخدام طرق بديلة وأطول للوصول إلى المناطق المتضررة في المنطقة. هذا وأكد الأحمد تزويد مشافي الكسرة وهجيم بأجهزة غسيل كلى، إضافة إلى مستلزمات وأدوية متنوعة، وذلك لتعزيز الخدمات الصحية فيهما. من جانبه، كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور، كشف عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دنم من الأراضي الزراعية، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
2: الأضرار إلى الآن يعني اللي لحنا قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دنم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعتوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلاص، خيو أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالسباحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي أنه راح يتم إغلاق غدا صباحا إحدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي أدي إلى تراجع منسوب المياه، راح نلحظه بعد بكرة إن شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لبينما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة راح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
0: هذا وأكد صالح في ذات السياق مشاهدين، أكد استمرار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية، وذلك للتعامل مع هذه الأزمة وتفاصيلها، محذرا أهالي المنطقة، حذرهم من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأضرار كافة.
2: الحمد لله الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالة لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما، انت بس تزرع شتلي اكيد هاي الشتلي راح تمسك في الارض وراح تكبر اكثر، فكل مركز وكل نقطه نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقه ارضيه لتقويه هاي المراكز وزياده عدد الخدمات اللي بنقدمها لاهلنا بالمنطقه.
0: بدوره اعلن وزير الطاقه محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب مياه نهر الفرات في محافظتي كل من دير الزور والرقه، مطمئنا بذلك الاهالي الى ان الاجراءات المتخذه لمعالجه الارتفاعات الاخيره بدات تؤتي نتائجها على ارض الواقع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، منطمئن اهلنا بدير الزور والرقه انه اليوم تم تخفيض اطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من احد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجوده عندنا ان شاء الله بكره باذن الله ممكن انه نسكر المفيض الثالث يلي هو نحن عندنا 4 مفيضات شغالين، المفيض الثالث راح نسكره بشكل كامل ان شاء الله. هذا التخفيض يعني راح نخفض ايضا 200 متر مكعب بالثاني، راح ينخفض عندنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا في ساعات، حتى يشعروا في اهلنا بدير الزور والرقم، يمكن خلال 48 ساعة بإذن الله 48 ساعة راح يظهر الأثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فإن شاء الله مرحلة الخطورة عديناها، ما في داعي للذعر والخوف، إن شاء الله نحن مقبلين على تخفيض إطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
0: من جانبه مشاهدينا، نفت وزارة الطاقة خروج محطة الفرات العملاقة بدير الزور عن الخدمة، مؤكدة استمرارها في تأمين المياه للسكان رغم تأثر أجزاء منها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى خروج نحو 30% من استطاعة المحطة التشغيلية مع استمرار عمل بقية مجموعات الضخ. هذا وأكدت وزارة الطاقة في ذات السياق، أكدت أن الفرق الفنية تواصل العمل الميداني على مدار الساعة، وذلك لتدعيم السواتر وحماية التجهيزات، متوقعة استعادة كامل القدرة التشغيلية خلال ساعات مع تراجع منسوب المياه هناك. هذا وتعد المحطة المصدر الرئيسي لمياه الشرب لنحو 400,000 نسمة في مدينة دير الزور. معنا عبر الهاتف مشاهدينا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه التصريحات الرسمية للوزارات ووزرائها كذلك، نرصد معك التجهيزات التي تم اتباعها من قبل هذا الوفد الوزاري الذي زار دير الزور أمس، وما هي مستجدات ارتفاع منسوب نهر الفرات إذ كان مستمرا أو هنالك استقرار، وذلك بناء على تقييمكم للوضع الميداني هناك؟
4: صباح الخير أمينة لك والسادة المشاهدين. يعني تصريح الوزير محمد البشير حول انخفاض منسوب نهر الفرات، نعم هو حقيقة بأن تركيا يعني خفضت المنسوب بمعدل 200 متر مكعب في الثانية، بعد أن كان 2000 متر مكعب في الثانية أصبح الآن 1750، ويوم غد أو يعني اليوم مساء ستخفضه أيضا بمعدل 250 متر مكعب في الثانية إضافية. فهنا ستنعكس يعني هذه التخفيضات على منسوب نهر الفرات، وتتوقف عملية تمدد يعني جريان نهر الفرات باتجاه الأراضي الزراعية وأيضا بعض الممتلكات سواء للأهالي أو غيره. حقيقة يعني يعني منسوب نهر الفرات حتى هذه اللحظة التي أتحدث بها لم ينخفض في دير الزور، ربما يعني كما قال الأستاذ البشير بأن ربما هذا الأمر لا ينعكس يعني أو لا تتضح معالمه حتى مرور ما بين 24 و 48 ساعة حتى يبدأ بالانخفاض، لكن مع الأسف قبل قليل دخلت المياه إلى يعني وسط حويجة صقر، وهو حي من أحياء دير الزور، وهنا نتحدث عن الحويجة أي يعني الجزيرة النهرية. في دير الزور يوجد عدد كبير من الجزر النهرية، ولعل أبرزها التي تضررت من يعني ارتفاع منسوب نهر الفرات جزيرة أو حويجة زارع وحويجة يعني صقر، كذلك الأمر أطراف حويجة صقر أيضا يعني قد وصلتها المياه، وأيضا ليلة أمس أو منتصف الليلة الماضية وكان قد خرج جسر جديد عن الخدمة، كان يربط بلدة المراشدة مع بلدة الباغوز، وبلدة المراشدة هي محاطة أيضا من كل الاتجاهات بالمياه، ويعني يربطها مع ضفتي نهر الفرات جسرين خرج أحدهما عن الخدمة ليلة أمس. حقيقة الاستجابة من قبل الحكومة كانت يعني هي بما لديهم في المحافظة أساسا، لم تكن هناك يعني إرسال من خارج المحافظة أي يعني من الكوادر أو المعدات، باستثناء ما قاله يعني وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، قال بأن نحن استقدمنا 40 آلية من خارج دير الزور من عدة محافظات، واستأجرنا 20 أخرى من دير الزور، ونشرناها على يعني على طول النهر، وأبرز النقاط التي كانت تحتاج لاستجابتنا. حقيقة كانت يعني أعمال الدفاع المدني وهي يعني فقط رفع السواتر عند بعض محطات المياه، وكذلك تعزيز جسر العشارة الذي كان قد يعني خرج عن الخدمة عدة مرات، وتتم عملية إعادة ترميمه أو تدعيمه ببعض بقايا المنازل التي دمرتها طائرات النظام في أوقات سابقة. حقيقة يعني بالمجمل هذا هو الوضع، يعني مياه نهر الفرات أيضا خرجت أو وصلت إلى منطقة الكورنيش بأطراف مدينة دير الزور وغمرت بعض الشوارع. حقيقة ننتظر الآن انخفاض منسوب نهر الفرات. مرحلة الخطر بحسب تصريح كل الوزراء الذين التقيت بهم مع مجموعة من أهالي دير الزور يوم أمس وأيضا مع الرئيس أحمد الشرع، كانت كلها يعني تتحدث ضمن هذا الإطار. أيضا حالة الغضب التي كانت لدى الأهالي هي يعني ليست معنية بشكل خاص بما يعني نتج عن يعني ارتفاع منسوب نهر الفرات، بل بشكل عام عن إدارة هذه المنطقة. قالوا بأن يعني وجهوا كثير من الأسئلة للسيد الرئيس والسادة الوزراء استمر اللقاء لما يقارب 3 ساعات، ساعة ونصف فقط مع الوزراء وساعة ونصف مع الرئيس، وكل هذه الأطروحات قدمت وكانت هناك إجابات مقنعة ومرضية إلى حد كبير، لكن أكثر الإجابات كانت هي مرهونة بأننا سنقوم وسنعمل وسنحدث وسنرمم. إذن يعني الأمر مرهون فقط بمسألة الوقت وترتيب بعض الإجراءات. أيضا أبرز وعد قدمه الرئيس بأنه اليوم الأول بعد انتهاء عيد الأضحى ستبدأ عمليات يعني ترميم وإعادة العمل على الجسر الذي يربط دير الزور بريفها الشمالي، والذي كان يعرف سابقا باسم جسر السياسية، ولا نعلم إذا ما كان سيكون هناك تغيير لهذا الاسم. سيتم العمل على هذا الجسر، ووعد وزير نقل بأن عملية الترميم وإعادة إحياء هذا الجسر ستستغرق بين 10 أشهر و12 شهرا، وقطع وعدا الرئيس بأننا سنعبر إلى الضفة الأخرى عبر هذا الجسر خلال عام واحد بحسب ما قال. كذلك الأمر يعني قال السيد الرئيس بأن هناك ميزانية خصصت لدير الزور والمنطقة الشرقية لتنمية هذه المنطقة التي ربما نسبة الدمار فيها مرتفعة مقارنة مع باقي المحافظات، وقال بأن أهم وأول البنود التي وضعت على خطة إعادة تنمية هذه المنطقة هي بناء الجسور، وأول جسر سيكون جسر السياسية. وحقيقة يعني الجميع ينتظر، يعني أساسا الجسور التي كانت موجودة وخرجت عن الخدمة البالغ عددها حتى الآن 5 جسور، هي جميعها كانت هي جسور بدائية إسعافية كما حتى تحدث بها وزير يعني الطوارئ وإدارة الكوارث. قال سنعيد ترميم الجسر الترابي الذي كان هو أول الجسور التي جرفتها مياه نهر الفرات، ستتم عملية ترميمه كحل إسعافي أثناء عمليات إعادة تأهيل جسر السياسية. يعني كوفيات لم نشهد ولم نسجل أي وفية في هذا الإطار، كان هناك حالات غرق ربما تكون هي سابقا يعني اعتيادية في مياه نهر الفرات، لكنها يعني هذه المرة كانت قد يعني وصلت المياه في أول يوم العيد إلى مستويات مرتفعة، فجرفت 4 أطفال دفعة واحدة ثم طفلين ثم طفل، فكانت الحصيلة 4 أطفال فارقوا الحياة و3 تم إنقاذهم في ريف دير الزور الغربي. 62 من محطات مياه دير الزور خرجت عن الخدمة بشكل تام، البعض منها خرجت عندما يعني وصلت المياه ولم تستطع يعني مؤسسة المياه والصرف الصحي أن يعني تقوم بأي إجراء، فقط كانت تراقب المشهد وتنظر إلى المعدات التي غرقت. وهناك بعض يعني المحطات الأخرى سارعت وزارة أو يعني مديرية المياه بانتشال وإخراج المعدات قبل وصول المياه إليها، ريثما تنخفض يعني منسوبات نهر الفرات وتتم عملية إعادته. وكذلك الأمر كان هناك تصريح يعني لافت لوزير الطاقة، قال بأن أجريت جولة استطلاعية على كل المحطات أو بعض المحطات التي خرجت عن الخدمة وشاهدت بأنها هي يعني تقع داخل حرم نهر الفرات وهي متعدية بشكل واضح على يعني النهر، ويعني بطبيعة الحال ستتم عملية إزالتها بشكل تام، ويعني تتمركز بنقاط مرتفعة بنقاط جديدة خلال الفترة القادمة، لكن لم يحدد هذه الفترة كم ستستغرق عملية تغيير أماكن بعض المحطات المتعدية على النهر. بشكل عام هذا هو الوضع، يعني الجميع الآن ينتظر تنفيذ هذه الوعود الحكومية التي جاءت على لسان 10 وزراء وأمين عام ورئيس.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من دير الزور مراسلنا عهد السلمي. هذا ودعت وزارة الخارجية المنظمات الأممية والدولية إلى البقاء في حالة تأهب كاملة لضمان استجابة سريعة لتداعيات فيضان مياه نهر الفرات في دير الزور، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية والمحلية. هذا وأوضح مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قديش لوكالة سانا، أوضح أن الجهود تتركز على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة إضافة إلى إعداد خطة لإعادة تأهيل الجسور ومحطات المياه إعادة الخدمات الأساسية. هذا وأكد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه مع وجهاء وأعيان في محافظة دير الزور، أكد على ضرورة تجزئة المشاكل ومعالجتها بشكل منفصل، وذلك تجنبا للحلول الإسعافية والوقوع في الأزمات المتراكمة. هذا وأجرى الرئيس الشرع زيارة لمحافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.
5: الحلول الإسعافية تدفع إلى نوع من الاستنزاف، ففي عندنا مشاكل كثيرة فإذا كل مشكلة بنروح نتسارع إلى حلها ونغير واقع البناء الصحيح، فراح نروح لحالة استراتيجيات ردود الأفعال وما إلى ذلك، فنحن بنغرق في الأزمات بهي الطريقة. لكن المفروض أنه إحنا نفكر بطريقة صحيحة. لما يكون عندنا مشاكل كثيرة، العقل السليم يقول نجزئ أي مشاكل ونحل كل واحدة على حدة على حسب الأولويات.
0: وأوضح الرئيس الشرع كذلك في ذات السياق، أوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على توحيد الأراضي السورية، مطالبا باستحضار هذا السياق عند الحديث عن مشكلات دير الزور والرقة والحسكة.
5: الله عز وجل، هذه المرحلة رحنا لحالة توحيد الأراضي السورية، ومنطقتكم كانت بتعاني، وأرجو استحضار هذا الشيء لما نتكلم عن مشاكل دير الزور والرقة والحسكة، أنه هي قبل 4 أو 5 أشهر يعني من جديد حتى يعني استعيدت إلى سوريا، ولا كانت متقسمة ومنعزلة عن سوريا بشكل كامل كإدارة وحكومة وما إلى ذلك.
0: من جانبه، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل المهندس معاذ نجار، أكد أن العمل جار للبدء بتنفيذ وصيانة عدد من الجسور المتضررة في محافظة دير الزور، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته للمحافظة واطلاعه على واقع قطاع الجسور فيها. هذا وأشار النجار في تصريحات صحفية، أشار إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنجزت الدراسات الخاصة بالمشاريع المذكورة، وسيتم التعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد، وذلك للبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لكل من جسر السياسية وجسر الميادين وجسر العشارة، بما يسهم ذلك في إعادة ربط المناطق وتحسين حركة النقل والخدمات في المحافظة. هذا وأرسلت محافظة حمص كميات كبيرة من مادة الطحين لمحافظة دير الزور في إطار الاستجابة الإسعافية العاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وضمان استمرار عمل الأفران وتأمين مادة الخبز للسكان هناك. هذا وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل في تصريح نقلته وكالة سانا، أوضح أن 6 مطاحن في المحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها خلال فترة هذا العيد. وبيّن برغل في ذات السياق، بيّن أنه تم تسيير 8 شاحنات محملة بالطحين إلى دير الزور، إضافة إلى 6 شاحنات أخرى انطلقت لاحقا بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي، وذلك في ظل الظروف الراهنة. هذا وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تأجيل الامتحانات العملية في كليات جامعة الفرات وتأجيل الجلسات العملية كذلك خلال الفترة المقبلة. وأكد الحلبي في ذات السياق أنه تم وضع خطة احتياطية بديلة للمرحلة المقبلة على مستوى الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الفرات، وذلك لضمان استمرار العمليات التعليمية. هذا وأشار الحلبي في ذات السياق كذلك، أشار إلى أنه جرى الطلب إلى الفرق التطوعية الجامعية للمشاركة في الأعمال الإغاثية بالتنسيق مع رئاسة جامعة الفرات، وذلك نظرا للتطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الجزيرة. من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في دير الزور أعلنت اعتماد مراكز امتحانية طارئة في المحافظة، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانهيار الجسور بين ضفتيه. هذا وأوضحت المديرية عبر معرفاتها الرسمية في بيانها، أوضحت أن المراكز الطارئة اعتمدت في مدينة دير الزور ومجمعات هجين وذيبان والبصيرة والكسرة، مشيرة إلى أنه يسمح للطلاب بنقل مراكزهم الامتحانية بين الضفتين، في حين لا يسمح بنقلها ضمن الضفة الواحدة. أصيب عدد من الأشخاص نتيجة لحادث سير على الكورنيش الشرقي في مدينة طرطوس وفق المعلومات الأولية. هذا وذكرت وسائل إعلام محلية ذكرت أن الحادث وقع من جراء تصادم عدة مركبات على الطرق، ما أدى ذلك إلى إصابة عدد من الأشخاص إصابات متفاوتة الخطورة إلى أضرار مادية كبيرة، وفي حين لم تصدر الجهات المعنية حتى الآن حصيلة نهائية لعدد المصابين أو أسباب هذا الحادث. استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغين عن حالتي غرق على شواطئ محافظة طرطوس، حيث انتشل أو تم انتشال جثمان شاب في مدينة بانياس، في حين تتواصل عمليات البحث عن شاب آخر بالتعاون مع خفر السواحل السوري. وفي حادثة منفصلة كذلك في مدينة طرطوس، تواصل الفرق عمليات البحث عن فتى فقد في أثناء السباحة في شاطئ الأحلام، وذلك بمشاركة فرق الإنقاذ المائي في مرفأ طرطوس. ومن جانبها، أكدت وزارة الطوارئ أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب السباحة في الأماكن الخطرة أو غير المخصصة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين. بين أهميتها الحيوية وخطورتها المتزايدة، أعادت حادثة وفاة شابين إثر سقوطهما في ساقية المياه الواقعة بين منطقتي الشيخ سعيد وطل الضمان في ريف حلب الجنوبي، أعادت مشاهدين تسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها هذه المجاري المائية في المنطقة، في وقت تتجدد فيه المطالبات باتخاذ إجراءات وقائية، وذلك من أجل الحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
6: حادثة جديدة شهدها ريف حلب الجنوبي بعد وفاة شابين إثر سقوطهما في ساقية المياه الواقعة بين حي الشيخ سعيد وتل الضمان، لتعيد إلى الواجهة المخاطر التي تشكلها هذه الساقية على السكان بعد حوادث مشابهة وقعت في السنوات الماضية.
7: والله من شيء أسبوع جايين شباب اثنين من الشارع العام مع الموتور دراجة نارية، ما توازنوا، طبوا اثنيناتهم بقلب المي. هي مي حلوة، وخبرنا في جيراننا هون شاب شافهم، راح خبر أهله، أجوا ما لحقوهم، كانوا متوفين.
6: تعد الساقية شريانا مهما لري الأراضي الزراعية في المنطقة، ويعتمد عليها أعداد كبيرة من المزارعين، إلى أن غياب الأسوار ووسائل الحماية على امتداد أجزاء منها يجعلها مصدر خطر دائم على المارة والأطفال والشبان.
8: إيه لو شبك مثل هذا بيمنع. هلا مثلا سيارة جاية مسرعة بالشتاء طريق طويل، ولد ما يفهم تجي دابة تجي، وبعد كمان أنظف إلها. شوف شو مثل الشبك هذا، هلا عم تقطع أنا وكل شيء تقطعه من هون، يعني كويس كده. هلا لو شبك مثل الشبك، شاف الشبك هذاك هذا على حرفه عطوله بيحمي، بالحامي الله باللي ماخذه بيحمي. شو تجيك عالم اخي من مستوى معي وعي خالص، انا عم بقول لك تجي عالم من بعيد اخي وين تغرق ويقعون.
6: يؤكد الاهالي ان تامين الساقيه بسياج مناسب ووضع اشارات تحذيريه في المواقع الخطره من شانه الحد من الحوادث المتكرره والحفاظ على دورها الحيوي في خدمه القطاع الزراعي من دون ان تشكل تهديدا لحياة السكان. في ظل استمرار الخطر وتكرار الحوادث، يأمل الأهالي أن تكون هذه المأساة الأخيرة، وأن تشهد المنطقة خطوات عملية لتأمين الساقية وحماية أرواح المارة والسكان. لتلفزيون سوريا، محمد أبو حلقة، ريف حلب الجنوبي.
0: شهدت مدينة الرقة مشاهدين وقفة احتجاجية لأهال وناشطين فيها، طالبوا خلالها بمحاسبة القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني تركي أبو حمد، المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة بريف المدينة الشرقي. وتأتي هذه التحركات وسط حالة من الجدل أثارتها أنباء عن الإفراج عنه ومعاقبة عناصر الأمن الداخلي الذين شاركوا في عملية توقيفه.
9: وقفتنا هاي هي تفعيل العدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين. المجرمين عندنا اللي أساءهم الأهل الرقة مثل قرقاعة وجماعة قرقاعة وبأشخاص كثيرين أساءهم الأهل الرقة. إحنا نطالب تفعيل العدالة الانتقالية، لأنه إحنا هنا بمجتمع عشائري ومحسوبيات، ومطلبنا الأساسي تفعيل العدالة الانتقالية لنبذ الفتنة.
10: هو دخل مع ميليشيات الإيرانية على الخط الصبخة معدان بال 2017، سلب ونهب واغتصب وسرق آلاف السيارات. طبعا هو تاريخه معروف، بس نحن نتيجة الضعف الإعلامي ممكن ما كان صوتهم الإعلام مسلط بشكل واضح على هذا المجرم. تاريخه سلب إجرامي.
11: مطالبنا اليوم نحن كثوار وكأبناء مدينة الرقة تحقيق العدالة الانتقالية، وتحقيق العدالة الانتقالية لا يتم بإفلات المجرمين وإبعادهم عن مسار العدالة. نطلب من الجهات المختصة أن تقوم بمحاسبة هؤلاء المجرمين، ولا يتم الوساطة لهم وإفلاتهم من العقاب. هناك الكثير من المظلوميات والملفات التي قام بها هؤلاء المجرمين من مفقودين، من شهداء، من مظلوميات كثيرة نحتاج إلى حلها، وهذا لا يتم إلا بتحقيق العدالة الانتقالية.
12: البارح يعني اليوم مجرم مثل تركي ينام قصر.
0: أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين، أوضح أن الإنتاج الكلي من الغاز السائل لتشغيل محطات الكهرباء في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف يوميا، في حين يبلغ احتياج البلاد 28 إلى 30 مليون متر مكعب يوميا.
13: تشكل أزمة الطاقة في البلاد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليوم، فمع استعادة حقول النفط والغاز في شرقي البلاد كثر الحديث عن إمكانية تحسن القطاع بشكل عام وانخفاض أسعاره، إلا أن المواطن يواجه اليوم واقعا مختلفا عما كان يتصوره، في حين يبقى السؤال مطروحا: ما حقيقة أزمة الطاقة في سوريا؟ تناول الإجابة عن هذا السؤال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان خلال جلسة إحاطة مع صحفيين في وزارة الإعلام بدمشق، أوضح خلالها أن الإنتاج الكلي من الغاز في سوريا لا يتجاوز 13 مليون متر مكعب و300 ألف يوميا، إذ تنتج البلاد قرابة 8 ملايين متر مكعب، في حين تستخدم 3 ملايين و2000 متر مكعب من قطر كمنحة من صندوق التنمية القطري لمدة

عام واحد إلى جانب استيراد 2 مليون متر مكعب من الأردن. في المقابل يبلغ احتياج سوريا اليوم نحو 30 مليون متر مكعب يوميا لتشغيل محطات الكهرباء، بحسب ما أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة عبد

0: إلى للتعويض، إذ لا تزال سوريا بحاجة إلى منح لتزويدها بالغاز والفيول لتحقيق أقصى قدر ممكن من تلبية الاحتياجات، مؤكدا أن الهدف الأول هو الوصول إلى تشغيل على مدار 24 ساعة في مراكز المدن التي لا تعاني من أضرار كبيرة، مع الحفاظ على البنى التحتية من دون استهلاك إضافي. وحول ارتفاع أسعار الكهرباء، أكد سليمان أن المشكلة لا تكمن في تسعيرة الكيلووات، بل في مستويات الاستهلاك المرتفعة الناتجة عن استخدام تجهيزات كهربائية قديمة تستهلك كميات أكبر مقارنة بالأجهزة الحديثة. ولحل هذه المشكلة أوضح أنه تم وضع خطة لإدخال أجهزة كهربائية موفرة للطاقة تحمل رمزا أو كودا معينا، وقد جرى التنسيق بشأنها مع هيئة المنافذ البرية والبحرية وتزويدها بهذه الأكواد. أما حقول النفط في شرقي البلاد وما تحمله من آمال لفك أزمة الطاقة فلم تغب عن الجلسة، إذ أشار سليمان إلى أن الفرق الهندسية والفنية قيمت الحقول المستعادة، فتبين أنها تعاني من مشكلات كبيرة نتيجة لغياب الصيانة والتأهيل طوال السنوات الماضية، ولا تزال بنيتها تعود إلى ما قبل عام 2011. وأضاف أن حقلي رميلان والسويدية، وهما الأكبر من حيث عدد الآبار التي تتجاوز 1100 بئر، لم تتم السيطرة عليهما بالكامل حتى الآن. يبدو أن أزمة الطاقة في البلاد أزمة مركبة ومعقدة تتشابك فيها عوامل عدة، فمع ضعف البنية التحتية لحقول النفط والغاز والحاجة الملحة لإعادة تأهيلها وصيانتها، يبقى المواطن رهين حلول صعبة في ظل تحديات معيشية متزايدة.
1: يواجه مرضى السرطان في مشفى البيروني بدمشق واقعا صحيا صعبا جدا، يزيد من أعباء العلاج ويثقل كذلك كاهل العائلات الساعية بدورها لتأمين فرصة لإنقاذ حياة ذويها، ما دفع مشاهدين بعضهم دفعهم إلى بيع مقتنياتهم الشخصية، وذلك من أجل تأمين ما يمكن تأمينه من المال في محاولة لتغطية تكاليف العلاج وسط ظروف اقتصادية وصحية ومعيشية صعبة جدا.
2: لم تجد أم جابر خيارا سوى بيع مقتنيات منزلها والعمل في تنظيف الأبنية لتأمين جرعة علاج لطفلها المصاب بأورام خطيرة، جرعة قد تمنحه فرصة جديدة للحياة لكنها تكلف ما يفوق قدرة عائلة لأشهر.
3: أنا متابعة لابني بجرعات مناعية، وهي الجرعات يعني ألفي أولاء عم محسن دبر وحدة، هو كل 21 يوم بده وحدة، أيام بتوصل الجرعة ل 9 مليون 13 مليون أيام 8 حسب الدولار كمان. اضطريت بيع مرة جرة غاز، مرة من التهاب، مرة من الخاتمة، اضطريت روح اشتغل شطف دروج والبيوت، رحت على صيدلية حكيت لها خدي وخدي هويتي لك بعطيكي كليتي بس أعطيني جرعة.
2: قصة أم جابر واحدة من عشرات القصص داخل ممرات مشفى يفترض أن يكون ملاذا لمرضى السرطان، لكن رحلة العلاج تتحول فيه إلى معركة أخرى عنوانها الدواء المفقود. يشتكي مرضى السرطان في مشفى البيروني من نقص حاد في الأدوية والجرعات العلاجية، ما دفع بعضهم للبحث عن العلاج خارج المشفى، لكن بأسعار تصل إلى نحو $1,000 للجرعة الواحدة تعطى كل 21 يوماً وسط غياب أي مواعيد واضحة لتوفرها بشكل منتظم.
4: هي جرعة جديدة اسمها كاتسيلا، هذا علاج موجه. سألنا بالمشفى قال من سنتين ما إجا هذا الدواء على المشفى، طيب أمتى بده يجي على المشفى؟ ما حدا بيعرف. هلا عم بشتري الدواء $1,000، يعني أنا قدرت اشتري هذا العلاج هذا الشهر، الشهر الجاي ما قدرت اشتري.
2: في محاولة لمعالجة هذا النقص، أعلنت إدارة برنامج السرطان في وزارة الصحة عن مناقصة كبيرة ما تزال قيد الاستجرار بهدف تأمين كميات من الأدوية النوعية والجرعات اللازمة. وفي المقابل يؤكد أطباء اختصاصيون داخل مشفى البيروني وجود هذا النقص، معربين عن أملهم بأن تسهم الإجراءات المقبلة في تحسين واقع المرضى.
5: هلا للاسف في كثير ادويه فعلا هي نحن في عندنا شح فيها، ولكن تم طلبها بشكل نظامي، وهي على امل انه قريبا تتوافر، مثل التاكسون والدكتور ويسين والهيرسبتين تراستوزوموب. هي ادويه نحن بنعترف انه هي ادويه اساسيه، ولكن

0: نحن ما لنا ضمن الإجراءات، ونعرف إنه الوقت استطال يعني، ونحن مدعين مثل المرضى، ولكن قريبا متوقع كل هذه الأدوية رح تجي.
1: بين وعود رسمية وواقع يومي صعب، تختصر هذه الحكايات معاناة آلاف العائلات التي لا تواجه السرطان وحده، بل تواجه أيضا كلفة النجاة. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
2: وفي مستجدات الملفات السياسية مشاهدين وأخبارها كذلك، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. هذا وأكد روبيو في منشور عبر منصة إكس، أكد أن براك سيواصل أداء دور قيادي بارز في ملفي سوريا والعراق لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انتهاء مهامه الرسمية تحت هذا المسمى. وأشاد روبيو بجهود براك في ذات هذا العمل السياسي والدبلوماسي، معتبرا أن خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة أمريكا ستواصل خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق مكاسب سياسية لواشنطن في المنطقة. رحبت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آنا سنو بإعلان السلطات السورية اكتشاف مواقع وأسلحة كيميائية تعود إلى عهد النظام المخلوع. هذا ووصفت سنو الخطوة بأنها مهمة في سبيل معالجة أحد أكثر تركات النزاع السوري قتامة حسب وصفها. هذا وقالت في منشور على منصة إكس، قالت أن اكتشاف أسلحة كيميائية من عهد الأسد لم يعلن عنها سابقا يمثل خطوة مهمة نحو معالجة إحدى أهلك تركات النزاع في المنطقة وفي سوريا على وجه التحديد، مشيدة بالتعاون القائم بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الملف. وأضافت أن سوريا الخالية من الأسلحة الكيميائية تعني مستقبلا أكثر أمانا للشعب السوري. وفي ملف الحج وآخر مستجداته، حيث أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى حالتين، وذلك بعد وفاة حاجة في أحد مشافي مكة المكرمة نتيجة لمضاعفات صحية حادة. هذا وأوضح رئيس البعثة الطبية جميل الدبل أن الحاجة نقلت يوم عيد الإضحى إلى مستشفى عواض البشري بعد تعرضها لنزلة تنفسية ونقص في الأكسجين، حيث تلقت هناك العلاج في العناية المركزية قبل أن تفارق الحياة. هذا وأكد دبل في ذات السياق، أكد أن الطواقم الطبية السورية تتابع أوضاع الحجاج المرضى في المشافي السعودية بشكل مستمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية لضمان تقديم الرعاية اللازمة وفق الخطط المعتمدة. أقامت رابطة حمص في المهجر حفلا بمناسبة عيد الإضحى المبارك تخلله توزيع هدايا على الأيتام في مدينة حمص، وذلك بمشاركة فعاليات اجتماعية هدفت إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال خلال أيام هذا العيد.
3: واجب علينا أيها الداعمون بكل طاقاتكم أن تعلموا أن هذا الأمر أمر دين وأمر بناء بلد، وأنه امتداد لدماء شهدائنا ودماء آبائنا وإخواننا الذين تركوا لنا هؤلاء الأطفال.
4: الفعاليات التي نقوم بها الآن في ثالث يوم العيد هي تكريم أبنائنا الأيتام وبناتنا الأيتام. هذه الفعالية ستشمل إن شاء الله توزيع هدايا نقدية وتوزيع هدايا عينية، والاحتفال بعدها احتفال جابين فرقة ليحتفلوا بالأيتام ويلعبوهم. العدد تقريبا حوالي 350 إلى 400 يتيم مع أمهاتهم.
5: وأنا جيت اليوم لأخد عيدي، وكتير مبسوطة اليوم أنه جيت على هذا الحفلي، وأنا مبسوطة أنه كرمونا هيك أشياء كتير حلوة.
2: تتحدى مدينة القصير ركام الحرب لتصنع بهجة عيد الإضحى المبارك فيها، حيث شهدت ساحاتها فعالية للأطفال نظمها فريقا مبادرون ويدا بيد، وذلك في رسالة تؤكد تماسك الأهالي بنبض الحياة.

0: اليوم نحن بالتعاون مع منظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية حبينا نعمل هذا الكرنفال بشوارع القصير المنكوبة. مثل ما بتعرفوا هاي المدينة كانت مهجرة لسنين طويلة بحكم زمانية الأسد وحزب الله. اليوم نحن رغم كل شيء صار عم نرجع نرسم معالم الفرح والعيد من جديد.
1: جينا اليوم على مدينة القصير لحتى نرسم الابتسامة على أوجه الأطفال ونشاركهم أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير.
2: يمر العيد الثاني مشاهدينا على مهجر سويداء فيري في درعا الشرقي، وسط تردي الأوضاع المعيشية وعجز الأسر هناك عن تأمين مستلزماتها الأساسية حتى هذا، ويجدد المهجرون مطالبهم بوضع حد لمعاناتهم القائمة وتأمين عودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.
3: والله مر علينا العيد صعب، هذا ثاني عيد صعب، يعني كيلو حلو ما قدرنا نجيب لاولادنا، لا بدنا نشتري شيء، والميه مشترى كله مشترى، وما في لا شغله ولا عمله، ويعني حالتنا صفر شيله، واحنا بدنا نعود لبلادنا، رد بلادنا.
4: مضل علينا العيد، لا معنا مصاري، لا معنا شيء. يعني ما معنى شيء، نحن كلنا مستضيفين مدارس بالصيف يعني بأول الشتوية قاموا احتاجوا مدارسهم أهل درعا جزاهم الخير استضيفونا، أخذوها لأولادهم حتى داموا فيها، الساعة أغلب العائلات برا يعني لا جابوا لها شوادر ولا جابوا لها قاعدة بالفلح.
5: جاء العيد لا قدرنا نجيب لاولادنا ولا نعيد، وشفته الغلا شلون على الناس. الناس عايفه حالها، المية صارت مشتره، ما عاد جاتنا ميه ولا خبز ولا شيء، والناس وضعه والله سيء شيله. الله يعين الناس، الله يعين الاوادم، وعلى اساس انه حتى اخذوا مننا البطاقات الحمر من شهر رمضان على اساس يسلمونا عليهم مصاري، اخذوهن سجلوهن بس ما شفنا والله شيء.
6: مر علينا عيد أسوأ منه ما فيه. شايف شلون؟ ولا بحياتنا مر علينا العيد، لا مصروف مع الناس ولا مونة عند بيوت العالم ولا لباس للأولاد، كيلو حلو الناس ما قدرت تجيب الأولاد تفرحهم مثل فرحة الأولاد الباقيين. شايف شلون؟ وإحنا يعني وضع يرثى له، ما في شيء عندنا، مياتنا مشترى، أكلها خبزاتنا مشترى، مونة نفذت ما في عند العالم من 5 شهور، الهلال الأحمر ما بين علينا.
2: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر تطورات مسار المفاوضات ما بين تل أبيب وبيروت برعاية واشنطن، حيث أعلن البنتاغون أن وكيل وزارة الحرب للشؤون السياسية قد استضاف وفدين من لبنان وإسرائيل لإطلاق مسار أمني يهدف إلى دعم محادثات بين الجانبين. هذا وأوضح البنتاغون أن الوفدين انخرطا في محادثات عسكرية وصفت بالمثمرة وتركزت على وضع أطر للأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن نتائجها ستسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية بالخصوص. هذا وأكد البنتاغون في ذات السياق دعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه من أي جهات مسلحة غير تابعة للدولة ومؤسساتها الأمنية، مع الترحيب بالتزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي بهذه الجهود. هذا وأضاف البنتاغون في ذات السياق أيضا أنه يتطلع إلى استئناف الاجتماعات بين الجانبين قريبا لمواصلة العمل على المسار الأمريكي. هذا وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن السفارة اللبنانية في واشنطن ستعقد جلسة تقييم لمراجعة نتائج المفاوضات الأمنية التي جرت في البنتاغون مع الجانب الإسرائيلي، في حين نقلت عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي عرض خرائط ومعلومات استخباراتية بشأن مواقع يقول إنها مرتبطة بحزب الله، مع تصدر ملفات الطائرات المسيرة الهجومية للنقاش. هذا وأضافت المصادر أن إسرائيل تطالب بتطبيع أمني، بينما تؤكد بيروت رفضها واعتبار ذلك قرارا سياسيا لا عسكريا.

0: من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن إسرائيل رفضت طلبا تقدمت به بيروت خلال المفاوضات الجارية بوساطة أمريكية يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن لبنان طالب خلال المحادثات العسكرية برعاية واشنطن طلب بانسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني، إلا أن تل أبيب أبلغت الوسطاء بأنها لن تنسحب ما لم تتم إزالة ما وصفته بالتهديدات في المنطقة. هذا وأضافت المصادر في ذات السياق أن المباحثات تناولت أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار يشمل معالجة ملف سلاح حزب الله. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. هذا وشدد عون في ذات السياق على أن وقف إطلاق النار يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. في المقابل جدد روبيو التزام واشنطن بمواصلة مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للبنان حقه في تقرير مصيره. كما علل روبيو على ضرورة إيقاف حزب الله هجماته على إسرائيل فورا وأنه هو المسؤول عن القتال الدائر في لبنان، وأضاف أن حزب الله يواصل بعرقلة تقدم المحادثات بين لبنان وإسرائيل على حساب الشعب اللبناني. إذا مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جانبين. وسيم، بداية أهلا بك. إذا في خضم كل هذه التصريحات فيما يتعلق بمسار المفاوضات ما بين تل أبيب وبيروت برعاية واشنطن، باعتقادك هذا المسار الأمني الذي انتهى منذ ساعات ماضية ما بين الطرفين في البنتاغون، هل لربما قد يحقق خرقا في مسألة تثبيت وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي، على الرغم من تصريحات إسرائيل بأنها رفضت طلب بيروت فيما يتعلق بهذا الشأن؟
1: مرحبا لك وللمشاهدين. أولا، هناك غليان ميداني على الأرض اللبنانية وتحديدا في الجنوب. هذا الغليان يمثل الانعكاس المباشر والناري لما يدور وراء الكواليس في واشنطن. انتهت في مقر البنتاغون جولة المفاوضات وهي ماراثونية واستمرت لأكثر من 9 ساعات، وكانت برعاية وإشراف أمريكي مباشر. البنتاغون سارع كما لاحظنا إلى الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس في هذه المباحثات الأمنية، مشيرا إلى أنها ستشكل الدافع الأساسي لتوجيه المفاوضات السياسية المقررة الأسبوع المقبل. لكن التدقيق في لغة البيان الأمريكي يكشف عن حجم الضغوط، إذ شددت واشنطن على ضرورة خلو الأراضي اللبنانية من أي فاعلين مسلحين غير حكوميين ودعم سيادة الدولة عبر الجيش اللبناني وحده. هذا يعني
0: تتحدث واشنطن عن تمركزات تابعة لحزب الله عسكريا، الجناح العسكري لحزب الله، وجب على الدولة اللبنانية أن تقوم بإنهاء ملف الجناح العسكري لحزب الله. فيما يتعلق أستاذ وسيم المعذرة عن المقاطعة بأن المفاوضات يعني ذاهبة في خيارات وتقدمات تحرز فيما يتعلق بالمسار الأمني، هنا نتحدث أنتم كلبنانيون، هل شاهدتم أي أو لمستم حتى أي تحسن فيما يتعلق باستمرار الضربات الإسرائيلية على غرار هذه المفاوضات السارية؟
1: بالعكس، يعني كان هناك تصعيد من الجانب الإسرائيلي. إسرائيل تحاول منذ قليل، كان هناك إنذارات لثلاث قرى محيطة بمنطقة النبطية، ما يعني أن إسرائيل تحاول التقدم نحو النبطية، وهذا يعني التقدم إلى شمال الليطاني يعني باتجاه الأولي. هذه الإنذارات ترافقت مع قصف مدفعي عنيف على منطقة دبين وسيطرة كاملة على مرتفعات أرنون، وبالتالي يعني يبدو أن المفاوضات تنعكس، يعني لا تنعكس إيجابا على أرض الواقع، بل هناك شدة بالتعنت الإسرائيلي ومحاولة التوغل أكثر فأكثر في الجنوب اللبناني. أيضا الملفت المقلق هو انسحاب ما يقارب 100 آلية تابعة لقوات اليونيفيل من الجنوب نحو البقاع الأوسط، يعني نحو منطقة مكسي، حيث عبروا أمس في منطقة الرفيد وكابد اللوز وباتجاه مكسي وتمركزوا في منطقة قبلياس مكسي بانتظار التحرك المقبل. هذا تطور مقلق ويعني مفاجئ، لأن

0: طيب
1: تقوم
0: وسيم،
1: القوات الدولية
0: يعني أنت ذكرت
1: بالانتقال
0: العديد
1: من
0: من النقاط
1: الجنوب إلى
0: تزامنا
1: البقاع.
0: يعني مع هذا التناقض إن صح التعبير والوصف كذلك ما بين الواقع والتصريحات من قبل كافة الأطراف، سواء الدولة اللبنانية على الصعيد الرسمي أو تصريحات واشنطن أو حتى أفعال الجانب الإسرائيلي في جنوب لبنان، تزامنا مع النقطة التي ذكرتها بانسحاب قوات اليونيفيل من مناطق تمركزاتها الأساسية في جنوب لبنان. كيف يقرأ الشارع اللبناني كل هذه التصعيدات؟
1: هناك أصوات ترتفع في الشارع اللبناني، وكان الأوضح فيها والأجرأ في منطقة صور، حيث كان هناك نداءات من فعاليات في منطقة في صور للدولة اللبنانية، وهناك اتخذها بعض هؤلاء الفاعلين، وجهوا نداءهم إلى الدولة اللبنانية، إلى الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، مطالبين إياهم بجعل مدينة صور، بإعلان مدينة صور منطقة خالية من السلاح. هذا النداء من الفاعليات في منطقة صور يؤكد أن الأهالي لم يعودوا يطيقوا هذا التصعيد العسكري. هناك حركة نزوح كثيفة جدا تتفاقم يوما بعد يوم، ونحن يعني نأتي اليوم على مشارف فصل الصيف، المنطقة الساحلية تغلي يعني عسكريا وتغلي أيضا من ناحية الطقس، لم يكون هناك من قدرة احتمالية للمواطنين على هذا الموضوع، وبالتالي تأتي هذه النداءات لجعل مدينة صور منزوعة من السلاح.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه التحليلات المتعلقة بمستجدات مسار المفاوضات ما بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن. كنت معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبين. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام أخبار التاسعة، ألقاكم بإذن الله في أخبار الجولة، دمتم في أمان الله.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي.
0: مش لها التخوير كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات تخدم.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا

والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: صباح الخير مشاهدينا، صباح التفاصيل الصغيرة يلي رح تضل معنا عمر وسنين وذكريات، صباح الضحكات اللي صار إلها معنى أعمق، وصباح البيوت اللي بعدها عم بتوزع على الشوارع حصتها من ريحة الحلو والقهوة ولمة الأحباب، والشوارع الثانية اللي عم بتوزع على البيوت حصتها من صوت الأولاد وضحكاتهم ولفتاتهم ومشاكساتهم كمان اللطيفة. وصباح الخير يا أيهم، كل عام وأنت بخير.
1: صباح الخير منى، كل عام وأنت بألف خير، ومشاهدينا بألف ألف خير. يا صباح الخير، يا صباح الناس يلي عم تحاول تسرق كل لحظة قبل ما ترجع الحياة لسرعتها المعتادة. صباح الأحاديث والقصص يلي رح تتحول بعد العيد لحكايات وذكريات عن السهر، اللمة، المشوار، ألوان التياب الجديدة. صباحنا بيتجدد معكم بعيد الأضحى المبارك، العام وأنتم بألف خير مرة تانية.
0: وطبعا أيهم بدنا نتشكر ضيوفنا يلي خلونا نبدا حلقه رابع يوم العيد بالموسيقى والغنيه، يعني يمكن الغنيه هي اكثر طريقه قادره انها تصور مشاعرنا وفرحنا بالعيد، فشكرا كثير لفرقه شلبيه والثنائي الفني الجميل الاخوين مانو وسليمان شلبي، يعني صوتهم وموسيقتهم هي جزء من صباحنا الجميل، وكل عام وانتم بالف خير.
1: فعلا كثير استمتعنا بوجودهم وباغانيهم، كل عام وانتم بالف خير، ورح يكون لنا اكيد وقفه ثانيه خلال هاي الحلقه.
0: أيهم يعني هيك بدي بلش العيد،
1: تفاصيل العيد.
0: يعني أول شيء بيخطر على بالنا بالعيد هي لمة العيد، يعني المشاوير وضحكات الأولاد والعيادي أهم شيء،
1: العيديات لك
0: وتياب العيد.
1: أنا معيد اليوم، ملاحظة اليوم
0: كلاتنا معيد،
1: طقم لابس.
0: يعني المزح والنكت وريحة الحلو والمعمول أهم شيء، ومشاعرنا ونحن صغار ونحن عم نساعد أمهاتنا بتحضير الحلو. كل هالتفاصيل أيهم بتحس وين بتروح بعد ما يخلص؟
1: هون والله بالذكرى، بالذكريات. هي الزوادة يلي مليانة مشاعر بنرجع لها سنة بعد سنة، خاصة لما بنكبر من هيك لما نكون متضايقين أحيانا بنرجع بنرجع نحن هي التفاصيل الحلوة كثير بنتذكرها، بنعيش هي الأجواء الحلوة
0: فعلا. وضمن كل هالتفاصيل اللي بنتذكرها في تفصيل كثير حلو ما بعرف إذا صاير معك أيام وأنت صغير، يعني ما في ولد أنا برأيي إلا ما عاشه وإلا ما بيتذكره، يعني بنات صغار لابسين فستان العيد ومجهزين حالهم
1: عم بتخيل الصورة
0: والبكلات بقى والشنطاية رايحين يشتروا بوزة وشرشروا بوزة بقى ووصفوا،
1: وهون مأساة بالنسبة لإلهم
0: طبعا، مناحة كاملة يعني، وبلشوا يبكوا دموع الغالية، يعني هي أنا متأكدة إنه بيضلوا بيتذكروها كل عمر
1: فعلا.
0: أو الصبيان بقى على كتر من البوزة بتكون طيبة طبعا، هن ما هم شرشروا ما شرشروا بياكلوها
1: بينزلوا لوزاتهم
0: وبيقضوها كل العيد يعني. بخصوصي أيهم، يعني أنا في فيلم كتير بتذكره يلي هو ليلو وستيتش، يلي هداك الرجل الضخم يلي بيكون واقف على الشاطئ وبيضل بكل مرة بيأكل بوزة وبيشرشر على حاله.
1: وصلنا هلا للسينما والبوزة. هلا بصراحة في كتير أفلام يعني حكايات وقصص بوزة بالعيد ما بتخلص، أو حتى بالأفلام ما بعرف أنا ليش هيك، بس تذكر البوزة بروح هيك خيالي على السينما الإيطالية تبع الراكبين على الفيسبا رايحين على الفيسبا وعم ياكلوا بوزة. طيب هلا مثل ما كنا عم نحكي انه البوزة والعيد الى حكايات كثيرة، الى متعة خاصة. هلا وكل مين بيعبر عن هالموضوع بستايله. باستثناء زميلنا احمد الحمصي، كان امبارح بواحد من محلات البوزة بالشام وصور مقطع فيديو عفوي، ونحن أخذنا بدون ما يعرف وعرضنا. ما تزعل مني نها، خلينا نحضر الفيديو.

0: والله لازم يا احمد عندك مواهب مدفونه. لازم نروح على هذا المحل بصراحه، يعني كثير
1: لازم بوزه وكنافه.
0: طريقه دقتك للبوزه هيك بس، يعني بعد ما هالدقه السريعه بدنا ندوق. بدنا ندوق.
1: اي مندمج يعني احمد. بدنا نشكرك احمد على هذا الفيديو المهضوم. بدنا نقول لك سامحنا انه عرضناه.
0: هلا بدنا اللي بدنا نقوله انه كانوا البوزه هي شيء مشترك بذاكره الناس حول العالم بالاعياد بالمناسبات، وهيك رسخت وجودها مثل ما حكينا قبل شوي بالسينما كمان
1: 100%. ومثل ما هي البوزة جزء من المشتركات بين الناس بالأعياد والمناسبات، كمان في اختلافات بين الناس بعاداتهم وثقافاتهم بنفس المناسبات
0: 100%. هلا اليوم بفقرة أول مرة رح نتعرف مع براءة على جانب من جوانب الاختلاف بالعيد بين الناس. صباح الخير براءة.
2: يسعد صباحك.
0: كل عام وانتم بخير.
2: كل عام وانتم بألف خير. هيك كيف أجواء العيد معكم؟
1: والله معيدين على الأخير.
2: ما حتى بالحلقة معيدين.
0: ايه لابسين ثياب العيد. وأجواء وزينة وأكلنا حلو.
2: يا عين.
0: ما بعرف أحمد إذا بده يجيب لنا بوظة كمان.
2: لازم ما لازم. بعد هالفيديو.
0: ايه لازم بعد هذا الفيديو، يعني ما بتكمل لمة العيد إلا بوظة. عن جد هلا يعني الدنيا بلشت تشوب الحمد لله وأخيرا.
2: عن جد. هلا رح آخذكم أجواء العيد بس هيك بمنحى آخر مختلف كليا عن الأجواء اللي نحن بنعملها بالعادة. جاهزين؟
0: أوكي.
2: يلا. اليوم رح نحكي مشاهدينا عن أغرب العادات بالعيد حول العالم، نفس العيد ونفس شعائر العيد لكن بتغيير التفاصيل الإضافية والعادات بحسب الثقافة اللي عم تحتفل بالعيد. لهيك اليوم رح نستعرض معكم أغلب هي العادات ونحكي عنها. بداية يا صباح العيد والأجواء الحلوة مرة تانية مشاهدينا، في كل بلد بالعالم له طقوس الخاصة بالعيد، ومو كل عادات عيد الأضحى بتشبه العادات اللي متعودين عليها. في شعوب بتحتفل بطريقة ممكن تضحكنا، تخلينا نستغرب أو حتى تدهشنا، من تزيين الأضاحي لطبخات غريبة وحتى احتفالات ومعتقدات ما بتخطر على البال. اليوم رح نعمل جولة سريعة حول العالم ونتعرف على أغرب عادات عيد الأضحى ببعض الدول. قبل ما نبلش، شو بتتوقعوا هيك في شيء عادة غريبة أو سمعانين عنها يعني قبل، سواء بالعالم العربي أو بالغرب؟
1: عادة غريبة؟
0: في عادات كتير
1: للأمانة. أنا بعرف إنه يعني في بعض البلدان، أنا مالي متذكرة أي بلد بالضبط، بس هيك بيزينوا الخروف.
2: أيوة
1: هيك يعني. إيه بتذكر إني شايفة هيك.
2: هلا رح نسأل.
0: أنا بشوف المصريين كتير بيحتفلوا بهذا الموضوع، بيحتفلوا بالخروف نفسه.
2: تمام.
0: يعني كتير بنشوف بالأفلام إنه بيجيبوا الخروف قبل فترة وبيربوه معهم وأحيانا بيحطوه بالبيت.
2: حتى الأولاد حرام بيتعلقوا فيه بعدين إنه خلص الخروف بده يودع يعني. رح نبدأ بأول بلد عربي واللي هو ليبيا. في عادة غريبة جدا بيعملوها الأهالي قبل ما يضحوا، وهي إنه بيقوموا بتكحيل عيون الأضاحي بالكحل العربي الأسود استبشارا بالخير. فشو رأيكم بهي؟
0: حلوة، عجبتني.
1: لذيذة للأمانة.
2: متخيلين شكل الخروف كيف
0: ليك
2: كثير طالع لذيذ. يعني هذا ممكن إنه إذا الواحد هيك بده يميزه، بس لا المشكلة إنه كل العيال بتعمله، يعني مو إنه خلص عيلة بدها تميزه عن الثاني.
1: بس ليك هون كمان حاطين له طق أسود، يعني عاملين له ستايل كامل مع الكحلة
0: وكذا.
2: طبعا هي العادة يعني هن بيعتبروها إنه استبشار بالخير، لهيك بيساووها. ولا رح نروح للجزائر، التقليد قريب شوي من ليبيا بس بدل الكحل الأسود بلونه جبهة الأضحية بالحناء فرحا بالعيد. كمان في تقليد غريب موجود بالجزائر وهو مصارعة الأضاحي، بيجتمع فيه الرجال لمشاهدة منافسات بين حيوانات الكبش قبل اختيار الأضحية، لهيك بيحرص الجزائريين على شراء الكبش قبل العيد بأيام والاعتناء فيه قبل ما يحين موعد المنافسة. يعني تخيلوا هيك مصارعة كبشين مع بعض.
0: والله حرام. لا هيدي ما حبيتها.
2: اللي بيفوز
0: بيندم. اللي بيفوز بينشرى وبيندم، ما حبيتها.
2: هو الأضحية.
1: بس يعني قصة الحنة غريبة، يعني أول مرة بسمعها.
2: هي العادة موجودة بالجزائر هلا، يعني بدل ليبيا، ليبيا بيكحلوا هنا لا بيعملوا حنة.
1: حنة.
2: وعلى سيرة خروف العيد، بالصين لعبة خطف الخروف لازم تكون موجودة بعيد الأضحى. المتسابقين اللي هن الفرسان بيركبوا على خيولهم وبيطاردوا الأضحية، بيمسكوها وبيخطفوها.

0: من الأرض، والفائز هو اللي بيقدر ياخذ الأضحية بدون ما يسقط عن ظهر الحصان. يعني كمان هي فيها نوع من المنافسة، يعني لازم يكون موجودة بالعيد، يعني بيحطوا الخروف واثنين بيركبوا على الحصان، بعدين اللي بيقدر ياخذوا أول شيء، تعرفوا الخروف لازم يعني يروح ويهرب منهم، اللي بيمسكوا أول شيء خلاص فاز بالأضحية.
1: أنت ملاحظة أنه كل حدا عم يجر الخروف لثقافته،
0: حرام
1: عم يسحبه لثقافته، يعني أنه كيف الحنة معروفة بالجزائر، الكحل العربي معروف بليبيا، بالصين أنه عندهم هدول
0: المعارضات
1: والفرسان، فحلو حلو هاي التقاليد كتير حلوة.
0: أكيد. ومنروح على البحرين، هنيك في تقليد غريب اسمه الحية بية، وفي بيصنع الأطفال حصيرة صغيرة من سعف النخيل وبيحطوا فيه أي نوع من أنواع الحبوب والبقوليات وبيرموها بالبحر بليلة عرفة. طبعا هذا الشيء رمز للتضحية بالعيد، وطبعا الأطفال بيكونوا لابسين ملابس تراثية وعم يغنوا أهازيج تقليدية مرتبطة بالحج. كمان هذا التقليد حلوة. حلو مرتبط كمان بنوع
1: أنا بحب كل شيء مرتبط بالبحر، يعني هيك كل شيء مرتبط دغري
2: بحن
1: عجد انه الفكره كثير حلوه حبيتها.
2: للامانه انا بحب الفعاليات كمان اللي بالعيد اللي بيكون فيها اطفال، يعني تمام. هيك نعيشهم هالاجواء
1: العيد.
0: وحلوه فكره انه يعني هذا الشيء بينم على تضحيه، يعني لو الاطفال من هنا وصغار قادرين انه يضحوا بقصص بتكون معهم
2: 100%.
0: أما بإندونيسيا ففي أكثر من عادة غريبة مرتبطة بعيد الأضحى، واحدة من هي العادات أنهم بيزينوا الخواريف بأشرطة ملونة قبل ما يتم بيعها، وكمان في تقليد آخر كتير مشهور اسمه تكبيرات الشوارع، الناس بينزلوا بمواكب ليلية ضخمة مع الطبول والفوانيس احتفالا بقدوم العيد. يعني هذا اكيد كتير حلو انه بينزلوا بالشوارع ويكبروا بالليل بالنهار، يعني باي وقت بتلاقوهم موجودين بالشارع وعم بيكبروا، فهي الاجواء.
2: بس هيك ما بتسخي انه تضحي بالخروف للامانه على قد ما بيكون شكلهم حلو
0: بيكونوا مزينينه.
1: بس كتير عجبني هي المواكب اللي بينزلوها. يعني هلا نحن بصراحه احلى شيء واللي بيميز عيد الكبير بنسميه عيد الاضحى هو التكبيرات بعد كل اذان، فانه نعيش هاي الطقوس ونحن نكبر ونتجمع هيك كثير حلو
0: كل ايام العيد، فاكيد شيء كثير مميز وحلو. وعم نروح على نيجيريا، وهنيك الاحتفال ما بيكتمل بدون الرقصات الجماعيه بالشوارع والملابس التقليديه الملونه، الناس بيجتمعوا باجواء اقرب للمهرجانات. واخيرا بماليزيا في كثير عائلات بتعتبر انه تحضير وجبه العيد لازم يكون جماعي، فالجيران والاقارب كلهم بيشاركوا بالطبخ والتوزيع وكان العيد مشروع جماعي. يعني بماليزيا دائما بيعملوا هي اللمه اللي حكينا عنها قبل شوي قديش حلوه، وبيطبخوا سوا وبياكلوا سوا وبيوزعوا لبعض، فهي اللمه موجوده عندنا بسوريا.
2: يعني لك رمضان والعيد الصغير والعيد الكبير حلاوتهم باللمه،
0: لمه العيله والجيران واي شخص يعني نحن بنحبه واكيد بنكن له اي ود. فهي التقاليد يعني حكينا عنها اليوم هي بتشرح حول العالم، فيعني في شغلات قريبه عنا بثقافه سوريا الا تزيين الخروف والكحله والحنه
1: ما انا هذا اللي لفت لي نظري.
2: والسباق كمان هي
1: الخطف تبع خطف.
0: هلا شوفي في عندنا سباق نحن بس من نوع اخر، الخروف الكبير مين بيسبق يشتري اول.
1: بس لا عن جد موضوع التزيين والكحله والحنه كثير عجبني،
0: مميزين
1: يعني بيدللوا شوي
0: مثل ما حكيت ايهم انه هي عن جد بتعبر عن ثقافه هاي البلدان، فكثير حلو انه نربط ثقافتنا بشيء بخص الاعياد.
2: صح 100%.
0: اكيد طبعا بضل عيد الاضحى مناسبه بتجمع الناس جميعا على الفرح والمحبه والعطاء، وهي كانت عادات غريبه حول العالم بالاحتفال بعيد الاضحى. ان شاء الله تكونوا حبيتوها.
1: اكيد حبيناها. شكرا لك براءة على هي الصور اللي قدمتيها باغرب عادات عيد الاضحى حول العالم. وهلا يعني اكيد لفتت نظرنا كثير قصص تبعت الحصيره بيحطوا عليها الحبوب.
0: ايه طبعا الحصيره
1: بالبحرين كثير يعني هيدي مرينا عليها، بس عن جد الى رمزيه بتحسك هيك بالتضحيه. هلا مثل ما حكينا انه العيد هو واحد، ولكن اللي بيختلف هو الثقافات الغريبة. بدنا نرجع نتشكر براء على هي المسابقة، او لا انت حتكوني معنا بمسابقة ثانية.
2: مسابقة ثانية صح.
1: طيب خلينا
2: شكله اي متحمس احرقها على المشاهدين.
1: اي والله اي والله صحيح تذكرت
0: متحمس ما؟
1: اي والله متحمس كثير
2: وانا زعلانة على فكرة، بس خلص بعدين بقول لكم ايش. هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل وبعدها بنرجع سوا لفقرة زاوية خضراء مع آلاء نصري وبراء، خليكم معنا.
3: في كل زاوية من هذا البلد

0: هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: هي لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلدية
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي.
2: مش لها تحرير، كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر.
6: البيانات تخفى.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا هلا لفقره زاويه خضراء، بس اليوم فقرتنا رح تكون مختلفه عن العاده، لانه ضيفتنا المهندسه الزراعيه آلاء نصري رح تعمل مسابقه غير شكل بين ايهام ومنى، مسابقه مرتبطه بظهور العيد. لهيك خلونا نرحب بآلاء. يسعد صباحك آلاء.
1: يسعد صباحك يا
0: رب. كل عام وانتي بخير.
1: بخير يا رب.
0: شو اليوم حضرتينا المفاجاه غير شكل
1: زراعي.
0: المسابقه
1: اليوم فوتنا مشكل زراعي.
0: يعني شوفي ايهام كان كثير متحمس للمسابقه.
2: شفتي من اول حلقه
0: تماما
2: قلت لك في مسابقة.
0: فهلا بدنا نشوف شطارتك.
1: ايه اوكي. لا وكل حدا حاطط عينه على الزريعه.
0: على الزريعه؟
2: ايه لاحظت انا حاطط عيني على هذيك الزريعه مخبايتها منها ورا
3: ابدا ما بشيلها من هون.
0: طبعا اول شيء قدامنا على الطاوله في طبعا مجموعه من الازهار، ازهار خاصه بالعيد، يعني من لونها شايفين قديش الوانهم حلوه وتعطي طاقه والوان مرتبطه بالعيد. فانتوا قدامكم هي الزريعه، انتوا هلا راح تنسقوا مجموعه من الورود مع بعضها، وآلاء طبعا هي اللي حتكون الحكم بما انه آلاء يعني بتعرف بقصص الزراعه والورود وشو بيلبق مع بعض، فهي راح تكون الحكم. معكم بس 10 دقائق.
3: بس 10 دقائق.
1: ارضائي صعب جدا، ارضائي صعب جدا.
0: شوفوا من اولها
3: لا بس انا يعني
2: انا دائما مزارع صبي.
0: لا انت طالما متحمس ايهم امورك شكلها
2: متحمس
0: بسري.
2: والله ايه
0: يلا ها. طبعا شوفوا هنا هلا فريقين، فريق الاورانج وفريق الاصفر. انت الاصفر ايهم، بما اني لابسه اصفر لازم شجعك، بس لا انا لازم اكون حياديه شوي. وانت يا منى
3: لكي برأك فوفي فيهم شوي من الاصفر
0: لابسه انت كمان. ايه مشان نكون هيك شوي موضوعيين. فهلا بس قبل ما نبلش ندردش شوي مع آلاء. آلاء تعرفينا شوي على الورود.
2: شو رايك نبلش انتوا عم تدردشوا؟
3: نبلش انتوا عم تدردشوا. ايه
2: يعني مشان الوقت.
0: خلص يلا
2: بدنا نعمل حوضين.
0: انا معكم اكثر
1: بس احلى حوضين يعني.
0: ايهم
1: احلى حوضين
3: انا هذا سلاحي اذا ايهم تقرب على الوردات بخك.
1: هلا نحن اليوم معنا نباتات حوليه ونباتات دائمه، هي اللي موجوده دائما بالربيع، يعني ممكن تلاقوها بالمشاتل، حتلاقوها بالمراكز، وحتلاقوها ببيت تيتي، يعني حلو. كل تيتي لازم عندها من هي النباتات. اي طبعا انتم ليش ناطرين؟
0: يلا بلشوا.
2: لحظه شوي، شو اكثر النباتات المعروفه عندنا بالشام؟
1: اكثر نبات معروف هو القطيفه او القدسيه.
2: القطيفه اللي هي هي الاورانج.
0: بلشنا ايهم نتعدى على الورود الثانيه.
3: اي بلشنا

0: بصير هيك.
1: هلا شايفه انا
2: ايها الله بامكانكم امكانكم تاخذوا من هون او من هون، امكانكم تاخذوا من هون او من هون.
3: طيب كثير كويس، يلا
0: خلص انت بما انك حاطه عينك هنيك خلص فيكي تاخذي.
1: يعني انا فيني بلش هلا؟
0: يلا بلشوا.
3: يلا اعطونا واحد
0: واحد اثنين
3: بلشنا
0: يلا.
2: تمام. هلا نحن معنا هون نباتات موجوده بكل بيت، عندنا الكريزانثيم، عندنا القطيفه، عندنا الونكا. الونكا موجوده بس مو بظن اسمها كثير متعارف عنها، ما كثير بتلاقيها بما انه كثير حوليه وحساسه ودلوعه. في عندنا نباتات خضراء دائمه.
0: تمام.
2: في عندنا البيغونيا مثلا. بيغونيا لها ازهار لذيذه وحلوه بس هي خضراء ودائمه.
0: هي نحن بنعرفها بالشكل بس بالاسماء هل عم تحكيها هلا بجوز كثير من الاشخاص ما يعرفوا.
2: طبعا. وعلى فكره بالزراعه خاص نص او بالزراعه خاص نص بتلاقي كل حدا بيسمي على كيفه. بتلاقي باكثر من مشتل باكثر يعني اكثر من نبات الا اكثر من نبات ايه ممكن تعدي جناح الملاك اكثر من شيء. تمام. هلا البيغونيا هاي نبات الهرجايه اللي مع منى.
0: انا منى لا انت تعذب شايفه
3: اللي هي احلى نبته بدي نصها انا مو
0: بما انك انت الحكم. هلا
1: لا انا حاسه حتتنطف
0: ساعده شوي.
2: حنحاول دائما نمسك من تحت من هون.
3: هذه لا هذه بتخسر نقطه. ها
2: ايوه هيك
0: شوي
3: المفروض تخسر نقطه.
0: هلا شوفي شو رايك ننكشها شوي من هون؟
1: لا فينا
3: لا انا
0: لازم نحسب ابدا
2: لازم منى نقطه علامه.
0: ليش منى
1: ليش ناقص علامة؟
0: عقوبة هلا
1: انا ما عملت شيء.
0: اول شيء عبيت الدنيا تراب
1: وانا شيء بالعكس هي لازم زائد علامة لإلي
2: ناقص علامة
0: ما بعرف عند آلاء بقى.
2: انا خلص هلا بدي اصير انحاز لهون انا.
1: لا لا لا خلص
0: خلص انا بساعدك منى رح لابسه اصفر اليوم بس خلص رح ساعدك.
1: شوفوا كيف حتطلع كثير حلوة.
2: عندنا هون ايها منقل ونكا وعندنا هون منى نقيت الهرجاي نباتين حوليات جميلين جدا على فكرة على طول الصيف طالما نحن مأمنين الإضاءة العالية والسقي الملتزم يعني تقريبا كل يوم كل يومين نحاول حلو. ما كثير نعطش النبات هذا النبات حيضل عم يزهر
0: وهو دائم يعني بما انه بالصيف بيحتاج انه يوميا نحن نسقي ونعتني فيه صح؟
2: كل النباتات في نباتات حساسة نباتات لا يمكن تعودوا علينا المتابعين او المستمعين او المشاهدين انه ندوس التراب قبل ما نصحي بس النباتات الحولية حتكون حساسة شوي يعني نحن كثير حلو انه ما نعطشهم ابدا النباتات المزهرة لا تعطشيها مجرد ما عطشت لحتى بلش تنزل الورد.
0: حلو هي منى بلشت تنتقل على الجانب الثاني
2: اخذت ايدها.
0: منى ليش اخترتي هاي الورده بالضبط؟
1: بصراحه ما بعرف لفتتني
3: بلشت تاخذ من عندي شافتني عم تنقل مني انسه.
0: اشوفي ليك في شغلات هيك عم يعملها كانها هيك احترافيه
2: على فكره شوية. ايهم عم يتعامل بطريقه احترافيه
0: ما؟ حسيت
2: عم يحاول هيك يفرد
0: هيك متحمس ايهم
3: قلت لكم شوفي
1: والله ليك عم بتعامل باحتراف
0: برقه انت كمان
1: كثير برقه
2: برافو
0: بس ما عملتي شيء منى
2: ايه كثير هلا على فكره لما بننقل نباتات من حوض لحوض طالما نحن صائيين امورنا تمام اذا خربشنا شوي تحت اذا خربشنا تحت مو مشكله نحن عم نحرض الجذور انه تكبر ممكن احيانا نقص شوي من الجذور السفليه كمان مو غلط
0: عادي
2: برافو منى خلص
1: هيك بكفي
2: ايه كثير
0: هلا صار فيك تحطيها هلا بالنسبه للزراعه معلش نعطيهم نصير هلا نغششهم شوي لما بدهم يزرعوا هيك نوع من النباتات شو لازم نحط اول شيء نحط النبته الصغيره الكبيره
2: ليكي انت كيف بتتعاملي بالحياه العاديه انه انا هذا احلى هذا كذا بتبعيها مع الزراعه
0: هيك
2: هذا احلى هذا لطيف انه يكون من تحت هذا لطيف يكون من فوق هذا الشيء اللي حسب ذوقك انت يعني هلا نحن حنشوف جزء من شخصيه منى وجزء من شخصيه ايهم بالحوض اللي هي ماسكته
0: لا
2: يعني تمام ممكن نحن الشغلات المزدهره بس فرق الدم بالعكس هي اختارت اللون الاصفر
1: بس انا
0: منى نحن خلص ما لنا علاقه
3: شخصيتك يا منى اذا كانت نبتة معفشكه
2: هون بدك تديري
0: بالك انا حبيت لي هيك
1: بدلي
0: بسرعه بدلي اعملي اي شيء
3: ما تغششي
1: والله حلوه
0: طب زيدي
1: هو لان عين ايهم كان فيها مظبوط
0: ما
2: حاول نعطيه النعناع
3: ايه
2: هو رح يعزم
3: في احلى من النعناع بالبيت بصراحه
2: بيعطي ريحه
0: ريحه صح إيه؟
2: هلا ليكي هلا هون عندك ايها مختار نبات مزهر نبات دائم الخضره ونبات له ريحه
0: حلو
2: نحن اذا ببيتنا اتبعنا هي السياسه انه نحط بكل حوض نبات له ريحه نبات له لون نبات له زهر
0: نجمع كل شيء
1: ايها معترف قصدا ولا لا
3: لك
2: هلا نحن احيانا اذا شفنا جذور فينا نقصص ايه تمام فيك تفسر تفسير
3: ايه عم يقولوا لي ليش ملابس كفوف لاني انا بحب اشتغل مع الطبيعه وانغمس
0: بالطبيعه
3: بالطبيعه والتراب
0: انا عنجد بتحسي هيك فيها شعور خاص بس البنات ممكن يعانوا شوي من القصه بما انه في اظافر وعنايه وما الى
2: على فكره انا كثير بحب الاشخاص تشتغل بالزراعه بايديها
0: بايديها
2: طبعا اذا ما كانت عامله اظافرها
1: يعني الاء انت مبين من الاول من هذا الطرف اي
2: لا والله لا حبيت الهرجايه
3: بتعرفي الاء كثير تربتها قاسيه
2: اي طبعا نحن النعناع بنحطه بتربه حمراء او تربه طينيه ما عندنا مشكله في نباتات ممكن تنحط بالتورب

0: او تربه خفيفه مثل المكحله. النعناع رح يتحمل
1: التربه. تاني حطي ورده وحده.
0: تمام، طالما نحن بقينا على شوي من الجذور معناتها امورنا سليمه. تمام،
1: بلشت شوي ساعده لمنى لانه امورها ما كثير.
2: هذا غش اسمه
1: ابدا.

0: خدوا انا معه
1: ما
2: ايوه بلش ايهم ياخذ من عندي.
0: هلا هذا النبات اللي اخذه هذا الاسم لطيفه
3: انواع المكرفون
1: تبعي سمعنا لونه
3: على قد ما اندمجت بالشغل.
1: شو هو غششيه لمنى؟
2: شو هو
0: منى قريبه من
1: منى؟ قال في لون فضل لآلا. اذا انت حطيتيه هلا بالورده
2: صح
1: يلا
2: يا هاد يا هدا.
0: لا لا والله حكون موضوعية عن جد حكون موضوعية. خلاص رواق
1: يا هادي هذا ليه لا اعطيها هيك غشش.
2: لا لانه بتذكر بوحده من الحلقات قلتي انه هذا لوني المفضل.
1: لا سمعناها نختبر بقى.
3: ايوه بلشتي انت قليل ما طلعي بحلقاتي.
0: هلا هون هي التربه، هي تربه طينيه. هذا النبات رح يتحمل التربه الطينيه.
1: حلو.
0: ليكو الجذور، كميه الجذور، التخفيف اللي عم يصير ما عندنا مشكله، بس لازم يترافق مع هذا التخفيف بالاضطراب انه نسقي فورا. ما بدنا نبات يدبل
3: اكيد،
0: يعني مجرد ما يخلصوا لازم يسقوا لنا يومي.
1: اوكي هلا كمان
3: بس لانه
1: شو بدك منى؟
3: ما بعرف عم شوف لانه صغير عرفتي؟
1: خدي الزهر والله حلو. خدي الزهر
0: او خدي الشيء خفيف من هي الجذور. تخفيف هذا الجذور رح يحرض النبات. ايوه تمام، انه يعمل جذور جديده.
1: محتاره
0: بعد عم تختار
1: هلا شو بدها تختار؟ بالنسبة لهيك
0: شو رأيك ساعدك؟
2: اخذ هدول ولا هدول برأيك؟
0: هذا الحوض مثلا ممكن نحط بيغونيا بما انه لسه لهلا ما حطت ايهم. جرب
2: بيغونيا يعني. بس هي لسه بدي اعبي، بس بدي احط شيء معه
1: صغيره.
0: ممكن تحطي قطيفه.
2: حطي قطيفه؟
0: ايه.
2: هلا فكرني ايهم
1: عم تغششي. هلا مبدئيا
3: بدون تقليد يا شباب، بدون تقليد.
1: لحد هلا لا شو هيك لمستي يعني؟
0: لا شباب كثير ما شاء الله، وكان جوات كل واحد مهندس زراعي صغير.
1: ايوه خلينا نكسر القاعده منى،
2: نكسر القاعده.
1: نثبت لها كمان
0: الاء قاعدها
2: لمنى.
1: بنات لقيته بيعرفوا يزرعوا.
3: وبتعرفي شو الاء يعني الحوض صغير، لو اكبر كنا تفننا اكثر.
0: على فكره هلا كمان هي شغله انه نحن ما بصير ننقل النبات فورا على حوض كثير كبير.
3: والله
0: ممكن بعد ما نعمل هي التنسيق ننقل على حوض اكبر.
3: طيب حلو.
1: وهي منى بلشت بالورده الثانيه.
0: برافو يا منى.
2: شجعوني
1: نعم بتعاني يا جماعه. هيك شوي شوي
2: براءة.
1: يلا انا ما سكتك بس لحظة ها.
0: نصيحة هربي.
3: ماشي يا براءة.
2: نصيحة.
3: ساعدي لك ساعدية.
1: في دودة.
0: لا. طبعا رعب كل فتاة.
1: بدي رعبت لك قالت لها في دودة.
0: على فكرة دود الأرض الموجود معنا. أخذت شوية وقت. مفيد. دود الأرض مفيد جدا.
2: بعرف.
1: مفيد لل
0: للزريعة وللتراب.
1: طبعا.
0: بتعرفوا أنه صار هلا مشروع زراعي لكثير أشخاص. الفيرمي
3: اللي هو الدود.
0: الدود إيه. صار في مزارع هلأ للدود إيه، وبيستخرج منها تراب خاص أو خلينا نسميه فيرمي كومبوست. هذا
1: مادة للتراب،
0: هاي المخلفات تبع الدود.
1: أوكي مفيدة لتراب النباتات بشكل عام.
0: هلأ إذا بتعرفوا الهيدروبونيك أو الزراعة المائية صاروا يأخذوا مستخلصات
3: تبع الفطر وكذا. ما
0: لا الفطر الشيء
1: ما بعرف أنا شو عم بعمل، بس إنه
2: خلص أنا حأخذ بي
1: لا تنكشر شوي صح ولا
0: ايه صح كثير. براءة عم تغششيها.
3: مخرج عم تاخذنا بهالعفشنه تبعي منيح.
1: لا كل شيء عم يتاخذ هلا عم يوصل.
0: شو مو ريحه؟ ريحه كثير قويه
2: هلا
1: خاصة ريحة النعناع.
0: انا كثير حبيت لون الهرجاية مع اللي وراها.
3: مرصودين بادق التفاصيل.
0: هلا ممكن انتم
3: يعني صورتني انا ولوتك يامي.
1: هلا منى قبل ما تحط كل التراب لازم تحط وحدة ثانية صح؟
2: لا بس
0: هي
2: عشان
0: حسب اختياره. كانت عم تعلي بجوز تحط نبات صغير.
2: ايه تماما.
1: احد حطي هي اللي اعطتك اياها الا.
2: بس حسيتها ما بتلبق. مو
1: شو في شيء ثاني؟ شو في هذول؟
0: اختاري شو حابة؟
1: الاصفر.
2: حابة هذيك
0: البيغونيا الخضراء.
2: ايه لا مو هي.
1: لا اللي جنبها.
2: لا ولا هي.
1: لا هذول اللي برا الا.
2: اللي برا هي.
1: اللي عند.
2: ايوه هي.
1: ايها.
2: هو هي كان
0: اختيارك كثير موفق. نبات الهواء هذا الهواء.
1: عين.
0: تفضلي.
2: شكرا.
0: حيعذبك شوي.
1: هات بده مساعدة.
0: لذيذ.
1: ما؟ تعال.
2: كيف ترجعيني؟
1: هي عندك بقى لا.
0: هلا هون هذا من النباتات اللي فينا نحن. هات شوي لساعدك. نحن شوي حنفضي التراب.
1: تمام.
0: ان شاء الله ما يعذبنا كثير. حيعذبك. منى انت مصرة على هذا النبات؟
1: خاص بال لا ماني مصرة فينا نغير.
3: ما هو انت بعرفت الفكرة أصلاً. انا شفته انه تربته ناشفة كثير.
1: فأنت بعدت عنه.
3: فلك لأنه الوقت له علامة صح؟
2: لا خلص ماشي.
0: ايه والله فعلا طبعا الوقت له علامة.
2: ورجيني.
0: اللي بيخلص أول.
1: هدي أبيض.
2: لا عن جد خلص أيهم؟
3: لكن شو ببالي؟
2: شو آخذ؟
1: ايه أبيض. ايه لكي جاهزين بس شكي.
0: ها؟ لا ما فيني.
1: أنا جاهزين شكيو. ما ليه؟
0: ما فيكي تستخدمي اي نبات. لا لا ما لها جذور، اذا ما في جذور لا تحطيها عندك بالاحواض.
2: طيب هلا مبدئيا طيب. كمل هي مشان على قليل يكون مكمله وحده.
1: عملتي شيء
0: على فكرة هون أي همسة بقيك يا منستعجلي.

0: هلا هون نحن خلصنا النعناع هذا مشان نشيل
1: طيب اذا حطيت من هي
2: لحد هلا المنظر حلو اصفر متقدم
1: لا تقولي
2: ايه شوي واضغطي
0: هلا هي زريعتي تقريبا شبه جاهزه بس بدنا هيك نزينها شوي
2: في اخر شيء لمسه ايه كمان
3: هي اللمسه الاخيره لمسه الفنان
2: لمسه ما قبل البخ
3: برافو كثير
2: يلا منى حلوه
3: انك تكبسي ظريفة. انك تكبسي التراب طبعا لحتى تضل مرصوصه الجذور ما تاخذ هواء اذا اخذت هواء ممكن يصير فيها جفاف هون اي هم مارست التراب هي ناقص علامه تذكريها
2: هلا طبعا عم بيخبروني انه وقت المسابقه انتهى بس رح نعطيكم دقيقتين
0: يلا يلا لا ما
2: يلا يا منى
1: طب خلص
2: ايهم ايهم انا بحاجه لوقت
1: ما معي وقت
3: شوفي لمسه الشاطر برافو
2: شوفي يلا عن جد ايه
3: فورا قامت هلا نحن ممكن نشيل الجذور السفليه بس اوكي
2: لوقت
3: طبعا
0: لحظه شوي بما انه نحن هيك مرتبين فلازم نشيل هالقصص
3: هي انه يجذر ويعطيك الجذور بسرعه
1: انت عم تلعب على المنظر العام
0: ايه لكان لازم
3: ليكي عم يكسب هيئه الحكام
2: هي عندك بقى لا انت بتقرري انا رح يعجبوني الاثنين صراحه
1: لا انا ليك الطاوله تبعي ليك انا شو صار فيني
2: انا خلص حياتي اليوم
1: انا الامانه
2: شو بدك
3: ليك ساعدها
2: هلا انا
3: تعي ساعدها
1: هيك
2: خلص هي لمسه اخيره من لجنه التحكيم
0: على المنتج من زمان على باله شفنا بهالمنظر متبهدلين
1: الله يسامحك بس
0: طيب هلا هيك
3: ايوه كملي منى على السريع
2: ولا انت تغطي
3: دقيقتين على فكره
1: عمل هيك
2: يلا رح يبقى
3: لا خليكي بالتربه الجديده
2: يعني بلش الوقت ها لسه دل معنا دقيقه واحده منى فيكي تبدعي فيها كمان
1: فيني ابدع
2: يلا تغطي
3: نصيحه بلشي بحجارك منى
1: يلا
3: شو رايك براءة حسيت انه بلش شوي تحسن وضعيته نتبس هيك
1: هشيل الكفوف مشان لانه خلص
3: تمام
2: هيك رش هلا بنحط اللمسه الاخيره جميل. او قبل الاخيره
3: انت شوفي الرواق ورا عند
2: ايهم اعملها خلص
0: انا خلصت
1: يا ايهم
2: ايوه هلا يلا لسه في نص دقيقه ورجينا شو حتعملي لا شوفي هلا اخر شيء رح نشوف مين الاجمل مو مين خلص اسرع مين
0: الاجمل في الحارم هون
2: انت لهي ولهي قولي لي
1: عن جد
2: شو هاد يا ايهم؟
3: ليكي عم تحاول تعمل ميكس بين الاورانج والابيض وكثير حلو
1: شفتوا
3: الحجار
1: بدون ما
3: يعني الحجار لها فوائد مو بس للجماليه
2: شو كمان بتعمل؟
3: هلا هي الحجار في حال نحن حطيناها وسقيناها بعدها في جماليه وكمان بتمنع يصير في تعفن على سطح التراب ويتعفن الساق
2: حلو
3: فهي الحجار مو بس للجماليه
2: كنت بتعرف هالمعلومه من قبل ايهم؟
3: يا ايهم اذا عرفتها بتاخذ علامه
0: انا الزريعات عندي حاط لهم هدول الحجار وبصيروا هن اذا بدهم يصير عليهم طبقه من هاي كلسيه او كذا بتصير عليهم ما
3: بتصير عليهم وعليهم وما بينقذ السائل قريبه من النبات فحاولوا حطوا حجار قدام النباتات
2: حلو كثير يعني هاي معلومه ممكن كثير من الناس ما بيعرفوها
3: قررت تختصر الوقت منى وتحط مرتكب
2: منى يلا كل شيء مع بعضه هلا بتوزعيهم
0: هلا الجائزه شو بيربح ياخذ الزريعه اللي عمله
3: اللي عنده لازم ياخذ الزريعه اللي عنده شو رايك براءة
2: والله حلو هلا
3: انا موافق
0: ايه ماشي انا موافق
2: واللي بيخسر كمان بنعطيه الزريعه صح
3: خلص لعيوني بس نعطيه الزريعه هلا البيغونيا رح يضل اخضر هون بحوض الأمونة دائما
2: يا عين
3: القطيفه ممكن بعد فتره تعطينا بذور فنحن هذا الحوض اللي عند منى ضل اخضر دائما
2: حلو
3: الحوض الثاني او خلينا نترك هي الشغلات على التحكيم بعد شوي
2: اوكي
0: طيب احنا خلصنا
2: شكله في هيك تحكيم
1: يا عيني يا عيني يا عيني
2: يا عين
1: بحب
3: انه
1: ساعدك
3: شوي
1: منى
3: صقيت صقيت
2: انا هي حاطه عيني عليها من اول الفقره يا عين
1: هلا ليكي ما نعلق بس على نظافه الحوض لانه
3: هي عليها علامه على فكره
1: كمان
2: طيب هيك خلصتوا صح والوقت خلص هلا بقى عندك انا شو رايك انا حبيت الاثنين
0: حطوا العلامات يلا يعني.
1: والله هي
3: شو رايك طلعت
2: هلا شوفي ايهم عامل هيك مزيج من الالوان يعني مزيج الوان كثير حلو ومريح للعين
3: فعلا
2: كمان والله ما بدنا نظلم كمان والله منى عامله شيء
1: والله تبعي حلوه
3: اختيار الالوان عند ايهم بالنباتات المزهره كثير حلو نختار ابيض مع الزهري الفاتح
2: تماما ابيض وزهري يعني ما اعرف قديش حلوين مع بعض
3: هذا النبات حلو معه طالع الهرجايه والمكحله كمان حلو بالنسبه للحوض الثاني لسه انا ما اعطيت علاماتي هلا في شوي
1: ماشي
3: تمام بالنسبه للحوض الثاني كمان هون عامل مزيج حلو كثير القطيفه والونكا كثير حلو هلا هون هي حاطه البيغونيا والقطيفه هلا في عندي كمان

0: تنقيس علامة هون عند أيهم. هذا الحوض حط فيه نبات الونكا ونبات القطيفة مع نبات النعنع. نحن ما فينا نحط النعنع معهم لأنه النعنع جذوره رح تكون على حسابهم.
1: صح بيمت. معروف النعنع ليش بيمت
0: تمام. صح. فاختياره غير موفق للنعنع مع أنه هو ما بيعرف، بس يلا معلش بتعرفه.
2: بعرف بس بحب كتير النعنع وريحة النعنع وبدي أخذها معي على البيت.
0: بحطت معها. فهون راحت علامة، هون في علامة أخذها. التنسيق حلو، الألوان حلوة. هذا النبات رح يضل دائم عندي، رح يضل أخضر ورح يعبي الحوض.
1: حلو
0: تمام. وبس لحتى تنزل البذور منها رح تضل بالحوض ورح ترجع تطلع مرة تانية للسنة الجاي. فهذا الحوض اتركوه عندك وحاول لا تكب نهائيا التراب تبعه أو تنكشه، رح يطلع لون كمرة تانية السنة الجاي. بالنسبة للنبات اللي مع منى،
1: حلوين
0: الهرجاية كتير لذيذ.
1: أنا ملوقة معها طعمي، أنا مبسوطة فيه والله. حلوة
0: كتير حلوة، وتنسيق الألوان حلو، وكسر الألوان كان فيه كتير حلو. هذا الحوض أخذ علامة كاملة.
1: واو هذا الحوض أخذ علامة كاملة.
2: أنا مع علامة كاملة هذا أنسى؟
0: لا
1: على أساس انحازت لإلك خدعتينا ألا خدعتينا
2: بس ليكي كله موسخ موسخ هيك تراب هون من هون.
0: أنا ما شفت
2: هذا، لازم ينقص
0: من جنبي ما في
2: تنسيق. صح رأى
1: شفتوا مشاهدينا صح في جنب مانا موسى،
0: بس هون حتاخذه لانه من جنبي فيه. هذا الحوض حسيت رح ياخذ لسه بيحتاج اكثر نباتات.
1: لسه بيحتاج
0: اكثر نباتات. انت اخذتي هون ناقص علامه على هذا الحوض وهو تنقص له عليه نفسه. يلا ماشي اوكي.
1: حسيت
0: في تعادل ولا معموله؟
1: اه معموله.
0: انا بتزعجني حبيت اختيار اللمسه. اللمسه اللي عندك حلوه،
1: في لمسه انثويه.
2: مبروك منى، ماشي
1: يعني. انا
2: خلصت الفقره بدي اقوم روح.
1: يعني حدا بزرع نعناع مع ورد؟
0: شو هذا عن جد؟
2: هو
0: لانه بيحب النعناع.
1: صح. تعينا نسال ايهم ليش اخترت هي المزيج مع بعض؟ ليه
2: هلا انا بحب النعناع.
1: طيب
2: أو
1: حسه ناشف لحاله.
2: قلت يعني كيف بدي دخل النعناع؟ بعرف ما بيدخل هو، بس قلت لازم يعني إنه حط نعناع لأنه أنا بحبه بالبيت للنعناع.
1: حلو.
2: فبشرب أنا وزوجتي شاي بالنعناع يعني. فهيك منقطف نعناع وبنحطه بالشاي.
0: جد هي اللفتة كتير حلوة إنك تستخدمي نباتات مو بس تزيينية كمان.
1: وفيها لا وفيها لمسة إنه يعني نحن نستفيد منها بالبيت، فلا نعطيه علامة لأيهم.
0: ياخذ علامة. خلاص أنا حسيت رحنا للتعادل. الاثنين تعبوا والاثنين تنسيقاتكم بتجنن عن جد.
1: شكرا لك آلاء، يعني عن جد تعذبتي معي انا خصيصا كثير. انت كثير انت كوارث يعني شوفوا.
0: ومو بس هون كمان علي.
1: صح. شكرا. طبعا يعني هي كانت فقرتنا، اكيد استمتعتوا فيها حبيتوها.
2: ايه
1: نعمل لكم مثلها بعدين،
0: تهتموا بنباتات منيح بالبيت. لازم
1: يلا جهزوا حالكم، عندنا كثير
0: قصص. هي بروفا كانت.
1: شكرا لك. شكرا كثير على هي الفقره الحلوه، واكيد يعني ان شاء الله لنا لقاءات اخرى ومسابقات
2: ثانيه. شكرا لمساعدتك.
1: كل عام وانت بخير مره ثانيه.
0: انت بخير يا رب.
1: وهلا مشاهدينا راح نروح لفاصل، خليكم معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الارض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل

0: الأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يا صباح الخير عن جديد. يبدو أنه الذكاء الاصطناعي ما عاد عنده حدود بالأفكار الغريبة والمسلية، فبعد ما شفنا شخصيات افتراضية بتغني وبتمثل وبتعمل بودكاست كامل، اليوم عم نشوف ترند جديد عم يحقق انتشار كبير على السوشيال ميديا، قائم على تخيل لقاءات عشوائية بمشاهير العالم العربي والعالم، ولكن بأسلوب كوميدي وغير متوقع.
2: واليوم بفقرة AI أيهام رح نشوف فكرة كانت كتير ترند بس بجو العيد وبطريقة طريفة جدا، وهي عبارة عن خروف AI ماسك مايك وعم يسأل مجموعة مشاهير سؤال واحد، اللي جملة احكيها للمشهور يلي بعدك.
1: أي واليوم معنا أكيد خبير الذكاء الاصطناعي يزن نونو ليخبرنا أكثر عن كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يجمع شخصيات عن عوالم مختلفة بفيديو واحد. اهلا يزن، صباح الخير.
3: صباح النور.
1: عم انت بخير؟
3: انت بخير يا رب.
1: شو رايك نشوف الفيديو
3: يلا
1: الترند وبعدين نحكي عنه؟ يلا منبلش، فرجونا الفيديو.
4: اليوم حخلي المشاهير يوجهوا كلمه للمشهور يلي بعدهم.
5: كاميرا واو، انا باشا واو.
6: سي
7: يا طير طيري يا حمام راك مبسوط
8: واني مرضان قلبي واني روحي تلفانه
9: ما تهكلوا للهم وراح
10: ياي سحر عيونه نظراته
11: ياي سحر عيونه نظراته
12: لا واثقة من نفسي
13: مفكرني انضفت ولبست وصرت سينية.
1: حلو. مين عجبك أكثر شخصية بصراحة؟
2: اللي بعد نانسي عجرة.
1: مين صح اللي بعد نانسي عجرة؟
3: هذا المغني العراقي نسيت شو اسمه، بس كتير ضربت الغنية تبع ترند، عم بغني غنية نانسي بس
1: هلا بذكر اسمه، بس أنا عجبني عادل إمام.
2: إيه كمان عادل
3: إمام.
1: نبيل سيف قصدك صح؟
3: لا غيره.
1: مو نبيل سيف؟
3: لا.
1: طيب ماشي.
2: يزن شو بيخطر لك انت؟
3: والله مو بس شو بيخطر لي، هي بدنا نسال حكمت كمان كالعاده، يعني هو بيخطر له
2: هالافكار يستر شو بيطلع منكم. شو يعني ليش دائما المحتوى هيك العشوائي والكوميدي يلي هيك مرتبط بالمشاهير هو اللي دائما هيك بيطلع ترند؟
3: هو يعني فيه فكره حلوه انه نحن عم نشوف المشاهير بطريقه مو متعودين نشوفهم فيها، يعني هيك طريقة كوميدية وقريبة مننا وشكل غريب، يعني خصوصي هلا هذا الترند كثير كانوا بيعملوا انه شو بتوجه رسالة للشخص اللي بعدك، سؤال كذا، فنحن هون عملناه بطريقة تانية تماما، انه يعني لحتى نوصل هيك لنتيجة كوميدية ولطيفة.
1: يعني بنعتذر من الفنان كرار صلاح العراقي،
2: صح كرار صلاح،
1: بس لانه انتم يعني كثير هيك مغيرين شوي بملامحه
3: حسب الستايل اللي عم
1: حسب الستايل، بس هلا الفكره انه انتم خروف وعيد اضحى، يعني هيك ربطتوا القصه
3: 100%، انه خواريف وعيد وكذا، فالخروف حب يعمل مقابلات مع المشاهير ويسال شو بتحب توجه رساله للمشهور،
2: فهو المقدم يعني
3: 100%.
2: طب يعني يزن هيك بما انك انت خبير الذكاء الاصطناعي ودائما بتفاجئنا بقى بافكارك الابداعيه، يعني كيف الذكاء الاصطناعي بيجمع المشاهير ضمن فيديو واحد وبيحافظ عن جد على يعني مثلا نانسي عجرم شفناها هيك بنفس الطله
1: اصواتهم
2: اصوات تيم حسن، يعني كيف؟
3: صحيح. هلا نحن هون رحنا على ستايل اذا بتلاحظوا مثل ستايل شون ذا شيب كرتون القديم
1: تماما.
3: فاول شيء عملنا شخصيه المقدم الخروف تبعنا خروف الاي اي، بعدين صرنا ناخذ نحن صور لهي المشاهير من الاماكن اللي بدناها، يعني مثل لما ميسي كاميرا هدول اخذنا نفس المشهد تماما بالصوت تبعه، يعني هدول الاصوات مالها اي اي بس صوت الخروف اي اي
1: هو الاصوات الحقيقيه،
3: اصوات حقيقيه 100%.
1: قد ايه اخذ معك وقت يا زان؟ يعني كثير كان في شخصيات لانه بالفيديو
3: لا هو اللي بياخذ وقت تجميع الشخصيات تجميع الفكره، يعني اذا بنلاحظ نحن كل واحد
1: الفكره يمكن حسيت اصعب شيء
3: 100% انه عم بيرد على اللي قبله كل واحد عم بيكمل يعني لما طلعت ناس عجرم والفنان اللي بعدها ففاتوا ببعضهم انه خلص تحس روح واحد الفيديو روح واحد تماما.
1: هلا اليوم شفت هيك ترند كتير حلو، ما بعرف اذا بدنا نعمله شي يوم، انه شفت احد صناع المحتوى راكب بطياره هليكوبتر ومادد راسه منها وبعدين نزل هيك نط على موتور وساق الموتور وبعدين شيء ثاني وكله يعني حسب مكاتب انه كله بصوره واحده.
3: صحيح يعني وصل احيانا موديلات الذكاء الاصطناعي كمان مثل اللي عملناه الاسبوع الماضي عن لما خليناكم انتم تعملوا مهن ثانيه.
2: صح
3: هذا كله كل مشهد فيكم ببرومت واحد وصوره واحده، يعني
2: احلام العصر بس الفكره اللي يعني بس هي الفكره
1: منسق رحلات انا VIP لو سمحت VIP
2: يعني دللك يا زلمه.
1: أيه بحب الرحلات والله، يعني انه واعمل هيك انه انا نسق رحله
3: عجبت الاي اي انا الاي اي
1: ذكي هالاي اي
2: يعني يزن هيك فكرتنا لليوم انه كيف الخروف صار مقدم معنا بصباح سوريا وكمان عم يسال المشاهير انه شو كيف شو كان
3: متوجه سؤال او رساله للشخص
2: اللي بعده ايه يعني
1: شو الادوات اللي استخدمت هيك سريعا؟
3: كالعاده تقريبا يعني ما لحد الان نفس الادوات تقريبا عم نستخدمها، هي بس تحديث لنفس الموديل اللي هن كالعاده للصور نانو بنانا 2 وللفيديوهات اما جروك او الكلينج 3 او السيدانس 2. هلا هون ما في داعي نستخدم السيدانس 2 بما انه الفيديو بسيط يعتبر لغير فيديوهات.
1: طيب انا بيخطر على بالي هيك يعني سؤال انه هل ممكن نلاقي بعد فتره انه بودكاست كامل عن طريق الذكاء الاصطناعي؟
3: ايه طبعاً
1: وشخصيات هي فنانين حقيقيين بس هو الذكاء الاصطناعي عم يجاوب.
3: طبعاً يعني ممكن حتى مثل ما قلت انه شخصيات موجودة حقيقية نحن نروح ندرب الصوت تبعه ونخليهم يحكوا ويتفاعلوا حتى نفس حركة الجسد تبعه، مثلاً في أشخاص مشهورين بحركة معينة كذا فهذا كله فينا نحن صار ننسخه على الذكاء الاصطناعي وندرب الأدوات تبعنا لحتى ناخد كاركتر AI نفس الكاركتر الحقيقي تبعه.
1: طيب سؤال، أنت كهيك حدا مختص بالذكاء الاصطناعي برأيك لوين بده يوصل هذا التطور؟ أو خلينا نقول مثلاً أنت شو بتحب يعمل لك الذكاء الاصطناعي؟ ولسه ما سوا
3: لوين ده يوصل؟ يعني صعب
2: الأفق ما
3: لمحه لأنه كتير سريع، يعني قبل ما نفكر لوين ده يوصل بيكون هو وصل نحن ما بنفكر وصل خلاص
2: صح.
3: أما أنا لا شو بحب أنه بفضل أنه ظن وصلنا لمكان انه اكثر من هيك لا ببلش الموضوع مثل ما بيقولوا كل شيء زاد عن حده قلب ضده
2: صح.
3: فخلينا نوصل
2: لها
3: 100% انه خلص شويه فن شويه فكره بيساعدنا بتنفيذ هاي الفكره، اما اكثر من هيك لا بصير الموضوع فعلا جد مخيف انه خلص شو بدي اعمل انا
1: بطلع عن السيطره
3: نظامي خارج عن السيطره تماما.
2: يا زنونو يعني شكرا على هالافكار الابداعيه اللي دائما بتفاجئنا فيها بكل فقره ونورتنا وكل عام وانت بخير
3: وانتم بألف خير يا رب.
2: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع لنشوف اجمل واسخن المواقف يلي شاهدناها خلال العشر مغامرات اللي خاضوها صانعي المحتوى المتحمسين ضمن تحدي العشرة على العشرة، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: رجعنا لكم مشاهدينا، بننتقل معكم لمحتوى كوميدي وخفيف أظل لكن مليء بالحماسة والتحدي.
1: صحيح منى، فخلال 10 أيام متواصلة من الحماس والضحك والمفاجآت والأفكار الجديدة مع فقرة 10 على 10 وصلت المنافسة لدرجة كتير كبيرة من التحدي والحماس بين صانعي المحتوى المشاركين فيها، وقدرت خلال فترة قصيرة تصير واحدة من أكثر الفقرات المنتظرة اللي خلت الجمهور يعيش معنا ويعيش التحدي لحظة بلحظة.
0: خلال هالأيام العشرة شفنا كيف كل صانع محتوى حاول يستغل العشرة دولار بطريقته الخاصة، في ناس حولتها لمغامرة وناس لمواقف أو موقف إنساني، وناس قدرت تصنع محتوى كامل بأفكار بسيطة وعفوية خلت الكل يحكي عنها على السوشيال ميديا. واليوم رح نرجع نستذكر سوا أبرز اللحظات والمواقف يلي صنعت روح الفقرة وخلتها مميزة بهالشكل من خلال حلقة البست أوف على عشرة من فقرة عشرة على عشرة.
1: رح نرجع نشوف جورج نعنع لما خسر أبو الهول بالكاونتر وعزمه بعدها على شاي بحليب ضمن الجدل الأبدي بينهم،
0: وأكيد عبادة القادرية اللي أكل وشرب وصور وعمل مقابلات مع الناس كلها بدون ما يصرف تقريبا ولا ربع دولار وضل محافظ على العشرة دولار مثل ما هي.
1: لازم يخليه يعلمنا كيف. وعبد الله دالات يلي قدر يحول العشرة دولار لخمسين دولار، يا أخي ابن تاجر. من خلال بيع الكوكيز، والأجمل أنه الناس كانت تشتري بمبالغ أكبر لحتى يتبرع فيها لجمعية خيرية.
0: وأكيد جاد ناصر يلي صارعنا بقصص رفقاته من الوسط الفني، من هيفا وهبة لتامر حسني وعمرو دياب قبل ما يفاجئنا بالأهرامات بنهاية الحلقة.
1: تماماً، وأحمد فاضل يلي أثبت أنه حافظ تفاصيل السوريين مثلنا تماماً، خاصة لما قرر يحتفظ بالاثنين دولار لأنه ما بتعرفي الزمن شو مخبي لك.
0: وعزيز السعيد يلي رفع مستوى التحدي وصرف العشرة دولار بالشعلان وقدر يتصرف بشخصية أبو العلا بطريقة ما حدا بينساها.
1: رجع أيضاً لجورج نعنع بأجواء الأنمي الخاص فيه، طريقته الأسطورية والسريعة بشرب العصير يلي لحد هلأ عم يحاول العالم يفهموا كيف.
0: وارف كاتبي

0: اللي أخذنا لعند أهل الشاغور وفرجانا كرمهم وضيافتهم المميزة وهو عم يأكل لحمة جمل بنص الحارة.
1: أيضا أحمد يلي جمع بين أجواء البلاي ستيشن وحديثه عن قصة الحب الخاصة فيه بطريقة خفيفة وقريبة من الناس.
0: وطبعا علي بونجا يلي ختم التحدي بموقف إنساني بعد ما قدر يحول $10 $100 ويتبرع فيها لمحتاجين.
1: 10 أيام كاملة، 10 صناع محتوى وعشرات اللحظات يلي خلت 10 على 10 ما أنا مجرد فقرة بل تحدي، تجربة كاملة عشناها بكل تفاصيلها على شاشة التلفزيون وانتقلت لصفحات السوشيال ميديا.
0: والحماس إنه لسه ما خلص، لسه بعد أسبوع من اليوم رح تتوقف المنافسة رسميا ونعلن اسم صانع المحتوى يلي فاز بلقب 10 على 10، وهذا الشيء رح يكون بناء على أعلى عدد لايكات والتفاعل على ريل الإنستغرام بكل مشترك. يعني القرار النهائي بإيدكم أنتو.
1: تماماً، القرار بإيد الجمهور. يعني يمكن الحلقة اليوم هي وداع لفقرة عشناها أو عشنا معها 10 أيام بكل ضحكتها وعفويتها، وكان آخرها أيام العيد، بس أكيد الذكريات والمواقف اللي صنعتها هي الفقرة رح تضل معنا لفترة طويلة.
0: شكراً لكل صناع المحتوى يلي شاركونا التحدي، وشكراً لكم لأنكم كنتوا جزء من نجاح 10 على 10 من أول حلقة لآخر حلقة.
1: هلأ وصلنا لحتى نرجع نعيش سوا أجمل لحظات التحدي مع حلقة البيست أوف من 10 على 10.
2: $10 شو ممكن تعمل لك بسوريا؟ 10 صناع محتوى رح يتحدوا بعض ليجاوبوا على هالسؤال، والتقييم لكم على السوشيال ميديا مين رح يفوز ويكون 10 على 10. جورج نعنع، أو فينا نقله وشين ليري، شو عم تعمل بقى هون؟
3: نحن فقرة 10 على 10 هي تحدي بين 10 صناع محتوى شو بيقدروا يعملوا ب$10 بقلب الشام. نحن اليوم أنا وأبو الهول بالقصاع، فحنشوف شو حنقدر نعمل. يعني
4: مش حناخد حاجات كتير؟
3: لا مو كتير، فينا 200 قطعة بس.
4: شوف زيتي؟
3: جوي. هذا برز بدون كنزيرة. ممتاز.
4: شوز 100 100.
3: تاخذ بني.
4: بني، كحلي، اسود، زيتي، احمر. احنا كنا بمحل كوكتيل، بنشرب كوكتيل، مش هنعمل كوكتيل.
3: هذا تركسه هو والبوت بس.
4: يلا انا مستني اللحظة دي. معك $7.
3: ايه خلاص شو بدك؟
5: $7 معكم؟
4: لا لا لا لا، معانا معانا.
3: 7000 قصدك؟
4: $7000 بالشنطة. اديني الشنطة.
3: ايه طيب هي قديش؟ فينا ناخد الهدية.
4: فينا ناخد الهدية بس؟ السلام عليكم، شكرا، متشكرين حبيبي، شكرا يا باشا.
2: احمد فاضل، شباب شباب شو عم تعملوا هون؟
6: فقرة 10 على 10. تحدي بين 10 صناع محتوى انه نعمل سياحه ب $10 فقط.
7: Just $10.
6: كيف عم تصير بارده؟
7: Yes, yes, of course.
6: Here. Look, see, see, just see, just see.
7: Okay, I'm gonna see it.
6: ما بعرف اذا انا عم شوه سمعة سوريا ولا عم حاول عن جد اعمل سياحه.
7: Do we supposed to eat it all?
6: جرب عم دو.
7: I'm gonna be dying.
6: بيني وبينك انت عارف شو هي، فكل. سألني أسئلة يوترني، أنا ما بعرف أجاوب. مستحيل ما تفوت على سوق الحمدية وما تجرب بوزة بقداش.
3: بص يا $10 هنعمل بها هيك.
2: عزيز السعيد، شباب شو عم تعملوا هون؟
8: قرب لك قرب، أنت بفقرة 10 على 10.
3: حاجة حلو.
9: يلا يبدأ.
8: ضحك. قلت له بدي حلي، راح جاب لي كيس قطر واعطاني اياه، قال حلي.
3: اه هو ده مش بحلي؟
9: بحلي لك.
8: خلاص
9: كل كل بلا كل واعطيني رايك سريع.
3: يلا
8: شوف شلون عملت لي اياها. يلا كل.
3: ما لسه. بسم الله.
8: ايوه يا سلام يا شلون
3: لسه 10 على 10.
8: شو حسابنا هذول يا معلمنا؟
3: 44,000.
8: لا لا شو تدفع؟ ما بصير.
3: لا لا انا اللي هدفع كل مره، انت اللي هتحاسب.
8: طول بالك يا الله دفع.
3: تفضل.
8: خلص بسرعه، خدها خدها بسرعه قبل ما طالع مصاريه. انا
2: عبد الله دالاتي، الملقب بمحور الكون، احكي لنا بقى شو عم تعمل هون؟
10: مرحبا يا جماعه، معكم عبد الله دالاتي وفي الاجنباوي. نحن اليوم

0: فقرة 10 على 10 على تلفزيون
1: سوار. الله يبارك فيك.
2: هلا
1: سوار يا
3: تلهم. بدنا نوع حلو من عندك ناخده ب $10.
2: هلا عنا في اصناف عنا مثل الكوكيز مثلا.
0: يس كوكيز.
1: I love cookies.
2: طول بالك لسه في كثير اصناف. وقفت لي على
3: خلص الكوكيز. الكوكيز هو اجنباوي هون عندنا. هذا بحب الكوكيات والاشياء.
1: Yes, I love
3: خلص كوكيز بدنا كوكيز خلص بقيمه $10.
1: سوري
2: هذا معروف تازه معروف. هلا في كوكيز كيف بدك تقول هذا المصطلح؟
3: بنقول تازه كوكيز.
2: تازه كوكيز تازه حبيبات.
3: This we will say it like we when we are sell this things هادو.
1: اوكي
3: بدنا نبيع انه we gonna say something.
1: تازه
2: تازه
1: تازه
2: كوكيز.
1: كوكيز.
3: Yes, say it.
1: تازه كوكيز.
4: سليم دابو.
2: سليم دابو.
4: والنعم يا كبير.
2: شو ها؟ بلحبه.
3: هو بيعرف شو المصطلحات.
2: نوع
3: هو صار انجليزي. هو اونلي انجليش.
1: هلا انا صرت عربي.
5: جاد ناصر. شباب فهموني شو عم تعملوا هون؟
6: اخي قبل ما اقول لك شو عم نعمل هون بس ثانيه اخي ابو الهول. بص دلوقتي انت قد ايه صار لك ما رحت على
7: اتكلم مصر. سوري مبدئيا.
6: اوكي عم حاول بس قد ايه صار لك ما زرتش مصر؟
7: هذه فتره كده
6: بدنا شيء هيك شيء يحسسه هيك بمصر. يعني صار هو زمان مو رايح على مصر. هي عامله كم؟ هي
8: عامله 15.
6: الوحدة 15.
8: مش
6: بدنا شغلة ثانية؟ لا بنغير
7: اوكي
6: هيك
7: شيرينج از كيرينج.
6: ايوه شيرينج. بين سوري انت
7: بقولها كده مفخمة
6: بوزع الصاج. اعطيني رأيك الصريح. استطعمت؟ لا تقلي لسه ما استطعمت.
7: يلا
6: اخ عامله حتى كده
7: جهنمية.
5: احمد بدر، يا ترى شو مخبي لنا اليوم؟ هات لنشوف، احكي لنا شو عم تعمل.
1: نحن اليوم بفقرة 10 على 10 من برنامج صباح سوري.
9: I ask you in English and you should answer me in English.
1: لا ما صعب عليك.
9: The paper you type it you type something that Okay, let's
1: عم نفتخر فيك رفيق وانجليزي. يلا.
9: Okay. You posted a reel recently and you typed on a papers that called Dعولي اتزوجها. We spent only $1.
1: I am hungry.
9: Me too. Let's go.
1: لا بيبي ما هي بلاها.
5: عودي حمدان، لك شباب شو عم تعملوا هون؟
10: أنا وأخي أبو الهول المصري هلأ فقرة 10 على 10 بروح نقدر نساوي $10.
7: شو بتحب تسمع؟
1: مهرجانات.
7: شو معناتها هي الحركة هيك وهيك؟
11: دي بقى حركات المطاوي. ده اسمه رقص مطاوي.
1: حلو.
11: يعني عندنا بالمناطق الشعبية بيمسكوا المطوة وبيرقصوا المطوة.
5: وارف كاتبي، نورتنا أنت وعيلتك الأكابر، احكي لنا شو عم تعمل هون؟
12: مرحبا فيكم يا عائلة الأكابر بحلقة جديدة من فقرة 10 على 10 ولمتابعينا بقناة سوريا الثانية. اليوم عنا تحدي، شو بتعمل $10 بمدينة دمشق؟
13: نحن نعمل جوا هيك نقعد القعدة لكن صاجية. بدنا نص كيلو. خلاص جاهزين؟
12: الله يخلينا ياكم. This is لحم الجمال.

0: الله انت ابو قصي شغله كبيره يا سلام شو انا مستمتع والشباب من وراء الكواليس كلها جوعانه نحن هلا حناكل حتى نشبع مظبوط هيك هيك بيجي شكله شوفوا هيك now just open your mouth ابو قصي it's like انه هو يعني نوع من الشرف يعني هلا بناخذ نحن هي هيك اصولها تاخذ الخبزه البريد تعمل لها هيك السقسات سقسات سقسات وتعمل هيك وتاخذ مع الكباب
1: يا مرحب بعلي احكي لنا شو محضر لنا اليوم
2: ويا مرحب انا علي ومعي اخي ابو الهول واليوم نحن بفقره التحدي 10 على 10
3: يعني بنطلون 2 3 عم

0: انهم جاكيت وهنعمل بيه ايه؟
1: هنبيعه ب 100 دولار ويتبرع بسعره لجمعية،
0: وحولنا يعني 10 دولار ل 100 دولار.
1: وعلى فكرة هذا الشيء سويته قبل وبعت شغلات قبل وكمان تبرعت فيها.
0: والله ربنا يجزيك الخير وان شاء الله نحن هنكون 10 على 10.
2: عبادة قادري، شباب فهموني هالمرة شو عم تعملوا هون؟
3: اليوم عنا تحدي اسمه 10 10 مع 10 صناع محتوى راح يكون. من وين انت؟ وين ار فروم بابا؟ حاكي له
4: وين ار فروم؟
5: I'm from Australia.
3: معلم بقى بدنا نورجيه الكرم. معيتك شو بيطلع من ايدك للفيلم؟ او ما يعني اول شيء حاب يدوق هو.
4: تسقيط
3: تسقيط بسرعة. تسقيط تسقيط اوبن اوبن.
4: نو نو
3: اوبن. اوبن اوبن اوبن اوبن اوبن اجين اجين. واتس از ذس؟ يلا لاست لاست وان. ما عم خلل ما عم خلل ابعله اياها. حط تبس وحال.
4: هذا عيدي.
3: شبعتوا؟ ما شبعتوا؟
6: يعني للأمانة الشباب كلهم مهضومين.
7: أيه.
6: أيهم وكل واحد بالفعل كان عنده هيك لمسته الخاصة بفخرة 10 على 10.
7: صح.
6: بس يعني بالنهاية مو نحن اللي منقرر،
7: أكيد الحكم للناس،
6: الحكم أكيد للجمهور. ولا تنسوا أكيد أنه تتفاعلوا على كل الفيديوهات يلي منتشرة على السوشيال ميديا بخصوص فخرة 10 على 10.
7: أيه وصلخوهم يعني هيك إذا
6: دللوهم.
7: أيه دللوهم بالتعليقات. مشاهدين بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لمجموعة من الأغاني والدردشة مع فرقة شلبية وهالكوب الفني المميز اللي ابتدينا فيه حلقتنا مانو وسليمان. خليكم معنا.
8: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
9: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
10: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
11: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
12: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
13: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يا صباح الخيرات والليرات،
1: صباحكم
2: بوجودكم والله صباح يعني
0: مانا وسليمان شلبي، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا. كل عام وانتم بخير
2: وانتم بالف خير يا رب.
1: يعني كنتوا معنا باول حلقه من انطلاقه البرنامج من دمشق، وهلا انتم معنا باخر يوم بالعيد. يعني كل عام وانتم بخير
0: وانتم بالف خير.
1: كيف اجواء العيد معكم؟
2: احنا يعني بنتشرف دائما بوجودنا معكم،
0: ويعني
2: هلا عيدنا اكتمل.
1: كيف اجواء العيد؟
2: اجواء العيد حلوة.
0: تشتغلوا عادة ولا بتحبوا هيك تريحوا بالعيد؟
2: هلأ والله هي هيك وهيك. يعني هلأ الشغل بالعيد كمان له هيك نكهة تانية، ما بعرف كيف يعني، يمكن الأجواء هيك يعني
0: تحس هيك إنه أجواء عيد لازم
2: تماماً، فبتحس إنه فسحة بنفس الوقت شغل.
1: صح. يعني حتى هيك روح العالم بتكون غير، بتكون متحمسين ومبسوطين ومتفاعلين أكثر.
0: تمام، في فرح يعني،
2: خلص الحمد لله.
0: أيوة. طيب هيك على سيرة العيد وأجواء العيد، شو هيك موقف حلو صار معكم في حفلة من حفلات العيد؟
2: حفلة من حفلات العيد، شو صار معنا موقف؟ تذكر.
3: هلا انا بكون مركز بالجيتار، انت مركزه اكثر.
2: مركزه بالمايك. لكن مواقف حلوه
0: يعني. ما بينحكى شكله.
2: هلا لا، هو حلو بالعيد بصراحه بشكل عام، لانه شوي بنشوف اطفال اكثر بحفلات العيد، فهي يعني انه لفته يعني
3: فهمكم كفايه يعني.
2: بالعكس يعني شيء حلو.
3: هي لحالها مواقف.
2: أنا بكونوا حابين يجوا يعني. هي مثلا ممكن يحبوا يمزحوا مع سليمان، مثلا حدا فكل له الكيبل من على
0: مثلا
1: على مكسر مثلا. لا حبيبي،
2: مجرد مزحه
0: حبيبي. موضوع تعال حبيبي روح عند بابا وماما.
1: طيب بدي تحكوا لي موقف انتو صار معكم وانتو صغار بالعيد، هيك شي موقف طريف او شي ذكرى.
2: يا لطيف، انت شي اكثر من 10 حلقه
1: شكله هيك شغلات.
3: حلقة لحالها
1: ولا تحصى.
2: طب خلص انت عندك الموضوع
3: يعني والله مش
1: شكلك انت
0: شكله اي هو اللي كان المشاكل اللي يوقعك بالمقالب وبالقصص.
2: تماما.
3: هلا يعني بس عم بتذكر كان في شغلات مؤذيه يمكن.
2: اي طبعا. هلا بتذكر مثلا وقت العيد مثلا، وقت كنت
3: تيش.
2: ايه مثلا ايه اكيد
1: تيش عن جد.
3: تيش مثلا
2: مع انه مو مبين عليه يعني.
1: كبر هدي شوي.
0: هو عم يحمر، مبين انه في عنده قصص كثيره.
2: اكيد.
3: بس انا والله خايف المشكله يعني.
2: قرايبيننا
0: لا قول بالك،
2: قرايبيننا مثلا هذا اللي مروح له عينه بال
3: يعني هيك شغلات مثلا. ايه يعني
2: طب موقف يعني عشان بطل حكى
3: محرجه
2: محرجه.
0: شو رايكم هلا العابكم اللعبه؟ بما انه هيك فتحنا باب الذكريات والقصص، بدنا نشوف يعني تعطونا اجوبه، بدنا نشوف مين جواب يكون مطابق للثاني. اسئله شوي محرجه ممكن تكون، شو رايكم؟
1: بس مضحكه.
0: اي
2: حسب ما بنعرف.
3: نسبه الاحراج قليله.
0: نسبه الاحراج ما بوعدك يعني.
1: بدنا نعرف اذا مانو ولا سليمان بالسؤال اللي حنساله. ماشي
0: يلا.
1: فوت الكروت.
2: مانو شو؟
0: مانو وسليمان. انت بقى بسأل السؤال مثلا.
2: دبل اوكي.
0: بدنا نسأل هلا شيء له علاقه بالاهل. مين اهله امنوا بموهبته اول؟
3: شو بنعمل؟
0: انت بدك بتقول لي الجواب الصريح
3: يعني هيك. نفتل عندكم.
0: اي
1: مين اهله امنوا بموهبته اكثر؟
2: اكيد انت يعني.
3: لك لا يا عيب شو
1: بلشنا
2: صحيح اختك الكبيرة. اوكي ما في مشكلة بس هلا حقيقة عم نحكي يعني بدنا
1: الصراحة
3: لا غنى عنك والله.
2: لا سليمان طبعا.
1: سليمان
0: طيب. مع انه انا بيخطر على بالي انه يعني الصوت الحلو هو يعني خلص موهبة، اما مثلا العزف انه بينشغل عليه
3: دوقت
2: 100%. صح. صح اكيد. بس هن كانوا اخذينها انه هي اوكي انه حدا صوته حلو فهواية وهيك بتغني لنا بالبيت وخلص. كان هيك انه ما هي.
1: طب مين بلش اول بينكم بهذا بطريق الفن وبطريق الموسيقى؟
3: هلا نرفع هيك دغري
2: نرفع.
1: مانو.
2: انا كنت يعني اول، بس برضه مثل ما بقول انه يعني هي كانت انه هوايه، فما كان انه مثلا شيء انه يتطور مثلا لقدام ل يعني مهنه او لفن او لشغل. فهيك يعني فلذلك.
0: طيب هيك طبعاً. مين عنده افكار مجنونه اكثر؟ معروف الجواب بدون. والله انا تفاجأت بصراحه.
1: قلت لك سليمان على كبر هدي شوي.
3: عقلان.
2: انت جاوبت مانو؟
0: ايه جاوب مانو.
3: انا لانه شفتك انت هيك.
2: اوكي.
1: لا ما بصير تغش. لازم
2: لازم بوقت معين عشان جد ما يتنقل مني.
0: ايه
1: طيب مين بيعمل اخطاء بالحفلات اكثر؟
3: والله
2: هي انت عم تصايرني فيها. لا انا كثير يعني بعمل اخطاء احيانا، هي مو هلا طبعا في اخطاء اكيد، وشغلات ثانيه مثلا احيانا انا براسي شيء مثلا انه هلا انا بدي انقل من هالغنيه للغنيه، طبعا بنسى خبر سليمان.
3: هي مفكرتني يعني متطور اكثر من الاي اي.
2: سليمان انا
3: لازم دغري انقل معه
0: انه انت عم تفكر يعني بتعرف شو فيه
2: براسه.
1: صح المفروض تعرف سليمان يعني
0: عن جد مفروض عن جد كم
3: سنه لو مهتم
1: بتعرف
2: يعني اخي وهو الجيتارست فالمفروض طبعا
3: علي اكيد.
0: طيب مين خجول اكثر؟ مبين
1: واضحة.
0: هذا الشيء واضح.
1: طيب مين عصبي اكثر؟
0: طيب هون هلا
2: انت راجع معي على البيت بعد ما هلا انا ما تخلص الحلقه.
1: انا برايي
3: شو بدك انا بامرك انا شو عم تحسي انت انا معك
0: لسه جايكي هلا. ها مين مزاجي اكثر؟
3: ايوه
1: بلشت
0: اعتراف صريح واضح.
1: طيب بصراحة عن جد مين موهوب أكثر؟
3: والله
2: لا طبعا
1: لا
2: هي مو بس أنا بقولها، كل الناس يعني.
3: لا والله يا عيب شوم. لا خلص
2: خجلت
1: خجلت.
0: طيب هون شوف بقى جواب سريع، مين بيتأخر على المواعيد أكثر؟
2: بدون تفكير.
0: بدون تفكير.
2: وكمان كل الناس بتعرف.
3: كل الناس تعرف. يعني خلاص هو أنا بس حزر شو بقول، أنا بقول هذا قدري.
0: قدرك.
3: يعني حتى إذا نويت أجي بكير بيصير معي قصة.
1: هيك.
3: خلص.
1: خلص مكتوب عليك إنك دائما تتأخر.
0: خلص المفروض اللي بده يوعدك بعد نص ساعة.
3: ما هو هيك، هي العالم تعمل معي بهي الطريقة يعني.
2: بتأخر.
0: نص ساعة ما بتكفي. برضه.
3: هلا بقى معكم كمان.
2: هلا هن بيقولوا الموهوبين دائما بتأخروا عن
0: مواعيدهم. نحكي على الوقت معناتها على الحلقة.
1: هي ما بعرفها. إيه. دراسات هي سمعتها.
2: دراسات جديدة صح؟
1: إنه الموهوبين دائما بتأخروا عن المواعيد.
2: مبدعين كذا
0: ما بدنا نعممها للقصة يا جماعة.
1: طيب أوكي، مين دراما بالموسيقى أكثر؟ هيك شلال أحزان يعني
2: ولا حدا؟
1: ما حدا؟
2: بصير ما لا ما
3: نحن لأنه هايبر أكثر.
2: تمام.
1: يعني ما في حدا هيك بتاخذ بالموسيقى أكثر؟
3: هلا هي يعني مانو اكثر شوي هيك بالطرب مثلا شوي.
2: ايه ممكن يعني مثلا بالطرب. ايه
0: مثلا. طيب اخر سؤال، مين المدلل بالعيله اكثر؟
1: فورا قاعد خاف حالك.
0: ليش بقى هاتوا قولوا لنا ليش؟
2: هلا يعني والله هي بدها تكون ماما معنا بالاستوديو يعني. هذا السؤال مو نحن.
3: يعني وحيد.
2: تمام.
3: واخلع نقود. وانا ظريف.
2: ما في غيرنا.
3: انا ظريف.
0: مرظريف.
1: انت الحب.
0: خلص اذا هيك مبرر للوالدة. معلش.
1: هلا بما انه اليوم اخر يوم عيد بدنا هيك تعايدوا بعض انتوا الاثنين، تعايدي بغنية.
3: بعد شو؟
1: بعد شو؟
2: هلا انا بدي اعايدوا بغنية بعد هالاجوبة اللي
1: معلش سامحي. بدي هيك تكون عيدية فنية بيناتكم، تعايدي بغنية.
2: اوكي.
1: اهداء لسليمان وسليمان كمان تعايدها بمعزوفة.
2: واو. حلوة. اوكي انا رح بلش عبين ما انت تفكر بموضوع. بس بلا عزف معناته.
0: ايه بلا عزف.
2: ايه اوكي.
1: بلا عزف.

0: الله.
1: طب ما تقولي عيوني.
2: كنت بتتوقع؟
3: انا مسكت حالي.
2: طب انا شو بدي اعزف بقى بعد هاد؟
0: خلص. يلا هات لنشوف.
3: ما في سماع.
2: ما في شيء بيعبر. ما في اي غنية بتعبر.
0: لا في في في. يلا سمعنا
3: مثلا غنية انه انا بتعرفني بحبها مثلا. هي سهلت عليك
2: الموضوع.
1: طيب اوكي اوكي. شو
3: طلعت بتعرفني قبل شوي. الأسئلة. غنية بحبها، غنية طرب مثلا بحبها، غنية يلي هو يعني
1: هيك شيء من القديم،
3: اجنبي عربي
1: شيء. فضل
0: نحن بدنا نساعده الموسيقى. نحن بدنا نساعده. عم بقول ساعده قلت له
3: هو لانه خلص صارت الموضوع فيه مشاعر بقى تلبى.
2: خلص
3: طيب مو خجول.
2: طب يعني
0: غنية بتحبها مانو يعني
1: لهالدرجة؟
0: كم سنة صلكوا لهالدرجة؟
2: بدك تغنية معي؟
3: لا بيعرفني اذا عصبية، بيعرفني اذا عندي افكار مجنونة، بس ما بيعرف شو الغنية اللي انا بحبها. طيب شو؟
2: تغني معي.
3: غني معك.
2: اوكي.
3: ما بعرف. ايه.
2: العيون السود.
3: اوكي.
2: شو رأيك؟
3: بس مقطع صغير لأنه كثير طويل.

0: بس عزمة هي الغنية انت بتحبها ولا مانو بتحبها؟
1: يعني نحن الاثنين
2: بس المهم انه ما ساعدنا يعني اختارها لحاله.
0: طيب منيح هلا حاسس في انسجام هيك هلا يعني اذا ما كنتوا اخوات ممكن كنتوا تتفقوا مثلا وتشتغلوا مع بعض؟
2: لا ما بتخيل
3: ما بعتقد ما
0: لانه انتوا اخوات عم تشتغلوا مع بعض
2: لا لانه انا ما حدا بتفق معي بس ما صعب
3: مره انا ما دخلني لا في ورقه ولا لافته ولا
2: لا طبعا اكيد لانه اخوات يعني اكيد يعني هذا الشيء 100% هو اللي بياثر على هذا الموضوع مثل ما قلنا بشوي مثلا الانسجام غير هيك في مثلا في حب
0: اكيد
2: في خوف مثلا على الثاني الشغل الاهم يعني بشكل عام بالفن بشكل عام مثلا اهم شيء مثلا احنا بيناتنا ما في هي الغيره الفنيه حتى لو كانت ايجابيه فهي ما لها موجوده يعني مطلقا
0: طيب فينا نقول مانو انت شو تعلمتي من سليمان وسليمان شو تعلم منك
2: هلا تعلمت من سليمان بشكل عام هو بالفن يعني بشكل عام بالحياه وبالفن بشكل خاص اكيد الهدوء لانه انا بفتقده يعني والصبر شوي الرواء يعني انه انا حدا مثلا بيتسرع او حدا مثلا بيضوج بسرعة او حدا كذا فسليمان هذه هو طبعا زيادة على اللزوم فانا اخذت يعني الوسط فهي شغلة هي مهمة طبعا بالفن اكيد وبالحياة بشكل عام
0: وسليمان
3: هلا انا تعلمت منها الالتزام صراحة يعني هيك يعني الالتزام اكثر يعني انا فوضوي انا فوضوي شوي فتعلمت الالتزام وبصراحة يعني هي هلا هي وقت فاتت يعني وقت فتنا سوا فهي كملت هي كثير كملت المشروع يعني هي كملت معي المشروع المشروع كان موسيقي بيفتقد للكلام ما في غناء يعني فهي وقت فاتت كملت هذا المشروع اضافت لي كثير يعني بصراحه يعني احنا بنيناه سوا فينا نقول فبلشنا هيك يعني مثل نبني هي الخبره كمان سوا يعني
0: هلا
4: طب يعني هلا حكينا عن الشغلات الحلوه بس اكيد في شغلات كثير صعبه كمان بيناتكم يعني دائما بيخطر لي انا انه شو الشغلات الصعبة اللي ممكن يكون إنه هو أخوكي بالعمل بنفس الوقت شريكك يعني ما في صعوبات بتواجهوها ممكن
3: خلقة نحن بالبيت مع
4: خلقة بالبيت
3: مع بعض
4: تماماً
2: وعن جد الناس دايماً يعني بتسأل هذا السؤال إنه أنتوا كيف فيكم إنه أخوات بالبيت وعم تشتغلوا مع بعض ما بعرف هذا المفروض أنت تعبر عن هذا الموضوع
3: هلا هو نحن بالأساس علاقتنا نحن يعني نحن صحبة هلا أوكي يعني بيصير أكيد في اختلاف مثلاً وجهات نظر اختلاف آراء كذا بس نحن بالأساس صحبة حتى مثلاً يعني
2: رفقات يعني
3: مسلسلاتنا بنحضرها سوا الرفقات مثلاً كذا أجواءنا تقريباً قريبة فنحن حتى بقلب البروفات أو بالشغل نحن بنخلق حالة يعني نحن مثلاً بنكون عم نضحك نحن ما بناخده إنه مثلاً 100% أوكي نحن ملتزم بشغلنا وكذا نحن بناخده مثلاً بطريقة إنه تكون
0: بس ما بتحس إنه في حدا راقب عليك هيك إنه أختك الكبيرة وين رايح وين جاي تعال
2: بلا
3: صح
2: بس ما بيتضايق
3: ما حدا بيسترجي يقرب مني بالحفلة
2: تماما هي شغلة منيحة
3: تقطع بنصيبي يعني
0: عم تقطع بنصيبك
3: هلا من يوم امبارح نزلنا ستوري كانت اخطاء وعثرات
2: ايه تماما
3: نحن بقلب الغنية
2: عم نتناقش على الستيج يعني
3: عم نحكي
4: طب بحسوا العالم وقت تصير هدول الاخطاء
3: وعثرات مو الكل في عالم مثلا بيعرفونا ممكن يحسوا هيك
2: بيعرفونا اللي
3: بيحسوا انت عملت هيك لا انت اللي عملتي هيك ونحن من الغنية ماشية يعني
4: طب يعني من بعد هيك هالمشوار اللي مشيتوه سوا شو الحلم الكبير اللي بتتمنوا انه توصلوا له لبعدين
2: الله
3: يعني هلا ما خلص الحمد لله عايشين

0: ما في احلام
1: يعني انه هلا بنتمنى نوصل يعني نوصل هذا المشروع ل لأكبر قدر ممكن أو نعمل شيء عالم يعني إن شاء الله إن شاء الله عم نسعى لهذا الشيء وعم نسعى لأنه يكون كمان في أعمال الأوريجينال إلنا يعني إنه تكون هي خاصة فينا يعني إن شاء الله لأ في شيء قريبا يعني بس نحن ما لسه ما عم نطلق سينجل لإلنا أو شيء لإلنا لأنه لسه يعني في خطوات إنه عم نعملها لسه ماشيين عليها
0: بس حلوين يعني أنتوا كمان عرفتوا بهاي الميدليات يلي عم
2: تعملوا لأنه عن جد بتعملوا جو روحكم حلوة مع العالم يعني عن جد ما بيحس المشاهد أو يلي قاعد عم يسمعكم إنه هو بس عم يسمعه بس لا هو معكم بالجو
0: متفاعلين
3: صح إيه. هو نحن بنحب يعني نحن بنروح هو طبعا مو شغل أكيد يعني كونه يمكن بشكل خاص إنه فن وهيك فنحن بنحس فيه يعني نحن بنحبه بنحب نروح
0: أنتوا لازم تكونوا مبسوطين ومتسلين
1: لحمام لازم نتسلى حقيقة هيك
3: مو شغل
0: طيب بما إنه نحن بأجواء تسلية شو رأيكم هيك نفوت على لعبة تانية
1: الله يستر
2: لا هاي اللعبة الختامية
3: ما نفدنا
0: هاي من تخصصك طيب هلا لعبة إذا بكون توصفوا شيء نحن بدنا نعطيكم حالة وأنتوا بكون توصفوها بغنية
1: أوكي
0: أوكي طيب الحالة الأولى كيف بتوصفوا لمة العيلة بالعيد بغنية
3: يعني احنا نختار غنية تكون انه
0: قريبة للشيء اللي حكيت
2: انه نفس باي بالعيد لمة العيلة بالعيد
3: هلا بصراحة غنية العيد يلي هي تعتبر النشيد الرسمي تبع العيد هي اغنية السيدة ام كلثوم تبع يا ليلة العيد فهي يعني سواء احنا بالمجتمع السوري او المجتمع العربي بشكل عام فهي هي دغري من يوم الوقفة بتلاقي كل الناس على الراديو على التي في كذا مشغلها فهيك بتخيل
1: هلا خطر ببالي شيء
3: السؤال صح او لا هيك
0: يعني جبتيها بس من جهة ثانية
1: سليمان انا خطر ببالي شيء بس اذا بدك انت قولي لهم مقطع من هي بعدين بنسمعهم شيء اللي خطر ببالي
3: بركي هي ما فيها غناء بس بدنا نقول اسم الغنية
0: لا بنغني شوي
1: بنغني ولا بدنا نغني
2: نغني نغني
3: ايه شو هي طيب قول انت غني
1: يضحك شوي يعني بس انه
3: اوكي رح بلش بليلة العيد بس ما لي حافظه منها غير اول جمله للامانه يعني صحيح انه كل الناس بتحطها بس نحن ما بعرف يعني
0: طيب قلنا لما شو اللي خطر على بالك عشان تفوت وراها
1: يعني عيلة و...

0: حافظين التراث.
1: بس بدنا نسمع يا ليلة العيد بما انه جبتينا
0: هلا هي جملة واحدة يمكن تبع بدون
2: ما خلصنا.

0: والله ما رح حتى لحنا ما كثير يعني الله
1: يعني
2: كثير حلو
1: مبدعه كيف ما كانت
0: تسلمي لي
1: مانو وسليمان اذا بدكم توصفوا الاشخاص اللي بالغربه بالعيد باغنيه شو بتكون
0: أغنية المغتربين تبعنا
2: يلا هات
1: يلا سمعونا
0: بس انا عن جد بعتذر من كل الناس اللي دائما بتحضرنا بغني له هي غنية بكونوا مغتربين فبيبكوا
2: دائما ايه

0: مالي مغتربة وبكيت
1: عن جد. اليوم هيك حلقة مشاعر كلها
0: عن جد
1: أصفين.
2: طيب بما أنه هيك حلقة مشاعر حابين نختم معكم بشي عن الشام. أغنية عن الشام.
0: إذا بدكم توصفونا الشام بغنية.
2: هيدي الغنية رح نختم فيها. نترككم مع المشاهدين هيك لبين ما تفكروا فيها وبدنا نعيدكم مرة تانية.
1: شكرا.
2: نورتوا صباحنا. مانو وسليمان أهلا وسهلا.
1: كل عام وأنتم بألف خير.
2: كل عام وأنتم بألف خير.
3: أنتم بألف خير.
1: تسلم وأنتم بألف خير.
2: أكيد بدنا نرجع نعايد مشاهدينا. وصلنا لنهاية حلقاتنا الخاصة حلقات العيد من صباح سوريا. كل عام وأنتم بألف خير. ولسه معكم بكره، يعني في ناس لسه بكره بيعتبروا عيد.
0: اي صح،
2: فيكم تروحوا تعيدوا، يعني اللي ما لحق بيلحق بكره.
0: فمشاهدينا لاخر مره كل عام وانتم بالف خير يا رب، وان شاء الله هيك يكون نهاركم يعني كله بركه وكله خير، وايامكم كلها تكون خير وسعاده يا رب. وهلا اكيد بدنا نترككم مع مانو وسليمان، خلينا نسمعكم.

0: لها تجربه عريقه في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلدية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
0: مش لها تخوير لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون دون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أخبار الجولة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. في تصريحات لتلفزيون سوريا، وزير الصحة يعلن إطلاق خطة استجابة صحية

في دير الزور وتتضمن دعم المناطق المتضررة وتعزيز الأسطول الإسعافي. انحسار تدريجي، وزير الطاقة يعلن بدء انخفاض مناسيب المياه في نهر الفرات، والمواصلات الطرقية تقول إن العمل جار للبدء بصيانة عدد من الجسور المتضررة في محافظة دير الزور. بشكل رسمي، وزير الخارجية الأمريكي يعلن انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا، ويؤكد أنه سيواصل أداء دور قيادي بارز في ملفي سوريا والعراق. بعد وفاة حاجة، إدارة الحج تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين، والبعثة الطبية تؤكد متابعة أوضاع الحجاج المرضى في المشافي السعودية.

0: بالتفاصيل مشاهدينا، حيث أعلن وزير الصحة مصعب العلي خلال لقائه مع تلفزيون سوريا أعلن تفعيل حالة الطوارئ في دير الزور، وذلك عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وما خلفه كذلك من تداعيات على الواقع الطبي، مؤكدا تعزيز الاستجابة في القطاع الصحي في المحافظة.
1: محافظة دير الزور يعني بدأ منذ تقريبا تاريخ سقوط النظام الضفة الغربية للنهر تحسن فيها الواقع الصحي أسرع من الضفة الشرقية لسببين يعني السبب الرئيسي أنه هي تحليلها كان قبل، والموضوع الثاني أغلب المدن الرئيسية الميادين البوكمال مدينة دير الزور موجودة غرب نهر الفرات، فكان في نوع من التوازن بالأحداث الأخيرة يعني البارحة واليوم لما انجرفت الطرق أو الجسور اللي كانت تنقل الناس بين ضفتين النهر. طبعا صار عندنا إحنا قلق شديد، وخصوصا أنه لا زالت المناطق في شرق الفرات أقل من ناحية النوعية والجودة من المناطق والتجهيزات حتى الطبية، فتم تفعيل كود الطوارئ الصحية اللي هو بموجبه تستطيع مديرية الطوارئ أنه هي تأخذ من الخطة الموضوعة سابقا سواء كان تجهيزات أو مواد أو أجهزة أو حتى عناصر طبية بشرية وتحركها باتجاه المنطقة اللي فيها أزمة، واللي إحنا هون نتكلم عن شرق الفرات أو حتى في بعض مناطق الرقة، لأنه إحنا أيضا موجود في الغرفة موجود مدير صحة الرقة مدير صحة دير الزور بالإضافة إلى عدد من المدراء المركزيين.
0: هذا وبيّن وزير الصحة مصعب العلي إطلاق خطة استجابة صحية طارئة في دير الزور تتضمن دعم المناطق المتضررة وتعزيز الوصول الإسعافي فيها ونقل كوادر ومستلزمات طبية بين ضفتي نهر الفرات.
1: حاليا احنا عندنا 12 سيارة إسعاف غرب الفرات و11 سيارة إسعاف شرق الفرات شغالة، في عندنا أيضا قوارب للنقل، وإحنا التقينا من شوي شفنا أحد المواطنين تم إسعافه اليوم للضفة الثانية من النهر. أدخلنا سيارتين مستهلكات طبية ومواد طبية للمشافي الموجودة شرق النهر، وطبعا احنا نأكد على نقطة انه استجابتنا اجت بما يتناسب مع الامكانيات المتوفرة عندنا، حتى لا يعني يفهم انه احنا خلاص أغرقنا المنطقة بكل المستلزمات وبكل الشيء. الشيء اللي موجود عندنا أخذناه من مناطق أخرى بعد تفعيل كود الطوارئ لأن المناطق تعتبر مستقرة، وقدمناه للمناطق المتضررة.
0: نبقى في ذات السياق، إذ أكد وزير الصحة استمرار العمل على إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة في المنطقة ومعالجة نقص الكوادر الطبية عبر إجراءات دعم وظيفي وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا في النواقص التابعة للبنية التحتية الصحية.
1: عندنا احنا في دير الزور 105 مركز صحي، عندنا حوالي 45 مركز صحي يعمل، في 23 مركز صحي الان على وشك الانتهاء من العمل يعني يجري الاعمال فيها، وفي عندنا ايضا حوالي 23 مركز صحي تم توقيع عقودها او تم الاتفاق مع جهات معينه لاعاده تجهيزها. مشكله الكوادر عندنا مشكله يعني في المحافظات الشرقيه، في محافظه درعا، في عندنا في أرياف إدلب وحماة، ريف حلب الشرقي، ريف قريتين وتدمر، للأمانة نعاني من نقص في العناصر البشرية، وهذا الشيء يعني نتيجة التغيرات اللي حصلت على مستوى السكان خلال السنوات الماضية. لذلك يعني إحنا عدنا المقيمين اللي هم كانوا مقبولين لصالح هاي المناطق ليعملوا بهاي المحافظات، وبنفس الوقت إحنا مانعين نقل العناصر الطبية من

0: هاي المحافظات للمحافظات الأخرى، سواء كانت دمشق أو حلب أو حمص أو مناطق الساحل، لحتى نحافظ على هاي العناصر. تم إقرار زيادة الرواتب، نعتقد إنه هذا الإقرار راح يساعدنا بإيجاد يعني أو بسد الثغرات بالنسبة للنقص. وأيضا ملف المفصولين، كل مديريات الصحة وجهت إنه المفصولين ثوليا لهم الأولوية، إذا بيجوا يلتحقوا بالدوام حيكون لهم الأولوية في التوظيف، لأنه هذا من الملفات اللي أيضا نعمل على علاجه.
1: هذا وأعلنت وزارة الصحة إرسال شحنة طبية عاجلة إلى مديرية صحة دير الزور، تضمنت مستلزمات إسعافية وأدوية أساسية، وذلك في إطار الاستجابة لتعزيز المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة مع استمرار ارتفاع الفرات. هذا وأوضح أمين المستودعات العامة في مديرية صحة دير الزور حازم الأحمد، أوضح أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانقطاع بعض الجسور تسبب بصعوبات لوجستية في عمليات الإمداد الطبية، ما دفع الجهات المعنية إلى استخدام طرق بديلة وأطول للوصول إلى المناطق المتضررة. هذا وأكد الأحمد في ذات السياق، أكد تزويد مشفي الكسرة وهجيم بأجهزة غسيل كلى، إضافة إلى مستلزمات وأدوية متنوعة لتعزيز الخدمات الصحية. نبقى في ذات الملف وفي ذات الشأن، حيث كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور، كشف عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دنم من الأراضي الزراعية هناك، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
2: الأضرار إلى الآن يعني اللي احنا قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دلم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعثوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي اقول لهم ما تسبحوا يعني خلص، انا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس اذا عندكم كل هاي الخبره بالسباحه. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقه قبل شوي انه راح يتم اغلاق غدا صباحا احدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي ادي الى تراجع منسوب المياه، راح نلحظه بعد بكره ان شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لبينما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة راح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
1: وأكد الصالح أيضا استمرار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع هذه الأزمة ومخلفاتها، محذرا الأهالي من الاقتراب من مشرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء هذه الأضرار.
2: الحمد لله الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالة لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما، أنت بس تزرع شتلي أكيد هاي الشتلي راح تمسك في الأرض وراح تكبر أكثر، فكل مركز وكل نقطة نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقة أرضية لتقويت هاي المراكز وزيادة عدد الخدمات اللي بنقدمها لأهلنا بالمنطقة.
1: بدوره أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في منسوب نهر الفرات في محافظتي كل من دير الزور والرقة، مطمئنا بذلك الأهالي إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
3: الرحمن الرحيم، منطمن أهلنا بدير الزور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من أحد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجودة عندنا إن شاء الله بكرة بإذن الله ممكن أنه نسكر المفيض الثالث يلي هو نحن عندنا 4 مفيضات شغالين، المفيض الثالث رح نسكره بشكل كامل إن شاء الله. هذا التخفيض يعني رح نخفض أيضا

0: 200 متر مكعب بالثاني راح ينخفض عنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا في ساعات، حتى يشعروا في اهلنا بدير الزور والرقم. يمكن خلال 48 ساعه باذن الله 48 ساعه راح يظهر الاثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فان شاء الله مرحله الخطوره عديناها، ما في داعي للذعر والخوف. ان شاء الله نحن مقبلين على تخفيض اطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
1: هذا وأعلنت وزارة الطاقة عن إغلاقها بوابة المفيض رقم 4 التي كانت تمرر نحو 300 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. هذا وأوضحت وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية بالخصوص، أوضحت أن كميات المياه الممررة عبر سد الفرات انخفضت بناء على هذا الإجراء إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات في محافظتي كل من الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. هذا وأكدت الوزارة كذلك في ذات السياق، أكدت استمرار الفرق الفنية والهندسية في أعمال المتابعة والرصد الميداني على مدار الساعة لإدارة التمريرات المائية وفق المعطيات الفنية، بما يضمن ذلك حماية المنشآت الحيوية واستقرار الوضع المائي واستمرار الخدمات الأساسية للمواطنين في المنطقة. كما نفت وزارة الطاقة خروج محطة الفرات العملاقة بدير الزور عن الخدمة، مؤكدة استمرارها في تأمين المياه للسكان رغم تأثر جزئي في بنيتها. هذا وأوضحت الوزارة في ذات السياق، أوضحت أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى خروج نحو 30% من استطاعة المحطة التشغيلية مع استمرار عمل بقية مجموعات الضخ. هذا وأكدت الوزارة، وزارة الطاقة أكدت أن الفرق الفنية تواصل العمل الميداني على مدار الساعة، وذلك لتدعيم السواتر وحماية التجهيزات، متوقعة استعادة كامل القدرة التشغيلية خلال ساعات مع تراجع منسوب المياه. هذا وتعد المحطة المصدر الرئيسي لمياه الشرب لنحو 400 ألف نسمة في مدينة دير الزور.

0: وللوقوف على تفاصيل هذه التطورات في شرقي البلاد مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب بداية أهلا بك. إذن تزامنا مع كل هذه التصريحات الرسمية نرصد معك مصعب صوتا وصورة آخر تطورات ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات، تزامنا كذلك مع ما أدلى به وزير الطاقة محمد البشير عن انخفاض تدريجيا في هذا المنسوب وذلك بسبب التنسيق مع الجانب التركي.
1: تحياتي لك يا أمينة ولمشاهدينا الكرام. نعم أمينة، وزير الطاقة عندما طمأن أهل الرقة ودير الزور قال بأن الوضع المائي على نهر الفرات يشهد تحسنا تدريجيا، حيث أيضا أدلى بأن إغلاق البوابة رقم 4 من المفيض سد الفرات خفضت مستوى التوتر المائي، لكن يبدو أن بعد المسافة ما بين سد الفرات ودير الزور يعني يقول غير ذلك، لأن اليوم ارتفع مستوى المياه قليلا، المياه خرجت عن مستوى السرير النهري قليلا في القريب من نهر من شارع الكورنيش حيث دخلت إلى بعض المنازل. أيضا حويجة صقر لا تزال يعني غرقة بالماء، غرقت عشرات البيوت داخل هذه الحويجة، وتم إجلاء 100 عائلة بالأمس. طبعا أكثر من 350 عائلة تم إجلائهم من حويجة صقر وحويجة قاطع والمناطق المحيطة بها. أنا قبل ساعة كنت داخل مركز إيواء في دير الزور، يوجد عندنا الآن 4 مراكز إيواء، في مركزين فقط هناك 100 عائلة. طبعا العوائل التي خرجت من حويجة صقر قسم منها ذهب إلى أقربائه وقسم آخر لا يوجد لديه أي ملاذ إلا مراكز الإيواء التي جهزتها محافظة دير الزور بالتعاون مع مديرية الشؤون والعمل والهلال الأحمر السوري وبعض الفرق التطوعية. والتقيت مع بعض الناس، قالوا لي تركنا أرزاقنا وبيوتنا، منهم من عنده زراعة قمح، من عنده مواشي، من عنده مزارع، قالوا تضررت بشكل كبير جدا، بل وبعضها أتلف بشكل كامل وتركوا كل شيء وهربوا مباشرة بعد دخول المياه خشية على أطفالهم وعلى أرواحهم. بعد طلب من محافظة دير الزور جاءوا إلى هذه المراكز. طبعا أكثر من 100 عائلة في مركزين.

0: وعندنا مركزين تقوم مدير الشؤون بالأمس قامت بتجهيزها، وأيضا جاءت بعض العوائل إلى هذه المراكز. بالنسبة لمحطات المياه أيضا أكثر من 40 محطة لا تزال خارج الخدمة، العاملون داخل هذه المحطات كحالة استباقية قبل عدة أيام قاموا بفك محركات المياه الكهربائية وإبعادها عن مستوى المياه حرصا على عمل المحطات في حال انخفض مستوى المياه. بعض المحطات عاد إلى العمل بعد يعني إنشاء سواتر ترابية وسحب المياه من داخل المحطة، لكن عشرات المحطات محطات المياه هي خارج الخدمة. بالنسبة لمحطة الفرات العظيمة، هي أكبر المحطات المتواجدة في محافظة دير الزور، بالأمس قد رافقنا فريق العمل داخل هذه المحطة، عمل جبار لمؤسسة المياه، للموارد المائية، يعني كل من عمل داخل هذه المحطة من مجتمع محلي، الأهالي، قاموا برفع سواتر على أطراف المحطة وسحب المياه بشكل كبير جدا. وبحسب العاملين داخل هذه المحطة قالوا بأن المحطة تعمل بنسبة 70%، تنفك بعض المحركات المائية منها لكن بعض المحركات الأخرى لا تزال تعمل، في محاولة لخدمة أكثر من 400 نسمة تصل إليهم المياه في مدينة دير الزور. يعني لا تزال المعاناة مستمرة حتى هذه اللحظة، وبحسب ما أخبر وزير الطاقة أن الأمر يحتاج إلى 48 ساعة، ما يجعل يعني حالة من الخوف من بعض الأهالي، لكن ينتظرون، كل من خرج من منزله ينتظر انحسار المياه بفارغ الصبر حتى يعود إلى منزله. وكذلك وزير الطاقة صرح بأن فرق العمل تواصل عملها وتتابع لضمان عودة المناسب إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي. بالنسبة للجسور أمينة، جسر الترابي قبل 3 أيام أو 4 أيام دمر بالكامل في مدينة دير الزور، ومنعت محافظة دير الزور العبارات المائية من العمل خشية على الأهالي بسبب ارتفاع منسوب المياه الكبير وسرعة جريان المياه. لكن في حالات اضطرارية تضطر مثلا هناك حالات إسعافية أو كذا، عندنا جسر العشارة وجسر الباغوز، هي الجسرين الوحيدين اللذين يربطان ضفتي نهر الفرات ببعضه، لكن جسر الباغوز هو على الحدود العراقية السورية بعيد جدا، يعني ممكن من يحتاج العبور بسيارة عبر هذا الجسر من مدينة دير الزور يحتاج إلى 2.5 ساعات. جسر العشارة أقرب بقليل وتم التعويل عليه بشكل كبير جدا، خرج عن الخدمة قبل يومين، لكن أهالي المنطقة، محافظة دير الزور، المجتمع المحلي، بلديات المنطقة، العشائر، الكل تعاون وتكاتف حتى جاءوا ببعض الركام والتراب ورفعوا مستوى الجسر إلى ما يقارب 1.5 متر وعاد إلى العمل، وهو يعتبر الشريان الوحيد الذي يربط شرق الفرات بغرب الفرات من أراد الذهاب بسيارة. لكن في حالات إسعافية هناك فرق الهلال الأحمر الآن هي متواجدة على مدار 24 ساعة، الهلال الأحمر السوري على ضفاف نهر الفرات في مدينة دير الزور، في حال كان هناك أي طارئ، أي حالة إسعافية، يبدأون بنقل المريض أو أي حالة إسعافية عبر الزوارق من ضفة إلى أخرى. لكن حتى هذه اللحظة مستوى المياه كما هو بالأمس بل ارتفع قليلا، يبدو أن تصريحات وزير الطاقة قال أنه خلال 48 ساعة حتى يعني نشهد ذلك على مرأى العين، إنما مثلا شارع الكورنيش حتى هذه اللحظة هو ممتلئ بالماء بل وارتفع قليلا، حتى أن بعض المنازل التي تقابل هذا الشارع رفعت سواتر ترابية خشية دخول المياه إلى منازلها. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. مصعب، سوف نتابع معك ومع شبكة مراسلين في شرقي البلاد تطورات هذا الملف تباعا خلال الساعات الإخبارية القادمة. شكرا على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحلت. إذن مشاهدينا نبقى في ذات الملف، إذ ينضم إلينا مباشرة من الرقة مدير الموارد المائية في الرقة الأستاذ أحمد العجاجي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذه المساحة الإخبارية على شاشتنا لمتابعة تطورات هذه الأوضاع، تطورات ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات. تفاصيل أوفى عن ما صرح به وزير الطاقة محمد البشير في آخر تصريحاته حول أن هنالك تنسيقا ما بين الجانب السوري والجانب التركي من أجل تقليل كمية المياه المرسلة عبر السدود المائية التركية إلى الداخل السوري. هنا تفاصيل أوفى عن هذه التصريحات معك أستاذ أحمد.
2: تحياتي لكم للجميع وللسادة المشاهدين. أحب أوضح أنه نحن منذ أن تم إعلامنا من قبل إدارة مؤسسة سد الفرات أن هناك سيكون ازدياد في الوارد المائي القادم من تركيا عبر معبر جرابلس، تم فورا تشكيل غرفه عمليات. هذه غرفه العمليات من شانها اتخاذ اجراءات احترازيه لضمان عدم وصول المياه وغمرها لبعض المنشات اللي خاصه مثلا بالاهالي مثل مزارع او معدات زراعيه على ضفاف النهر، اضافه الى انه
1: طيب استاذ احمد، البروتوكول المتبع في مثل هكذا امور مثلا كان وجب على السلطات التركيه ان تبلغ الجانب السوري فيما يتعلق بهذا الشان، واختار قبل باسبوع حتى الجانب السوري يقوم باتخاذ اجراءات احتياطات احترازيه، اعلان حد الطوارئ لربما تكثيف عدد المناوبات والمناورات هنا. هل تم ابلاغكم من قبل الجانب التركي قبل هذه العمليات باسبوع ام لا؟
2: هذا الذي كنت بدي اتحدث عنه. نحن بعد ما شكلنا غرفه الطوارئ نحن على تواصل مباشره مع اداره سد الفرات، لانه المخول في التواصل مع اداره السدود في تركيا هم اداره سد الفرات، واداره سد الفرات يتم تنسيق معنا ومع الجهات المعنيه الاخرى. للاسف لم يتم اعلامنا انه مسبقا قبل مثلا اسبوع او اكثر من ذلك ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمه من قبل اداره سد الفرات، من قبل اداره الموارد المائيه، ومن قبل جميع الدوائر او الجهات المعنيه بذلك. للاسف كانت فجاه تم اعلامنا انه في وارد مائي كبير يصل الى 1800، ممكن يصل الى 300 متر مكعب بالثانيه عن طريق دفعات طبعا. والشكر فعلا لاداره سد الفرات، هذه الكميه اعطتنا اياها بشكل دفعات ما مباشره. لو انها كانت فعلا مباشر بكامل الكميه تم تمريرها لكان حدثت فعلا كوارث، لكن اداره سد الفرات استطاعت ان تمتص هذه الصدمة بصراحة، خففت كثير من الأضرار. طبعا التنسيق لا يجب أن يكون بالبروتوكول المائي، نحن معروف عندنا 500 متر مكعب وارد من جرابلس، 210 متر مكعب بالثانية حصة سوريا، و290 حصة العراق. دائما وأبدا كان في السابق يتم إعلامنا أو إعلام من إدارة سد الفرات عن الكميات التي ممكن تزيد أو ممكن حتى تنقص، إلا أنه هذه في الفترة الأخيرة للأمانة لم يكن التنسيق على المستوى الإنساني اللي ممكن كان يحدث أو يسبب مشاكل. طبعا نتيجة تدخل ممكن السيد وزير الطاقة، تدخل الرئاسة في هذا الموضوع، استطاعوا أن يكون في تنسيق مع الجانب التركي، فتم ذلك خلال ال 24 ساعة
1: حدوث الماضية. أضرار أكثر من الأضرار التي وقعت وتسببت فيها هذه المياه التي تم إرسالها إلى الجانب السوري بخطوات غير يعني تنسيقية مسبقة. هنا نتحدث أستاذ أحمد عن خطوة مهمة جدا فيما يتعلق بمسألة إدارة الموارد المائية في الداخل السوري. كيف يمكن لربما الاستفادة من تخزين هذه المياه القادمة من الجانب التركي أو تصريفها في مواقع جغرافية زراعية هي بحاجة في الأساس إلى مخزون مائي إضافي؟
2: تماما، هو حقيقة هذا الوارد المائي الكبير نحن كان بشكل طبيعي نستفاد منه بالتخزين في بحيرات اللي هي بحيرة منبج سد تشرين، وبحيرة الفرات، وبحيرة غديران.
1: إذ كان الإعلام من قبل السلطات التركية بشكل مسبق لربما قد اتخذتم خطوات احترازية من أجل الاستفادة من هذه الكميات.
2: نحن الاستفادة من الكمية للحقيقة لم يكن الوقت يسعفنا أنه نستفيد منها مع الأسف. يعني لما تعطينا يتم إعلامنا قبل أسبوع أو أكثر ممكن نحن نستفاد، أما الآن نحن الهم كان الأكبر والأساسي أنه نحن نستوعب هذه الكمية بحيث ما يصير ضرر. يعني المساء الزمن قصير جدا، لا يمكن أنه نجي نفكر حاليا أنه نستفيد بالماء بقدر ما نفكر أنه نحن لازم نحمي المنشآت اللي موجودة والأهالي اللي على سرير النهر.
1: طيب، من مبدأ تقييم الأوضاع بعد هذا يعني هذا الحدث، هنا نتحدث هل من خلال الفرق الميدانية التابعة لهيئة الموارد المائية في البلاد يعني رصدتم أي يعني تشققات انكسارات في سدود مياه نهر الفرات؟ هنا نتحدث عن السدود التي تستخدم في إنزال منسوب المياه على ضفتي نهر الفرات.
2: والله حقيقة أنا لست ما أقدر أصرح بما يخص سد الفرات.

0: لانه في اداره كامله فيها هي قاعده هي اللي تصرح،
1: لكن
0: لكن
1: استاذ احمد
0: مشكله
1: التقارير
0: تواصل.
1: تتداول ما بين الادارات، يعني اكيد لو هنالك مثل هكذا
0: تماما
1: تفاصيل فانتم
0: لكن
1: على
0: انا
1: درايه
0: من
1: بذلك.
0: باب تماما من باب التنسيق، وفعلا من باب التنسيق مع اداره سد الفرات على مدار ال 24 ساعه منذ بدايه الازمه، نحن على تواصل معهم، تم الحصول على كثير معلومات منها الوارد المائي ومنها سلامه السدود، فكان من خلال النقاش يصرح اكثر من مره استاذ هيثم بكور مدير العام لسد الفرات انه لا يوجد لدينا اضرار، الحمد لله الامور جيده في سد الفرات والسد التشرين وحتى سد الديران، لا يوجد اي مشكله لا على مستوى الانشاء ولا حتى على مستوى الاحواض ولا حتى على مستوى البحيرات، وكان فعلا استيعاب الى حد ما جيد، لكن اكثر الضرر كان بعد سد قديران اللي هو يعني الوارد المائي اللي صار ضمن سرير النهر، وعلى فكره يعني سرير النهر كونه سابقا لم يكن يمرر اكثر من 200 300 500 متر مكعب بالثانيه، الان 1800 رجع لحالته الطبيعيه، لكن نتيجه انه في سابقا بعض الاخوه او الناس مزارعين تجاوزوا على هذا الحد صار في اضرار، لكن الى حد ما الاضرار لله الحمد لم تكن الى حد كبير لوصل المرحلة الكارثة الإنسانية، بسيطة يعني إلى حد ما.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من الرقة مدير الموارد المائية في الرقة الأستاذ أحمد العجاجي.
0: شكرا شكرا.
1: هذا ودعت وزارة الخارجية المنظمات الأممية والدولية إلى البقاء في حالة تأهب قصوى كاملة لضمان الاستجابة السريعة لتداعيات فيضان نهر الفرات في دير الزور بالتنسيق مع الجهات الوطنية والمحلية. هذا وأوضح مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش لوكالة سانا، أوضح أن الجهود تتركز على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة إضافة إلى إعادة خطة أو إعداد خطة لإعادة تأهيل الجسور ومحطات المياه واستعادة الخدمات الأساسية في المنطقة. هذا وأكد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه مع وجهاء وأعيان في محافظة دير الزور على ضرورة تجزئة المشاكل ومعالجتها بشكل منفصل تجنبا للحلول الإسعافية والوقوع في الأزمات المتراكمة. هذا وأجرى الرئيس الشرع زيارة لمحافظة دير الزور وذلك برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.
2: تدفع الى نوع من الاستنزاف، ففي عندنا مشاكل كثيره، فاذا كل مشكله بنروح نتسارع الى حلها ونغير واقع البناء الصحيح فراح نروح لحاله استراتيجيات ردود الافعال وما الى ذلك، فنحن بنغرق في الازمات بهي الطريقه. لكن المفروض انه احنا نفكر بطريقه صحيحه، لما يكون عندنا مشاكل كثيره العقل السليم بيقول نجزئ اي مشاكل ونحل كل وحده على حده على حسب الاولويات.
1: هذا وأوضح الرئيس الشرع في ذات السياق، أوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على توحيد الأراضي السورية مطالبا باستحضار هذا السياق عند الحديث عن مشكلات دير الزور والرقة والحسكة.
2: بفضل الله عز وجل هذه المرحلة رحنا لحالة توحيد الأراضي السورية، ومنطقتكم كانت بتعاني، وأرجو استحضار هذا الشيء لما نتكلم عن مشاكل دير الزور والرقة والحسكة، إنه هي قبل 4 أو 5 أشهر يعني من جديد حتى يعني استعيدت إلى سوريا، ولا كانت منقسمة ومنعزلة عن سوريا بشكل كامل كإدارة وحكومة وما إلى ذلك.
1: أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل المهندس معاذ نجار، أكد أن العمل جار للبدء بتنفيذ وصيانة عدد من الجسور المتضررة في محافظة دير الزور، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته للمحافظة واطلاعه على واقع قطاع الجسور فيها. هذا وأشار النجار في تصريحات صحفية أشار إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنجزت الدراسات الخاصة بالمشاريع المذكورة، وسيتم التعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد، وذلك من أجل البدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لكل من جسر السياسية وجسر الميادين وجسر العشارة، بما يسهم ذلك في إعادة ربط المناطق وتحسين حركة النقل والتنقل والخدمات في المحافظة. أرسلت محافظة حمص كميات كبيرة من مادة الطحين لمحافظة دير الزور، وذلك في إطار الاستجابة الإسعافية العاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وضمن استمرار عمل الأفران وتأمين مادة الخبز للسكان في المنطقة.

المنطقة. هذا وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص والبرغل في تصريح نقلته وكالة سانا الرسمية، أوضح أن 6 مطاحن في المحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها التشغيلية خلال فترة هذا العيد. وبيّن برغل في ذات السياق أنه تم تسيير 8 شاحنات محملة بالطحين إلى دير الزور، إضافة إلى 6 شاحنات أخرى انطلقت لاحقا، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي في ظل الظروف الراهنة. من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في دير الزور اعتماد مراكز امتحانية طارئة في المحافظة بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانهيار الجسور بين ضفتيه. هذا وأوضحت المديرية عبر معرفاتها الرسمية في بيانها، أوضحت أن المراكز الطارئة اعتمدت في مدينة دير الزور ومجمعات هجين وذبان والبصيرة والكسرة، مشيرة إلى أنه يسمح للطلاب بنقل مراكزهم الامتحانية بين الضفتين، في حين لا يسمح بنقلها ضمن الضفة الواحدة.

شهد نهر الفرات تاريخ فيضانات عدة أدت إلى غرق العديد من القرى وتسببت كذلك بضحايا بين المدنيين. المادة الآتية تستعرض مشاهدين أبرز الفيضانات التي مرت على نهر الفرات. شهد نهر الفرات خلال التاريخ فيضانات عدة أدت إلى غرق العديد من القرى وتسببت بضحايا بين المدنيين. المادة الآتية مشاهدين نستعرض فيها وإياكم أبرز الفيضانات التي مرت على نهر الفرات. لم يكن نهر الفرات الذي يبلغ طوله أكثر من 2700 كيلومتر ويجري في سوريا نحو 700 كيلومتر ويعد الشريان الحيوي الأبرز فيها، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن، لم يكن مجرد مجرى مائي عبر التاريخ فقط، بل مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت كذلك خسائر مختلفة. ففي عام 1884 شهد نهر الفرات شهد فيضانا كبيرا، حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل زراعية فيها وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفاف النهر وذلك هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرا، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. وفي عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية آنذاك في مدينة دير الزور، كما خلف كثيرا من الضحايا بالإضافة إلى هدم منازل سكنية وتخريب مساحات واسعة جدا من الأراضي الزراعية. أطلق عليه فيضة أبو عبار، وذلك نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرق آنذاك. إذن تعرض كذلك نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت العديد من القرى بالإضافة إلى تضرر منازل سكنية في محافظات كل من حلب والرقة ودير الزور، وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. وفي عام 1969 ضربت نهر الفرات فيضانات سببها الأمطار الغزيرة، ما أدى ذلك إلى تضرر مناطق واسعة مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع المنطقة بالمياه. كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان القاطنين قرب مجرى النهر. أصيب عدد من الأشخاص نتيجة لحادث سير على الكورنيش الشرقي في مدينة طرطوس وفق المعلومات الأولية. هذا وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع من جراء تصادم عدة مركبات على الطريق، ما أدى ذلك إلى إصابة عدد من الأشخاص إصابات متفاوتة الخطورة إلى أضرار مادية كبيرة، في حين لم تصدر الجهات المعنية حتى الآن حصيلة نهائية لعدد المصابين أو أسباب هذا الحادث. استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغين عن حالتي غرق على شواطئ محافظة طرطوس، حيث انتشل أو تم انتشال جثمان شاب في مدينة

0: الأماكن الخطرة أو غير المخصصة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين. شهدت مدينة الرقة وقفة احتجاجية لأهالي وناشطين المحافظة طالبوا خلالها محاسبة القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني التركي أبو حمد المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة بريف المدينة الشرقي. تأتي هذه التحركات وسط حالة من الجدل أثارتها أنباء عن الإفراج عنه ومعاقبة عناصر الأمن الداخلي الذين شاركوا في عملية توقيفه.
1: وقفتنا هاي هي تفعيل العدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين. المجرمين عندنا اللي أساءهم الأهل الرقة مثل قرقاعة وجماعة قرقاعة وبأشخاص كثيرين أساءهم الأهل الرقة. إحنا نطالب تفعيل العدالة الانتقالية لأنه إحنا هنا بمجتمع عشائري ومحسوبيات، ومطلبنا الأساسي تفعيل العدالة الانتقالية لنبذ الفتنة.
2: هو دخل مع ميليشيات الإيرانية على الخط الصبخة معدان بال 2017، سلب ونهب واغتصب وسرق آلاف السيارات. طبعا هو تاريخه معروف، بس نحن نتيجة الضعف الإعلامي ممكن ما كان صوتهم الإعلام مسلط بشكل واضح على هذا المجرم. تاريخه سلب إجرامي.
3: مطالبنا اليوم نحن كثوار وكأبناء مدينة الرقة تحقيق العدالة الانتقالية، وتحقيق العدالة الانتقالية لا يتم بإفلات المجرمين وإبعادهم عن مسار العدالة. نطلب من الجهات المختصة أن تقوم بمحاسبة هؤلاء المجرمين ولا يتم الوساطة لهم وإفلاتهم من العقاب. هناك الكثير من المظلوميات والملفات التي قام بها هؤلاء المجرمين من مفقودين، من شهداء، من مظلوميات كثيرة نحتاج إلى حلها، وهذا لا يتم إلا بتحقيق العدالة الانتقالية.
4: البارح يعني اليوم مجرم مثل تركي ينام قصره مرتين.
0: وفي الملف السياسي وآخر مستجداته، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. هذا وأكد روبيو في منشور عبر منصة إكس، أكد أن براك سيواصل أداء دور قيادي بارز في ملفي كل من سوريا والعراق، وذلك لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انتهاء مهامه الرسمية تحت هذا المسمى. هذا وأشاد روبيو كذلك بجهود براك، معتبرا أن خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندات أمريكا ستواصل خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق مكاسب سياسية لواشنطن في المنطقة.

رحبت المبعوثة البريطانية إلى سوريا أن سنو بإعلان السلطات السورية اكتشاف مواقع وأسلحة كيميائية تعود إلى عهد النظام المخلوع بشار الأسد. هذا ووصفت سنو الخطوة بأنها مهمة في سبيل معالجة أحد أكثر تركات النزاع السوري تعقيدا. وقالت في منشور على منصة إكس إن اكتشاف أسلحة كيميائية من عهد

0: أسد التي لم يعلن عنها سابقا يمثل خطوة مهمة نحو معالجة إحدى أهلك تاريكات النزاع، مشيدة بالتعاون القائم بين السلطات السورية القائمة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأضافت أن سوريا الخالية من الأسلحة الكيميائية تعني مستقبلا أكثر أمانا للشعب السوري. أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية ارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الحجاج السوريين إلى حالتين، وذلك بعد وفاة حاجة في أحد مشافي مكة المكرمة نتيجة لمضاعفات صحية حادة. هذا وأوضح رئيس البعثة الطبية جميل الدبل أن الحاجة نقلت يوم عيد الإضحى المبارك إلى مشفى عواض البشري بعد تعرضها لنزلة تنفسية ونقص في الأكسجين، حيث تلقت هناك العلاج في العناية المركزية قبل أن تفارق الحياة. هذا وأكد دبل في ذات السياق، أكد أن الطواقم الطبية السورية تتابع أوضاع الحجاج المرضى السوريين في المشافي السعودية بشكل مستمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان تقديم الرعاية اللازمة وفق الخطط المعتمدة. أقامت رابطة حمص في المهجر حفلا بمناسبة عيد الإضحى المبارك تخلله توزيع هدايا على الأيتام في مدينة حمص بمشاركة فعاليات اجتماعية هدفت إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال خلال هذه الأيام.
1: يكون علينا أيها الداعمون بكل طاقاتكم أن تعلموا أن هذا الأمر أمر دين وأمر بناء بلد، وأنه امتداد لدماء شهدائنا ودماء آبائنا وإخواننا الذين تركوا لنا هؤلاء الأطفال.
2: الفعالية التي نقوم بها الآن في ثالث يوم العيد هي تكريم أبنائنا الأيتام وبناتنا الأيتام. هذه الفعالية ستشمل إن شاء الله توزيع هدايا نقدية وتوزيع هدايا عينية، والاحتفال بعدها احتفال جابين فرقة ليحتفلوا بالأيتام ويلعبوهم. العدد تقريبا حوالي 350 إلى 400 يتيم مع أمهاتهم.
3: وأنا جيت اليوم لأخذ عيدي، وكتير مبسوطة اليوم أنه جيت على هذا الحفل، وأنا مبسوطة أنه كرمونا هيك أشياء كتير حلوة.
0: وللوقوف على تفاصيل أوفى عن هذا الخبر الإنساني والخيري معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذه الفعاليات الإنسانية التي أقيمت وأشرف عليها كذلك أهالي حمص، معك أنور.
4: نعم أمينة، تحية لك وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، العيد الذي دائما ما كان يشهد مثل هذه الفعاليات، وفي هذا العيد لم يكن استثناء. كان هناك العديد من الفعاليات التي تستهدف بالدرجة الأولى الأطفال الذين يعتبر فرحهم وبهجتهم بالعيد هو جزء أساسي من اكتمال المشهد الفرح والمشهد الكرنفالي لمواسم الأعياد، خاصة عيدي الفطر وعيد الأضحى. كان هناك أكثر من فعالية حقيقة خلال أيام عيد الأضحى في حمص، لم تقتصر فقط على مناطق المدينة ولكن أيضا في مناطق قريبة. كان هناك أكثر من فعالية في مشفى الصير وغيرها، فعاليات كانت تستهدف الأطفال، تستهدف شراء أو توزيع الهدايا الحلوة لهؤلاء الأطفال وتحديدا شرائح معينة منهم، كما في مثلا في مدينة حمص في الميتم الإسلامي الذي في كل عيد يكون هناك فعالية للأطفال الأيتام الذين يعني يغص بهم الميتم وبأعداد كبيرة، وهناك عدد كبير من هؤلاء الأطفال الذين حرموا من زويهم، وبالتالي تعتبر مثل هذه المناسبات والأعياد فرصة لإعادة الفرح لهم لتعويضهم عن الفقد الذي عانوا خلال سنوات طويلة. الأعياد التي نشاهد في كل زاوية من حمص مظاهر الفرح فيها التي يعتمد أو يمثلها بشكل رئيسي الأطفال الذين ينتشرون في الساحات التي أقيمت في المدينة في أكثر من ساحة من ساحات الألعاب، إضافة إلى الحدائق الرئيسية الكبرى التي يتواجد فيها بعض الألعاب بشكل دائم. هناك ساحات تقام خصيصا في مثل هذه المناسبات في مثل هذه الأعياد، هناك منظمات إنسانية كثيرة تتدخل لي أحيانا تدفع الأموال النقدية للأطفال ليمارسوا ألعابهم بدون أجر أو توزيع الهدايا أو الحلوى كما ذكرت، أو توزيع العيديات أحيانا، وهي يعني عدة أساليب جميعها يصب في نفس السياق في ذات الخانة، وهي إدخال الفرح والبهجة على قلوب الأطفال الذين

0: يعتبر صراحه الجزء الرئيسي الذي يضاف الى العديد من الطقوس الاخرى التي يحاول اهل حمص عاده، وحاولوا هذا العيد ربما بشكل ملحوظ اكثر، ربما بسبب عوده ايضا الكثيرين من اهل حمص ليقضوا عيدهم في مدينتهم، بعضهم يعود للمره الاولى هنا، ليس عيدا عاديا، ولكن مثل هذا العيد والعيد الذي سبقه يعني هي موسمين من الاعياد تاتي بعد التحرير. هناك العديد من العوائل لم يتسنى لها العوده الى حمص خلال فترات الاعياد ربما ل 14 عاما متواصله، وبالتالي تاتي لتقضي هذا العيد. وبالتالي لاحظنا ازدحام في السيارات، ازدحام في الشوارع الرئيسيه، ازدحام في محطات الالعاب هنا في حمص منذ اليوم الاول، حيث التي لم تنم خلال ليله العيد، التي واصلت ابتهاجها وطرحها منذ ساعات الصباح الاولى بصلوات الاعياد التي يعني تقام في هذه المواسم بشكل ايضا وباضافه لمسه جماليه اخرى لم تكن معهوده عند اهل حمص السابقه، ولم تكن يعني منتشره بالدرجه التي انتشرت فيها مؤخرا، وهي الصلاه في الساحات العامه وليس فقط الصلاه في المساجد كاحياء للسنه النبويه. تقول مدير الاوقاف انها يعني تحض عليها من باب احياء هذه السنه المهجوره، وبذلك نلتقي على هذه الساحات ايضا من النساء بشكل كبير جدا الإقبال على صلاة العيد. بعدها كان هناك العراضة الحمصية التي تتميز بها حمص، والتي تشكل جزءا من الموروث الشعبي المرتبط بالعيد والمرتبط بهذه المناسبات السعيدة. أيضا كان في أكثر من مكان هناك عراضات حمصية، استمرت بعدها مظاهر الابتهاج والفرح التي استمرت لأربعة أيام متواصلة في اليوم الرابع. اليوم نقول نستطيع أن نقول أن حمص عاشت يعني جوا من الفرح أكثر مما من الأعياد السابقة لعدة أسباب، رغم جميع التحديات، رغم جميع المنغصات، رغم الغلاء في الأسعار، رغم أيضا الارتفاع أسعار الأضاحي التي تشكل ركنا أساسيا شعيرة أساسية من شعائر هذا العيد. كان هناك يعني إحجام لدى الكثيرين عن تقديم الأضاحي في هذا العيد بسبب الارتفاع الكبير الذي وصل إلى الضعف تقريبا، وهو يعني كان أمر ربما نغص على السوريين عموما فرحتهم بهذا العيد، ولكن كل هذه التحديات لم تكن عائقا امام اظهار الحمص فرحتهم باكبر شكل ممكن.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقه بهذا الحدث وهذه الفعاليات في حمص، كنت معنا مباشره من هناك مراسلنا انور ابو الوليد. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين تل أبيب وبيروت برعاية واشنطن، حيث أعلن البنتاغون أن وكيل وزارة الحرب للشؤون السياسية استضاف وفدين من لبنان وإسرائيل لإطلاق مسار أمني يهدف إلى دعم محادثات بين الجانبين. هذا وأوضح أن الوفدين انخرطا في محادثات عسكرية وصفت بالمثمرة وتركزت على وضع أطر للأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة، مشيرا إلى أن نتائجها ستسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية ما بين الجانبين. هذا وأكد البنتاغون في ذات السياق دعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه من أي جهات مسلحة غير تابعة لمؤسسات الدولة الأمنية الرسمية اللبنانية، مع الترحيب بالتزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي بهذه الجهود، وأضاف أنه يتطلع إلى استئناف الاجتماعات بين الجانبين قريبا، وذلك لمواصلة العمل على المسار الأمني. هذا وذكرت وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن السفارة اللبنانية في واشنطن ستعقد جلسة تقييم لمراجعة نتائج المفاوضات الأمنية التي جرت في البنتاغون مع الجانب الإسرائيلي، في حين نقلت عن مصادر قولها أن الجانب الإسرائيلي عرض خرائط ومعلومات استخباراتية بشأن مواقع يقول إنها مرتبطة بتمركزات تابعة لحزب الله، مع تصدر ملف الطائرات المسيرة الهجومية للنقاش في هذه المفاوضات. وأضافت المصادر أن إسرائيل تطالب بتطبيع أمني، بينما تؤكد بيروت رفضها واعتبار ذلك قرارا سياسيا لا عسكريا. هذا وفيما يتعلق بمسار المفاوضات والتصريحات الإسرائيلية مشاهدين، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن إسرائيل رفضت طلبا تقدمت به بيروت خلال المفاوضات الجارية بوساطة أمريكية يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم أن لبنان طالب خلال المحادثات العسكرية برعاية واشنطن بانسحاب إسرائيلي من جنوب بلاده، إلا أن تل أبيب أبلغت الوسطاء بأنها لن تنسحب ما لم تتم إزالة ما وصفته بالتهديدات

0: الأمنية في المنطقة. هذا وأضافت المصادر أن المباحثات تناولت أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار يشمل معالجة ملف سلاح حزب الله. وبالعودة إلى التصريحات الأمريكية اللبنانية مشاهدين المتعلقة بمسار المفاوضات، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. هذا وشدد عون في ذات السياق على أن وقف إطلاق النار يمثل المدخل الأساسي للاتفاق والانتقال إلى أي خطوة أخرى. في المقابل جدد روبيو التزام واشنطن بمواصلة مساعيها وجهودها لتثبيت مخرجات اللقاءات التي رعتها واشنطن السابقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للبنان وحقه في تقرير مصيره. كما علل روبيو كذلك على ضرورة إيقاف حزب الله هجماته على إسرائيل فورا، وأنه هو المسؤول عن القتال الدائر في لبنان، وأضاف أن حزب الله يواصل بعرقلة تقدم المحادثات بين لبنان وإسرائيل على حساب الشعب اللبناني. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبور قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نهر الليطان مؤكدا أن العمليات تجري على امتداد الجبهة اللبنانية بكاملها بما فيها بيروت والبقاع، فيما وصفه بضربات موجهة ضد حزب الله.
1: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. قواتنا عبرت الليطان وصعدت إلى المناطق المسيطر عليها. نحن نعمل أيضا في بيروت، ونعمل أيضا في البقاع، وعلى امتداد الجبهة كلها، ونضرب حزب الله بقوة. وما أقوله ليس مجرد كلمات، فالقادة الميدانيون يخبرونني وكذلك الجنود أنه في كل مواجهة معهم وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجبرهم على الفرار.
0: نبقى في تطورات الأوضاع في لبنان مشاهدينا، حيث قتل 20 شخصا بينهم أطفال وثمانية سوريين من جراء سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على منطقة ومناطق متفرقة في جنوب لبنان. هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 29 غارة جوية على الأقل استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان ترافقت مع قصف مدفعي طال 9 مناطق وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتفجير أرضي في المنطقة الحدودية. هذا وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في ذات السياق، ذكرت أن الغارات شملت بلدتي ديبين وبلاط في قضاء مرجعيون في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من نيسان الممتد حتى مطلع تموز. مشاهدينا، أخبار الجولة ما زالت متواصلة معكم، ألقاكم على رأس الساعة، ابقوا معنا.

0: لها تجربة عريقة في المجال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلدية
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال.
0: مش لها التخوير، لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات تقدم.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلاً، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى أخبار الساعة الثانية من أخبار الجولة، وهذه عناوين ملفاتها. بالتزامن مع استمرار انخفاض الواردات المائية، وزارة الطاقة تغلق بوابة المفيض رقم 4 بسد الفرات، وانخفاض تدريجي لمنسوب المياه. خلال زيارته إلى دير الزور، الرئيس أحمد الشرع يؤكد على ضرورة تجزئة المشاكل ومعالجتها بشكل منفصل، ويوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على توحيد الأراضي السورية. وصفتها بالخطوة المهمة، المبعوثة البريطانية إلى سوريا ترحب بإعلان اكتشاف مواقع وأسلحة كيميائية تعود إلى عهد نظام البشار الأسد المخلوع، وتشيد بالتعاون القائم بين الحكومة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وصفها بالمثمرة، البنتاغون يعلن انخراط لبنان وإسرائيل في محادثات عسكرية، ويقول بأنها تركز على وضع أطر للأمن والاستقرار الإقليمي.

0: وفي التفاصيل مشاهدينا، حيث أعلنت وزارة الطاقة السورية عن إغلاقها بوابة المفيض رقم 4 التي كانت تمرر نحو 300 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. هذا وأوضحت وزارة الطاقة في بيان عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن كميات المياه الممررة عبر سد الفرات انخفضت بناء على هذا الإجراء إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات في محافظتي كل من الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. هذا وأعلنت كذلك أو أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في منشور له على منصة إكس، أعلن عن بدء انخفاض تدريجي وملموس في منسوب مياه نهر الفرات، وذلك عقب الإجراءات الفنية الأخيرة. بدوره أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات في محافظتي كل من دير الزور والرقة، مطمئنا الأهالي هناك لأن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، منطمئن أهلنا بدير الزور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من احد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجوده عندنا ان شاء الله بكره باذن الله ممكن انه نسكر المفيض الثالث يلي هو نحن عندنا اربع مفيضات شغالين، المفيض الثالث راح نسكره بشكل كامل ان شاء الله. هذا التخفيض يعني راح نخفض ايضا 200 متر مكعب بالثاني، راح ينخفض عندنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا فيه، ساعات حتى يشعروا فيه اهلنا بدير الزور والرقم، يمكن خلال 48 ساعة بإذن الله 48 ساعة راح يظهر الأثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فإن شاء الله مرحلة الخطورة عديناها، ما في داعي للذعر والخوف، إن شاء الله نحن مقبلين على تخفيض إطلاقات مياه من نهر.
0: كما نفت وزارة الطاقة خروج محطة الفرات العملاقة بدير الزور عن الخدمة، مؤكدة استمرارها في تأمين المياه للسكان رغم تأثر أجزاء منها. هذا وأوضحت الوزارة في ذات السياق، أوضحت أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى خروج نحو 30% من استطاعة المحطة التشغيلية مع استمرار عمل بقية مجموعات الضخ. هذا وأكدت وزارة الطاقة كذلك في ذات السياق مشاهدينا، وفي ذات الملف أكدت أن الفرق الفنية تواصل العمل الميداني على مدار الساعة لتدعيم السواتر وحماية التجهيزات، متوقعة استعادة كامل القدرة التشغيلية خلال ساعات مع تراجع المياه. هذا وتعد المحطة المصدر الرئيسي لمياه الشرب لنحو 400 ألف نسمة في مدينة دير الزور. من جانبها أعلنت مديرية أعلام دير الزور إيقاف حركة العبور والمشاة بشكل كامل على جسر العشارة الترابي الواقع في ريف المحافظة الشرقي. وأوضحت المديرية عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن هذا الإجراء جاء نتيجة لانهيار جزء من الجسر من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. من جانبها أعلنت مديرية أعلام الرقة عن خروج محطة مياه طاوي عن الخدمة بشكل كامل. وأوضحت المديرية عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن توقف المحطة جاء إثر انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وتغذي المحطة 11 قرية تابعة لناحية الجاتنية في ريف المحافظة. ولمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات الواقعة في شرقي البلاد، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، أهلا وسهلا بك مجددا. إذا في سياق كل هذه التطورات وما تم إعلانه كذلك ونقلناه عن مديرية الإعلام

0: في الرقة ودير الزور، نرصد معك تفاصيل ما يحدث وننقل كذلك معاناة المواطنين صوتا وصورة من دير الزور مع استمرار هذه الفيضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات.
1: تحياتي لك أمينة ولمشاهدينا الكرام. أمينة، هذا هو شارع الكورنيش، شاهدي معي هناك قارب وسط هذا الشارع على ضفاف نهر الفرات، إن كنت تشاهدين معي أمينة، هو وسط الشارع يحاذي النهر، المياه امتلأت داخل هذا الشارع بشكل كامل. الأهالي هنا، معظم أهالي دير الزور، جاءوا لأخذ صورة تذكارية. بعض المنازل مقابل هذا الشارع بشكل مباشر قاموا بوضع سواتر ترابية خشية دخول المياه إلى المنازل. طبعا لا تزال المعاناة مستمرة منها، رغم تصريحات وزير الطاقة السيد محمد البشير إذ قال أن البوابة الثالثة من سد الفرات قد أغلقت، ما يعني انحسار مياه الفرات، لكن الأمر يحتاج إلى 48 ساعة بسبب بعد المسافة ما بين السد وما بين محافظة دير الزور. هذه الصورة ربما تتحدث بشكل أوضح أمينة. لا تزال معاناة أهالي دير الزور مستمرة. حويجة صقر، حويجة قاطع هي بالقرب من هذا المكان، أكثر من 330 عائلة تم إجلاءهم إلى مراكز إيواء، بعضهم فضل الذهاب إلى أقربائه، ولكن مركزي إيواء داخل حي الحويقة يوجد داخلها 100 عائلة، وهناك مركزين أقامتها محافظة دير الزور بالتعاون مع مديرية الشؤون والعمل وبعض الفرق التطوعية. هي الآن بعض الأعوال يتم إجلائها بشكل مباشر، بعض المنازل غرقت بشكل جزئي وبعضها غرق بشكل كامل. الأهالي داخل حويجة صقر قالوا لنا أنهم تركوا أرزاقهم، مواشيهم، زراعتهم، عندهم مزارع، منهم من زرع القمح، منهم من عنده مزرعة قد أتلفت بشكل كامل بسبب ارتفاع منسوب المياه. طبعا طمأن وزير الطاقة أهالي دير الزور وأهالي الرقة بأن مستوى المياه سوف ينخفض، لكن التحذيرات لا تزال مستمرة، ربما تستمر يعني ارتفاع منسوب المياه بسبب بعد المسافة خلال اليوم، لكن مع يعني مساء اليوم وربما غدا سوف يبدأ مستوى نهر الفرات بالانحسار تدريجيا كما تشاهدين، وكأنها البندقية هذا الشارع الموازي لنهر الفرات. بالنسبة لمحطات المياه أيضا أمينة، أكثر من 40 محطة مياه هي خارج الخدمة في الريف الغربي، عشرات المحطات خرجت عن الخدمة، الأهالي يضطرون الآن لتعبية المياه عبر الصهاريج. بالنسبة لمحطة الفرات العظيمة التي تغذي مدينة دير الزور، تغذي أكثر من 400,000 نسمة، هذه المحطة جهود جبارة قامت بها مؤسسة المياه بالتعاون مع بعض الفرق، بعض المؤسسات الأخرى، بعض الأهالي، المجتمع المحلي، قاموا ب إنشاء سواتر ترابية أحاطت بالمحطة بشكل كبير جدا، وأيضا مضخات المياه التي تسحب المياه من داخل هذه المحطة إلى الخارج حتى تبقى المحطة على يعني أهبة الاستعداد والعمل. بحسب مدير المحطة قال أن المحطة تعمل بنسبة 70%، بعض المحركات قاموا برفعها بسبب غمرها بالمياه، لكن المحركات الأخرى لا تزال تعمل في محاولة إيصال المياه إلى أهالي دير الزور. بالنسبة للجسور أمينة، جسرين فقط في محافظة دير الزور تربط نهر الفرات من 11 جسرا على طول نهر الفرات، جسر الباغوز لكنه يبتعد كثيرا عن محور مدينة دير الزور، فهو على الحدود السورية العراقية. الجسر المعول عليه في حال أراد أحد العبور بسيارته أو سيارة تحمل شيء ما يضطر الذهاب إلى جسر العشارة، هذا الجسر الذي توقف له قبل يومين، لكن أيضا جهود جبارة من قبل بلدية المنطقة، من قبل محافظة دير الزور والأهالي والعشار والمجتمع المحلي، قاموا برفع التراب أكثر من 100.5 متر على هذا الجسر. اليوم هو لا يزال يعمل بشكل جيد جدا، إنما الجسور الأخرى مدمرة. بالأمس كان هناك زيارة لرئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع برفقة 6 وزراء، وزير الطاقة ووزير الكوارث والطوارئ، وزير الصحة، وزير الزراعة ووزير الإدارة المحلية. هؤلاء قالوا لنا أن مستوى المياه سوف ينحدر تدريجيا، وأيضا هناك تأهيل جسر السياسية بحسب ما أخبر رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، بعد العيد سوف يبدأ العمل بتأهيل جسر السياسية، وهو يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط مدينة دير الزور بالريف، وقال خلال 12 شهرا سوف يمشي أهالي دير الزور على هذا الجسر. بالنسبة لوزير الصحة قال أن مشفى القلب سوف يتم تأهيلها بشكل قريب جدا. وأيضا هناك جهاز الرنين المغناطيسي المفقود في محافظة دير الزور، قال أننا اشترينا هذا الجهاز منذ 6 أشهر، لكن هناك إجراءات تحول بينها وبين يعني تركيبها.

0: ترتيب هذا الجهاز، لكن وعد خلال فترة قريبة سوف يكون هذا الجهاز موجود داخل مدينة دير الزور في المستشفى الوطني الذي
1: دعنا نتابع ما يعيشه أهالي محافظة دير الزور والرقة خلال هذه اللحظات مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هنا نتحدث، هل ما زالت حالة الطوارئ يعني قائمة ومعلنة حتى هذه اللحظة من قبل الجهات المعنية؟ هنا نتحدث عن هذه الغرفة، غرفة العمليات المشتركة التي تم إعلانها، وكذلك إصدار بيان رسمي بخصوص أعمالها المشكلة من قبل كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وكذلك وزارة الكوارث، وإدارة مثل هكذا ملفات وأزمات بيئية تحدث في البلاد.
0: بالطبع أمينة، لا تزال كل المؤسسات الحكومية، الفرق التطوعية، الهلال الأحمر، محافظة دير الزور، بلدية دير الزور، الكوارث والطوارئ، الدفاع المدني، كل هذه الفرق، الهلال الأحمر السوري، المستشفيات، كلها في حالة تأهب في حال أي خطر ما. بالنسبة لنهر الفرات، اليوم توقفت العبارات بتحذير من قبل محافظة دير الزور بسبب ارتفاع منسوب المياه وبسبب سرعة جريان المياه، لكن في حال أي حالة طارئة هناك زوارق تعمل على مدار 24 ساعة تتبع الهلال الأحمر السوري وبعض الفرق الأخرى، في حال أي طارئ، أي حالة صحية، تقوم هذه الزوارق بنقل هذه الحالة من ضفة إلى أخرى، سواء كان من غرب الفرات إلى شرق الفرات أو من شرق الفرات إلى غرب الفرات. فرق مثلا مؤسسة المياه، إدارة المياه، الفرق هذه لا تزال تعمل منذ أسبوع كامل على مدار 24 ساعة. شاهدنا مثلا مدير محطة مياه الشميطية ينزل بنفسه في مجرى المياه محاولا إخراج المياه عبر مضخات أنشأها لمحاولة إعادة المحطة إلى الخدمة، كذلك المحطات الأخرى، محطة الفرات العظمى، المستشفيات في حالة تأهب على مدار 24 ساعة. الفرق التطوعية هنا خلفي تماما، هناك سيارة إسعاف إذا كنت الآن تشاهدينها أمينة، هي على أهبة الاستعداد تقف على ضفاف نهر الفرات في حال حدث أي طارئ. الآن نحن يعني في قرابة 48 ساعة والمياه لا تزال تمشي في هذا الشارع. إذا شاهدي معي أمينة، هناك طفل يسبح وسط الشارع، طبعا المياه هنا منخفضة بشكل يعني نصف متر إلى قرابة المتر المياه هنا وصلت. الأهالي هنا جاءوا لأخذ صورة تذكارية وللعب ولكي يتذكروا هذا اليوم، ارتفاع منسوب المياه الذي لم تشهده محافظة دير الزور منذ أكثر من 32 عام. المياه ارتفعت بشكل كبير جدا، حتى أن المياه خرجت من مستوى السرير النهري في هذه المنطقة لتصل شارع الكورنيش الرئيسي وتدخل إلى منازل المدنيين. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دير الزور. صوتا وصورة، مراسلون مصعب الحنات. نبقى مشاهدين في ذات السياق وفي ملف دير الزور كذلك، إذ ينضم إلينا مباشرة من هناك الأستاذ أسامة عربو، قائد عمليات في مديرية الطوارئ في دير الزور. إذن أستاذ أسامة، أهلا وسهلا بك على شاشتنا. إذن في خضم كل هذه التطورات وما ننقله ونتابعه كذلك عبر شبكة مراسلين صوتا وصورة، كيف هي استعداداتكم لأي طارئ لربما قد ينتج عن ارتفاع جديد لمنسوب المياه في نهر الفرات؟
2: أهلا وسهلا بك يا سيامين، أهلا بكم جميعا. بالنسبة لوزارة الطوارئ والكوارث في دير الزور، نحن لازلنا على اليوم الرابع على التوالي، فرقنا لم تنهي العمل ومتابع الأعمال على كافة ضفاف نهر الفرات في دير الزور من معدان إلى البوكمال من طرف الشامية ومن طرف الجزيرة. فرقنا رفعت سواتر ترابية على المناطق التي قد تضررت أو محطات المياه، بعض المناطق التي يوجد فيها محاصيل زراعية تتضرر نتيجة المياه تم رفع سواتر ترابية، بعض الأبنية تم رفع سواتر ترابية. فرقنا الموجود على ضفاف النهر تقوم بنقل العوائل والحالات الإنسانية من منطقة الجزيرة بحطلة إلى منطقة العلاليش في الشامية ونقله بسيارات إسعاف المتواجدة لفرقنا على ضفاف النهر إلى المشافي الطبية. طبعا تم جلب مؤازرات من جميع المحافظات السورية التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث، وهي قيد العمل حاليا في مدينة دير الزور، في التبني، في محطات المياه بالتبني، في الطريف، في المسرب، في ذيبان، في غرانيج، في كل المناطق التي متواجدة في محافظة دير الزور.
1: طيب أستاذ أسامة، توازيا مع هذه يعني حالة النفير العام التي تم إطلاقها من قبل غرفة العمليات المشتركة ما بين كافة الوزارات المعنية بتطورات الأوضاع في شرقي البلاد، هنا نتحدث كم من نقطة مراقبة واستيقاف تابعة للدفاع المدني؟
2: حاليا عندنا 27 نقطة منتشرة كافة المناطق في دير الزور، منها 6 مراكز رئيسية و22 نقطة فرعية متواجدة من السوسة إلى منطقة أبو خشب وجروال، ومن منطقة معدان القديم ومركز التبني إلى الأوكمال. على كافة ضفاف النهر موجود كل الفرق على هذه المناطق، نقاط ومراكز رئيسية مع آليات وعتاد وعناصر. يقومون حاليا الآن باستجابة لكافة الأعمال الطارئة التي تنتج عن ارتفاع منسوب نهر الفرات.
1: طيب هل لديكم أستاذ أسامة أي حصيلة أولية لحجم الخسائر سواء كانت البشرية أو حتى المادية الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات؟
2: حاليا لا يوجد أي إحصائية، فقط عندنا إحصائية بشرية، هي 4 أطفال غرقوا بسبب السباحة في نهر الفرات بعد ارتفاع منسوبه. تم انتشال 3 أطفال وبقي طفل لم نستطع انتشاله، كما تم إنقاذ شخصين على قيد الحياة وإسعافهم بالنقاط الطبية. أما بالنسبة للخسائر المادية والمحاصيل الزراعية فلا يوجد أي إحصائية لحد الآن ثابتة.
1: طيب بالحديث عن العمل المشترك في غرفة العمليات المشتركة للطوارئ التي تم إعلانها خصيصا لمثل هكذا حادث، يعني هو خارج عن إرادة كافة مؤسسات الدولة السورية وحتى سكان وقاطني هذه المناطق القريبة من ضفتي نهر الفرات، حدثنا عن مستوى العمل المشترك بينكم وبين باقي كافة القطاعات الثانية منها وزارة الصحة والدفاع وحتى الأمن.
2: طبعا نحن بغرفة العمليات المشتركة تم التنسيق معها من أول يوم تلبية لنداء أهلنا في دير الزور، وبعد وصول الأخبار بارتفاع مستوى نهر الفرات تم استنفار العناصر والمعدات والآليات وتشكيل غرفة العمليات المشتركة في محافظة دير الزور. تم التنسيق مع مديرية الصحة لتلقي أي طارئ في حال تم نقل عوائل أو إصابات نتيجة الفيضان أو ارتفاع مستوى نهر الفرات، كما تم التنسيق مع مديرية الموارد المائية بخصوص نهر الفرات والمحطات التي موجودة حاليا عن ضفاف نهر الفرات. تم التنسيق مع كل الجهات المعنية حتى مع الجهات التي تقوم بضبط الأمن، تم التنسيق معها على أعلى مستوى.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه التطورات التي تشهدها القرى والبلدات والمحافظات التي تقع على ضفتي نهر الفرات تزامنا مع ارتفاع منسوب مياه النهر. كنت معنا مباشرة من دير الزور أسامة عرب قائد عمليات في مديرية الطوارئ في دير الزور، شكرا جزيلا لك. مشاهد من غمر الأراضي من جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور مشاهدينا، حيث أعلن وزير الصحة مصعب العلي خلال لقائه مع تلفزيون سوريا تفعيل حالة الطوارئ في دير الزور، وذلك عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وما خلفه من تداعيات على الواقع الطبي، مؤكدا تعزيز الاستجابة في القطاع الصحي كافة.
3: محافظة دير الزور يعني بدأ منذ تقريبا تاريخ سقوط النظام الضفة الغربية للنهر تحسن فيها الواقع الصحي أسرع من الضفة الشرقية لسببين، السبب الرئيسي أنه هي تحديدها كان قبل، والموضوع الثاني أغلب المدن الرئيسية الميادين البوكمال مدينة دير الزور موجودة غرب نهر الفرات، فكان في نوع من التوازن. بالأحداث الأخيرة يعني البارحة واليوم لما انجرفت الطرق أو الجسور اللي كانت تنقل الناس بين ضفتين النهر، طبعا صار عندنا إحنا قلق شديد، وخصوصا أنه لا زالت المناطق في شرق الفرات أقل من ناحية النوعية والجودة من المناطق والتجهيزات حتى الطبية، فتم تفعيل كود الطوارئ الصحية اللي هو بموجبه تستطيع مديرية الطوارئ أنه هي تأخذ من الخطة الموضوعة سابقا سواء كان تجهيزات أو مواد أو أجهزة أو حتى عناصر طبية بشرية وتحركها باتجاه المنطقة اللي فيها أزمة، واللي إحنا هون نتكلم عن شرق الفرات أو حتى في بعض مناطق الرقة، لأنه إحنا أيضا موجود في الغرفة موجود مدير صحة الرقة مدير صحة دير الزور بالإضافة إلى عدد من المدراء المركزيين.
1: هذا وبين وزير الصحة مصعب العلي إطلاق خطة استجابة صحية في دير الزور تتضمن دعم المناطق المتضررة وتعزيز الأسطول الإسعافي ونقل كوادر ومستلزمات طبية بين ضفتي الفرات.
3: حاليا احنا عندنا 12 سيارة إسعاف غرب الفرات و11 سيارة إسعاف شرق الفرات شغالة. في عندنا ايضا قوارب للنقل، واحنا التقينا من شوي شفنا احد المواطنين تم إسعافه اليوم للضفة الثانية من النهر. أدخلنا سيارتين مستهلكات طبية ومواد طبية للمشافي الموجودة شرق النهر. وطبعا احنا نأكد على نقطة انه استجابتنا اجت بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة عندنا، حتى لا يعني يفهم انه احنا خلاص أغرقنا المنطقة بكل المستلزمات وبكل الشيء. الشيء اللي موجود عندنا أخذناه من مناطق أخرى بعد تفعيل كود الطوارئ، لأنه المناطق تعتبر مستقرة، وقدمنا للمناطق المتضررة.
1: هذا وأكد وزير الصحة استمرار العمل على إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة ومعالجة نقص الكوادر عبر إجراءات دعم وظيفي وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً في البنية التحتية الصحية.
3: عندنا إحنا في دير الزور 105 مركز صحي، عندنا حوالي 45 مركز صحي يعمل، في 23 مركز صحي الآن على وشك الانتهاء من العمل يعني يجري الأعمال فيها، وفي عندنا أيضا حوالي 23 مركز صحي تم توقيع عقودها أو تم الاتفاق مع جهات معينة لإعادة تجهيزها. مشكلة الكوادر عندنا مشكلة يعني في المحافظات الشرقية، في محافظة درعا، في عندنا في أرياف إدلب وحماة، ريف حلب الشرقي، ريف حمص القليتين وتدمر. للأمانة نعاني من نقص في العناصر البشرية، وهذا الشيء يعني نتيجة التغيرات اللي حصلت على مستوى السكان خلال السنوات الماضية. لذلك يعني إحنا أعدنا المقيمين اللي هم كانوا مقبولين لصالح هاي المناطق بغير المحافظات ليعملوا بهاي المحافظات، وبنفس الوقت إحنا مانعين نقل العناصر الطبية من هاي المحافظات للمحافظات الأخرى، سواء كانت دمشق أو حلب أو حمص أو مناطق الساحل، لحتى نحافظ على هاي العناصر. تم إقرار زيادة الرواتب، نعتقد أنه هذا الإقرار راح يساعدنا بإيجاد يعني أو بسد الثغرات بالنسبة للنقص. وأيضا ملف المفصولين، كل مديريات الصحة وجهت أنه المفصولين ثوريا لهم الأولوية، إذا بيجوا يلتحقوا بالدوام حيكون لهم الأولوية في التوظيف، لأنه هذا من الملفات اللي أيضا نعمل على
1: هذا. وأعلنت وزارة الصحة إرسال شحنة طبية عاجلة إلى مديرية صحة دير الزور تضمنت مستلزمات إسعافية وأدوية أساسية، وذلك في إطار الاستجابة لتعزيز المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضح أمين المستودعات العامة في مديرية صحة دير الزور حازم الأحمد، أوضح أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانقطاع بعض الجسور تسبب بصعوبات لوجستية في عمليات الإمداد، ما دفع الجهات المعنية إلى استخدام طرق بديلة وأطول حتى للوصول إلى المناطق المتضررة. وأكد الأحمد في ذات السياق أكد تزويد مشفي الكسرة والحجين بأجهزة غسيل كلى، إضافة إلى مستلزمات وأدوات متنوعة طبيا لتعزيز الخدمات الصحية في هذه المحافظات. من جانبه كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رواد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور، كشف عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دونم من الأراضي الزراعية، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
4: الأضرار إلى الآن يعني اللي احنا قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دلم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعثوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلص، أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالسباحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي أنه راح يتم إغلاق غدا صباحا إحدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي أدي إلى تراجع منسوب المياه، راح نلحظه بعد بكرة إن شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لمين ما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة راح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
1: وأكد صالح كذلك في تصريحاته لنا استمرار خطة الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع هذه الأزمة ومستجداتها، محذرا الأهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأطرار.
4: الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالة لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما، أنت بس تزرع شتلي أكيد هاي الشتلي راح تمسك في الأرض وراح تكبر أكثر، فكل مركز وكل نقطة نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقة أرضية لتقويت هاي المراكز وزيادة عدد الخدمات اللي بنقدمها لأهلنا بالمنطقة.
1: هذا ودعت وزارة الخارجية السورية المنظمات الأممية والدولية إلى البقاء في حالة تأهب كاملة، وذلك لضمان استجابة سريعة لتداعيات فيضان نهر الفرات في دير الزور بالتنسيق مع الجهات الوطنية والمحلية السورية. وأوضح مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش لوكالة سانا في تصريحات صحفية، أوضح أن الجهود تتركز على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة إضافة إلى إعداد خطة لإعادة تأهيل الجسور ومحطات المياه واستعادة الخدمات الأساسية في هذه المناطق. أكد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه مع وجهاء وأعيان في محافظة دير الزور أكد على ضرورة تجزئة المشاكل ومعالجتها بشكل منفصل، وذلك تجنبا للحلول الإسعافية والوقوع في الأزمات المتراكمة. هذا وأجرى الرئيس الشرع زيارة لمحافظة دير الزور وذلك برفقة والمسؤولين.
5: تدفع إلى نوع من الاستنزاف، ففي عنا مشاكل كثيرة، فإذا كل مشكلة بنروح نتسارع إلى حلها ونغير واقع البناء الصحيح، فراح نروح لاستراتيجيات ردود الأفعال وما إلى ذلك، فنحن بنغرق في الأزمات بهي الطريقة. لكن المفروض إنه إحنا نفكر بطريقة صحيحة، لما يكون عنا مشاكل كثيرة العقل السليم بيقول نجزأ أي مشاكل ونحل كل واحدة على حدة على حسب الأولويات.
1: وأوضح الرئيس الشرع أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على توحيد الأراضي السورية مطالبا باستحضار هذا السياق عند الحديث عن مشكلات دير الزور والرقة والحسكة.
5: بفضل الله عز وجل هذه المرحلة رحنا لحالة توحيد الأراضي السورية، ومنطقتكم كانت بتعاني، وأرجو استحضار هذا الشيء لما نتكلم عن مشاكل دير الزور والرقة والحسكة، أنه هي قبل 4 أو 5 أشهر يعني من جديد حتى يعني استعيدت إلى سوريا، ولا كانت متقسمة ومنعزلة عن سوريا بشكل كامل كإدارة وحكومة وما إلى ذلك.
1: من جانبها أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل المهندس معاد نجار أكد أن العمل جار للبدء بتنفيذ وصيانة عدد من الجسور المتضررة في محافظة دير الزور، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته للمحافظة واطلاعه على واقع قطاع الجسور فيها. هذا وأشار نجار في تصريحات صحفية أشار إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنجزت الدراسات الخاصة بالمشاريع المذكورة، وسيتم التعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد، وذلك من أجل البدء بتنفيذ أعمال هذه الصيانة وإعادة التأهيل لكل من جسر السياسية وجسر الميادين وجسر العشارة، بما يسهم ذلك في إعادة ربط المناطق وتحسين حركة النقل والخدمات في المحافظة. هذا وأرسلت محافظة حمص كميات كبيرة من مادة الطحين لمحافظة دير الزور في إطار الاستجابة السريعة العاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وضمان استمرار عمل الأفران وتأمين مادة الخبز للسكان. هذا وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل في تصريح نقلته وكالة سانا، أوضح أن 6 مطاحن في المحافظة تواصل العمل بشكل كامل لطاقتها خلال فترة هذا العيد، وبيّن برغل في ذات السياق بيّن أنه تم تسيير 8 شاحنات محملة بالطحين إلى دير الزور، إضافة إلى 6 شاحنات أخرى انطلقت لاحقا، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي في ظل الظروف الراهنة. من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم في دير الزور اعتماد مراكز امتحانية طارئة في المحافظة، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانهيار الجسور.

بين ضفتيه. هذا وأوضحت المديرية في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن المراكز الطارئة اعتمدت في مدينة دير الزور ومجمعات هجين وذبان والبصيرة والكسرة، مشيرة إلى أنه يسمح للطلاب بنقل مراكزهم الامتحانية بين ضفتي النهر، في حين لا يسمح بنقلها ضمن الضفة الواحدة. أصيب عدد من الأشخاص وذلك نتيجة لحادث سير على الكورنيش الشرقي في مدينة طرطوس وفق المعلومات الأولية. هذا وذكرت وسائل إعلام محلية، ذكرت أن الحادث وقع من جراء تصادم عدة مركبات على الطريق المذكور، ما أدى ذلك إلى إصابة عدد من الأشخاص إصابات متفاوتة الخطورة وإلى أضرار مادية كبيرة كذلك، في حين لم تصدر الجهات المعنية حتى الآن حصيلة نهائية لعدد المصابين أو أسباب هذا الحادث. استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغين عن حالتي غرق على شواطئ محافظة طرطوس، حيث تم انتشال جثمان شاب في مدينة بانياس، في حين تتواصل عمليات البحث عن شاب آخر وذلك بالتعاون مع خفر السواحل السوري. وفي حادثة منفصلة في مدينة طرطوس تواصل الفرق عمليات البحث عن فتى فقد وذلك في أثناء السباحة في شاطئ الأحلام بمشاركة فرق الإنقاذ المائي في مرفأ طرطوس. من جانبها أكدت وزارة الطوارئ أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب السباحة في الأماكن الخطرة أو غير المخصصة للسباحة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

سياسيا مشاهدينا، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. هذا وأكد روبيو في منشور عبر منصة إكس، أكد أن براك سيواصل أداء دور قيادي بارز في ملفي كل من سوريا والعراق لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انتهاء مهامه الرسمية تحت هذا المسمى الدبلوماسي. هذا وأشاد روبيو بجهود براك معتبرا أن خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة أمريكا ستواصل خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق مكاسب سياسية لواشنطن في المنطقة.

رحبت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو بإعلان السلطات السورية اكتشاف مواقع وأسلحة كيميائية تعود إلى عهد نظام بشار الأسد المخلوع. هذا ووصفت سنو الخطوة بأنها مهمة في سبيل معالجة أحد أكثر تركات النزاع السوري تعقيدا. وقالت في منشور على منصة إكس، قالت إن اكتشاف أسلحة كيميائية من عهد الأسد التي لم يعلن عنها سابقا يمثل خطوة مهمة نحو معالجة إحدى أهلك تركات النزاع السوري، مشيدة بالتعاون القائم بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. هذا وأضافت سنو في ذات السياق، أضافت أن سوريا الخالية من الأسلحة الكيميائية تعني مستقبلا أكثر أمانا لكافة الشعب السوري.

0: الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية. هذا وفي ذات السياق أكد البنتاغون دعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه من أي جهات مسلحة غير تابعة للدولة اللبنانية، مع الترحيب بالتزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي بهذه الجهود. وأضاف البنتاغون كذلك أنه يتطلع إلى استئناف الاجتماعات بين الجانبين قريبا لمواصلة العمل على المسار الأمني. هذا وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن السفارة اللبنانية في واشنطن ستعقد جلسة تقييم لمراجعة نتائج المفاوضات الأمنية التي جرت في البنتاغون مع الجانب الإسرائيلي، في حين نقلت عن مصادر أمنية أن الجانب الإسرائيلي عرض خرائط ومعلومات استخباراتية بشأن مواقع يقول إنها مرتبطة بتمركزات لحزب الله، مع تصدر ملف الطائرات المسيرة الهجومية للنقاش. هذا وأضافت المصادر كذلك في ذات السياق، أضافت أن إسرائيل تطالب بتطبيع أمني، بينما تؤكد بيروت رفضها واعتبارها ذلك قرارا سياسيا لا عسكريا. هذا وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل رفضت طلبا تقدمت به بيروت خلال هذه المفاوضات الجارية بوساطة أمريكية يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن لبنان طالب خلال المحادثات العسكرية برعاية واشنطن طلب بانسحاب إسرائيلي من الجنوب، إلا أن تل أبيب أبلغت الوسطاء بأنها لن تنسحب ما لم تتم إزالة ما وصفته بالتهديدات في المنطقة. وأضافت المصادر أن المباحثات تناولت أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار يشمل معالجة ملف سلاح حزب الله. وفي سياق التصريحات الدبلوماسية الرسمية اللبنانية، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. هذا وشدد عون على أن وقف إطلاق النار يمثل المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى في مسار المفاوضات. في المقابل جدد روبيو التزام واشنطن بمواصلة مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للبنان وحقه في تقرير مصيره. كما علل روبيو كذلك على ضرورة إيقاف حزب الله هجماته على إسرائيل فورا، وأنه هو المسؤول عن القتال الدائر في لبنان، وأضاف أن حزب الله يواصل بعرقلة تقدم المحادثات بين لبنان وإسرائيل على حساب الشعب اللبناني. وللوقوف على تفاصيل هذه المباحثات ومستجداتها وتصريحات المسؤولين من إسرائيل ولبنان وكذلك التصريحات الأمريكية الراعية لمثل هكذا مباحثات، معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه التصريحات نرصد معك بداية أبرز التصريحات اللبنانية حول مسار المفاوضات مع تل أبيب برعاية واشنطن.
1: نعم أمينة، اجتمع كل من رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نواف سلام للوقوف على آخر ما آلت إليه المفاوضات والنقاط المشتركة ونقاط الخلاف بين لبنان وإسرائيل أثر الاجتماع الذي عقد يوم أمس في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بين الجانب اللبناني، تحديدا الأمني العسكري اللبناني وكذلك الجانب الإسرائيلي. فيما يتعلق بما تم الوصول إليه، إسرائيل حتى الساعة ترفض وقف إطلاق النار، وهذا مطلب لبناني أساسي للمضي بالمفاوضات وللوصول إلى وقف دائم شامل لإطلاق النار. ولكن حتى الساعة رئاسة الجمهورية وكذلك رئاسة الحكومة والوفد اللبناني المفاوض يتمسك بوقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل حتى الساعة لا تريد وقف إطلاق النار وترفض هذا المقترح، وأيضا تريد التمسك والاحتفاظ بمنطقة عازلة في جنوب لبنان. لا يزال أمينة هناك خلاف وهناك فجوة كبيرة بين المطالب اللبنانية والمطالب الإسرائيلية بما يتعلق بالمفاوضات بين البلدين والمضي قدما في تحقيق، إن صح التعبير، ليس السلام ولكن قبل ذلك وقف إطلاق النار. حتى الساعة أيضا رئيس الجمهورية عندما اجتمع برئيس الحكومة تحدثا عن سبل الخروج بأقل ضرر ممكن فيما يتعلق تقبل هذه فيما يتعلق بهذه الحالة.

0: حرب، مسألة أيضا إعادة النازحين الذين نزحوا من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، وأيضا بما يتعلق باستعادة الأسرى. ولكن على ما يبدو أن إسرائيل متمسكة بأن تفاوض تحت النار كما فعلت أيضا في الحرب الماضية عندما قام جيش الاحتلال بشن حربه على لبنان في سبتمبر من العام 2024. حتى الساعة حزب الله يرفض هذه المفاوضات ويعتبرها بأنها مسار الذل كما وصفها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. ولكن فيما يتعلق باجتماع اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كان هناك يعني دعم لما يتعلق بالجلسة المقبلة بين الوفدين اللبناني الإسرائيلي المزمع عقدها في الثاني والثالث من حزيران الشهر المقبل. وبالتالي الأمور على ما هي عليها أمينة، لا جديد فيما يتعلق بالمفاوضات فيما يتعلق أو إن كان هناك تقدم لا جديد، وجيش الاحتلال يواصل قصفه للقرى والبلدات في جنوب لبنان.
1: نعم مايا، فيما يتعلق بتطورات الأوضاع الميدانية تزامنا مع هذه التصعيدات الإسرائيلية التي تشهدها قرى وبلدات جنوب لبنان، تزامنا كذلك مع مسار المفاوضات وهذه التصريحات حول وقف التصعيد في جنوب لبنان، نرصد معك أبرز الانتهاكات المستمرة التي تمارس من قبل الطيران المسير من قبل المشاة الإسرائيلية في جنوب لبنان.
0: نعم أمينة، لا تزال عمليات توغل جيش الاحتلال باتجاه مناطق أكثر في الجنوب اللبناني لا تزال قائمة ومستمرة عمليات التوغل، إضافة أيضا إلى أن جيش الاحتلال كان قد أطلق منذ قليل إنذارات بالإخلاء لقرى وبلدات، لستة قرى وبلدات في قضاء سور وقضاء النبطية بالإخلاء الفوري تمهيدا للقصف. ومنذ قليل أيضا قام جيش الاحتلال باستهداف بلدة قبريخة وبلدة عبة في الجنوب اللبناني. كذلك أيضا يوم أمس قام جيش الاحتلال بارتكاب مجزرة في منطقة عدلون بحق ثمانية السوريين والعديد من المدنيين اللبنانيين الذين قتلوا يوم أمس في الغارات الإسرائيلية على قرى ومناطق في الجنوب اللبناني. كذلك أيضا حزب الله أعلن في بيان له بأنه أطلق رشقات صاروخية باتجاه كريات شمونة وباتجاه أيضا مناطق في الجليل الأعلى، فضلا أيضا عن المسير الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في سماء بيروت العاصمة وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى وبلدات في الجنوب اللبناني. وسط توقعات أمينة في الداخل اللبناني وتخوف من أن تمتد بعد أكثر، نحن اليوم في الشهر الثالث لهذه الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان ودمار كامل. نقول في العامية هناك ليس حجر على حجر في لبنان في بعض القرى والبلدات في جنوب لبنان.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا مايا هاشم. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، وفي سياق التصريحات الإسرائيلية، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبور قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نهر الليطاني مؤكدا أن العمليات تجري على امتداد الجبهة اللبنانية بكاملها بما فيها بيروت والقاع، فيما وصفه بضربات موجهة ضد مواقع تابعة لحزب الله.
2: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. قواتنا عبرت الليطاني وصعدت إلى المناطق المسيطر عليها. نحن نعمل أيضا في بيروت ونعمل أيضا في البقاع وعلى امتداد الجبهة كلها ونضرب حزب الله بقوة. وما أقوله ليس مجرد كلمات، فالقادة الميدانيون يخبرونني وكذلك الجنود أنه في كل مواجهة معهم وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجبرهم على الفرار.
1: نبقى في ملف لبنان وآخر تطورات الأوضاع الإنسانية فيه، حيث قتل 20 شخصا بينهم أطفال وثمانية سوريين من جراء سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. هذا وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 29 غارة جوية على الأقل استهدفت عدة بلدات في جنوبي البلاد، ترافقت مع قصف مدفعي طال 9 مناطق وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتفجير أرض في المنطقة الحدودية. هذا وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في ذات السياق، ذكرت أن الغارات شملت بلدتي تبين وبلاط في قضاء مرج عيون في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من نيسان الممتد حتى مطلع تموز. من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف، قالت إن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان خلال الأيام السبعة الماضية، وذلك في ظل تصعيد إسرائيلي لغاراتها في أنحاء البلاد رغم وجود وقف معلن لإطلاق النار. هذا وقالت المنظمة الأممية إن 77 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام السبعة الماضية استنادا إلى بيانات قدمتها وزارة الصحة اللبنانية. كما ذكرت المنظمة أن 55 طفلا قتلوا وأصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل نيسان. هذا ودعت المنظمة الطرفين، دعتهم إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار واصفا الحصيلة بأنها مرعبة. من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اتساع نطاق الأنشطة العسكرية يثير مخاوف صحة أو مخاوف صحية خطيرة، محذرة من تداعيات ذلك على القطاع الصحي في لبنان. هذا وأفادت المنظمة بتسجيل 27 هجوما على منشآت رعاية صحية منذ بدء سريان الهدنة، أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 42 آخرين، وأضافت أن 16 مستشفى و13 مركزا للرعاية الصحية الأولية تضررت من جراء تلك الهجمات، ما يفاقم الضغط على النظام الصحي في البلاد.

0: وإلى آخر تداعيات الأوضاع الإنسانية والعسكرية والسياسية في قطاع غزة مشاهدينا، حيث دعت حركة حماس مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح من التصريحات الإسرائيلية الخطيرة بشأن خطط للسيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة. هذا وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان قال إن ذلك يشكل انتهاكا صريحا لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع، كما شدد كذلك على أن تجاهل هذه التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتواصلة. من جانبه قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك قال إن غزة يجب أن تكون بالكامل للفلسطينيين. هذا ودعا دوجيريك إسرائيل إلى سحب قواتها مما يسمى بالخط الأصفر، مؤكدا أن موقف الأمم المتحدة سيبقى على هذا النحو. وجاء تصريح دوجيريك ردا على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه إن بلاده ستوسع المناطق التي تحتلها في قطاع غزة لتصل إلى 70%. للوقوف على هذه التصريحات الإسرائيلية وتصريحات حركة حماس كذلك فيما يتعلق بهذا الشأن، معنا مباشرة في هذه النافذة الإخبارية من قطاع غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك واقع هذه التصريحات الإسرائيلية، وما هي أبرز ردود الجانب السياسي يعني الفلسطيني في قطاع غزة على هذه الردود الإسرائيلية وهذه الخطط التي تم إعلانها على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مخطط التوسع في قطاع غزة؟
1: نعم أمينة، بداية ميدانيا القصف الإسرائيلي لا يتوقف في قطاع غزة، سواء في مناطق الخط الأصفر وأيضا المناطق التي تجاور هذا الخط، إضافة إلى مراكز المدن، حيث نرصد منذ أيام تصعيد إسرائيلي يتطور شيئا فشيئا. سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف مراكز المدن، شقق سكنية، مباني، تجمعات للفلسطينيين. في ساعات صباح هذا اليوم كان هناك غارة إسرائيلية استهدفت مدينة دير البلح وسط القطاع لتجمع من الفلسطينيين، وهذا الاستهداف أدى إلى استشهاد رئيس قسم التخدير في مشفى يافا الواقع في مدينة دير البلح جمال أبو عون. وهذا الطبيب أو الدكتور ليس الأول الذي يتم استهدافه منذ بداية حرب الإبادة، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة. ارتفع عدد الشهداء إلى 929 شهيدا منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحتى الآن في حصيلة أخيرة كانت لوزارة الصحة تتحدث عن وصول 7 شهداء خلال 48 ساعة ماضية، 6 منهم نتيجة الغارات الجديدة التي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. إلى جانب كل ذلك نسمع ويعلن الاحتلال الإسرائيلي تحديدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته وإصداره لتوجيهات للجيش الإسرائيلي بتوسيع الخط الأصفر ليصل إلى 70% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة. قبل أسابيع كانت هذه المساحة تقدر ب 64%، وهي مساحة كبيرة جدا. الخط الأصفر يأكل مناطق واسعة وشاسعة في القطاع، وتوسيع هذه المساحة وهذا الخط يعني تشريد مزيد من الفلسطينيين. 70% من مناطق قطاع غزة ستصبح تحت السيطرة الإسرائيلية، سيوسع الاحتلال الإسرائيلي من تشريده للفلسطينيين حتى قبل هذا الإعلان وهذه التوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت تشهد وما زالت المناطق المجاورة للخط الأصفر استهدافات متواصلة من قبل قوات الاحتلال، سواء من المدفعية الإسرائيلية وأيضا عمليات إطلاق النار التي تتم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي تنتشر على طول هذا الخط. يوم أمس رصدنا تقدم للآليات الإسرائيلية عند منطقة نيت سريم في شارع صلاح الدين، وهو الشارع الذي يصل شمال القطاع عن جنوبه، وتوقفت الحركة في كلا الاتجاهين من هذا الشارع نتيجة الخطر الناتج عن تقدم الآليات الإسرائيلية. ولكننا تابعنا تراجع هذه الآليات من هذه المنطقة، وعادت الحركة خفيفة جدا من المركبات الميدانية التي تتحرك بين المناطق الجنوبية والشمالية لقطاع غزة. كان هناك تصريح لافت من حركة حماس تتحدث عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تستهجن الصمت المطبق من الوسطاء ومن أيضا مجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ملادينوف، وتقول بأن على إسرائيل أن تتوقف بهذه المخططات وتلتزم بما تم الاتفاق عليه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة في هذه النافذة الإخبارية من قطاع غزة، مراسلتنا شروق شاهين. إذن مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هاتين الساعتين الإخباريتين، تابعنا فيها وإياكم تطورات الملفات المحلية والدولية كذلك، دمتم في أمان الله.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة.

0: مشكلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد. أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئنا للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثلما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات، كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر، الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلا موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعا بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميل مسؤولية الحرب. حافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمم عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل، ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ صالح عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخا طويلا من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل

0: لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق؟ ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
1: صير وحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد.
2: ما هو يعني هو ده كان جوابي مش جواب سيد.
1: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
3: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
4: نحن نتحدث عن
3: الرئاسة
4: ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني أمة، نعني جماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعاً إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملاً قوياً للتغلب على وضعهم الهامشي.

0: أعتقد أن الشخصية لعبت دورا كبيرا في العداء بين الرجلين. كلاهما كان قاسيا وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سببا في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعبا للغاية.
1: الحمد لله الذي خلق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه وبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
2: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب. فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكر في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية. وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد، وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة، يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين، أيضا ما فيهم بعض السوريين، بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر، إلى الجيش الثاني، إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين، كانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة، وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء، أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية، وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي، حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد حالة هؤلاء الضباط، عدد كبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلها، يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم، يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين، الثاني إلى كذا، الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
2: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام

0: 1961، فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق، لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم، أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد، انقلاب دموي في 8 شباط فبراير عام 63. انقضى البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 آذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلاباً ناجحاً على الرئيس ناظم القدسي، وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين، وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته، فانحسر المجال العام برمته.
1: عملياً الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق، وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم، وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط، ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري، قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب، وأساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية. ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حرصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
0: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام، لكن على حساب سلطات الرئيس.
2: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
3: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما، وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين، كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
2: For instance, a merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
0: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين: بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
2: Former Secretary General Michel Aflaq.
3: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب، رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي. على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
1: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان، وأطلق على البعث الأصلي، إذا جاز استخدام هذا التعبير، اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
0: عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر جاءت الفرصة. وزير الدفاع حافظ الأسد ينقلب على رفاقه. كان ذلك في مؤتمر استثنائي للقيادة القومية لحزب البعث، فنشر الأسد أرتال المدرعات والدبابات حول قاعة المؤتمر، وأمر باعتقال كل الحاضرين على رأسهم رفيقه في اللجنة العسكرية صلاح جديد ونور الدين الأتاسي رئيس الدولة. ثم زج حافظ الأسد بخصومه إلى السجون، وأصبحت كل سوريا في قبضته تحت شعار الحركة التصحيحية.
4: كان حافظ الأسد رجلاً حذراً للغاية من نواحٍ عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولاسيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيراً، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسياً محافظاً، خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائماً على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم،
5: that there was all this debate about, well,
4: وفي اعتقادي حافظ الأسد كان ذلك مستحيلا في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.
5: This was impossible in a situation of permanent war and turmoil and revolution.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973
3: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق، لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
4: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
5: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق، كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق. ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتفدى بها في دمشق.
3: لم يلعب العراق دوراً مركزياً في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغباً في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقاً بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
0: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية

0: وتحولت إلى ركام.
1: And this first phase, what I call in the book, is the conflict of consolidation.
2: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد. فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً. ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة. ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة، كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
0: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص. عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
3: النتائج التي توصلنا إليها بنتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
4: اولا يعني معروف الرئيس الراحل احمد حسن البكر في السنه الاخيره كان فعلا يعني في حاله صحيه خاصه، وكان يرغب في اكثر من مناسبه انه يعني يعتزل السلطه ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطه. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور.

0: دستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.
1: يعني كما عرف

0: بحثنا عنها، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسين البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة ولا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
1: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
2: والمبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
1: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثيا عراقيا بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماما لا يهاب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
2: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد. مع الأسف، مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
3: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلا بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمرا في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
1: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.
4: يا صبحة هات الصينية وفد الشاي لك ودية.
1: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدتي صدام حسين،

0: بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدة حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري.
3: فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينه.
4: سرية؟ ها مثل السرية اللي كانت بينك وبحرب تشرين وما خبرتونا؟
3: لك هذا السادات ما حب يخبرك. قال ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا كل جيشك صفق سوريا. شو رأيك ننسق المواقف أنا وياه؟
4: ننسق أنا وإنت؟
3: إيه؟
4: أنت اللي نسقت مع روحك تقلب على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
3: إيه؟
4: نوحد القطرين؟
3: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين ها؟
4: شلون سموا هالثعلب أسد مدري؟
0: لم يمضي الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف رئيس العراقي السابق جلال طالباني أسرارا مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
5: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارض لمبادئ اللي بيحكي فيها. شو علاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وبتعطيهم زعامة وبتدفع لهم مشكل مساعدات هائلة بالعراق. نكاية، عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
6: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي

0: يعني احدى الثروات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقه كلها يعني، وارسلت تهديدات حقيقيه الى القياده العراقيه.
1: تعرفون من الذي ساعد ايران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع اراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
2: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء الحلول السلمية سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي. وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب إذا ما يقفون إلى جانب العراق، أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
3: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. 8 سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. وردا على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقبا لمواجهة عسكرية.
4: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
3: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس. لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. الذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتي إن لم يصلحوا الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش

0: إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري، شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
1: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي، حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاماً أو 12 عاماً في مارس 2003.
0: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84، قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءة سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
2: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي شريف.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام عنها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
0: مش لها تخوير لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، مرحبا بكم وإلى العناوين. فيضانات الفرات توقف حركة العبور والمشاة على جسر العشارة ترابي شرقية دير الزور، وتخرج محطة مياه طاوي في ريف الرقة عن الخدمة بالكامل. واشنطن تنهي رسميا مهام توم براك كمبعوث خاص إلى سوريا، ووزير خارجيتها يؤكد استمرار دوره في متابعة ملفي سوريا والعراق. ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى حالتين، والبعثة الطبية تؤكد متابعة أوضاع المرضى في المشافي السعودية. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كافية من الأسلحة، ويؤكد جاهزيتها لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر.

أعلنت وزارة الطاقة عن إغلاقها بوابة المفيض رقم 4 التي كانت تمرر نحو 300 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. أوضحت الوزارة أن كمية المياه الممررة عبر سد الفرات انخفضت بناء على هذا الإجراء إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. هذا وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح فيما

0: منشور له على منصة إكس عن بدء انخفاض تدريجي وملموس في منسوب مياه نهر الفرات، وذلك عقب الإجراءات الفنية الأخيرة. بدوره أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مطمئنا الأهالي إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. منطمن أهلنا بدير الزور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات. خفضنا من أحد مخفضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجودة عندنا إن شاء الله بكرة بإذن الله ممكن أنه نسكر المخفض الثالث، يلي هو نحن عندنا 4 مخفضات شغالين، المخفض الثالث رح نسكره بشكل كامل إن شاء الله. هذا التخفيض يعني رح نخفض أيضا 200 متر مكعب بالثاني، رح ينخفض عندنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا فيه، ساعات حتى يشعروا فيه اهلنا بدير الزور والرقم. ممكن خلال 48 ساعه باذن الله 48 ساعه راح يظهر الاثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فان شاء الله مرحله الخطوره عديناها، ما في داعي للذعر والخوف. ان شاء الله نحن مقبلين على تخفيض اطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
0: كما نفت وزارة الطاقة خروج محطة الفرات العملاقة بدير الزور عن الخدمة، مؤكدة استمرارها في تأمين المياه للسكان رغم تأثر جزئي. أوضحت أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى خروج نحو 30% من استطاعة المحطة التشغيلية مع استمرار عمل بقية مجموعات الضخ. هذا وأكدت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية تواصل العمل الميداني على مدار الساعة لتدعيم السواتر وحماية التجهيزات، متوقعة استعادة كامل القدرة التشغيلية خلال ساعات مع تراجع المياه. وتعد المحطة المصدر الرئيسي لمياه الشرب لنحو 400 ألف نسمة في مدينة دير الزور. أعلنت مديرية إعلام دير الزور إيقاف حركة العبور والمشاة بشكل كامل على جسر العشارة الترابي الواقع في ريف المحافظة الشرقي. وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء جاء نتيجة لانهيار جزء من الجسر من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. أعلنت مديرية إعلام الرقة عن خروج محطة مياه طاوي عن الخدمة بشكل كامل. وأوضحت المديرية أن توقف المحطة جاء إثر انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وتغذي المحطة 11 قرية تابعة لناحية الجرنية في ريف المحافظة. ينضم إلينا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مرحبا بك مصعب. في البداية كيف هو وضع المياه مع نفي يعني وزارة الطاقة خروج محطة الفرات بدير الزور عن الخدمة برغم يعني ما قالته عن خروج 30% من استطاعة المحطة التشغيلية؟
2: يحاول العاملون داخل هذه المحطة جهودهم بإعادة تأهيل هذه المحطة، بإعادة تشغيلها صح التعبير، بسبب ارتفاع منسوب المياه. بالأمس يعني كان هناك نقص جبار، نقلت بعض الركاز الكهرباء إلى أماكن أكثر أمان حتى ارتفاع منسوب المياه، لكن بعض المحركات لا تزال حتى هذه اللحظة تعمل بحسب تصريح المدير.
0: طيب مصعب، الصوت يصل يعني متقطع وغير واضح، اسمح لي ربما نحاول يعني إصلاح هذا العطل الفني، ريثما ربما توضع الميكروفون مصعب يحتاج إلى تعديل. تفضل مصعب.
2: محمد طيب يعني أرصد لك جانب المعاناة أهالي دير الزور. هنا الزوار، هذه الزوار هي تنقل أهالي دير الزور ما بين الضفتين، حتى بالأخص يعني المصابين والمرضى والحالات الإسعافية. ومعي قائد عمليات لإدارة الطوارئ والكوارث الأستاذ أسامة. يعني رصدنا منذ ساعات الصباح أكثر من 9 حالات نقلت من هذه الضفة إلى تلك الضفة، أو بالعكس من تلك الضفة إلى هذه الضفة.

0: نقلها إلى المستشفيات. الأستاذ أسامة سوف يحدثنا أكثر عن هذه الحالات.
1: السلام عليكم أعزائي المشاهدين، السلام عليكم أستاذي الكرام. أسامة عربو وقائد عمليات الطوارئ والفوارس في مدينة دير الزور. طبعا نحن فرقنا اليوم الرابع على التوالي، ما زالت منتشرة على ضفافنا الفرات لتخفيف حدة المعاناة عن أهلنا في مدينة دير الزور. طبعا الفرق منتشرة من معدن قديم للمكمل ومن الجزيرة من الباغوس إلى منطقة الكسرة غربا. الفرق تقوم بكافة قواها وطاقاتها على العمل على رفع السواد الترابية على محطات المياه التي قد تتضرر من ارتفاع منسوب نهر الفرات. كما قامت فرقنا بنقل حالات إسعافية من ضفة الجزيرة حطلة إلى منطقة العليش في منطقة الشامية عبر قوارب الإنقاذ المخصصة لهذا الأمر، وقد قمنا باستئجار عدة قوارب أخرى للتخفيف عن أهلنا، وطبعا النقل يكون مجانا. طبعا الحالات الإسعافية يتم نقلها من منطقة الجزيرة أو الشامية تنقل إلى المشافي عبر آلياتنا الطبية الموجودة على ضفاف نهر الفرات. اليوم فقط تم نقل أكثر من 15 حالة إلى مشافي دير الزور لتلقي العلاج حاليا فيها.
0: طيب احنا اليوم في تصريحات لبعض الوزراء خاصة وزير الطاقة قال إنه مستوى المياه بدأ بالانخفاض بعد إغلاق البوابة الثالثة، هذا الشيء راح ينعكس بعد 48 ساعة على أهالي دير الزور، لكن بعد المسافه ما بين السد وبين محافظه دير الزور لسه المي ما انخفضت بشكل ملحوظ، مثلا عندنا مشكله لا زالت في حويجه صقر. يعني تجهيزاتكم انتم بالمحافظه شو؟
1: طبعا نحن جلبنا مؤازرات كافه المحافظات السوريه التابعه لطوارئ الفوارس الياتين الموجوده المنتشره في المحافظات. حاليا حويجه صقر امبارح رفعنا كافه السواتر واغلقنا جميع المنافذ على المياه. اليوم فاضت صباحا المياه وآلياتها توجهت للمكان فورا، تركسات وقلابات مع العناصر لرفع السواتر الترابيه باعلى كارتفاع اعلى من السابقين. حاليا الامر تحت السيطره، تم رفع السواتر الترابيه واغلاق المنافذ البائيه التي تهدد اهلنا في حويجه صقر.
0: طيب احنا سؤال اخير، اليوم رساله منكم لاهلنا بدير الزور، الناس اللي عم تسبح في بعض الاحيان عم نشوفهم او اللي مو مضطر يتنقل بالسفن يتنقل فيها.
1: طبعا نحن وجهنا تحذيرات كثير سابقه من اربع ايام لحد الان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمعرفات الرسميه التابعه للوزاره والدوله السوريه. ننصح جميع الاهالي في مدينه دير الزور ان نهر الفرات غير مخصص للسباحه ولا يجب ان يقترب احد منه، خاصه بعد ارتفاع مستوى نهر الفرات وسرعه التيار الموجوده فيه. ننصح جميع اخوتنا في دير الزور حرصا على سلامتهم بعدم السباحه في نهر الفرات.
0: كل الشكر لكم، شكرا جزيلا.
1: اذا
0: محمد اعود لاخبرك عن محطات المياه في محافظه دير الزور، درجه اكثر من 40 محطه مياه عن الخدمات في محافظه دير الزور بسبب ارتفاع المياه. ارتفع العدد بالامس الى 48 وربما الى 50 محطه مياه بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها، لكن العاملون داخل هذه المحطات قاموا برفع سواتر ترابيه بفك المحركات الكهربائيه ورفعها حتى في حال عاد انخفاض منسوب المياه في محافظه دير الزور، انخفاض منسوب مياه نهر الفرات تعود المحطات هذه للعمل. بالنسبه لي الحال هنا محمد دعني ارصد لك يعني بعض ما يجري الان بالصوت والصوره. هذه السفن هنا هو تعاون كبير ما بين الدفاع المدني، الجيش العربي السوري، فرق جاءت من اللاذقيه، من طرطوس، الهلال السوري، المستشفى الوطني، سيارات الاسعاف، كل هذه يعني الان تتكاتف في محاوله تخفيف معاناه اهلنا في محافظه دير الزور للتنقل ما بين الضفتين، خاصه حويجه صقر المقابله لهذا المكان، على اليسار هناك حويجه قاطع، معاناه كبيره للاهالي مع حاله استنفار كبيره كما تشاهد هنا، سيارات الاسعاف، سيارات الطوارئ، سيارات الدفاع المدني، كلها تحاول مساعدة أهالي دير الزور. أمامنا مباشرة محمد هو الجسر، جسر السياسية، إذا كنت تشاهد هذا الجسر، هذا الجسر هو بقي أو ما تبقى من جسر السياسية. بالأمس كان هناك لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تحدث عن إعادة تأهيل جسر السياسية في أقرب وقت ممكن، وقال أنه بعد العيد مباشرة سوف يبدأ العمل بتأهيل هذا الجسر، وقال أيضا بعد 12 شهرا سوف يمشي أهالي دير الزور على هذا الجسر. بالنسبة لي
2: بالحديث عن الجسور مصعب، هناك انهيار جزئي يعني كان في جسر العشارة الترابي، ما تأثير ذلك؟
0: تأثير كبير محمد، جسر العشارة الآن يعتبر حقيقة الشريان الوحيد الذي يربط محافظة دير الزور أو ضفتي نهر الفرات الريف بالمدينة أو شرق الفرات وغرب الفرات إن صح التعبير. طبعا عندنا جسرين، هو جسر الباغوز، لكن جسر الباغوز هو بعيد جدا على الحدود العراقية السورية، في حال أراد

0: وزير ما أو واحد ما التنقل بسيارته أو نقل إسعاف سيارة إسعافية أو أي شيء، يضطر الأهالي العبور من مدينة دير الزور إلى جسر العشارة، هذا قرابة الساعة وقت يأخذ من الناس، لكن هو كان الشريان الوحيد الذي ينقل الناس ما بين الضفتين. الآن يعني بسبب التشققات والتصدعات وارتفاع منسوب المياه وسرعة جريان المياه، يعني تهافت، يعني خرج الجسر عن الخدمة. يحاول الآن العاملون في بلدية تلك المنطقة، الأهالي العشائر، إعادة تأهيل هذا الجسر بأي شكل من الأشكال. طبعا عندنا في محافظة دير الزور 11 جسرا تربط ضفتي نهر الفرات ببعضها، كل هذه الجسور بحاجة إلى إعادة تأهيل. حالها حال جسر السياسية خلفي مباشرة، الذي وعد الرئيس سوريا الشرع بإعادة تأهيله. بالنسبة أيضا للأراضي، الأراضي عشرات الهكتارات خرجت عن الخدمة، غرقت بالماء بشكل كبير جدا. هناك بعض الفلاحين خسروا محصولهم بالكامل. بالنسبة لحويجة صقر هي خلفي تماما، سوف يعني نأخذ الكاميرا إلى ذلك المكان. حويجة صقر اليوم مع تصريحات وزير الطاقة بانخفاض مستوى المياه، إنما للأسف اليوم لا تزال المياه ترتفع في منسوب المياه في محافظة دير الزور، بسبب ربما بعد المسافة ما بين سد السد ومحافظة دير الزور. مع إغلاق البوابة الثالثة بدأت المياه تنحسر شيئا فشيئا، إنما في محافظة دير الزور بحسب ما أخبر وزير الطاقة أن الأمر يحتاج إلى 48 ساعة، وهذا ما يجب أن يتوخاه الحذر والحيطة من قبل أهالي دير الزور، عدم السباحة وعدم ركوب الزوارق أو العبارات إلا في الحالات الضرورية القصوى. طبعا محافظة دير الزور منعت مرور أو استخدام العبارات المائية بسبب سرعة جريان الماء، إذا كنتم تشاهدون معي، وأيضا ارتفاع منسوب المياه الكبير في عموم محافظة دير الزور. إلا أن هذه الزوارق التي تتبع للجيش السوري والدفاع المدني والهلال الأحمر السوري والفرق التي جاءت من اللاذقية ومن طرطوس ومن مدن ومحافظات أخرى لمساعدة أهلهم في محافظة دير الزور، هي تعمل لنقل الحالات الإسعافية من مرضى وغيرها. محمد،
1: نعم، وبالتالي يعني موضوع الجسور هو المشكلة كما قلت مصعب، يعني حل هذه المشكلة بشكل جذري يحتاج إلى وقت، ربما سنة كما أشرت في تصريح الرئيس الشرع، والجسور الترابية تتعرض للانهيارات. هل هناك حديث عن يعني حلول مؤقتة لكن يعني أفضل حالا من موضوع الجسور الترابية؟
0: نحن شهدنا قبل ساعة تقريبا، أنا منذ ساعات الصباح في هذا المكان، كان هناك فرقة تابعة للجيش جاءت لدراسة بناء جسر حربي من هذه الضفة إلى تلك الضفة محمد، والتقوا مع بعض فرق الهندسة والفرق التي تعنى بعمل الجسور، وقالوا أنهم يدرسون بناء جسور حربية مؤقتة لنقل الناس في حال أيضا بعد أيام، بعد يومين أو ثلاثة انتهت عطلة العيد، يبدأ الناس العودة إلى عملهم. هناك عشرات بل مئات بل آلاف الموظفين في تلك الضفة سوف يضطرون الانتقال إلى هذه الضفة، والانتقال بالعبارات المائية وخطر جدا. عندما كان محمد مستوى المياه قبل أن ترتفع إلى هذا الحد كان هناك خطورة بالعبارات، الأهالي كانوا يتعرضون للغرق، وغرق عشرات أبناء دير الزور، وخسر الناس أرزاقهم بسبب خطورة الصعود على هذه العبارات والتنقل بها. إنما الأمر يحتاج إلى حلول إسعافية، وهذا ما تقوم به أو ما تدرس يعني إعادة تأهيل بعض الجسور، بالإضافة إلى بناء جسور حربية في أقرب وقت ممكن بحسب ما أخبرنا الفرق الجيش التي كانت هنا قبل قليل، بالأخص فرقة الهندسة التي تعنى بتركيب الجسور في الجيش العربي السوري. محمد،
1: شكرا لك. مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دونم من الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات.
2: الأضرار إلى الآن يعني اللي نحن قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دونم أرض تقريبا غمرت المي، في عنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعثوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلص، خيو أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالسباحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي انه راح يتم اغلاق غدا صباحا

0: عن إحدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي أدي إلى تراجع منسوب المياه، رح نلحظه بعد بكرة إن شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لبينما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة رح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
1: وأكد الصالح استمرار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الأزمة، محذرا الأهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأضرار.
0: الحمد لله الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالة لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه، بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما، أنت بس تزرع شتلي أكيد هاي الشتلي راح تمسك في الأرض وراح تكبر أكثر، فكل مركز وكل نقطة نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقة أرضية لتقوية هاي المراكز وزيادة عدد الخدمات اللي بنقدمها لأهلنا بالمنطقة.
1: قال قائد عمليات في مديرية الطوارئ في دير الزور أسامة عربو لتلفزيون سوريا إن الفرق مستمرة في العمل وتتابع سير الاستجابة الإنسانية على ضفتي نهر الفرات.
2: على اليوم الرابع على التوالي فرقنا لم تنهي العمل ومتابعة الأعمال على كافة ضفاف نهر الفرات في دير الزور من معدان إلى أبو كمال من طرف الشامية ومن طرف الجزيرة. فرقنا رفعت سواتر ترابية على المناطق التي قد تضررت أو محطات المياه، بعض المناطق التي يوجد فيها محاصيل زراعية تتضرر نتيجة المياه تم رفع سواتر ترابية، بعض الأبنية تم رفع سواتر ترابية. فرقنا الموجودة على ضفاف النهر تقوم بنقل العوائل والحالات الإنسانية من منطقة الجزيرة بحطلة إلى منطقة العلاليش في الشامية ونقله بسيارات الإسعاف المتواجدة لفرقنا على ضفاف النهر إلى المشافي الطبية. طبعا تم جلب مؤازرات من جميع المحافظات السورية التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث، وهي قيد العمل حاليا في مدينة دير الزور.
1: وأضاف عربون 27 نقطة منتشرة في كافة المناطق، منها 6 مراكز رئيسية لضمان الاستجابة الإنسانية الطارئة بعد الفيضانات التي نتجت عن ارتفاع منسوب نهر الفرات.
2: حاليا عندنا 27 نقطة منتشرة على كافة المناطق في دير الزور، منها 6 مراكز رئيسية و22 نقطة فرعية متواجدة من السوسة إلى منطقة أبو خشب وجروان، ومن منطقة معدان قديم ومركز التبني إلى الأكمال على كافة ضفاف النهر موجود كل الفرق على هذه المناطق نقاط ومراكز رئيسية مع آليات وعتاد وعناصر، ويقومون حاليا الآن باستجابة لكافة الأعمال الطارئة التي تنتج عن ارتفاع منسوب نهر الفرات.
1: أعلن وزير الصحة مصعب العالي خلال لقائه مع تلفزيون سوريا تفعيل حالة الطوارئ في دير الزور عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وما خلفه من تداعيات على الواقع الطبي، مؤكدا تعزيز الاستجابة في القطاع الصحي.
3: العمل بمحافظة دير الزور يعني بدأ منذ تقريبا تاريخ سقوط النظام، البيئة للنهر تحسن فيها الواقع الصحي أسرع من الضفة الشرقية لسببين، يعني السبب الرئيسي أنه هي تحديدها كان قبل، والموضوع الثاني أغلب المدن الرئيسية الميادين البوكمال مدينة دير الزور موجودة غرب نهر الفرات، فكان في نوع من التوازن. بالأحداث الأخيرة يعني البارحة واليوم لما انجرفت الطرق أو الجسور اللي كانت تنقل الناس بين ضفتين النهر، طبعا صار عندنا إحنا قلق شديد، وخصوصا أنه لا زالت المناطق في شرق الفرات أقل من ناحية النوعية والجودة من المناطق والتجهيزات حتى الطبية، فتم تفعيل كود الطوارئ الصحية اللي هو بموجبه تستطيع مديرية الطوارئ أنه هي تأخذ من الخطة الموضوعة سابقا سواء كان تجهيزات أو مواد أو أجهزة أو حتى عناصر طبية بشرية وتحركها باتجاه المنطقة اللي فيها أزمة، واللي إحنا هون نتكلم عن شرق الفرات أو حتى في بعض مناطق الرقة، لأنه إحنا أيضا موجود في الغرفة موجود مدير صحة الرقة مدير صحة دير الزور بالإضافة إلى عدد من المدراء المركزيين.
1: وبيّن وزير الصحة مصعب العلي إطلاق خطة استجابة صحية في دير الزور تتضمن دعم المناطق

0: المتضررة وتعزيز الأسطول الإسعافي ونقل كوادر ومستلزمات طبية بين ضفتي النهر.
1: حاليا احنا عندنا 12 سيارة إسعاف غرب الفرات و11 سيارة إسعاف شرق الفرات شغالة. في عندنا ايضا قوارب للنقل، واحنا التقينا من شوي شفنا احد المواطنين تم إسعافه اليوم للضفة الثانية من النهر. ادخلنا سيارتين مستهلكات طبية ومواد طبية للمشافي الموجودة شرق النهر. وطبعا احنا نأكد على نقطة انه استجابتنا اجت بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة عندنا، حتى لا يعني يفهم انه احنا خلاص اغرقنا المنطقة بكل المستلزمات وبكل الشيء. الشيء اللي موجود عندنا اخذناه من مناطق اخرى بعد تفعيل كود الطوارئ، لأن المناطق تعتبر مستقرة وقدمناه للمناطق المتضررة.
0: أعلنت وزارة الصحة إرسال شحنة طبية عاجلة إلى مديرية صحة دير الزور تضمنت مستلزمات إسعافية وأدوية أساسية، وذلك في إطار الاستجابة لتعزيز المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة مع استمرار ارتفاع نهر الفرات. أوضح أمين المستودعات العامة في مديرية صحة دير الزور حازم الأحمد أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانقطاع بعض الجسور تسبب بصعوبات لوجستية في عمليات الإمداد، ما دفع الجهات المعنية إلى استخدام طرق بديلة وأطول للوصول إلى المناطق المتضررة. وأكد الأحمد تزويد مشفيي الكسرى وهجين بأجهزة غسيل كلية، إضافة إلى مستلزمات وأدوية متنوعة لتعزيز الخدمات الصحية. أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل المهندس معاذ نجار أن العمل جار للبدء بتنفيذ وصيانة عدد من الجسور المتضررة في محافظة دير الزور، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته للمحافظة واطلاعه على واقع قطاع الجسور فيها. أشار نجار في تصريحات صحفية إلى أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أنجزت الدراسات الخاصة بالمشاريع، وسيتم التعاقد مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد للبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لكل من جسر السياسية وجسر الميادين وجسر العشارة، بما يسهم في إعادة ربط المناطق وتحسين حركة النقل والخدمات في المحافظة.

0: بالعودة إلى الرقة، معنا أسامة عبد الكريم الخلف الصحفي من الرقة. أستاذ أسامة مرحبا بك. إذا خرجت محطة مياه طاوية عن الخدمة، ما تأثير ذلك؟
1: أسعد الله مساك أستاذنا، يسعد مساكم قناة تلفزيون سوريا. طبعا اليوم هو الثاني منذ انخفاض نسبة المخيض من سد الفرات بعدما تم إغلاق يوم أمس بشكل جزئي المخيض رقم 5، واليوم أعلن مدير سد الفرات المهندس هيثم بكور إغلاق المخيض رقم 4، مما أسهب إلى نزول وانخفاض كمية الفيضان إلى 100 متر مكعب، بعد أن كانت سرعة الجريان ما يقارب 1800 متر مكعب في الثانية. تم إنزاله
0: الآن 1400 متر مكعب في الثانية، صحيح؟
1: 1400، نعم، منذ يوم أمس وحتى اليوم انخفضت إلى من 1800 متر مكعب خلال 4 أيام قد مضت، اليوم ويوم أمس انخفضت إلى 1400 متر مكعب.
0: طيب هل هذا المستوى 1400 متر مكعب في الثانية جيد، يعني زال الخطر؟
1: تقريبا أستاذنا الكريم، أنا اليوم كنت في جولة في عدد من أحياء مدينة الرقة وعدد من مناطقها، نعم هناك صورة واضحة عن عودة المياه إلى مجاريها كما قيل، نشفت أو جفت العديد من البركة التي كانت بين أحياء حويجة كدرو ومنطقة الطيار، أيضا منذ يوم أمس منطقة حويجة السوافي قد نزل منسوب المياه بين الأحياء وبين بيوت المنزلين، ولكن بنسبة قليلة ما تزال هناك برك وفيضانات بين المناطق المذكورة مثل منطقة المحوكية، مثل منطقة الفخيخة، منطقة المسامك، منطقة حويجة قدرو، منطقة الطيار، منطقة البيت اليوناني، وأيضا منطقة حويجة السوافي. أيضا بالنسبة للأراضي الزراعية، هناك مناطق زراعية تعود للأهالي في رطلة والصبخة وصولا إلى منطقة زور شمر وأيضا منطقة أمعدان. في الطرف الآخر من نهر الفرات هناك عدة مناطق تضررت مثل منطقة حويجة الغنام، منطقة حمراء غنام، منطقة الكرامة، أيضا تضررت عديد من أراضي وممتلكات الفلاحين في تلك المناطق.
0: بالعودة إلى قضية المياه وخروج محطة مياه طاوي يعني الخدمة، ما التداعيات لذلك أستاذ أسامة؟
1: طبعا أستاذنا، محطات المياه في مدينة الرقة خرجت عدة محطات، ليس فقط محطة طاوي رمان. منذ أمس الأول خرجت منطقة الحمرات ومنطقة الكرامة، محطة المياه في الحمرات والكرامة، عن الخدمة بشكل جزئي، ولكن تدخل الأهالي حال دون ذلك. أيضا اليوم بالنسبة لمنطقة طاوي رمان، هي بالتأكيد لها ضرر وتأثير كبير بانقطاع مياه الشرب عن الأهالي في تلك المناطق، سيما أن تلك المناطق هي بالأساس تعاني من شح مياه الشرب، والآن قد أتتهم هذه الكارثة. أيضا هناك محطة مياه الجرنية أيضا بشكل جزئي خرجت عن الخدمة كما أسلفت لك،
0: وبالتالي هناك أزمة مياه الآن، مياه الشرب في الرقة
1: فقط بشكل جزئي ريثما يتم الأصلاح. فريق الطوارئ والكوارث وفريق مؤسسة المياه يتدخل بشكل مباشر منذ الأيام الأولى للفيضان. طبعا نحن اليوم هو اليوم السادس منذ بداية الكارثة أو فيضان نهر الفرات، بعدما فتح الجانب التركي السدود وغمرت هذه المياه منطقتي محافظات الرقة وريف حلب ودير الزور. هناك جاهزية من كافة الأطقم التابعة للحكومة السورية سواء في الرقة أو في دير الزور، ولا توجد حتى الآن شيء عظيم بالنسبة لهذا الموضوع، أي خطأ أو أي خروج للخدمة لأي محطة يتم التدخل بشكل مباشر.
0: شكرا لك الصحفي أسامة عبد الكريم الخلف من الرقة.
1: شكرا.
0: أصيب عدد من الأشخاص نتيجة لحادث سير على الكورنيش الشرقي في مدينة طرطوس وفق المعلومات الأولية. ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع من جراء تصادم عدة مركبات على الطريق، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص إصابات متفاوتة الخطورة وإلى أضرار مادية كبيرة، في حين لم تصدر الجهات المعنية حتى الآن حصيلة نهائية لعدد المصابين أو أسباب الحادث. استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغين عن حالتي غرق على شواطئ محافظة طرطوس، حيث انتشل جثمان شاب في مدينة بانياس، في حين تتواصل عمليات البحث عن شاب آخر بالتعاون مع خفر السواحل. وفي حادثة منفصلة في مدينة طرطوس، تواصل الفرق عمليات البحث عن فتى فقد في أثناء السباحة في شاطئ الأحلام بمشاركة فرق الإنقاذ المائي في مرفأ طرطوس. من جانبها أكدت وزارة الطوارئ أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب السباحة في الأماكن الخطرة أو غير المخصصة حفاظا على سلامتهم. نفت قوى الأمن الداخلي صحة الأنباء حول إغلاق طريق دمشق السويداء، مؤكدة أن الطريق مفتوح بالكامل أمام المواطنين عبر حاجز المتونة. كما أوضح الأمن الداخلي أن دورياته تنتشر على طول الطريق لتنظيم حركة السير، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في المنطقة. هذا ويشهد حاجز المتونة حركة مرور طبيعية وسلسة في كلا الاتجاهين من دون تسجيل أي عوائق تذكر. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. أكد روبيو في منشور عبر منصة إكس أن براك سيواصل أداء دور قيادي بارز في ملفي سوريا والعراق لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انتهاء مهامه الرسمية تحت هذا المسمى. وأشاد روبيو بجهود براك، معتبرا أن خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة أمريكا ستواصل خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق مكاسب سياسية لواشنطن.

0: رحبت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو بإعلان السلطات السورية اكتشاف مواقع وأسلحة كيميائية تعود إلى عهد نظام بشار الأسد المخلوع. وصفت سنو الخطوة بأنها مهمة في سبيل معالجة أحد أكثر تركات النزاع السوري تعقيدا. وقالت في منشور على منصة إكس إن اكتشاف أسلحة كيميائية من عهد الأسد لم يعلن عنها سابقا يمثل خطوة مهمة نحو معالجة إحدى أحلك تركات النزاع، مشيدة بالتعاون القائم بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأضافت أن سوريا الخالية من الأسلحة الكيميائية تعني مستقبلا أكثر أمانا للشعب السوري. أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى حالتين بعد وفاة حاجة في أحد مشافي مكة المكرمة نتيجة لمضاعفات صحية حادة. أوضح رئيس البعثة الطبية جميل الدبل أن الحاجة نقلت يوم عيد الأضحى إلى مستشفى عواض البشري بعد تعرضها لنزلة تنفسية ونقص في الأكسجة، حيث تلقت العلاج في العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة. وأكد الدبل أن الطواقم الطبية السورية تتابع أوضاع الحجاج المرضى في المشافي السعودية بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات الصحية لضمان تقديم الرعاية اللازمة وفق الخطط المعتمدة. قال مدير إدارة الحج محمد نور أعرج إن الحجاج السوريين أنهوا أداء مناسك الحج لهذا الموسم وهم في طريقهم للعودة إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة. أضاف أعرج أن مرحلة الانتقال التدريجي إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف ستبدأ خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكون أولى رحلات عودة الحجاج السوريين من جدة مع نهاية هذا الشهر. أقامت رابطة حمص في المهجر حفلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك تخلله توزيع هدايا على الأيتام في مدينة حمص بمشاركة فعاليات اجتماعية هدفت إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال خلال أيام العيد.
1: تعلموا أن هذا الأمر أمر دين وأمر بناء بلد وأنه امتداد لدماء شهدائنا ودماء آبائنا وإخواننا الذين تركوا لنا هؤلاء الأطفال.
2: الفعاليات التي نقوم بها الآن في ثالث يوم العيد هي تكريم أبنائنا الأيتام وبناتنا الأيتام. هذه الفعالية ستشمل إن شاء الله توزيع هدايا نقدية وتوزيع هدايا عينية والاحتفال بعدها احتفال جابين فرقة ليحتفلوا بالأيتام ويلعبوهم. العدد تقريبا حوالي 350 إلى 400 يتيم مع أمهاتهم.
3: وأنا جيت اليوم لأخذ عيدي وكتير مبسوطة اليوم أنه جيت على هذا الحفلي، وأنا مبسوطة أنه كرمونا هيك أشياء كتير حلوة.

0: وتصعيد ميداني لا يزال يحصد الأرواح. تتأرجح الساحة اللبنانية على وقع مشهد متناقض، فبينما رحبت واشنطن بمحادثات عسكرية وصفتها بالبناءة وجمعت للمرة الأولى منذ عقود وفدين من لبنان وإسرائيل في البنتاغون، تستمر تل أبيب بشن غارات على جنوب لبنان مخلفة قتلى وجرحى. وزارة الخارجية الأمريكية علقت ببيان على المحادثات العسكرية وقالت إنها ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين، وإن النتائج الملموسة الناتجة عن المناقشات ستوجه بشكل مباشر المفاوضات بين القادة السياسيين التي ستجريها وزارة الخارجية الأسبوع المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون من جانبه شدد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، معتبرا أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، وذلك وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. الترحيب الأمريكي بالمحادثات البناءة قابلتها إسرائيل بمواصلة ضرباتها في جنوب لبنان، وأصدرت إنذارات بوجوب إخلاء قرى وبلدات لبنانية جديدة. من جهته أعلن حزب الله أنه شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في شمال إسرائيل.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبور قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نهر الليطاني، مؤكداً أن العمليات تجري على امتداد الجبهة اللبنانية بكاملها بما فيها بيروت والبقاع، فيما وصفه بضربات موجهة ضد حزب الله.
2: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. قواتنا عبرت الليطاني وصعدت إلى المناطق المسيطر عليها. نحن نعمل أيضا في بيروت ونعمل أيضا في البقاع وعلى امتداد الجبهة كلها، ونضرب حزب الله بقوة. وما أقوله ليس مجرد كلمات، فالقادة الميدانيون يخبرونني وكذلك الجنود أنه في كل مواجهة معهم وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجبرهم على الفرار.
1: قتل 20 شخصا بينهم أطفال و8 سوريين من جراء سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوبي لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 29 غارة جوية على الأقل استهدفت عدة بلدات ترافقت مع قصف مدفعي طال 9 مناطق وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتفجير أرضي في المنطقة الحدودية. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارات شملت بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرجعيون، في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من نيسان الممدد حتى مطلع تموز. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان خلال الأيام 7 الماضية، في ظل تصعيد إسرائيلي لغارات في أنحاء البلاد رغم وجود وقف معلن لإطلاق النار. وقالت المنظمة إن 77 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام 7 الماضية، استنادا إلى بيانات قدمتها وزارة الصحة اللبنانية. كما ذكرت المنظمة أن 55 طفلا قتلوا وأصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل نيسان. ودعت المنظمة الطرفين إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار واصفا الحصيلة بأنها مروعة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اتساع نطاق الأنشطة العسكرية يثير مخاوف صحية خطيرة، محذرة من تداعيات ذلك على القطاع الصحي في لبنان. أفادت المنظمة بتسجيل 27 هجوما على منشآت رعاية صحية منذ بدء سريان الهدنة، أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 42 آخرين. وأضافت أن 16 مستشفى و13 مركزا للرعاية الصحية الأولية تضررت من جراء تلك الهجمات، ما يفاقم الضغط على النظام الصحي في البلاد.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في إدارة ترامب بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قراراً بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. أضاف المصدر أن اجتماع ترامب في غرفة العمليات الذي بحث الحرب مع إيران استمر نحو ساعتين، مشيراً إلى أن الاتفاق مع إيران قريب، لكن ما تزال بعض القضايا بينها الأموال الإيرانية المجمدة تشكل عقبة أمامه. هذا وكان ترامب أعلن قبل الاجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض رفع الحصار البحري المفروض على إيران. وأكد ترامب ضرورة فتح إيران مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار الأمريكي يمكنها البدء بالعودة. وأوضح ترامب أن إيران ستزيل جميع الألغام البحرية في المضيق، في حين ستخرج الولايات المتحدة اليورانيوم الإيراني بالتنسيق مع طهران ووكالة الطاقة الذرية وتدمره. وشدد ترامب على أن إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يجري أي تبادل مالي مع طهران حتى إشعار آخر. أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كافية من الأسلحة، مبينا أنها قادرة تماما على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأوضح هيكسيث في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في حوار شانغريلا للدفاع المنعقد في سنغافورة أن المخزونات العسكرية الأمريكية تعد مناسبة ومؤهلة لخوض هذا المسار سواء داخل الولايات المتحدة أو في بقية أنحاء العالم. وأرجع وزير الحرب هذه الجاهزية إلى الاستراتيجية المعتمدة في الموازنة بين الذخائر ذات التقنية العالية والذخائر الأخرى التي يتم إنتاجها بكميات أكبر. ختام هذه النشرة الإخبارية، المزيد دائما على موقعنا سيريا دوت تي في. إلى اللقاء.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي.
0: مش لها التحرير لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933

تلقى تعليمه في مدارس دمشق وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطا بارعا وموسيقيا وكاتبا مسرحيا وشاعرا ومؤرخا. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم، مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة، والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949 نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، وأنا أبدأها بالعناوين. وزارة الطاقة تغلق بوابة المفيض الرابعة لسد الفرات، وتقول إن المياه بدأت تعود بشكل تدريجي وآمن إلى مستوياتها الطبيعية. الأمن الداخلي ينفي إغلاق طريق دمشق السويداء، ويؤكد أن الطريق مفتوح بالكامل أمام المواطنين عبر حاجز المتونة لضمان حركة المرور. ارتفاع وفيات الحجاج السوريين إلى حالتين، وإدارة الحج تعلن انتهاء مناسك الحج لهذا الموسم بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. والولايات المتحدة ترحب بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل وتصفها بالبناءة، وإنذارات إسرائيلية لإخلاء قرى جنوبي لبنان.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الطاقة عن إغلاقها بوابة المفيض رقم 4 والتي كانت تمرر نحو 300 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وأوضحت وزارة الطاقة أن كميات المياه الممررة عبر سد الفرات انخفضت بناء على هذا الإجراء إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات في محافظتي الزور، إعادتها إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. هذا وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في منشور له على منصة إكس، أعلن عن بدء انخفاض تدريجي وملموس في منسوب مياه نهر الفرات، وذلك عقب الإجراءات الفنية الأخيرة. بدوره أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مطمئنا الأهالي إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات

0: الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. منطمن أهلنا بدير زور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من أحد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجودة عندنا إن شاء الله بكرة بإذن الله ممكن أنه نسكر المفيض الثالث يلي هو نحن عندنا أربع مفيضات شغالين، المفيض الثالث رح نسكره بشكل كامل إن شاء الله. هذا التخفيض يعني رح نخفض أيضا 200 متر مكعب بالثاني، رح ينخفض عندنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا في ساعات، حتى يشعروا في اهلنا بدير الزور والرقم، يمكن خلال 48 ساعه باذن الله 48 ساعه راح يظهر الاثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فان شاء الله مرحله الخطوره عديناها، ما في داعي للذعر والخوف، ان شاء الله نحن مقبلين على تخفيض اطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
0: كما نفت وزارة الطاقة خروج محطة الفرات العملاقة بدير الزور عن الخدمة، مؤكدة استمرارها في تأمين المياه للسكان رغم تأثرها جزئيا، وأوضحت أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى خروج نحو 30% من استطاعة المحطة التشغيلية مع استمرار عمل بقية مجموعات الضخ. هذا وأكدت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية تواصل العمل الميداني على مدار الساعة لتدعيم السواتر وحماية التجهيزات، متوقعة استعادة كامل القدرة التشغيلية خلال ساعات مع تراجع المياه. وتعد المحطة المصدر الرئيسي لمياه الشرب لنحو 400 ألف نسمة في مدينة دير الزور. أعلنت مديرية إعلام دير الزور إيقاف حركة العبور والمشاة بشكل كامل على جسر العشارة الترابي الواقع في ريف المحافظة الشرقي، وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء جاء نتيجة لانهيار جزء من الجسر من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. أعلنت مديرية إعلام الرقة عن خروج محطة مياه طاوي عن الخدمة بشكل كامل، وأوضحت المديرية أن توقف المحطة جاء إثر انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وتغذي المحطة 11 قرية تابعة لناحية الجرنية في المحافظة. إذن مشاهدينا، للمزيد من المعلومات حول آخر الأخبار المتعلقة بارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات ينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب. إذن يوم جديد، وتقول الجهات المسؤولة بأنه بدأ منسوب النهر بالانخفاض، هل سيستمر على هذه الوتيرة أم أنه ما زال هناك مخاوف ربما من العودة لنقطة الصفر؟
2: مساء الخير لك نور ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة نحن نتحدث عن ارتفاع حتى هذه اللحظة، ارتفاع منسوب المياه من مدينة دير الزور باتجاه الريف الشرقي. السبب هو بعد المسافة ما بين دير الزور والسد. وزير الطاقة صرح صباحا أن أغلقت مثلا البوابة الثالثة، والآن هناك خبر عن إغلاق البوابة الرابعة، وقال أن الأمر يحتاج إلى 48 ساعة حتى تعود تبدأ مياه الفرات بالانحسار، خاصة في مدينة دير الزور والمدن والقرى المحيطة بعدها. الآن مثلا حتى هذه اللحظة أنا كنت قبل قليل في منطقة حويجة صقر، الحقيقة أن المياه غمرت جزء أكبر من ما شاهدناه قبل ساعات الصباح هذه الحويجة، وأيضا شارع الكورنيش الذي بدا كالبندقية، رأيت سفن داخل هذا الشارع، الناس تركب هذه السفن وتعبر من ضفة إلى أخرى، مع أن هذا الشارع هو شارع لمرور السيارات. بالنسبة للخبر المهم الآن هو ما نشرته بعض الصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي عن خروج محطة الفرات العظمى الكبرى في عن الخدمة في محافظة دير الزور، وهذا ما نفته مؤسسة المياه العامة في محافظة دير الزور. أنا تواصلت قبل دقائق مع مدير المكتب الإعلامي لمؤسسة المياه، قال لي أن المحطة خسرت جزءا من قدرتها التشغيلية، إنما هي تعمل بطاقة 70%. نعم هناك بعض المحركات قد رفعت خشية وصول المياه إليها، لكن الفرق داخل هذه المحطة تعمل على مدار 24 ساعة برفع سواتر تحيط بالمحطة من كل جانب.

0: أيضا المضخات المائية وبعض الجرارات التي تسحب المياه من داخل هذه المحطة إلى الخارج حتى تبقى تعمل، وهي تغذي أكثر من 400 ألف نسمة، تغذي مدينة دير الزور بالكامل، مع خروج نعم أكثر من 40 محطة خلال الثلاث أيام الماضية في محافظة دير الزور بسبب ارتفاع منسوب المياه. لكن
1: يعني ما تتفضل به مصعب، ما تتفضل به يتفق مع تصريحات وزارة الطاقة خاصة حول محطة الفرات. أود منك يعني أود أن أعرف منك كيف تأثرت المنطقة بخروج المحطات الأربعين محطة التي تفضلت بذكرها عن الخدمة، أو على الأقل تعطلها جزئيا؟ يعني هل نتحدث عن انقطاع في المياه؟ كيف هو أيضا وضع الخدمات الأخرى من كهرباء وخلافه؟
0: بالنسبة للمياه كان هناك تحذيرات استباقية قبل أسبوع للأهالي من قبل وزارة الطاقة ووزارة إدارة الكوارث والطوارئ وأيضا محافظة دير الزور بترشيد المياه. عندنا مثلا في دير الزور المعروف بالخزانات دائما موجودة عندنا، فكان هناك تعبئة لهذه الخزانات، وأيضا الآن من يحتاج المياه بدأ يعبي المياه بشكل مباشر من نهر الفرات ويشتري مياه للشرب، هي مياه صحية مياه مفلترة. إنما انقطعت المياه في الحقيقة عن مئات بل آلاف المنازل في محافظة دير الزور، لكن الأمر بحسب ما أخبرتنا محافظة دير الزور سوف ينتهي بعد 48 ساعة وربما إلى ثلاثة أيام تعود المحطات تدريجيا إلى العمل. بالنسبة للكهرباء انقطعت عن بعض المناطق الرئيسية كحويجة صقر مثلا، إنما كان هناك يعني بيان لشركة الكهرباء قالوا أن قطع الكبل الكهرباء التوتر بخاص لحويجة الصقر بسبب ارتفاع منسوب المياه العالي، قد غمرت المياه بعض المنازل جزئيا وبعض المنازل كليا، فاضطرت مؤسسة الكهرباء قطع الكهرباء عن هذه المنطقة. نعم تأثرت المنطقة لكن ليس بشكل كبير جدا، إنما الأمور حقيقة يعني حتى هذه اللحظة هي تحت السيطرة بحسب ما أيضا أفاد بعض الوزراء في محافظة دير الزور، لكن الأضرار هي أضرار كثيرة جدا. الأضرار مثلا خسرت محافظة دير الزور والرقة أكثر من 5000 دونم من الأراضي الزراعية، منها من تضرر بشكل جزئي ومنها من تضرر بشكل كلي. أنا تواصلت وذهبت وأعددت بعض التقارير، التقيت ببعض الفلاحين والمزارعين، بعضهم قال لي أن جنينا المحصول خلال الثلاث الأيام وكان موفق عندما جنى المحصول قبل وصول المياه إليه، لكن عشرات بل مئات الفلاحين خسروا المحصول بالكامل، وهذه مشكلة كبيرة تواجه هذه
1: الفلاحة. جرف يعني مع المياه جرفته المياه
0: لم أسمع السؤال.
1: جرفته المياه كيف
0: غمرته المياه؟ غمرت غمرت المياه مئات يعني الهكتارات القريبة من ضفاف نهر الفرات. كذلك الحال هو حال الجسور أيضا نور. الجسور عندنا الآن جسر العشارة هو جسر يعتبر الشريان الرئيسي الذي ينقل الناس، يوجد جسرين قبل يعني ساعات، هو جسر الباغوز لكن هذا الجسر على الحدود السورية العراقية بعيد جدا عن مدينة دير الزور، وجسر العشارة يعني تقريبا بالمنتصف إن بعد قليلا. من أراد الذهاب بسيارته أو كان هناك سيارة إسعاف أو سيارات تحمل تنقل مادة ما من ضفة إلى أخرى تضطر الذهاب إلى جسر العشارة من المدينة إلى هناك قرابة الساعة. هذا الجسر قبل ساعة خرج عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه وبسبب سرعة المياه أيضا. طبعا قبل ثلاثة أيام خرج عن الخدمة، وحاول الأهالي والمجتمع المحلي وبلديات المنطقة والعشائر جاءوا بركام عدة سيارات كبيرة جدا ورفعوا مستوى التراب إلى متر ونصف وأيضا إلى مترين في بعض النقاط داخل هذا الجسر، لكن للأسف هو قبل قليل تصدع وخرج عن الخدمة بسبب ارتفاع المياه وسرعة المياه. أما بالنسبة لي طريقة التنقل ما بين الضفتين في مدينة دير الزور أو في محافظة دير الزور على العموم، محافظة دير الزور منعت أصحاب العبارات بالعمل بسبب سرعة المياه وارتفاع منسوب المياه، لكن هناك حالات إسعافية تكاتف ما بين الجيش العربي السوري والهلال السوري والدفاع المدني الطوارئ والكوارث منظومة الإسعاف، فرق جاءت من اللاذقية، فرق بحرية من طرطوس، هؤلاء كلهم الآن على ضفاف نهر الفرات يعملون عبر الزوارق على نقل الحالات الإنسانية ما بين الضفتين، وأيضا هناك تكاتف ما بين الجيش والقوى الجوية. القوى الجوية السورية نفذت طلعات لدعم تنقل الحالات الإنسانية الطارئة في دير الزور، نفذت القوى الجوية في الجيش السوري اليوم حصرا يعني طلعات جوية على طول السرير النهري بحسب ما نشرت على معرفاتها في محافظة دير الزور، قالت أن ذلك ضمن جهود لاستجابة طارئة لضمان نقل الحالات الإسعافية العاجلة وتأمين وصول هذه الحالات الطبية بسرعة مباشرة إلى المشافي، وهذا ما فعلته، نقلت عدة حالات ورافق بعض الزملاء هذه الطيارات التي خرجت ونقلت الناس من أماكن في غرب الفرات إلى المستشفيات بشكل

0: أشر نور.
1: طيب مصعب، في بداية مداخلتك تفضلت بالقول أنه منسوب النهر للأماكن بشكل مساوي في دير الزور ما زال بارتفاع، متى من المتوقع أنه ينخفض في دير الزور؟
0: بحسب ما أخبر وزير الطاقة، هو صباحا كان أدلى بتصريح أن أغلقت البوابة الثالثة، والآن هناك تصريح بإغلاق البوابة الرابعة، لكن صحيح. قال أن الأمر يحتاج إلى 48 ساعة، وبحسب مختصين قالوا لنا أنه اليوم بالأمس يبدأ المستوى بالانخفاض، لكن تنتهي المشكلة خلال أكثر من أسبوع، لأن المياه بدأت تنخفض من عند جسر الفرات إلى وصولا إلى مدينة دير الزور، وصولا إلى الحدود العراقية السورية وذهابا إلى العراق، فالأمر يحتاج إلى أسبوع وربما إلى أكثر.
1: يعني الآن بات الأمر أكثر وضوحا، إذا ما زال أمامنا عدة أيام ربما تكون يعني فيها بعض الصعوبات، ومن ثم يعني يحل
0: الأمر. يعني أوقف على شيء بدقيقة إن سمحت لي. الناس طبعا. الآن في مدينة دير الزور بدأوا يذهبون لالتقاط صورة لذكرى هذا اليوم، المياه وصلت إلى الشوارع وإلى حديقة الكراميش القريبة من نهر الفرات والقريبة من حويجة الصقر. أنا قبل ساعة كنت
1: طب يعني مصعب، يعني أسألك، هذا أمر لم يحدث في دير الزور مسبقا، يعني لم يشهده الأهالي
0: قبل؟ يعني أخبرني كبار السن أن شهر نيسان هو شهر فيضان، تصل المياه إلى مستوى الجسر المعلق، إنما نحن في محافظة دير الزور بحسب كبار السن أيضا قالوا لنا أنهم لم يشهدوا هذه الحالة قبل 40 عام، يعني أمر جديد على أهالي دير الزور. وأنا شهدت قبل ساعات أهالي دير الزور يذهبون إلى المناطق التي وصلت إلى المياه كالشوارع والحدائق ويجلسون بها ويأخذون صور تذكارية لذكرى هذا اليوم إن لم يتكرر إن شاء الله في السنوات القادمة. لكن هناك يعني طلبات من بعض المهندسين والمعنيين قالوا لنا أن يجب أن يعني الاستفادة من هذه المياه في السنوات القادمة لا تذهب هدرا إلى العراق مثلا أو إلى مكان آخر، يجب أن تكون هناك إما بحيرات طبيعية. أنا لا أفهم حقيقة في هذا الشيء، لكن بعض المهندسين قالوا لي يجب
1: هناك
0: أن
1: حلول
0: تكون في السنوات القادمة
1: فرصة
0: للاستفادة من هذه المياه كزراعة أو شيء آخر أو أحواض سمك أو شيء من هذا القبيل.
1: شكرا جزيلا لك حقيقة على هذه الإحاطة، مراسلنا من دير الزور مصعب الحنت، وأكيد في ساعتنا الإخبارية التالية سنبقى معك من أجل المستجدات. من الرقة ينضم إلينا مشاهدينا الصحفي الأستاذ أحمد عثمان. مرحبا بك أستاذ أحمد، دعنا نبدأ معك من الأوضاع في الرقة بشكل عام بعد أن استطلعنا أوضاع دير الزور.
2: يا أهلا نور، تحياتي إليك وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. الوضع في الرقة حقيقة النهر مستمر منذ أول أمس، مستقر كان مستقرا حول منسوبه مع بعض الانخفاض، ربما كان انخفاض يوم أمس هو نتيجة أن النهر أخذ مجراه الطبيعي أو أنه أزال العوائق، لكن الآن بدأ منسوب النهر بالانخفاض بعد أن تم إغلاق العنفة الرابعة، وهي العنفة أحد العنفات الرابعة التي أغلقت يوم أمس، أغلقت جزئيا، الآن أغلقت بشكل كامل. هناك ستظهر النتيجة بشكل أوضح خلال ساعات المساء، سينخفض النهر. منذ ساعات مساء يوم أمس انخفض مستوى مياه النهر إلى نحو نصف متر تقريبا، الآن سينخفض ربما إلى متر أو أكثر من ذلك. بالنسبة للأوضاع في الرقة، الفيضانات النهر طالت، هي حقيقة طالت الكثير من الأراضي خاصة في مناطق الطيار وفي المحوكية وفي حويجة زهرة وأيضا حويجة قدرو وحويجة السوافي، هذه هي يعني بالأساس هي حوائج، يعني أي هي ضمن سرير النهر، وهي منطقة منخفضة، بالتالي هي كانت في فترات الفيضان السابق ربما لم يشهد نهر الفرات فيضان كبير منذ عام 1988، لكن في عام 2004 أيضا شهد نهر الفرات ارتفاع في منسوب المياه، لكن كان لمدة يومين أو ثلاث أيام ولم تصل إلى هذه المستويات الحقيقة، تسبب النهر بخسائر كبيرة، جرف غمر الكثير من البساتين والأراضي الزراعية في المناطق التي ذكرت في السابق وأيضا في قرى

0: رطلة، وعلى طول السرير النهري إلى دير الزور. ربما أيضا ساهمت الجسور الترابية، أيضا ساهمت في ارتفاع منسوب المياه، أو عدم يعني عدم أخذ النهر لمجراه الحقيقي. وأيضا في فترة من الفترات، خلال فترة سيطرة قسد، خاصة قبالة مدينة الرقة، هي ردمت بارتفاع متر ونصف تقريبا في سرير النهر بالقرب من أو بجوار مجرى النهر. هذا أيضا ساهم في ارتفاع المنسوب، ساهم في وجود عوائق في مجرى النهر، وبالتالي أيضا
1: تضافرت مجموعة
0: يعني
1: أسباب
0: تسبب
1: يعني
0: بالفساد.
1: ربما
0: نعم
1: جعلت الوضع أسوأ خلال الأيام الأخيرة. أستاذ أحمد،
0: نعم
1: هل هناك إحصاء مبدئي على الأقل للخسائر التي نجمت عن هذا الفيضان؟
0: حقيقة لا يوجد، يعني بحسب الجهات الرسمية لا يوجد أي
1: التقديرات
0: إحصاء رسمية.
1: المحلية
0: هناك
1: على الأقل.
0: الجهات الرسمية أبلغت، خاصة الزراعة أبلغت أمس الجمعيات الفلاحية بأحضار أشبه بالكشوفات. كل قرية يكون فيها رئيس جمعية يرسل لمديرية الزراعة أو الجهات المعنية مساحة الأراضي المتضررة، وأيضا صور الأراضي التي غمرت في نهر الفرات، وأيضا الآليات ومن محركات مياه وغيرها. لكن لا يوجد قرية على طول سرير النهر لم تتأثر في هذا الفيضان. ربما إذا ما وضعنا نسبة تقريبية، ربما حوالي بين 3000 إلى 5000 دونم تأثرت بشكل كامل، ويعني غمرت بشكل كامل وتأثر أصحابها. يعني هي نسبة تقريبية لا يمكن الاعتماد عليها، لكن ننتظر خلال الأيام المقبلة بعد جمع هذه الإحصائيات من قبل مديرية الزراعة أن تصدر إحصائيات رسمية ودقيقة لمساحة الأراضي المتضررة وعدد الأشخاص المتضررين من جراء الفيضان. لأنه الفيضان اليوم أثر على كل القرى، أثر على مختلف القطاعات، حتى يعني سواء البساتين والأراضي،
1: شكرا.
0: أيضا محطات المياه. كثير من محطات المياه خرجت عن الخدمة جزئيا، بعضها يعني أخرجتها الجهات الرسمية، أخرجت منها المعدات، وبعضها طمرت الآبار الارتشاحية منها. الآن متوقف يعني حوالي 3 محطات أو أكثر من 3 محطات متوقفة بشكل كامل، أثرت على السكان بشكل يعني بالأكيد بعدم الحصول على المياه النظيفة، رغم أنه بجوار النهر. اليوم ربما أيضا هناك فائدة من زيادة يعني لنهر الفرات، زيادة يعني إيجابية دعينا نقول، خاصة في مياه الشرب من بعد مجرى البليخ. اليوم القرى أو المناطق اللي بعد مجرى البليخ، شرق مجرى البليخ، ربما يرون أن زيادة مياه نهر الفرات هي شيء إيجابي، لأنه في فترات سابقة خلال انحسار مجرى الفرات كان تختلط مياه البليخ مع مياه نهر الفرات، و بالتالي يكون مياه مخلوطة أشبه بمياه غير صالحة للشرب
1: أشكرك،
0: بسبب. نعم
1: يعني أشكرك حقيقة على هذه الإحاطة وكل هذه المعلومات. من الرقة ضيفنا الصحفي الأستاذ أحمد عثمان.
0: تحية.
1: كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا من مدينة دير الزور عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دونم من الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات.
2: الأضرار إلى الآن يعني اللي إحنا قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دلم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعتوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلاص خيو أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالسباحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي أنه راح يتم إغلاق غدا صباحا إحدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي أدي إلى تراجع منسوب المياه راح نلحظه بعد بكرة إن شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر لبينما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة راح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
1: وأكد الصالح استمرار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الأزمة، محذرا الأهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأضرار.
2: الحمد لله الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب الاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالة لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيبوا لحوادث ارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما أنت بس تزرع شتلي أكيد هاي الشتلي راح تمسك في الأرض وراح تكبر أكثر، فكل مركز وكل نقطة نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقة أرضية لتقوية هاي المراكز وزيادة عدد الخدمات اللي بنقدمها لأهلنا بالمنطقة.
1: قال قائد العمليات في مديرية الطوارئ في دير الزور أسامة عرب لتلفزيون سوريا إن الفرقة مستمرة في العمل وتتابع سير الاستجابة الإنسانية على ضفتي نهر الفرات.
3: على اليوم الرابع على التوالي فرقنا لم تنهي العمل ومتابع الأعمال على كافة ضفاف نهر الفرات في دير الزور من معدان إلى البوكمال من طرف الشامية ومن طرف الجزيرة. فرقنا رفعت سواتر ترابية على المناطق التي قد تضررت أو محطات المياه، بعض المناطق التي يوجد فيها محاصيل زراعية تتضرر نتيجة المياه تم رفع سواتر ترابية، بعض الأبنية تم رفع سواتر ترابية. فرقنا الموجودة على ضفاف النهر تقوم بنقل العوائد والحالات الإنسانية من منطقة الجزيرة بحطلة إلى منطقة العلاليش في الشامية ونقله بسيارات إسعاف المتواجدة لفرقنا على ضفاف النهر إلى المشافي الطبية. طبعا تم جلب مؤازرات من جميع المحافظات السورية التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث وهي قيد العمل حاليا في مدينة دير الزور.
1: وأضاف عربه أن 27 نقطة منتشرة في جميع المناطق منها 6 مراكز رئيسية لضمان الاستجابة الإنسانية الطارئة بعد الفيضانات التي نتجت عن ارتفاع منسوب نهر الفرات.
3: حاليا عندنا 27 نقطة منتشرة كافة المناطق في دير الزور، منها 6 مراكز رئيسية و22 نقطة فرعية متواجدة من السوسة إلى منطقة أبو خشب وجروان، ومن منطقة معدان قديم ومركز التبني إلى الأوكمال على كافة ضفاف النهر موجود كل الفرق على هذه المناطق نقاط ومراكز رئيسية مع آليات ومعتاد وعناصر، ويقومون حاليا الآن باستجابة لكافة الأعمال الطارئة التي تنتج عن ارتفاع منسوب نهر الفرات.
1: شهد نهر الفرات فيضانات عدة أدت إلى غرق العديد من القرى وتسببت بضحايا بين المدنيين. المادة التالية تستعرض أبرز الفيضانات على الفرات. يعد نهر الفرات الشريان الحيوي الأبرز في سوريا، حيث يجري في أراضيها نحو 700 كيلومتر، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن. ورغم ذلك كان الفرات أيضا مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت خسائر مختلفة. في عام 1884 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفافه هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرة، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. في عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية في مدينة

دير الزور، كما خلف كثيرا من الضحايا، بالإضافة إلى هدم منازل وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أطلق على هذا الفيضان اسم فيضة أبو عبار، نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرق آنذاك. أيضا تعرض نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت بالعديد من القرى، بالإضافة إلى تضرر منازل سكنية في محافظات حلب والرقة ودير الزور. وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. أما في عام 1969 ضربت نهر الفرات فيضانات سببتها الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر مناطق واسعة مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع بالمياه. كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان القاطنين قرب مجرى النهر. نفت قوى الأمن الداخلي صحة الأنباء حول إغلاق طريق دمشق السويداء، مؤكدة أن الطريق مفتوح بالكامل أمام المواطنين عبر حاجز المتونة. كما أوضح الأمن الداخلي أن دورياته تنتشر على طول الطريق لتنظيم حركة السير، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في المنطقة. هذا ويشهد حاجز المتونة حركة مرور طبيعية وسلسة في كلا الاتجاهين من دون تسجيل أي عوائق تذكر.

0: إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا تنضم إلينا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالا البحري. مرحبا بك ديالا. هل عادت الحركة على طريق دمشق السويداء بشكل طبيعي أم أن هناك أي تخوفات حولها؟
1: نعم مرحبا نور. وفقا للبيان حقيقة الذي صدر عن قوى الأمن الداخلي فإنه يؤكد عودة الحركة بشكل طبيعي على طريق دمشق السويداء. هذا البيان الذي أصدرته قوى الأمن الداخلي اليوم يعني ينفي الشائعات التي تتحدث عن استمرار إغلاق طريق دمشق السويداء، هذا الطريق الذي كان قد أغلق بشكل مؤقت قبل أيام نتيجة بعض التوترات الأمنية، وأعيد افتتاحه أمام حركة المواطنين وبكلا الاتجاهين. وأكدت قوى الأمن بأنها يعني نشرت قواتها على هذا الطريق لتعزيز الإجراءات الأمنية وضمان استقرار يعني الاستقرار على هذا الطريق. أيضا كان هناك عدة شائعات يعني حول أن هذا الطريق لا يزال مغلقا عند حاجز المتونة تحديدا، هذا الحاجز الذي يقع عند مدخل مدينة السويداء الشمالي الغربي. حقيقة نور يعني هذه الشائعات مرتبطة بما يتعلق بمسألة الجدل حول امتحانات الشهادتين العامة والثانوية لطلاب السويداء ومسألة انتقالهم إلى خارج المحافظة لتقديم هذه الامتحانات بعد أن أصدرت وزارة التربية قرارا لأن طلاب أو يقتضي بأن طلاب محافظة السويداء سيقومون بتقديم امتحانات شهادتين في مراكز في دمشق وريف دمشق، وبأن وزارة التربية تتكفل بنقلهم ذهابا وإيابا إلى المحافظة لضمان تقديمهم لهذه الامتحانات. ولكن كان هناك جهات مسلحة من ضمن المحافظة أصدرت قرارات بمنع هؤلاء الطلاب من الذهاب إلى خارج المحافظة لتقديم امتحاناتهم بحجة أن هناك مخاطر أمنية وبأن طريق دمشق السويداء مغلقا باتجاه دمشق.

0: دمشق. لذلك قوى الأمن الداخلي يعني أصدرت هذا البيان تأكيدا على أن هذا الطريق مفتوحا أمام حركة المواطنين، ولا صحة لهذه الشائعات التي يتم تداولها، وبأن حركة الطريق مفتوحة أمام المواطنين في كلا الاتجاهين. نور،
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة. مراسلتنا من دمشق جيال البحري. أصيب عدد من الأشخاص نتيجة لحادث سير على الكورنيش الشرقي في مدينة طرطوس وفق المعلومات الأولية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع من جراء تصادم عدة مركبات على الطريق، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص إصابات متفاوتة الخطورة وإلى أضرار مادية كبيرة، في حين لم تصدر الجهات المعنية حتى الآن حصيلة نهائية لعدد المصابين أو أسباب الحادث. استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغين عن حالتي غرق على شواطئ محافظة طرطوس، حيث انتشل جثمان شاب في مدينة بانياس، في حين تتواصل عمليات البحث عن شاب آخر بالتعاون مع خفر السواحل. وفي حادثة منفصلة في مدينة طرطوس، تواصل الفرق عمليات البحث عن فتى فقد في أثناء السباحة في شاطئ الأحلام بمشاركة فرق الإنقاذ المائي في مرفأ طرطوس. ومن جانبها أكدت وزارة الطوارئ أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وتجنب السباحة في الأماكن الخطرة أو غير المخصصة حفاظا على سلامة المواطنين. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. وأكد روبيو في منشور عبر منصة إكس أن براك سيواصل أداء دور قيادي بارز في ملفي سوريا والعراق لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انتهاء مهامه الرسمية تحت هذا المسمى. وأشاد روبيو بجهود براك، معتبرا أن خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة أمريكا ستواصل خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق مكاسب سياسية لواشنطن في المنطقة. رحبت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو بإعلان السلطات السورية اكتشاف مواقع وأسلحة كيميائية تعود إلى عهد نظام بشار الأسد المخلوع. ووصفت سنو الخطوة بأنها مهمة في سبيل معالجة أحد أكثر تركات النزاع السوري تعقيدا. وقالت في منشور على منصة إكس إن استكشاف أسلحة كيميائية من عهد الأسد لم يعلن عنها سابقا يمثل خطوة مهمة نحو معالجة إحدى أحلك تركات النزاع، مشيدة بالتعاون القائم بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأضافت سنو أن سوريا الخالية من الأسلحة الكيميائية تعني مستقبلا أكثر أمانا للشعب السوري. قال مدير إدارة الحج محمد نور أعرج إن الحجاج السوريين أنهوا أداء مناسك الحج لهذا الموسم وهم في طريقهم للعودة إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة. وأضاف أعرج أن مرحلة الانتقال التدريجي إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكون أولى رحلات عودة الحجاج السوريين من جدة مع نهاية هذا الشهر. أعلنت إدارة الحج والعمرة السورية ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى حالتين بعد وفاة حاجة في أحد مشافي مكة المكرمة نتيجة لمضاعفات صحية حادة. وأوضح رئيس البعثة الطبية جميل الدبل أن الحاجة نقلت يوم عيد الأضحى إلى مستشفى عواض البشري بعد تعرضها لنزلة تنفسية ونقص في الأكسجة، حيث تلقت العلاج في العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة. وأكد دبل أن الطواقم الطبية السورية تتابع أوضاع الحجاج المرضى في المشافي السعودية بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات الصحية لضمان تقديم الرعاية اللازمة وفق الخطط المعتمدة.

رحبت الولايات المتحدة بمحادثات وصفتها بالبناءة بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون، وهي الأولى من نوعها.

0: تناقض. فبينما رحبت واشنطن بمحادثات عسكرية وصفتها بالبناءة، وجمعت للمرة الأولى منذ عقود وفدين من لبنان وإسرائيل في البنتاغون، تستمر تل أبيب بشن غارات على جنوب لبنان مخلفة قتلى وجرحى. وزارة الخارجية الأمريكية علقت ببيان على المحادثات العسكرية، وقالت إنها ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين، وإن النتائج الملموسة الناتجة عن المناقشات ستوجه بشكل مباشر المفاوضات بين القادة السياسيين التي ستجريها وزارة الخارجية الأسبوع المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون من جانبه شدد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، معتبراً أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، وذلك وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. الترحيب الأمريكي بالمحادثات البناءة قابلتها إسرائيل بمواصلة ضرباتها في جنوب لبنان، وأصدرت إنذارات بوجوب إخلاء قرى وبلدات لبنانية جديدة. من جهته أعلن حزب الله أنه شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في شمال إسرائيل.
1: إذن للمزيد حول التطورات في لبنان ينضم إلينا من بيروت الصحفي وسيم جنبي. مرحبا بك وسيم. يعني أود أن أعرف منك ما هي أصداء هذا اللقاء الأمني الذي جرى في واشنطن أمس في لبنان؟
2: نعم، مرحبا لك وللمشاهدين. أو على أثر التصعيد الميداني في الجنوب والحار جدا يعني منذ ساعات ومنذ أمس، على الصعيد السياسي والدبلوماسي بالمقابل، يعني الكواليس القادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن تكشف عن حجم التعقيد بطريقة التفاوض بين لبنان وإسرائيل عبر الوسيط الأمريكي، حيث تحول اجتماع البنتاغون الأخير إلى ساحة اشتباك بالخرائط والتقارير الاستخباراتية. الوفد اللبناني عرض خطة تفصيلية لانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وحدد بدقة الاحتياجات اللوجستية والدعم العسكري والمعدات المطلوبة من المجتمع الدولي لتوفيرها للجيش اللبناني للقيام بتنفيذ مهامه. بالمقابل حاول الوفد الإسرائيلي تقويض هذه الخطة عبر استعراض وثائق وخرائط وفيديوهات ادعى أنها تظهر شبكات أنفاق ومواقع عسكرية ومنصات صواريخ نشطة تابعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني. يتهم أيضا الجيش الإسرائيلي خلال عرض هذه الخرائط ويزعم أن الجيش اللبناني لم يقم بمصادرتها أو تدميرها في محاولة إسرائيلية واضحة لابتزاز الإدارة الأمريكية والحصول على ضوء أخضر لمواصلة العمليات البرية بحجة غياب شريك أمني موثوق في الجنوب اللبناني. والمعلومات تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي يؤكد على أنه كان قد أوضح عبر لجنة الميكانيزم، اللجنة الدولية لمتابعة وقف إطلاق النار، أنه أرفق تلك الخرائط، وهي ليس المرة الأولى التي يعرضها على فريق مفاوض، بل هو عرضها على جانب الميكانيزم، ويقول أنه لم يلقى أي ردا من الجانب اللبناني عليها. هذا الأمر يزيد الأمر تعقيدا، أي أن إسرائيل تضع بمقابل وقف إطلاق النار تضع إرادة واضحة عن شريك أمني موثوق. هي تقول بشكل واضح للإدارة الأمريكية أنها لا تثق بالإدارة الأمنية للجيش اللبناني الحالية. وبالتالي على المقلب الآخر قام يعني في بيروت تسارعت حركة السياسية لمواجهة هذا المأزق، حيث استقبل رئيس الجمهورية في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف إسلام وأجريا تقييما دقيقا ومطولا لنتائج اجتماع واشنطن. وجددت الرئاسة اللبنانية تمسك الدولة بأولوية الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، معتبرة أن المخططات الإسرائيلية تسعى لفرض واقع ميداني بالقوة يتجاوز القرارات الدولية، طبعا في ظل لغط ميداني دائر حول تحركات القوات الدولية، حيث قامت اليونيفيل بإطلاق بيان اليوم توضيحي أكدت فيه على أن حركة آلياتها التي شوهدت في مناطق الجنوب المتجهة بقاعا هي حركة تبديل دوري روتيني للوحدات وليس انسحابا من النقاط المحددة لها.
1: أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الصحفي وسيم جنبين على كل هذه المعلومات والإحاطة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي

0: بنيامين نتنياهو عبور قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نهر الليطاني مؤكدا أن العمليات تجري على امتداد الجبهة اللبنانية بكاملها بما فيها بيروت والبقاع، فيما وصفه بضربات موجهة ضد حزب الله.
1: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. قواتنا عبرت الليطاني وصعدت إلى المناطق المسيطر عليها. نحن نعمل أيضا في بيروت ونعمل أيضا في البقاع وعلى امتداد الجبهة كلها، ونضرب حزب الله بقوة. وما أقوله ليس مجرد كلمات، فالقادة الميدانيون يخبرونني وكذلك الجنود أنه في كل مواجهة معهم وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجبرهم على الفرار.
0: للمزيد حول هذا الموضوع وخاصة الأوضاع في لبنان وفي جنوب لبنان، أوضاع الحرب، تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم. ريم، إعلان نتنياهو بتجاوز نهر الليطاني، ما الذي يعنيه بالضبط؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة من العمليات العسكرية؟
2: نور، هذا يعني تسارع في العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، هو تسارع وتسابق مع الزمن. إسرائيل تحاول أن تسابق الزمن في لبنان، في الأراضي اللبنانية بشكل عام، قبل الوصول إلى اتفاق نهائي في أي مسار تفاوضي، سواء المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي أو حتى مذكرة التفاهم التي من المتوقع التوقيع عليها بين إيران والولايات المتحدة، والتي في مسودتها الأولية تشير إلى وقف جميع العمليات العسكرية بما فيها الساحة اللبنانية، وهذا ما لا تريده إسرائيل. إذن هي تحاول كسب الوقت أكبر قدر ممكن، لذلك تقوم بتوسيع عملياتها العسكرية الآن في الجنوب اللبناني. بالفعل وصلت إلى تخوم مدينة النبطية، بداية نهر الليطاني، القرى والبلدات الموجودة على خط نهر الليطاني، وسعت أيضا من الإنذارات لسكان البلدات والقرى في الجنوب اللبناني. نتحدث عن 13 قرية وبلدة اليوم تم توزيع إنذارات للإخلاء للذهاب إلى نهر الزهراني وشمال نهر الزهراني. بحسب العقيدة الإسرائيلية نور، هنا نتحدث عن إسرائيل لم يعد يهمها سواء هي تريد هذه المنطقة جميعها وتريد أن توسع هذا الخط الأصفر التي قامت بوضعه سواء شمال أو جنوب نهر الليطاني، لتفرض أمرا واقعا في هذه المنطقة وتبقى قواتها في تلك المناطق. تخشى أن يتم وقف العمليات العسكرية في الجبهة اللبنانية في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وهي لم تحقق أهدافها بعد، وهي القضاء على حزب الله، رغم ما أعلنه إيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. من أن إسرائيل تدعي أنها قتلت 7500 عنصر من حزب الله منذ بداية الحرب منذ 3 سنوات، وفي نهاية شباط الماضي قامت بقتل 2500 عنصر منهم. إذن نتحدث عن توسيع للعمليات العسكرية، غارات مكثفة بالفعل يقوم بها الجيش الإسرائيلي في هذه، إعلانه أنه مقيد بقيود سياسية وأن ما يقوم به من عمليات عسكرية مقيدة بهذه القيود، وخاصة في بيروت بعد الضغوط الأمريكية لإسرائيل بأن لا تتوسع أكثر في عملياتها العسكرية في الأراضي اللبنانية وبخاصة في بيروت. إذن نتحدث عن أن ما يجري اليوم على أرض الواقع موجة تصعيد جديدة يقوم بها الجيش الإسرائيلي. لكن دعيني أنوه أيضا نور، قبل قليل أعلن الجيش عن إطلاق حزب الله 5 صواريخ على منطقة صفد في شمال البلاد، وهي المرة الأولى منذ شهر ونصف التي يطلق بها الحزب صواريخ إلى مدينة صفد، وبالفعل دوت صافرات الإنذار في هذه المناطق. يقول الجيش بأنه قام باعتراض صاروخ واحد، وسقطت 4 صواريخ في مناطق يسميها مناطق مفتوحة. وكان قبل إطلاق هذه الصواريخ قد أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حذر فيه الإسرائيليين من

0: أن حزب الله قد يرد على توسيع العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية وخاصة في الجنوب اللبناني، وسوف يقوم بإطلاق صواريخ على البلدات الإسرائيلية، وهو ما حدث بالفعل بعد دقيقتين من هذا البيان. أيضا هناك مسيرات يقول الجيش أطلقت، بالإضافة إلى صواريخ أحدها سقط في كريات شمونة على مركز تجاري.
1: ريم، ما هو حجم التأييد السياسي والعسكري لاستمرار العمليات البرية بهذا الشكل، خاصة مع غياب أفق للتسوية حتى الآن؟
0: هناك نقاشات حادة ومناوشات حادة بين المستويين العسكري والسياسي الإسرائيلي نور حول ما يجري في الأراضي اللبنانية. ففي الوقت الذي يتمسك فيه المستوى السياسي بعلاقته مع الولايات المتحدة والضغوط الأمريكية من قبل دونالد ترامب بأن لا تتوسع إسرائيل في هذه العمليات وأن تستمر في مسار التفاوضات مع أو المفاوضات مع لبنان، إلى أن المستوى العسكري يرى بأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكثف من عملياته العسكرية في عمق الأراضي اللبنانية، وأن تصل هذه العمليات أيضا إلى لبنان، وأن يكون هناك عمليات نسف لمباني في بيروت العاصمة، ردا على المسيرات الانتحارية المفخخة التي يطلقها حزب الله. لكن هذه المناوشات الحادة هي مستمرة، إسرائيل تحاول الخروج بحلول تكنولوجية قضية المسيرات الانتحارية التي يطلقها حزب الله. إذن نتحدث عن أن هناك نقاشات حادة بين المستويين في هذا الشأن.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: لها تجربة عريقة في مجال السياسة والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلدية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقال.
0: مش لها التخوير لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات تخفى.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق، والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقرباً من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليماً رفيعاً، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة إسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1900. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936

لتفوز الكتلة الوطنية فيها ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

الخير، حلقة جديدة من عين سوريا نضع فيها بين أيديكم أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم اليومية. مرحبا بكم وإلى العناوين. انخفاض تدريجي، وزارة الطاقة تعلن إغلاق بوابة المفيض رقم 4 من سد الفرات واستمرار تقليص الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. تهديد للثروة الحيوانية، غياب شبه تام للقاحات والأدوية الحكومية للمواشي يهدد مربيها في بادية ريف حماة بخسارة نحو 200,000 رأس من الغنم والماعز. بعد إعلان مديرية صحة إدلب افتتاح قسم العينية، كوادر مشفى باب الهوى الوطني تؤكد عملها بشكل تطوعي وتطالب بتوضيحات رسمية حول أوضاعها الوظيفية.

0: أعلنت وزارة الطاقة عن إغلاقها بوابة المفيض رقم 4 التي كانت تمرر نحو 300 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وأوضحت وزارة الطاقة أن كميات المياه الممررة عبر سد الفرات انخفضت بناء على هذا الإجراء إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. هذا وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في منشور له على منصة إكس عن بدء انخفاض تدريجي وملموس في منسوب مياه نهر الفرات، وذلك عقب الإجراءات الفنية الأخيرة. دوره أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مطمئنا الأهالي إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، منطمئن أهلنا بدير الزور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من أحد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجودة عندنا إن شاء الله بكرة بإذن الله ممكن أن نسكر المفيض الثالث، يلي هو نحن عندنا 4 مفيضات شغالين، المفيض الثالث رح نسكره بشكل كامل إن شاء الله.

0: الله هذا التخفيض يعني راح نخفض ايضا 200 متر مكعب بالثاني، راح ينخفض عنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا فيه، ساعات حتى يشعروا فيه اهلنا بدير الزور والرقم، يمكن خلال 48 ساعه باذن الله 48 ساعه راح يظهر الاثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فان شاء الله مرحله الخطوره عديناها، ما في داعي للذعر والخوف. ان شاء الله نحن مقبلين على تخفيض اطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
1: أعلنت مديرية إعلام دير الزور إيقاف حركة العبور والمشاة بشكل كامل على جسر العشارة الترابي الواقع في ريف المحافظة الشرقي. أوضحت المديرية أن هذا الإجراء جاء نتيجة لانهيار جزء من الجسر من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. أعلنت مديرية إعلام الرقة عن خروج محطة مياه طاوة عن الخدمة بشكل كامل، وأوضحت المديرية أن توقف المحطة جاء إثر انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، إذ تغذي المحطة 11 قرية تابعة لناحية الجرنية في ريف المحافظة. من جانب آخر، نفت وزارة الطاقة خروج محطة الفرات العملاقة بدير الزور عن الخدمة، مؤكدة استمرارها في تأمين المياه للسكان رغم تأثر جزئي. أوضحت أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى خروج نحو 30% من استطاعة المحطة التشغيلية مع استمرار عمل بقية مجموعات الضخ. هذا وأكدت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية تواصل العمل الميداني على مدار الساعة لتدعيم السواتر وحماية التجهيزات، متوقعة استعادة كامل القدرة التشغيلية خلال ساعات مع تراجع المياه. وتعد المحطة المصدر الرئيسي لمياه الشرب لنحو 400 ألف نسمة في مدينة دير الزور. مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور، اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة منازلها في المناطق المهددة بالغمر واللجوء إلى مراكز إيواء في المدينة جرى تجهيزها بشكل مسبق من قبل الجهات المعنية.
2: لم يجد خالد خياراً سوى مغادرة منزله في حويجة صقر بعدما غمرت مياه الفرات أجزاء من المنطقة. توجه مع عائلته إلى أحد مراكز الإيواء التي أعدت لاستقبال المتضررين، شأنه شأن عشرات الأسر التي اضطرت لمغادرة منازلها بحثا عن الأمان.
3: والله اليوم تقريبا الساعة 7 الصبح فاضت علينا الماي وطلعنا قال نحن بدون وعي، اتجهنا الإجابة اتجاه البلد، تلقونا الشباب جزاهم الله خير ما قصروا معنا. والله عندنا المحاصيل الزراعية حيل تضررت، عندنا غنم وعندنا حلال ايضا زادين محصوره ساعتين ما نقدر نتحرك باتجاه اي شيء. موضوع يعني بس نسقي مي والمحاصيل القمح يعني ضررت حيل، يعني المي فات عليها يعني الخسائر ماديه كبيره والله.
2: ومع التحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب الفرات، سارعت محافظة دير الزور ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وفرق تطوعية إلى تجهيز مراكز إيواء بشكل استباقي لاستقبال المتضررين.
4: طبعا اليوم تلبية للنداء من محافظة دير الزور بضرورة إخلاء بعض المناطق القريبة على نهر الفرات المعرضة للخطر بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات. قمنا بإنشاء 3 مراكز إيواء مؤقتة ونسعى لافتتاح مركزين جدد نتيجة لتوافد عدد كبير من العوائل من أكثر مناطق حويجة الصقر وحويجة القاطع. طبعا المراكز هي عبارة عن مدارس بحي الحويقة وفي مركز شارع سين فؤاد، نسعى لافتتاح مركزين إيواء مؤقتة جدد.
5: استجبنا تقريبا ل 65 عائلة باحتياجات أولية، مواد غير غذائية بالإضافة إلى مواد غذائية وسلل صحية. تضمن المواد فرشات، بطانيات، ضوء، احتياجات أولية تمشي أمور العالم.
2: وبحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، لجأت نحو 100 عائلة إلى مراكز الإيواء كحصيلة أولية، في حين فضلت عائلات أخرى

0: أخرى الإقامة لدى أقاربها، لتبقى هذه المراكز ملاذا مؤقتا للأسر التي أجبرها ارتفاع منسوب الفرات على مغادرة منازلها. يعقد سكان هذا المركز آمالهم على انحسار مياه نهر الفرات سعيا للعودة العاجلة إلى منازلهم. مصعب الحانة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
1: انضموا لنا الآن عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. عهد، مرحبا بك. في البداية، مع تضرر الجسور الترابية، هل يستطيع السكان الانتقال عبر ضفتي الفرات؟
2: تحية لك محمد والسادة المشاهدين. يعني دعنا في البداية أن يعني نكرر بالتعريف على الجسور الموجودة على ضفتي نهر الفرات في دير الزور. كانت هناك ست جسور موجودة على الضفتين يعني جسور رئيسية، وكذلك الأمر هناك سبع جسور فرعية على النهر الفرعي. جميعها أخرجتها طائرات التحالف الدولي والطائرات الروسية عن الخدمة منذ العام 2017. بعد ذلك بسنوات كان هناك بعض المبادرات المحلية والأهلية لإنشاء بعض الجسور، وكذلك الأمر نظام الأسد الذي كان يسيطر على القرى السبع التي تقع خلفي تماما، كان يريد شريان يربط بينه في مدينة دير الزور مع القرى السبع الموجودة خلفي، فأنشأ جسر ترابي يربط بين دير الزور وبلدة الحسينية. كذلك الأمر أنشأت القوات العسكرية الروسية الجسر الحربي بين المريعية ومراط، وكذلك الأمر بجهود محلية قبل نحو عدة أشهر أنشأت وإعادة إحياء جسر مدينة الميادين. بعض المبادرات الأهلية والشعبية بين الميادين والحوايج، أيضا المبادرات الشعبية أحيت جسر العشارة. هذه الجسور التي أحيت من قبل الأهالي هي أثناء معركة تحرير أو السيطرة على الضفة الأخرى من نهر الفرات من قوات سوريا الديمقراطية قبل نحو 4 أشهر، فتم عملية ترميم جسر العشارة. كذلك الأمر مديرية الخدمات الفنية بالتشارك مع وزارة الدفاع بعد أن استجلبوا بعض المعدات من كتيبة الرستن للجسور الحربية عادوا إحياء وترميم جسر البوكمال الباغوز. فإذا ارتفاع منسوب نهر الفرات، أول الجسور التي اقتلعها كان هو الجسر التراب الذي هو يبعد عني 200 متر فقط، ثم بعدها الجسر الحربي بين المريعية ومراط أيضا تم جرفه، وبعدها جسر الميادين، وتبقى جسر العشارة يخرج عن الخدمة فينا ثم يعود بعد عمليات ترميم.
1: وبالتالي كيف يتدبر السكان أحوالهم الدفاع؟ عهد، خاصة أن هناك حالات طبية مثلا تحتاج العبور.
2: نعم، يعني مع ارتفاع منسوب نهر الفرات كان هناك تشكيل للجنة الطوارئ مؤلفة من نحو 9 مديريات في دير الزور، وعلى رأسها وزارة الدفاع والأمن الداخلي أو وزارة الداخلية. شاركوا كل هذه المجموعات في عملية إجلاء ويعني محاولة خروج أو إخراج المنطقة من هذه المأساة التي ضربتها، فتمت عملية التنسيق. أولاً أوقفوا عمل العبارات النهرية التي يعني لا يوجد فيها أي من الإنسانية لأصحاب هذه العبارات، فيقوموا يعني تكديس الناس والسيارات والآليات، وتم تتم الضفة والأخرى، فسقطت إحدى العبارات وسقطت معها سيارة. كان هناك قرار جريء وقوي وصارخ أيضا بحق العبارات النهرية، أي عبارة تعمل على ضفاف الفرات ستصادر ويحاسب يعني السكان. فأنشأت المديرية أو لجنة الطوارئ يعني فرق هي تنقل الحالات الإسعافية فقط بين الضفتين بزوارق بسيطة، هي أكثر أمنا من العبارات النهرية البدائية، وتتم عملية النقل بين الضفة والأخرى. ظهر أمس أو عصر أمس كان هناك نقل أثناء وجود وزير الصحة مصعب العلي، نقل طفلين غرقا في نهر الفرات من بلدة مراط إلى بلدة المرعية ثم إلى المشفى الوطني عبر هذه الزوارق، ويعني تمت عملية الرعاية والمعالجة. 12 أو 12 إسعافية موجودة على ضفة نهر الفرات اليمنى و11 على الضفة الأخرى. كذلك الأمر هناك يعني بعض المبادرات الشعبية في كل منطقة يتجمعون ويعني يساعدون في مثل هذه الأمور. لكن إذا تحدثنا عن بعض المناطق التي غمرتها مياه نهر الفرات، حويجة زارع التي هي خلفي تماما ربما تظهر في الصورة بهذه الأشجار، هذه حويجة زارع غمرتها المياه بشكل تام. حويجة قاطع التي خلفها تماما دخلتها المياه بنسبة معقولة، وكذلك الأمر حويجة صقر هي أيضا موجودة يعني ربما تبعد عني 500 متر أيضا دخلتها مياه نهر الفرات وارتفعت يعني إلى مستوى يعني أرضية المنازل صباح اليوم، علما أن يعني كميات تدفق المياه قد انحدت ربما منذ عصر يوم.

0: وأمس، لكن الكميات ما تزال يعني مستمرة ولا تلاحظ عمليات أو كميات الانخفاض إلا بعد مرور نحو 48 ساعة أو يعني دونها بقليل. فإذا حويج الصقر خرجت منها ما يقارب 300 عائلة إلى مراكز إيواء وإلى منازل للأقارب داخل مدينة دير الزور، وكذلك حويجة قاطع عادوا إلى يعني منازل أقاربهم يعني داخل المدينة. فإذا كان هناك يعني بعض العمليات مساعدة من قبل الشؤون الاجتماعية والعمل، الدفاع المدني، الخدمات الفنية، جميع حقيقة الجهود تضافرت في هذه المنطقة في هذه المأساة. ويوم أمس كنا في لقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع وكذلك الوزراء العشر الذين قدموا والأمين العام لرئاسة الجمهورية العربية السورية، قالوا يعني وعدوا بكثير من الوعود، ولعل أبرز هذه الوعود التي جاءت على لسان الرئيس أحمد الشرع قال بأننا خصصنا ميزانية لمحافظة دير الزور والمناطق الشرقية، وأول خطوات هذه الميزانية هي ترميم الجسور الموجودة على ضفتي نهر الفرات، وأول جسر سيبدأ العمل به يوم غد هو جسر السياسية، ووعد بأننا خلال عام واحد سنعبر إلى الضفة الأخرى عبر جسر السياسية الذي بطبيعة الحال سيتم تغيير اسمه بحسب يعني أهالي المنطقة والمعنيين في مثل هذا الأمر. بشكل عام المأساة أو يعني المخاطر الحقيقية قد تجاوزناها بشكل شبه فعلي.
1: ماذا عن الخدمات عهد
0: يعني مثلاً؟ تبدأ الناس تلملم جراح.
1: نعم، مثلا تضرر 30% من محطة الفرات. نعم. هل يؤثر إلى أي درجة على مياه الشرب أو هناك خدمات أخرى يعني تعاني من مشكلة؟
0: نعم، واقعيا مدينة دير الزور لم تتأثر كثيرا بيعني خروج محطة الفرات العملاقة، وهي أكبر محطة مياه في المنطقة الشرقية وتخدم كامل مدينة دير الزور وبعض القرى المحيطة. كان اهتمام مؤسسة المياه ومياه الشرب والصرف الصحي في هذه المحطة أكثر من غيرها بكثير، لأنها يعني تخدم النسبة الأكبر، وهي على أطراف مدينة دير الزور بين دير الزور والبغيلية، وكان هناك وضع سواتر وأيضا أكوام من الركام لحماية هذه المعدات البسيطة أو المعدات الموجودة داخل المحطة. فإذا دخلت المياه إلى أجزاء وأخرجت ربما 30% من هذه المحطة، لكن 62 من المحطات في القرى خرجت عن الخدمة بشكل تام، بعضها في أول يعني ارتفاع منسوب المياه يعني تضررت يعني المعدات الموجودة فيها ولم تستطع أي جهة الدخول إلى هذه المحطات. والقسم الآخر سارعت مديرية المياه والفرق التي تشكلت في لجنة الطوارئ لإخراج بعض المعدات للحفاظ عليها من التضرر من المياه ريثما ينخفض منسوب نهر الفرات وتعاد إلى المحطات وتتم عملية إعادة يعني إحيائها ويعني خدمتها للأهالي. هنا في دير الزور ما يزال يتواجد بعض الوزراء، ولعل أبرزهم وزير الصحة الذي انتقل إلى الضفة الأخرى وتحديدا إلى مناطق قرى الإشعيطات الإشعفة وقرى البوكمال، وكان هناك لقاء ودي ويعني مع بعض الأهالي ووعدهم بكثير من الوعود لتحسين واقعهم الطبي، وعلى ما يبدو بأنه وصل معه يعني كميات من المعدات والأدوية وما شابه ذلك. فإذا كان هناك اهتمام يعني لافت حقيقة من قبل رئيس الجمهورية والوزراء العشر الذين وصلوا إلى دير الزور، قالوا بكثير من الوعود ذكرنا أبرزها هي الجسور وكذلك تحسين ربما إخراج الركام من الأحياء المدمرة البالغ عددها ربما 24 حي بنسبة مئوية تقدر بحول 75 إلى 80%، ويعني قالوا بأن عملية إخراج الأنقاض يعني تباشر بها يعني إدارة الطوارئ والكوارث خلال الفترة المقبلة وإزالة أيضا الألغام ومخلفات الحرب.
1: أحد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، شكرا لك. نتابع الآن هذه المشاهد أو ننتقل إلى الخبر التالي، حيث أعلن وزير الصحة مصعب العلي خلال لقائه مع تلفزيون سوريا تفعيل حالة الطوارئ في دير الزور عقب ارتفاع منسوب نهر الفرات وما خلفه من تداعيات على الواقع الطبي، مؤكدا تعزيز الاستجابة في القطاع الصحي.
2: محافظة دير الزور يعني بدأ منذ تقريبا تاريخ سقوط النظام الضفة الغربية للنهر تحسن فيها الواقع الصحي أسرع من الضفة الشرقية لسببين، السبب الرئيسي أنه هي تحديدها كان قبل، والموضوع الثاني أغلب المدن الرئيسية الميادين البوكمال مدينة دير الزور موجودة غرب نهر الفرات، فكان في نوع من التوازن. بالأحداث الأخيرة يعني البارحة واليوم لما انجرفت الطرق أو الجسور اللي كانت تنقل الناس بين ضفتين النهر، طبعا صار عندنا إحنا قلق شديد، وخصوصا أنه لا زالت المناطق في شرق الفرات أقل من ناحية النوعية والجودة من المناطق والتجهيزات حتى الطبية. فتم تفعيل كود الطوارئ الصحية اللي هو بموجبه تستطيع مديرية الطوارئ انه هي تأخذ من الخطة الموضوعة سابقا سواء كان تجهيزات او موضوع

0: مواد أو أجهزة أو حتى عناصر طبية بشرية وتحركها باتجاه المنطقة اللي فيها أزمة، واللي إحنا هون نتكلم عن شرق الفرات أو حتى في بعض مناطق الرقة، لأنه إحنا أيضا موجود في الغرفة موجود مدير صحة الرقة، مدير صحة دير الزور، بالإضافة إلى عدد من المدراء المركزيين.
1: هذا وأوضح وزير الصحة مصعب العلي خطة استجابة صحية في دير الزور تتضمن دعم المناطق المتضررة وتعزيز الأسطول الإسعافي ونقل كوادر ومستلزمات طبية بين ضفتي الفرات.
0: حالياً إحنا عندنا 12 سيارة إسعاف غرب الفرات و11 سيارة إسعاف شرق الفرات شغالة. في عندنا أيضاً قوارب للنقل، وإحنا التقينا من شوي شفنا أحد المواطنين تم إسعافه اليوم للضفة الثانية من النهر. أدخلنا سيارتين مستهلكات طبية ومواد طبية للمشافي الموجودة شرق النهر. وطبعاً إحنا نأكد على نقطة أنه استجابتنا إجت بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة عندنا، حتى لا يعني يفهم أنه إحنا خلاص أغرقنا المنطقة بكل المستلزمات وبكل الشيء. الشيء اللي موجود عندنا أخذناه من مناطق أخرى بعد تفعيل كود الطوارئ، لأنه المناطق تعتبر مستقرة وقدمناه للمناطق المتضررة.
1: وأكد وزيرها الصحة استمرار العمل على إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة ومعالجة نقص الكوادر عبر إجراءات دعم وظيفي وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً.
0: احنا في دير الزور 105 مركز صحي، عندنا حوالي 45 مركز صحي يعمل، في 23 مركز صحي الآن على وشك الانتهاء من العمل يعني يجري الأعمال فيها، وفي عندنا أيضا حوالي 23 مركز صحي تم توقيع عقودها أو تم الاتفاق مع جهات معينة لإعادة تجهيزها. مشكلة الكوادر عندنا مشكلة يعني في المحافظات الشرقية، في محافظة درعا، في عندنا في أرياف إدلب وحماة، ريف حلب الشرقي، ريف حمص القريتين وتدمر. للأمانة نعاني من نقص في العناصر البشرية، وهذا الشيء يعني نتيجة التغيرات اللي حصلت على مستوى السكان خلال السنوات الماضية. لذلك يعني إحنا أعدنا المقيمين اللي هم كانوا مقبولين لصالح هاي المناطق بغير المحافظات لا يعملوا بهاي المحافظات، وبنفس الوقت إحنا مانعين نقل العناصر الطبية من هاي المحافظات للمحافظات الأخرى، سواء كانت دمشق أو حلب أو حمص أو مناطق الساحل، لحتى نحافظ على هاي العناصر. تم إقرار زيادة الرواتب، نعتقد أنه هذا الإقرار راح يساعدنا بإيجاد يعني أو بسد الثغرات بالنسبة للنقص. وأيضا ملف المفصولين، كل مديريات الصحة وجهت أنه المفصولين ثوريا لهم الأولوية، إذا بيجوا يلتحقوا بالدوام حيكون لهم الأولوية في التوظيف، لأنه هذا من الملفات اللي أيضا نعمل على علاجه.
1: هذا وأعلنت وزارة الصحة إرسال شحنة طبية عاجلة إلى مديرية صحة دير الزور تضمنت مستلزمات إسعافية وأدوية أساسية، وذلك في إطار الاستجابة لتعزيز المشافي والمراكز الصحية بالمحافظة مع استمرار ارتفاع نهر الفرات. أوضح أمين المستودعات العامة في مديرية صحة دير الزور حازم الأحمد أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وانقطاع بعض الجسور تسبب بصعوبات لوجستية في عمليات الإمداد، ما دفع الجهات المعنية إلى استخدام طرق بديلة وأطول للوصول إلى المناطق المتضررة. وأكد الأحمد تزويد مشفيي الكسرى وهجين بأجهزة غسيل كلية، إضافة إلى مستلزمات وأدوية متنوعة لتعزيز الخدمات الصحية. كشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال حديثه لتلفزيون سوريا مدينة دير الزور عن تضرر أكثر من 2400 عائلة وغمر نحو 5000 دونم من الأراضي الزراعية من جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.
2: الأضرار إلى الآن يعني اللي لحنا قدرنا نحصيها هو في عندنا 5000 دونم أرض تقريبا غمرت المي، في عندنا حوالي 2400 عائلة أيضا تضررت، والحمد لله ما في خسائر بشرية بالأرواح. الغرقة اللي تم تداول يعني قبل يومين هو كان هني بسبب السباحة، وإن شاء الله يعني الشباب اللي بعتوا لي الفيديو قبل شوي إنه بدهم يسبحوا، بدي أقول لهم ما تسبحوا يعني خلاص، خيو أنا بتعهد وظفكم عندي منقذين، تعالوا على طرف النار لتساعدوا الناس إذا عندكم كل هاي الخبرة بالسباحة. موضوع الجسر الترابي اللي فعليا اليوم بلغنا السيد وزير الطاقة قبل شوي انه راح يتم اغلاق غدا صباحا احدى الفتحات بسد الفرات، وهذا بدي

0: يؤدي إلى تراجع منسوب المياه، رح نلحظه بعد بكرة إن شاء الله. مجرد ما يتم تراجع المنسوب المياه سيتم إعادة الجسر إلى الخدمة بشكل مباشر، لبينما يتم الانتهاء فعليا من بناء الجسر السياسي اللي أعلن عنه السيد الرئيس أنه وزارة الأشغال العامة رح تبدأ ببنائه بعد العيد مباشرة.
1: وأكد الصالح استمرار خطط الاستجابة عبر افتتاح عشرات النقاط والمراكز الميدانية للتعامل مع الأزمة، محذرا الأهالي من الاقتراب من مجرى النهر حتى انحسار المياه واحتواء الأضرار.
0: الحمد لله الآن لدينا 6 مراكز نحن موجودين في دير الزور لحالة، ونحن الآن لدينا 40 نقطة حقيقة منتشرة بسبب للاستجابة للمحاصيل الزراعية، ولدينا حوالي 30 نقطة بالحسكي، ولدينا حوالي أيضا 40 نقطة في الرقة. ففي منطقة الجزيرة لحالة لدينا الآن أكثر من 140 مركز ونقطة يستجيب لحوادث ارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى حرائق المحاصيل الزراعية. وإن شاء الله تدريجيا يعني مثل ما بيقولوا دائما، أنت بس تزرع شتلي أكيد هاي الشتلي راح تمسك في الأرض وراح تكبر أكثر، فكل مركز وكل نقطة نفتتحها هي راح تكون يعني حقيقة أرضية لتقوية هاي المراكز وزيادة عدد الخدمات اللي بنقدمها لأهلنا بالمنطقة.
1: تتعرض الثروة الحيوانية في بادية ريف حما الشرقي لخطر النفوق نتيجة لنقص الحاد في المياه بسبب ردم قوات النظام المخلوع الآبار الارتوازية في المنطقة، ما يهدد مربي المواشي بخسارة 200,000 رأس من الغنم والماعز، كما يسهم نقص الدعم الحكومي من ناحية العلف واللقاحات اللازمة في زيادة الأزمة.
2: يعاني مربو الأغنام في بادية ريف حماه الشرقي من أزمات متراكمة تهدد قطيعا حيوانيا يقدر بنحو 200,000 رأس من الغنم والماعز، في ظل غياب شبه تام للقاحات والأدوية اللازمة لحماية هذه الثروة الحيوانية، فضلا عن عدم تقديم الجهات المعنية الأعلاف المدعومة لأصحاب القطعان.
3: والله الثروة الحيوانية وضعها يعني تعبان، ليش؟ بسبب اللقاحات، لقاحات مين دعت تجينا ومشترات ندورها على حسابنا تنشتريها، وأكثرها دعت تجينا مضروبة، يعني دعت تفيد الحلال شيء. والسنة هنا بالمنطقة، المنطقة كلها ريف حماة الشرقي، يعني الناس تأثرت بالمرض كثير، أكثر شيء بالخرافة السنة بالفطمة الجديدة الأولاد الجديد، الراحلوا 60 راس والراحلوا 70 والعنده كمية أكثر راحلوا 100 و200، يعني الناس انضرت كثير. شنو السبب؟ سببه هو اللقاح، ما في لقاح. وعندك شغلة العلف، العلف هذه أهم شيء، يعني ما ساعدتنا الدولة بالعلف يعني مشكلة.
2: يزيد من حدة الأزمة شح المياه الحاد الذي خلفته قوات النظام المخلوع، إذ أقدمت على ردم الآبار الارتوازية في المنطقة إبان تهجيرها أهاليها، مما اضطر مربي الأغنام إلى استجلاب المياه بالصهاريج من بلدة عقيربات، الأمر الذي يزيد التكاليف عليهم ويثقل كاهلهم.
4: بالنسبة للمياهين ما في مي، في ارتوازيات كانت مخدمة سابقا فكلها منزوعة حاليا، في ارتوازية موجودة هاي القرية اسمها حوسيس شرقي جبل البلعاس، وتخدم هاي الارتوازية تقريبا بما يقارب شيء 200 لحد 250 ألف راس غنم، وكمساحة أرض تقريبا شيء 70 كيلو. المية نجيبها من عقربات 42 كيلو متر، مشوار روح رجعة 84 كيلو متر، يعني في عدد هائل كنسبة عدد سكان وفي ثروة حيوانية. الثروة الحيوانية بما يقارب 200-250 ألف راس اللي متواجدة في المنطقة هذه.
2: تتطلب أزمة مربي الأغنام تدخلا عاجلا ودعمهم عبر تقديم اللقاحات والأعلاف والمياه حفاظا على الثروة الحيوانية في المنطقة. تسهم الثروة الحيوانية في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير دخل مستدام للأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي، عدا حفاظها على البيئة عبر الرعي المنظم، ومن هنا يكون الدعم الحكومي ضرورة لا بد منها لضمان التنمية المستدامة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
1: يبقى معنا عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا من ريف حماة. عراق مرحبا بك. إذا المشكلة مركبة يعاني منها مربو المواشي، شح مياه، نقص علف ولقاحات، ما حجم هذه المشكلة؟
5: نعم مرحبا محمد. في الحقيقة يعني الرعاة الأغنام أو مربو الأغنام في البادية بادية حماة الشرقي يعني يعانون من عدة مشاكل أهمها

0: نحصل على نقص الدعم الحكومي. هناك أيضا يعني سح المياه. هذه هؤلاء المربون يعني تربية الأغنام هي العمود الأساسي في حياتهم الاقتصادية، هو مورد الدخل يكاد يكون الوحيد لهم عدا عن زرع الكمأة، لكن زرع الكمأة يكون في مواسم قصيرة. إلا أن تربية الأغنام هي العمود الرئيسي في اقتصاد هؤلاء المربين. هناك أيضا يعني هذا الشح في المياه هو ليس وليد سنين طويلة، إنما هو وليد سنتين أو 3 سنوات. يعني منذ قبل التحرير بعدة سنوات قامت ميليشيات النظام المخلوع بردم جميع آبار المنطقة في هناك في البادية السورية أو في بادية ريف حماة، وأيضا ممتدة إلى بادية ريف حمص الشرقي أيضا. هذا العمل هو قامت به ميليشيات مثل ميليشيا الظريف التي كانت تتبع للدفاع الوطني. قامت هذه الميليشيات بهدم القرى، تهجير أهاليها، ثم بعد ذلك ردمت الآبار في رسالة تقول بأن للأهالي بأن لا تعودوا. بعد أن عادت الأهالي تفاجأوا بحجم الدمار، تفاجأوا بشح المياه. وكما نعلم أن هؤلاء الرعاة أو هؤلاء المربين يعني منذ سنوات طويلة هم يعني لديهم آبار بالأصل في هذه المنطقة، ويبعد كل بئر عن الآخر عدة كيلومترات قليلة. إلا أنه اليوم إذا خرجت من ريف من منطقة سلمية إلى بلدة إلى قرية بري، وبعد ذلك اتجهت نحو الشرق يعني حوالي 100 كيلومتر، لا نجد هناك بئر ماء واحد يعني سلم من أذى ميليشيات النظام المخلوع وردمهم له. هذا العمل يعني أثر بشكل كبير على حياة مربي الأغنام. اليوم يعني مربي الأغنام يحتاج إلى مسافة حوالي 40 إلى 45 كيلومتر من منطقة البادية أو في وسط البادية مثل قرى حويسيس وغير ذلك، يحتاج إلى حوالي 45 كيلومتر إلى بلدة عقيربات يذهب بها عبر سيارته الخاصة، إن لم يكن هناك يعني أجور نقل لسيارات أخرى. يعني
1: طب هل هناك أي استجابة عراق من جهات حكومية لحل هذه المشكلة؟
0: في الحقيقة طالب المربو الأغنام طالبوا الجهات الحكومية عدة مرات بأن يكون هناك حفر لو بئر واحد يعني في وسط المسافة بحيث يستفيد منه جميع مربي الأغنام. إن لم يكن هناك إن لم يكن هو كحل جذري، إنما يكون هو على الأقل حل إسعافي بحيث أن لا يضطر المربي الذهاب إلى مسافة حوالي 45 كيلومتر يشتري المياه ويتكلف بأجور نقلها، تكلفه حوالي 50 إلى 100 ألف ليرة سورية في بعض الحالات، يعني خصوصا إذا زادت المسافة. طالبوا عدة مرات لكن إلى اليوم إلى حتى هذه اللحظة لم يكن هناك أي استجابة. يعني الأغنام أو مربو الأغنام يعني استفادوا قليلا من السنة من مواسم الخير التي قدمت إلى البلاد هذا العام، استفادوا منها من حيث يعني عوضتهم عن نقص العلف أو نقص الدعم الحكومي للعلف، بالإضافة إلى أنه يعني هناك كانت سنة خير يعني أيضا زادت الولادات، لكن لديهم خسارات في بداية العام من حيث عدد، هناك يعني مرض انتقل للأغنام في بداية العام، إلا أنهم يعني الخسائر كانت كبيرة، إلا أن موسم الخير عوض جزء بسيط إلا أنه لا يعوض الجزء الأكبر. هناك أيضا يعني شح المياه هي المشكلة الأساسية، هو يعني يحول جزء كبير من المشكلة. مشكلة يعني حوالي نحن نتحدث عن حوالي 200 ألف رأس غنم أو حوالي ربع مليون رأس غنم، بين وأيضا لديهم الماعز هناك أيضا في المنطقة. يعني هذه الثروة الحيوانية هي يعني هي مصدر دخل رئيسي لهؤلاء المربين، بالإضافة إلى أنها يعني هناك يعني تساهم في دعم الاقتصاد في البلدات المحيطة بهم. هناك يعني بلدات مثل بري الشرقي ومدينة سلمية هناك تعتمد بشكل كبير على شراء الأجبان والألبان من هؤلاء الرعاة أو من هؤلاء
1: تأثير
0: المربين.
1: كبير. شكرا لك عراق زين ومراسل تلفزيون سوريا من ريف حماة. أثار إعلان مديرية صحة إدلب إعادة افتتاح قسم العينية في مشفى باب الهوى الوطني تساؤلات عن الجهة المشغلة للمشفى وآليات عمله، لا سيما أن المديرية كانت قد دمجت سابقا كوادر 3 منشآت صحية ضمنه نتيجة لغياب دعم المنظمات وانسحابها. بالمقابل أكدت الكوادر أنها تعمل بشكل تطوعي حتى الآن بانتظار توضيحات رسمية.

0: من المديرية أو وزارة الصحة بشأن أوضاعهم الوظيفية.
1: في شمال سوريا، ومع توقف الدعم الطبي، تندمج كوادر عدة مشافى تحت اسم مشفى باب الهوى الوطني، خطوة يراها المراجعون طوق نجاة بعد تراجع الخدمات الصحية في مناطق المخيمات والقرى المحيطة.
2: اليوم أنا ابني مريض بعينه، ممكن بحاجة لعملية، ممكن هيك. أنا جاي من المخيمات، أنا حتى الآن نحن ساكنين في المخيمات وما أحسن نرجع البلد ولا هالأمور هاي. فمن المخيمات لهون ما في مشفى عيني إنه يستقبل هيك حالي. نحن وجود المشفى هون يعني هون علينا لسا عبء أكبر. العبء الأكبر إنه لو ما موجودين هون ما نروح لأدلب.
1: العيادات الخارجية تواصل استقبال المرضى رغم ضعف الإمكانات وغموض مستقبل التمويل. في قسم العينية وحده يتلقى أكثر من 50 مراجعاً يومياً خدمات طبية أساسية.
3: المشفى حالياً يعمل بشكل تطوعي الكادر كاملاً بسبب عدم وجود رؤية واضحة من وزارة الصحة أو مديرية الصحة أو المنظمات اللي كانت داعمة سابقاً للمشفى. فيعني توقف المشفى ممكن يعني يؤثر بشكل سلبي كبير.
1: تتوزع عيادات المشفى على 3 مبان متفرقة بين سرمدة والدانا وكفر لوسين، بعد دمج مشفى باب الهوى مع مشفى شام الجراحي ومشفى شام للأطفال سابقا، بحسب مسؤولي المشافي في مديرية الصحة.
4: لحد الآن لا يوجد هناك صيغة واضحة ومحددة عن طبيعة العقود أو سلم للرواتب أو الاعتمادات المالية لهذه الكوادر. فحاليا بعد الانتهاء من عمليات النقل والتركيز ضمن هذه الكتل للمشفى، عاد المشفى نشر إعلان أنه ليتابع تقديم الخدمات المجانية وفق المتاح، ولكن لا يوجد هناك دعم.
1: يعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات حاجة في الشمال السوري، غير أن غياب الدعم وتحوله إلى مناطق أخرى بات يهدد قدرة السكان للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.
5: بين حاجة متزايدة للخدمات الطبية وغياب رؤية واضحة بشأن مدى استمرار الدعم المقدم لها، تتعمق المخاوف من اتساع فجوة الرعاية الصحية في شمال سوريا. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
0: تبقى معنا إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. إلاف مرحبا بك. طالما أن مديرية الصحة في إدلب هي التي أعادت افتتاح مشفى العينية، لماذا إذن هناك مشكلة في الرواتب والتمويل؟
6: صراحة دعنا نوضح بداية أن الأمر هو ليس إعادة افتتاح، وإنما نتيجة نقص التمويل وتوقف دعم منظمة شام الإنسانية عن دعم مشفى شام للأطفال في سرمدة ومشفى شام التخصصي في منطقة كفر لوسين، وأيضا توقف عمل عيادات مشفى باب الهوى. ارتقت مديرية الصحة إلى دمج هذه المشافي الثلاث تحت اسم مشفى باب الهوى الوطني، وهو ليس عملية إعادة افتتاح، إنما فقط دمج كوادر هذه المشافي الثلاث ضمن تحت اسم واحد واسم مشفى باب الهوى الوطني. إنما مراكز هذه المشافي بقيت في مراكزها متفرقة في كل من كفر لوسين والدانا وسرمدة. صراحة إعادة الافتتاح التي يعني ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي لقسم العينية هو كما ذكرت لك ليس إعادة افتتاح، إنما افتتح قسم العينية في مشفى شام للأطفال في منطقة سرمدة صراحة ليتم تقديم الخدمات المتاحة للمراجعين والمرضى في تلك المناطق. صراحة الكوادر الطبية في هذه المشافي إلى الآن هي يعني تعمل منذ ما يقارب 5 أشهر بدون أي راتب مقدم من وزارة الصحة أو من مديرية الصحة. لا يوجد رؤية واضحة حول عمل هذه الكوادر. بعض الكوادر بدأت بالانسحاب من القطاع الطبي والالتحاق بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية نتيجة توقف الرواتب. هناك فقط حصلوا على راتب واحد في الشهر الثالث، وهو كان عبارة عن منحة من وزارة الصحة، ولكن إلى الآن لا يوجد رؤية واضحة حول آلية عمل هذه المشافي أو الدعم المقدم لهذه

0: ويقتصر اليوم العمل فقط على العيادات الخارجية. هناك كان وعود يعني صراحة من مديرية الصحة أو وزارة الصحة بأن يتم يعني النظر إلى موضوع هذه المشافي، ولكن إلى الآن لا يوجد شيء على أرض الواقع محمد.
1: وبالتالي حكوميا أعلن عن قسم العينية، لكن ليس هناك حتى الآن استجابة حكومية توضيح لوضع مثلا الكوادر الطبية.
0: نعم محمد، تماما كما يعني قلت أنت، لا يوجد رؤية واضحة حول آلية عمل هذه المشافي أو الدعم المقدم. ربما يتم إغلاق هذه المشافي في حال يعني انقطاع الدعم بشكل كامل عن هذه المشافي، ربما يتم إغلاقها بالكامل رغم وجودها في مواقع استراتيجية قريبة من مخيمات الشمال السوري وتقديمها لأعداد كبيرة من سكان المخيمات وأيضا المناطق المحيطة. تحدث لنا بعض المراجعين بأنهم في حال أغلقت هذه المشافي سوف يضطرون إلى قطع مسافات بعيدة سواء إلى إدلب أو إلى مشفى أريحة المركزي للحصول على العلاج والرعاية الطبية، وهذا أيضا سوف يكلفهم يعني تكاليف التنقل وعناء التنقل وأيضا الوصفات الطبية وما إلى ذلك من أمور كانت هذه المشافي تقدمها خلال يعني عبر الوصفات الطبية المجانية وأيضا العمليات الجراحية المجانية. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. شهدت شواطئ مدينة اللاذقية خلال أيام عيد الأضحى إقبالاً واسعاً وغير مسبوق من الأهالي والزوار والسياح القادمين من مختلف المحافظات السورية، حيث بدت جميع الشواطئ مكتظة نتيجة للازدحام الكبير والرغبة في قضاء عطلة العيد على الساحل.
2: اللاذقية ازدحاماً وإقبالاً غير مسبوق من الزوار والسياح القادمين من المحافظات الأخرى الذين اختاروا اللاذقية وجهة لقضاء عطلة العيد.
3: والله اليوم أنا أي صار لي تاني يوم موجود هون، الحمد لله الأجواء كتير كتير كويسة ممتازة جدا، بتمنى الأشخاص كل اللي ما يجي على البحر يجي بالأوقات هاي.
4: أجواء حلوة وجو كويس وعائلي والعالم مبسوطة ومكيفة، خاصة هالمتقاعدين مثل حكايتي.
5: الأجواء حلوة ولطيفة والعالم كله بين علي الفرح والبسط، لكن القعدة جينا بدنا طاولة ما في طاولة، وساخ بالأراضي، يعني ما في اهتمام أبدا.
6: جاي نتفرج على البحر وشوف البحر، صارنا 14 عام أو 15 عام ما جينا لهون، والله هاي أول مرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، وهي أنت الشاي معنا.
7: أجار الطاولة فاضية 200 ألف ليرة سوري، الشاليه كانت 400-500 ألف ليرة سوري، اليوم الشاليه لا يقل عن 200 دولار وغرفة ومنافع، من 200 دولار أنت وطالع. طيب هذا الشعب ثلاثة أرباع هون فقير، منين بده يجيب بال 200 دولار و 300 دولار؟
8: أنا والله طلعنا من حلب، يعني كنا الأجواء هاي يعني كنا شلون محرومين شوي، يعني ما كنا نحسن نجي على طول. وصلنا يعني تقريبا 10 سنين ما كنا نجي لهون، كان الوضع مو كويس يعني، والله الاجواء يعني الحمد لله يعني الاجواء صارت كويسه وامان واطمئنان.
9: اجواء حلوه كثير، اجتماعيه، والعيد يعني والمحبه مبينه على وجوه الناس كلها، ولكن في عندي لي عتب على البلديه هو هالانتشار هالاوساخ والقمامه، مع انه منطقه هي استثماريه.
1: انضم الينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا معنا من اللاذقية. منير مرحبا بك، انت على احد الشواطئ، كيف هي الاجواء لديك؟ وايضا يعني لو تخبرنا عن الاوضاع العامه، لانه بعض المتحدثين في التقرير اشتكوا من الاسعار وايضا من مواضيع النظافه.
10: أهلا بك محمد، فعلا أنا تواجدت على الشاطئ الأزرق وهو المقصد الأول يعني طبعا المعروف لدى كل السوريين. طبعا هذه الفسحة التي تعتبر مجانية، لكن هنالك بعض المستثمرين الذين يقومون بنصب هذه يعني الأماكن. سأدع الكاميرا تتجول لترصد جانبا من يعني الأماكن التي المخصصة لجلوس العائلات.

0: وهي خدمة في متناول الجميع. من يعني يستطيع من يقصد هذه المنطقة ألا يجلس على الطاولات المتاحة وهذه الشمسيات طبعا المخصصة للجلوس ويعني لا يدفع شيء يعني حقيقة. هذا الشاطئ هو واحد من عدد كبير من الشواطئ، شواطئ اللاذقية التي تعتبر المقصد الأول لكل السوريين طبعا، وخاصة المناطق الشرقية، المناطق الداخلية، منطقة حلب، وأيضا الأخرى من حماة وحمص ودمشق، كلهم يعني يأتون إلى هذه المنطقة للاستمتاع بهذه الأجواء طبعا، وخاصة نحن مع بداية موسم سياحي وبداية طبعا التي تزامنت مع عطلة عيد الأضحى، وهذا الأمر سبب ازدحام شديد وخاصة على الطرقات، يعني أكثر من نصف إلى تقريبا ساعة تقريبا نحن على الطريق حتى وصلنا من مدينة اللاذقية إلى هذه المنطقة هنا في الشاطئ الأزرق، واحدة من الوجهات التي يعني يقصدها الأهالي للتنزه والاستمتاع وأيضا التخلص من حر الصيف. يعني درجات الحرارة باتت أعلى من معدلاتها، وصلت خلال يوم عيد الأضحى إلى 30 درجة طبعا محمد. باليوم الأول لعيد الأضحى كان التركيز بالدرجة الأولى على زيارة الأقارب يعني، كان الازدحام خفيف نوعا ما، لكن في اليوم الثاني والثالث واليوم أيضا نتحدث عن ازدحام شديد جدا. الأهالي اليوم انتهوا من الزيارات العائلية ويعني النزهات الخاصة مع الأقارب، اليوم كل عائلة تأتي لهذه المنطقة وتأخذ سواء شاليه أو تنزل بفندق أو إلى ما شابه لي الوصول إلى هذه المنطقة، لأن أغلب العائلات من يأتي لا يستطيع المغادرة بيوم واحد لأن كما قلت الطريق مزدحم بشكل كبير جدا. وبالنسبة للأسعار التي كنت قد سألتني عنها محمد، فعلا الأسعار مرتفعة وخاصة في الشاليهات التي قفزت يعني أسعارها من 400 500 600 ألف يعني كانت تقريبا أي ما يعادل 50 دولار، وصلت إلى أسعار يعني كبيرة جدا، يعني في اليوم الأول كانت تزيد عن المليون، اليوم نتحدث عن بعض الشاليهات أو غالبيتها تأخذ العملة بالدولار الأمريكي وترفع الأسعار بنسبة كبيرة جدا. هذا نتيجة الطلب المتزايد ونقص يعني عدد الشاليهات، لأنها كانت المنطقة يعني معظم الشالياتها غير مجهزة، الأعداد ربما أقل من المعتاد، وبالتالي هنالك طلب كثير جدا على الشاليهات وهذه الأماكن المخصصة لقضاء عطلة العيد في اللاذقية. طبعا اللاذقية هي وجهة السوريين الأولى بالأعياد والمناسبات والأعطال الرسمية، خميس جمعة أيضا الازدحام في كل أسبوع من الصيف قد يكون المشهد مماثل في هذه المنطقة سواء في الشاطئ الأزرق وحتى في الأماكن الأخرى. يوم أمس كنا في برج سلام وصليب التركمان وأيضا وصلنا إلى البدروسية وأم الطيور، كل الأماكن كانت مزدحمة وكل الشاليهات كانت مليئة بالنزلاء، وخاصة من كما قلت من المنطقة الشرقية والداخلية وأيضا حتى من دمشق. نعم وأيضا مريم. نتحدث عن الجانب الآخر، هنالك جانب آخر محمد في اللاذقية وهو الطبيعة الجبلية الساحرة، هنالك أيضا مقصد سياحي في أصنفة والازدحام أيضا مشابه تماما، وأيضا في الكسب أيضا المشابهة، هنالك من يقصد الطبيعة الجبلية وهنالك من يقصد الشواطئ للاستمتاع وقضاء وقت ممتع مع الأصحاب.
1: نعم منير، كنت سألتك يعني إحدى المتحدثات قالت موضوع النظافة تعاني يعني هناك يحتاج إلى مزيد من العناية، وبالتالي هل هناك من يهتم بهذا الأمر موضوع النظافة على الشواطئ؟
0: فعلا يعني محمد رصدنا، لكن ليس فقط ليس في كل الأماكن، إنما الأماكن العامة التي يعني يدخلها النزلاء سادع الكاميرا ترصد بشكل مباشر، يعني هذا جانب من العينات، يعني نرصد أيضا بعض العينات في الجهة المقابلة. هذه العينات يعني هذه واحدة من الشطان التي تعتبر مجانية، ولذلك يكون الدخول والخروج منها وعدم الاهتمام أيضا والاكتراث يكون كبير جدا. أصحاب المقاصف والشاليهات وأيضا هذه المناطق التي تعتبر وجهة سياحية يعني عملية دورية لإزالة يعني ما يخلفه الزائرون، لكن الأعداد كبيرة جداً.

0: وتحتاج إلى اهتمام أكبر. فعلا هنالك في بعض الأماكن وليس في كل الأماكن انتشار يعني هذه المظاهر السلبية إن صح التعبير من تراكم القمامة والمخلفات التي يتركونها أثناء مغادرتهم، وهذا الأمر يحتاج إلى عناية وإلى توعية، وهذا ما يعني تعمل عليه طبعا الجهات المعنية يعني الحديث عن أن أصحاب هذه الأماكن يجب أن يقوموا باهتمام أكبر وأكثر من يعني خاصة في ظل الأعداد المتزايدة، ولذلك يكون إزالة النفايات بشكل دوري وسريع ليس فقط مرة أو مرتين في اليوم، يحتاج إلى ربما 10 مرات.
1: شكرا لك مدير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية
0: ومناسبة.
1: نعم شكرا لك. إلى هنا نصل إلى ختام عين سوريا، إلى اللقاء.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور جديد فيها
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
0: مش لها التحرير، كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

حسني الزعيم. في 30 من آذار عام 1949، الساعة 3 فجراً، ينفذ الجيش السوري انقلاباً عسكرياً هو الأول من نوعه على الحكم المدني، ويوصل قائده الجنرال حسني الزعيم إلى سلطة البلاد. ولد حسني الزعيم في مدينة حلب عام 1897 لعائلة كردية متدينة. كان والده مفتياً في الجيش العثماني وأخوه رجل دين. تخرج الزعيم من الكلية الحربية العثمانية في اسطنبول، ثم انضم إلى صفوف الثورة العربية الكبرى متمرداً على العثمانيين. وبعد دخول الفرنسيين سوريا انضم إلى القوات الخاصة الفرنسية المتشكلة ليترقى في المراتب العسكرية تدريجياً. إلا أن الجنرال الزعيم أيد حكومة فيشي الفرنسية المتحالفة مع النازيين، والتي كانت تسيطر على سوريا خلال الحرب العالمية الثانية. ومع استعادة الحلفاء سيطرتهم على سوريا، حكم عليه بالسجن مع الأعمال الشاقة 10 سنوات. بعد الاستقلال أصدر الرئيس شكر القواتلي عفواً عن الزعيم وأعاده إلى السلك العسكري. وبعد هزيمة عام 1948 عينه القواتلي رئيساً للأركان ليمتص غضب الشارع السوري من الهزيمة. كانت سوريا تعيش اضطرابات سياسية شديدة وغضباً متفاقماً على الرئيس القواتلي والحكومة، وهو المناخ الذي استغله الزعيم لينفذ انقلابه العسكري. أيد العديد من السياسيين الانقلاب في بدايته، وكذلك الطبقات الشعبية، إذ بدأ أن الزعيم جاء ليخلص البلاد من مشاكلها. رأى الزعيم في النموذج الأتاتوركي مثالاً يحتذى، فألغى ألقاب الباشا والبيك، وأعطى المرأة السورية لأول مرة حق التصويت، وعمل على علمنة المجتمع السوري خلال فترة حكمه القصيرة. إلا أن الزعيم نحى منحاً دكتاتورياً واضحاً، فاستلم السلطة التشريعية والتنفيذية، وعلق العمل بالدستور، وضيق على الصحافة بشكل كبير، كما أنه انقلب على أسباب انقلابه، فأعلن استعداده لعقد سلام مع إسرائيل وتوطين اللاجئين الفلسطينيين، كما غدر بأنطوان السعادة اللاجئ إلى سوريا، فسلمه إلى الحكومة اللبنانية ليعدم خلال 24 ساعة بعد محاكمة سورية. بعد 3 أشهر تقريباً من انقلابه، أجرى الزعيم انتخابات رئاسية ونجح فيها، إلا أن سلوكه أدى إلى تفاقم النقمة عليه سياسياً وشعبياً، فنفذ صديقه سامي الحناوي انقلاباً عسكرياً عليه في آب عام 1949، بعد 137 يوماً أمضاها الزعيم في السلطة منذ انقلابه. أعدم حسني الزعيم رمياً بالرصاص بعد محاكمة عسكرية سريعة، وهناك من يقول إنه قتل خلال اقتحام منزله. عثر بعد سنة على جثته في تابوت خشبي مدفونة في إحدى أرياف دمشق، وهو بثياب النوم.

قال حسني الزعيم يوماً أنه يتمنى أن يحكم الشام ليوم واحد ثم أقتل، وهو ما ينسجم مع سلوكه السلطوي وطبيعته المغامرة والمتهورة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. جاءت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى دير الزور في وقت يعيش فيه شرق سوريا واحدة من أكثر لحظاته حساسية منذ سنوات، مع استمرار ارتفاع منسوب الفرات واتساع الأضرار التي طالت القرى والأراضي الزراعية ومحطات المياه. لكن الجدل هذه المرة لم يتوقف عند الفيضانات وحدها، بل امتد إلى اللقاء الرسمي بعدما فتح ظهور بعض الوجهاء والأعيان إلى جانب الرئيس، فتح نقاشا واسعا بين أبناء الدير حول مسألة التمثيل ومن يتحدث باسم المحافظة في لحظة يصفها كثيرون بأنها استثنائية، حتى أن هذا الجدل انعكس في الشارع تزامنا مع وجود الرئيس في دير الزور، إذ انتشرت مقاطع مصورة لوقفات احتجاج متفرقة، وذلك أمام مقر الاجتماع اعترض فيه المحتجون على حصر تمثيل المحافظة بأسماء محددة. قسم من المنتقدين رأى أن بعض هذه الأسماء الحاضرة لا تمثل جميع شرائح دير الزور أو لا تعكس أصوات المتضررين بشكل مباشر، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة بسبب الفيضانات. في المقابل اعتبر آخرون أن الأولوية حاليا يجب أن تكون لمواجهة آثار الكارثة ومتابعة الملف الخدمي بعيدا عن الخلافات المتعلقة بالأسماء والتمثيل. وتأتي هذه النقاشات بينما تواصل الجهات الحكومية أعمال الطوارئ في دير الزور بعد خروج عشرات محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة لارتفاع منسوب الفرات، وهو الملف الذي شكل العنوان الرئيسي للزيارة الرئاسية إلى المحافظة. خلال زيارته إلى دير الزور ولقائه بوجهاء من المحافظة، تحدث الرئيس أحمد الشرع عن أحوال المحافظة والظروف التي أحاطت بالمنطقة قبيل تحريرها من سيطرة قسد، خصوصا الجزء الواقع شرق نهر الفرات قبل عدة أشهر. نشاهد ماذا قال في هذا المقطع القصير.
1: بفضل الله عز وجل في المرحلة رحنا لحالة توحيد الأراضي السورية، ومنطقتكم كانت بتعاني، وأرجو استحضار هذا الشيء لما نتكلم عن مشاكل دير الزور والرقة والحسكة، أنه هي قبل 4 أو 5 أشهر يعني من جديد حتى يعني استعيدت إلى سوريا، ولا كانت متقسمة ومنعزلة عن سوريا بشكل كامل كإدارة وحكومة وما إلى ذلك. فاليوم إذا بدنا نعمر بناء بسيط عم يأخذ معنا 6 أشهر أحياناً دراسة وتفصيل وأي شيء، وحضراتكم يعني أكيد عندكم الخبرة، فما بقالكم ببناء إعادة بناء بلد بأكملها فيها.
0: الرئيس الشرع تحدث أيضا خلال وجوده في دير الزور عن نظرة الدولة لأبناء دير الزور، خصوصا بعد الحديث المتكرر خلال الأيام الماضية عن تجاهل معاناة أبناء المحافظة فيما يتعلق بأسعار القمح، وأيضا الاستجابة لفيضان نهر الفرات مؤخرا. نتابع تلك اللحظات.

0: بأبنائها وبأهلها وأنتم أهل الكرم وأهل الجود وأهل عشائر وقبائل كريمة، أنتم ثروة الواقع السوري بصراحة. فبالتالي نحن ننظر لكم بهذه العين، فعلينا أن نخبركم والاستقبال عليكم. الله يسلمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
1: لكن على بعد أمتار ليست كثيرة من المشاهد التي التقطت في مدينة دير الزور، كان هناك ديريون يعترضون. اعتراضهم لم يكن ذا علاقة بالأحداث العريضة في المحافظة أو زيارة الرئيس وغيرها، إنما اعترضوا على تمثيل المحافظة بوجهاء محددين. نشاهد ماذا قالوا في هذا المقطع. الوقفة أخذت منحا آخر، إذ انتشر مقطع مصور لسيدة تهتف بكل ما أوتيت من قوة أمام المبنى الذي وقع فيه اجتماع الرئيس الشرع بوجهاء من المحافظة. نتابع تلك اللحظات معا. هنا في هذا المقطع المصور بدا المشهد أكثر وضوحا حول الوقفة الاحتجاجية، إذ ظهرت سيدة لقبها ناشطون في المحافظة بأم الثوار، قالت خلال المقطع المصور من الوقفة الاحتجاجية نفسها: إذا ما خلوني أشوفك بدير الزور راح أجيلك على الشام. نتابع تلك اللحظات.
2: وأنا أطلب منك سيادة الرئيس صوتي يعلى، إذا ما خلوني أشوفك بدير الزور جاي عليك على الشام، جاي عليك على الشام بإذن الله. أنا اللي لي حق أشوف سيادة الرئيس، أنا المعتقلة وعانيته. إحنا سيادة الرئيس أجا مشان نشوفه.
3: صحيح.
2: ليش مانعين الشعب يفوت عليه؟ أنا معتقلة عند النظام 5 سنوات.
3: طيب صار لك كم ساعة هنا؟
2: أنا ولا 4-5 ساعات واقفين، نريد نطلب منهم يا جماعة بالقرآن مكتوب: ولا تبخس الناس أشياءها، فضل المجاهدين على القاعدين درجة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لقبي أم الثوار، نعم، المرأة الوحيدة شالت سلاح محافظة دير الزور وريفها مدن، اللي عمره 30 سنة. لما أم الثوار شالت سلاح كان عمره 15 سنة. يمنعني أني أفوت أشوف سيادة الرئيس؟ إحنا قدمنا وإحنا ضحينا، واللي طلع بيد وحدة واللي طلع برجل وحدة واللي طلع بعين وحدة. والله والله إذا ما خلوني أشوفك لأجي على القصر وظل نائمة بالقصر اللي أشوفك. والله على ما أقول شيء.
3: ما لها حل، انتهى خلاص، سكر الفيديو خالص، ما لها حل.
1: وأمام الاحتجاج الذي وقع في دير الزور في أثناء زيارة الرئيس إليها، ظهر أحد الوجهاء بمقطع مصور ليتحدث عن ما جرى خلال اللقاء مع الرئيس، وقال أن رئيس الشرع تحدث أكثر مما تحدث به الوجهاء حول الزراعة والجسور والبنى التحتية وغيرها، وهو ما كان ينوي الوجهاء المطالبة به أساسا. نتابع.
4: الرئيس حكى أكثر منا إحنا، اللي جينا الطارق أكثر منا حكى، حكى بالجسور، حكى بالزراعة، وحكى بالبناء، وحكى بكل شيء.
5: الجسور أسعار المحروقات، مساجين.
4: والله العظيم هو حكى أكثر منا كلياتنا، والله العظيم.
5: إن شاء الله.
4: هاي نطلعها من ذمتنا.
5: إن شاء الله.
4: يعني إحنا مطالبنا كانت محدودة، لكن هو تجاوزها وحكى أكثر.
5: الحمد لله.
1: الحالة الجدلية القائمة حول زيارة الرئيس ولقائه وجهاء من دير الزور لقيت حيزا من تفاعل السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض بعض التعليقات والمنشورات حولها. خليل كتب: مشكلة كبيرة إذا الجماعة كانوا فقط يستمعون لما قاله الرئيس. أيضا ياسر علق قائلا: فكرة الوجهاء والوسطاء لتوصيل معاناة الناس من أساسها غلط، حتى يلي بالمريخ يعرفون ماذا يحتاج الناس، والأهم من ذلك لماذا هذا التصنيف العنصري؟ وجهاء وشيوخ وعوام لا يحتاج

0: أجل الأمر كل هذه الحفلة بحسب تعبيره. سعادة الأحمد علق وقال أيضا: الدير ليست حارة أو زقاقا يعلو فيه صوت بضعة أشخاص، من قضى سنواته الماضية في صفوف الدفاع الوطني والميليشيات الأجنبية وتبدلت مواقفه فجأة لا يمثل إلا نفسه وهو أقلية لا تملك حق الحديث باسم أهالي دير الزور بحسب ما قال. ما تزال قضية فيضان نهر الفرات من بين القضايا الأعلن على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تنتشر المقاطع المصورة بوتيرة سريعة على السوشيال ميديا في إطار الترند الحاصل لتحصد ردود فعل مستمرة حول الموضوع. أحدث المقاطع المصورة التي أثارت جدلاً كان مقطع نشره شاب على فيسبوك يرد فيه على تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بضرورة عدم السباحة في نهر الفرات، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة. نشاهد ما قال هذا الشاب.
1: رسالة لوزير الطوارئ والكوارث، انت تقول لا تسبحون على الفريق، الفريق خطير، احنا راح نسبح وافتحوا كل العلفات. يلا شوف
2: يلا حاج العمال حاج العمال حاج العمال
0: بالمقابل وصل الرد لوزير الطوارئ الذي رد بدوره عبر رسالة من على ضفة الفرات على الشباب الظاهرين في المقطع المصور عارضا عليهم وظيفة للعمل معه في الوزارة. دعونا نتابع.
3: رسالتي للشباب هدول راح لكم انه نحن بنخاف عليكم، بنخاف على روحكم، وما بدنا حدا منكم يتضرر. اذا فعلا انتم قادرين تسبحوا، اذا انتم فعلا سباحين وانتم فوق 18، تعالوا نوظفكم معنا وننقذ الناس اللي بيغرقوا بالفرات، ما بدنا نخسر حدا ثاني.
0: في وزير الطوارئ رائد الصالح بهذا المقطع المصور للرد على استمرار السباحة في النهر، بل تطرق إلى الأمر أيضا خلال مؤتمر صحفي من دير الزور مع وزراء آخرين. نشاهد ماذا قال.
4: بس نحن ما عم نقول له نحن لا تسبحوا، أنا بقول سبحوا، بس اليوم بسبب ارتفاع منسوب المياه
5: أجل السباحة كم يوم،
4: في في في تيارات جديدة عم تخلق بنهر الفرات، وهاي التيارات ممكن تكون غير متوقعة، ممكن تكون تؤدي لضرر على المدنيين. الأمر الثاني موضوع التوقع، نحن فعليا نبهنا ب 23 الشهر، يعني فعليا قبل ارتفاع منسوب المياه بثلاث أيام، ما نحن قبل ساعات، نحن كنا بنعرف إذا ارتفع منسوب المياه، ولكن توقع كميات الأمطار في فصل الربيع ما نو مضبوط أبدا، لأنه بالشتاء فينا نتوقع، بالشتاء فينا نتوقع والصيف فينا نتوقع، لكن بالربيع ما فينا نتوقع. ليش بالربيع ما فينا نتوقع؟ لأنه بتكون الخلايا الغيوم بتكون حقيقة غير متوقعة، حركة الغيوم غير متوقعة.
0: تعليقات عديدة رصدها فريق ريبوست حول الموضوع نستعرض منها. اسكندر كتب: الحل الوحيد هو عند وزير الطاقة، لازم يكهرب المي بحسب تعبيره. أيضا كنانة كتبت: كلام الوزير رائع وواعي وراقي جدا، الله يهديها الشباب وحلو توجيه تصرفاتهم للطريق الصحيح. أيضا رامي علق: وزيرنا طبق المقولة اللي ما بيجي معك تعا معه، من وظفكم ونستفيد منكم أحسن ما تضروا حالكم، الله يقويك ويكون بعونك على هالكوارث اللي بتحصل في سوريا. حمود أيضا كتب أو علق: دير بالك كيسحبك التيار وساعتها نلاقيك طايف بالعراق، ووزير الطوارئ ما يقدر يروح للعراق يجيبك بحسب تعبيره. أيضا مشاهد غمر المياه للمحاصيل الزراعية وخسارة الفلاحين صارت مألوفة خلال الساعات الماضية على الأقل بالنسبة

0: بالنسبة للمشاهدين، لكن بالنسبة للمزارع نفسه ما زالت تحمل الألم نفسه رغم مرور أيام عليها، إذ ظهر مقطع مصور لمزارع غاضب يتحدث لعنصر أمن في قسم الجمارك بصوت عال بينما يحاول العنصر الاستماع إليه رغم أن المزارع بدا غاضبا جدا. لم يكن الرجل يتحدث عن جرار زراعي أو بضعة دنومات غمرتها المياه، إنما كان يتحدث عن موسم كامل ضاع خلال أيام بسبب عدم تمكنه من استرجاع سيارته التي صادرتها قسد قبل أشهر. ورغم أن السيارة موجودة في قسم جمارك البوكمال، ولهذا بدا غضبه مفهوما لكثيرين تابعوا المقطع من دير الزور. وربما لهذا السبب بقيت رواية عناقيد الغضب حية في ذاكرة القراء منذ عشرات السنين، فقد كتب جون شتاينبيك عن مزارعين كانوا يشاهدون تعبهم يضيع أمام أعينهم حتى تحول الحزن شيئا فشيئا إلى غضب. وبينما تعاطف رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المزارع الظاهر في المقطع المصور، أبدى آخرون إشادة واسعة بعنصر الأمن الذي تمكن من ضبط أعصابه في هذا الموقف، مرسلا صورة جميلة عن قوى الأمن السورية وفق ما يرونه. دعونا نتابع هذا المقطع ونعود.
1: اسمع علي، اسمع اسمع علي، خارج الخيل، اسمع علي، البارح رزقنا بالمية ما عندي سيارة تنقله، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، رزقنا بالمية، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. لك يا ليش؟ لك ست براميل، لك ست براميل والسيارة يا اخي، انت قاعد تشبيح راسك يا اخي، ابعد عني يا اخي، يا الله يا اخي، يا الله يا الله تشوفون بي، لك الله ما يعرفوني يا اخي، لك حسبنا الله ونعم الوكيل، روحوا بيتي، قلت بيوت راح صادق، قلت بيوت راح ما عندي سيارة تنقل
2: يا أخي، شو سيارة
1: لحالك؟ البيادة راحت تلميها العالم بالمي، إيه على من طيب؟ أشكل من طيب؟ وين نروح على
0: وإذا كانت رواية عناقيد الغضب قد علمتنا شيئا، فهو أن الغضب ليس المشكلة دائما، بل طريقة التعامل معه هو المشكلة الحقيقية. فالفلاح الذي خسر أرضه أو محصوله لن يتحدث بهدوء، وهذه ليست مفاجأة، المفاجأة أن تكون في رد الفعل على ذلك الغضب. ولهذا انتشر المقطع الثاني من قسم الجمارك نفسه في مدينة البوكمال بدير الزور، ليس لأن مدنيين كانوا غاضبين فالجميع قد يتوقع ذلك، بل لأن النقاش انتقل من خسائر المدنيين ومشروعيته إلى إساءة عنصر أمن لمدنيين. دعونا نشاهد.
3: دير الزور صار لها حاجز العالم 3 أشهر ولا يفعل يطلعون السيارات ولا يفعل يردون على العالم، يقولوا لك روح على الرقة، الرقة يقول لك روح على الشام، تروح على الشام يقول لك مالك ضبارة هنا، والشام ما عدها خبر. طيب الخبر عد من الله المستعان، بس عد من هاي الأهالي كلها ما عيدت واقفة على باب الجمارك تريد سياراتها، يعني شنو هالحكي هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، بس هذا باب الجمارك لا يفعل يفوتون حدا ولا يفعل يطلعون حدا، تروح على الشام يقول لك ما عندنا خبر بالحكي هذا، تروح على الرقة يقول لك على الشام. طيب وتاليته قطع السيارة تكسر راسه، ها يا ابن حكومتنا يا ابن دولتنا،
4: اول يكسر بكفوك انا
3: يريد يكسر روسنا، وش تكسر يابا، شو تكسر؟ والله الموتة موتة واحدة، يا نموت بكرامة يا نعيش بكرامة.
0: تعليقات عديدة تركها السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي نستعرض بعضها. وليد كتب: لا يصح تحميل عنصر الحراسة مسؤولية قرار ليس بيده، فمثل هذه الأمور تراجع الجهات المختصة ومدير الجمارك هو صاحب القرار النهائي. علي علق أيضا: حقه يعصب، عالم كبت دمها على رزقها وما عصب إلا من حرقة قلبه عتعبه بحسب تعبيره. أيضا نصر كتب: كل الاحترام والتقدير لعنصر الأمن الشاب الذي صبر وأكد صبره على أخيه المواطن المتضرر، نحمد الله على ما زين به شاب مثلك. أيضا نقرأ لثور:

0: التي كتبت والله حقك الله يعينك أنت وكل المتضررين، لا حدا يلومه الزلمة، حتى الجلابية شقها من القهر، زين ما انجلط حسبي الله ونعم الوكيل، الله يعوضكم بالأحسن، راحت مواسم العالم مستنينها من سنة لسنة. أيضا هناك تعليق من وائل الأحمد كتب فيه: حسبنا الله ونعم الوكيل على من يحاول أن يأكل حق هذا الشعب المسكين. خلال زيارة وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أحد المستشفيات في مدينة دير الزور أمس، اعترضت طريقه سيدة تحمل طفلة حديثة الولادة بين ذراعيها وسألته عن اسم ابنته، وهدفها كان أنها تريد تسمية ابنتها بالاسم نفسه. نشاهد ذلك الموقف في هذا المقطع الذي التقطه مراسل تلفزيون سوريا.
1: أنتن بخير، أنتن ولادشن وهلشن وعيالكم إن شاء الله تظلون بخير وصحة وعافية. واليوم جاكم، اليوم جاكم ضيف ثقيل، سيادة الرئيس اليوم زاركم وزار المحافظة ووجه توجيهات، هو من أولي والله يوجه، بس يعني اليوم كانت الأمور طيبة. يعني
2: دكتور مصعب شو اسم بنتك؟
1: أي هي ميهن؟
2: أي
1: لا لا
3: لا قوية.
1: أول شيء الحمد لله على السلامة أمها، الحمد لله على سلامة أمها ومبارك ما جاها، وسموها إن شاء الله التهنون بها وباسمها، سموها التهنون بها وباسمها. لا لا هذا موضوع
4: تهنين حق الاسم معناته.
1: لا لا لا أيضا لا يا أخي مو هذا القصد، لا لا مشان ما يعني الله يهنيكم بها إن شاء الله ويجعلها من الصالحات والعايشات إن شاء الله.
0: الحمد لله على سلامتها. أيضا مؤخرا في موضوع آخر، أطلقت فرق عمل وزارة الطوارئ والكوارث قوارب استخدمتها من الساحل بهدف التعامل مع الحالات الطارئة التي من الضروري نقلها بين ضفتي الفرات، وهو ما أظهره مقطع مصور تداوله ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، دعونا نتابع.
5: فرق الطوارئ والكوارث هذول اليوم جو من طرطوس اليوم بنهر الفرات، شوف طبعا لحماية المدنيين من الخطر. هاي من المعبر قريب من جسر السياسية، طبعا قام ينقلون الحالات المرضية من منطقة الجزيرة إلى الشامية من اتجاه المشفى الوطني، نقلوا تقريبا 6 حالات.
6: لا عفوا هاي احنا اللي
5: هذا ولا امه، الله يقويهم الشباب.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك. الآن يمكن

0: يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: أبو خليل القباني رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان، واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

التطور التقني المتسارع اللي عم نشهده حاليا واللي راح يضل مرافقنا لسنوات طويلة محتاج اتصال قوي ومستمر بالإنترنت، يعني محتاج نضل أونلاين دائما، نحن وموبايلاتنا وبيوتنا الذكية وسياراتنا ذاتية القيادة وحتى إشارات مرورنا اللي بالشارع.

0: بس الشبكات الأرضية اللي عندها القدرة على نقل بيانات بسرعة عالية والمعروفة بالفايبر أوبتكس أو الكابلات الضوئية صعب توصل لكل مكان. مناطق شاسعة من الكوكب لحد اليوم معزولة رقمياً وما فيها بنية تحتية للإنترنت. القرى اللي بالجبال، المناطق الصحراوية، الجزر والسفن بالمحيطات، هي مناطق ميتة بخريطة التواصل العالمي. هون بتبرز الأقمار الصناعية كبديل عملي ومنافس حتى، وممكن تعمل ثورة يجي يوم ونسميها ثورة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، اللي برأيي حتغير معنى الوصول الرقمي على الأرض وتخليه متاح بكل زوايا الكوكب. السر بنجاح هي التقنية هو اختيار مدار أرضي منخفض Low Earth Orbit قريب من سطح الأرض لتسبح فيه كوكبة الأقمار المخصصة للإنترنت، واللي بتبعد عن الأرض مسافة بتتراوح بين 340 و 550 كيلومتر بس، وهذا الشيء على عكس الأقمار الصناعية المخصصة لتحديد المواقع واللي حكينا عنها بحلقة سابقة وقلنا إنها بتبعد أكثر من 20,000 كيلومتر عن سطح الأرض. وقبل ما تسألني شو بيفرق المدار المنخفض عن غيره، خليني جاوبك. كل ما كان القمر الصناعي أقرب من سطح الأرض، صغر حجم الطبق اللاقط وانخفض زمن الانتقال، يعني الزمن بين لحظة إرسال الإشارة ولحظة استقبالها بيصير أقل. وبتعبير أسهل، إذا عم تعمل بث مباشر لشي طبخة من طبخات 6 الكل، فمشاهدينك بيحضروا اللايف معك بالتوقيت الحقيقي، أو إذا حدا اتصل فيك فالصوت بيوصل بلحظته كأنه اللي بتحكي معه موجود بنفس المكان، وما رح تحس أنه كلامك بده كم ثانية ليوصل أو بيروح وبيرجع. قبل فترة مو كتير بعيدة كان الإنترنت الفضائي بطيء وكتير غالي، بس الزميل إيلون ماسك نصب نفسه رائد تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال مشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس، واللي عدد مشتركيها تخطى 6 ملايين مستخدم موزعين على أكثر من 140 دولة حول العالم. لتاريخ فبراير شباط 2025 عدد الأقمار الصناعية اللي بتمتلكها ستارلينك تجاوز 11,000 قمر صناعي، 9,600 قمر منهم على مداراتهم وشغالين أوريدي، ولكن الخطة الكاملة للمشروع هي 42,000 قمر صناعي. سرعة الانترنت بستارلينك وسطياً 100 ميجابت بالثانية، وبعض التقارير قالت أنه سرعته بأمريكا بتتجاوز 200 ميجابت بالثانية. بس شو بيلزمنا لحتى نشترك بهي الخدمة؟ القصة كتير بسيطة، أول شيء محتاجه هو الجهاز نفسه، طبق وراوتر وكابلات وتطبيق ستارلينك على الموبايل ليساعدك وين تختار المكان الأنسب للتركيب وتفحص العوائق، لأنه ما بيصير يكون في قدام الطبق اللاقط شجر كثيف أو حيط عالي أو حتى سقف معدني، والتركيب كتير بسيط وسهل وما بده مختص، وبعدها كهرباء مستقرة ومبروك عليك الإنترنت. سعر الجهاز حوالي 350 دولار، وأحياناً بيكون في عروض بتقدم الجهاز مجاناً مقابل الالتزام بالاشتراك لمدة سنة، وهذا الاشتراك بيكلف تقريباً 50 دولار بالشهر وبيختلف من دولة لدولة. ولكن وجود الأقمار الصناعية فوقك لحاله مو كافي، بعض الدول بتفرض قيود تشغيلية وتراخيص معينة لحتى تسمح باستخدام ستارلينك، والأعذار دائماً سياسية وأمنية. ولأنه الحساد كتار والسما كبيرة بتوسع الكل، أمازون أطلقت مشروع ليو واللي كان اسمه كويبر سابقاً لحتى ينافسوا ستارلينك عبر أكثر من 3,000 قمر صناعي، ويلي صار منهم 180 بالفضاء. بس اللي بيضحك بالقصة أنه هاي 180 قمر صناعي تبع أمازون نقلتها شركة سبيس إكس تبع ستارلينك، ولهيك منافسة الزميل ماسك صعبة جداً. بالمقابل الأوروبيين حسوا حالهم تحت رحمة إيلون ماسك بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وقرروا يدعموا شركة يوتيلسات ويستثمروا فيها أكثر من 1.5 مليار يورو، خصوصاً بعد اندماجها مع ون ويب البريطانية. وهدول تركيزهم مش عليك أنت كمستخدم ببيته، لا، هدول تركيزهم أكبر على الحكومات والشركات الكبيرة، وبدهم يضمنوا لأوروبا استقلاليتها عن المزاج الأمريكي. بس الرعب الحقيقي لكل هدول الشركات مو جاي من أمريكا ولا من أوروبا، جاي من الشرق وتحديداً من الصين. الصين وبكل تقلها عم تدعم هذا المجال بشكل كتير كبير لتصنع بنية تحتية فضائية وطنية للاتصال لأسباب متعلقة بالأمن القومي مثل ما عم بيقولوا. وأطلقوا مشروعين، أولاً مشروع جوانغ، وهذا الرد الحكومي الرسمي لبناء كوكبة من 13,000 قمر صناعي، وثانياً مشروع ألف شراع التجاري يلي بدأ فعلياً بإطلاق أول دفعة من الأقمار الصناعية بعام 2024. الحرب الروسية الأوكرانية خلت عند الناس يقين أنه الإنترنت الفضائي ممكن يغير مجرى المعارك، وهالشي حول مشروع ستارلينك لتهديد للأمن القومي بعيون الصين. مو بحالة الحروب بس، لا، ستارلينك ممكن تكسر جدار الحماية العظيم اللي فرضته الحكومة الصينية لتراقب الإنترنت عندها، يعني ممنوع حدا يستخدم الإنترنت في الصين بدون علم الحكومة. ولهيك الغوالي بالصين ما عم يفكروا بمنافستهم لستارلينك بس، الجماعة عم يفكروا بتدمير كل أقمار ستارلينك الصناعية إذا اضطروا. الجماعة طوروا مدفع بتقنية أمواج المايكروويف طوله 4 متر ووزنه 5 أطنان، يعني نظرياً بينحمل بالشاحنات أو السفن وحتى الطيارات. هذا المدفع عنده القدرة على تدمير الأقمار الصناعية على المدار الأرضي المنخفض، يعني المدار الأرضي تبع ستارلينك. ولحتى نحكي أكثر عن الإنترنت الفضائي وعن واقع الاتصالات ببلدنا، بينضم لنا من كوالالمبور بماليزيا الدكتور حسام الدين الفرة، المتخصص بإدارة وتنظيم الاتصالات والمعلومات. أهلا وسهلا دكتور، مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا دكتور عبد الله، أهلا وسهلا.
0: دكتور، ممكن تشرح لنا عن واقع الإنترنت الفضائي وتحديدا ستارلينك بسوريا من حيث سرعة الإنترنت وتوفره؟
1: تمام. بداية نتكلم على موضوع الترخيص. للأسف يعني إلى الآن في سوريا ترخيص ستارلينك غير مرخص به، طبعا على غرار كثير من الدول، ويوجد طبعا تبريرات من الحكومة، تبريرات أمنية أو تبريرات تنظيمية. بشكل عام الستارلينك أو الإنترنت الفضائي بشكل عام إلى الآن غير مرخص به في سوريا. طبعا توجد حالات استخدام، لكن هي حالات استخدام غير رسمية عبر أجهزة مدخلة من الخارج يتم تفعيلها يعني بطرق ملتفة، وثم يعني إدخالها إلى سوريا واستخدامها. على الرغم من تحذير الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في سوريا على أن هذا الأمر غير قانوني وقد يعرض صاحبها للمساءلة ومصادرة الأجهزة. هذه من الناحية، إذا تكلمنا من الناحية التنظيمية، حتى ستارلينك نفسها الموقع الآن إذا ندخل عليه، سوريا غير مصنفة من الدول المتاحة فيها الخدمة، على الرغم أنه يوجد تغطية داخل سوريا باعتبار أن الإنترنت وخاصة ستارلينك، نتكلم عن الإنترنت الفضائي تقريبا يغطي كوكب الأرض بشكل تقريبا كامل. فهذه من الناحية التنظيمية. بالأمور بالنسبة موضوع التكلفة، التكلفة إلى الآن نحن نتكلم على سوق سوداء، يعني نحن ما نتكلم الآن على شيء مرخص به، أسعار مرخص بها معروفة، إنما هي هو سوق سوداء يعني، فتختلف صراحة، وتقارير تشير على أنها هي تتبع الأسعار العالمية مثل ما تفضلت حضرتك، يعني من ناحية الاشتراكات الشهرية حوالي $50 وسعر الجهاز برضو يعني، لكن هذا الشيء غير موثق رسميا، ما عندنا إحصائيات رسمية تعطينا كم أسعار الستارلينك في

0: صين كبير بخدمات الاتصالات، ولكن رغم هيك وضع الانترنت بالبلد سيء جدا. وفقا لتقرير صادر عن مؤشر سبيد تيست، احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة. كيف بتقيم واقع الاتصالات حاليا بالبلد من حيث سرعة الانترنت وجودة الاتصال والبنية التحتية؟
1: نعم، للأسف المعلومات اللي تفضلت فيها للأسف هي معلومات صحيحة، وهذا واقع مرير يعاني منه السوريين في هذا الموضوع. أستاذي الكريم، خلينا نحن نفصل الموضوع على أولا عن إلى الخدمات أو البنى التحتية. إذا نتكلم عن البنى التحتية في سوريا للأسف نحن شبه فينا نقول مدمرة، أو لا يوجد بنية تحتية للاتصالات بشكل فعلي. في مجموعة من الكابلات، مجموعة من المقاسم، مجموعة من الهبات، لكن لا هي ما توفر بنية تحتية لاتصالات عالية السرعة. هذه البنية التحتية أيضا تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى شركات عالمية. الموضوع ليس بين ليلة وضحاها، لازم يأخذ وقته، بالإضافة إلى أن استثمارات ضخمة في هذا المجال. أما من ناحية الخدمات، للأسف إلى الآن يعني الخدمات المقدمة للأسف ما زالت كمان هي خدمات تعتبر أسعارها غالية، يعني أسعار عالية بالمقارنة مع جودة الاتصالات. يعني نحن أنا نتكلم على سرعة إنترنت على الهاتف الثابت، يعني 3 أو 4 ميجا بيكسل، ما بعرف كيف، يعني هذا ما يكفي أن تفتح ولا حتى فيديو ولا أي شيء يعني. فحتى بالنسبة للباقات الاتصالات من سيرتيل أو MTN في الجوالات برضو كمان هي ما زالت يعني السرعات منخفضة تعتبر بالمقارنة مع الدول الأخرى. السبب الأساسي هو موضوع البنية التحتية بشكل أساسي، البنية التحتية المتهالكة، موضوع الكابلات وموضوع المقاسم وغيره من الأشياء.
0: دكتور، إذا ردنا نحكي على الصعيد العالمي، هل بتشوف في منافس لستارلينك؟
1: أكيد في منافسين، لكن إلى الآن نحن ما نقول إن هو منافس حقيقي موجود. ستارلينك قوة جبارة يعني كشركة أقمار صناعية، خاصة أن في عندهم أصلا يعني الصواريخ الخاصة فيهم لإطلاق أو وضع الأقمار الصناعية في مساراتها، وبالتالي نحن نتكلم على يعني شركة متكاملة من ناحية حتى وضع الأقمار الصناعية. طبعا الصين بدأت مثل ما تفضلت حضرتك في الحلقة، بدأت في هذا الموضوع، وتعتبر الموضوع هو بالنسبة له جيوسياسي أكثر ما هو موضوع فقط تقني. يعني لأن الآن صراحة اللي يمسك الإنترنت الفضائي هو من يقرر. الآن إذا إيلون ماسك أن مثلاً حيقطع الإنترنت عنا، شو فينا نسوي؟ فالموضوع هو أبعد من موضوع ثورة رقمية، أبعد من موضوع تقديم خدمات، هي عبارة عن فينا نقول بسط سيادة على جزء من الكوكب. فأكيد في منافسين، لكن أنا أعتقد إلى الآن هم ليس بقوة ستارلينك من عدة أمور، لكن يبدو لنا كنحن كدولة ممكن يعني في سوريا، أو أنا كمواطن سوري فيني أعتبر ممكن هذه المنافسة تكون بالنسبة لي هي فرصة صراحة أن يكون في عندك التنوع. قد يكون مثلا ستارلينك نحن ما نحصل على ترخيص بفترة مثلا من المفترات، لكن ممكن نحن نحصل على الترخيص الصيني، فشيء جميل. يعني نحن بالنسبة لنا بالنهاية يهمنا الحلول على أرض الواقع كدولة خارجة من يعني سنوات من الحرب والدمار، فنحن بدنا أي حل بين قوسين يعني. فممكن يكون هذه المنافسة صراحة هي تعود بالفائدة لأننا كمواطنين سوريين، نتكلم نحن عن سوريا. أما بالنسبة لمواضيع عالمية وموضوع الصين وأمريكا وكذا، أنت تعرف هذا يعني الأمور، فلهم يعني وجهات نظر هم يعني ماشيين عليها وسياسات ماشيين عليها. صراحة أتمنى أنه يكون موجود أكثر من منافس، أتمنى شركة أمازون كمان تطور في موضوع المنافسة. أمازون إلى الآن تغطية ما لم موجودة في منطقتنا تقريبا. أتمنى صراحة أن وجود منافسين أقوياء، للسبب لأنه دائما بس يكون في منافسين معناها في عروض، معناها في خيارات أكثر، معناها أنت ممكن تختار الأفضل، تختار الأنسب.

0: في النهاية ما في هو متحكم واحد في الإنترنت الفضائي في العالم كله.
1: صحيح دكتور. نقطة القوة الرئيسية تبع ستارلينك هو وجود سبيس إكس كشركة لإطلاق الأقمار الصناعية وتثبيتهم على مداراتهم. يعني حتى منافسين ستارلينك مثل أمازون، الأقمار الصناعية طبعاً عم تلقاها للفضاء شركة سبيس إكس، ولهيك منافسة سبيس إكس أو ستارلينك تحديداً صعبة جداً. ولكن أنا في عندي دكتور حسام سؤال، هل نظرة الصين تجاه ستارلينك اللي بتعتبرها تهديد للأمن القومي وإطلاقهم لمشاريع بيقلك أنه نحن رح ندمر مجموعة الأقمار الموجودة على المدار الأرض المنخفض وبيئة صوته تحديداً أقمار ستارلينك، قديش هذا الكلام منطقي وقديش هذا الشيء واقعي؟ وهل الصين فيها توصل أو تعمل هيك إذا وصلت لنقطة اللاعودة؟
0: صراحة برأيي الشخصي الموضوع هو هذا موضوع يعني من النوع من أنواع الحرب النفسية، أو خلينا نقول الكلام الإخباري أو ما يظهر للعالم. ما أعتقد يعني حتى لو الصين تكلمت عن اختراع مدفع ليزر قادر على تدمير الأقمار في المسارات المنخفضة، ما أعتقد أولا أنه هذا هو السلاح الفتاك القادر على تدمير كل الأقمار الصناعية لستارلينك. هذه نقطة. النقطة الثانية يعني أكيد الموضوع هذا الفضاء ليس فقط لستارلينك، موجود هناك شركات أخرى لها أيضا أقمار صناعية أخرى. فإذا الآن نحن نتكلم على سبيل المثال، إذا كانت أرادت الصين أن يعني تحتفظ، خلينا نقول مثلا أن تحتفظ أو تأخذ المجال الفضائي الخاص بها، أنه هو خاص بها وما تسمح بأي قمر صناعي أو للإنترنت الفضائي أنه يكون في المدار، فهذا الموضوع عمليا شبه مستحيل. لأن نحن ما نتكلم على أقمار ستارلينك فقط، نتكلم على أقمار أخرى. الموضوع نظري أو كلام فينا نقول ليس بهذه القوة. النقطة الأساسية يعني هو إذا أنت أردت أنك تمنع خدمة في بلد معين، فأنت مالك مضطر، لأنك أنت تدمر القمر الصناعي. يعني في عندك أمور أخرى ممكن تسويها، أمور تنظيمية لها علاقة بالطيف الترددي، لها علاقة بالتراخيص والتغطية. الموضوع يعني يمكن ضبطه بأمور يعني خلينا نقول أسهل بكثير ومنطقية وواقعية.
1: دكتور أتفق تماما معك، تدمير الصين لمجموعة ستارلينك رح يكون على مبدأ علي وعلى أعدائي، فأنت ما رح تدمر بس الأقمار الخاصة بستارلينك، لا، حتى الأقمار الصناعية الصينية نفسها رح تتأثر، سواء كانت إذا كانت موجودة على مدار قريب أو رح تتأثر بالحطام الفضائي اللي موجود أو رح يتسبب عن دمار هاي الأقمار الصناعية. بدي أتشكرك
0: كمان دكتور، تسمحني تفضل. نعم، في دكتور في نقطة مهمة على موضوع تدمير القمر الصناعي. هذا القمر الصناعي على سبيل المثال لو دمرت الصين قمر صناعي، طيب فيما بعد هذا يعني أجزاء القمر الصناعي المدمرة هذه وين هتبقى؟ هتبقى في الفضاء، وبالتالي أنت أشغلت الفراغ ب خلينا نقول خردة قد تسبب أذى لأقمار صناعية أخرى. فالموضوع مش أنه موضوع نحن دمرنا وأتلفنا فقط، لا، في عندك بعد تدمير القمر الصناعي إن صح التعبير، هذا يسبب مشاكل في الفضاء، في يسبب أيضا مشاكل لمحطات المحطة الدولية مثلا على سبيل المثال للفضاء وغيرها من المحطات، حتى المحطة الصينية للفضاء. يعني الموضوع نحن نتكلم على فضاء مشترك للجميع. موضوع التدمير حيكون مثل ما تفضلت يعني له آثار سلبية على ستارلينك وبترجع كمان على الصين أكيد بطريقة ما، في طريقة ما ممكن أصلا في مدارنا المدارات ما عاد تستطيع تستخدمه أصلا.
1: صحيح
0: يعني تحط أقمارها الشخصية بعد ما، لأنه في عندك أنت بقايا من الأقمار المدمرة فما تستطيع أن تحط هي أقمارها الشخصية.
1: صحيح.
0: فهذه
1: صحيح.
0: نقطة يعني أكيد حتفكر فيها قبل ما تسوي أي شيء.
1: صحيح 100%. بدي أتشكرك كثير دكتور حسام، أغنيتنا وشرفتنا بدكتور تيك، على أمل نلقاك بحلقات قادمة حتى نحكي عن التطور اللي ممكن يصير واللي بنأمل يصير بمجال الاتصالات بسوريا. شكرا كثير، بأمان الله.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا لكم. شكرا لكم.
1: تقنية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أكبر من مجرد خدمة إنترنت سريع. الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بيسمح لفريق طبي أفريقي بغرفة عمليات من قلب قرية نائية يعمل استشارة طبية عاجلة ومباشرة بالفيديو مع أطباء تانيين بأي مكان بالعالم، وبتساعد على تمكين التعليم ونشر المعرفة بكل مكان، وبتسمح كمان بمتابعة البث المباشر لمباراة كرة قدم بقلب الطائرات وهن بالجو. ولكن هالثورة التقنية بتواجه تحدي أكبر مما منتخيل. كيف الشركات بتهدير آلاف الأقمار المتحركة باستمرار؟ كل واحد بيحتاج لصيانة وتحديث وتجنب للاصطدام مع أقمار تانية، وكمان تجنب للحطام الفضائي. كيف بدها الشركات تتعلم؟

يتعامل مع هاي المسائل وكيف بدهم يتعاملوا مع الأقمار الصناعية عرض نهاية خدمتها؟ فكروا بهاي الأسئلة وخبروني رأيكم بالتعليقات. لا شك أنه تطبيق الكاب كات حسن خلال السنوات الماضية يكون مفضل عند كثير من المستخدمين وصناع المحتوى، لأنه مجاني بالكامل وبيعطيك إمكانيات واسعة لما تسجل الفيديوهات. بس متى اللي مصرة يكون إلها حصة بكل مجال فاتت على الخط بتطبيق اسمه إيديت، مجاني مثل كاب كات، ولكن متى استغلت أنه بكاب كات صار بالفترة الأخيرة يطلب من المستخدمين حق استخدام فيديوهاتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي. وهالشي البعض وأنا واحد منهم بيعتبره اختراق للخصوصية. متى كتير شاطرة باستغلال الفرص وقالت أنا ما بدي استخدم فيديوهاتكم لتدريب الذكاء الاصطناعي، يعني صار في عنده شيء تنافس فيه وهن أسياد المنافسة بالتفاصيل الصغيرة وبيعرفوا كيف يستغلوها. هلأ هاي التطبيقات صارت مهمة وإلها مكانة بسبب الطلب الكبير على التطبيقات المجانية لمن تجد الفيديوهات، يعني نحن منصور لحظاتنا الحلوة مع الناس اللي منحبهم ومنحب نشارك هاي الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأنه في كتير أوقات هاي الفيديوهات بتكون بدها تحسين، يعني لقطة مزابطة أو بدنا نقطع الفيديو بطريقة معينة ونضيف عليه شوية مؤثرات أو موسيقى، وهون بيبرز إيديت كحل سحري بيريحنا من التطبيقات المأجورة أو يلي بدها تفرض علينا علامة على الفيديو نحن ما بدنا إياها. هذا التطبيق يا جماعة مش مجرد أداة لتقطيع الفيديوهات أو إضافة موسيقى، على العكس تماما، هذا وحش مدعوم بإمكانيات الذكاء الاصطناعي وإمكانيات إضافية تانية جبارة. بيفهم الفيديو تبعك، بيفرغ الخلفيات، بيحدد الأشخاص وبيعدل الألوان وبيحسن الصوت بلمسة واحدة ودقة عالية جدا. والأحلى من كل هاد أنه بإمكانك تحفظ الفيديوهات تبعك بدقة 4K وبدون أي علامة أو لوجو ومجانا. وبعد ما تروح على متجر التطبيقات وتنزل التطبيق وتعمل تسجيل دخول هون حتى تبلش مشروع جديد، التطبيق بيعطيك خيارين، إما بتصور فيديو من التطبيق نفسه، وهون التطبيق بيعطيك إمكانيات رائعة جدا مثل أنك تستعمل جرين سكرين لا حتى تعزل الخلفية، وبصير بإمكانك تحط الكادر اللي أنت بدك إياه. كمان في عنا ميزة تانية كتير جميلة وهي ميزة التليبرومتر، يعني النص تبعك أنت بصير في إمكانية أنك تقرأه وتتابع الكلام اللي بدك إياه أحسن ما ترتجل، يعني بتحضر النص تبعك وبعدين بتصير بتقرأ من الموبايل وأنت عم بتصور. طبعا فيك تتحكم أنت بسرعة النص وبحجم النص. كمان التطبيق بيعطينا إمكانية جيدة جدا لحتى نختار جودة الصورة، يعني نحن فينا نختار دقة التصوير وجودة الصورة وكم فريم نحن بدنا اياه. هذا كلياته إمكانيات أساسية وموجودة من التطبيق. أما إذا كنت مصور الفيديو تبعك فوجاهز الفيديو تبعك، فبكل بساطة فيك تروح تعمل مشروع جديد ومن الجاليري بتختار الفيديو تبعك وبتبلش المونتاج. هلأ مجرد ما أنه نحن نبلش مونتاج رح نشوف انه في عنا خيارات كتير واسعة وكتير متعددة، مثل انه طبعا شيء اساسي انه يكون في عنا تقطيع للفيديو، رح نشوف كمان انه نحن في عنا نتحكم بجودة الصوت ودقتها ومستوى الصوت، حتى رح يكون سرعة الفيديو فينا نتحكم فيها نسرع او نبطئ، فينا كمان نضيف افكتس معينة مثل انك تعمل بلر على بعض الشخصيات او تعمل زوم او تعمل اي شيء اخر انت من الافكتس اللي موجودة والمتاحة بقلب الفيديو. كمان فينا نحن بعد ما نقطع نحذف ونضيف اي مقاطع، فينا نعمل تعديل للالوان ونضبط الالوان اللي نحن بدنا اياها. كمان في عنا خيار الفلاتر، طبعا الناس اللي بتحب الفلاتر خصوصا الصبايا فيكم تختاروا فلاتر، مجموعه كبيره من الفلاتر صراحه متاحه ضمن تطبيق إيديت. وفينا كمان وهي الميزه اللي انا تحديدا كتير بحبها هي تحسين الصوت، فاما نحن فينا نخفض من الضجه بالصوت او حتى مستوى الصوت نفسه فينا نحن نحسنه ونغيره. كمان بيعطينا مثل انه نحن ممكن نضيف شيء اخر اوفرلاي نعمل للفيديو، وبس نخلص ممكن نحن نعمل عزل للصوت نفسه، وحتى الجرين سكرين خيار مثل اللي كنا حكينا فيه بعد ما تصور فيك انت هون بالفيديو نفسه، فيك انت تغير الجرين سكرين تبعك وتشيله وتحط الكادر اللي انت بدك اياه، وبعد كل هذا تضغط على اكسبورت وبيكون الفيديو جاهز تبعك. طبعا قبل ما نضغط على اكسبورت فينا كمان نحن نختار الدقه اذا كان بدك اياها HD او 2K او حتى 4K، وبعد ما تختار هذه الخيارات اللي بدك اياها انت تضغط على اكسبورت والفيديو تبعك بيصير جاهز لحتى تشاركه

السوشيال ميديا. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود فيكن توصلوا لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شي حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيكن تتواصل معي بشكل مباشر عبر انستغرام. سلام.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. وزارة الطاقة تغلق البوابة الرابعة في سد الفرات وتطمئن أهالي الرقة ودير الزور بانخفاض منسوب المياه. بيان رسمي صادر عن الهيئة الوطنية للمفقودين يؤكد وفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي ويقول إن النتائج تستند إلى مجموعة من التحقيقات والتحليلات. واشنطن تنهي رسميا مهام توم براك كمبعوث خاص إلى سوريا، ووزير خارجيتها يؤكد استمرار دوره في متابعة ملفي سوريا والعراق. واشنطن تهدد إيران باستئناف الهجمات إن لم يتم التوصل إلى اتفاق، ومستشار خامنئي يتهم ترامب بخيانة دبلوماسية للمرة الثالثة.

0: في التفاصيل، أعلنت وزارة الطاقة عن إغلاقها بوابة المفيض رقم 4 التي كانت تمرر نحو 300 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وأوضحت وزارة الطاقة أن كميات المياه الممررة عبر سد الفرات انخفضت بناء على هذا الإجراء إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات، وذلك في محافظتي رقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. هذا وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في منشور له على منصة إكس، أعلن عن بدء انخفاض تدريجي وملموس في منسوب مياه نهر الفرات، وذلك عقب الإجراءات الفنية الأخيرة. بدوره، أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مطمئنا الأهالي إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. منطمن أهلنا بدير الزور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من أحد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجودة عندنا إن شاء الله بكرة بإذن الله ممكن أنه نسكر المفيض الثالث، يلي هو نحن عندنا أربع مفيضات شغالين، المفيض الثالث رح نسكره بشكل كامل إن شاء الله. هذا التخفيض يعني رح نخفض أيضا 200 متر مكعب بالثاني، رح ينخفض عندنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا في ساعات، حتى يشعروا في اهلنا بدير الزور والرقم، يمكن خلال 48 ساعه باذن الله 48 ساعه راح يظهر الاثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فان شاء الله مرحله الخطوره عديناها، ما في داعي للذعر والخوف، ان شاء الله نحن مقبلين على تخفيض اطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
0: هذا وأعلنت مديرية إعلام دير الزور إيقاف حركة العبور والمشاة بشكل كامل على جسر الأعشار الترابي الواقع في ريف المحافظة الشرقية. أوضحت المديرية أن هذا الإجراء جاء نتيجة لانهيار جزء من الجسر، وذلك من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وقال قائد عمليات في مديرية الطوارئ في دير الزور أسامة عربو لتلفزيون سوريا، قال إن الفرق مستمرة في العمل وتتابع سير الاستجابة الإنسانية على ضفتي نهر الفرات.
2: اليوم الرابع على التوالي فرقنا لم تنهي العمل ومتابعة الأعمال على كافة ضفاف نهر الفرات في دير الزور من معدان إلى البوكمال من طرف الشامية ومن طرف الجزيرة. فرقنا رفعت سوافر ترابية على المناطق

0: التي قد تضررت او محطات المياه. بعض المناطق التي يوجد فيها محاصيل زراعيه تتضرر نتيجه المياه، تم رفع سواته الترابيه. بعض الابنيه تم رفع سواته الترابيه. فرقنا الموجوده على ضفاف النهر تقوم بنقل العوائد والحالات الانسانيه من منطقه الجزيره بحطله الى منطقه العلاليش في الشاميه، ونقله بسيارات الاسعاف المتواجده لفرقنا على ضفاف النهر الى المشافي الطبيه. طبعا تم جلب مؤازرات من جميع المحافظات السوريه التابعه لوزاره الطوارئ والكوارث، وهي قيد العمل حاليا في مدينه دير الزور.
1: وأضاف عربو أن 27 نقطة منتشرة في جميع المناطق، منها 6 مراكز رئيسية لضمان الاستجابة الإنسانية الطارئة بعد الفيضانات التي نتجت عن ارتفاع منسوب نهر الفرات.
0: حاليا عندنا 27 نقطة منتشرة على كافة المناطق في دير الزور، منها 6 مراكز رئيسية و22 نقطة فرعية متواجدة من السوسة إلى منطقة أبو خشب وجروان، ومن منطقة معدان القديم ومركز التبني إلى الأوكمال. على كافة ضفاف النهر موجود كل الفرق على هذه المناطق، نقاط ومراكز رئيسية مع آليات وعتاد وعناصر، ويقومون حاليا الآن باستجابة لكافة الأعمال الطارئة التي تنتج عن ارتفاع منسوب نهر الفرات.
1: من جهتها، أعلنت مديرية إعلام الرقة عن خروج محطة مياه طاوي عن الخدمة بشكل كامل. وأوضحت المديرية أن توقف المحطة جاء إثر انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وتغذي المحطة 11 قرية تابعة لناحية الجرنية في ريف المحافظة. ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت، ومعي أيضا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا مارية عبيد، وأيضا أرحب بيوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك مصعب الحنت، ما هي أبرز ردود الفعل الشعبية على تطمينات وزارة الطاقة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث؟
2: مساء الخير لك وسيم ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة أكثر من وزارة أرسلت رسالة طمأنة إلى أهالي دير الزور والرقة، منها وزارة الطاقة ووزارة الطوارئ والكوارث. أشارت إلى أن عمليات التخفيض ستستمر خلال الأيام المقبلة حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها على امتداد مجرى النهر بعد إغلاق البوابة الثالثة وأيضا البوابة الرابعة وانخفاض مستوى الضخ في السدود. لكن في الحقيقة وسيم، على الأرض لا تزال آثار ارتفاع منسوب المياه، منسوب نهر الفرات حاضرة في دير الزور خلفي تماما. إذا كنت تشاهد مستوى النهر فالمياه ما زالت مرتفعة في عدد من المناطق الواقعة على ضفاف النهر، فيما خرج أيضا الجسر الترابي في مدينة العشارة عن الخدمة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لأضرار ناجمة عن ارتفاع منسوب المياه وسرعة المياه، الأمر الذي زاد صعوبة التنقل بين ضفتي نهر الفرات. كذلك حال حويجة صقر، حتى هذه اللحظة بعض العوائل لا زالت تنزح من تلك العوائل. بالأمس أجلت محافظة دير الزور أكثر من 100 عائلة، 330 عائلة تسكن في حويجة صقر وعوائل أخرى في حويجة قاطع وبعض الحوايج والمناطق القريبة من نهر الفرات. أنشئت داخل مدينة دير الزور عدة مراكز، 4 مراكز إيواء خلفي تماما أو أمامي تماما، مركزين كل مركز فيه ما يقارب 60 عائلة، وهي يعني تنتظر انحسار مياه الفرات حتى تعود إلى منازلها. أنا التقيت ببعض العوائل وسيم بحسب ردود الأفعال، يعني حقيقة ربما بعد السد عن محافظة دير الزور أو عن مدينة دير الزور بالتحديد، يعني لا تزال حتى هذه اللحظة المياه مرتفعة. وبحسب تصريح وزير الطاقة قال أن الأمر يحتاج إلى 48 ساعة. اليوم بعض الأهالي أنا التقيت بهم من يسكنون مثلا في حويج الصقر، قالوا لي تركنا يعني منازلنا فارغة فيها أملاك لنا، وأيضا أراضينا التي فيها القمح وفيها بعض المزارع والمواشي أيضا هي محاصرة في حويج الصقر، ونحن خرجنا بروحنا بحسب ما أخبرني أحدهم. وآخر كذلك قال هربت أنا وعائلتي في الساعة 7 صباحا بعد أن ارتفع منسوب المياه بشكل ملحوظ جدا. أيضا شارع الكورنيش أنا اتجهت إليه قبل ساعات، الشارع امتلأ تقريبا، نصف الشارع امتلأ بالكامل، ورأيت يعني المنظر في الشارع مختلف تماما، وكأن الشارع هو شارع من شوارع البندقية ليس في دير الزور، فالسفن داخل هذا الشارع هي

0: التي تنقل الناس من ضفة إلى أخرى، أو إذا أراد أحد الذهاب إلى منزله. بعض الأهالي رفعوا السواتر الترابية أمام المنازل حتى لا تدخل المياه إلى منازلهم. إنما بحسب التوقعات وبحسب ما أخبرت الوزارات أن منسوب المياه اليوم مساء سوف يبدأ بالتراجع قليلا حتى ساعات الصباح، ويوم غد في المساء يبدو أن الأمر سوف يكون مختلف تماما بحسب ما أخبرنا وزير الطاقة ووزير إدارة الكوارث والطوارئ. إنما
1: أريد أن أسأل أيضا، أريد أن أسأل مصعب إن سمحت عن وضع مياه الشرب مع خروج بعض محطات المياه عن الخدمة.
0: يعني خرجت أكثر من 48 محطة مياه عن الخدمة في عموم محافظة دير الزور، يعني مشكلة كبيرة تواجه الأهالي خاصة في الأرياف. في المدينة عندنا محطة الفرات العملاقة، كان هناك أخبار قبل ساعات أن المحطة توقفت عن العمل، لكن تواصلت أنا بشكل مباشر مع مدير مؤسسة المياه في محافظة دير الزور وقال أن هذا الكلام غير صحيح، إنما خسرت المحطة 30% من قدرتها التشغيلية، 70% من قدرتها التشغيلية تعمل وهي تغذي أكثر من 400,000 نسمة، تغذي مدينة دير الزور بشكل مباشر وبعض المدن والقرى المحيطة بها، وأن العمل فيها على قدم وساق، أن العمال على أربع يعني على مدار 24 ساعة وهم يعملون بمحاولة إبقاء هذه المحطة داخل الخدمة. إنما هناك محطات كثيرة، مثلا في الريف الشرقي محطة الشميطية أنا ذهبت إليها بشكل مباشر، هذه المحطة خرجت عن الخدمة بشكل كامل، تغذي بقرابة 1,000 نسمة. الأهالي هناك الآن يعتمدون على مياه النهر بشكل مباشر. كان هناك قبل أسبوع تحذيرات من قبل المحافظة للأهالي بترشيد المياه داخل منازلهم، عندنا خزانات في كل منزل، فطلبت المحافظة تعبئة هذه الخزانات حتى إذا انقطعت المياه يستفيد منها الأهالي، وبعض الأهالي باتوا يشترون الماء الآن بالمال وأيضا مياه الشرب كذلك. عندنا أيضا مشكلة الجسور، الجسور الآن هي أكبر مشكلة تواجه أهالي دير الزور، خاصة بعد أن قامت محافظة دير الزور بمنع العبارات الكبيرة من نقل الناس من ضفة إلى أخرى. غدا يعني انتهت عطلة العيد، ويوم غد سوف يبدأ الدوام الرسمي، هناك من يعمل في الضفة الشرقية ويذهب إلى الضفة الغربية، وهناك موظفون من الضفة الغربية يأتون إلى الضفة الشرقية للدوام في مدينة دير الزور، أو بالعكس يعني هؤلاء يعني سوف يواجهون مشاكل كبيرة في التنقل. الآن فقط الزوارق التي تعمل في مدينة دير الزور بالقرب من الشاطئ، بالقرب من الحوايج، بالقرب من ضفتي النهر لنقل الحالات الإسعافية، وقد شهدنا على ضفاف نهر الفرات الهلال الأحمر السوري، الدفاع المدني، فرق تابعة للجيش العربي السوري، فرق جاءت من اللاذقية، من طرطوس،
1: نعم. إذن مشكلات متعددة، نعم مصعب، مشكلات متعددة سأتحدث فيها أيضا مع مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ماريت عبيد. ماريت، ما هي آخر التصريحات الحكومية بشأن هذه المشكلات، مشكلة التنقل كما تحدث مصعب، أيضا مياه الشرب وخروج محطات مياه عديدة عن الخدمة بشكل كامل، إضافة إلى ارتفاع منسوب مستوى المياه كما تحدث الوزراء بأنه انخفض نوعا ما؟
2: نعم مرحبا وسيم، حقيقة بحسب تصريحات الوزارات وبحسب أيضا ما رصدناه من خلال زملائنا في محافظة دير الزور والرقة، ما تزال الجهات وفرق الوزارات المعنية في محافظتي الرقة ودير الزور في حالة استنفار لمواجهة تداعيات فيضان نهر الفرات بعد ارتفاع نسبة المياه فيه على نحو غير مسبوق. طبعا بالنسبة إلى وزير الطاقة تحدث بداية أن كان هناك تأخير من قبل الجانب التركي في إعلام الجانب السوري بشأن فيضان نهر الفرات، وإلا ربما كانت الأضرار تكون أقل، وإلا ربما كان هناك استجابة فورية بشكل أكبر. طبعا وزير الطاقة طمأن أهالي محافظتي الرقة ودير الزور بشأن موضوع فيضان نهر الفرات، وبحسب ما أشار أنه تم إغلاق البوابة رقم 4 والتي كانت مما أدى إلى خفض التمرير المائي على نحو 1400 ملليمتر مكعب في الثانية. طبعا هذا التراجع في مستوى المياه الذي تحدث عنه وزير الطاقة ربما قد ينعكس بعد يوم أو يومين أو حتى بعد أيام كما تحدث زميلنا، يوجد إلى حد هذه اللحظة فيضان أو يعني مناطق مغمورة بالمياه. أيضا وزارة الطاقة أكدت استمرار فرق وزارة الطاقة الطاقة والكوادر الفنية في العمل ومتابعة الأمر على مدار الساعة. أيضا كان هناك وبحسب المؤسسات مياه الشرب، مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات السورية كانت ترسل صهاريج مياه إلى محافظتي الرقة ودير الزور لاستمرار والمساعدة في استمرار تأمين خدمات.

0: خدمات المياه إلى الأهالي هناك، وخاصة بعد خروج 60 محطة مياه عن الخدمة. أيضا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وبحسب التصريحات أنها تتابع إعادة تدعيم جسر العشارة في محافظة دير الزور، وخاصة بعد الانهيار الجزئي الذي شهده اليوم وأيضا أعاق نقل الأهالي من منطقة إلى أخرى. بحسب فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أنها تعمل على وضع سواتر ترابية والعمل على إعادة تدعيمه، أيضا كما تعمل على وضع سواتر ترابية بالقرب من منازل المدنيين أيضا للحد من وصول مياه فيضان نهر الفرات إليها. أيضا وزارة الصحة بحسب التصريحات عملت على إرسال شحنة طبية يوجد فيها ربما تجهيزات الإسعافات الأولية أو الأدوية الطبية أيضا لمواجهة تداعيات فيضان نهر الفرات. أيضا فرق الدفاع المدني ما تزال حتى اليوم تجري جولات ميدانية وخاصة في المناطق القريبة من النهر للاطمئنان على الأهالي الذين بقوا داخل المنازل. كان هناك تصريحات تفيد بأنه يوجد مواطنين بالقرب من مناطق فيضان نهر الفرات رفضوا الخروج على الرغم من المخاطر المحيطة بهم. ما تزال فرق الدفاع المدني تواصل جولاتها الميدانية للاطمئنان عن هؤلاء. أيضا وبحسب وزارة الاتصالات يوم أمس عملت على تفعيل خدمات المكالمات وباقات الإنترنت للمناطق المتضررة مجانا أيضا لضمان استمرار التواصل في حال حدوث أي طارئ ولتواصل الأهالي مع بعضهم البعض. أيضا يوم أمس أصدرت بيان وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل أو تعميق أو وضع مراكز طارئة مراكز امتحانية طارئة لتقديم الامتحانات في المحافظة. نعم. وأيضا بحسب التعميم أنه يمكن للطالب نقل مركزه الامتحاني من ضفة إلى أخرى بينما لا يمكن نقله بين الضفة الواحدة.
1: نعم، سأنتقل إلى أنقرة مع مراسل التلفزيون السورية يوسف ملا. مرحبا بك مجددا يوسف، هل من ردود فعل تركيا على ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات على الأراضي السورية؟
2: وسيم، بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. إلى هذه اللحظة الجانب التركي لا يوجد له تصريحات رسمية حول الأمر، لكن المصادر الإعلامية تقول أن هناك تنسيق يجري بين أو تواصل بين فني وتقني بين سوريا وتركيا خلال الأيام الماضية لمتابعة تطورات مسألة الوارد المائي. الجانب التركي طبعا يتواصل مع وزارة الطاقة السورية ويعلمهم أيضا بزيادة الإطلاقات المائية عبر نهر الفرات، والسبب هو الغزارة المطرية وارتفاع مناسيب السدود، خصوصا أن تركيا تعاني منذ سنوات من الجفاف، وهناك حتى بعض البلديات التي اتجهت إلى التقنين قبل أشهر لقطع المياه ضمن ساعات معينة، بلديات كبرى في تركيا. ولكن ما حدث في الآونة الأخيرة هو هطول غير متوقع في غزارة في الأمطار أدى إلى يعني ارتفاع مناسيب السدود التركية، ودعا الحكومة التركية إلى فتح الإطلاقات المائية عبر نهر الفرات. طبعا الجانب التركي أبلغ سوريا بأن الواردات المائية ستبدأ بالانخفاض اعتبارا من مساء يوم الأحد القادم، وأن انخفاض الواردات سيؤدي تدريجيا إلى تخفيض كميات المياه الممررة عبر سد الفرات وانخفاض مناسيب المياه على امتداد النهر.
1: نعم. يوسف، هل هناك فتح لإطلاقات مائية؟ يوسف، هل هناك فتح لإطلاقات مائية من تركيا باتجاه العراق مؤخرا؟
2: إلى هذه اللحظة وسائل الإعلام التركية تنقل خبرا عن ارتفاع يعني المنسوب فقط في نهر الفرات، ولم يتم الإشارة إلى يعني جانب العراقي أو إلى دجلة أو غيرها من الأنهار أو غيرها من الجهات. ما يتم التركيز عليه حاليا في وسائل الإعلام التركية هو ارتفاع مناسيب سد الفرات وارتفاع يعني منسوب المياه فيه، وما يجري حاليا يؤكد يعني بحسب المصادر استمرار التنسيق ليس فقط مع الجانب السوري وإنما أيضا مع الجانب العراقي أيضا لإدارة الحالة المائية الاستثنائية التي حصلت وما زالت يعني تحصل على

0: الأرصاد الجوية التركية حذرت أيضا من استمرار الأمطار لمدة أسبوع قادم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى. هذا يدل على أن الأمطار ستستمر، ما ولكن لا يوجد تصريحات رسمية إذا ما كانت تركيا ستزيد الإطلاقات المائية أم ستقطعها. ولكن الجانب السوري يؤكد بأنه تلقى إشعارا من الجانب التركي يؤكد بأن الإطلاقات انخفضت وأن الواردات المائية ستبدأ بالانخفاض اعتبارا من مساء يوم الأحد القادم.
1: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا، وجزيل الشكر أيضا لمراسلة تلفزيون سوريا من دمشق مارية عبيد، وأشكر أيضا مراسلنا من دير الزور مصعب الحنت. كل الشكر لكم جميعا. ومع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة منازلها، وذلك في المناطق المهددة بالغمر واللجوء إلى مراكز إيواء في المدينة جرى تجهيزها بشكل مسبق من قبل الجهات المعنية.
2: لم يجد خالد خيارا سوى مغادرة منزله في حويجة صقر بعدما غمرت مياه الفرات أجزاء من المنطقة. توجه مع عائلته إلى أحد مراكز الإيواء التي أعدت لاستقبال المتضررين، شأنه شأن عشرات الأسر التي اضطرت لمغادرة منازلها بحثا عن الأمان.
3: والله اليوم تقريبا الساعة 7 الصبح فاضت علينا الماي وطلعنا قال نحن بدون وعي، اتجهنا للجبل اتجاه البلد تلقونا الشباب قدام والله خير ما قصروا معنا. والله عندنا المحاصيل الزراعيه حيل تضررت، عندنا غنم وعندنا حلال ايضا زادين محصوره ساعتين ما نقدر نتحرك باتجاه اي شيء. موضوع يعني بس نسقي مي والمحاصيل القمح يعني تضررت حيل، يعني المي فات عليها يعني خسائر ماديه كبيره والله.
2: ومع التحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب الفرات سارعت محافظة دير الزور ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وفرق تطوعية إلى تجهيز مراكز إيواء بشكل استباقي لاستقبال المتضررين.
4: طبعا اليوم تلبية لنظام محافظة دير الزور بضرورة إخلاء بعض المناطق القريبة على نهر الفرات المعرض للخطر بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات، قمنا بإنشاء ثلاث مراكز إيواء مؤقتة ونسعى لافتتاح مركزين جدد نتيجة لتوافد عدد كبير من العوائل من أكثر مناطق حويجة الصقر وحويجة القاطع. طبعا المراكز هي عبارة عن مدارس في حي الحويقة وفي مركز شارع حسين فؤاد، نسعى لافتتاح مركزين إيواء مؤقتة جدد.
5: استجبنا تقريبا ل 65 عائلة باحتياجات أولية، مواد غير غذائية بالإضافة إلى مواد غذائية وسلل صحية. تضمن المواد فرشات، بطانيات، ضوء، احتياجات أولية تمشي أمور العالم.
2: وبحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لجأت نحو 100 عائلة إلى مراكز الإيواء كحصيلة أولية، في حين فضلت عائلات أخرى الإقامة لدى أقاربها لتبقى هذه المراكز ملاذا مؤقتا للأسر التي أجبرها ارتفاع منسوب الفرات على مغادرة منازلها.
6: يعقد سكان هذا المركز آمالهم على انحسار مياه نهر الفرات سعيا للعودة العاجلة إلى منازلهم. مصعب الحنت، تلفزيون سوريا، دير الزور.
1: شهد نهر الفرات فيضانات عدة أدت إلى غرق العديد من القرى تسببت بضحايا بين المدنيين. المادة الآتية تستعرض أبرز الفيضانات على الفرات.
7: يعد نهر الفرات الشريان الحيوي الأبرز في سوريا، حيث يجري في أراضيها نحو 700 كيلومتر، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن. ورغم ذلك كان الفرات أيضا مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت خسائر مختلفة. في عام 1884 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا، حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفافه هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرة، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. في عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية في مدينة دير الزور، كما خلف كثير

0: من الضحايا، بالإضافة إلى هدم منازل وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أطلق على هذا الفيضان اسم فيضة أبو عبار نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرقى آنذاك. أيضا تعرض نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت بالعديد من القرى، بالإضافة إلى تضرر منازل سكنية في محافظات حلب والرقة ودير الزور. وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. أما في عام 1969 ضربت نهر الفرات فيضانات سببتها الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر مناطق واسعة مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع بالمياه. كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان القاطنين قرب مجرى النهر.
1: تعود مشاهد التضامن بين السوريين إلى الواجهة، فمن إدلب انطلقت مبادرة أهلية وعشائرية، وذلك لتقديم الدعم والمساعدة لدير الزور والرقة، تعبيرا عن الامتنان ورد الجميل لما قدمه أبناء العشائر من دعم ومساندة للمتضررين خلال زلزال شباط 2023.
2: أهل دير الزور لبوا نداءات الفزع في كل سوريا، واذكر بالاخص في ادلب في حادثه زلزال شباط لبوا نداء الفزع وقالوا من لديه عشائر لا يحتاج الى امم متحده. سنكون نحن اليوم فزعه وبجانب اخوتنا اهل دير الزور اهل العز والكرامه. العشائر ليس لها حدود، جميع العشائر ان تلبي نداء فزعه باتجاه اخوتنا اهل دير الزور، يستحقون منا المساعده ووقوف جانبهم، وقوف الأخ إلى جانب أخوه، وفاء من إدلب إلى دير العز. المسافات لا تفرقنا وسنكون بجانبهم بإذن الله.

0: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توصلها إلى نتائج موثوقة تفيد بوفاة جميع أطفال الدكتورة راني العباسي المختفية قصرا في سجون النظام المخلوعة. ذكر بيان الهيئة أنها استندت إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة أكدت وفاتهم جميعا، مشيرة إلى أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة. وأشار البيان إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودها ما تزال مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة. ينضم إلي الدكتور عمار العيسى، مسؤول التوثيق والتحقيق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين، وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
0: بداية، ما طبيعة الأدلة والمعطيات التي استندت إليها الهيئة من أجل الوصول إلى استنتاج بوفاة جميع أطفال الطبيبة رانيا العباسي؟
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. نحن اليوم أمام قضية إنسانية حساسة جدا، قضية إخفاء قسري استمرت لسنوات طويلة. تعاملنا مع هذه القضية بدرجة عالية من المهنية والحساسية، حيث وصلت للهيئة الوطنية للمفقودين عدة مواد. هذه المواد تم استلامها من قبل رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين شخصيا من إحدى المنظمات ذات الحس العالي الوطني الذي شاركت هذه البيانات. بدورها قامت الهيئة الوطنية للمفقودين منذ ما يقارب أسبوعين طبعا الاستلام وتسليم هذه البيانات، كان عبر وثيقة كاملة لسلسلة الحيازة أو سلسلة العهدة. وقامت الهيئة الوطنية للمفقودين أيضا بتسليمها إلى الجهات المختصة في الدولة السورية عبر سلسلة حيازة أيضا. وتشكلت غرفة عمليات تقنية بهدف تحليل الفيديوهات وتحليل كل المصادر أو المصادر المتعددة المتقاطعة لدى الهيئة الوطنية للمفقودين، حتى توصلنا بدرجة عالية من الموثوقية إلى الاستنتاج بأنهم

0: الأطفال الشهداء كانوا هم ذوي الدكتورة رانيا العباسي، وتوجهت طبعا فرق الهيئة إلى طرطوس لإبلاغ الممثل القانوني لهم العم والعمة، طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية، حول هذه المواد والأدلة الموجودة لدى الهيئة للوطنيين المفقودين. وتم من قبل العم والعمة أيضا التعرف على هؤلاء الأطفال الشهداء الذين تم بطريقة وحشية جدا
1: نعم،
0: بعد حصل.
1: كيف تمكنتم من التعرف على أنه تم إعدامهم بطريقة وحشية؟ ما هي المعطيات دكتور عمار؟
0: لدينا تم تحليل الفيديو تحليل جنائي بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتحليل طب شرعي أيضا. توصلنا أنه القتل تم بالطلق الناري وأيضا ببعض الأدوات الحادة. هذا كله تم إعداده عبر تقرير فني اختصاصي قام فيه الفنيين في الهيئة الوطنية للمفقودين، وأيضا الفنيين التابعون لوزارة الداخلية، لحتى قدرنا نوصل لهي المعلومات اللي أكدتها العائلة اليوم.
1: لماذا قررت الهيئة الإعلان عن هذه النتائج في هذا التوقيت؟ وهل أبلغتم عائلة رانيا العباسي وزوجها رحمهم الله مع الأبناء الشهداء أيضا عن هذه التفاصيل قبل نشر هذا الإعلان؟
0: سيدي الكريم، نحن لدينا مسار قانوني ومهني واضح. لا نتصرف نحن بانطباع وتسرع، بل برويه، وحاولنا التوصل الى اعلى درجات التحقق، درجات التحقق بما يسمح لنا بنشره، وايضا اعلى درجات المسؤوليه الاخلاقيه باننا لا ننشر شيء على الاعلام قبل التاكد وابلاغ العائله بكل ما وصلت اليه الهيئه الوطنيه للمفقودين. فهذه مسؤوليتنا الاخلاقيه والمسؤوليه القانونيه والانسانيه الذي كلفت بها الهيئه الوطنيه للمفقودين اليوم.
1: ما هي الخطوات العملية الجارية حاليا للعثور على رفات الأطفال الشهداء؟ وهل هناك معلومات أيضا عن الأماكن المحتملة لوجود رفاتهم؟
0: بالنسبة للخطوات اللاحقة، نحن اليوم بدأنا الطريق، اليوم هو بداية الطريق وليس نهاية الطريق. اليوم هو تم كشف الحقيقة، تم كشف المصير. الخطوات اللاحقة التي ستقوم فيها الهيئة الوطنية للمفقودين هي الوصول إلى رفات الأطفال الشهداء عبر مسار التحقق البيولوجي، وهذا ما تقوم به الهيئة. وسنطلب من الأهل طبعا بالوصول إلى بعد موافقتهم المستنيرة بإعطاء عينات من الـ DNA البيولوجي ليتم مقارنتهم بقاعدة البيانات التي ستتشكل لدى الهيئة الوطنية للمفقودين بعد فترة إن شاء الله. وبعدها يتم التوصل إلى التحقق البيولوجي وإعلان المصير النهائي عند الوصول إلى رفات هؤلاء الأطفال. السؤال الثاني، بس أنا ما عم أكتب فيك، تكتبني في بالله السؤال الثاني لو سمحت.
1: نعم، هل توصلت التحقيقات أيضا إلى معلومات عن الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم بحق الأطفال ووالدتهم ووالديهم؟
0: سيدي الكريم، نحن اليوم بالهيئة الوطنية للمفقودين لدينا مسار فني وتحققي. نحن حصلنا على مواد اعتبرناها أدلة، قمنا بتحليل هذه الأدلة مع الجهات المختصة من وزارة الداخلية. تحديد المسؤولية الفردية أو المسؤولية قيادية عن هذه العمليات هو مسار قضائي كامل. لا نريد أن نستبق على القضاء شيئا، ولا نريد أن ندخل باختصاصات وزارة الداخلية، فهو مسار كشفي وتحقيقي جاري الآن. ما قامت فيه الهيئة الوطنية المفقودين حاليا هو كشف مصير المفقودين، وتنسق كشف مصير عائلة الدكتورة رانيا، وتنسق بشكل جدا وثيق مع أجهزة الدولة في هذا الموضوع.
1: ما الدور الذي لعبته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الإطار دكتور عمار؟
0: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لديها اللجنة الخاصة بمتابعة الأطفال المفقودين والمعتقلين ضمن مدارس الـ SOS، وهم شكلوا لجنة مختصة بهذه الأمور، وكان لديهم أيضا موفد هو مشترك من وزارة الداخلية موجود لدى اللجنة.

0: وموجود ايضا لدى الهيئه الوطنيه للمفقودين، وتم اطلاعه على الامر في من بدايته.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، مسؤول التوثيق والتحقيق لدى الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور عمار العيسى، كنت معنا من دمشق.
0: حياكم الله وبياكم.
1: نفت قوى الأمن الداخلي صحة الأنباء حول إغلاق طريق دمشق السويداء، مؤكدة أن الطريق مفتوح بالكامل أمام المواطنين عبر حاجز المتونة. كما أوضح الأمن الداخلي أن دورياته تنتشر على طول الطريق لتنظيم حركة السير، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في المنطقة. هذا ويشهد حاجز المتونة حركة مرور طبيعية وسلسة في كلا الاتجاهين من دون تسجيل أي عوائق تذكر. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. وأكد روبيو في منشور عبر منصة إكس، أكد أن براك سيواصل أداء دور قيادي بارز في ملفي سوريا والعراق، ذلك لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انتهاء مهامه الرسمية تحت هذا المسمى. وأشاد روبيو بجهود براك، معتبرا أن خبرته وعلاقته وفهمه لأجندة أمريكا ستواصل خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق مكاسب سياسية لواشنطن في المنطقة.

رحبت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو بإعلان السلطات السورية اكتشاف مواقع وأسلحة كيميائية تعود إلى عهد نظام بشار الأسد المخلوع. وصفت سنو الخطوة بأنها مهمة في سبيل معالجة أحد أكثر تركات النزاع السوري تعقيدا. قالت في منشور على منصة إكس أن اكتشاف أسلحة كيميائية من عهد الأسد المخلوع لم يعلن عنها سابقا يمثل خطوة مهمة نحو معالجة إحدى أحلك تركات النزاع، مشيدة بالتعاون القائم بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأضافت أن سوريا الخالية من الأسلحة الكيميائية تعني مستقبلا أكثر أمانا للشعب السوري. قال مدير إدارة الحج محمد أنور أعرج أن الحجاج السوريين أنهوا أداء مناسك الحج لهذا الموسم وهم في طريقهم للعودة إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة. وأضاف أعرج أن مرحلة الانتقال التدريجي إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكون أولى رحلات عودة الحجاج السوريين من جدة مع نهاية هذا الشهر. هذا وأعلنت إدارة الحج والعمرة السورية ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج السوريين إلى حالتين بعد وفاة حاجة في أحد مشافي مكة المكرمة نتيجة لمضاعفات صحية حادة. أوضح رئيس البعثة الطبية جميل الدبل أن الحاجة نقلت يوم عيد الأضحى إلى مستشفى عواض البشري بعد تعرضها

لنزلة تنفسية ونقص في الأكسجة، حيث تلقت العلاج في العناية المركزة قبل أن تفارق الحياة. وأكد الدبل أن الطواقم الطبية السورية تتابع أوضاع الحجاج المرضى في المشافي السعودية بشكل مستمر، وذلك بالتنسيق مع

0: ذلك بمشاركة أطفال آخرين ضمن أجواء ترفيهية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الاندماج بينهم وإشراكهم في أجواء العيد.
1: اليوم كان في نشاط كتير كتير مسلي، أنا كتير بجي لهون، كل مرة بجي لهون وكتير كتير هون يعني الحلو وبيسلوا. اليوم كان في فقرة مهرج كتير كتير حلوة. عيد مبارك للجميع.
2: فقرة المهرج كانت مسلية وحلوة وعملوا لنا نشاطات كتير حلوة ومسلية، وهلا راح يتم توزيع الهدايا.
3: المبادرة اسمها فرحة العيد، فرحة العيد فيها كتير فعاليات، فيها كتير أنشطة. الفكرة اجت نحن لحتى نخلي الأطفال ذوي الإعاقة ينسجموا مع الأطفال الأصحاء، يصير في أنشطة، والفرحة هي طبعا المشاركة معهم فرحة كتير كبيرة يعني بالنسبة لنا كمان.
0: حدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال هيكسيث في سنغافورة أن المخزونات العسكرية الأمريكية تعد مناسبة ومؤهلة لخوض هذا المسار، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو في بقية أرجاء العالم. وأرجع الوزير هذه الجاهزية إلى الاستراتيجية المعتمدة في الموازنة بين الذخائر ذات التقنية العالية والذخائر الأخرى التي يتم إنتاجها بكميات أكبر. من جهته قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال إن الرئيس الأمريكي يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، وأن السفن الإيرانية تتلقى أنذارا من القيادة المركزية الأمريكية بالتوقف وعدم السماح لها بالعبور من منطقة الحصار. ينضم إلي دكتور نبيل ميخائيل الأستاذ في العلوم السياسية وهو معنا من واشنطن، أهلا ومرحبا بك.
4: تهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاد الله على الكل بالمحبة والخير والسلام.
0: كل عام وأنت بألف خير. دكتور نبيل، يعني ماذا تعكس تصريحات وزير الحرب الأمريكي بالعودة إلى الحرب في هذا التوقيت؟
4: أولا توزيع الأدوار ما بين اللاعبين الكبار في إدارة ترامب. امبارح كما نقلت CNN ظهر سكوت بيسكوت باسيت وزير الخزانة، وكان يتحدث عن نوع من الاحتمال أو الاحتمال القوي جدا بأن تحصل إيران على حوالي 25 مليار دولار. النهاردة أو مساء الأمس هيكسيث بيهدد بعمل عسكري، لكن من الملاحظ أن تلك التصريحات لم تصدر من الرئيس ترامب شخصيا، وبالتالي هو يوافق عليها ولا يريد بنفسه أن يخوض في تلك التفاصيل. لكن أعتقد أن هيكسيث يريد التأكيد على عقيدة أمريكية عسكرية بدأت منذ أن أعلن الرئيس كارتر في 23 يناير من عام 1980 مبدأ أو عقيدة كارتر بأن منطقة الخليج هي منطقة حيوية للاستراتيجية الأمريكية. لكن لا أعتقد أن أمريكا سوف تهاجم إيران بكثافة أو تسمح لإسرائيل بمهاجمة إيران. نحن على وشك اتفاق ما قد يحدث في الأوقات القليلة القادمة أو حتى الساعات القليلة القادمة بين إيران والولايات المتحدة، وكما ذكرت الوسائل الإعلامية الأمريكية بأنه اتفاق مؤقت لمدة 60 يوم بعدها يتم مراجعتها. فتصريحات هيكسيث تأكيد على قدرة أمريكا على استعمال القوى العسكرية وبالذات في منطقة الخليج، لكن ليس في الوقت الراهن عندما تقترب الفرص من توقيع اتفاق مؤقت ما بين واشنطن وطهران.
0: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر مثل هذه التصريحات على التوصل أو فرص التوصل إلى اتفاق ولو كان مؤقتا بين الجانبين؟

0: تصريحات الأمريكية هنا أقصد، وأيضا هناك تصريحات من محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني، وهاجم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: هذا أمر معتاد، يعني حتى الآن لم نعرف ما هو رد الفعل الإيراني. يعني أمريكا قدمت بعض التفاصيل حول هذا الاتفاق، اتفاق لمدة شهرين، الإفراج عن مبلغ حوالي 25 مليار دولار. النووي الإيراني مازال عالق، الدور الباكستاني مازال مستمر، فتح مضيق هرمز. فالقيادة الإيرانية في يعني حالة عدم وضوح الرؤية، لم يقدموا حتى الآن رد على المقترحات الأمريكية، لا نعرف مواقعهم. فبالتالي أمر متوقع أن الإعلام الإيراني يهاجم تصريحات الرئيس الأمريكي وكبار معاونيه.
0: طب ما طبيعة الشروط أو المطالب التي حددتها إيران في البنود المسربة للاتفاقية أو مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأيضا ربط وقف القتال بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان؟ هذه النقطة أيضا أشير إليها في البنود.
1: نعم، بس في الحقيقة الملف الخاص بلبنان بيتباعد، نظرا لأن عندما يتم المناقشة على فتح مضيق هرمز الأمر الخاص بحزب الله يتم تجاهله تماما. فالقضية الإيرانية والقضية اللبنانية تم الطلاق بينهما، ولن يكون هناك صلة قرابة يعني في الوقت الراهن أو المستقبل القريب. لكن القضية العالقة هي النووي الإيراني، وإذا كانت إيران سوف توقف تخصيب اليورانيوم لفترة معينة، وإذا كانت يعني راضية عن تسليم اليورانيوم لأي طرف ثالث. وفي هذه النقطة الخطيرة والهامة المتعثرة، هناك دولتان سوف يلعبان دورا هام، باكستان وروسيا. فربما يكون هناك نوع من الترضية بأن مثلا تمتلك أو تراقب أو يحضر مراقبون من روسيا أو من باكستان لمراقبة النووي الإيراني، وإخبار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأي إدارة أمريكية سواء ترامب أو من سيأتي بعده بالنشاط النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور نبيل ميخائيل الأستاذ في العلوم السياسية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لحضرتك.
0: رحبت الولايات المتحدة بمحادثات وصفتها بالبناءة بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون، وهي الأولى من نوعها منذ عقود. ويأتي هذا في حين تواصل إسرائيل ضرباتها في جنوب لبنان، وقد أصدرت إنذارات بوجوب إخلاء قرى وبلدات لبنانية جديدة.
2: بين مؤشرات دبلوماسية توحي باتفاق قريب وتصعيد ميداني لا يزال يحصد الأرواح، تتأرجح الساحة اللبنانية على وقع مشهد متناقض. فبينما رحبت واشنطن بمحادثات عسكرية وصفتها بالبناءة، وجمعت للمرة الأولى منذ عقود وفدين من لبنان وإسرائيل في البنتاغون، تستمر تل أبيب بشن غارات على جنوب لبنان مخلفة قتلى وجرحى. وزارة الخارجية الأمريكية علقت ببيان على المحادثات العسكرية، وقالت إنها ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين، وإن النتائج الملموسة الناتجة عن المناقشات ستوجه بشكل مباشر المفاوضات بين القادة السياسيين التي ستجريها وزارة الخارجية الأسبوع المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون من جانبه شدد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، معتبرا أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، وذلك وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. الترحيب الأمريكي بالمحادثات البناءة قابلتها إسرائيل بمواصلة ضرباتها في جنوب لبنان، وأصدرت إنذارات بوجوب إخلاء قرى وبلدات لبنانية جديدة. من جهته أعلن حزب الله أنه شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في شمال إسرائيل.
0: ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

0: لها تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، تستحق اليوم يصدر بنفسية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي.
0: أشياء التحرير كانوا في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات تقدم.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: هاي كلها كانت بر، هسه صارت ما شاء الله قدام عيونكم كلها ميه.
1: الحيطان وقعت والبيوت تشرقت وما حدا جانا باش من احد من الحكومه، السفينه ما حدا جاب لنا ولا حدا جا قال لنا شنو بدكم.
2: عندنا ارزاق كلها راحت، راحت بالمي انغمرت.
3: احنا بدنا يجوا يساعدونا يحطون ثقلهم بالموضوع لانه المي وصلت حتى هالاقصى.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل.

0: لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: رمضان أهلاً.
2: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
1: لك في نفوس الصالحين مكان.
2: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية 2، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه على مدار ساعتين تداعيات فيضان نهر الفرات وإغلاق المؤسسة العامة لسد الفرات بوابة المفيض رقم 4 مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من تركيا. فهل بدأت هذه الأزمة بالتراجع فعلا؟ نناقش أيضا إعلان الخارجية الأمريكية انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا، وما الذي قد يعنيه ذلك بالنسبة لمسار العلاقات الأمريكية السورية. أما في ملفنا الأخير فنتوقف عند تقرير صادر عن المفتش العام الأمريكي كشف عن فرار عدد من مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا، فما صحة ما ورد في هذا التقرير وما مدى خطورة هذه المعلومات إن ثبت صحتها؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الطاقة عن إغلاقها بوابة المفيض رقم 4 والتي كانت تمرر نحو 300 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وأوضحت وزارة الطاقة أن كميات المياه الممررة عبر سد الفرات انخفضت بناء على هذا الإجراء إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. هذا وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في منشور له على منصة إكس عن بدء انخفاض تدريجي وملموس في منسوب مياه نهر الفرات، وذلك عقب الإجراءات الفنية الأخيرة. بدوره أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مطمئنا الأهالي إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
1: منطمئن أهلنا بدير الزور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من أحد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجودة عندنا إن شاء الله بكرة بإذن الله ممكن أن نسكر المفيض الثالث يلي هو نحن عندنا 4 مفيضات شغالين، المفيض الثالث رح نسكره بشكل كامل إن شاء الله. هذا التخفيض يعني رح نخفض أيضا 200 متر مكعب بالثاني، رح ينخفض عندنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا في ساعات، حتى يشعروا في أهلنا بدير الزور والرقم، يمكن خلال 48 ساعة بإذن الله 48 ساعة راح يظهر الأثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فإن شاء الله مرحلة الخطورة عديناها، ما في داعي للذعر والخوف، إن شاء الله نحن مقبلين على تخفيض إطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
0: هذا وأعلنت مديرية إعلام دير الزور إيقاف حركة العبور والمشاة بشكل كامل على جسر العشارة الترابي الواقع في ريف المحافظة الشرقي. وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء جاء نتيجة لانهيار جزء من الجسر من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وكانت وزارة الطاقة أعلنت عن توقف محطة مياه طاوي عن الخدمة والتي تغذي 11 قرية في ناحية الجرنية بريف الرقة، مؤكدة أن الأمر يعود إلى إجراءات احترازية وليس عطلا مباشرا. وأوضحت الوزارة أن البرج الكهربائي المغذي للمحطة يقع على جرف النهر، وأن ارتفاع منسوب المياه أحدث تعرية في أساساته مهددة إياه بالانهيار، مما دفع إلى فك المحولات مؤقتا ريثما تنقل المواد اللازمة لتدعيم البرج. وأكدت أن

0: الفرق الفنية تواصل عملها الميداني لإعادة المحطة إلى الخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا السيد براء الحمد، مدير مركز عمليات مديرية طوارئ دير الزور، ضيفي من دير الزور، وأيضا السيد طارق الأشرف، مدير إدارة الكوارث والعمليات في منظمة الهلال الأحمر، ضيفي من دمشق، والأستاذ مؤيد زيدان علي، المهندس في المؤسسة العامة للطرق، ضيفي من الرقة، ومن المحتمل أن ينضم إلينا المزيد من الضيوف أيضا في سياق هذه الحلقة. أستاذ براء، دعني أبدأ معك وأنت الآن في دير الزور، هل نستطيع يعني الحديث الآن أنه تجاوزنا مرحلة الخطر؟ وأتحدث هنا يعني عن كل المدن التي تقع على مجرى النهر على السواء.
1: حياكم الله أستاذتي، حياكم وحيا أيضا السادة المشاهدين وحيا الضيوف الكرام. بالنسبة لمرحلة الخطر إن شاء الله تعتبر خلال 48 ساعة القادمة قد نتخطاها. منسوب المياه كما ذكر السيد وزير الطاقة سوف يظهر الأثر لنزول منسوب المياه خلال 48 ساعة القادمة بسبب امتلاء السرير النهري في الوقت الحالي.
0: قد نتخطاها، يعني ربما أنه يكون هناك ما زال المزيد من الخطر، ما زال يعني هناك احتمالات بالعودة إلى ارتفاع المياه مرة أخرى.
1: في حال لم يتم إعادة فتح البوابات إن شاء الله نتخطاها، لكن كما ذكر السيد وزير الطاقة خلال 48 ساعة القادمة بسبب امتلاء السرير النهري وفيضان المياه خارج السرير النهري في بعض الشوارع في مدينة دير الزور مثلا، تعود المياه تدريجيا إن شاء الله خلال 48 ساعة القادمة.
0: أي حقيقة ما تتفضل به يتطابق أيضا مع ما نقله مراسلنا منذ حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات بأنه في دير الزور ما زال منسوب النهر يشهد ارتفاعا معينا. أستاذ براء، ما رصدتموه الآن في دير الزور حتى اللحظة من خسائر؟
1: إحصائية نهائية لا يوجد حتى الآن. العديد من الأراضي الزراعية، أيضا الخسائر البشرية تركزت في غرق 4 أطفال طبعا، والغرق كان بسبب السباحة طبعا، عدم إجادة السباحة بشكل جيد والتيار النهري السريع جدا. هذا الأمر يصعب عمل الغطاسين، وأيضا من الممكن في حال لم تستجب الناس لتحذيرات السباحة لا سمح الله قد يكون هناك خسائر أخرى. أما بالنسبة للمحاصيل الزراعية لا يوجد حتى الآن إحصائية دقيقة. قمنا برفع سواتر بشكل جيد في بعض المناطق المنخفضة في سرير النهر المقابلة للأراضي الزراعية، ونسأل الله السلامة إن شاء الله.
0: عندما نتحدث عن يعني الخسائر التي لامست البشر، نتحدث هنا أيضا عن حالات النزوح، كم من العائلات قد نسح وهل تم تأمينهم أيضا طالما أنه نتحدث عن السياق الإنساني؟
1: فعليا عدد العائلات، العدد السكان الكامل لحويجتي صقر وحويجتي قاطع ما يقارب 400 ل450 عائلة. أغلب هذه العوائل نزحت، القسم منهم نزح إلى منازل الأقارب سواء في منطقة الشامية، منطقة الحويجة نفسها، أو إلى منطقة الجزيرة في القرى المقابلة حطلة ومرات والحسينية. عدد العوائل التي تم إخلاؤهم إلى المأوى المجهز، هناك مدارس مجهزة بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية، أيضا الهلال الأحمر العربي السوري، وأيضا الأوتشا، والعديد من الجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. طبعا عدد العائلات الموجودين حاليا في مدرستين من المدارس المجهزة 110 عوائل، وفي مأوى آخر يوجد 5 عوائل في وسط المدينة، وأيضا يتم الآن تجهيز مأوى رابع في أيضا حي المطار القديم في أحد المدارس.
0: المناطق الأكثر خطرا أستاذ براء الآن، طالما أنه لسه يعني لا نستطيع القول أنه الخطر قد انحسر بشكل كامل عن مدينة دير الزور.
1: فعليا المناطق الغربية للمدينة تم تدعيمها إن شاء الله بشكل جيد. منطقة حويجة صقر حاليا المنسوب بارتفاع نتيجة الدفعات القديمة، طبعا لا زالت مستمرة الجريان في سرير النهر. منسوب المياه لاحظنا اليوم صباحا في حويجة صقر بعد تدعيم الشارع الخارجي، شارع الكورنيش للحويجة، تم تدعيمه بالأمس بسواتر على طول الشارع من بداية القرية وحتى

0: نهايتها، لكن جريان المياه وسرعته أدى إلى كسر بعض السواتر يتم تدعيمها الآن. موجودين جميع الجهات المعنية في المنطقة ويتم تدعيم هذه السواتر، لكن لاحظنا دخول المياه إلى الشارع الوسطي في القرية. طبعا هناك مناطق منخفضة وهناك مناطق مرتفعة في حويجة صقر، لكن ما زال تسرب المياه إلى داخل الحويجة موجود. حويجة قاطع تقريبا شبه خالية من السكان، هي عبارة عن أراضي زراعية في الوقت الحالي. سكان حويجة قاطع بالكامل تم إخلاؤهم.
1: طيب أستاذ طارق الأشرف، أذهب إليك بأسئلتي وأرحب بك مرة أخرى. إلى أي مدى تعتقد أنه أديرت هذه الأزمة كما يجب؟ يعني هل تعتقد أنه هذه أفضل إدارة للأزمة، أم أنه كان يمكن استباقها بدون أن نكون فقط أمام ردود أفعال من الجهات المعنية؟ وأنتم أيضا في الهلال الأحمر نعرف أنه لديكم يعني خبرة في هذا المجال.
2: السلام، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر الجميع وأهلنا في دير الزور ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ومديرية الموارد المائية وإدارة السد على الجهود العظيمة التي تقوم بها حاليا. كما أود أن أشكر أيضا متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري في دير الزور والرقة الذين يعملون من خلال الأيام الثلاثة الماضية خلال 24 ساعة لتخفيف المعاناة عن الأهالي الذين نزحوا نتيجة ارتفاع منسوب المياه. طبعا دائما نحن في سوريا نعمل والهلال الأحمر العربي السوري نعمل على عدة مراحل في إدارة الكارثة. نبدأ أول في البداية في موضوع التأهب والاستعداد إلى الكوارث أو أي كارثة، يعني سواء كانت طبيعية أو من بشرية. كذلك الأمر نحن يعني بالأساس سوريا هي متعددة مكامن الخطر، يعني ليس نقول هناك فقط هناك فيضان. أيضا الشهر الماضي كان في فيضانات في محافظة الحسكة، السنة السابقة كان هناك أيضا الحرائق. ايضا لا ايضا نعاني من تغير المناخ، سابقا كان في جفاف، الان عم نحكي عن الزياده في مناسيب المياه. فسوريا متعدده المخاطر، وهذه هون ياتي دور الهلال الاحمر كاداره للكوارث. وهذا الشيء يعني جهود الدوله مشكوره في انه يعني كان من الوزارات الجديده المحدثه بعد التحرير هو احداث وزاره الطوارئ وإدارة الكوارث، نظرا لأهمية هذا الموضوع. ونتمنى أن يكون نحن هناك أن نكون الفعل وليس رد الفعل مثل ما حكيت حضرتك يعني، لكن الظروف حاليا ليس بهذه السهولة، لكن هناك إمكانيات جيدة، هناك خبرات.
1: ما الذي حال دون ذلك؟ يعني حتى يعني فقط أن نعرف ما هي النواقص، ما الذي حال دون ذلك هذه المرة؟ خاصة أنه كما تفضلت موضوع الفيضانات، أولا يعني هي الجهات المختصة بالاستجابة تتعامل معه عادة. ثانيا يعني بالنظر إلى هذا الموسم، إلى هذا الشتاء وكمية الأمطار واحتمالية ذوبان الثلوج، فربما كان من المتوقع أنه في الربيع سيكون هناك شكل من أشكال الارتفاع في منسوب النهر.
2: تمام، دعيني أوضح بعض الأمور التي نعمل عليها أو كيف تدار الكارثة. أولا يأتي موضوع نحن هناك مراحل للكارثة أو لإدارة الكارثة إذا صح التعبير. يبدأ بعملية التخفيف. التخفيف ونعني هناك أنه يكون هناك إجراءات احترازية تخفف من أثر الكارثة وليس عند وقوعها. هذا الشيء يحتاج إلى جهود جبارة يعني، وجهود إلى جهود من الدولة تكون جبارة. معظم الدول أيضا، ليس أنا أقول في سوريا، هذا الأمر ليس بالسهل في معظم الدول يعني. نأتي على أيضا المرحلة التي تليها، هي مرحلة التأهب للكارثة، وهي مرحلة أن كيف نتعامل مع الكارثة إذا وقعت. وهنا يكمن يعني هنا دور الهلال الأحمر، والوزارة مشكورة بهذا الموضوع. نحن بالتخفيف هناك صعوبات نتيجة الأوضاع في سوريا، ونعرف أننا يعني نحن نعاني من ذلك منذ 10 سنوات من الأوضاع الاقتصادية والهشاشة في البنية التحتية. فهذا الشيء ليس بالأمر السهل جهود التخفيف يعني، لكن جهود التأهب

0: هي أنا أراها يعني هي ممتازة بالنسبة سواء لكان مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، أيضا بالنسبة للهلال الأحمر العربي السوري. لدي خبرات كثيرة في هذه المجال ونعمل عليها. نحن لدينا نضع عدة سيناريوهات. بالأساس نحن لدينا مخزون للطوارئ في حال أي استجابة للكارثي، وتحركنا به مباشرة. يعني لأن حتى الآن أرسلنا قافلة مساعدات إغاثية إلى دير الزور والرقة تكفي ما يزيد عن 2600 عائلة من فرشات وبطانيات وسلل نظافة، بالإضافة إلى مواد غذائية.
1: طيب
0: هذا الشيء نحن نعتبره كالمرحلة التي تليها هي الإغاثة الطارئة. الإغاثة الطارئة التي نقوم فيها الآن هي تأمين الاحتياجات الأساسية للناس من ماء ودواء وغذاء ومأوى. وهذه الجهود حاليا هي تقوم وتقوم بشكل جيد. الحمد لله. المؤشر الجيد أنه ليس هناك خسائر بشرية، لكن هذا لا يعني أن هناك في خسائر بسبل العيش والبنى التحتية.
1: يعني أشكرك فعلا على هذا الشرح لدور الهلال الأحمر في هذا السياق. إيه تفضل تفضل أكمل الفكرة.
0: أيضا نحن نعمل على في تأمين الاحتياجات. نحن نعمل حاليا على الإغاثة الطارئة، وهي امتصاص الصدمة الأولى، يعني بموضوع العائلات النازحة، العائلات التي فقدت احتياجاتها الأساسية. لذلك الأمر نقوم على تأمين المواد الغذائية دائما بالتنسيق مع غرفة العمليات التي تشكلت حديثا في دير الزور. محافظة دير الزور مشكورة، بالإضافة إلى مديرية الطوارئ والكوارث، أيضا مديرية السد ومديرية الموارد المائية والجهات المعنية الأخرى، مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. نعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات الفاعلة على الأرض. تجهيز مراكز إيواء أيضا للعائلات التي حاليا
1: يعني وحقيقة حتى يعني نحن بدورنا كإعلام يعني نتابع كل هذه الجهود أولا بأول. سأعود إليك في مداخلات أخرى. ويعني إلى هنا أستاذ طارق، حقيقة شكرا لك على شرح هذه يعني مراحل الاستجابة واحدة واحدة. في سياق حلقتنا ينضم إلينا أيضا الدكتور جلال الدين الخانجي الأكاديمي المختص بالموارد المائية، ضيفي من حلب على ما أظن. مرحبا بك دكتور جلال. قبل أن أذهب إليك سينضم إلينا إذن الدكتور جلال في سياق هذه الحلقة. أستاذ مؤيد زيدان علي من المؤسسة العامة للطرق والجسور، مرحبا بك مجددا. بما أننا نتحدث هنا عن الجسور فأود منك تقييما أيضا للأضرار التي حلت بالجسور حتى الآن، خاصة أنها يعني مهمة جدا بالنسبة لأهالي المنطقة على ضفتي الفرات.
2: مرحبا بك سيدتي، مرحبا بجميع المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: عيد أضحى مبارك، مساء الخير. بالنسبة لي خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية هي خطة طموحة في المنطقة الشرقية، خاصة هدفها ترميم جميع الجسور في المنطقة. بثرت على الفور حين دخول المدينة بترميم جسر المنصور أو الجسر القديم كحل إسعافي، هو في الخدمة منذ 5 أشهر، لا زال يعمل حتى الآن. جرى ترميمه بشكل جزئي كإجراء احترازي أثناء ارتفاع منسوب نهر الفرات. حاليا يتم العمل على ترميم جسر الرقة الجديد أو جسر الرشيد، وصلنا إلى مراحله النهائية. جرى إنجازه في زمن قياسي جدا بحدود 2.5 شهر. أنهينا صب البلاطة مسبقة الإجهاد بطول 75 متر. حاليا نحن في المراحل النهائية من إنجاز المشروع، تبقى فقط أعمال التسفيت والإنارة وتركيب الأرصفة. لدينا أيضا جسر ثالث تضرر في مدينة الرقة، وهو جسر معدان، خرج عن الخدمة نتيجة قصف سابق. جرى ترميمه في عند دخول القوات الحكومية إلى مدينة الرقة بمبادرة شعبية. حاليا الجسر خرج عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات. تم الآن تحضير دراسة من أجل إعادة ترميمه بشكل يليق بأهالي المنطقة. أما بالنسبة لجسور دير الزور، فقد أجرى المهندس معاذ نجار المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية زيارة لمدينة دير الزور برفقة السيد الرئيس أحمد الشرع للاطلاع على واقع الجسور في المنطقة الشرقية بشكل عام ودير الزور بشكل خاص. جرى

0: قيم للجسور في المنطقة. هناك 3 جسور ترابية خارج عن الخدمة، منها جسر معدن والجسر الترابي وجسر العشارة، وأيضا
1: كلها
0: لدينا جسرين.
1: تقريبا يعني أستاذ مؤيد، كل الجسور الترابية تقريبا هي إما شديدة الخطورة أو خارجة عن الخدمة في حالة من حالات ارتفاع المياه كالتي نشهدها الآن، أليس كذلك؟
0: لدينا جسر السياسية وجسر الميادين خرج عن الخدمة سابقا بسبب قصف النظام البائد. توجيهات السيد الرئيس أحمد الشرع بضرورة المباشرة بجسر السياسية وجسر الميادين على الفور. تم إعداد دراسة لهذه المشاريع، إن شاء الله سوف يتم البدء خلال مدة شهر إن شاء الله في جسر السياسية وجسر الميادين. أيضا هناك جسر معدن في مدينة الرقة وجسر العشارة في مدينة دير الزور، جميعها سوف يتم ترميمها وهي ضمن الخطة المؤسسة العامة للمواصلات
1: وهذا كم
0: الطرقية.
1: يحتاج من الوقت أستاذ مؤيد؟ يعني عندما نتحدث عن ترميم جسر لا يبدو عملا سهلا، من الممكن أن يحتاج أيام أو أسابيع، ربما يحتاج إلى خطط أبعد من ذلك، أليس كذلك؟
0: أكيد جسر الرقة الجديد أنجزناه في زمن قياسي تقريبا لمدة 3 أشهر. الأمر يتعلق بحجم الضرر وكمية الضرر في الجسر، يعني ستتم المباشرة إن شاء الله في جسر السياسية كبداية وجسر الميادين كمرحلة ثانية. ممكن الأعمال تحتاج لمدة سنة أو أقل إن شاء الله.
1: طب ما خططكم لضمان استمرار حركة التنقل والإمداد، خاصة يعني في الظرف الحالي، يعني في ظرف النهر الحالي، إذا لم تنحسر المياه بشكل سريع، كيف يمكن أن تساعدوا في استمرار هذه العملية بين ضفتي النهر أستاذ مؤيد؟
0: هناك مشروعات بانخفاض الوارد المائي من سد الفرات. إن شاء الله خلال الأيام القادمة، في اليومين القادمين إن شاء الله سنلاحظ النتائج على أرض الواقع. ليس هناك خطة واضحة، الخطة هي فقط بالترميم الشامل للجسر بشكل إنشائي وبشكل حضاري فقط.
1: طيب دكتور جلال الدين الخانجي، أعتقد أنك تسمعني الآن، مرحبا بك. ويعني من عدسة الخبير،
2: تمام، الصوت حالي بس علي صوت.
1: أنا عم أسمعك، أتمنى أنك تسمعني وتستطيع فهم السؤال.
2: أنا ما عم أسمعك بشكل جيد.
1: طيب دكتور جلال، مرحبا بك. كنت أود أن أسألك، أنه من عدسة الخبير، هل تعتقد أنه ما حدث في نهر الفرات هو يعني ظاهرة طبيعية متوقعة، أم أنه كنا أمام حدث استثنائي بالفعل هذا العام أو هذا الربيع؟ نتحدث هنا عن ارتفاع منسوب النهر الذي شهدناه.
2: تمام، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الأخوة الكرام، يعني هذا الذي حدث في بلدنا أو في نهر فراتنا في النتيجة أمر مألوف جدا، لأن الإنسان منذ أن خلق على ضفاف الأنهار، فله اعتياد كبير جدا أن نتعامل مع الأنهار صعودا ونزولا.
1: طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بالدكتور جلال. أذهب إليك أستاذ براء، ودعنا نتحدث هنا عن الجهات التي تقوم بالاستجابة. ما هي يعني مراحل لنقل إدارة الخطر؟ من كان المسؤول الأول عن ما جرى في مرحلة ارتفاع مياه النهر خلال الأيام الماضية؟

0: أستاذ براء، لا نستطيع سماعك أستاذ براء، حبذا لو تنتبه إلى الصوت لعلنا نستطيع سماع الإجابة.
1: عفوا، نعم
0: تفضل.
1: العمل على

0: على الأرض حاليا وفي الأيام السابقة كان تحت تشكيل غرفة عمليات مشتركة لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور، تشمل جميع المؤسسات المعنية بالأمر، سواء الموارد المائية، مجلس مدينة دير الزور، الخدمات الفنية، مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، مؤسسات المياه وجميع المؤسسات، حتى بتشارك مع وزارة الدفاع أيضا ووزارة الداخلية، الجميع يشارك في العمل. بالنسبة لارتفاع منسوب المياه، طبعا الارتفاع كان الأكبر بعد فتح البوابة الرابعة.
1: طيب دعنا نذهب إلى يعني الوضع المتعلق بالخدمات الآن في المدن على ضفاف الفرات، وخاصة ما يرتبط فيها بخروج بعض المحطات المائية عن الخدمة. ما هي المحطات التي تعمل الآن والمحطات التي خرجت؟ ما كان سبب خروجها؟ يعني هل نحن نتحدث عن أعطال يمكن تجاوزها خلال الأيام القادمة، أم أنه الوضع فيها هو أصعب من ذلك؟
0: نعم سيدي، المحطات التي خرجت عن العمل فعليا قسم منها قد تعرض للغمر بالمياه، وقسم الآخر تم فك المحركات قبل وصول المياه إليه. المياه موجودة حاليا في محافظة دير الزور وفي مدينة دير الزور ويتم ضخها، لكن أضعف من الأيام السابقة. المرحلة الأسوأ التي ممكن الوصول إليها هو الضخ، بحسب طبعا مدير مؤسسة المياه في مدينة دير الزور وفي محافظة دير الزور، المرحلة الأسوأ التي ممكن أن نصل إليها هو الضخ يوم واحد في الأسبوع لكل حي. طبعا هو فعليا لا يكفي، لكن وجود محطة تعمل حاليا هي محطة الفرات العملاقة يشكل وضع جيد لمحافظة دير الزور، أفضل من قطاع المياه بشكل نهائي. لكن المحطة بالأمس وصلت المياه إليها بشكل قليل جدا، تم سحب المياه وتفريغها وتدعيمها بعض الشيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تصل المياه إليها بشكل كبير ولا تخرج عن الخدمة.
1: يعني صيانتها عمل سهل وممكن خلال الفترة القادمة، ولا يعني أحدث فيها أضرار ربما يعني قد تحتاج إلى معدات جديدة وأجهزة جديدة؟
0: فعليا لا أملك الإجابة على هذا السؤال، لأن هذه المحطات متعلقة بمؤسسة المياه، لكن المحطات التي تم فك محركاتها ستعود محركاتها إلى العمل بعد تركيبها، بينما المحطات التي غمرت بالمياه فيجب معاينتها فعليا من قبل الاختصاصيين في مؤسسة المياه ومعرفة مدى أعطالها.
1: طيب دكتور جلال، أتمنى أنك تسمعني الآن. كنت قد سألتك سابقا إن كان ما حدث هو ظاهرة طبيعية عادية أم أنه حدث استثنائي في سوريا، ونتحدث هنا عن ارتفاع منسوب النهر بطبيعة الحال وما تبعه من أحداث.
2: طيب هلا، عادة في ميدان الأنهار الإنسان معتاد منذ أن فلق على هذه الأرض وعاش وأنشأ حضاراته في النتيجة على ضفاف الأنهار، متعود يتعامل مع الأنهار صعودا وهبوطا وانحسارا من مياه وفيضانات. والسدود عادة إنما تنشأ في ضبط الفيضان وتخفيف أضراره، والحمد لله سواء كان في تركيا أو في سوريا عدد السدود جيد ومقبول، وبالتالي مياه النهر الفرات منضبط. الذي حدث أنزوم باعتبار عندي كان فترة الجفاف منذ عدة سنوات وكان في انخفاض في مستوى النهر في الحالات العادية، جعل المواطنين وحتى الجهات المسؤولة، عفوا الجهات الحكومية، أن تقترب من مجرى النهر حتى تستفيد من مياهه وتخفف كلفة الضخ عادة. الشيء اللي صار، اقتربنا من إيش؟ من مجرى النهر الأساسي، عندما جاء هذا الفيضان الجزئي، ولا يسمى فيضان لأنه في النتيجة استوعب الفيضان، استوعب بالأحرى من قبل السدود المختلفة الموجودة في تركيا وفي سوريا. سدنا نحن لماذا عمال نسرب أو نجري فيه المياه؟ لأنه بحيرة السد امتلأت، وبالتالي الذي يحدث الآن هو الفائض عن استيعاب البحيرات السدود المختلفة الموجودة في تركيا وفي سوريا هو الذي يمشي في النهر، فارتفع الأمر بشكل مفاجئ وبالتالي أدى لهذا الأمر الذي حدث.
1: دكتور جلال، يعني لو تسمح لي بالمداخلة هنا، كان هناك تصريحات سابقة متعلقة ببحيرة سد الفرات، يعني قبل بدء هذه الكارثة وقبل زيادة الإمداد المائي من تركيا، تقول هذه البيانات بأنه 97

0: بالمية من البحيرة ممتلئ، فإذا يعني من المفترض أنه كان متوقعاً أن يحدث ما حدث، خاصة خلال فصل الربيع وذوبان الثلوج وما إلى هنالك.
1: تمام، يعني ما حدث كان متوقعا باعتبار حتى كبنا سد الفرات كان ممتلئا، والسدود الاخرى الموجوده في شمالي كانت ايضا ممتلئه، بس المشكله ما اردنا ان نفرط بهذه المياه، لانه في النهايه شفنا جرينا المياه في نهايه المطاف من خلال المحيط او من خلال العنفات، خسرنا المياه في نهايه المطاف، وبالتالي حرصنا على ابقاء المياه في السدود لحفظها واستخدامها في فتره الصيف. فالذي حدث واستمرار للفيضان او في ذيوله الاخيره في النتيجه هو التي البكتنا او لبكتنا في حالتنا هذه. وبالتالي الذي اريد ان اقول ان الذي حدث عادي وطبيعي، والاضرار الحمد لله انا مناسبه لا اسميها كارثه اصلا، لان الكارثه عاده في المنطقه الهندسيه عباره عن تكون خسائر كبيره جدا والضحايا كبيره. الذي حدث طبعا هي اضرار، لكن اضرار محدوده، وبدي يعني انبه الشغله في النتيجه، يعني هلا اضرار حتى مزارعين. طبعا الاخي هذا المزارع اللي زرع ارض كبيره بمئات الهكتارات وتضرر الجزء الموجود بقرب النهر، فما شاف الشسمة القمح الموجود في المنطقة المرتفعة، عرض الشسمة سنابل القمح ما رأوه من عشرات السنين في النتيجة، وبالتالي ما من شيء إلا وفيه أضراره. نتحمل
0: يعني هناك بيئيا دكتور جلال أو عمليا يعني لنقول، هل هناك فوائد لما حدث؟
1: الفوائد تمام، انت اشرت الى قضية مهمة جدا. الفوائد هو ايش؟ ما يسمى تخطيط المستقبل. فكرة النظام الأسد ما كان هناك تخطيط مستقبل، ولا كان هناك اتفاقات ولا ترتيبات مع دولة تركيا ولا دولة العراق، منقطعة المفاوضات منذ فترة طويلة من الزمان. الآن رجعنا إلى حالة الاستقرار الجزئي، وبالتالي يجب أن يعاد التنظيم جريان النهر في ما يسمى البلدان المتشاطئة، العراق، سوريا، تركيا، على ان تقولوا قواعد سليمه. هلا ما ننسى شغله، انه من سوريا تركيا ليست جارا فقط يا اخي، كانت مستقبل 4 ملايين سوري خلال 12 سنه، كانت احد العناصر الاساسيه في نجاح ثورتنا.
0: إيه يعني بتعتقد انه كان هناك سوء تواصل مع الاداره التركيه فيما يخص موضوع مياه النهر؟
1: يعني مو سوء تواصل، وانما كان ضعف تواصل باعتبار ما كان هذا الشغل الاساسي اصلا. موضوع المياه والامطار اللي حدثت في بلدنا وفي تركيا كان استثنائيا، يعني نحن عندنا في حلب عادة الهطول المطري السنوي من مرتفع 330 ملم في السنه، صار 600 ملم ضعف الكميه هطلت كامطار، وشنو من امطار معناتها بنعكس على المياه الجوفيه، وشنو من المياه الجوفيه لكن نعكس على جرائم الانهار، وبالتالي كانت سنه استثنائيه، وأكاد أقول من بركات هذا التحرير المبارك الذي أتانا في النتيجة. فنتعلم نتعامل معه من جديد، نعيد العلاقات أو اللجان المشتركة بين الدول الثلاث المتشاطئة، وهي دول الحمد لله يعني صار بيناتها تفاهم إلى حد كبير، كيف نرتب هذا النهر وكيف
0: هي ربما الاتفاقية الأخيرة التي بموجبها يعني يتحدث دفق النهر كانت في الثمانينات، يعني يمكن العمل على شيء مختلف الآن كما تفضلت دكتور جلال. وحقيقة أنا كنت قد سألتك على الفوائد يعني بيئيا لنقول، يعني من الناحية الزراعية ومن الناحية البيئية، لكن شكرا لك على إفادتنا بهذه الإجابة. فيما تفضلت به دكتور جلال أنه يعني هناك مياه فقدت الآن، هل كان يمكن استثمار هذه المياه الفائضة بشكل آخر حتى لو كان التنبيه متأخرا، يعني حتى لو كانت السلطات تعلم متأخرا أنه قد يكون هناك فيضان في النهر أو زيادة في مستوى النهر، هل كان يمكن استخدامها في يعني لا أدري، يعني لست مختصة في الموضوع، بطريقة أو بأخرى بمشاريع ربما بسدود معينة في هذه المناطق؟
1: هلا انتبه لقضية، نحن عادة في قضايا الأنهار والأمطار وما شابه نسميها يعني عناصر عشوائية لا يمكن التنبؤ بها إلا على سبيل الاحتمال، وبالتالي ما عندي قواعد صارمة أنا في موضوع لا الأمطار ولا المياه الجوفية ولا جريانات النهر، كلنا نشتغل فيه على ما يسمى الاحتمالات واحتمالات الخطر واحتمالات إيش الصواب، ونشتغل على طريقة قوانين الاحتمال. فما عندي قواعد ضابطة، أنا لو تركت قطعة نقدية تسقط إلى الأرض بطريقة منضبطة رياضية معروفة، أما جريان الأنهار والأمطار فلا يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق.

0: الا بطريقه احتمال. فالشيء اللي صار قلت انه اتتنا الامطار بشكل غير بشكل استثنائي، وبالتالي في هذه الحاله بدنا نتحمل الاخطاء الناجمه عن التعامل مع الظواهر المائيه بطريقه احتماليه، ما يسمى نظريه الاحتمالات. فبدنا نتحمل الامر هذا. وبعد هذا بس مثل ما قلت سالت سؤال قبل شوي انه هل يمكن نتعلم من هذا الذي حدث اليوم للمستقبل؟ اقول نعم، زيادة ما يسمى الدراسات الاحتمالية، الدراسات المستقبلية، أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل مزارعينا. طلعوا 12 سنة أو 15 سنة ما كانوا يهتموا بخصوة شيء اسمه فيضان. هلا لا، في احتمال في الفترة القادمة
1: احتمالاتهم.
0: ولحكي لك شغلة، مثل عند عادة المضخات في حالات ارتفاع الماء بشكل كبير بنحطها محطات عائمة وليس محطات ثابتة على الأرض. هلا خلاص كنا نتعلم من الحادثة هي إنه نساوي مضخاتنا، هذا مضخات عائمة بمعنى ترتفع مع مستوى المياه وتنخفض مع مستوى المياه. فبقصد أكثر من أمر من ندرسه حاليا ودعكم سواء متخصصون أو مشتغلون في الدوائر الدولية في النتيجة. ومن ثم كمان بدي أذكر بشارة، يعني سمعنا كثير من الأخبار، ما بقول السيئة وإنما يعني المهجة، إنه هذا اختبار للحكومة السورية في هذه الفترة الانتقالية. يا أخي ماذا، ما هو اختبار للحكومة، الشعب والحكومة هي طرف واحد في النتيجة. هذا اختبار لنا جميعا بأن ننجح في تجاوز هذه الأزمة البسيطة التي رتبها علينا الأمطار. ما عم بنظر أنا أخطاء وإصابة الدولة، دولة دولتي في النتيجة، ما بقيت دولة غريبة تنفص.
1: هو نحن يعني نسائل الحكومة من أجل كما تفضلت إنه يكون هناك درس للمستقبل، يعني ألا يكون هناك أخطار مرة أخرى.
0: ولسنا في طرفين مختلفين. بعض الناس حكوا انه هذا اختبار للدولة، خلينا اختبار دولة في فترة انتقالية طالية من حرب صلى 15 سنة وظلم من 60 سنة في النتيجة. نتعامل بالطرف واحد، كتلة واحدة، 800 مدولي عمال ينتقلوا يسووا حملة لإسعاف إخواننا المزارعين في تلك المناطق، يقدمون الخدمات، يقدمون شسمة بس ما كنا سائل.
1: طيب. أيوة، هو لا شك في مسؤولية حكومية ولا لا دكتور جلال؟
0: طبعا في مسؤولية حكومية، بس الأصل طيب. في فترات الأزمات كل الناس ينطلقوا
1: تتكاتف. صحيح، يعني بالتأكيد بالتأكيد هذا مطلوب دوما، وأبعد الله الكوارث عنا. يعني من وحي إجابة دكتور جلال أعود إليك أستاذ طارق، هل تمتلك سوريا اليوم منظومة بيانات وإنذار وتنبؤ كافية للتعامل مع أي مخاطر، منها مخاطر الفيضانات، أم أنه يعني نحن بحاجة إلى بيانات جديدة بالكامل ومنظومة جديدة بالكامل؟ لأنه حتى الإنذار المسبق يعني يسأل هنا، هل يصل مثلا إلى الناس؟ هل هناك دفق معلومات بطريقة جيدة؟ هل تعلم أصلا الجهات المختصة وفق منظومة معينة باحتماليات الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
2: هذا سؤال جيد. يعني دائما الانذار المبكر هو الخطوة الأولى في استباق الأزمات. من كل المعطيات تشير انه الى تحسين، حاليا يتحسن مستوى منظومة الانذار المبكر. طبعا هذا الجواب ليس استطيع انا اجابته 100%، وزارة الطوارئ والكوارث والارصاد الجوية السورية هي المعنية بهذا الشيء، لكن هناك عديد من المعطيات يمكن تحليلها، ومن خلال خبراتنا ممكن أن نحلل بعض البيانات. مثلا إذا أردنا أن ننظر إلى العام المقبل، يعني متى حدثت الفيضانات، نحن من شهر شباط إذا نظرنا إلى نشرة الأمطار نرى أن الأمطار تجاوزت النسب بنسب مئوية عالية مرتفعة جدا، قد تصل إلى بعض المناطق 400% منذ شهر شباط. هذا المؤشر عندما تراقبيه ليست بحاجة إلى أرصاد، يعني تراقبيه، هذا يعني مؤشر أن هناك مزيد من الفيضانات ممكن أن تحدث. والسبب أن التربة أصبحت غير قابلة على امتصاص كمية كافية، فأي أمطار غزيرة مسبقا من بعد شهر شباط، وهذا لاحظناه، يعني أنه بعد شهر شباط كان في أمطار غزيرة أصبحت التربة غير قادرة على الامتصاص، هذا مؤشر يؤدي إلى هناك فيضانات. لذلك نحن دائما نحن أن نحد من المخاطر الكارثية بحاجة إلى جهود كبيرة. مرحلة التخفيف اللي حكينا عنها هي بحاجة إلى إجراءات طويلة الأمد لم تكن موجودة مسبقا، حاليا يتم عليها، الدولة حاليا تقوم على هذا الشيء. أيضا نحن الهلال الأحمر من مهمتنا أيضا المساعدة في هذا الشيء، أن نكون رديف للسلطات.

المحلية في مجال هذه الخدمات. لذلك نحن أنا أود أن يعني لذلك نحن لدينا شراكات استراتيجية ومخزون طوارئ تدخل دائما نحن متأهبين يعني، وهذا ما وأود أن من أجل أن شركائنا ماذا نقدم نحن.

0: أحمر تكفي حاليا ل 2600 عائلي من فرشات وبطانيات وسلل غذائية طارئة. بالإضافة أيضا نعمل على تأمين احتياجات العائلات النازحة والمقيمة في مراكز الإيواء بالتعاون مع محافظة دير الزور ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل. قدمنا الاحتياجات الأساسية أيضا من غذاء، وحاليا نعمل على تأمين ظروف ملائمة ضمن مركز الإيواء. تعرفين أنها هي مدارس وبحاجة إلى تسجيل لتكون قابلة للإقامة بالنسبة للعائلات النازحة. أيضا لدينا العيادات الطبية المتنقلة، هذه العيادات يتم تفعيلها في حالات الطوارئ وبالأخص في المناطق التي ينزح إليها الناس وتكون هناك صعوبة في الوصول إلى الاحتياجات الطبية الأساسية، فهذه العيادات تقوم بالدور على أكمل وجه. نعمل بالشراكة أيضا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تأمين رفع السواتر الترابية وحماية محطات ضخ المياه في مدينة دير الزور والأرياف أيضا والأهالي، وهنا أيضا لاحظنا يعني جهود كبيرة من الأهالي.
1: طيب أستاذ تماما. أستاذ
0: ولاحظنا أيضا هناك أنا أود أن
1: يعني تفضل لكن بعجالة
0: أود أن أنوه عن أي أن الأهالي كان لها دور أيضا، يعني المجتمعات دائما هي من تتصدى للأزمات، كان لها دور دائما، يعني وجدنا في الأرياف دائما الأهالي هي كانت تعمل وتساعدنا وتساعد جميع الجهات المعنية في رفع السواتر الترابية لحماية مضخات المياه.
1: هذا جواب جيد على ما كان يتفضل به الدكتور جلال بأنه يجب على، يعني هي كانت ما حدث هو مسؤوليتنا جميعا وليس مسؤولية الحكومة وحدها. أستاذ طارق، متى من المتوقع عودة الناس، يعني انحسار المياه و يعني لنقل التعويض عن الأضرار وإمكانية عودة الناس إلى منازلها؟ هل لديكم تقدير للفترة الزمنية التي يحتاجها ذلك؟
0: ووزارة الطوارئ والكوارث معنية، نحن ننوه حاليا أن لا يتم، يعني أهم الرسائل الأساسية أن تصل إلى هو رفع الوعي، أن لا يعود الأهالي ولا يقتربوا من النهر إلا بالتنسيق مع السلطات المحلية، وهي التي تحدد ما إذا كان هناك الخطر قد زال أم لا.
1: يعني الجواب عند وزارة الطوارئ، يعني إذا يعني
0: أيضاً
1: طيب سأعود إذا بهذا السؤال نفسه للأستاذ دعي ايه تفضل اكمل الفكره لكن بعجاله لو سمحت استاذ.
0: دعيني نحن لا نعتبر الان حتى لو عادت الاهالي الاستجابه انتهت، لا نحن في استجابه مستمره وهذا الشيء كثير مهم، يعني الجهود اللاحقه هي الجهود التي يجب التركيز عليها. الان نركز على جهود الاغاثي.
1: شو الجهود اللاحقه؟ يعني
0: يجب ان نركز على
1: تقييم الاضرار يعني والتعويض وما الى هنالك،
0: دعم عوده الاهالي، تقييم الاضرار وتعويض الاهالي ودعم عودتهم. نحن لا نخفي ان بالاساس البنيه التحتيه في دير الزور الرقة هي بنيه تحتيه تعاني من نقص من كثير من الخدمات، وبالتالي يعني حتى الهلال الأحمر سابقا يعمل مع العائدين كان ومع الفئات الأكثر هشاشة.
1: التعويض من التعافي أستاذ وعودتهم. طارق، التعويض مسؤولية من؟
0: مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع، من يستطيع التعويض هي بحاجة إلى عمل متكاتف، هي مسؤولية الجميع. طيب. طبعا هناك شق يعني يخصنا ويخص العمل الإنساني، أنه نحن أيضا يمكن أن نكون هناك من خلال بعض الشراكات التي لدينا أن نساعد ونساعد في تعويض بعض الأضرار، لكن هذه مسؤولية الجميع تبدأ من المجتمعات نفسها وتنتهي بالمنظمات الإنسانية والحكومة.
1: أستاذ براء، يعني هناك أكثر من نقطة وضعها الأستاذ طارق في يعني رماها في ملعب مديرية الطوارئ. متى من المتوقع أن يعود الناس إلى منازلهم؟ وما الذي يتخذ يعني خلال هذه المرحلة، يعني قرار العودة وما يليها من تقييم للأضرار وتعويض؟
2: طبعا قرار العودة لا يمكن اتخاذه بشكل مفاجئ، يجب عند انقضاء المهلة. طبعا كما قلنا سابقا ذكر السيد وزير الطاقة بأن الأثر سوف يظهر بعد 48 ساعة، فبعد 48 ساعة من إغلاق هذه البوابة عند مشاهدة الأثر يتم قياس المنسوب، منسوب عودة المياه تدريجيا. أيضا يتم تفقد أيضا سلامة الطرقات وإمكانية الدخول إلى هذه القرى، إلى هذه الأراضي الزراعية، إلى

0: هذه الحوائج، ومن ثم يسمح للناس بالدخول إليها.
1: إلى أي مدى يمكن أن نقول أنه الأطراف المعنية من وزارات ومديريات وحتى محافظة قد استفادت مما حدث الآن في موضوع التخطيط للمستقبل؟ وهذه النقطة كان الدكتور جلال قد أشار إليها منذ قليل.
0: طبعا مثل هذه الأزمة وهذه الحادثة لم تمر على محافظة دير الزور منذ مدة طويلة جدا، أعتقد أكبر من عمري أنا يعني، فأكيد الاستفادة كبيرة، تدارك الأمور بشكل أكبر، لا سمح الله إن حصلت في المرات القادمة سوف يكون بأكثر فاعلية إن شاء الله. الإنذار المبكر كما ذكر الأستاذ طارق هو عند وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. الإنذار المبكر طبعا موجود قسم للإنذار المبكر في الوزارة، تم التنويه أيضا وتم تحذير الناس عن طريق معرفات الوزارة بشكل عام،
1: لكن حدث ذلك بعد بدء ارتفاع منسوب مياه النهر أستاذ براء وليس قبل، ولذلك سألت عن مدى فعالية موضوع الإنذار المبكر في سوريا اليوم. ونحن نسأل هذا ليس لوما وإنما في محاولة لاستطلاع ما الذي يجري وما الذي نحن بحاجته.
0: في هذا الأمر لا يمكن رمي اللوم على أي جهة من الجهات المعنية، لأن كما ذكر السيد وزير الطاقة، الجانب التركي كان إعطاء الخبر منه بفتح البوابات وبالكميات بوقت متأخر، تم الإبلاغ كما ذكر في يوم الجمعة، فالمنسوب بدأ بالارتفاع بسرعة كبيرة.
1: يعني هو الحقيقة أنا يعني أعدت هذا السؤال مرة أخرى، لأنه يعني نحن هنا على تلفزيون سوريا كنا قد استضفنا قبل يوم واحد فقط من ارتفاع منسوب مياه النهر مدير سد الفرات، وكان قد أكد لنا أنه ليس هناك مخاطر وأنه الوضع مسيطر عليه، فبدأ ارتفاع مياه النهر في اليوم التالي، ولذلك نسأل أنه إلى أي مدى نحن لدينا منظومة تنبؤ وتوقع قادرة بالفعل على أن تمنع أي كارثة ممكنة لا سمح الله. أستاذ براء،
0: تقصدين منظومة الإنذار المبكر؟
1: نعم،
0: منظومة الإنذار المبكر طبعا في تطور مستمر دائما، لا نستطيع أن كما قلت نرمي اللوم على أحد. الجانب التركي كان قد أخبر في وقت متأخر، وأيضا الحجم والامتلاء والاستطاعة للسدود امتلأت بسرعة كبيرة جدا، فكان ارتفاع منسوب المياه كبير وبشكل كبير جدا.
1: طيب دكتور جلال، أود أن تعطينا تقييما لموضوع السياسة المائية في سوريا اليوم. هناك من يتساءل أنه لماذا مثلا موضوع الموارد المائية هو اليوم ضمن اختصاصات وزارة الطاقة؟ أين هي وزارة الري؟ ولماذا يعني نهر بأهمية نهر الفرات بالنسبة لسوريا يعني يتم التعامل معه بشكل يعني ثانوي إلى هذه الدرجة؟ هذه بعض الانتقادات التي جرى الحديث عنها في الأيام الأخيرة.
2: أختي الكريمة، فيما يتعلق بالموارد المائية في سوريا، سوريا معروفة من البلدان ذات الموارد المائية القليلة، هذا يعيش في الماضي، في المستقبل سوف يكون لهذه الموارد المائية خطرها وأهميتها أكبر، لأنه مع زيادة السكان وتطور ما يسمى الصناعة والزراعة في بلدنا بعد فترة الحرية، وبالتالي نحن محتاجون للتمسك والحفاظ على أي قطرة ماء، وبالتالي لابد من وضع خطة استراتيجية تنظيم واستثمار واستغلال موارد مائية. ما هي قصة كوارث؟ قصة استغلال موارد، لأن نحن نهدر كما هدرت بترولنا في الفترة الماضية، كان عم تهدر مياهنا في النتيجة بعدم التخطيط لها، فلا بد للحكومة الحالية من النظر إلى هذا الأمر بجدية. هلا خذي من موضوع مدينة حلب، بظن أنه الأزمة انتهت تقريبا باعتبار صار الفرات في يماء، الأزمة سوف تستمر لأنه عدد سكان حلب سوف يزدادون، والأزمة المائية في الدنيا كلها وفي سوريا سوف تزداد، فبالتالي لا بد من إعادة النظر كاملة بعد فترة الاستقرار في بلدنا الحمد لله، بوضع أسس وخطة استراتيجية لاستثمار القطرة الواحدة من المياه. هذا طبعا يستدعي أعمال على مختلف السويات في النتيجة. أولا تخليل الكوادر اللازمة. نحن عادة طلابنا عم تخرجوا من كليات هندسة ما عندهم بقولوا فكرة عن فترة عن ما الشيء نسميه عادة الكوارث والأزمات. حتى الزلازل نحن تفاجأنا بالزلزال اللي صار، ما كان عندنا تقديرات مناسبة لموضوع الزلازل. فموضوع الكوارث صار الآن جزء من التفكير الهندسي الهادئ المتمكن. وصلنا نعلم طلابنا في النتيجة كيف يتصرفوا في الأزمات. مناسب الأزمات عادة في شيء تحضيرات قبل الأزمة وخلال الأزمة وبعد الأزمة. دور المهندسين عادة يكون ما قبل الأزمة، يساوي تحضيرات سواء بالتنظيم المبكر أو بالإحصائيات الفردية، ونحن نفتقد الإحصائيات إلى حد كبير جدا. ما كان يخطط لشيء في الدنيا إلا من خلال إحصائيات دقيقة، ما عندنا إحصائيات دقيقة نحن في بلدنا. فبالتالي مو في بلدنا، في ظروف اللي كانت سائدة في الفترة الماضية. فإعادة التفكير في الخطة، ترتيب الخطة، قد يكون دمج وزارات على شو اسمه بعض الوزارات ملحقة بشو اسمه بالرئاسة الجمهورية. يعني موضوع خطورته كبيرة، مثل ما في يوم من الأيام سوينا إدارة لسد الفرات مرتبطة بالرئاسة الجمهورية، قد نضطر في الفترة القادمة لإنشاء فعلا إدارة مرتبطة بالرئاسة الجمهورية تلحظ ما يسميها الموارد المائية. وبدأ أتذكر إشارة كمان، تركيا ما في عندها قطرة ماء تنتقل من سد إلى نهر، من سد إلى سد مجاور، من سد إلى سد مجاور. فمستثمرين كل طاقات المائية في النتيجة في تولي الكروان على السدود المتتالية، السدود واحد وراء الآخر تماما. نحن معنا غير السدين الثلاثة الموجودين، فلا بد من التفكير أيضا مو بس في السدود على الأنهار الكبيرة، في السدود على الأنهار الصغيرة. وهذا صارنا يعني تبو دربة على دراسة هذه السدود وحتى تنفيذها. كنا نحن أيام قد الفرات استعملنا بالخبرة السوفيتية سابقا، بس الآن صارنا خبرات واسعة في النتيجة. كان السدود الصغيرة السطحية نسميها أن تكون حاضرة في كل بلدنا في كل مكان. في
1: بتقديرك أيضا دكتور جلال، هل هناك يعني أيضا تقديرات واضحة لوضع السدود الموجودة حاليا؟ يعني هل تمت، هل هناك دراسة جديدة مثلا لسد الفرات لإمكانياته لحاجته ربما للترميم؟ نتحدث هنا أيضا عن سدود أخرى في سوريا.
2: طيب الله تأثرت في قضية قبل بشوي واستجابك أحد المسؤولين بأنه لا ما في خطر، بخصوص ما في خطر على جسم السد وليس على إيش الأراضي التي سوف تومر بعد مرور المياه. فجسم السد الحمد لله، وهذا طبعا من شكر الله عز وجل أنه تصميمه وتنفيذه وصيانته البطيئة البسيطة لمدة 15 سنة تمكنته من أن يبقى صامدا في النتيجة. أصلا حرص الدول كلها سواء كان سوريا أو على تفريغ خزاناتها ليش حفاظا على السد على جسمه، على لأنه لا سمح الله في حالة انهيار السد صار كارثة. وبالتالي أجابك إجابة متعلقة بجسم السد. أما أنه بيصير يعني تقولوا كوارث جزئية بعد مرور المياه من خلال المصيدات، هذا طبعا بيصير. ونحن تأخذين واحد يكون عم يستخدم الحنفية تطرش عليه المي بسبب له أزمة، فما عادي جدا أنه يصير عندي أزمة من مرور المياه بنسبة عالية، لأنه تعودنا أن يكون مستوى النهر فرضا إلى مستوى محدد ارتفع مترين ثلاثة أربعة كل شدة الأطراف. فبقصد إجابة مشروعية تكون إجابة تقولوا دبلوماسية.
1: يعني حقيقة شكرا لك يعني دكتور فعلا على مداخلتك، وأتمنى أن التوصيات التي قدمتها يعني تجد أيضا أذانا صاغية في الحكومة. أختم معك أستاذ مؤيد، ما أننا يعني بدأنا منذ قليل معك حديثنا عن الجسور، ما هي خططكم المستقبلية؟ يعني نهر الفرات بشكل عام، المدن التي على ضفافه، يعني ما هو عدد الجسور التي ستحتاج على المدى الطويل؟ وهل هناك خطط واضحة بأنه هذه المنطقة ستشهد جسرا جديدا على سبيل المثال؟ يعني أنت أفدتنا منذ قليل بما يتم ترميمه الآن، أتحدث الآن على المشاريع الجديدة والتي تلزم المنطقة. يبدو أنه هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ مؤيد. طيب طيب بكل الأحوال يعني نفد وقتي، فسأقول شكراً جزيلاً لضيوفي الأستاذ براء الحماد مدير مركز عمليات مديرية طوارئ دير الزور، ضيفي من دير الزور الأستاذ طارق الأشرف مدير إدارة الكوارث والعمليات في منظمة الهلال الأحمر، ضيفي من دمشق الأستاذ مؤيد زيدان علي المهندس في المؤسسة العامة للطرق، ضيفي من الرقة والدكتور جلال الدين خانجي الأكاديمي المختص بالموانئ، معي عبر الهاتف من حلب. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش في ساعته الثانية بعد الفاصل انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: هاي كلها كانت بر، هسه صارت ما شاء الله قدام عيونكم كلها مية.
1: الحيطان وقعت والبيوت تشرقت وما حدا جانا، ما شفنا حدا من الحكومة، السفينة ما حدا جابنا ولا حدا جاء قال لنا شنو بدكم.
2: عنا أرزاق كلها راحت، راحت بالمي انغمرت.
3: احنا بدنا يجوا يساعدونا يحطون ثقلهم بالموضوع، لأن المي وصلت حد هالأقصى.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. وأكد روبيو في منشور عبر منصة إكس أن براك سيواصل أداء دور قيادي بارز في ملفي سوريا والعراق لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انتهاء مهامه الرسمية تحت هذا المسمى. وأشاد روبيو بجهود براك معتبرا أن خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة أمريكا ستواصل خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق مكاسب.

0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية ضيفي من واشنطن، ومعنا أيضا الأستاذ علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من دمشق. أرحب بكما دكتور فادي. دعني أبدأ معك. عدم تجديد بعثة توم براك، يعني على الرغم من تصريح ماركو روبيو بأنه سيكون له دور أو سيستمر دوره القيادي بالنسبة للملف السوري بشكل أو بآخر، لكن هذا القرار بإنهاء البعثة هل هو قرار سياسي أم هو إجراء إداري بحت؟ خاصة أنه هو يعني يجري زمنيا بعد عام من تسميته.
1: نعم، اولا مساء الخير استاذ نور، وتحيه للضيف الكريم وشكرا على الاستضافه. يعني جوابا لسؤالك هو يعني كلاهما معا، قرار اداري وقرار سياسي بنفس الوقت. طبعا من الناحيه الاداريه مهام توم براك يعني تنتهي بانتهاء تقريبا اواخر هذا الشهر. هو عين مبعوثا خاصا لسوريا في ايار من العام 2025. المبعوث الخاص بحسب طبعا يعني القوانين الاداريه في الخارجيه الأمريكية هي 6 أشهر وتجدد كل 6 أشهر إذا أراد الرئيس ذلك، وبالتالي انتهاء مهامه تأتي ضمن هذه الترتيبات الإدارية، هذا من ناحية. ولكن عدم تعيين مبعوث آخر مكانه على الأقل في الوقت الحالي، وربما حتى يعني لن يتم تعيين مبعوث آخر باعتقادي، هو قرار سياسي واضح. اليوم الولايات المتحدة تتعامل مع الملف السوري ليس كملف منفرد كما كان بعد التحرير. بعد التحرير كان هناك حاجة طبعا للعمل بشكل منفرد مع الملف السوري من ناحية طبعا أولا ترتيبات البيت الداخلي السوري، كان هناك عدة ملفات شائكة، منها طبعا موضوع دمج قسد شمال شرق سوريا على سبيل المثال، أيضا مواضيع أمنية داخلية تتعلق طبعا بملف داعش والقلق الأمريكي والإقليمي طبعا من عودة داعش إلى المنطقة، ومحاولة طبعا ترتيبات إقليمية معينة مع تركيا والعراق. الآن ينظر، نعم تماما، اليوم ينظر إلى سوريا على أنها طبعا عقدة جيوسياسية في ترتيبات إقليمية أوسع تجري حاليا، خاصة ونحن نتحدث عن ربما قرب اتفاق مع إيران، ولو أنني أستبعد أن هذا الاتفاق وشيك، ولكن هناك منظور أمريكي لتشابك العلاقات في الشرق الأوسط في منظور إقليمي جديد يقوم على التحالفات الجيوستراتيجية بين الدول. مقاربة الولايات المتحدة لسوريا من هذا المنظور ليس قائم على سوريا ككيان مستقل، ولكن على سوريا كدولة مندمجة طبعا مع هذا النظام الإقليمي الجديد. يعني ربما
0: تجاوز، لكن يعني دكتور فادي، يعني حقيقة شكرا لك على هذا الشرح، لكن يعني سؤالي هنا في هذا السياق، ألم يكن توم براك يحقق بالضبط ما تفضلت به ضمن السياسات العامة التي يريدها ترامب في المنطقة؟
1: تماما، هو كان يحقق ذلك ويعمل على دمج طبعا سوريا ضمن محيطها الإقليمي، وهذا تحقق إلى حد كبير. اليوم لا يوجد من منظور السياسة الأمريكية، وباعتقادي لذلك أنا أرجح أن لا يكون هناك تعيين مبعوث خاص آخر غير توم باراك. إذا حدث ذلك سيفسر بأن يعني توم باراك ربما لم يكن موفقا، كما يعني لاحظت في حملة على السوشيال ميديا حقيقة على ما توجه به توم باراك في الأشهر الأخيرة، وأنا أعتقد هذا بعيد كل البعد عن السياسة الأمريكية. انتهاء المهام

0: عدم تعيين
1: ممكن.
0: توم باراد هو تماماً في صميم هذه السياسة الأمريكية. اليوم سوريا ليست بحاجة إلى أن يكون هناك مبعوث خاص يتعامل معها كملف منفرد، وإنما يتم اليوم التعامل مع سوريا يعني نظام ضمن نظام إقليمي جديد كما ذكرت يتشكل بعد هذه الحرب على إيران. وهذا النظام الإقليمي يقوم على الشراكات الاقتصادية والجيوسياسية، ويمكن أن نقول يعني سوريا من هذا المنظور، وتحدث ربما توم باراك حتى في أحد مداخلاته حول ذلك، يعني قد ينظر إلى سوريا على أنها مضيق هرمز جديد، خاصة إذا ما تحدثنا عن وجود يعني توجهات دولية وإقليمية لأن تكون سوريا هي محطة عبور سواء للطاقة أو للسكك الحديد، تربط الخليج مع دول أوروبا وتركيا، وتربط العراق طبعا مع البحر المتوسط.
1: طب يعني في هذا السياق يعني الذي تتفضل به دكتور فادي، من هي الشخصية التي وجهه الأمريكي ويمكن أن تكون مبعوثا أو سفيرا إلى سوريا؟
0: تماما، هذا ما سوف باعتقادي يعني تتمحض عنه الأيام القادمة. أنا أتوقع يعني أتوقع ضمن هذه السياسة الجديدة سيكون هناك أو يجب أن يكون هناك سفير أمريكي في دمشق وليس مبعوث، يعني ليس لدينا مبعوث أمريكي إلى السعودية على سبيل المثال أو إلى الإمارات. هناك طبعا علاقات دبلوماسية تقوم على السفارات، وهذه ترسخ العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.
1: طيب.
0: العلاقة الصحية بين الولايات المتحدة وسوريا تقتضي أن يكون هناك سفير سوري في واشنطن وسفير أمريكي في دمشق، هذا إلى الآن غير محقق. المبعوث هو يعني أن هناك مشكلة مؤقتة يتم التعامل معها، كما كان هناك مبعوث أمريكي في اليمن على سبيل المثال، وهناك حوالي 54 يعني مبعوث أمريكي في دول العالم.
1: طيب.
0: كلها تتعامل مع ملفات مؤقتة وشائكة تهدف إلى طبعا حل حالاتها ثم الانتقال إلى مرحلة دبلوماسية أكثر عمقا تتمثل بالسفراء وليس بالمبعوثين.
1: أستاذ علي، مرحبا بك من جديد وكل عام وأنت بخير. لماذا تأخر تعيين سفير في دمشق حتى الآن، خاصة أنه يعني من التصريحات الأمريكية يبدو أنه الإدارة السورية الجديدة مرضي عنها أمريكيا والعلاقات جيدة، فلماذا ليس هناك تمثيل دبلوماسي واضح حتى الآن؟ وهل تعتقد بالتالي أنه سيكون هناك مبعوث جديد أم أنه لا سيتم تفعيل السفارة؟
2: مساء الخير، أضحى مبارك لك وللمشاهدين وضيفك الكريم. يعني هذا جواب عند الإدارة الأمريكية. أما يعني سوف أكمل ما بداه ضيفك وما تكلم به ضيفك، بأن يعني لن يكون باعتقادي أنا لن يكون هنالك يعني مبعوث أمريكي إلى سوريا، لأن سوريا انتهت يعني خرجت من دائرة المشكلة إذا صح التعبير، وذهبت اليوم إلى دولة قائمة بحد ذاتها، موجودة مستقرة مركزية تتعامل مع الدول بشكل ندي وبشكل حقيقي. فخروج توم باراك من قضية مبعوث أمريكي إلى سوريا يعني انتهت أزمات سوريا بشكل أو بآخر بمجملها وليس كلها، ولكن انتهت سوريا من دائرة المشكلة إلى دائرة أنها دولة إقليمية لاعبة في المنطقة. أما هل هنالك سفير أمريكي في سوريا؟ بالتأكيد سوف تذهب العلاقات الأمريكية السورية إلى أن يكون هنالك سفير أمريكي في سوريا، ولأن ترتفع درجة علاقات دبلوماسية بين سوريا وأمريكا في المستقبل القريب على أقل تقدير.
1: وهي لماذا تأخرت؟
2: يعني العلاقات الأمريكية
1: لماذا تأخرت
2: واضح
1: حتى الآن بتقديرك؟ هل كان هناك مخاوف معينة لدى الإدارة الأمريكية مثلا وتجاوزتها الآن؟
2: بالتأكيد يعني سوريا بعد النصر كانت دولة، بدأت دولة جديدة، هنالك إشكاليات موجودة داخلية في سوريا وتم حلحلتها عبر هذه الأشهر الطويلة. اليوم سوريا خرجت من دائرة المشاكل إلى دائرة بناء الدولة الحقيقية، وأيضا يعني تأخر موضوع السفير أو هذه إجراءات دبلوماسية الدول تتعامل بها بين بعضها بشكل أو بآخر يعني. ولكن أما العلاقة الأمريكية السورية علاقة جيدة جدا، هنالك علاقة يعني واضحة تماما للعلن بأن هنالك علاقة جيدة أيضا مع فخامة الرئيس أحمد الشرع ودونالد ترامب.
1: هي هذه النقطة مهمة جدا كامل. أستاذ علي وشكرا على إثارتها، أنه العلاقة بين الإدارة الأمريكية والإدارة السورية تبدو علاقة يعني صداقة تربط شخصيات معينة، ولهذا كان حتى الدور الذي لعبه توم براك إشكاليا بالنسبة لبعض السوريين. هل نستطيع القول أنه الإدارة السورية استطاعت خلال الأشهر أو حتى العامين الماضيين مأسسة العلاقة مع الإدارة الأمريكية، أم أنه هذا البعد الشخصي كان يعني هو اللي نقول يعني حجر الزاوية في العلاقة الأمريكية السورية، فربما إذا تغير الرئيس الأمريكي مثلا تتغير كثير من الأشياء؟
2: تماما يعني انتهى

0: انتهاء دور المبعوث الأمريكي في سوريا اليوم يذهب إلى أن هنالك عمل مؤسساتي بين يعني عمل مؤسساتي أمريكي مع عمل مؤسساتي سوري، وهذا يعني من مصلحة سوريا أيضا ومن مصلحة أمريكا انتهاء دور المبعوث كتوم بارك. أما يعني كتوم بارك بشكل واقعي بأن الإدارة الأمريكية لم تتخلى عنه بشكل كامل، واليوم تقول بأنه له دور أيضا في العراق وفي سوريا، وهو سفير في تركيا، يعني سوف يكون له دور أوسع في هذه المنطقة بشكل كبير. ولكن كما تفضلت بأن الصداقة انتهت، يعني ليس هنالك بالمفهوم العام كصداقة، ولكن هنالك دعم أمريكي واضح، وهذا نحن كسوريين استفدنا منه بشكل كبير جدا، والدولة السورية استفادت منه، وهذا ذكاء دبلوماسي من الدولة السورية بأن تتحول أيضا علاقاتها مع بعض الدول إلى صداقة، ومن ثم تذهب إلى عمل مؤسساتي حقيقي بين دولتين.
1: يعني لكن هو موضوع التمثيل الدبلوماسي ما زال يعني يحيط التساؤل، لأنه يعني حتى الدول الأوروبية لم ترفع التمثيل الدبلوماسي.
0: ليس تساؤل،
1: يعني نسأل إنه لماذا؟
0: ليس هنالك تساؤل، هنالك عمل دبلوماسي حقيقي تتم، يعني تقوم به الحكومة السورية، تقوم به وزارة الخارجية، يقوم به السيد الوزير وأسعد الشيباني، هنالك عمل دبلوماسي كبير تتم هنالك اليوم، هنالك بدء بعثات سورية في الدول، في بعض الدول هنالك عمل دبلوماسي حقيقي، ليس هنالك إشكالية. يعني لا نريد أن نقول للمشاهد اليوم عبر قناتكم أن هنالك إشكالية، لا، ليس هنالك إشكالية. سوريا خرجت من ثورة 14 عام، يطلقون عليها أيضا حرب أهلية، ماذا المسمى الذي يمكن أن يقال، ولكن انتصرت هذه الثورة، بدأنا ببناء دولة. اليوم يعني عملية بناء الدولة لن تكون بيوم وضحاها، وخاصة يعني نظام الدكتاتور الفار دمر علاقات سوريا مع دول الجوار، دمر علاقات سوريا مع كل دول العالم، وقتل شعبه، وكان هذه الإشكالية الكبرى. اليوم عملية البناء تحتاج وقت، ولكن هنالك عملية بناء سريعة جدا، يعني اليوم العمل الدبلوماسي والعمل الحكومي أو عمل الدولي بشكل كبير بشكل كامل، واضح جدا من هنالك يعني إيجابي، وأن هنالك أيضا نجاح يعني في هذا العمل. نعم.
1: طب إذا عادت أمريكا إلى تسمية مبعوث وليس سفير خلال الفترة القادمة، هل نفهم شيئا من يعني عن السياسة الأمريكية تجاه سوريا؟
0: لا أعتقد أن يعني لن يكون هنالك تغير بالسياسة الأمريكية، ليس هنالك شيء واضح على اعتقادي أنا، ليس هنالك شيء واضح بأن السياسة الأمريكية غيرت يعني سياستها تجاه سوريا، لا بالعكس تماما، يعني واضح تماما الدعم الأمريكي للدولة السورية، وهذا يعني جيد جدا. وأيضا يعني إن كان هنالك مبعوث جديد أو تم يعني عمل مبعوث يعني عمل توم باراك توسع بشكل أكبر بالمنطقة، فأيضا هو مفيد لسوريا. اليوم بكل الحالات سوريا يعني هنالك صداقة، هنالك دولة لدولة، هنالك شبه تحالف مع أمريكا، ويعني هنالك دعم أمريكي للدولة السورية، وهذا يعتبر جيد جدا.
1: دكتور فادي، يعني فيما تفضلت به في مداخلتك الأولى بأن المقاربة الأمريكية القادمة لسوريا قد تكون أنه مقاربتها كجزء من المنطقة كمضيق هرمز جديد، بينما يعني لا تحظى سوريا ويعني نقول وضعها الداخلي بنفس الاهتمام لدى صانع السياسة الأمريكية. ربما أبرز الانتقادات التي وجهت لتوم بارك من قبل السوريين خلال الفترة الماضية هي بالضبط ذلك، أنه هو حاول ضبط سوريا ضمن المصالح الأمريكية وضمن أن لا تكون مصدراً لأي إزعاج بالمنطقة، على حساب ربما بعض الملفات الداخلية السورية. إلى أي مدى تعتقد أن الملفات الداخلية السورية ستبقى رقم اثنين، يعني سواء بالنسبة للمجتمع الدولي الذي دعم يعني السوريين والمعارضة السورية خلال السنوات الماضية، وحتى بالنسبة للإدارة السورية نفسها التي أيضا يوجه لها الانتقاد نفسه، أنه هي ربما تهتم بالعلاقات الخارجية وبتوطيد هذه العلاقات أكثر من اهتمامها بتوطيد الملفات الداخلية؟
2: صحيح، كل هذه تساؤلات مشروعة، وهناك الكثير من النقاط، لو تعطيني الوقت أستاذ نور يعني أحاول أن يعني أكون يعني أرد عليها.
1: أكيد.
2: إذا كان هناك تعيين لمبعوث جديد غير توم بارك، وأستبعد ذلك على الأقل يعني من قراءتي للسياسة الأمريكية تجاه سوريا، فهذا يعني بالفعل هناك ربما عدة نقاط نظام لدى الإدارة الأمريكية تجاه توم بارك، وبالتالي يتم تعيين مبعوث غيره. أنا يعني أرى الأمور من زاوية أخرى. الولايات المتحدة في بداية طبعا بعد التحرير كان هناك توجه للانسحاب من سوريا عسكريا، وطبعا من خلال سحب قواعدها العسكرية بالتنسيق مع القيادة السورية الجديدة، كان هذا واضح من انسحابها من القواعد بشكل تدريجي، وأيضا نقل سجناء داعش إلى العراق. وبالتالي هذا كله يعني كان يشي بأن التعامل مع سوريا كان سوف يعني ينتقل تدريجيا من عسكري أمني كما كان في عهد النظام السابق إلى سياسي واستراتيجي كما هو التحول الحالي. وبالتالي هذا يقتضي بالضرورة بأنه مع هذا الوقت ومع انقضاء هذه المدة بدل أن يكون هناك مبعوث خاص لسوريا يتعامل مع سوريا كملف منفرد ومشكلة قائمة بحد ذاتها في الشرق الأوسط، يتم التعامل معها الآن كيعني واحد من ملفات الشرق الأوسط الجديد الذي يتم كما ذكرت صياغته والعمل عليه بالتحالف يعني وبالعمل مع الشركاء الإقليميين في الخليج وتركيا والعراق، وأيضا الآن نتحدث عن سوريا الجديدة. هذا من ناحية. لماذا لا يوجد يعني سفير سوري في واشنطن وسفير أمريكي في دمشق؟ إلى الآن هذا طبعا يعتبر إجراء بروتوكولي دبلوماسي بالضرورة، وأيضا ضمن هذه الإجراءات البروتوكولية سوريا إلى اليوم يتم التعامل مع الحكومة السورية طبعا كدولة هذا لا شك، ولكن إلى الآن هناك إجراءات بروتوكولية تتعامل من هذه الزاوية الكونغرس والإدارة الأمريكية مع الدولة السورية كسلطة مؤقتة وليس كيعني دولة قائمة بالمعنى الراسخ الذي نتحدث عنه. ولذلك حتى استقبال الرئيس الشارع في واشنطن يعني من الناحية البروتوكولية يختلف كان عن استقبال الزعماء ورؤساء الدول بشكل عام، وهذا ليس انتقاص من سوريا والإدارة السورية بطبيعة الحال، ولكن كما ذكرت يعني السلطة القائمة في سوريا يعني من الناحية الدستورية ومن الناحية البروتوكولية هي سلطة مؤقتة، وبالتالي يتم التعامل مع هذا المنظور. حتى من خلال تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع موضوع السفارة كان هناك الكثير من الحديث عن الوضع الأمني في سوريا، وهذا أيضا لا ينتقص من موضوع الإدارة السورية الجديدة وما إلى ذلك. يعني في التعميم الأخير الذي أصدرته الإدارة الأمريكية وزارة الخارجية تم حظر طبعا حاملي جواز السفر السوري من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب طبعا إجراءات التدقيق والوضع الأمني وما إلى ذلك. إذا نحن
1: يعني
2: هنا
1: نتحدث هو دكتور الفكرة مش إنه هو ينتقص من الإدارة السورية أو لا، المشكلة ما هي تبعات ذلك؟ يعني هو هذا كان أنا سؤالي الجوهري، إنه هل ما زالت سوريا تحت التجربة بالنسبة للولايات المتحدة؟ هل ما زال هناك خطر لإعادة العقوبات؟ هل ما زال هناك شروط داخلية علينا تحقيقها؟
2: لأكون واقعي، نعم الحقيقة هذا هو الجواب يعني الذي كنت يعني بصدد أن أعرج عليه. الوضع الأمني في سوريا لا يزال طبعا غير مستقر بالمعنى الكامل، وبالتالي هناك طبعا تحديات وضرورات تقوم بها الحكومة السورية للقضاء على ما تبقى من داعش والتأكد طبعا من خلو جميع المؤسسات الأمنية من لن أقول من فلول، ولكن أقول من بقايا طبعا ربما حركات جهادية وإرهابية وما إلى ذلك. ولذلك كما ذكرت يعني موضوع جواز السفر كان فيه يعني أمر يتعلق بالتعميم والدخول إلى الولايات المتحدة وما إلى ذلك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك استحقاقات أمام الحكومة السورية، واضح أنه لما تم يعني وأنا يعني تابعت موضوع رفع العقوبات عن يعني من الكونغرس تجاه سوريا طبعا ربما بتفاصيله الدقيقة، يعني تم رفع العقوبات بحيث أن تكون يعني سوريا تتمكن من إعادة بناء وضعها الاقتصادي وأن يعني تتمكن من مخاطبة التحديات الداخلية بكفاءة أكثر، ولكن بمقابل ذلك كان هناك مطلوب استحقاقات من يعني من الإدارة السورية أن تقوم بمخاطبتها، مثل طبعا دمج كافة مكونات الشعب السوري في الإدارات السورية وطبعا تشكيل جيش وطني وما إلى ذلك. بالتالي هناك استحقاقات وسوريا تحت المجهر الأمريكي إلى الآن، لذلك هل هناك خطر من عودة العقوبات؟ يعني هذا هو السيناريو الأسوأ. إذا قلنا لا سمح الله فشلت الحكومة السورية في ضبط المشهد الداخلي في سوريا في دمج كل المكونات ليس فقط يعني في المؤسسات الأمنية ولكن حتى في وزارات الدولة، إلى الآن هناك يعني شبه توجه في المناصب ربما الكبرى في سوريا أن تكون بيد مجموعة من التي توصف إلى الآن بأنها من هيئة تحرير الشام، وبالتالي هذا لا يعتبر مؤشر إيجابي بكل معنى الكلمة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية عندما نتحدث عن موضوع رفع العقوبات والاستحقاقات السورية لنتذكر دائما بأن هناك نوع من البيروقراطية في مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك دائما قاعدة ذهبية في التعامل مع الولايات المتحدة هي أنه من يتعامل مع الولايات المتحدة كأشخاص هذه تعتبر وربما هذه من الأقوال الخالدة.

0: رونالد ريغان، أنه من يتعامل مع الولايات المتحدة كأشخاص وكرؤساء يفشل، ومن يتعامل مع الولايات المتحدة كمؤسسات هو من يعمل على طبعا ترسيخ العلاقة مع أمريكا. وبالتالي نعم، هناك علاقة جيدة بين الرئيس السوري والرئيس الأمريكي، هذا لا شك وهذا إيجابي جدا، ولكن يعني ما يجب أن تتوجه إليه الجمهورية العربية السورية الجديدة هو علاقات مع المؤسسات الأمريكية وليس
1: يعني هذا
0: علاقة
1: لم يحدث
0: مع الإدارة
1: بتقديرك؟
0: الأمريكية.
1: هذا يعني
0: للأسف
1: في لب
0: الشديد،
1: سؤال سابق كنت قد
0: نعم
1: سألته، أنه هناك
0: للأسف
1: يعني هناك
0: الشديد،
1: شبكة علاقات أسست، لكن هل مأسسنا العلاقة مع الولايات المتحدة؟
0: لم تتمأسس العلاقة مع الولايات المتحدة إلى الآن، وإلى الآن تفتقر الحكومة السورية الجديدة إلى رؤية استراتيجية للعلاقات مع الولايات المتحدة. يعني نعم، العلاقات مع الإدارة الحالية جيدة، ولكن لنتذكر في العام 2028 سيذهب دونالد ترامب ويأتي رئيس غيره سواء جمهوري أو ديمقراطي. هذا الرئيس الجديد قد لا يكون بالضرورة متوافق مع رؤية الرئيس ترامب حاليا إلى سوريا، وبالتالي تتغير الأمور بشكل جذري. المطلوب مأسسة هذه العلاقة مع الكونغرس، مع المؤسسات العسكرية والأمنية الأمريكية، وهذا غير محقق إلى الآن.
1: طيب
0: وبالتالي المطلوب سوريا بغياب الآن المبعوث الأمريكي ودخول سوريا ضمن منظومة إقليمية جديدة، أن تلعب الحكومة السورية الجديدة دور راسي في تمتين الجبهة الداخلية السورية. إلى الآن باعتقادي الحكومة السورية تركز على علاقاتها مع الدول الخارجية، هذا ممتاز، هذا جيد، ولكن ليس على حساب الملفات السورية الضاغطة، الاقتصاد، الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري الحقيقة هو
1: طيب
0: المطلوب أن يكون في قمة الأولويات لدى الحكومة السورية
1: طيب
0: الحالية.
1: أستاذ علي، هل نحن جاهزون لذلك سواء على المستوى الخارجي أو المستوى الداخلي، يعني لتحقيق كل الشروط المطلوبة للاستقرار منا سواء خارجيا أو داخليا؟ أيضا يعني هذا يتصل بسؤال آخر، أنه الملفات التي ساعد فيها أو كان قائما عليها من الطرف الأمريكي توم براك، نتحدث هنا مثلا عن ملف قسد، يعني عن التسوية التي حدثت مع قسد، عن المفاوضات التي جرت مع الطرف الإسرائيلي، عن ترتيب العلاقة مع العراق، وحتى ربما يعني في مرحلة معينة عن لنقل يعني اتخاذ العلاقة مع تركيا لشكلها النهائي. ما الذي سيحدث بهذه الملفات؟ هل يمكن أن يتغير عليها شيء بتغير الشخصيات التي تديرها أو تشرف عليها أمريكيا؟
2: يعني أعتقد بأن الدولة السورية يعني تفكر مليا، يعني أو يعني تدرك بأن عمل سوريا اليوم يجب أن يكون مع المؤسسة الأمريكية وليس فقط مع الأشخاص. ولكن يعني عندما بدأ يعني من بداية النصر وبداية الدولة، كان يجب أن يعني يكون هنالك ركيزة بالتعامل الدبلوماسي والتعامل مع هذه الدول، بداية لو بعلاقات شخصية. ويعني باعتقادي بأن الدولة السورية تعلم تماما بأن يجب عليها بناء شراكات مؤسساتية حقيقية مع أمريكا وباقي الدول وباقي دول المنطقة. وبالتأكيد يعني اليوم هنالك باعتقادي عمل كبير جدا من الدولة السورية بأن تمأسس كل هذه العلاقات مع كل هذه الدول، وأن تصبح يعني بشكل كامل مثل ما تفضل ضيفك، أن تكون هنالك علاقات طويلة الأمد مع هذه الدول، وخاصة مع دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا يعني اليوم الواقع يفرض نفسه على المنطقة، يعني توسع مضيق هرمز وتوسع الحرب في إيران، وأيضا موضوع سلاسل الإمداد، هذا يعطي لسوريا قوة بأن تدخل بآلية عمل واضحة وآلية عمل قوية مع هذه الدول كدولة ندية وكدولة حليفة لكامل المنطقة، لأن تكون هي مضيق هرمز جديد، يعني من خلال ما تم الحديث عنه سابقا من توم باراك وايضا من كثير من المسؤولين الدوليين. يعني اليوم سوريا باعتقادي الكامل بانها تلعب دبلوماسيا بشكل جيد، تلعب سياسيا بشكل جيد. بالتاكيد الدوله السوريه تفكر الى الامام ماذا تريد وماذا سوف يصبح يعني عليه الغد. وبالتاكيد سوريا يعني هي بالنهايه دوله محوريه في هذه المنطقه، تأخذ يعني تموضعها شيئا فشيئا، وعملية العمل المؤسساتي يبدأ يعني أو ينضج شيئا فشيئا مع مرور الوقت. بالتأكيد يعني نحن كنا في دولة منكوبة سابقا، اليوم بداية عمل دولة جديدة، وباعتقادي الكل مدرك بأن الدولة السورية يعني يجب عليها أن تعمل بشكل مؤسساتي، وهذا ما نراه على أرض الواقع شيئا فشيئا. أما كما تفضلت يعني عملية الملفات الكثيرة في المنطقة التي كان يعني يديرها توم باراك، يعني اليوم الإدارة الأمريكية قالت بنفسها بأنها يعني لم ينتهي، وأنا هنالك عمل مع العراق وسوريا وتركيا سوف يكون له دور أوسع في المستقبل بشكل تنسيقي بشكل أوسع بشكل أكبر. بالنهاية ما يعني ما تريده سوريا اليوم هو أن تكون لاعب محوري في هذه المنطقة، وأن تكون هي حليف لي يعني لدولة قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تكون أيضا دولة حليف لكثير من الدول. يعني سوريا تأخذ بآلية عملها الدبلوماسي والسياسي بأنها هي تأخذ الكل في كفي واحدة وفي ميزان واحد، وأنها تريد تحالفات مع الجميع من أجل بناء هذه الدولة المدمرة. نعم
1: دكتور فادي، هل تعتقد أن هناك أي دور للوبي الإسرائيلي في تنحية أو تقليل لنقول نفوذ توم براك عن الملف السوري، وخاصة فيما يتصل بأي محادثات ممكنة بين الطرف السوري والإسرائيلي لاحقا؟ لأن هناك من يقول بأنه في لبنان مثلا الدور الذي لعبه توم براك لم يرق للإسرائيليين.
0: نعم، توم باراك في نهاية المطاف طبعا كمبعوث لسوريا ولعب أيضا دور في لبنان، كانت يعني مهمته عندما نتحدث عن الموضوع الإسرائيلي نقل الرسائل بين الطرفين، وبالتالي هو يعني يتعامل مع الموضوع السوري واللبناني في في في في مقاربة طبعا إسرائيل، بحيث يكون يعني ييسر السياسة الأمريكية فيما يخص محادثات سلام مقبلة بين إسرائيل وبين سوريا ولبنان. وبالتالي لا أعتقد بأن توم باراك لعب دورا سلبيا في هذا المجال لسببين. السبب الأول هو كان يقوم بتطبيق سياسة دونالد ترامب فيما يخص سوريا ولبنان مع إسرائيل. يعني ما هي السياسة الأمريكية اتجاه سوريا ولبنان حول السلام مع إسرائيل؟ أن يكون هناك طبعا لا يكون هناك مواجهات عسكرية، أن لا تكون سوريا مصدر خطر على إسرائيل، وأن لا يكون حزب الله يعني في لبنان، أو لبنان يعني ككيان يحتوي على ذراع من أذرع إيران كما تنظر إليه الولايات المتحدة، مصدر خطر أيضا على إسرائيل. ولذلك شجعت الولايات المتحدة المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل في واشنطن، وأيضا شجعت على مفاوضات مباشرة بين وزير الخارجية السوري الشيباني في أكثر من مناسبة مع وزير الشؤون الاستراتيجية آنذاك الإسرائيلي في أكثر من مناسبة أيضا. لم يلعب توم باراك أي دور سلبي في هذا الموضوع. نعم كان هناك خلافات أمريكية إسرائيلية حول الوضع في سوريا. إسرائيل كانت تريد تفتيت وتجزئة سوريا والاستفادة من الإشكالات في الجنوب السوري للاستمرار في زعزعة كيان الدولة السورية الجديدة، في حين أن المقاربة الأمريكية كانت تقوم على توحيد الدولة السورية وتمكينها حتى تكون دولة مستقرة في الشرق الأوسط، ويعيدنا ذلك إلى المحور الأول من السؤال حول أن تكون جزء من منظومة إقليمية أوسع تشمل العلاقات الاستراتيجية والاقتصاد والذكاء الصناعي وممرات الطاقة والتجارة وما إلى ذلك. نعم كان هناك خلاف في هذا الموضوع إسرائيلي أمريكي، ولكن
1: والآن
0: ما كان
1: هل هناك أي احتمال أنه تقارب الطرفان وأيضا هذا أثر على وجود توم براك مبعوثا لسوريا؟
0: إلى الآن ما تراه الولايات المتحدة هو ما يسير في المنطقة حقيقة. نعم هناك رغبة إسرائيلية في كما ذكرت زعزعة الوضع في الجنوب السوري وفي سوريا بشكل عام، ولكن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن في ترسيخ وجود سوريا والحكومة السورية الجديدة كلاعب إقليمي في التعاملات مع في الدول المنطقة مع الشرق الأوسط. ولذلك كما ذكرت توم باراك كان يعني العقدة في هذا الموضوع، ولعب دورا مهما في يصير دمج سوريا في محيطها الإقليمي، وطبعا حتى يعني مع الدول الأوروبية. يعني هذه العلاقات التي يعني كانت في الفترة الماضية بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، لا نستطيع أن ننكر بأن الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في هذا المجال.
1: شكرا.
0: وكان توم باراك هو اللاعب الأبرز في هذا الموضوع، ولكن موضوع إسرائيل هو موضوع منفصل تماما عن هذا الموضوع. كما ذكرت هناك تباين في الرؤى، ولكن توم باراك لعب دور مهم في تثبيت الرؤية الأمريكية في هذا الموضوع. ولذلك أعود ربما للجملة الأولى التي تحدثت عنها، انتهاء مهامه هي يعني موضوع يتعلق بتحول السياسة الأمريكية في سوريا، وليس نوع من أنواع يعني عدم الرضا الأمريكي عما قام به توم باراك في الفترة الماضية في سوريا.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، ضيف من واشنطن. الشكر الجزيل.

أيضا لضيفي من دمشق الأستاذ علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم ونناقش بعد فاصل قصير تقرير أمريكي تحدث عن فرار عدد من مقاتلي داعش في سوريا.

0: هاي كلها كانت بر، هسه صارت ما شاء الله قدام عيونكم كلها مية.
1: الحيطان وقعت والبيوت تشرقت وما حدا جانا، ما شفنا حدا من الحكومة، السفينة ما حدا جاب لنا ولا حدا جاء قال لنا شنو بدكم.
2: عنا أرزاق كلها راحت، راحت بالمي انغمرت.
3: احنا بدنا يجون يساعدونا يحطون ثقلهم بالموضوع لأن المي وصلت حتى هالأقصى.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف التقرير الفصلي للمفتش العام الأمريكي والذي تناول أحداث الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في العراق وسوريا والمنطقة، كشف وقوع أكبر عملية هروب واختفاء جماعي لعائلات ومسلحي تنظيم داعش في سوريا. وبحسب التقرير فر ما لا يقل عن 150 مسلحا من التنظيم، ما دفع الولايات المتحدة إلى الإسراع بنقل 5700 سجين من سوريا إلى السجون العراقية لمنع هروبهم. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين يخشون الآن من استغلال داعش لهذه الفوضى لإعادة تنظيم صفوفه وقوته مرة أخرى في سوريا والعراق. كما أشار التقرير إلى أن هناك قلقا داخل البنتاغون من احتمال عدم قدرة الحكومة السورية على السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لقسد سابقا. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ محمد حسان الزميل المشارك في معهد الشرق الأوسط والمتخصص بالجماعات الإسلامية، ضيفي من أمستردام، ومعنا أيضا الأستاذ عمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، ضيفي من حلب. أرحب بكما. أبدأ معك أستاذ عمار، يعني هي ليست المرة الأولى التي نناقش فيها هذا الموضوع، لكن ما أود سؤاله هنا إلى أي مدى تتطابق هذه البيانات التي تصدر الآن عن طرف أمريكي مع بيانات الحكومة السورية، سواء حول وضع من خرج من المخيمات من عائلات أو من عناصر يعني يثبت بالفعل انتمائهم لداعش، وأيضا الأمر الآخر المهم جدا في التقرير هو مدى قدرة الحكومة السورية على السيطرة أمنيا على أي خلايا موجودة لداعش أو أي نشاط يمكن أن يصدر عنها لاحقا.
1: مساء الخير سيدة نور للضيف الكريم وللمشاهدين. الحقيقة نقطة مهمة جدا قبل الحديث عن تفاصيل التقرير. التقرير يقول أنه هرب السجناء ما دفع الولايات المتحدة إلى نقل 5000، بالتالي إحصاءات الحكومة السورية جرت بعد استلامها للسجون، أي بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية أو خسارة قوات سوريا الديمقراطية، والهروب جرى قبل وصول الحكومة السورية. بالتالي هنا نتحدث عن فترتين زمنيتين مختلفتين تماما، لا يوجد هناك رابط بينهما. الأرقام التي يتحدث عنها المفتش الأمريكي هي أرقام ما قبل وصول الحكومة السورية وسيطرتها على السجون والمخيمات، بينما أرقام الحكومة السورية هي ما بعد وصولها إلى المخيمات والسجون. الحقيقة نعم، أنا أعتقد أنه هناك تضارب بالأرقام أو هناك اختلاف واضح في الأرقام، لأنه كما ذكرت هناك اختلاف بالفترات التي يغطيها التقرير. التقرير الأمريكي يتحدث عن الفترة التي كانت فيها قسد وأدت إلى وصول فوضى، ونذكر جميعا حتى تلفزيون سوريا نقل جزء كبير من هذه الأخبار عندما هرب سجناء وتعاون الأهالي مع الحكومة السورية لإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى السجون، بينما في فترة قسد أدى إلى هروب كبير جدا ولم نجد أي تعاون من الأهالي مع قوات سوريا الديمقراطية لإلقاء القبض على هؤلاء الأفراد وهذه الخلايا.
0: يعني
1: بالتالي هذه نقطة، دعيني أقول نقطة أولى للحديث عن فرق مهم زمني بين ما يغطيه التقرير وبين أرقام الحكومة السورية كما سألتي أو كما تفضلت حضرتك. النقطة الثانية هي قضية قدرة الحكومة على معالجة هذا الموضوع. الحقيقة نحن لا يمكن أن ننظر إلى ملف داعش كملف سوري خالص، هو ملف دولي بطبيعة الحال، ودعيني أقول إذا أردنا أن نتحدث جغرافيا نحن نتحدث عن منطقة تمتد من مدينة بغداد وربما من حدود إيران إلى الساحل السوري وداخل لبنان، بالتالي هذه منطقة جغرافية يتحرك فيها التنظيم، الحالة الأمنية فيها سائلة ليست صلبة. الحالة الأمنية في العراق، من يتابع عمليات التنظيم وأخبار التنظيم لديه نشاط في العراق، التنظيم لديه نشاط في سوريا، وأيضا قبل فترة غطى التنظيم بعض النشاطات له في لبنان، وسمعنا وأعلن عبر عدة وسائل إعلام عن وصول عدد من عوائل التنظيم من مخيم الهول إلى داخل لبنان. بالتالي نحن نتحدث عن معضلة أو قضية ليست قضية سورية، ولا يمكن لسوريا وحدها أن تحلها بدون أن يتعاون معها جيرانها. بالتالي هنا أقول أنه النقطة الأولى في قضية معالجة هذه الأزمة هي تعاون الدول فيما بينها. النقطة الثانية هي فهم الأجهزة الأمنية لطبيعة عمل التنظيم الجديدة. التنظيم لا يكرر ما قام به سابقا من عام 2014 أو 2013 إلى عام 2019 عند السقوط. التنظيم اليوم تطور. التنظيم أولا لا يريد الإمساك بجغرافيا، بالتالي لا يمكن أن نرى مناطق سيطرة تابعة للتنظيم. ثانيا، التنظيم لا يعمل وفق هرمية ثابتة تمر فيها الأوامر الإدارية بسلسلة بيروقراطية واضحة. هناك حالة من اللامركزية الشديدة، هناك حالة من التفويض عالية جدا لقادة المناطق أو قادة القطاعات والولايات كما يسمونها في أدبيات التنظيم. الأمر الثالث، هناك حالة أمنية دولية إقليمية وأيضا سورية جديدة تماما، فبعد انحسار إيران وتمدد النفوذ التركي إلى داخل سوريا بالتعاون طبعا مع الحكومة السورية من خلال التنسيق الأمني والعسكري وغيره، يؤدي إلى خلق حالة أمنية جديدة. بالتالي هناك لا يوجد منظومة أمنية واحدة تمتد من طهران وتنتهي في بيروت، هناك منظومتين أمنيتين الآن تتعامل مع ملف التنظيم، منظومة تتبع لإيران كقوة إقليمية توجد في إيران والعراق ولبنان، ومنظومة أمنية تتعامل مع التنظيم بعقلية أخرى تبدأ من أنقرة وتصل إلى دمشق وربما يدخل الأردن فيها. بالتالي نحن نتحدث عن وضع أمني جديد في الإقليم أو في الجغرافيات التي ينشط فيها التنظيم، يؤدي إلى أن يكون هناك تباين في أداء هاتين المنظومتين سيستفيد منه التنظيم في التحرك.
0: أستاذ محمد حسان، مرحبا بك من جديد. إلى أي مدى تتفق في فكرة أنه هناك منظومتين ربما أمنيتين تنافسهما في هذه المنطقة أو اختلافهما على الأقل قد يساعد في شكل من أشكال عودة التنظيم، يعني ليس ربما بشكل السيطرة على أراضي كما كان سابقا لكن بأشكال أخرى؟ إذا أردنا أن نطرح السؤال بصيغة أخرى، إلى أي مدى الظرف السياسي والاجتماعي الذي ساعد سابقا على ظهور التنظيم قد انتفى الآن في المنطقة؟
2: نعم، مساء الخير لك وللضيف الكريم أنس نور. أنا قبل ما أدخل بالجواب على هذا السؤال أنا حابب أحكي بنقطة ممكن تم إغفالها من الصديق عمار. حالة الهروب اللي صارت بمخيم الهول، يعني الحديث كلياته بالتقرير الأمريكي أو تقرير المفتش العام هو يتحدث عن مخيم الهول، هو ما بيتحدث عن سجون اللي كانت تحوي مقاتلي التنظيم اللي موجودة تحت سيطرة قسد واللي تم نقل المقاتلين منهم واستبعادهم باتجاه العراق، يعني خوفا من فرار المعتقلين. نحن حالة الهروب ممكن نقسمها لجزئين. الجزء الأول اللي هو كان بشهر يناير، يعني عندما أخلع عناصر قسد المخيم أو الحامية الأمنية اللي كانت تحرس المخيم قامت بالانسحاب منه، بعدين يعني استغل هذا الظرف عائلات وعناصر من التنظيم كانوا موجودين داخل المخيم وهربوا، يعني وهذا الشيء يعني أكدت وزارة الداخلية السورية عبر المتحدث الرسمي باسمها نور الدين البابا اللي قال إنه هرب يعني عدد من عائلات التنظيم، وبعدين يعني تم استدراك الموضوع ونشر قوة أمنية يعني بمحافظة الحسكة أو بالمناطق اللي كان يتوقع هروبهم إليها من أجل إلقاء القبض عليهم وإعادتهم. وطبعاً يعني كان في حديث كثير يعني من وزارة الداخلية من وسائل الإعلام السورية إنه يعني تم إلقاء القبض على معظمهم

عادتهم إلى المخيم. لكن في نقطة أخرى، يعني بعد هذا التطور، بعد ما سيطرت قوات الحكومة السورية على مخيم الهول، كان في جزئية ما تم التطرق لها كثير عبر يعني من وسائل

0: محمد، أثيرت هذه النقطة مرارا، وكان الرد الذي يأتينا بأن هؤلاء عائلات ولم يثبت عليهم شيء ولم يثبت انتمائهم لتنظيم الدولة، ووجودهم في هذا المخيم أصلا هو أمر غير إنساني، هم ليسوا مقاتلين. يعني أنا قد ناقشت هذا الموضوع أكثر من مرة ويأتيني هذا الجواب. كان
1: لكن الآن هذه العائلة، نحن الآن نتحدث عن عائلات مقاتلي التنظيم ولا نتحدث يعني حتى عائلات المقاتلين، مقاتلي التنظيم هي عائلات مدنية يعني ما لها علاقة بمقاتلي التنظيم.
0: لا، وإنه يعني ما قيل هو أن هناك أيضا عائلات ليس لها علاقة حتى بمقاتلي التنظيم، يعني كانت وجدوا في
1: يعني
0: المناطق التي انسحب منها التنظيم.
1: إحصائيات المركز الذي يعني اللي عملنا عليها بالفترة الماضية يعني كان الثاني.
0: هو حقيقة أنا لا أتبنى أي جواب، أنا فقط أنقل الجواب الذي أتانا من جهات مقربة من الحكومة.
1: نعم، عن طريق هذه الإحصائيات سوف يعني نحاول توضيح الصورة. كانوا الثاني 2026 كان عدد قاطني مخيم الهول يعني 23376 شخص، يعني 2462 كانوا لاجئين داخل المخيم، طبعا في منهم 2573 هم عراقيين، 14694 هم كانوا نازحين سوريين. يعني بالمعظم غالبية هؤلاء الأشخاص السوريين هم تم احتجازهم داخل المخيم، هم عائلات مدنية، هاي العائلات قدمت للمخيم أثناء سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بدعم التحالف الدولي على مناطق سيطرة التنظيم. بين هاي الأعداد كلياتها كان في 6220 يعني شخص هذول من عائلات مقاتلي التنظيم موجودين داخل المخيم. الآن بعد دخل وإخلاء مخيم الهول من يعني وإغلاقه، يعني صار في حديث عن نقل هاي العائلات باتجاه مخيم بمدينة أخترين. إلى الآن لا يوجد أعداد يعني رسمية من الحكومة السورية عن أعداد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى مخيم أخترين. في حال ظهور الأعداد الحقيقية للقاطنين داخل مخيم أخترين من خلال الأرقام اللي موجودة يمكن تحديد إذا فيك أن حالات هروب جماعية أو حتى تهريب يعني عائلات. أنا لا أتحدث
0: معلش بس راجع معك المعلومة أستاذ محمد، الإحصائية هذه من الذي قام بها؟ يعني من أي جهة بالضبط هذا العدد؟
1: يعني هاي الإحصائية نحن اشتغلنا عليها بالمركز، وكمان في إشارة لمواد يعني تم نشرها حتى بتلفزيون سوريا عن هاي الإحصائية عن طريق المراكز اللي مهتمة بتوثيق عدد القاطنين داخل مخيم الهول. نحن اشتغلنا عليها كمان لمحاولة فهم الأعداد الآن الموجودة داخل مخيم أخترين ومقارنتها بالأرقام اللي كانت موجودة في كانون الثاني ب 26، لمحاولة معرفة كم العدد الحقيقي الآن الموجود داخل المخيم، لمعرفة ما هو الفوارق بين الأشخاص اللي موجودين وخاصة لعائلات الأجانب، لأنه في بعض العائلات يعني تم التوافق على استرجاعها من دول اللي ينحدرون منها، واحنا شفنا يعني مثال عليها الرعايا الاستراليين اللي تم نقلهم الى استراليا.
0: صحيح.
1: لكن الى الان لا يوجد احصائيات رسميه يعني سواء من منظمه عفوا من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل اللي هي احد المشرفين على مخيم اخترين، كمان وزاره الطوارئ والكوارث السوريه بوصفها ايضا احد الاشخاص اللي يشتغلون داخل المخيم واللي هم يعني يشتغلون لاعداد هذا المخيم ليكون يعني ضمن ظروف انسانيه تسمح للعائلات اللي انتقلت للاقامه داخل هذا المخيم.
0: طيب دعني يعني فقط يعني انقل هذا التساؤل الاستاذ عمار. استاذ عمار، هل هناك بيانات حكوميه نشرت ام انه لم تنشر؟ وهل يتم التعامل بتحفظ ما من قبل الحكومة على هذا الملف؟ يعني ما طرحه الأستاذ محمد يعني فيه وجاهة، أنه بعد أن تم إغلاق المخيم ونقل العائلات إلى أخترين لم نعد نسمع أي حراك حكومي تجاههم. مثلا من لم يثبت عليه شيء هل أعيد إلى منزله بشكل أو بآخر؟ من يجب التعامل مع حكومته هل تم التواصل مع حكومته ورفضت بشكل أو بآخر؟
2: يعني أنا أعتقد سيدة نور أنه هناك مسارين، هي وجهة نظري. إلى الآن بداية الحكومة السورية لم تنشر أي بيانات حول الموضوع، لكن أنا أعتقد من وجهة نظري الآن أن الحكومة السورية تعمل على ملف العوائل الموجودة في مخيم أخترين أو العوائل التي تم إخراجها من مخيم الهول إلى مخيم أخترين على سياقات متعددة. السياق الأول هو ما يخص العوائل السورية من حيث ارتباطها، لأننا نسمع بحكومة تواجدنا بالداخل عن عودة بشكل متكرر عن عودة بعض العائلات كانت موجودة في مخيم الهول وعادت إلى قراها نراها في أرياف حلب وإدلب وحماة وحمص، نسمع بشكل متكرر من خلال الأهالي عن عودة عائلة فلان وعائلة فلان، إما عوائل كانت مقيمة في المنطقة الشرقية أو نازحة إلى المنطقة الشرقية وهي من أبناء

0: هذه المناطق اعتقلت من قبل قوات سوريا الديمقراطية لشبهة انتمائها إلى تنظيم الدولة، أو أنها بالفعل كانت إحدى عوائل مقاتلين التنظيم واعتقلت بتهمة أنه ابنها أو زوجها أو قريبها كان من التنظيم، ثم أطلق سراحها. الحكومة السورية الآن بعد تثبت بالنسبة للعائلة السورية، بعد إثبات عدم تورط هذه العائلة أو عدم وجود ارتباط، لأن هناك أيضا بعض النساء من تعمل كلوجستي أو تعمل كناقل رسائل للتنظيم، لذلك لا يتم إطلاق سراح النساء فقط لأنهم نساء، وإنما أنا أعتقد أنه عندما يتم التثبت من عدم تورط هذه العوائل وهذه النساء بأي عمل مرتبط أو يصب في صالح التنظيم يتم إطلاق سراحة. العوائل الأجنبية أنا أعتقد يتم التحفظ عن الأعداد الحقيقية، لأن الحكومة السورية الآن تعمل على التواصل مع جميع مع جميع الدول التي يوجد لها رعاية داخل هذا المخيم، ولذلك هي تريد أن تصل إلى نقطة أنها تريد بداية، أنا من وجهة نظري أعتقد ذلك، أنها تريد أن تصل إلى نتيجة نهائية أن ستعلن أن هذا العدد من العوائل أو من النساء والأطفال بعد تواصل الحكومة السورية مع حكوماتهم لم تقبل أو لم ترغب الحكومة التي الحكومة الأم لهؤلاء المقاتلين أو العوائل باستقبال هذه العوائل وكذلك النساء أو الأطفال. بالتالي أنا أعتقد الحكومة السورية الآن تعمل على هذا الموضوع من جانب دبلوماسي واستخباراتي بنفس الوقت، لأنها أيضا تستفيد من هذه العوائل للوصول إلى الشبكات، ربما كما ذكرت لأن هناك بعض العوائل وخاصة الأجنبية لديها تواصل مع الخارج لأنها تتلقى الدعم من الخارج. بالتالي أنا أعتقد أن الحكومة السورية تعمل في مساقين بما يخص العوائل الأجنبية، استخباراتي ودبلوماسي بنفس الوقت، فهي تتعاون أو تتواصل مع الدول الأم لهذه العوائل لإعادتها، وبنفس الوقت للوصول إلى الشبكات الموجودة داخل هذه الدول التي تجمع الأموال أو ربما تقوم بعملية التجنيد أو تنقل الأخبار أو تروج لدعاية التنظيم داخل الدول الأم.
1: طيب أستاذ عمار، يعني من النقاط التي أشار إليها الأستاذ محمد والتي ربما تتقاطع بشكل أو بآخر مع التقرير، هي أنه ربما هناك بعض العناصر الذين ينتمون أو تربطهم علاقة ما بهيئة تحرير الشام قد عملوا على إخراج بعض العائلات أو بعض الأشخاص من مخيم الهول، وهذا يعني هذه الفكرة ربما هي تتقاطع مع المخاوف التي يتحدث عنها التقرير في البنتاغون، أنه لا تستطيع الحكومة السورية ضبط ربما هذه البيئات الموجودة في المناطق التي خرجت منها قسد. هل هذه المخاوف موجودة وحقيقية أم أنه هي مبالغ فيها وتحمل تصورات مسبقة؟
0: ديمقراطية.
1: السؤال لك أستاذ عمار، لا أدري إن كنت تسمع.
0: أنت تقصدين مناطق قوات سوريا الديمقراطية أم المناطق التي خرج منها المقاتلين الأجانب؟
1: لا، هو يقول التقرير أنه قد لا تستطيع الحكومة ضبط البيئات أو المناطق التي خرجت منها قوات سوريا الديمقراطية، وهذا ربما يتقاطع مع ما تفضل به الأستاذ محمد، أنه هناك أنباء عن أنه بعض المقاتلين في هيئة تحرير الشام سابقا أو المرتبطين بها بالفعل قد ساعدوا في خروج شخصيات داعش من المخيمات.
0: طيب دعيني أجيب على هذا الموضوع بنوع من التفصيل وبعجالة كمان بنفس الوقت. أولاً، المقاتلين الأجانب الذين أخرجوا عائلات تخصهم من مخيم الهول قاموا بإبلاغ الحكومة بهذه العائلات وتسجيلها بشكل رسمي لدى المؤسسات المعنية داخل الحكومة بهذا الموضوع، وخاصة المؤسسات الأمنية، وبالتالي أصبحت الحكومة تعرف تماماً أين تتواجد هذه العائلات ودرست حالتها الأمنية حتى بعد إخراجها من المخيم، تم دراسة حالتها أمنياً والتأكد من عدم تورطها أو عدم ارتباطها بالتنظيم كما ذكرت بشبكات لوجستية أو إعلامية أو دعائية أو غير ذلك. أما فيما يخص المنطقة الشرقية وهو محور أو ملف مختلف تماماً، أنا أعتقد قدرة الحكومة السورية على ضبط المنطقة الشرقية بشكل كامل كما هو الحال مثلاً في باقي المناطق، وخاصة أتحدث عن إدلب أو المناطق التي كانت محررة سابقاً، أنا أعتقد أنه بطبيعة الحال لن تستطيع الحكومة ضبط تلك المنطقة. أولاً، سيطرتها كانت بسرعة كبيرة جداً من ناحية الوقت، المساحة الجغرافية كبيرة جداً، هناك بيئة حاضنة لا زالت موجودة لصالح التنظيم، ربما بسبب الفقر أو بسبب لا زالت الدعاية التي مارسها التنظيم في أيام قوى سوريا الديمقراطية تجد صدى لها داخل تلك المنطقة. لكن ما أظهرته الأحداث منذ سقوط قوى سوريا الديمقراطية إلى اليوم من حالة وعي لدى المجتمع المحلي الموجود هناك بغالبه، ووجود حالة من رغبة الحكومة بالعمل المستمر لإيجاد حل لتلك المنطقة من خلال أولاً تقوية المؤسسة الأمنية في تلك المنطقة، ثانياً الإسراع في عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية وتوحيد الملفات بين المؤسستين الأمنيتين الموجودة في قصد والموجودة داخل الحكومة السورية، يساعد بشكل تدريجي لكن ربما بطيء على تفادي أن تكون المنطقة هناك خاصرة رخوة ينشط فيها التنظيم. طيب. لكن وبطبيعة الحال وعلى كل حال أنا أعتقد أنه لن تستطيع الحكومة بالفترة الزمنية قصيرة جدا أن تضبط تلك المنطقة، لأنها منطقة مفتوحة بطبيعة الحال، والنقطة الأهم أنها قريبة من العراق التي تعتبر إلى الآن نقطة انطلاق استراتيجي لقوات تنظيم داعش لينطلق منها باتجاه سوريا. بالتالي إذا لم تتعاون الحكومة العراقية مع الحكومة السورية فمن المستحيل على الحكومة أن تضبط تلك المنطقة لشساعتها ولاتساع جغرافيتها.
1: أستاذ محمد، ما الذي يمكن أن يترتب على هذه الشكوك الأمريكية في إمكانية ضبط هذه المنطقة سواء من قبل الحكومة السورية أو حتى بالتعاون مع الطرف العراقي كما أشار ضيفي من دمشق؟
2: يعني انا ما بشوف انه اي شيء راح يترتب على هذا الموضوع، يعني فقط انه محاوله دفع الحكومه لاخذ اجراءات امنيه اكثر تشددا بما يخص التنظيم. والشيء الاهم انه يعني في شيء موجود على ارض الواقع يعني يقلل من هاي المخاوف اللي ينحكى فيها داخل الاوساط السياسيه الغربيه، وخاصه اللي يتعلق بالتقارير الامنيه حول تنظيم داعش. يعني الآن الهجمات يعني إذا عملنا مقارنة بسيطة يعني ما بمرحلة ما قبل سقوط النظام وما بعد سقوط النظام بما يتعلق بنشاط التنظيم، يعني نشوف أنه نشاط التنظيم يعني انخفض يعني لأدنى مستوياته، يعني وهذا المستوى يعني ما كان ممكن يعني ينخفض حتى أثناء وجود القوات الأمريكية يعني مناطق شمال شرق سوريا أو حتى بالعراق. يعني ما قبل سقوط النظام السوري يعني بديسمبر كان التنظيم ينفذ 59 هجوم شهريا يعني بشكل وسطي، وكان عدد القتلى يعني 63 شخص يعني وسطيا. الان منذ سقوط النظام الى الان يعني عدد الهجمات انخفض باتجاه يعني 12 هجوم شهريا بشكل وسطي، ويترتب عليها تقريبا يعني متوسط عدد القتلى يعني 2 قتيل يعني شهريا. الهجمات التنظيم يعني زادت ب شهر فبراير بعد نقل مقاتلين التنظيم باتجاه العراق، ونحن حكينا يعني بحلقة سابقة على تلفزيون سوريا ليش كانت هاي الهجمات، لأنه التنظيم كان ينتظر مصير مقاتلي الموجودين داخل السجون وتعامل الحكومة السورية معهم. بعد على يعني مرحلة جديدة من العمليات ضد الحكومة السورية، يعني من هذا الإعلان حتى هاي اللحظة نحن نحكي عن من 17 فبراير تقريبا 26 الى اليوم، التنظيم يعني شن 47 هجوم ضد قوات الحكومه السوريه، 26 هجوم منها بدير الزور، 8 بحلب، 6 بالرقه، 2 بادلب، 2 بالحسكه، 2 بواحد بحمص، وواحد بحماه. انا شايف انه ما راح يترتب على هذا الموضوع اي شيء، ممكن فقط زياده الضغط على الحكومه السوريه لاتخاذ إجراءات أمنية أكثر. لكن مثل ما ذكر الصديق عمار بنقطة كثير جوهرية بخصوص مناطق شرق سوريا، النقطة الأولى أنه إلى الآن الحكومة السورية ما دخلت بشكل فعلي لأجزاء يعني واسعة من مناطق شمال شرق سوريا وخاصة محافظة الحسكة، الدخول يعني خجول لبعض قوات الأمن قصد إلى الآن يعني، وقوات العسكرية هي المسيطرة. الشيء الثاني واللي هو كثير جوهري انه في عدم تعاطي يعني سياسي وعسكري وامني مع الجانب العراقي. انا بشوف انه اهم خطوه للحد من نشاط التنظيم هي تعزيز العلاقات السياسيه والعسكريه او حتى الامنيه مع الجانب العراقي،
1: وهذا يتقاطع يعني حتى مع ما تفضل به الاستاذ عمار. اشكرك شكرا جزيلا واعذرني على المقاطعه لانه وقتي نفذ. الاستاذ محمد حسان زميل المشارك في معهد الشرق الاوسط والمختص بالجماعات الاسلاميه ضيف من امستردام. الشكر ايضا موصول للاستاذ عمار فرهود الباحث في الشان العسكري وجماعه ما دون الدوله ضيفي من حلب. مشاهدينا اشكر ايضا موصول لكم على طيب المتابعه. الى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مساء الخير. بين أزمة القمح والجفاف وتراجع الإنتاج خلال سنوات الحرب، يقف القطاع الزراعي في سوريا اليوم أمام واحدة من أصعب مراحله منذ عقود. فالقطاع الذي كان ركيزة الاقتصاد الوطني وضامناً للأمن الغذائي بات اليوم يعاني من أزمات حادة وخسائر كبرى بسبب تراجع الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة. وأمام الاستراتيجية الزراعية التي تقدمها الحكومة السورية نطرح مجموعة من الأسئلة: هل ستنجح الخطط الحكومية في إنقاذ الزراعة من أزماتها المتراكمة؟ كيف تتعامل مع تحديات الجفاف ونقص التمويل وغياب البنى التحتية؟ مرحبا بكم في منتدى دمشق.

0: نناقش في محاورنا الليلة استراتيجية الحكومة في القطاع الزراعي، تأثير الزراعة على الاقتصاد السوري، التحديات التي تواجه الزراعة في سوريا. المزيد في هذا التقرير.
1: أثار قرار الحكومة السورية بتحديد سعر شراء القمح ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد ضمن موسم 2026 الحديث مجددا حول واقع القطاع الزراعي الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني في سوريا. فالزراعة التي كانت تمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي في سوريا قبل عام 2011 تعرضت لتدهور وانتكاسة كبيرة، حيث خرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عن الإنتاج بسبب الحرب والنزوح والجفاف، كما تعرضت شبكات الري والسدود والبنى التحتية لأضرار كبيرة. وبحسب بعض الدراسات فقد تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى نحو 13% فقط، وانخفض متوسط دخل العامل الزراعي من 150 دولارا شهريا عام 2010 إلى أقل من 50 دولارا بعد سنوات الحرب، بالتزامن مع الارتفاعات الهائلة التي شهدتها أسعار الغذاء عالميا، ما وسع من رقعة الفقر المستشري بين السوريين. وفي مسعى لرسم مسار جديد أطلقت وزارة الزراعة السورية استراتيجية جديدة للفترة بين عام 2026 و2030، ركزت من خلالها على تحقيق الأمن الغذائي وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والتوسع في الزراعات ذات القيمة الاقتصادية الأعلى والأقل استهلاكا للمياه. لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب التمويل الكافي وأزمة المياه بسبب الجفاف الذي تتعرض له المنطقة خلال السنوات الأخيرة، والهشاشة أمام الكوارث الطبيعية كالحرائق وموجات الجفاف. لكن ورغم كل هذه المصاعب، يرى كثير من المراقبين أن القطاع الزراعي في سوريا ما يزال يملك فرصة حقيقية ليكون ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي، بشرط توفر الإدارة الرشيدة للموارد وإصلاح المؤسسات وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الريفي في سوريا من خلال تحويل الدعم الحكومي من حلول إسعافية مؤقتة إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا بن غازي عنتاب المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش، المهندس الزراعي أنس المحمد، ومن دمشق عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوة، ومن دمشق أيضا الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات طلال السعيد. مرحبا بكم جميعا. أستاذ حسان، القطاع الزراعي كان يسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قبل 2011 بين 21 إلى 25%، لكن هذه المساهمة تراجعت كثيرا خلال سنوات الحرب. ما حجم هذا التراجع ولماذا حصل؟
2: يسعد مساكم جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافية أستاذ الكريم وضيوفك الأكارم. لا يخفى على الجميع أنه اليوم فترة الثورة وما بعدها من الحروب اللي صارت، التراجع كان ممنهج بتدمير أراضي زراعية، بنية تحتية للآبار، أراضي تقطعت الأشجار بشكل ممنهج، صعوبة وصول للأراضي الزراعية، طرق زراعية تهدمت أصبحت غير صالحة للوصول للمناطق، وبعض المناطق كان فيها استهدافات عمليات عسكرية كبيرة. هذا كله أثر تراجع كبير بالإنتاج الزراعي. كان الوضع العام زراعيا صعب جدا، أدت تكاليف إنتاج عالية، نزوح من المناطق الزراعية والأرياف اللي هي كانت أكثر مستهدفة بالحرب الجارية. كل هاي العوامل أثرت فعلا بتراجع الإنتاج الزراعي خلال سنوات الحرب السورية لبداية التحرير بفضل من الله. في سياسات كانت تعتمد من وزارة الزراعة، سياسات للأسف كانت قرارات يعني ملزمة بالتنفيذ. اليوم فضل من الله بعد التحرير هاي الأمور نتأمل خير أنه يكون قرارات تشاورية. اليوم في عنا اتحاد فلاحين نبني عليه الواقع.

0: الفلاح، في عنا غرف زراعية كمان تعمل على الأرض الواقع، في عنا نقابات هندسين زراعيين خبرات علمية، هذا كله بالتوافق مع وزارة الزراعة إن شاء الله لح يعطينا.
1: طيب سأعود إليك في هذه النقطة أستاذ حسان،
0: إعادة المستوى الاستراتيجي.
1: نعم، عانت هذا التعاون المفترض، لكن حتى الآن التراجع قائم أستاذ طلال، يعني تشير بعض التقديرات إلى أنه المساهمة الحالية في الناتج الإجمالي حوالي 13%. وزارة الزراعة أصدرت خطة استراتيجية للقطاع ما بين يعني السنوات 2026 حتى 2030، ما تقييمك بداية لهذه الخطة؟
2: يسعد مساكم جميعا. بداية قبل الحديث عن تقييم الاستراتيجية خلينا نتعرف عن هذه الاستراتيجية. تعتبر هذه الاستراتيجية هي الوثيقة يعني التخطيطية الأولى للحكومة السورية، وخصت فيها وزارة الزراعة، وتبعتها بعد ذلك وزارات أخرى وضعت استراتيجيات. قامت هذه الاستراتيجية على 5 ركائز، هي الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والموارد الطبيعية وأيضا التنمية الريفية بإضافة إلى خدمات مساعدة. الأهداف الأساسية الاستراتيجية هي تحقيق الأمن الغذائي، رفع الصادرات الزراعية، تحقيق التنمية الريفية، ودعم الإنتاج الزراعي. عند التقييم، عندما نريد أن نقيم هذه الاستراتيجية علينا أن نقرأها ضمن سياق الاقتصاد السوري. كما ذكرت أنت، المشهد الاقتصادي جاءت فيه هذه الاستراتيجية في حالة تراجع حاد في الانتاج الزراعي وفي الحصة الإسمية للناتج الزراعي في من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، فمن انخفضت من 20% عام 2005 ل 43% عام 2022. الارتفاع الظاهري
1: لا انخفضت إلى كم أستاذ طلال؟
2: هي ارتفعت بالحصة الإسمية من 20% إلى 43، ولكن هذا الارتفاع هو أخفى تراجع حاد في الأداء الحقيقي. بالأسعار الثابتة لعام 2000 هو تراجع في حدود، يعني سنويا هناك تراجع خلال فترة الثورة بحدود 7 إلى 8% من يعني، وهون تراجعت مساهمتها ل 13%، 13% تراجع مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي. يعني الارتفاع حصل هو نتيجة التضخم. لتقييمها، هناك بعض النقاط الإيجابية التي كانت يشهد للاستراتيجية عند وضعها، منها الواقعية. هذه الاستراتيجية لم تضع خطط خمسية طويلة الأمد، وإنما وضعت خطط مرنة راعت فيها الظروف المحلية، الظروف يعني الظروف الراهنة التي يعيشها الإنتاج الزراعي. أيضا هي قامت هذه الاستراتيجية على دعم الإشراك القطاع الخاص، بنت شراكات مع القطاع الخاص، يعني هذه تعتبر نقطة إيجابية. أيضا توجهت، يعني هناك تغير في النوع من التحول الهيكلي في الإنتاج، لم تقوم على الإنتاج الزراعي التقليدي الذي كان يقوم على الزراعات التي تقوم على الاستهلاك الكثيف للمياه مثل القطن، الشوندر، السكري، تحولت إلى يعني تقوم على إنتاج زراعي أكثر تنوع، فيه ميزة تنافسية مثل الأعشاب الطبيعية، مثل الزيوت التي تحقق نسب نمو سنوية.
1: طيب.
2: أيضا اعتمدت نظرية التغيير. بماذا يعني نظرية التغيير؟ دعني أقول لك، نظرية التغيير بمعنى أنها راعت وضعت ضمن الدراسة النمو السكاني، التزايد، التغير في أنماط الاستهلاك، وسعت إلى تحويل المدخلات إلى أثر تنموي ملموس.
1: طيب. سأعود إليك أستاذ طلال، لأنه تقول أن هناك نقاط إيجابية، سأعود إليك لاحقا، لأنه سأسألك لاحقا أنه إذا كانت إيجابية لكن على الورق، لكن على الأرض ما يزال الواقع سيء جدا.
2: تمام.
1: أريد أن أعود إليك، اسمح لي أخذ، أريد أن أخذ، أعود إليك لكن أخذ رأي أيضا أستاذ أنس معنا. ما رأيك أستاذ أنس بموضوع الخطة الزراعية التي وضعتها، أو الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة؟
3: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية أستاذ، وتحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. يعني مثل ما تفضل الزملاء أو ورأي أيضا، بداية الخطوة الإيجابية في الموضوع وجود استراتيجية. يعني دائما عندما يتم الحديث عن أي خطط أو عن أي تدخلات أو حلول لأي مشاكل يقال لا يوجد خطة. الآن خطة موجودة،

0: أنا كنت أحد الأشخاص اللي حضروا إطلاق الخطة في شهر 2 في دمشق، ممثل عن منظمة الإيهاب بوقتها. الخطة كما تفضل الأستاذ، يعني هناك ملاحظات موجودة، لكن برأيي بالإضافة للملاحظة اللي ذكرها زميلي قبل قليل، موضوع الفترة الزمنية لم تحدد بفترة زمنية كانت مرنة. الأمر الآخر هي تحدث عن التعافي بشكل عام، وأغفل التعافي المبكر برأيي، لأنه يجب أن يكون الانتقال بشكل ترانزيشن، يعني ليس مرة واحدة أو فجأة واحدة. البلد كما تعرف، سوريا بشكل عام كما تعرف، 14 سنة من الحرب، وقبل 14 سنة كان هناك مشاكل كبيرة خاصة في الزراعة، وأكثر حلقة تعاني هي المزارع والفلاح في أراضينا. لذلك يتأمل من المزارع، من الحكومة، أن تكون هناك خطط عاجلة وسريعة، بينما الاستراتيجية قرنة بحد بنوع ما أو بجهة ما، ولكن بالمقابل قد لا تلبي احتياج المزارع من ناحية الاحتياج الموسمي له وضره. ولكن كبحث، كطريقة تصميم علمية وأكاديمية، وأيضا هي جيدة في نقاط
1: طيب
0: أخرى. النقطة الأخيرة إذا سمحت لي، أنا أعرف الآن مؤخرا يعني وفي هذه الأيام أعتقد تتم مراجعة لهذه الاستراتيجية مرة أخرى، وهذا أمر جيد برأيي، يعني أنه تم إشراك عدد جيد جدا من المنظمات بشكل عام والفاعلين بشكل عام، والآن يتم مراجعة وتطوير هذه الخطة أكثر وأكثر،
1: طيب
0: بحيث تكون هي ديناميكية أكثر، قابلة للتطوير أكثر، وملائمة للواقع أكثر مما
1: نأتي إلى الواقع. أستاذ حسان، شهد في الأيام الماضية أزمة موضوع القمح وتسعير طن القمح، ما تقييمك أيضا بداية لهذا الموضوع؟
2: أستاذ الكريم، اليوم نحن إذا بدنا نحكي عن دولة جديدة التأسيس تضم وزارات متعددة، اليوم مين اللي مسؤول عن تسعير القمح؟ هو وزارة الاقتصاد. وزارة الاقتصاد أخذت على أرض الواقع التكاليف اللي تكلف الفلاحين، حطت هامش ربح وأطلقت السعر. اليوم لما أنا بقول في عندي سياسة للدولة، يعني أنا اليوم معني بإني هل أنا مهتم بالأمن الغذائي وسياسات المحاصيل الاستراتيجية ادعمها بدعم مطلق مهما كانت العبء على الدولة، هذا شيء مهم جدا. يعني اليوم دولة بدون أمن غذائي خاص فيها مهما كان حرية الاستيراد، الأمور سهلة بإني أمن هذا الغذاء، أكيد الوضع يختلف تماما. المشكلة إنه لما في سياسة معينة للدولة وموضوع وزارة الاقتصاد تدخل حطت الأسعار، الفلاحين ضاجوا. اليوم أنا مكلف بالنسبة للإنتاج أعلى من مناطق تانية. وزارة الاقتصاد هل استعانت باتحاد الفلاحين على أرض الواقع؟ من بطل إنتاج حقق إنتاج ضخم عالي لفلاح ما طلع بإيده، يعني ما ساعدته المقومات أنه يعطي إنتاج قمح جيد، فتكاليف هذا الشخص غير تكاليف هذا الشخص. لازم أخذ توسط بين اثنين مناطق. اليوم مناطق الشرقية اللي عانت باستجرار السماد، سمن البذور دفعته أغلى، المناطق الداخلية تستهلك للدنم 20 كيلو، المناطق اللي بالشرق كبنية التربة استهلكت 40 كيلو. هاي كلها نفقات تخضع لدراسات طويلة. اليوم لازم يكون في حلقة ما بين وزارة الزراعة، اتحاد فلاحين، غرف الزراعة، وزارة الاقتصاد حتى تستعين بخبرات على الواقع.
1: طب أسألك أنت، عضو غرفة الزراعة أستاذ حسان،
2: أنا ممكن السنة الجاية ما يجيني هطولات مطرية جيدة؟
1: طيب يعني هل يتم استشارتكم، هل لكم دور كاتحاد فلاحين، غرفة زراعة وما إلى ذلك؟
2: نحن غرف الزراعة اليوم هو القطاع الزراعي قائم على الابنة الأساسية الفلاح الذي يتبع لاتحاد الفلاحين. في فلاحين تعبر الفلاحة باتجاه سياسة زراعية، يعني أنا كمزارع ومن ثم استثمارات زراعية. استثمارات زراعية لليوم شايفينها قليلة جدا بالبلد، كله طالع باتجاه الإعمار. لحد الآن مستثمر زراعي حقيقي لم يجد في سوريا. هيئة الاستثمارات أكيد عندها يعني داتا معينة لمستثمرين، لهم أوام معين بالنزول. اليوم واقع استثمار الزراعي أستاذ الكريم يكلف جدا، ومردوده بعيد المدى. ما في حدا بيستثمر زراعيا بعد شهرين ثلاثة ببلش يحصد، على طول الاستثمار الزراعي هو طويل المدى.

0: بالاستثمار، ولكنه جيد جدا خصوصا بالتنوع المناخي اللي عندنا بسوريا، من شرق لشمال سوريا للجنوب، كل منطقة ربنا أعطانا يعني وهبنا بهالبلاد خيرات لا تعد ولا تحصى. الاستثمار الزراعي كتير مهم بسوريا حاليا، دعم الفلاح الصغير للهي. نرجع لموضوع القمح وتسعيره، أعتقد أنه التوجه الرئاسي كدولة وباتجاه أني أنا أدعم الأمن الغذائي شجع الفلاح مستقبلا، كان الموضوع بتوازي ما بين القرار اللي صدر من وزارة الاقتصاد. طبعا هذا الشيء أكيد له دور كبير وزارة الزراعة اللي وصلته صح، بأنه في بعض المزارعين انظلم يعني ما حيقدر يرجع يزرع السنة الجاية. اليوم أنا حتى المردود المادي للقمح، هل أني عم بقبضه مباشرة في ظل السعر الموازي للدولار بالتكاليف اللي دفعتها، أم أني عم بقبضه على دفعات؟ ممكن الفلاح يخاف من هذا الموضوع، الفلاح بالنهاية بيحسب أنا بعد أقبض 3 شهور 4 شهور 6 شهور أخذت حق القمح كامل، هل يا ترى أمتى بده يوصل الدولار؟ هاي كلها أمور بتأثر على الفلاح.
1: طب هو أستاذ حسام، مو يفترض الحكومة تعمل كمنظومة؟ يعني مشكل أنه كل جهة كل وزارة كل طرف بيشتغل لحاله؟
0: تماما، هذا اللي احنا نسعى له. يعني اليوم أنا من واقع المكان اللي أنا فيه كغرفة زراعة دمشق، نتطلع اليوم نحن بدنا نخاطب وزارة الزراعة، مشكورة على طول عم تأدي باهتمام. اليوم وزارة الزراعة تختلف كليا للأمانة، ونحن شفنا من جديد عن ما كانت عليه سابقا. أنا بدي خاطب وزارة الزراعة ولا خاطب اقتصاد ولا خاطب جمارك؟ لازم يكون في حلقة وصل قوية جدا ما بين وزارة الزراعة والاقتصاد والجمارك. نحن لليوم مستلزمات الانتاج الزراعي الأولية ما عم تحرك أي ساكن الجمارك بنحوه شوي، أني أنا ما بدي أدعم مالي للفلاح، ولكن شيل عنه. مو من الطبيعي أنا أحط مستلزمات الزراعة الأولية على مستوى مقص التقليم عليه جمرك ينزل ضمن بند خردوات، هذا شيء أكيد غير منطقي بالدولة عم تنمو، دولة عم تحط استراتيجية دعم فلاح، منشار التقليم آليته نفس الآلية، أنه هو ضمن بنود جمركية خارج الزراعة. يعني أنا عم بتكلف عليه جمركيا أحيانا أكثر من ثمنه للأمانة. هاي الأمور بمواد أولية عم بحكي بتخص الإنتاج الزراعي، يعني بداية الإنتاج.
1: نعم.
0: لازم يكون في حلقة وصل قوية بين وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك لوزارة الزراعة. أنا بالنسبة إلي بعتبرها أهم وزارة في سوريا لأهمية الإنتاج الزراعي. ربينا كلنا من صغرنا نحن كأرياف نستنى الموسم، يعني أي شيء بدك تعمله استنى الموسم، فاستنزاف الدفع بالمواد الأولية لحتى أوصل للموسم وما يكون الموسم مثمر، هذا شيء اقتصادي سيء على الفلاح ككتلة كبيرة بالمجتمع السوري، تنعكس آليا على التجارة والصناعة وخلافه يعني.
1: طيب أستاذ طلال، هذا يقودنا إلى
0: نأمل أنه يكون في حلقة وصل بين الإدارات.
1: يقودنا إلى يعني من جديد واقعية الخطة التي تحدثت عنها والتي وضعتها وزارة الزراعة، لأنه تتحدث عن أمن غذائي، رفع الصادرات الغذائية، تأهيل البنى التحتية المدمرة، لكن إلى أي درجة يعني هناك خطوات فعلية على الأرض؟ إلى أي درجة هذا واقعي؟
2: نحن للأمانة دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع دعنا نبدأ بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي. بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي، تاريخيا سوريا كانت الدولة العربية الوحيدة التي حققت الاكتفاء الذاتي، وحسب بيانات الاستراتيجية ذاتها خلال فترة الثورة وخلال فترة الصراع استطاعت سوريا أن تلبي حاجات المواطن السوري من الغذاء. لكن نحن الآن نعيش أزمة خاصة في موضوع إنتاج الحبوب والقمح، هناك نقص العام الماضي بحدود 2.73 مليون طن. هنا يعني هنا السؤال حول واقعية الاستراتيجية. الاستراتيجية في حال نفذت موضوع دعم دعم القطاع الخاص. القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية. هنا نتحدث عن قوانين تتعلق بالملكية وتسوية الأراضي. المستثمر الزراعي لن يأتي إذا كان هناك يوجد إشكاليات معينة. أيضا بموضوع دعم الفلاح، دعم الفلاح من خلال دعمه إن كان في موضوع الأسمدة، البذور، دعمه في موضوع المحروقات. يعني هناك ضغط على الفلاح في خاصة مع يعني ارتفاع أسعار الكهرباء واعتماده على المولدات والتي تحتاج إلى المحروقات، هناك تكلفة كبيرة. فموضوع أيضا الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي وللمزارع بشكل أساسي هو سوف يكون نقطة الحكم حول واقعية الاستراتيجية وتحقيقها. أيضا كيفية تعامل هذه الاستراتيجية مع المخاطر والتحديات البيئية والمناخية، وخاصة أن سوريا عاشت خلال العام الماضي أزمة جفاف، يعني ونحن نعلم أن 70% من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار. يعني هذه الأمور جميعها في حال استطاعت الاستراتيجية أن تتعامل معها بشكل جدي، استطاعت أن تدخل الاستثمار كان الأجنبي أو المحلي في القطاع الزراعي، أن تقوم بدعم الفلاح، أن تجد حلول لأزمة المياه، عندها نقول نعم تستطيع الاستراتيجية أن تحقق مشروعها في تحقيق الأمن الغذائي، في أيضا في دعم الصادرات الزراعية. يعني سوريا تمتلك مقومات الزراعة وتستطيع أن ترفع الزراعة، أن ترفع قطاعات أخرى كالصناعات التحويلية التي هي تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج الزراعي.
1: أستاذ أنس، إلى أي درجة يعني هذه نقطة مهمة، أنه كما أشار ضيفانا موضوع الأمن الغذائي وموضوع أن القطاع الزراعي ليس مجرد يعني مسألة أرباح، لا هو قطاع استراتيجي وسيادي.
3: نعم تماما بالضبط أستاذ كما تفضل. يعني القطاع الزراعي قولا واحدا يعني هو قطاع استراتيجي، قطاع سيادي وطني لأسباب كثيرة بصراحة، يعني أهمها أنه هو مصدر الأمن الغذائي في سوريا في البلد. فيعني في حال عدم وجود زراعة هذا يعني أنه ما في أمن غذائي في البلد، لأنه أكثر الدول التي تستورد غذائها تكون أكثر هشاشة بصراحة يعني، وبالتالي أكثر عرضة للأزمات. الأمر الآخر أيضا هو يعتبر موضوع سيادي بصراحة، بمعنى أنه تخيل أن يكون بلد قائم وكل محاصيل وكل منتجاته أو كل محاصيل أو غذاء يتم استيراده بشكل أساسي، فالدول القوية هي الدول التي يعني تصنع غذائها بنفسها، وسوريا فيها هذه المقومات. يعني من أصل 18.5 مليون هكتار مساحة الجمهورية العربية السورية، 6.1 مليون أراضي قابلة صالح للزراعة، تقريبا ثلث سوريا، ثلث المساحة الجمهورية العربية السورية. أيضا أمر آخر هو مرتبط بالأمن الاجتماعي، يعني عدم وجود زراعة، عدم هذا يعني وجود بطالة، وجود فقر، وبالتالي هذا يؤثر اجتماعيا على الـ على الـ على الوضع العام. أيضا لماذا الزراعة؟ الزراعة تعرف كما يعرف أكثر كل الزملاء هي أيضا مرتبطة بالصناعة، أيضا بمعنى أنه موضوع القطن، الشوندر، الزيوت، زيت الزيتون، يعني هذه تسمى زراعات صناعية، بمعنى دعم الشوندر، دعم القطن، هذه أيضا تدعم الصناعة. يعني مشكورين قبل الحلقة أنا تواصلت مع زملائي مهندسين زراعيين ومجموعات كثيرة، طرحت عليهم هذا السؤال، فكانت تقريبا أكثر الآراء تشير على أهمية دعم المزارع، دعم الزراعة بشكل آخر. النقطة الأخرى اللي ذكرتها أيضا هي الزراعة، هي أمن سيادي يعني بصراحة، وهذا مهمة جدا. أيضا هي تشغل ملايين من الناس، كما ذكر تقريركم الكريم ثلث السوريين كانوا بشكل أو بآخر يعتمدون على الزراعة، وبالتالي إذا لا سمح الله لم يتم دعم هذا القطاع بالتالي هناك مشكلة كبيرة على البلد. يعني باختصار أنا أرى أنه دعم الفلاح، دعم المزارع هي ليست فقط هي سياسة اقتصادية، وإنما هي قضية استقرار وطني. أيضا تعرف أستاذنا الكريم اليوم أنا مزارع، أنا ابن الريف مثلا، إذا لا يوجد، ما في عندي زراعة، ما في عندي مياه، الحكومة لا تدعم المنتجات الزراعية، البذار والسماد والري والعمالة الأخرى، إذا يعني ممكن بكل بساطة أنتقل إلى المدن، وبالتالي هذا يسبب أيضا، لذلك بشكل أو بآخر أيضا الزراعة تدعم تثبت التوزع الديموغرافي في كل البلاد، وهذا مهم جدا. يعني التنوع في البلد الواحد مهم جدا بهذا الموضوع. نعم. يعني بهذه النقاط
1: طيب أستاذ حسان، يعني في هذا السياق إلى أي درجة فعلا من المهم دعم القطاع الزراعي، لأنه لا يمكن التعامل معه بمنطق فقط ربح وخسارة وكأنه تجارة؟
0: دعم القطاع الزراعي إن كان إنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية، نحن يعني عم نحكي زراعة قمح شعير كذا، وفي قطاع الإنتاج الحيواني يعني كثروة حيوانية هو قطاع كمان مهم جدا. بالمجمل القطاع الزراعي بشقه الإنتاج النباتي والحيواني، الدعم ضروري جدا بهاي المرحلة. نحن اليوم شايفين دول مستقرة أمنيا، مستقرة ماليا، مؤسساتيا، بكل مجالات الاستقرار، اللي دول الجوار تركيا بالحرب الحديثة اللي جرت ما بين أمريكا وإيران، مضيق هرمز، وكله لا يخفى علينا المشاكل اللي صارت، عفت المزارعين من الرسوم الجمركية للأسمدة للأمانة. يعني أنا بظل ظروف قوية جدا وعملت إعفاء للأسمدة، لأني حسيت المزارع في فترة معينة بهذا الموسم الإنتاجي حيتأثر. اليوم سياسة أني إمتى أعرف أدعم المزارع، من المزارع الصغير بدعمه المالي، كدول كتير تعمل دعم بشتى المجالات. يعني اليوم في دعم تكنولوجي، دول متقدمة جدا تجاوزت مرحلة الدعم المالي، دعم تكنولوجي وذكاء صناعي. يعني أنا مخدم المزارع اليوم بالذكاء الصناعي، يساعده بالصوب المحمية للبيوت الزجاجية، هي كلها تدعم. ولكن نحن نبدأ اليوم بسوريا بدعم الري الحديث. اليوم عندنا نسبة جفاف عالية، وجه أغلب الفلاحين للري الحديث بإني ساعده يحس إنه في دعم، ما عنده تكاليف بإنشاء الري الحديث، ويحس الفرق يعني بالانتقال من الري التقليدي اللي عم يشتغل عليه للري الحديث اللي عم يمارسه حديثا. اليوم الري الحديث أنا لازالت حنفية التنقيط ضمن البنود الجمركية تعامل بصحية، يعني للأسف وين الجمارك هنا من الدعم، بإني أنا أتحول هاي المواد الأولية اللي عم يحتاجها المزارع. يعني أنا ما بقدر أقول رايح إدعمك ولاقي علي كتير ضغوط من مالية كبيرة بإنشاء البنية التحتية الأساسية للإنتاج الزراعي. اليوم وزارة الزراعة ممكن تدعم بانتقاء أصناف بذور يقدر بتحمل للظروف الحالية والتقلب المناخ، توجيه نحو زراعات معينة. أنا بهمني السوق المحلي أول شيء للأمن الغذائي تبعي، وبعدين أطور باتجاه الاستثمار نحو التصدير للخارج. أنا عندي بنية تحتية قوية جدا مناخيا وجغرافيا بالبلد، ليش ما استغلها بالاستثمار؟ اليوم خلينا نحكي بصراحة، أبو ظبي فيها، بدون تسمية الشركات، فيها شركة عم تنتج البلوبيري تصدره لليابان ضمن ظروف قاهرة بالصح، مؤسس بيوت بلاستيكية، عمل التبريد اللازم، عمل المناخ المناسب. اليوم أنا قادر استقطب هاي الشركات لما بقدر أعملها أرضية مريحة للاستثمار الزراعي اللي هو طويل الأمد. اليوم المستثمر بخاف لقدام، يعني بخاف أنا الرأس المال اللي بدي أحطه بالاستثمار هل هو ممكن نرجعه بسرعة أو طويل. لما بدي يكون طويل بدي يكون فيه له كتير ضمانات وتسهيلات ليبدأ. فحري يعني أنه نكون عندنا بهالبلد سوريا، يعني أنا انطلق بزراعات مختلفة ومتنوعة، يضل نعم. الإنتاج المحلي لصالح البلد، ويجيب الشركات الاستثمارية للتصدير الخارج لدخول قطع أجنبي يغني كمان سوريا بإذن الله يعني نحو أفضل.
1: نعم. في هذا السياق أستاذ طلال، كيف يؤثر تراجع القطاع الزراعي على الاقتصاد السوري؟
2: بكل تأكيد تراجع القطاع الزراعي يعني هناك هشاشة في موضوع الأمن الغذائي، يعني اعتماد على الخارج، كما شاهدنا منذ أيام برنامج الأغذية العالمي أوقف مشروع دعم الخبز، هذا شكل ضغط الذي كان يستفيد منه ملايين من السوريين وخاصة النازحين في المخيمات. ضعف الانتاج الزراعي يعني استيراد، يعني بالتالي يعني استنزاف للقطع الأجنبي، عجز في الميزان التجاري، هذا سيسجل ضغط أكثر على العملة الوطنية الليرة السورية، يعني التضخم، ويعني بالتالي ارتفاع في مستوى الأسعار وضعف في القوة الشرائية. سيؤدي أيضا تراجع الإنتاج الزراعي إلى خروج قطاعات واسعة من فرص العمل. هذا سيؤدي مع الضغط المعيشي إلى انتشار البطالة، احتقان شعبي نتيجة عدم القدرة، وهذا يمكن أن يسبب أيضا على المستوى البعيد نوع من التذمر الشعبي، عدم استقرار اجتماعي وحتى سياسي.
1: أستاذ أنس، يعني في هذا السياق أيضا، أو إذا انتقلنا إلى موضوع تحديات حتى مناخية موجودة، يعني القطاع الزراعي، تقول دراسة لمركز جسور أنه 70% من الزراعة تعتمد على الأمطار أو مرتبطة، يعني أيضا هذا يجعلها مرتبطة بطبيعة الحال بالمناخ، وبالتالي إلى أي درجة أيضا التحديات البيئية تشكل عامل تهديد؟
3: نعم، بارك الله فيك. بالضبط هو الرقم 3.3 مليون هكتار بعلي، يعني مثل ما مساحة سوريا 18.5 مليون هكتار، المساحات القابلة للزراعة 6.1 مليون هكتار، منها 3.3 مليون هكتار هي بعلية. لذلك التأثير المناخي يكمن، يعني يكمن ضرر التأثير المناخي من خلال المساحات المعتمدة في سوريا على الزراعة البعلية، بمعنى تكرار الجفاف المتكرر، مثلا حصول جفاف متكرر، هذا يعني ضرر في 3.3 مليون هكتار تعتمد كليا على الأمطار. هذا سوف يؤثر قولا واحدا من ضمن التأثير المناخي. الأمر الآخر أيضا ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام، يعني عالميا جلوبالي، هنا من أنا أذكر من أيام الجامعة كان يقال ارتفعت درجة حرارة الأرض 2 إلى 3 ما أدى إلى ذوبان الثلوج في بعض القطبين، وهذا أيضا يؤثر سلبا بشكل عام على كل المناطق. لكن هذا يؤدي ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام قد يؤدي إلى حرائق، حرق المحاصيل، هناك ضرر كما حصل في سوريا مؤخرا، الحرائق اللي حصلت وفي دور الجوار أيضا بعضها حصل. أيضا الموارد المائية بشكل عام، يعني هناك تراجع في الموارد المائية، سواء المياه الجوفية سواء المياه، يعني الـ يكون نقص يعني في المساحات المروية بشكل عام. التصحر أيضا، التصحر أحد المشاكل اللي ممكن تؤثر، لأنه تقريبا 55% من سوريا تعتبر بادية ومراعي، وهذه مساحة كبيرة موجودة تعتبر يعني مهملة، وممكن في المستقبل تتوجه الحكومة مع المستثمرين مع إلى استفادة من هذه المساحات الكبيرة. 55% تعتبر مساحة كبيرة بصراحة. أيضا من ضمن الأضرار تصبح ممكن ضرر في الثروة الحيوانية بشكل عام، يعني ضرر الأمراض اللي تصيب الثروة الحيوانية، أيضا الأمراض اللي تصيب المحاصيل الزراعية، وبالتالي هذه من ضمن النقاط اللي التأثير المناخي يؤثر على الزراعة، وعليه يجب أن يكون هناك خطط واضحة وصريحة للتحول، كما تفضل الأستاذ، التحول لنظام الري الحديث، مثلا الاستفادة الفعلية من المياه، زيادة الأبحاث الدقيقة، ربط الزراعة بالمراكز البحثية بالجامعات. أنت ذكرت في المقدمة مشكورا يعني ملاحظة مهمة، إلى أي مدى تم استشارة جهة ما أو فيها. برأيي أنا مثل هذه المواضيع هي مهمة جدا، يجب استشارة حتى المزارع بشكل أو بآخر، يعني من هرم وزارة الزراعة هناك مديرية زراعة، ثم إدارة وزارة زراعة في العاصمة دمشق مثلا، مديرية زراعة في المحافظات 14 مديرية زراعة، ثم في كل محافظة هناك مصلحة زراعة، ثم هناك شعبة زراعة، ثم إذا كنت ذكرتها صحيحا ثم وحدة إرشادية، وبالتالي بسهولة يمكن التواصل مع المزارعين واستقصاء آرائهم حول هذه الأمور. لذلك يعني هذه من ضمن النقاط، يعني أيضا تعزيز الغطاء النباتي، هذه كلها أيضا تطوير أصناف مقاومة للجفاف في سوريا. مثلا القمح، إحنا حسب ما أذكر وعملنا فيها 24 صنف قمح تعتبر من أقوى الأصناف عالميا، بفترة 14 سنة الأخيرة تدهورت الأصناف، فقدت الأصناف، أصبح هناك خلط أحكام بشكل أساسي عن القمح، وهو محصول سيادي واستراتيجي بصراحة، ويجب الحفاظ على هذه الأصناف ودعمها داخليا ضمن البلد. ثم هناك أصناف أخرى ممكن يتم العمل عليها من خلال مراكز البحوث العلمية، إن كانت إيكاردا، إن كانت إكساد، أو حتى المراكز البحثية الموجودة في المحافظات السورية، وهذا مهم جدا، وهناك خبرة كبيرة من المهندسين السوريين. نعم. قادرين على استنباط أصناف مقاومة للجفاف وبالتالي تدعم الزراعة بشكل أو بآخر.
1: ذكرت موضوع تطوير بعض الأصناف وأسأل أستاذ حسان، هل هناك يعني يجب إعطاء أولوية لمحاصيل معينة أو قطاعات محددة ضمن القطاع الزراعي؟
0: أستاذ الكريم، نحن كغرفة زراعة دمشق خليني أحكي باللي أنا يعني أكثر دقة بالإعطاء المعلومات. عيننا بعض الشباب اللي طلعت من سوريا بسبب الهجرة وتواصلنا معهم بدول أوروبا مثلا مثل هولندا إيطاليا، عندنا مستشار زراعي بهولندا، عندنا مستشار زراعي بإيطاليا، هن شباب سوريين جنسوا أخذوا جنسيات.

0: بأوروبا ويعملوا بنفس المجال ولهم خلفيات زراعية مسبقة، كانوا بغرفة الزراعة موجود من الآباء. هاي الكفاءات نحن حبينا نستفيد منها اليوم. حاولنا للأمانة دراسة جدوى اقتصادية بأنه نجيب شتول معينة. يعني اليوم أنا الشريط الساحلي، هولندا أصغر دولة بالعالم، أقوى دول العالم زراعيا، ثاني أكبر مصدرين منتج زراعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم قبل الثورة بسنتين دخلت على الساحل السوري، شافت واقع إنتاج النباتات الداخلية، زهلت الخبراء اللي إجوا للأمانة، قالوا أنه عم يتم صناعة منتج زراعي نباتات ظلية من العدم على المقومات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. اليوم أنا لما بدي رجع الساحل السوري، المزارع اللي موجود بالساحل حاليا وباقي المناطق، أنا عم بحكي هلأ كنباتات ظلية ونباتات زينة للتصدير للإنتاج للسوق المحلية وللتصدير. اليوم دول الخليج كافة ترغب في المنتج السوري، مقاوم نفس المناخ تقريبا، البعد ما بين شرق آسيا بالاستيراد والبعد من استيراده من أوروبا هو بيعمل آلية منافسة قوية جدا بين المنتجات مع الجودة. يعني أنا مع الجودة اليوم نسعى إن شاء الله. تفائلنا كثير بمقابلة السيد الوزير أنه قلنا تفعيل خاص كغرف الزراعة. للأمانة هذا كان شيء أسلش صدورنا، يعني أخيرا حيكون في تواصل قوي، نحن على الواقع حيكون معنا صلاحيات معينة من السيد الوزير إن شاء الله. في أمور يعني لقدام إن شاء الله نراها بعين إن شاء الله الأفضل والأمل. اليوم لما نبدأ نجيب هاي الشتول الحديثة رح دخل أصناف جديدة على البلد، انعش يعني اللي كانوا حاسس بالإحباط بالمتابعة زراعيا رح ينتعش، لأنه عم ينزل أصناف جديدة يقدر يفوت على الأسواق الخارجية بأصناف متعددة. يقول أنا عندي الفلاح عنا جدا جدا شاطر، جدا صبور، يتحمل عن باقي البلدان المحيطة فينا أو حتى البلدان الغربية. ليس مدح بالعنصر السوري كفلاح، ولكن هاي واقع أثبت التاريخ الحمد لله، وقائع ملموسة عن الفلاح السوري. اليوم لما هو حينتج أصناف جديدة حيقدر يغزو أسواق جديدة، حيرتفع مستوى الدخل تبعه وحيكون انعكاس على البلد بشكل عام.
1: نعم.
0: في منافسة وفي استثمار إن شاء الله.
1: نعم أستاذ،
0: هاي بآليات العمل اللي نحن عم نسحى جاهدا يعني إن شاء الله.
1: طيب أستاذ طلال، كيف يمكن فعلا أن يتعافى القطاع الزراعي في سوريا؟
2: نعم، يعني على صعيد التشريعات نحن بحاجة إلى تسريع قانون إصلاح الاستثمار الزراعي، بحيث أن يكون هناك إقبال أكثر للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع. أيضا لابد أيضا للحكومة أن تسعى من خلال منتديات، من خلال معارض، على فتح أسواق تصديرية غير تقليدية، يعني بحيث أن تشجع وأن تفتح للمزارع إمكانية لتصدير المنتجات وأن تدعمه في عملية التصدير. أيضا نحن بحاجة إلى نظام تأمين زراعي، وخاصة ضد المخاطر التي تتعلق بالجفاف والمخاطر المناخية والكوارث الطبيعية. كل ذلك يمكن أن يساعد في تحسين الواقع الزراعي في سوريا.
1: أستاذ أنس، كيف أو يعني ما الدور المطلوب من الحكومة، وأيضا إذا كان هناك جهات أخرى يمكن أن تلعب دورا في تعافي هذا القطاع؟
3: بارك الله فيك. يعني الحكومة الآن ممثلة بوزارة الزراعة أعتقد يعني وضعت الخطة الاستراتيجية، وهي تحاول جلب استثمارات كثيرة، وهذا أمر جيد. بشكل عام برأيي طبعا قد تكون الحكومة من ناحية تضع السياسات، هناك من يضع السياسة، هناك من ينفذ السياسة، وهناك من يستفيد من السياسة. المستفيد من السياسة أو من القوانين هم المزارعين، فلتعافي هذا القطاع يجب دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي، ويتم دعم المزارع بشكل رئيسي وأساسي من خلال دعم مدخلات الإنتاج، دعم تكاليف. أنا بوجهة نظري الخاصة يعني بالنسبة للمزارع، حتى لو كان هناك فائض يعني في دعم للمزارع لا يضر، بالعكس هذا مفيد بكونه هو مرتبط كليا بكل القطاعات الثانية. الحكومة برأيي، وهذه أيضا نقطة أرغبت أن أجيب عليها، يعني بالعمل أحيانا حتى القرار الصحيح أو القرار المناسب في الوقت المناسب

0: يتم توزيع، يتم دعم المزارع بالوضع الموجود هو الحالي. القمح هو محصول استراتيجي أساسي يجب دعمه بشكل رئيسي. مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة، المناطق الشرقية لها خصوصية معينة، مناطق الساحل لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، مناطق الجنوب لها خصوصية معينة من حيث الزراعة، وبالتالي كل منطقة يتم العمل عليها على هذا الأساس. من ناحية القمح، ما أنا أتذكر دائما يقال الحسكة كانت تقدم 60% من إنتاج القمح في سوريا مثلا، وبالتالي يجب دعمها بشكل أساسي أو تعزيز على هذا المحور. الأمر الآخر هو موضوع تطوير العمل. تطوير العمل يتم من خلال مثل ما كما حكينا قبل، يعني أنه ربط مع المراكز البحثية، ردم الهوة ما بين المزارع وبين الحكومة، فتح قنوات التواصل بشكل كبير، وهذا أمر جيد. الأمر الآخر اللي هو المنظمات، قد تكون المنظمات الدولية، المنظمات العاملة، كلها هي لديها خطة معينة، ولكن برأيي أنا، وهذه اسمح لي يعني وسامحني أنا كررتها بأكثر من مكان ومقال، هو يجب أن يكون هناك خطة تنمية وطنية، الناشونال ديفلوبمنت بلان. هذه الناشونال ديفلوبمنت بلان يجب أن تكون على مستوى كل الجمهورية العربية السورية. أنا أعرف الآن قد يكون مع اليو إن ووزارة الخارجية أعتقد وضعوا خطة تعافي، ولكن يجب أن يكون ما يسمى بالإن دي بي، ناشونال ديفلوبمنت بلان. هذه خطة التنمية الوطنية تغذى من كل الوزارات مجتمعة مع بعضها، وبالتالي على أساس هذه خطة الناشونال ديفلوبمنت بلان يتم عرضها على كل المانحين ومنظمات الأمم المتحدة حتى تضع خطتها الخاصة فيها، لأن كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة لديها خطة ما يسمى بالكنتري استراتيجيك بلان CSP. هذه CSP يجب أن تكون مستقاة من الناشونال ديفلوبمنت بلان، وعليه يتم هذه كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة لديها مجموعة من القطاعات، قطاع الأمن الغذائي، سبل العيش، التعافي المبكر، الصحة، المياه، كل هذه القطاعات، وعلى أساسها تعمل المنظمات ضمن خطة بحيث أن كل من يعمل داخل الجمهورية العربية السورية لدعم قطاع الزراعة أو أي قطاع ثاني، سواء منظم أو مانحين أو مستثمر، هم بالنهاية يعملون ضمن خطة البلد الواحدة المتحدة. ولكن مفتاح الحل هو دعم المزارع من خلال دعم منتجات الزراعة، ثم وضع مكافآت كثيرة على مواضيع شراء خاصة القمح والمحاصيل الثانية، وأيضا موضوع الاستيراد لو سمحت لي بأقل من دقيقة. يعني الآن أنا زرت جنوب سوريا، درعا مثلا، أتذكر كان كيلو البندورة ب5000 ليرة سورية، الثوم من يومين ثلاث أعتقد 3000 أو 5000 ليرة سورية، وهو عمليا لا شيء يعتبر يعني. وبالتالي المزارع الذي ينتظر محصوله حتى نهاية الحصاد، خلينا نقول، أو الجني المحصول بهذا السعر، يعني سوف تكون عنده ردة فعل سلبية، ممكن يتغير أو يترك أرضه ويترك الزراعة. وبالتالي أحيانا من الجيد أنه يتم إيقاف الاستيراد في فترة الحصاد أو فترة جني المحاصيل، طبعا ما وضع خطط للمستهلكين الآخرين
1: نعم. طب أستاذ حسان، الآن ما الذي يطلبه المزارعون الفلاحون بالدرجة الأولى؟ هل هو تأمين سماد، تخفيض أسعار الوقود في الوقت الحالي، وقف الاستيراد كما قال أستاذ مثلا أنس لبعض المحاصيل؟
2: والله ما يطلب المزارعون، ما شاء الله المزارعين ما بوقفوا طلب. تمام، المزارع مدة الاستثمار تبعه بالمحصول اللي عم يشتغله بضل عايش يوم بيوم، هو خايف ممكن يفتح الاستيراد وقت لأنه نزل محصولي على سوق الهال، يعني هو بالآخر تعرض لضربة قوية عند الحصاد، فبضل ضمن تكهنات عديدة وقت ما بكون في سياسة واضحة أنه هل أنا كدولة قادر على أني وقف لك الاستيراد بشكل كامل وقت اللي بكون المحصول تبعك، أو وقت بكون في غلاء عالي للمحصول افتح بمجال معين كمية استيراد معين لوازن سوق للمستهلك. هاي الأمور سياسات دولة. المزارع هون بيعرف هو باللحظة أنه أنا شو جاييني مردود، هل قادر أني استمر مثل ما تفضل الأستاذ الكريم من شوي، إن هل أنا قادر استمرارية بالمحصول القادم إني أرجع أفكر أزرع، ولا خلاص سكرت وضبيت أغراضي وبدي أوقف الأرض عندي. إنتاج الاستهلاك لإنتاج الطاقة اللي مستخدمة أنا لتوفر المياه للري، هون إلى عوامل كتيرة. هل أنا أعتمد على الطاقة الشمسية، الري التقليدي اللي هو بيستنزف لي كمان من المياه الجوفية، قدمت الدولة شيء من الدعم المالي.

0: عالي للري الحديث، ما في تقديم، التكلفة عالية للأمانة. بيصل وقت الإنتاج، كل هاي إضافات هو عم يضيفها على الرأس المال اللي طلع فيه المحصول بقيمة عالية كرأس مال عالي. تخفيض كلف الإنتاج هو أكيد لح يكون السعر قليل بالسوق، ولكن ربح المزارع نوعا ما جيد. للآن في مزارعين تعتمد على شركات تأخذ البزار بالدين وبتستنى لوقت اللي تصل فروقات الأسعار بالدولار، يجي بده يدفع مستحقات اللي عليه للأمانة، بلاقي حاله هو شاغل ببلاش، مرابع يعني للأمانة لبعض الشركات. هذا الشيء عم يستنزف الفلاح مع الزمن. نعم. اليوم لما بكون في مصادر صح للبزار، أنواع قوية بتقدر تتحمل التغيرات المناخية، ممكن تكون معدل التصدير حتى هاي الأنواع يستفيد منها إذا كان السوق المحلي عليه ضغط كتير بالإنتاج. يعني رب العالمين أعطانا محصول في وفرة وصار في إنتاج كبير، انفتح سوق التصدير يكون جيد له، يعني باب جديد للدخول. نعم. الربحي. في أمور كتير من الدعم للمزارع، أهم حاليا بعد خروجنا من موسم جفاف قوي لحد الآن للأمانة بكل الأمطار اللي نزلت بفضل من الله تعالى، ما تزال في بعض المناطق مستنزف المياه الجوفية تبعها، يا دوب الأحواض المائية تبعها نوعا ما تعدلت شوي، ولكن لمرحلة الصيف حيكون في أثر رجعي. نعم. لازم التحول، أنا برأيي لازم التحول أول شيء للري الحديث. بأي دعم مادي لكل فلاح عم يزرع حوله للري الحديث هو
1: نختم بهذه النقطة المهمة
0: للسنوات ما
1: بعد. أستاذ حسان شكرا جزيلا لكم، ضيوفنا الأكارم من غازي عنتاب المختص بالأمن الغذائي وسبل العيش المهندس الزراعي أنس المحمد، ومن دمشق عضو مجلس غرفة زراعة دمشق وريفها حسان حليوة، ومن دمشق أيضا الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات طلال السعيد. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا، هذه آخر حلقة أقدمها في منتدى دمشق، ألتقيكم قريبا في برنامج جديد على شاشة تلفزيون سوريا. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق. ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك

كفيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. إدارة سد الفرات تعلن إغلاق بوابة المفيد الرابعة بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا. وتطمينات حكومية بانحسار الأزمة. الهيئة الوطنية للمفقودين تؤكد وفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي، ووزارة الداخلية تقول أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف في جريمة قتلها. واشنطن تنهي رسميا مهمة براك كمبعوث خاص إلى سوريا، ووزير خارجيتها يؤكد استمرار دوره في متابعة ملفي سوريا والعراق. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي نصب جسورا فوق نهر الليطاني وفتح طرقا جديدة لعبور قواته.

في التفاصيل، أعلنت إدارة سد الفرات إغلاق بوابة المفيض الرابعة بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي القادم من الأراضي التركية من نحو 1800 متر مكعب في الثانية إلى 1400 متر مكعب. وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور إن عملية الإغلاق جاءت بعد تخفيض تدريجي للتدفقات المائية بدءا منذ مساء أمس الجمعة، إذ خفض التصريف عبر بوابة المفيض الثالثة بمقدار 100 متر مكعب في الثانية بالتزامن مع تراجع تدريجي في منسوب المياه. أكد بكور أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الواقع المائي والتشغيلي للسد على مدار الساعة لضمان السلامة التشغيلية واستقرار المناسيب ضمن الحدود.

0: حدود آمنة. هذا وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جولة ميدانية في مدينة الرقة أن معظم عمليات الطوارئ أنجزت، وأن منسوب المياه بدأ بالتراجع تدريجيا بعد إغلاق الفتحة الرابعة في السد، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية وبدء تقييم الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين.
1: فاليوم أنه تقريبا معظم العمليات الاستجابة الطارئة تم الانتهاء منها، والحمد لله مثل ما أكيد سمعتوا بالأخبار تم إغلاق الفتحة الرابعة من سد الفرات، والمنسوب النهر بدأ يتراجع تدريجيا، وإن شاء الله يعني الأمور تعود لطبيعتها تدريجيا وتستقر الأمور، وإن شاء الله يعني راح يكون في لجان متخصصة أيضا من الوزارات لحتى تقيم الأضرار لحتى يتم تعويض المتضررين إن شاء الله كمان. ونحن مستمرين يعني بالاستنفار حتى انتهاء هاي الأزمة، وإن شاء الله بتمر على خير، والحمد لله أنه ما تم تسجيل خسائر بشرية، وهذا الشيء اللي بخلينا دائما متفائلين، بخلينا نقول أنه الحمد لله إلى الآن الاستجابة مشياني، والفرق راح تظل مستنفرة حتى تنتهي الأزمة بإذن الله. يعطيكم العافية جميع وشكرا لكم.
0: وفي مسجدات أزمة الفيضانات أيضا غمرت مياه نهر الفرات أجزاء من شارع الكورنيش في مدينة دير الزور، ما أدى إلى تعثر حركة المرور وتوقف التنقل عبره.
2: شارع الكورنيش هو أحد شوارع مدينة دير الزور، دخلته المياه وغمرت أجزاء واسعة منه، ولعل عند النقطة الأخيرة تصل المياه بعمق نحو 60 سنتيمتر. بعض السيارات تتوقف عند منتصف هذا الطريق ثم تعود. هذا الشارع بطبيعة الحال هو لا يستخدم كشريان رئيسي للمنطقة، بل هو فقط لأماكن التنزه على شاطئ نهر الفرات الذي كان منخفض عن هذا المستوى نحو 3 أمتار، أما الآن فقد دخلت المياه إلى أطراف المنازل الموجودة على هذا الشارع. تلفزيون سوريا عبد الصيبي، دير الزور.
0: هذا ونفذت القوى الجوية في الجيش السوري طلعات جوية على طول السرير النهري في محافظة دير الزور في إطار جهود لجنة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور أن هذه الطلعات تهدف إلى ضمان نقل الحالات الإنسانية العاجلة وتأمين وصولها إلى المراكز الطبية. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت الجمعة استنفار عدد من تشكيلاتها بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للإسهام في مواجهة ارتفاع منسوب الفرات في المحافظة. كما أعلنت مديرية إعلام دير الزور إيقاف حركة العبور والمشاة بشكل كامل على جسر العشارة الترابية الواقع في ريف المحافظة الشرقي. وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء جاء نتيجة لانهيار جزء من الجسر من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. من جهتها أعلنت مديرية إعلام الرقة عن خروج محطة مياه الطاوي عن الخدمة بشكل كامل. وأوضحت المديرية أن توقف المحطة جاء إثر انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، في حين قالت وزارة الطاقة أن خروج محطة مياه الطاوي من الخدمة يعود إلى إجراءات احترازية ولم يكن نتيجة عطل مباشر. مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة منازلها في المناطق المهددة بالغمر واللجوء إلى مراكز إيواء في المدينة جرى تجهيزها بشكل مسبق من قبل الجهات المعنية.
3: لم يجد خالد خيارا سوى مغادرة منزله في حويجة صقر بعدما غمرت مياه الفرات أجزاء من المنطقة، توجه مع عائلته إلى أحد مراكز الإيواء التي أعدت لاستقبال المتضررين، شأنه شأن عشرات الأسر التي اضطرت لمغادرة منازلها بحثا عن الأمان.
4: والله اليوم تقريبا الساعة 7 الصبح فاضت علينا المي وطلعنا قال نحن بدون وعي، اتجهنا للجهة اتجاه البلد تلقونا الشباب جزاهم الله خير ما قصروا معنا. والله عندنا المحاصيل الزراعية حيل تضررت، عندنا غنم وعندنا حلال ايضا زادين محصوره ساعتين ما نقدر نتحرك باتجاه اي شيء. الموضوع يعني بس نسقي مي والمحاصيل القمح يعني ضررت حيل، يعني المي فات عليها والخسائر ماديه كبيره والله.
3: ومع التحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب الفرات، سارعت محافظة دير

0: الزور ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وفرق تطوعية إلى تجهيز مراكز إيواء بشكل استباقي لاستقبال المتضررين.
1: طبعا اليوم تلبية للنداء من محافظة دير الزور بضرورة إخلاء بعض المناطق القريبة على نهر الفرات المعرضة للخطر بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات. قمنا بإنشاء ثلاث مراكز إيواء مؤقتة ونسعى لافتتاح مركزين جدد نتيجة لتوافد عدد كبير من العوائل من أكثر مناطق حوجة الصقر وحوجة القاطع. طبعا المراكز هي عبارة عن مدارس بحي الحويقة وفي مركز شارع سين فؤاد، نسعى لافتتاح مركزين إيواء مؤقتة جدد.
2: استجبنا تقريبا ل 65 عائلة باحتياجات أولية، مواد غير غذائية بالإضافة إلى مواد غذائية وسلل صحية. تضمن المواد فرشة ضوء، احتياجات أولية تمشي أمور العالم.
0: وبحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لجأت نحو 100 عائلة إلى مراكز الإيواء كحصيلة أولية، عائلات أخرى الإقامة لدى أقاربها، لتبقى هذه المراكز ملاذا مؤقتا للأسر التي أجبرها ارتفاع منسوب الفرات على مغادرة منازلها.
3: يعقد سكان هذا المركز آمالهم على انحسار مياه نهر الفرات سعيا للعودة العاجلة إلى منازلهم. مصعب الحانة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
4: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد صليبي، أهلا ومرحبا بك عهد. إذن تم إغلاق البوابة، بوابة المفيض الرابعة في سد الفرات، ضعنا في التفاصيل عهد.
5: تحية لك وسادة المشاهدين. يعني حقيقة في دير الزور ما تزال منسوب نهر الفرات مرتفع في هذه المنطقة، علما أن وزير الطاقة محمد البشير قال بأن معدل يعني المياه ستنخفض بعد إغلاق إحدى بوابات سد الفرات منذ يوم أمس، لكن قال بأن هذا الإغلاق سيستمر ربما كمية المياه على هذا الحد حتى مرور 48 ساعة بشكل تقديري. ويعني حتى هذه اللحظة ما تزال يعني معدل ومنسوب نهر الفرات في دير الزور على حاله، لم تقل هذه النسبة على الإطلاق، بل ربما دخلت عند الساعة 7 صباحا إلى بعض منازل حويجة صقر في دير الزور بعد أن كانت يعني تقف المياه على أطراف هذه المنازل، لكنها اليوم دخلت إلى داخل المنازل. كذلك الأمر خلفي تماما حويجة زارع غمرت بشكل تام، وهي يعني حويجة أو جزيرة نهرية تحوي بعض يعني المحاصيل الزراعية، كذلك الأمر الحقول والبساتين. حويجة قاطع لم تتضرر إلا بعض أجزائها يعني في المحاصيل الزراعية، لكن في المنازل لم تتضرر. لكن هناك مبادرات شعبية سورية حصلت لمساندة العائلات التي خرجت من منازلها، لعل أبرز هذه الحملات يعني مبادرات شعبية كتوزيع أكياس الطحين على الموجودين في حويجة قاطع. عصر اليوم حدثت هذه المبادرة، كذلك الأمر مبادرة أهالي إدلب التي ستنطلق عند الساعة 5 فجرا وتصل عند الساعة 12 بعد الظهر إلى دير الزور، أيضا بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور. كذلك الأمر هنا يقف بجانبي بشواب أهلوي وهو منسق عن منظمة برزاني، يحدثنا عن المبادرة التي جاءوا بها. هذه المبادرة من أين انطلقت؟ إلى أين يعني تتجه؟ ومن هي الجهات التي ستستهدفها؟ وإليك التفاصيل.
6: نحن كمؤسسة بارزاني الخيرية، كواحدة من أولى المؤسسات الدولية التي توجهت إلى سوريا بعد التحرير، وأصبح لنا مكتبنا في دمشق وقبلها في عفرين وفي أماكن أخرى، نعمل بالتنسيق مع دائرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية ومع كل الجهات الموجودة. بناء على التقييم الأضرار في أي مكان في سوريا نقوم بتحديد شكل المبادرات التي نقوم بها تحت شعار هذه المؤسسة التي منذ تأسيسها، مؤسسة بارزاني الخيرية، كان شعارنا هو مساعدة الإنسانية أينما كانت ودعت الحاجة بغض النظر عن العرق واللون والدين. فهنا أيضا يعني تابعنا مع الأحداث في اليومين الأخيرين ومراكز الإيواء التي اليوم صار عندنا أكثر مركز إيواء، أعداد العائلات في تزايد. فالآن يعني وأنا معكم على البث المباشر. قافلة مؤسسة بارزان الخيرية وصلت من القامشلي إلى منطقة الجزيرة في دير الزور، وغدا صباحا سيتم التوزيع في عدة نقاط تم التنسيق فيها مع دائرة التعاون والجهات المشرفة على عملية الاستجابة للطوارئ. كما تجدون يعني العديد من أركان الحكومة الآن أيضا موجودين هنا في محافظة دير الزور. غدا سيكون التوزيع في منطقة الجزيرة، وكما ترى يعني منطقة الجزيرة يعني هناك ربما تركيز أقل عليها نتيجة الانقطاع الحاصل بين الشامية والجزيرة.
5: طيب ما هي الكميات، ما هي المواد المقدمة من منظمتكم باتجاه الأهالي، وما هي المراكز التي ستتم عملية الاستهداف فيها؟
6: هي مجموعة نقاط تم تحديدها في الجزيرة، بدءا من نقطة التوزيع الحكومية إلى أكثر من نقطة تم تحديدها لنا وقرية في الجزيرة. هناك مناطق 250 عائلة، هناك 150 عائلة. المساعدات هي مساعدات لأكثر من 1000 عائلة، 1000 سلة غذائية، 200 سلة أدوات مطبخ، 250 أدوات نظافة، إضافة إلى حفاظات الأطفال، وأيضا معنا عيادة متنقلة وفريق طبي ليقوم بالفحوصات الأولية وتقديم الأدوية مجانا. كل هذه ستبدأ غدا.
5: نعم، شكرا جزيلا لك. يعني في الحقيقة دير الزور التي يعني واجهت هذه المأساة ربما يعني الآن يعني ربما خلال الساعات القليلة القادمة ستبدأ مياه نهر الفرات بالانخفاض، وبعض الناس سيبدأون بإحصاء خسائرهم سواء على صعيد المحاصيل الزراعية وهي يعني صاحبة الضرر الأكبر في هذه المأساة، وكذلك الأمر محطات المياه التي خرجت عن الخدمة والبالغ عددها 62 محطة، بعضها خرجت على الفور عن الخدمة، والأخرى سارعت مؤسسة مياه الشرب وصرف الصحي يعني سحب بعض المعدات من داخل هذه المحطات خشية غرقها وتضررها بشكل أكبر خلال يعني ارتفاع منسوب نهر الفرات الآن. يعني طيب، هذه المبادرات هي ربما ترمم بعض الجراح التي يعني واجهت الأهالي والسكان في دير الزور، ربما المنطقة أو الضفة الأخرى.
4: لكن عاد بطبيعة الحال بحسب تصريحات الحكومية تم يعني هناك تطمينات بانحسار الأزمة بشكل كامل.
5: عفوا لم أسمع السؤال بشكل دقيق.
4: بما يتعلق بالتصريحات الحكومية، التفاصيل لديك بما يتعلق بانحسار الأزمة وانحسار هذا الأمر بما يتعلق بموضوع الفيضانات والتعامل مع تداعيات ما جرى؟
5: نعم جمال، في الأمس كنا في اجتماع مع السيد الرئيس أحمد الشرع، وكذلك الأمر نحو 10 وزراء والأمين العام، وكذلك الأمر يعني بعض المسؤولين في الدولة. كانت تصريحات كثيرة ولعل أبرزها: نحن لا نقف على الجسر السياسية، والذي من المقرر أن يوم غد ستبدأ عمليات ترميم هذا الجسر، ويعني ستكون يعني هذه العملية لا تستغرق سوى عام واحد بحسب ما وعد الرئيس أحمد الشرع، بأننا سنعبر إلى الضفة الأخرى عبر هذا الجسر الذي دمرته طائرات التحالف وأيضا الطائرات الروسية. بالعودة للسؤال الأساسي وهو كميات مياه نهر الفرات، قال وزير الطاقة محمد البشير بأن الكمية انخفضت بمعدل 250 متر مكعب في الثانية منذ يوم أمس، وكانت الذروة هي يوم أمس يوم الجمعة، ولكن هذه ستتضاعف أيضا بمعدل 250 يعني متر مكعب في الثانية، أي تصبح 500 متر مكعب بالمجمل، وسنلاحظ انخفاض منسوب نهر الفرات بشكل نعم. يعني آني وربما على مر كل الساعات، ويعني حتى يوم الأربعاء بحسب ما قال محمد البشير. والآن يعني من أبرز المشكلات هي انقطاع الجسور بين يعني الضفة اليمنى واليسرى الشامية والجزيرة، لم يتبقى إلا جسرين وهو جسر العشارة الذي تضرر خلال يعني هذه الموجة، كونه يوجد فيه عدد من الفتحات تم ردمها بكميات من التراب، وتتم عملية يعني هذه الردم بين الفينة والأخرى لإعادة عمل هذا الجسر، باستثناء جسر البوكمال الباغوز هو الوحيد الذي هو مرتفع عن سطح يعني النهر، لم يتضرر على الإطلاق، لكنه بعيد جدا وهو قريب من الحدود العراقية وبعيد عن مركز مدينة دير الزور بمعدل 125 كيلومتر أو ربما يزيد عن ذلك بقليل.
4: أشكرك جزيل الشكر أحمد صليبي، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. تعود مشاهد التضامن بين السوريين إلى الواجهة، فمن إدلب انطلقت مبادرة أهلية وعشائرية لتقديم الدعم والمساعدة لدير الزور والرقة تعبيرا عن الامتنان ورد الجميل لما قدمه أبناء العشائر من دعم ومساندة للمتضررين خلال زلزال شباط 2023.
7: أهل دير الزور لبوا نداءات الفزع في كل سوريا، وأذكر بالأخص في إدلب في حادثة زلزال شباط لبوا نداء الفزع وقالوا من لديه عشائر لا يحتاج إلى أمم متحدة. سنكون نحن اليوم فزعة وبجانب أخوتنا أهل دير الزور أهل العز والكرامة. العشائر ليس لها حدود، جميع العشائر أن تلبي نداء فزعة باتجاه أخوتنا أهل دير الزور، يستحقون منا المساعدة ووقوف جانبهم، وقوف الأخ إلى جانب أخوه، وفاء من إدلب إلى دير العز. المسافات لا تفرقنا وسنكون بجانبهم بإذن الله.
4: أطلق مجلس القبائل والعشائر في محافظة حلب حملة فزع دير الزور لدعم الأهالي المتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات، وتأتي المبادرة في إطار جهود مجتمعية تهدف إلى مساندة الأسر وتقديم الدعم الإنساني للتخفيف من آثار الفيضانات وتداعياتها.
8: نحن أردنا أن نرسل رسالة لأهلنا في دير الزور أن نكون يد واحدة بإذن الله في السراء والضراء بإذن الله تعالى. الحمد لله هذه رسالة مجتمعية طيبة، نكون يد واحدة في هذه الأمور إن كانت خير وإن كانت شر.
9: طبعا بالنسبة للحملة هي رد الجميل ورد المعروف أبناء الشرقية لأبناء عمومتنا والأخواننا والأهلنا بالشرقية بما حل عليهم بسبب فيضان نهر الفرات، وهم أهل الأول راعين الأول دائما، هم السباقين للخير.
4: بادر أهالي محافظة الحسكة إلى تقديم 35 كيسا من الطحين لأهالي حي حويجة في دير الزور.
10: احنا من محافظة الحسكة فزعنا لأهلنا بدير الزور ردا طبعا للجميلة اللي سووا معانا، وأهل دير الزور معروفين بالفزعات وأهل كرم صراحة، وحنا من واجبنا أن نقف معاهم، فجبنا لهم طحين عشان يظلون ببيوتهم حرصا لسلامتهم.
11: هذه الفكرة طبعا موجودة عند كل السوريين، الناس لبعضها من أهلنا لأهلنا ما بها مانية إن شاء الله، فهاي تدل على التماسك وعلى السلم الأهلي، وتدل أنه إحنا جسد واحد لا يتجزأ بشكل عام سوريا. فحاليا في 35 كيس مقدمة من فاعل خير راح تتوزع لأهلنا بحويجة قاطع، وما زال في عيال هناك تحتاج إلى المساعدة.
4: شهد نهر الفرات فيضانات عدة أدت إلى غرق العديد من القرى وتسببت بضحايا بين المدنيين. المادة الآتية تستعرض أبرز الفيضانات على الفرات.
12: يعد نهر الفرات الشريان الحيوي الأبرز في سوريا، حيث يجري في أراضيها نحو 700 كيلومتر، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن. ورغم ذلك كان الفرات أيضا مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت خسائر مختلفة. في عام 1884 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا، حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفافه هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرة، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. في عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية في مدينة دير الزور، كما خلف كثيرا من الضحايا، بالإضافة إلى هدم منازل وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أطلق على هذا الفيضان اسم فيضة أبو عبار، نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرق آنذاك. أيضا تعرض نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت بالعديد من القرى، بالإضافة إلى تضرر منازل

0: سكنية في محافظات حلب والرقة ودير الزور، وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. أما في عام 1969 ضربت نهر الفرات فيضانات سببتها الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر مناطق واسعة مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع بالمياه، كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان القاطنين قرب مجرى النهر.
1: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توصلها إلى نتائج موثوقة تفيد بوفاة جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي المختفية قسرا في سجون النظام المخلوع. ذكر بيان الهيئة أنها استندت إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة أكدت وفاتهم جميعا، مشيرا إلى أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك لخصوصية العائلة. أشار البيان إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودها ما تزال مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة. بدورها قالت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف بقتل جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وبحسب بيان الوزارة فإن التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين بقضية مقتل الأطفال تفيد بأن الجريمة ارتكبتها مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع. ذكر البيان أن هيئة المفقودين شاركت الوزارة مقاطع فيديو ومعلومات أسهمت في دعم مجريات التحقيق وتعزيز الأدلة الكافية. من جهتها أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي يمثل ويختصر معاناة آلاف السوريين الذين ينتظرون معرفة مصير أبنائهم المغيبين قسرا. وأوضحت الهيئة في بيان أن الكشف عن مصير الأطفال لا يغلق ملف القضية، بل هو دافع لاستكمال كشف جميع الوقائع والملابسات المرتبطة بها وتحديد المسؤولين عنها لضمان عدم تكرار الحوادث مستقبلا، مؤكدة حرصها على متابعة مصير المختفين قسرا في عهد النظام المخلوع. تنضم معي مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ماريت عبيد، أهلا ومرحبا بك ماريت. لو تضعينا في تفاصيل بيان الهيئة الوطنية للمفقودين وأيضا ما ورد في بيان وزارة الداخلية حول هذه القضية.
2: نعم، مرحبا جميعا. طبعا رانيا العباسي طبيبة الأطفال والتي كانت من أبرز قضايا الإخفاء القسري في سوريا، حيث فقدت مع زوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة في أذار عام 2013 إثر مداهمة قوات الأمن من بين العائلة في منطقة مشروع دمر في دمشق. طبعا وبعد سقوط النظام المخلوع وبعد مباشرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للمفقودين بدأت بالتحقيقات عن الأطفال المعتقلين السوريين والمغيبين قسرا على خلفية الثورة السورية. واليوم وبعد التحقيقات بشأن رانيا العباسي وهم يعني إحدى الملفات العالقة بشأن البحث عن أطفال المعتقلين والمغيبين قسرا، أعلنت اليوم الهيئة عن وفاة الأطفال، حيث أنه بحسب ما تحدث أحد مصادر الهيئة أنه تم تسليم بيان إلى الجهات المختصة في الحكومة السورية منذ أسبوعين تقريبا عبر وثيقة كاملة، وشكلت غرفة عمليات وقد تشكلت قصة عمليات لتحليل الفيديوهات والوثائق وتحليل كل المصادر، أنه تم التوصل إلى وفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي وتوجيهات بعضها إلى ترسوس لإبلاغ الممثلين القانونيين لهم بالتعاون مع وزارة الداخلية للإبلاغ بوفاة الأطفال.
1: ماريت يبدو أن هناك مشكلة بالصوت من المصدر، يعني اليوم ريثما يتم إعادة يعني الصوت بشكل عام. ماريت، يعني ما الذي كشفته التحقيقات الأولية اليوم بشأن دور أمجد يوسف في القضية بشكل عام؟
2: نعم، التحقيقات الأولية وبحسب بيان وزارة الداخلية تشير إلى أن المتورطون في قتل أو في وفاة أطفال جامع العباسي الستة هم ميليشيات تابعة للنظام الزائد. أيضا ظهر مقطع فيديو لأخو الدكتور رامي العباسي يشير إلى أنه سبقا إحدى الفيديوهات لأمجد الخيط الذي كما يعرف فيها أعمال الإعلام الميداني وهي 27 فيديو ومن بين إحدى هذه الفيديوهات بحسب مقال أخو الدكتورة رانيا العباسي أنه تعرف إلى الأطفال من خلال أحد الفيديوهات التي يقوم بها أمجد يوسف بتنفيذ عمليات إعدام ميداني.
1: أشكرك جزيلا. شكر مارية عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. أيضا أرحب بالمحامي والناشط الحقوقي غياث دبور معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد غياث. يعني أريد أن أبدأ معك بداية بقراءتكم لهذه المعطيات بما أعلنته يعني الهيئة الوطنية للمفقودين. كيف تنظرون قانونيا إلى أهمية هذا الإعلان؟
3: نعم، أسعد الله مساءكم والسادة المشاهدين. هلأ بداية بدي أعمل بس أنا نرجع شوي تاريخ 2013 لبداية الشهر التاسع أو شهر التاسع أو شهر الثالث عفوا بشهر آذار مارس تم اعتقال بداية زوجها للشهيدة رانيا العباسي بتقريبا ب 9/3/2013. بعد يومين من اعتقال الزوج عبد الرحيم ياسين أو عبد الرحمن تم اعتقال رانيا العباسي وأولادها الستة، يعني بعد تقريبا يومين فينا نقول 9/10/11. أنا بدي أعمل ربط تاريخي لحتى أبني على شيء مقتضى. مجزرة التضامن وقعت في بداية 1 أبريل 2013، يعني إحنا فعليا أمام أقل من 20 يوم بين اعتقال رانيا وزوجها وأبنائها وبين مجزرة التضامن، يعني 20 يوم. هذا الرابط مهم. لماذا مهم؟ يعني أنا بدي أبني على هذا الشيء. لماذا مهم؟ هناك موضوع جدا لغاية من الخطورة، أن موضوع مجزرة التضامن لم تكن فقط هي عبارة عن اعتقال أشخاص الذين كانوا يمرون مما يسمى حاجز نسرين أو ما كانت تسمى الثقب الأسود الذي كان يمر على هذا الحاجز يختفي في حفر التضامن. المجزرة التضامن هي أكبر من هذا. إذن نحن أمام عمل جرامي منظم، من كان يتم اعتقاله، يعني هي رانيا وزوجها وأبنائها تم اعتقالهم على يد فرع أمني، فبالتالي من كان يتم اعتقالهم على بعض أيادي الأفرع الأمنية المجرمة كان يتم إحالتهم إلى أمجد يوسف المجرم أمجد يوسف ليتم تصفيتهم في هذه الجورة التي تم تأسيس عليها ما تسمى بمجزرة التضامن بواحد إبريل عام 2013. هذا الربط مهم جدا. نحن لسنا أمام جريمة عادية، أمام جرم منظم مرتبط بين أجهزة أمنية وبين أمجد يوسف. أمجد يوسف لم يكن شخص ينفذ أوامر فقط، أوامر من رئيس أو أكثر، بل نحن أمام شبكة معقدة متشابكة من مجموعة أجهزة أمنية كانت على تواصل مع أمجد يوسف أو المسؤول عن أمجد يوسف لتغطية أو لتنفيذ هذه الجرائم التي كانت تعم في مجزرة.
1: نعم سيد غياث، اليوم برأيكم هل تكشف هذه القضية بشكل أو بآخر الحاجة إلى محاكمات خاصة أو حتى آليات استثنائية للتعامل مع ملفات الانتهاكات السابقة؟
3: أنا أدعو من على هذه النص الكريمة أن يتم الاستعجال إقرار قانون العدالة الإنطالية ليتم محاكمة أمجد يوسف وأبداله وعاطف نجيب، أن يتم محاكمتهم وفق قانون العدالة الإنطالية الذي ينص على مبدأ أساسي وهو جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم أو مرور الزمن أو بالعفو. هنا نحن أمام بعد ما سمعناه اليوم وشاهدناه اليوم ومسؤولية أمجد يوسف عن هذه المجزرة الرهيبة التي تقع تحت عنوان جرائم الاختفاء القسري. أنا برأيي أن يتم الإصرار بإقرار قانون العدالة الانتقالية، يتم محاكمة هؤلاء وأمثاله وفق قانون، طبعاً إحنا نتحدث عن قانون العدالة الانتقالية من ضمن بنوده، طبعاً هو جرائم الحرب التي يجب أن يحاكموا هؤلاء الأشخاص عليها. أما نحن اليوم أمام جريمة تندى لها، يعني جريمة ماذا نصفها؟ أن تقتل أم طبيبة أسنان بطلة سوريا بلعبة الشطرنج، أطفال من سن إلى سن 14 سنة يتم إعدامهم بهذه الطريقة. طبعا هو تم الاتصال مع أخوها لرانيا وتحدث عن شاف الفيديو المصور كيفيه اعدامه، تم وضعهم بغرفه مظلمه.

0: فيه، فتم وتم قتلهم بدم بارد. انا برايي يجب ان نكون امام مسار عداله انتقاليه، ان يتم اقرار هذا القانون باسرع وقت.
1: اليوم سيد غياث، الى اي مدى يمكن ان تساهم نتائج هذا الملف بشكل او باخر في تحريك او تسريع التحقيقات، دعنا نقول في قضايا مشابهه، يعني كما تفضلت قبل قليل؟
0: تمام. نعم، نحن لسنا امام قضيه فقط رانيا عباسي وزوجها وابنائها، نحن لدينا يعني حتى اكون منصف ليس عشرات، مئات حالات الاختفاء القسري لعائلات. نحن نتحدث عن عائله، لا نتحدث عن شخص من تم اعدامهم في مجزر التضامن، رغم ان كل منهم يحمل ماساه وقصه ومعاناه، لكن كان يتم اعدام شخص مفردي ممكن ان يكون شقيقه او ابنه معه. نحن نتحدث عن اعدام اسره كامله بهذه الطريقه بهذا الدم البارد. نحن مع فتح هذا الباب، مع ان يتم اجراء، يعني انا كما تحدثت انه نحن امام عمل ممنهج، عمل منظم، لسنا امام جريمه فرديه او حاله قتل فرديه. نحن نتحدث عن، انا ربطت بالبدايه بين اعتقال رانيا واعدامها، كيف كان يتم جلب هؤلاء الناس عن طريق الافرع الامنيه، وما علاقتهم بامجد يوسف والمسؤول عن امجد يوسف. نحن، انا اعود واكرر، امجد يوسف هو عباره عن كنز معلومات يجب التحقيق معه. إن أنكر الآن لم يعد هناك مجال الإنكار. نحن نتحدث عن 26 فيديو مصور، نحن ليس الفيديو التي شاهدناه فقط، هناك 26 فيديو مصور. يجب هذه الفيديوهات أن تكون بعهدة الأجهزة الأمنية ليتم دراستها وتحليلها. هناك نساء تم قتلهم بالصورة المشابهة التي تم قتل هؤلاء الشباب الذين شاهدناهم على شاشة التلفزيون. أنا أريد أن أقول، أنوه نقطة مهمة جدا، نحن كنا نظن في البداية أن الموضوع كان يتعلق فقط بالاختفاء القسري الذي كان يتم عن طريق الهيئة السورية للأسرة والسكان اللي كانت تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عندما كان يتم جلب الأطفال المعتقلين أو المفقودين وتسليمهم إلى هذه الهيئة التي كانت أيضا تقوم بإخفائهم قسريا ومنع أهلهم من التعرف عليهم أو مقابلتهم أو معرفة مصيرهم. نحن الآن نريد أمام قضية أكبر، نحن الآن نتحدث عن جريمة اختفاء قسري انتهت إلى طريق إلى قتلهم بدم بارد. موضوع كما قلت وأكدت يجب أن يكون موضوع، يجب أن يفتح بشكل أكبر، يتم تحقيقات أكثر، سماع الشهود، جلد 26 فيديو الموجودين الذين تم تسريب بعض من أجزاء منهم. أنا برأيي الموضوع خطير، يتعلق بمصير أسر كاملة. لا نتحدث عن شخص، عن رانيا. نعم. وزوجها، وايضا في المساعده التي تم القاء القبض عليها اثناء وجودها مع الدكتوره رانيا في عيادتها بمنطقه دمر الدمشقيه.
1: في هي النقطه بالتحديد سيد غياث، اليوم في مثل هذه القضايا برايكم ما مدى يعني اهميه الوصول الى الرفات او حتى يعني الادله الماديه مقارنه بالشهادات والاعترافات؟
0: طبعا من المهم جدا ان نقرن هذه الفيديوهات طبعا بالبحث عن رفات هؤلاء الأشخاص. طبعاً يجب عن طريق التحليل، عن طريق الدي إن إي، عن طريق الحمض، عن طريق التحاليل المعروفة اللي عن طريق البحث الجنائي أو الطب الشرعي، لابد من اكتشاف أماكن وجود هؤلاء الأشخاص بأي طريقة كانت. وأنا أعود وأكرر، أمجد يوسف شركاء كما ورد في بيان وزارة الداخلية، تم التحقيق مع عدد من الموقوفين، ليس فقط أمجد يوسف. لابد، أنا أتوقع خلال هذه التحقيقات التي الآن تجري تحت سرية عالية جدا، أظن أنه سيتم كشف أماكن دفن هؤلاء الأشخاص، استخراج رفاتهم، إجراء التحاليل المطلوبة لربطهم مع أهاليهم لحتى يكتمل هذا الملف. نحن أمام ملف قانوني شرعي اجتماعي إنساني يحمل كل هذه المعاني الكبيرة. حتى يعني إحنا نريد أن ننوه أن أكبر منظمة حقوقية هي منظمة بدون وجه حق، without just cause، التي هي منظمة تتبع وزارة الخارجية الأمريكية، التي اعتبرت قضية رانيا العباسي من أكثر القضايا ملحة تحت عنوان الاختفاء القسري. موضوع ليس بسيط، الموضوع هو موضوع يجب أن، يعني الآن من تاريخ هذا اليوم يجب أن يفتح هذا الملف بشكل واسع لبيان مصير كل العائلات التي ليس الأشخاص، العائلات التي تم اختفائها قسريا. ليس أمام رانيا عباسي، نحن أمام عشرات بل مئات الحالات المشابهة لرانيا عباسي. هذا سيعطي الأمل. طبعا نحن نتحدث عن وفاة أو استشهاد أو كما تريد أن نسميها. نعم. لكن نحن الآن الحساب والمعاقبة، لا يكفي فقط أن نكتشف الجريمة والجاني، لابد أن يكون هناك هو جبر الضرر الذي هو من أوجهه محاسبة هؤلاء المجرمين حتى يطمئن هؤلاء ويكون نوع من حالة استقرار النفسي عندما نرى هذا المجرم معلقا.
1: وهو ما ينتظره الجميع حاليا. أستاذ غياث، أشكرك جزيلا الشكر. غياث دبور، المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي من دمشق. نفت قوى الأمن الداخلي صحة الأنباء حول إغلاق طريق دمشق السويداء، مؤكدة أن

طريق مفتوح بالكامل أمام المواطنين عبر حاجز المتونة. كما أوضح الأمن الداخلي أن دورجاته تنتشر على طول الطريق لتنظيم حركة السير، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في المنطقة. هذا ويشهد حاجز المتونة حركة مرور طبيعية وسلسة في كلا الاتجاهين من دون تزيل أي عوائق تذكر. كشف التقرير الفصلي للمفتش العام الأمريكي والذي تناول أحداث الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في العراق وسوريا والمنطقة، كشف وقوع أكبر عملية هروب واختفاء جماعي لعائلات ومسلحي تنظيم داعش في سوريا. وبحسب التقرير، فر ما لا يقل عن 150 مسلحا من التنظيم، مما دفع الولايات المتحدة إلى الإسراء بنقل 5700 سجين من سوريا إلى السجون العراقية لمنع هروبهم. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين يخشون الآن من استغلال داعش لهذه الفوضى لإعادة تنظيم صفوفه وقواته مرة أخرى في سوريا والعراق. كما أشار التقرير أن هناك قلقا داخل البنتاغون من احتمال عدم قدرة الحكومة السورية على السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لقسد سابقا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. أكد روبيو في منشور له عبر منصة إكس أن باراك سيواصل أداء دور قيادي بارز في ملفي سوريا والعراق لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انتهاء مهامه الرسمية تحت هذا المسمى. وأشاد روبيو بجهود باراك معتبرا أن خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة الولايات المتحدة ستواصل خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق مكاسب سياسية لواشنطن في المنطقة.

طالب ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الوسطاء باتخاذ موقف حاسم بشأن تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق غزة. واعتبر قاسم أن الانتهاكات الإسرائيلية لبنود الاتفاق تضع مصداقية كل الأطراف على المحك. وأوضح أن إسرائيل تنقلب على الاتفاق من خلال إعلانها السيطرة على 70% من أراضي غزة وحديثها المتكرر عن تهجير سكان القطاع. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يسعى لتوسيع توغله في لبنان، وأنه نصب جسورا فوق نهر الليطان وفتح طرقا جديدة لعبور قواته. أشارت الهيئة لأن الجيش الإسرائيلي كان قد حاول عبور الليطان قبل نحو شهرين، غير أنه قُبل بمقاومة شديدة وتعرض لكمائن أدت إلى إلغاء العملية حينئذ. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن نتائج المفاوضات مع إسرائيل غير مضمونة لكنها أقل كلفة على بلاده. وأوضح سلام أن الهدف من المفاوضات هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، لافتا إلى أن إسرائيل بدأت تنفذ سياسة تدمير المدن والبلدات، وذلك عقب يوم واحد من المحادثات الأمنية والعسكرية في البنتاغون بين إسرائيل ولبنان. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن إسرائيل ترفض مطالبة بعثة الجيش اللبناني بالانسحاب ضمن جهود نزع سلاح حزب الله، مضيفة أن اللقاء المباشر بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي

0: الإسرائيلي تم من دون قرارات واضحة. من جهة أخرى، رحبت الولايات المتحدة بمحادثات وصفتها بالبناءة بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون.
1: بين مؤشرات دبلوماسية

0: تستمر تل أبيب بشن غارات على جنوب لبنان مخلفة قتلى وجرحى. وزارة الخارجية الأمريكية علقت ببيان على المحادثات العسكرية، وقالت إنها ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين، وإن النتائج الملموسة الناتجة عن المناقشات ستكون مباشر المفاوضات بين القادة السياسيين التي ستجريها وزارة الخارجية الأسبوع المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون من جانبه شدد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، معتبراً أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، وذلك وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. الترحيب الأمريكي بالمحادثات البناءة قابلتها إسرائيل بمواصلة ضرباتها في جنوب لبنان، وأصدرت إنذارات بوجوب إخلاء قرى وبلدات لبنانية جديدة. من جهته أعلن حزب الله أنه شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في شمال إسرائيل.
1: تنضم معي مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم، أهلا ومرحبا بك مايا. لو تضعينا في آخر التفاصيل والتطورات الميدانية عموما في جنوب لبنان، هل تم رصد تحركات إسرائيلية جديدة قرب نهر الليطاني؟
2: نعم جمال، مساء الخير. قال جيش الاحتلال بأنه الجيش الإسرائيلي نصب جسورا فوق نهر الليطاني وفتح طرقا جديدة لعبور قواته، وهذه العملية هي لتوسيع توغله في لبنان، وهي محاولة لتوسيع النشاط العسكري في عمق لبنان. تأتي هذه ما قاله جيش الاحتلال، هذه التصريحات بعد أيضا تهديدات من قبل وزراء في حكومة نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، مجددا ردا على إطلاق حزب الله لمسيراته باتجاه شمال إسرائيل. بالتالي هذه العمليات أيضا التي تحدث عنها جيش الاحتلال بنصب جسور فوق نهر الليطاني تزامنت مع عمليات توغل. نتحدث يوم أمس جيش الاحتلال قام بالتوغل في عدة بلدات في الجنوب اللبناني بمحاذاة مدينة النبطية. نتحدث عن أكثر من منطقة باتجاه النبطية وباتجاه أيضا، يعني حتى جيش الاحتلال كان لديه نية عندما بدأت هذه الحرب، وكان هناك تصريحات من قبل وزراء في حكومة نتنياهو بأن إسرائيل ستصل إلى شمال الليطاني، وكذلك أيضا ستصل إلى منطقة الأول القريبة من صيدا. هذه المنطقة هي التي تعد شرقي مدينة صيدا. هذا التخوف هو موجود وقائم في لبنان، وخاصة مع عمليات التوغل المستمرة من قبل جيش الاحتلال، وتقدم أيضا جيش الاحتلال باتجاه مناطق لم يكن متقدم فيها في السابق، على الرغم من دخول الهدنة الثالثة حيز التنفيذ، وعلى الرغم أيضا من وجود ما يسمى باجتماعات ولقاءات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية أو اللقاء العسكري الذي حدث منذ يومين. إذن مع ذلك لا تزال الغارات على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. آخر الغارات كانت منذ قليل على بلدة العيشية في الجنوب اللبناني. كذلك استهدف جيش الاحتلال الحلوسي وكفر تبنيت وشوكين وزراري وبلدة كفرجوز في النبطية. وأيضا أعلنت الصحة اللبنانية أن 3371 قتيلا كانوا قد وقعوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس حتى يومنا هذا، إضافة إلى 10129 جريحا. حزب الله أعلن في عدة بيانات له بأنه استهدف اليوم تجمعا لجنود جيش الاحتلال لقوات جيش الاحتلال في جنوب لبنان، وكذلك تحدث عن إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنة كريات شموني.
1: أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. كذلك تنضم معي مباشرة من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري، أهلا ومرحبا بك ريم. أريد أن أسألك عن حقيقة الأنباء بسعي الجيش الإسرائيلي للتوسع جنوبي لبنان، هل توجد مؤشرات ميدانية تؤكد نصب الجيش الإسرائيلي جسور فوق نهر الليطاني؟
3: بالفعل جمال، يوسع

0: الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني، وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام العبرية هذا اليوم بأن الجيش يسعى أيضا لتوسيع توغله في لبنان، وأنه نصب جسورا فوق نهر الليطاني. وأيضا هيئة البث الإسرائيلية قالت أن الجيش يحاول توسيع النشاط العسكري في عمق لبنان، كما ادعت أن الجيش نصب جسورا فوق نهر الليطاني وفتح طرقا جديدة لعبور قواته، وبأنه حاول عبور نهر الليطاني قبل نحو شهرين لكنه قوبل بمقاومة وفشلت العملية نتيجة لنصب كمائن، ما سبب إلغاء العملية في حينها. نحن نتحدث إذن عن عمليات تصعيد متواصلة من الجيش الإسرائيلي لتعميق عملياته البرية في الجنوب إلى ما بعد الليطاني، وهذا ما بالفعل أعلن عنه الجيش. كما أن صافرات أوم جمال جاءت في صفد وكرمئيل ونهارية وضواحيها بعد تحذير رسمي صدر عن الجيش الإسرائيلي باستعداده لإطلاق حزب الله قذائف باتجاه منطقة الشمال ردا على تعميق عملياته البرية في الجنوب. إلى ذلك أيضا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد مشاورات الليلة مع وزير الجيش إسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زمير لبحث التصعيد في الشمال وتشديد القيود في تعليمات الجبهة الداخلية إثر توسيع حزب الله هجماته وإطلاق قذائف نحو عدة مناطق في الشمال ردا على تعميق العمليات البرية الإسرائيلية في الجنوب. وكانت أيضا الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت عن تشديد القيود في مناطق الشمال وبينها البلدات الحدودية وأيضا أخرى في الجليل الأعلى والجليل الغربي من خلال منع انتظام التعليم وفرض قيود أيضا على التجمهرات منها في كريات شمونة ونهارية وعدة مناطق أخرى، وصنفت أيضا بلدات أخرى في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل ضمن هذه العمليات العسكرية الجزئية والتي تنص على انتظام التعليم والعمل في أماكن يمكن الوصول فيها إلى الأماكن الآمنة. إذن هذا ما صدر عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وقبل قليل أيضا الجيش الإسرائيلي أعلن رصد هدف جوي بعد صافرات الإنذار في رأس النقورة الحدودية، قال بأنه هدف جوي مشبوه وذوت صافرات الإنذار في المنطقة ولكن أشار إلى انتهاء الحدث. أيضا مستشفى نهارية أعلنت كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية انتقل للعمل تحت الأرض إثر توسع هجمات حزب الله والقيود المشددة في الجبهة الداخلية، وهذا أيضا بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية تشديد القيود في مناطق الشمال وإلغاء التعليم كما تحدثنا في بعض البلدات.
1: أشكرك جزيل الشكر ريم العماري مراسلة التلفزيون السورية من القدس المحتلة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بنفسي
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: مش لها تحرير، لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
4: السياسة. لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
5: البيانات تخطر.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري، وتم

90 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 مترا. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومترا وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله، ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه على مدار ساعتين تداعيات فيضان نهر الفرات وإغلاق المؤسسة العامة لسد الفرات بوابة المفيض رقم 4 مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من تركيا. فهل بدأت هذه الأزمة بالتراجع فعلا؟ نناقش أيضا إعلان الخارجية الأمريكية انتهاء مهام توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا، وما الذي قد يعنيه ذلك بالنسبة لمسار العلاقات الأمريكية السورية. أما في ملفنا الأخير فنتوقف عند تقرير صادر عن المفتش العام الأمريكي كشف عن فرار عدد من مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا، فما صحة ما ورد في هذا التقرير وما مدى خطورة هذه المعلومات إن ثبت صحتها؟

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الطاقة عن إغلاقها بوابة المفيض رقم 4 والتي كانت تمرر نحو 300 متر مكعب في الثانية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وأوضحت وزارة الطاقة أن كميات المياه الممررة عبر سد الفرات انخفضت بناء على هذا الإجراء إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن. هذا وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في منشور له على منصة إكس عن بدء انخفاض تدريجي وملموس في منسوب مياه نهر الفرات، وذلك

0: عقب الإجراءات الفنية الأخيرة. بدوره أعلن وزير الطاقة محمد البشير بدء الانخفاض التدريجي في مناسيب نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة، مطمئنا الأهالي إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الارتفاعات الأخيرة بدأت تؤتي نتائجها.
1: منطمن أهلنا بدير الزور والرقة أنه اليوم تم تخفيض إطلاقات مياه من سد الفرات، خفضنا من أحد مفيضات 100 متر مكعب بالثاني، وحسب المعطيات الموجودة عندنا إن شاء الله بكرة بإذن الله ممكن أنه نسكر المفيض الثالث يلي هو نحن عندنا أربع مفيضات شغالين، المفيض الثالث رح نسكره بشكل كامل إن شاء الله. هذا التخفيض يعني رح نخفض أيضا 200 متر مكعب بالثاني، رح ينخفض عندنا منسوب مياه نهر الفرات. ممكن هذا الكلام ياخذ وقت حتى يشعروا في ساعات، حتى يشعروا في اهلنا بدير الزور والرقم، يمكن خلال 48 ساعة باذن الله 48 ساعة راح يظهر الاثر وانخفاض مستوى نهر الفرات. فان شاء الله مرحلة الخطورة عديناها، ما في داعي للذعر والخوف، ان شاء الله نحن مقبلين على تخفيض اطلاقات مياه من نهر وسد الفرات.
0: هذا وأعلنت مديرية إعلام دير الزور إيقاف حركة العبور والمشاة بشكل كامل على جسر العشارة الترابي الواقع في ريف المحافظة الشرقي، وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء جاء نتيجة لانهيار جزء من الجسر من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وكانت وزارة الطاقة أعلنت عن توقف محطة مياه طاوي عن الخدمة والتي تغذي 11 قرية في ناحية الجرنية بريف الرقة، مؤكدة أن الأمر يعود إلى إجراءات احترازية وليس عطلا مباشرا. وأوضحت الوزارة أن البرج الكهربائي المغذي للمحطة يقع على جرف النهر، وأن ارتفاع منسوب المياه أحدث تعرية في أساساته مهددة إياه بالانهيار، مما دفع إلى فك المحولات مؤقتا ريثما تنقل المواد اللازمة لتدعيم البرج. وأكدت أن الفرق الفنية تواصل عملها الميداني لإعادة المحطة إلى الخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا السيد براء الحمد مدير مركز عمليات مديرية طوارئ دير الزور، ضيفي من دير الزور، وأيضا السيد طارق الأشرف مدير إدارة الكوارث والعمليات في منظمة الهلال الأحمر، ضيفي من دمشق، والأستاذ مؤيد زيدان علي المهندس في المؤسسة العامة للطرق، ضيفي من الرقة، ومن المحتمل أن ينضم إلينا المزيد من الضيوف أيضا في سياق هذه الحلقة. أستاذ براء، دعني أبدأ معك وأنت الآن في دير الزور، هل نستطيع يعني الحديث الآن أنه تجاوزنا مرحلة الخطر؟ وأتحدث هنا يعني عن كل المدن التي تقع على مجرى النهر على السواء.
2: حياكم الله أستاذتي، حياكم وحيا أيضا السادة المشاهدين وحيا الضيوف الكرام. بالنسبة لمرحلة الخطر إن شاء الله تعتبر خلال 48 ساعة القادمة قد نتخطاها. منسوب المياه كما ذكر السيد وزير الطاقة سوف يظهر الأثر لنزول منسوب المياه خلال 48 ساعة القادمة بسبب امتلاء السرير النهري في الوقت الحالي.
0: قد نتخطاها، يعني ربما أنه يكون هناك ما زال المزيد من الخطر، ما زال يعني هناك احتمالات بالعودة إلى ارتفاع المياه مرة أخرى.
2: في حال لم يتم إعادة فتح البوابات إن شاء الله نتخطاها، لكن كما ذكر السيد وزير الطاقة خلال 48 ساعة القادمة بسبب امتلاء السرير النهري وفيضان المياه خارج السرير النهري في بعض الشوارع في مدينة دير الزور مثلا، تعود المياه تدريجيا إن شاء الله خلال 48 ساعة القادمة.
0: أي حقيقة ما تتفضل به يتطابق أيضا مع ما نقله مراسلنا منذ حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات بأنه في دير الزور ما زال منسوب النهر يشهد ارتفاعا معينا. أستاذ براء، ما رصدتموه الآن في دير الزور حتى اللحظة من خسائر؟
2: إحصائية نهائية لا يوجد حتى الآن. العديد من الأراضي الزراعية أيضا الخسائر البشرية تركزت

0: في غرق 4 أطفال. طبعا والغرق كان بسبب السباحة، طبعا عدم إجادة السباحة بشكل جيد والتيار النهري السريع جدا. هذا الأمر يصعب عمل الغطاسين، وأيضا من الممكن في حال لم تستجب الناس لتحذيرات السباحة لا سمح الله قد يكون هناك خسائر أخرى. أما بالنسبة للمحاصيل الزراعية، لا يوجد حتى الآن إحصائية دقيقة. قمنا برفع سواتر بشكل جيد في بعض المناطق المنخفضة في سرير النهر المقابلة للأراضي الزراعية، ونسأل الله السلامة إن شاء الله.
1: عندما نتحدث عن يعني الخسائر التي لامست البشر، نتحدث هنا أيضا عن حالات النزوح. كم من العائلات قد نسح، وهل تم تأمينهم أيضا طالما أنه نتحدث عن السياق الإنساني؟
0: فعليا عدد العائلات، العدد السكان الكامل لحويجتي صقر وحويجه قاطع ما يقارب 400 ل450 عائله. اغلب هذه العوائل نزحت، القسم منهم نزح الى منازل الاقارب سواء في منطقه الشاميه، منطقه الحويجه نفسها، او الى منطقه الجزيره في القرى المقابله حطله ومرات والحسينيه. عدد العوائل التي تم اخلاؤهم الى المأوى المجهز، هناك مدارس مجهزة بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية، أيضا الهلال الأحمر العربي السوري، وأيضا الأوتشا، والعديد من الجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. طبعا عدد العائلات الموجودين حاليا في مدرستين من المدارس المجهزة 110 عوائل، وفي مأوى آخر يوجد 5 عوائل في وسط المدينة، وأيضا يتم الآن تجهيز مأوى رابع في أيضا حي المطار القديم في أحد المدارس.
1: المناطق الأكثر خطرا أستاذ براء الآن، طالما أنه لسه يعني لا نستطيع القول أنه الخطر قد انحسر بشكل كامل عن مدينة دير الزور.
0: فعليا المناطق الغربية للمدينة تم تدعيمها إن شاء الله بشكل جيد. منطقة حويجة صقر حاليا المنسوب بارتفاع نتيجة الدفعات القديمة، طبعا لا زالت مستمرة الجريان في سرير النهر. منسوب المياه لاحظنا اليوم صباحا في حويجة صقر بعد تدعيم الشارع الخارجي، شارع الكورنيش للحويجة، تم تدعيمه بالأمس بسواتر على طول الشارع من بداية القرية وحتى نهايتها، لكن جريان المياه وسرعته أدى إلى كسر بعض السواتر، يتم تدعيمها الآن. موجودين جميع الجهات المعنية في المنطقة ويتم تدعيم هذه السواتر، لكن لاحظنا دخول المياه إلى الشارع الوسطي في القرية. طبعا هناك مناطق منخفضة وهناك مناطق مرتفعة في حويجة صقر، لكن ما زال تسرب المياه إلى داخل الحويجة موجود. حويجة قاطع تقريبا شبه خالية من السكان، هي عبارة عن أراضي زراعية في الوقت الحالي. سكان حويجة قاطع بالكامل تم إخلاؤهم.
1: طيب أستاذ طارق الأشرف، أذهب إليك بأسئلتي وأرحب بك مرة أخرى. إلى أي مدى تعتقد أنه أديرت هذه الأزمة كما يجب؟ يعني هل تعتقد أنه هذه أفضل إدارة للأزمة، أم أنه كان يمكن استباقها بدون أن نكون فقط أمام ردود أفعال من الجهات المعنية؟ وأنتم أيضا في الهلال الأحمر نعرف أنه لديكم يعني خبرة في هذا المجال.
2: السلام، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر الجميع وأهلنا في دير الزور ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ومديرية الموارد المائية وإدارة السد على الجهود العظيمة التي تقوم بها حاليا. كما أود أن أشكر أيضا متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري في دير الزور والرقة الذين يعملون من خلال الأيام 3 الماضية خلال 24 ساعة لتخفيف المعاناة عن الأهالي الذين نزحوا نتيجة ارتفاع منسوب المياه. طبعا دائما نحن في سوريا نعمل والهلال الأحمر العربي السوري نعمل على عدة مراحل في إدارة الكارثة. نبدأ أول في البداية في موضوع التأهب والاستعداد إلى الكوارث أو أي كارثة، يعني سواء كانت طبيعية أو من بشرية. كذلك الأمر اللي احنا يعني بالأساس سوريا هي متعددة مكامن الخطر، يعني ليس نقول هناك فقط هناك فيضان. أيضا الشهر الماضي كان في فيضانات في محافظة الحسكة، السنة السابقة كان هناك أيضا الحرائق، ايضا لا لا ايضا نعاني من تغير المناخ. سابقا كان في جفاف، الان عم نحكي عن الزياده في مناسيب المياه. فسوريا متعدده المخاطر، وهذه هون ياتي دور الهلال الاحمر كاداره للكوارث. وهذا الشيء يعني جهود الدوله مشكوره في انه يعني كان من الوزارات الجديده المحدثه بعد التحرير هو اداره الطوارئ واداره الكوارث، نظرا لأهمية هذا الموضوع. ونتمنى أن يكون نحن هناك أن نكون الفعل وليس رد الفعل مثل ما حكيت حضرتك يعني، لكن الظروف حاليا ليس بهذه السهولة، لكن هناك إمكانيات جيدة، هناك خبرات.
1: طب ما الذي حال دون ذلك؟ يعني حتى يعني فقط أن نعرف ما هي النواقص، ما الذي حال دون ذلك هذه المرة؟ خاصة أنه كما تفضلت موضوع الفيضانات، أولا يعني هي الجهات المختصة بالاستجابة تتعامل معه عادة، ثانيا يعني بالنظر إلى هذا الموسم، إلى هذا الشتاء وكمية الأمطار واحتمالية ذوبان الثلوج، فربما كان من المتوقع أنه في الربيع سيكون هناك شكل من أشكال الارتفاع في منسوب النهر.
2: تمام، دعيني أوضح بعض الأمور التي نعمل عليها أو كيف تدار الكارثة. أولا يأتي موضوع، نحن هناك مراحل للكارثة أو لإدارة الكارثة إذا صح التعبير. يبدأ بعملية التخفيف. التخفيف ونعني هناك أنه يكون هناك إجراءات احترازية تخفف من أثر الكارثة وليس عند وقوعها. هذا الشيء يحتاج إلى جهود جبارة يعني، وجهود إلى جهود من الدولة تكون جبارة. معظم الدول أيضا، ليس أنا أقول في سوريا، هذا الأمر ليس بالسهل في معظم الدول يعني. نأتي على أيضا المرحلة التي تليها، هي مرحلة التأهب للكارثة، وهي مرحلة أن كيف نتعامل مع الكارثة إذا وقعت. وهنا يكمن يعني هنا دور الهلال الأحمر، والوزارة مشكورة بهذا الموضوع. نحن بالتخفيف هناك صعوبات نتيجة الأوضاع في سوريا، ونعرف أننا يعني نحن نعاني من ذلك منذ 10 سنوات من الأوضاع الاقتصادية والهشاشة في البنية التحتية. فهذا الشيء ليس بالأمر السهل جهود التخفيف يعني، لكن جهود التأهب هي أنا أراها يعني هي ممتازة بالنسبة سواء لكان مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، أيضا بالنسبة للهلال الأحمر العربي السوري لدي خبرات كثيرة في هذه المجال ونعمل عليها. نحن لدينا نضع عدة سيناريوهات، بالأساس نحن لدينا مخزون للطوارئ في حال أي استجابة للكارثة، وتحركنا به مباشرة يعني، لأن حتى الآن أرسلنا قافلة مساعدات إغاثية إلى دار الزور والرقة تكفي ما يزيد عن 2600 عائلة من فرشات وبطانيات وسلل نظافي، بالإضافة إلى مواد غذائية.
1: طيب.
2: هذا الشيء نحن نعتبره كالمرحلة التي تليها هي الإغاثة الطارئة. الإغاثة الطارئة التي نقوم فيها الآن هي تأمين الاحتياجات الأساسية للناس من ماء ودواء وغذاء ومأوى. وهذه الجهود حاليا هي تقوم وتقوم بشكل جيد. الحمد لله. المؤشر الجيد أنه ليس هناك خسائر بشرية، لكن هذا لا يعني أن هناك في خسائر بسبل العيش والبنى التحتية.
1: يعني أشكرك فعلا على هذا الشرح لدور الهلال الأحمر في هذا السياق. إيه تفضل أكمل الفكرة.
2: أيضا نحن نعمل على في تأمين الاحتياجات، نحن نعمل حاليا على الإغاثة الطارئة، وهي امتصاص الصدمة الأولى يعني بموضوع العائلات النازحة، العائلات التي فقدت احتياجاتها الأساسية. لذلك الأمر نقوم على تأمين المواد الغذائية دائما بالتنسيق مع غرفة العمليات التي تشكلت حديثا في دير الزور، محافظة دير الزور مشكورة، بالإضافة إلى مديرية الطوارئ والكوارث، أيضا مديرية السد ومديرية الموارد المائية والجهات المعنية الأخرى، مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. نعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات الفاعلة على الأرض، تجهيز مراكز إيواء أيضا للعائلات التي حاليا
1: يعني وحقيقة حتى يعني نحن بدورنا كإعلام يعني نتابع كل هذه الجهود أولا بأول. سأعود إليك في مداخلات أخرى، ويعني إلى هنا أستاذ طارق حقيقة شكرا لك على شرح هذه يعني مراحل الاستجابة واحدة واحدة. في سياق حلقتنا ينضم إلينا أيضا الدكتور جلال الدين الخانجي الأكاديمي المختص بالموارد المائية، ضيفي من حلب. على ما أظن. مرحبا بك دكتور

0: جلال، قبل أن أذهب إليك طيب سينضم إلينا إذن الدكتور جلال في سياق هذه الحلقة. أستاذ مؤيد زيدان علي من المؤسسة العامة للطرق والجسور، مرحبا بك مجددا. بما أننا نتحدث هنا عن الجسور فأود منك تقييما أيضا للأضرار التي حلت بالجسور حتى الآن، خاصة أنها يعني مهمة جدا بالنسبة لأهالي المنطقة على ضفتي الفرات.
1: مرحبا بك سيدتي، مرحبا بجميع المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: عيد أضحى مبارك، مساء الخير. بالنسبة لي خطة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية هي خطة طموحة في المنطقة الشرقية، خاصة هدفها ترميم جميع الجسور في المنطقة. بأثرت على الفور حين دخول المدينة بترميم جسر المنصور أو الجسر القديم كحل إسعافي، هو في الخدمة منذ 5 أشهر، لا زال يعمل حتى الآن. جرى ترميمه بشكل جزئي واحترازي أثناء ارتفاع منسوب نهر الفرات. حاليا يتم العمل على ترميم جسر الرقة الجديد أو جسر الرشيد، وصلنا إلى مراحله النهائية. جرى إنجازه في زمن قياسي جدا بحدود 2.5 شهر. أنهينا صب البلاطة مسبقة الإجهاد بطول 75 متر. حاليا نحن في المراحل النهائية من إنجاز المشروع، تبقى فقط أعمال التسفيت والإنارة وتركيب الأرصفة. لدينا أيضا جسر ثالث تضرر في مدينة الرقة، وهو جسر معدان، خرج عن الخدمة نتيجة قصف سابق. جرى ترميمه في عند دخول القوات الحكومية إلى مدينة الرقة بمبادرة شعبية. حاليا الجسر خرج عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات. تم الآن تحضير دراسة من أجل إعادة ترميمه بشكل يليق بأهالي المنطقة. أما بالنسبة لجسور دير الزور، فقد أجرى المهندس معاذ نجار المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية زيارة لمدينة دير الزور برفقة السيد الرئيس أحمد الشرع للاطلاع على واقع الجسور في المنطقة الشرقية بشكل عام ودير الزور بشكل خاص. جرى تقييم للجسور في المنطقة، هناك 3 جسور ترابية خارجة عن الخدمة، منها جسر معدن والجسر الترابي وجسر العشارة، وأيضا لدينا جسرين.
0: تقريبا يعني أستاذ مؤيد كل الجسور الترابية تقريبا هي إما شديدة الخطورة أو خارجة عن الخدمة في حالة من حالات ارتفاع المياه التي نشهدها الآن، أليس كذلك؟
1: لدينا جسر السياسية وجسر الميادين خارج عن الخدمة سابقا بسبب قصف النظام البائد. توجيهات السيد الرئيس أحمد الشرع بضرورة المباشرة بجسر السياسية وجسر الميادين على الفور. تم أعداد دراسة لهذه المشاريع، إن شاء الله سوف يتم البدء خلال مدة شهر إن شاء الله في جسر السياسية وجسر الميادين. أيضا هناك جسر معدان في مدينة الرقة وجسر العشارة في مدينة دير الزور، جميعا سوف يتم ترميمها وهي ضمن الخطة المؤسسة العامة.
0: وهذا كم يحتاج من الوقت أستاذ مؤيد؟ يعني عندما نتحدث عن ترميم جسر لا يبدو عملا سهلا، من الممكن أن يحتاج أيام أو أسابيع، ربما يحتاج إلى خطط أبعد من ذلك، أليس كذلك؟
1: أكيد جسر الرقعة الجديد أنجزناه في زمن قياسي تقريبا لمدة 3 أشهر. الأمر يتعلق بحجم الضرر وكمية الضرر في الجسر، يعني ستتم المباشرة إن شاء الله في جسر السياسية كبداية وجسر الميادين كمرحلة ثانية. ممكن الأعمال تحتاج لمدة سنة أو أقل إن شاء الله.
0: طب ما خططكم لضمان استمرار حركة التنقل والإمداد؟ خاصة يعني في الظرف الحالي، يعني في ظرف النهر الحالي، إذا لم تنحسر المياه بشكل سريع كيف يمكن أن تساعدوا في استمرار هذه العملية بين ضفتي النهر أستاذ مؤيد؟
1: هناك بشريات بانخفاض الوارد المائي من سد الفرات. إن شاء الله خلال الأيام القادمة، في اليومين القادمين إن شاء الله سنلاحظ

0: النتائج على أرض الواقع.
1: أمم
0: ليس هناك خطة واضحة، الخطة هي فقط بالترميم الشامل للجسر بشكل إنشائي
1: أمم
0: وبشكل حضاري فقط.
1: طيب دكتور جلال الدين الخانجي، أعتقد أنك تسمعني الآن، مرحبا بك. ويعني من عدسة الخبير،
2: تمام، الصوت
1: أنا عم أسمعك، أتمنى أنك تسمعني وتستطيع فهم السؤال.
2: أسمعك بشكل جيد.
1: طيب دكتور جلال، مرحبا بك. كنت أود أن أسألك أنه من عدسة الخبير، هل تعتقد أنه ما حدث في نهر الفرات هو يعني ظاهرة طبيعية متوقعة، أم أنه كنا أمام حدث استثنائي بالفعل هذا العام أو هذا الربيع؟ نتحدث هنا عن ارتفاع منسوب النهر الذي شهدناه.
2: تمام، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الأخوة الكرام، يعني هذا الذي حدث في بلدنا أو في نهر فراتنا في النتيجة أمر مألوف جدا، لأن الإنسان منذ أن خلق على ضفاف الأنهار، فله اعتياد كبير جدا أن نتعامل مع الأنهار صعودا ونزولا.
1: طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بالدكتور جلال. أذهب إليك أستاذ براء، ودعنا نتحدث هنا عن الجهات التي تقوم بالاستجابة. ما هي يعني مراحل لنقل إدارة الخطر؟ من كان المسؤول الأول عن ما جرى في مرحلة ارتفاع مياه النهر خلال الأيام الماضية؟

0: أستاذ براء، لا نستطيع سماعك أستاذ براء، حبذا لو تنتبه إلى الصوت لعلنا نستطيع سماع الإجابة.
1: عفوا، نعم
0: تفضل.
1: العمل على على الأرض حاليا وفي الأيام السابقة كان تحت تشكيل غرفة عمليات مشتركة لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور، تشمل جميع المؤسسات المعنية بالأمر، سواء الموارد المائية، مجلس مدينة دير الزور، الخدمات الفنية، مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، مؤسسة المياه وجميع المؤسسات، حتى بالتشارك مع وزارة الدفاع أيضا ووزارة الداخلية، الجميع يشارك في العمل. بالنسبة لارتفاع منسوب المياه، طبعا الارتفاع كان الأكبر بعد فتح البوابة الرابعة.
0: طيب دعنا نذهب إلى يعني الوضع المتعلق بالخدمات الآن في المدن على ضفاف الفرات، وخاصة ما يرتبط فيها بخروج بعض المحطات المائية عن الخدمة. ما هي المحطات التي تعمل الآن، والمحطات التي خرجت ما كان سبب خروجها؟ يعني هل نحن نتحدث عن أعطال يمكن تجاوزها خلال الأيام القادمة، أم أنه الوضع فيها هو أصعب من ذلك؟
1: نعم سيدي، المحطات التي خرجت عن العمل فعليا قسم منها قد تعرض للغمر بالمياه، وقسم الآخر تم فك المحركات قبل وصول المياه إليه. المياه موجودة حاليا في محافظة دير الزور وفي مدينة دير الزور ويتم ضخها، لكن أضعف من الأيام السابقة. المرحلة الأسوأ التي ممكن الوصول إليها هو الضخ، بحسب طبعا مدير مؤسسة المياه في مدينة دير الزور وفي محافظة دير الزور، المرحلة الأسوأ التي ممكن أن نصل إليها هو الضخ يوم واحد في الأسبوع لكل حي. طبعا هو فعليا لا يكفي، لكن وجود محطة تعمل حاليا هي محطة الفرات العملاقة يشكل وضع جيد لمحافظة دير الزور، أفضل من قطاع المياه بشكل نهائي. لكن المحطة بالأمس وصلت المياه إليها بشكل قليل جدا، تم سحب المياه وتفريغها وتدعيمها بعض الشيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تصل المياه إليها بشكل كبير ولا تخرج عن الخدمة.
0: يعني صيانتها عمل سهل وممكن خلال الفترة القادمة، ولا يعني أحدث فيها أضرار ربما يعني قد تحتاج إلى معدات جديدة وأجهزة جديدة؟
1: فعليا لا أملك الإجابة على هذا السؤال، لأن هذه المحطات متعلقة بمؤسسة المياه، لكن المحطات التي تم فك محركاتها ستعود محركاتها إلى العمل بعد تركيبها، بينما المحطات التي غمرت بالمياه فيجب معاينتها فعليا من قبل الاختصاصيين في مؤسسة المياه ومعرفة مدى أعطالها.
0: طيب دكتور جلال، أتمنى أنك تسمعني الآن. كنت قد سألتك سابقا إن كان ما حدث هو ظاهرة طبيعية عادية أم أنه حدث استثنائي في سوريا، ونتحدث هنا عن ارتفاع منسوب النهر بطبيعة الحال وما تبعه من أحداث.
2: طيب هلا، عادة في ميدان الأنهار الإنسان معتاد منذ أن قلق على هذه الأرض وعاش وأنشأ حضاراته في النتيجة على ضفاف الأنهار، متعود يتعامل مع الأنهار صعودا وهبوطا وانحسارا من مياه وفيضانات. والسدود عادة إنما تنشأ في ضبط الفيضان وتخفيف أضراره، والحمد لله سواء كان في تركيا أو في سوريا عدد السدود جيد ومقبول، وبالتالي مياه النهر الفرات منضبط. الذي حدث أنزوم باعتبار عندي كان فترة جفاف منذ عدة سنوات وكان في انخفاض في مستوى النهر في الحالات العادية، جعل المواطنين وحتى الجهات المسؤولة الجهات الحكومية أن تقترب من مجرى النهر حتى تستفيد من مياهه وتخفف كلفة الضخ. عادة الشيء اللي صار، اقتربنا من مجرى النهر الأساسي، فعندما جاء هذا الفيضان الجزئي، ولا يسمى فيضان لأنه في النتيجة استوعب بالأحرى من قبل السدود المختلفة الموجودة في تركيا وفي سوريا. سدنا نحن لماذا عمال نسرب أو نجري فيه المياه، لأنه بحيرة السد امتلأت، وبالتالي الذي يحدث الآن هو الفائض عن استيعاب البحيرات السدود المختلفة الموجودة في تركيا وفي سوريا هو الذي يمشي في النهر، فارتفع الأمر بشكل مفاجئ وبالتالي أدى لهذا الأمر الذي حدث.
0: دكتور جلال، يعني لو تسمح لي بالمداخلة هنا، كان هناك تصريحات سابقة متعلقة ببحيرة سد الفرات، يعني قبل بدأ هذه الكارثة وقبل زيادة الإمداد التركية، تقول هذه البيانات بأنه 97% من البحيرة ممتلئ، فإذا يعني من المفترض أنه كان متوقعا أن يحدث ما حدث، خاصة خلال فصل الربيع وذوبان الثلوج وما إلى هنالك.
2: تمام، يعني ما حدث كان متوقعا باعتبار حتى سدنا سد الفرات كان ممتلئا، والسدود الاخرى الموجوده في شماله كانت ايضا ممتلئه، بس المشكله ما اردنا ان نفرط بهذه المياه، لانه في النهايه شبنا جرينا المياه في نهايه المطاف من خلال المخيط او من خلال العنفات، خسرنا المياه في نهايه المطاف، وبالتالي حرصنا على ابقاء المياه في السدود لحفظها واستخدامها في فتره الصيف. فالذي حدث واستمرار للفيضان او في ذيوله الاخيره في النتيجه هو التي البكتنا او لبكتنا في حالتنا هذه. وبالتالي الذي اريد ان اقول ان الذي حدث عادي وطبيعي، والاضرار الحمد لله انا مناسبه لا اسميها كارثه اصلا، لان الكارثه عاده في المنطقه الهندسيه عباره عن تكون خسائر كبيره جدا والضحايا كبيره. الذي حدث طبعا هي اضرار، لكن اضرار محدوده، وبدي يعني انبه شغله في النتيجه، يعني هلا اضرار حتى مجاري عين. طب الأخي هذا المزارع اللي زرع أرض كبيرة بمئات الهكتارات وتضرر الجزء الموجود بقرب النهر، طب ما شاف الشسم القمح الموجود في المنطقة المرتفعة، عرض الشسم سنابل القمح ما رأوه من عشرات السنين في النتيجة، وبالتالي ما من شيء إلا وفيه أضراره، فبالتالي نتحمل
0: يعني هناك بيئيا دكتور جلال أو عمليا، يعني لنقول هل هناك فوائد لما حدث؟
2: الفوائد طبعا انت اشرت الى قضية مهمة جدا، الفوائد هو ايش؟ ما يسمى التخطيط للمستقبل. فكرة النظام الأسد ما كان هناك تخطيط مستقبل، ولا كان هناك اتفاقات ولا ترتيبات مع دولة تركيا ولا دولة العراق، منقطعة المفاوضات منذ فترة طويلة من الزمان. الآن رجعنا إلى حالة الاستقرار الجزئي، وبالتالي يجب أن يعاد تنظيم جريان النهر في ما يسمى البلدان المتشاطئة، العراق، سوريا، تركيا، على نقول قواعد سليمة. هلا ما ننسى شغله، إنه من سوريا تركيا ليست جارا فقط يا أخي، كانت مستقبل 4 ملايين سوري.

0: خلال 12 سنة كانت أحد العناصر الأساسية في نجاح ثورتنا.
1: يعني بتعتقد أنه كان هناك سوء تواصل مع الإدارة التركية فيما يخص موضوع مياه النهر؟
0: يعني مو سوء تواصل، وإنما كان ضعف تواصل باعتبار ما كان هذا الشاغل الأساسي أصلا. موضوع المياه والأمطار اللي حدث في بلدنا وفي تركيا كان استثنائيا. يعني نحن عندنا في حلب عادة الهطول المطري السنوي من مرتفع 330 ملم في السنة، ف 600 ملم ضعف الكمية هطلت كأمطار. وشي من أمطار معناتها بينعكس على المياه الجوفية، وشي من المياه الجوفية لكن نعكس على جرائم الأنهار. وبالتالي كانت سنة استثنائية، وأكاد أقول من بركات هذا التحرير المبارك الذي أتانا في النتيجة. فمن نتعلم نتعامل معه من جديد، نعيد العلاقات أو اللجان المشتركة بين الدول الثلاث المتشاطئة، وهي دول الحمد لله يعني صار بيناتها تفاهم إلى حد كبير، كيف نرتب هذا النهر وكيف
1: هي ربما الاتفاقية الأخيرة التي بموجبها يعني يتحدد دفق النهر كانت في الثمانينات، يعني يمكن العمل على شيء مختلف الآن كما تفضلت دكتور جلال. وحقيقة أنا كنت قد سألتك على الفوائد يعني بيئيا لنقل، ومن يعني من الناحية الزراعية ومن الناحية البيئية، لكن شكرا لك على إفادتنا بهذه الإجابة. فيما تفضلت به دكتور جلال أنه يعني هناك مياه فقدت الآن، هل كان يمكن استثمار هذه المياه الفائضة بشكل آخر حتى لو كان التنبيه متأخرا، يعني حتى لو كانت السلطات تعلم متأخرا أنه قد يكون هناك فيضان في النهر أو زيادة في مستوى النهر، هل كان يمكن استخدامها في يعني لا أدري، يعني لست مختصة في الموضوع، بطريقة أو بأخرى بمشاريع ربما بسدود معينة في هذه المناطق؟
0: هلا نتيجة قضية، نحن عادة في قضايا الأنهار والأمطار وما شابه نسميها يعني عناصر عشوائية لا يمكن التنبؤ بها إلا على سبيل الاحتمال. وبالتالي ما عندي قواعد صارمة أنا في موضوع لا الأمطار ولا المياه الجوفية ولا جريانات النهر، كلنا نشتغل فيه على ما يسمى الاحتمالات واحتمالات الخطر واحتمالات إيش الصواب، ونشتغل على طريقة قوانين الاحتمال. فما عندي قواعد ضابطة، أنا لو تركت قطعة نقدية تسقط إلى الأرض بطريقة منضبطة رياضية معروفة. أما جريان الأنهار والأمطار فلا يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق إلا بطريقة الاحتمال. فالشيء اللي صار لك أنه أتتنا الأمطار بشكل استثنائي، وبالتالي في هذه الحالة من أن نتحمل الأخطاء الناجمة عن التعامل مع الظواهر المائية بطريقة احتمالية ما يسمى نظرية الاحتمالات. فمن نتحمل الأمر هذا، وبعد هذا بس نتمعتي سألتي سؤال قبل شوي أنه هل يمكن نتعلم من هذا الذي حدث اليوم للمستقبل؟ أقول نعم، زيادة ما يسمى الدراسات الاحتمالية، دراسات المستقبلية، أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل مزارعينا. طلعوا 12 سنة أو 15 سنة ما كانوا يهتموا بقصة شيء اسمه فيضان. هلا لا، في احتمال في الفترة القادمة
1: صاروا يحطوا ضمن احتمالاتهم في
0: مواسم. ولأحكي لك شغلة، مثل عند عادة المضخات في حالات ارتفاع الماء بشكل كبير نحطها محطات عائمة وليس محطات ثابتة على الأرض. هلا خلاص كنا نتعلم من الحادثة هي إنه نساي مضخاتنا، هذا مضخات عائمة بمعنى ترتفع مع مستوى المياه وتنخفض مع مستوى المياه. فبقصد أكثر من أمر من ندرسه حاليا ودعكم سواء متخصصون أو مشتغلون في الدوائر الدولة في النتيجة. ونتيجة كمان بدي أذكر بشاري، يعني سمعنا كثير من الأخبار، ما بقول سيء وإنما يعني المهجة، إنه هذا اختبار للحكومة السورية في هذه الفترة الانتقالية. يا أخي ماذا، ما هو اختبار للحكومة، الشعب والحكومة هي طرف واحد في النتيجة. هذا اختبار لنا جميعا بأن ننجح في تجاوز هذه الأزمة البسيطة التي رتبها علينا الأمطار. ما عم ننظر أنا أخطاء وإصابة الدولة، دولتي في النتيجة، ما بقيت دولة غريبة تمتص.
1: لا، هو نحن يعني نسائل الحكومة من أجل كما تفضلت إنه يكون هناك درس للمستقبل، يعني لا يكون هناك أخطار مرة أخرى.
0: ولسنا في طرفين مختلفين. بعض الناس حكوها انه هذا اختبار للدولة، خلينا اختبار دولة في فترة انتقالية طالعين من حرب صلى 15 سنة وظلم من 60 سنة في النتيجة. طيب، نتعامل بالطرف واحد، كتلة واحدة. طيب، تمنيت ما دول عمال ينتقلوا يسووا حملة لإسعاف إخواننا المزارعين في تلك المناطق، يقدمون الخدمات، يقدمون شو اسمه، مثل ما كنا نسأل.
1: طيب، أيوة، هو لا شك في مسؤولية حكومية.

0: لا دكتور جلال،
1: طبعا في مشاريع حكومية، بس للأسف في فترات الأزمات كل الناس ينطلقوا
0: تتكاتف. صحيح،
1: يعني
0: بالتأكيد بالتأكيد هذا مطلوب دوما، وأبعد الله الكوارث عنا. يعني من وحي إجابة دكتور جلال أعود إليك أستاذ طارق، هل تمتلك سوريا اليوم منظومة بيانات وإنذار وتنبؤ كافية للتعامل مع أي مخاطر، منها مخاطر الفيضانات، أم أنه يعني نحن بحاجة إلى بيانات جديدة بالكامل ومنظومة جديدة بالكامل؟ لأنه حتى الإنذار المسبق يعني يسأل هنا، هل يصل مثلا إلى الناس؟ هل هناك دفق معلومات بطريقة جيدة؟ هل تعلم أصلا الجهات المختصة وفق منظومة معينة باحتماليات الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
2: هذا سؤال جيد. يعني دائما الانذار المبكر هو الخطوة الأولى في استباق الأزمات. من كل المعطيات تشير انه الى تحسين، حاليا يتحسن مستوى منظومة الانذار المبكر. طبعا هذا الجواب ليس استطيع انا اجابته 100%، وزارة الطوارئ والكوارث والارصاد الجوية السورية هي المعنية بهذا الشيء، لكن هناك عديد من المعطيات يمكن تحليلها، ومن خلال خبراتنا ممكن أن نحلل بعض البيانات. مثلا إذا أردنا أن ننظر إلى العام المقبل، يعني متى حدثت الفيضانات، نحن من شهر شباط إذا نظرنا إلى نشرة الأمطار نرى أن الأمطار تجاوزت النسب بنسب مئوية عالية مرتفعة جدا، قد تصل إلى بعض المناطق 400% منذ شهر شباط. هذا المؤشر عندما تراقبيه ليست بحاجة إلى أرصاد، يعني تراقبيه هذا يعني مؤشر أن هناك مزيد من الفيضانات ممكن أن تحدث، والسبب أن التربة أصبحت غير قابلة على امتصاص كمية كافية. فأي أمطار غزيرة مسبقا من بعد شهر شباط، وهذا لاحظناه، يعني أنه بعد شهر شباط كان في أمطار غزيرة أصبحت التربة غير قادرة على الامتصاص، هذا مؤشر يؤدي إلى هناك فيضانات. لذلك نحن دائما أن نحد من مخاطر الكارثة بحاجة إلى جهود كبيرة. مرحلة التخفيف اللي حكينا عنها هي بحاجة إلى إجراءات طويلة الأمد لم تكن موجودة مسبقا. حاليا يتم عليها، الدولة حاليا تقوم على هذا الشيء. أيضا نحن الهلال الأحمر من مهمتنا أيضا المساعدة في هذا الشيء، أن نكون رديف للسلطات المحلية في مجال هذه الخدمات. لذلك نحن أنا أود أن يعني لذلك نحن لدينا شراكات استراتيجية ومخزون طوارئ، نحن نتدخل دائما، نحن متأهبين يعني. وهذا ما وأود أن من أجل أن شركائنا ماذا نقدم نحن الهلال الأحمر حاليا في للاستجابة الحالية. نقدم من مخزونات الطوارئ الموجودة واتفاقيات والشركاء واتفاقيات المسبقة للاستجابة للكوارث بشكل طارئ. حاليا أرسلنا قافلة مساعدات بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تكفي حاليا ل 2600 عائلة من فرشات وبطانيات وسلل غذائية طارئة. بالإضافة أيضا نعمل على تأمين احتياجات العائلات النازحة والمقيمة في مراكز الإيواء بالتعاون مع محافظة دير الزور ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل. قدمنا الاحتياجات الأساسية أيضا من غذاء، وحاليا نعمل على تأمين ظروف ملائمة ضمن مركز الإيواء، تعرفين أنها هي مدارس وبحاجة إلى تسجيل لتكون قابلة للإقامة بالنسبة للعائلات النازحة. أيضا لدينا العيادات الطبية المتنقلة، هذه العيادات يتم تفعيلها في حالات الطوارئ وبالأخص في المناطق التي ينتح إليها الناس وتكون هناك صعوبة في الوصول إلى الاحتياجات الطبية الأساسية، فهذه العيادات تقوم بالدور على أكمل وجه. نعمل بالشراكة أيضا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تأمين رفع السواتر الترابية وحماية محطات ضخ المياه في مدينة دير الزور والأرياف أيضا والأهالي، وهنا أيضا لاحظنا يعني جهود كبيرة من الأهالي.
0: طيب أستاذ تماماً. أستاذ
2: ولاحظنا أيضا هناك أنا أود أن
0: يعني اتفضل لكن بعجالة
2: أود أن أنوه عن أن الأهالي كان لها دور أيضا، يعني المجتمعات دائما هي من تتصدى للأزمات، كان لها دور دائما، يعني وجدنا في الأرياف دائما الأهالي هي كانت تعمل وتساعدنا وتساعد جميع الجهات المعنية في رفع السواتر الترابية لحماية مضخات المياه.
0: هذا جواب جيد على ما كان يتفضل به دكتور جلال، بأنه يجب على يعني هي كانت ما حدث ومسؤوليتنا جميعا وليس مسؤولية

0: أن لا يعود الأهالي ولا يقتربوا من النهر إلا بالتنسيق مع السلطات المحلية، وهي التي تحدد ما إذا كان هناك الخطر قد زال أم لا.
1: يعني الجواب عند وزارة الطوارئ يعني. إذا يعني
0: أيضا
1: طيب سأعود إذا بهذا السؤال نفسه للأستاذ دراء. اي تفضل اكمل الفكره لكن بعجاله لو سمحت استاذ.
0: دعيني نحن لا تماما نحن لا نعتبر الان حتى لو عادت الاهالي الاستجابه انتهت، لا نحن في استجابه مستمره وهذا الشيء كثير مهم. يعني الجهود اللاحقه هي الجهود التي يجب التركيز عليها. الان نركز على جهود الاغاثي.
1: شو الجهود اللاحقه؟ يعني
0: يجب ان نركز على
1: تقييم الاضرار يعني والتعويض وما الى هنالك،
0: دعم عوده الاهالي، تقييم الاضرار وتعويض الاهالي ودعم عودتهم. نحن لا نخفي ان بالاساس البنيه التحتيه في دير الزور الرقة هي بنيه تحتيه تعاني من نقص من كثير من الخدمات، وبالتالي يعني حتى الهلال الأحمر سابقا يعمل مع العائدين كان ومع الفئات الأكثر هشاشة.
1: التعويض مسؤولية من التعافي أستاذ وعودتهم. طارق التعويض مسؤولية من؟
0: مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع. من يستطيع التعويض هي بحاجة إلى عمل متكاتف، هي مسؤولية الجميع. طيب. طبعا هناك شق يعني يخصنا ويخص العمل الإنساني، أنه نحن أيضا يمكن أن نكون هناك من خلال بعض الشراكات التي لدينا أن نساعد وأن نساعد في تعويض بعض الأضرار، لكن هذه مسؤولية الجميع تبدأ من المجتمعات نفسها وتنتهي بالمنظمات الإنسانية والحكومة.
1: أستاذ براء، يعني هناك أكثر من نقطة وضعها الأستاذ طارق في يعني رماها في ملعب مديرية الطوارئ. متى من المتوقع أن يعود الناس إلى منازلهم؟ وما الذي يتخذ يعني خلال هذه المرحلة، يعني قرار العودة وما يليها من تقييم للأضرار وتعويض؟
2: طبعا قرار العودة لا يمكن اتخاذه بشكل مفاجئ، يجب عند انقضاء المهلة. طبعا كما قلنا سابقا ذكر السيد وزير الطاقة بأن الأثر سوف يظهر بعد 48 ساعة، فبعد 48 ساعة من إغلاق هذه البوابة عند مشاهدة الأثر يتم قياس المنسوب، منسوب عودة المياه تدريجيا. أيضا يتم تفقد أيضا سلامة الطرقات وإمكانية الدخول إلى هذه القرى، إلى هذه الأراضي الزراعية، إلى هذه الحوائج، ومن ثم يسمح للناس بالدخول إليها.
1: إلى أي مدى يمكن أن نقول أنه الأطراف المعنية من وزارات ومديريات وحتى محافظة قد استفادت مما حدث الآن في موضوع التخطيط للمستقبل؟ وهذه النقطة كان الدكتور جلال قد أشار إليها منذ قليل.
2: طبعا مثل هذا هذه الأزمة وهذه الحادثة لم تمر على محافظة دير الزور منذ مدة طويلة جدا، أعتقد أكبر من عمري أنا يعني، فأكيد الاستفادة كبيرة، تدارك الأمور بشكل أكبر. لا سمح الله إن حصلت في المرات القادمة سوف يكون بأكثر فاعلية إن شاء الله. الإنذار المبكر كما ذكر الأستاذ طارق هو عند وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. الإنذار المبكر طبعا موجود قسم للإنذار المبكر في الوزارة، تم التنويه أيضا وتم تحذير الناس عن طريق معرفات الوزارة بشكل عام.
1: لكن حدث ذلك بعد بدء ارتفاع منسوب مياه النهر أستاذ براء وليس قبل، ولذلك سألت عن مدى فعالية موضوع الإنذار المبكر في سوريا اليوم. نحن يعني ونحن نسأل هذا ليس لوما وإنما في محاولة لاستطلاع ما الذي يجري وما الذي نحن بحاجته.
2: في هذا الأمر لا يمكن رمي اللوم على أي جهة من الجهات المعنية، لأن كما ذكر السيد وزير الطاقة، الجانب التركي كان إعطاء الخبر منه بفتح البوابات وبالكميات بوقت متأخر، تم الإبلاغ كما ذكر في يوم الجمعة، فالمنسوب بدأ بالارتفاع بسرعة كبيرة.
1: يعني هو الحقيقة أنا يعني أعدت هذا السؤال مرة أخرى، لأنه يعني نحن هنا على تلفزيون سوريا كنا قد استضفنا قبل يوم واحد فقط من ارتفاع منسوب مياه النهر مدير سد الفرات، وكان قد أكد لنا أنه ليس هناك مخاطر وأنه الوضع مسيطر عليه، فبدأ ارتفاع مياه النهر في اليوم التالي، ولذلك نسأل أنه إلى أي مدى نحن لدينا منظومة تنبؤ وتوقع قادرة بالفعل

0: على أن تمنع أي كارثة ممكنة لا سمح الله أستاذ براء؟
1: تقصدين منظومة الإنذار المبكر؟
0: نعم،
1: منظومة الإنذار المبكر طبعا في تطور مستمر دائما، و لا نستطيع أن كما قلت نرمي اللوم على أحد. الجانب التركي كان قد أخبر في وقت متأخر، وأيضا الحجم والامتلاء والاستطاعة للسدود امتلأت بسرعة كبيرة جدا، فكان ارتفاع منسوب المياه كبير وبشكل كبير جدا.
0: طيب دكتور جلال، أود أن تعطينا تقييما لموضوع السياسة المائية في سوريا اليوم. هناك من يتساءل أنه لماذا مثلا موضوع الموارد المائية هو اليوم ضمن اختصاصات وزارة الطاقة؟ أين هي وزارة الري؟ ولماذا يعني نهر بأهمية نهر الفرات بالنسبة لسوريا يعني يتم التعامل معه بشكل يعني ثانوي إلى هذه الدرجة؟ هذه بعض الانتقادات التي جرى الحديث عنها في الأيام الأخيرة.
2: أختي الكريمة، فيما يتعلق بالموارد المائية في سوريا، سوريا معروفة من البلدان ذات الموارد المائية القليلة، هذا يشف الماضي. في المستقبل سوف يكون لهذه الموارد المائية خطرها وأهميتها أكبر، لأنه مع زيادة السكان وتطور ما يسمى الصناعة والزراعة في بلدنا بعد فترة الحرية، وبالتالي نحن محتاجون للتمسك والحفاظ على أي قطرة ماء، وبالتالي لا بد من وضع خطة استراتيجية تنظيم واستثمار واستغلال الموارد المائية. ما هي قصة كوارث؟ قصة استغلال موارد. الآن نحن نهدر كما هدرت بترولنا في الفترة الماضية، كان عم تهدر مياهنا في النتيجة بعدم التخطيط لها. فلا بد للحكومة الحالية من النظر إلى هذا الأمر بجدية. هلا خذي موضوع مدينة حلب، بظن أنه الأزمة انتهت تقريبا باعتبار صار فرط في ماء. الأزمة سوف تستمر لأنه عدد سكان حلب سوف يزدادون، والأزمة المائية في الدنيا كلها وفي سوريا سوف تزداد. فبالتالي لا بد من إعادة النظر كاملة بعد فترة الاستقرار في بلدنا الحمد لله، بوضع أسس وخطة استراتيجية لاستثمار القطرة الواحدة من المياه. هذا طبعا يستدعي أعمال على مختلف السويات. النتيجة أولا تخليل الكوادر اللازمة. نحن عادة طلابنا عم تخرجوا من كليات هندسة ما عندهم تقولوا فكرة عن فترة عن ما شيء نسميه عادة الكوارث والأزمات، حتى الزلازل. نحن تفاجأنا بالزلزال اللي صار، ما كان عندنا تقديرات مناسبة لموضوع الزلازل. فموضوع الكوارث صار الآن جزء من التفكير الهندسي الهادئ المتمكن، وصلنا نعلم طلابنا في النتيجة كيف يتصرفوا في الأزمات. مناسبة الأزمات عادة في شيء تحضيرات قبل الأزمة وخلال الأزمة وبعد الأزمة. دور المهندسين عادة يكون ما قبل الأزمة، يساوي تحضيرات سواء بالإنذار المبكر أو بالإحصائيات الفردية، ونحن نفتقد الإحصائيات إلى حد كبير جدا. ما كان يخطط لشيء في الدنيا إلا من خلال إحصائيات دقيقة، ما عندنا إحصائيات دقيقة نحن في بلدنا. فبالتالي مو في بلدنا، في الظروف اللي كانت سائدة في الفترة الماضية. فإعادة التفكير في الخطة، ترتيب الخطة، قد يكون دمج وزارات على شو اسمه بعض الوزارات ملحقه بشو اسمه بالرئاسه الجمهوريه، يعني موضوع خطورته كبيره. مثل ما في يوم من الايام سوينا اداره لسد الفرات مرتبطه بالرئاسه الجمهوريه، قد نضطر في الفتره القادمه لانشاء فعلا اداره مرتبطه بالرئاسه الجمهوريه تلحظ ما نسميه الموارد المائيه. وبدي اتذكر اشاره كمان، تركيا ما في عندها قطره ماء تنتقل من سد الى نهر، من سد إلى سد مجاور، من سد إلى سد مجاور. فمستثمرين كل طاقات المائية في النتيجة في تويل الكروان على السدود المتتالية، السدود واحد وراء الآخر تماما. نحن معنا غير السدين الثلاثة الموجودين، فلا بد من التفكير أيضا مو بس في السدود على الأنهار الكبيرة، في السدود على الأنهار الصغيرة. وهذا صارنا يعني تبو دربة على دراسة هذه السدود وحتى تنفيذها. كنا نحن أيام قد الفرات استعملنا بالخبرة السوفيتية سابقا، بس الآن صار عندنا خبرات واسعة في النتيجة. كان السدود الصغيرة السطحية نسميها أن تكون حاضرة في كل بلد ناسي كل مكان فيه.
0: طيب بتقديرك أيضا دكتور جلال، هل هناك يعني أيضا تقديرات واضحة لوضع السدود الموجودة حاليا؟ يعني هل هناك دراسة جديدة مثلا لسد الفرات لإمكانياته لحاجته ربما

0: ترميم. نتحدث هنا أيضا عن سدود أخرى في سوريا.
1: طيب هلا تاثرت في قضيه قبل شوي واستجابك احد شو اسمه المسؤولين بانه لا ما في خطر، بقصد ما في خطر على جسم السد وليس على ايش الاراضي التي سوف تؤمر بعد مرور المياه. فجسم السد الحمد لله، وهذا طبعا من شكر الله عز وجل انه تصميمه وتنفيذه وصيانته البطيئه البسيطه لمده حوالي 15 سنه تمكنته من ان يبقى صامدا في النتيجه. اصلا حرص الدول كلها سواء كانت سوريا او تركيا على تفريغ خزاناتها ليش؟ حفاظا على السد، على جسمه، على لانه لا سمح الله في حاله انهيار السد صار كارثه. وبالتالي اجابك اجابه متعلقه بجسم السد. اما انه بده يصير يعني بتقول كوارث جزئيه بعد مرور المياه من خلال النفاضات، هذا طبعا بده يصير. ونحن تاخذين واحد بكون عم يستخدم الحنفيه بتطرش عليه المي بسبب له ازمه، فما عادي جدا انه يصير عندي ازمه من مرور المياه بنسبه عاليه، لانه تعودنا انه يكون مستوى النهر فرضا الى مستوى محدد ارتفع مترين ثلاثه اربعه، هذا كله يسبب اضطراب. فبقصد اجابه مسؤوليه تكون اجابه بتقول دبلوماسيه.
0: يعني حقيقة شكرا لك يعني دكتور فعلا على مداخلتك، وأتمنى أن التوصيات التي قدمتها يعني تجد أيضا أذانا صاغية في الحكومة. أختم معك أستاذ مؤيد، ما أننا يعني بدأنا منذ قليل معك حديثنا عن الجسور، ما هي خططكم المستقبلية؟ يعني نهر الفرات بشكل عام، المدن التي على ضفافه، يعني ما هو عدد الجسور التي ستحتاج على المدى الطويل؟ وهل هناك خطط واضحة بأن هذه المنطقة ستشهد جسرا جديدا على سبيل المثال؟ يعني أنت أفدتنا منذ قليل بما يتم ترميمه الآن، أتحدث الآن على المشاريع الجديدة والتي تلزم المنطقة. يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ مؤيد. طيب بكل الأحوال يعني نفد وقتي، فسأقول شكرا جزيلا لضيوفي الأستاذ براء الحماد مدير مركز عمليات مديرية طوارئ دير الزور، ضيفي من دير الزور، الأستاذ طارق الأشرف مدير إدارة الكوارث والعمليات في منظمة الهلال الأحمر، ضيفي من دمشق، الأستاذ مؤيد زيدان علي المهندس في المؤسسة العامة للطرق، ضيفي من الرقة، والدكتور جلال الدين خانجي الأكاديمي المختص بالموارد المائية كان معي عبر الهاتف من حلب. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش في ساعته الثانية بعد الفاصل انتهاء مهام توم براك مبعوث أمريكي خاص إلى سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR.

0: ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسميا عن انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك كمبعوث أمريكي خاص إلى سوريا. وأكد روبيو في منشور عبر منصة إكس أن براك سيواصل أداء دور قيادي بارز في ملفي سوريا والعراق لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انتهاء مهامه الرسمية تحت هذا المسمى. وأشاد روبيو بجهود براك معتبرا أن خبرته وعلاقاته وفهمه لأجندة أمريكا ستواصل خدمة المصالح الأمريكية وتحقيق مكاسب سياسية لواشنطن في المنطقة.

0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور فادي حيلاني مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية ضيفي من واشنطن، ومعنا أيضا الأستاذ علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من دمشق. أرحب بكما دكتور فادي، دعني أبدأ معك. عدم تجديد بعثة توم براك، يعني على الرغم من تصريح ماركو روبيو بأنه سيكون له دور أو سيستمر دوره القيادي بالنسبة للملف السوري بشكل أو بآخر، لكن هذا القرار بإنهاء البعثة هل هو قرار سياسي أم هو إجراء إداري بحت؟ خاصة أنه هو يعني يجري زمنيا بعد عام من تسميته.
1: نعم، اولا مساء الخير استاذه نور، وتحيه للضيف الكريم وشكرا على الاستضافه. يعني جوابا لسؤالك، هو يعني كلاهما معا قرار اداري وقرار سياسي بنفس الوقت. طبعا من الناحيه الاداريه مهام توم

0: راك يعني تنتهي بانتهاء تقريبا اواخر هذا الشهر. هو عين مبعوثا خاصا لسوريا في يعني في ايار من العام 2025. المبعوث الخاص بحسب طبعا يعني القوانين الاداريه في الخارجيه الامريكيه هي 6 اشهر وتجدد كل 6 اشهر اذا اراد الرئيس ذلك. وبالتالي انتهاء مهامه تاتي ضمن هذه الترتيبات الاداريه، هذا من ناحيه. ولكن عدم تعيين مبعوث اخر مكانه على الاقل في الوقت الحالي، وربما حتى يعني لن يتم تعيين مبعوث آخر باعتقادي، هو قرار سياسي واضح. اليوم الولايات المتحدة تتعامل مع الملف السوري ليس كملف منفرد كما كان بعد التحرير. بعد التحرير كان هناك حاجة طبعا للعمل بشكل منفرد مع الملف السوري، من ناحية طبعا أولا ترتيبات البيت الداخلي السوري، كان هناك عدة ملفات شائكة، منها طبعا موضوع دمج قسد شمال شرق سوريا على سبيل المثال، أيضا مواضيع أمنية داخلية تتعلق طبعا بملف داعش والقلق الأمريكي والإقليمي طبعا من عودة داعش إلى المنطقة، ومحاولة طبعا ترتيبات إقليمية معينة مع تركيا والعراق. الآن
1: وإسرائيل.
0: ينظر، نعم تماما، اليوم ينظر إلى سوريا على أنها طبعا عقدة جيوسياسية في ترتيبات إقليمية أوسع تجري حاليا، خاصة ونحن نتحدث عن ربما قرب اتفاق مع إيران، ولو أنني أستبعد أن هذا الاتفاق وشيك، ولكن هناك منظور أمريكي لتشابك العلاقات في الشرق الأوسط في منظور إقليمي جديد يقوم على التحالفات الجيوستراتيجية بين الدول. مقاربة الولايات المتحدة لسوريا من هذا المنظور ليس قائم على سوريا ككيان مستقل، ولكن على سوريا كدولة مندمجة طبعا مع هذا النظام الإقليمي الجديد. يعني ربما
1: يعني
0: تجاوزا
1: لكن يعني دكتور فادي، يعني حقيقة شكرا لك على هذا الشرح، لكن يعني سؤالي هنا في هذا السياق، ألم يكن توم براك يحقق بالضبط ما تفضلت به ضمن السياسات العامة التي يريدها ترامب في المنطقة؟
0: تماما، هو كان يحقق ذلك ويعمل على دمج طبعا سوريا ضمن محيطها الإقليمي، وهذا تحقق إلى حد كبير. اليوم لا يوجد من منظور السياسة الأمريكية، وباعتقادي لذلك أنا أرجح أن لا يكون هناك تعيين مبعوث خاص آخر غير توم باراك. إذا حدث ذلك سيفسر بأن يعني توم باراك ربما لم يكن موفقا، كما يعني لاحظت في حملة على السوشيال ميديا حقيقة على ما توجه به توم باراك في الأشهر الأخيرة، وأنا أعتقد هذا بعيد كل البعد عن السياسة الأمريكية. انتهاء المهام وعدم تعيين يعني مبعوث جديد مكان توم باراك هو تماما في صميم هذه السياسة الأمريكية. اليوم سوريا ليست بحاجة إلى أن يكون هناك مبعوث خاص يتعامل معها كملف منفرد، وإنما يتم اليوم التعامل مع سوريا يعني نظام ضمن نظام إقليمي جديد كما ذكرت يتشكل بعد هذه الحرب على إيران. وهذا النظام الإقليمي يقوم على الشراكات الاقتصادية والجيوسياسية، ويمكن أن نقول يعني سوريا من هذا المنظور، وتحدث ربما توم باراك حتى في أحد مداخلاته حول ذلك، يعني قد ينظر إلى سوريا على أنها مضيق هرمز جديد، خاصة إذا ما تحدثنا عن وجود يعني توجهات دولية وإقليمية لأن تكون سوريا هي محطة عبور سواء للطاقة أو للسكك الحديد، تربط الخليج مع دول أوروبا وتركيا، وتربط العراق طبعا مع البحر المتوسط.
1: طب
0: هذا كله
1: يعني في
0: يأتي
1: هذا
0: طبعا ضمن
1: السياق يعني
0: الاستراتيجية.
1: الذي تتفضل به دكتور فادي، من هي الشخصية التي يمكن أن تخدم هذا التوجه الأمريكي ويمكن أن تكون مبعوثا أو سفيرا إلى سوريا؟
0: تماما، هذا ما سوف باعتقادي يعني تتمخض عنه الأيام القادمة. أنا أتوقع يعني أتوقع ضمن هذه السياسة الجديدة سيكون هناك، أو يجب أن يكون هناك، سفير أمريكي في دمشق وليس مبعوث. يعني ليس لدينا مبعوث أمريكي إلى السعودية على سبيل المثال أو إلى الإمارات. هناك طبعا علاقات دبلوماسية تقوم على السفارات، وهذه ترسخ العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.
1: طيب
0: العلاقة الصحية بين الولايات المتحدة وسوريا تقتضي أن يكون هناك سفير سوري في واشنطن وسفير أمريكي في دمشق. هذا إلى الآن غير محقق. المبعوث هو يعني أن هناك مشكلة مؤقتة يتم التعامل معها، كما كان هناك مبعوث أمريكي في اليمن على سبيل المثال، وهناك حوالي 54 يعني مبعوث أمريكي في دول العالم،
1: طيب
0: كلها تتعامل مع ملفات مؤقتة وشائكة تهدف إلى طبعا حلحلاتها ثم الانتقال إلى مرحلة دبلوماسية أكثر عمقا تتمثل بالسفراء وليس بالمبعوثين.
1: أستاذ علي، مرحبا بك من جديد وكل عام وأنت بخير. لماذا تأخر تعيين سفير في دمشق حتى الآن، خاصة أنه يعني من التصريحات الأمريكية يبدو أنه الإدارة السورية الجديدة مرضي عنها أمريكيا والعلاقات جيدة، فلماذا ليس هناك تمثيل دبلوماسي واضح حتى الآن؟ وهل تعتقد بالتالي أنه سيكون هناك مبعوث جديد أم أنه لا سيتم تفعيل السفارة؟

0: مساء الخير، أضحى مبارك لك وللمشاهدين وضيفك الكريم. يعني هذا جواب، هذا جواب عند الإدارة الأمريكية. أما يعني سوف أكمل ما بدأه ضيفك وما تكلم به ضيفك، بأن يعني لن يكون باعتقادي أنا لن يكون هنالك يعني مبعوث أمريكي إلى سوريا، لأن سوريا انتهت، يعني خرجت من دائرة المشكلة إذا صح التعبير، وذهبت اليوم إلى دولة قائمة بحد ذاتها، موجودة مستقرة مركزية تتعامل مع الدول بشكل ندي وبشكل حقيقي. فخروج توم باراك من قضية مبعوث أمريكي إلى سوريا، يعني انتهت أزمات سوريا بشكل أو بآخر بمجملها وليس كلها، ولكن انتهت سوريا من دائرة المشكلة إلى دائرة أنها دولة إقليمية لاعبة في المنطقة. أما هل هنالك سفير أمريكي في سوريا؟ بالتأكيد سوف تذهب العلاقات الأمريكية السورية إلى أن يكون هنالك سفير أمريكي في سوريا، ولا أن ترتفع درجة علاقات دبلوماسية بين سوريا وأمريكا في المستقبل القريب على أقل تقدير.
1: هي لماذا تأخرت؟ يعني العلاقات الأمريكية لماذا تأخرت واضح حتى الآن بتقديرك؟ هل كان هناك مخاوف معينة لدى الإدارة الأمريكية مثلا وتجاوزتها الآن؟
0: بالتأكيد يعني سوريا بعد النصر كانت دولة، بدأت دولة جديدة، هنالك إشكاليات موجودة داخلية في سوريا، وتم حلحلتها عبر هذه الأشهر الطويلة. اليوم سوريا خرجت من دائرة المشاكل إلى دائرة بناء الدولة الحقيقية. وأيضا يعني تأخر موضوع السفير أو هذه إجراءات دبلوماسية الدول تتعامل بها بين بعضها بشكل أو بآخر يعني، ولكن أما العلاقة الأمريكية السورية علاقة جيدة جدا، هنالك علاقة يعني واضحة تماما للعلن بأن هنالك علاقة جيدة أيضا مع فخامة الرئيس أحمد الشرع ودونالد ترامب.
1: هي هذه النقطة مهمة جدا أستاذ علي، وشكرا على إثارتها، أنه العلاقة بين الإدارة الأمريكية والإدارة السورية تبدو علاقة يعني صداقة تربط شخصيات معينة، ولهذا كان حتى الدور الذي لعبه توم براك إشكاليا بالنسبة لبعض السوريين. هل نستطيع القول أنه الإدارة السورية استطاعت خلال الأشهر أو حتى العامين الماضيين مأسسة العلاقة مع الإدارة الأمريكية، أم أنه هذا البعد الشخصي كان يعني هو لنقل يعني حجر الزاوية في العلاقة الأمريكية السورية، فربما إذا تغير الرئيس الأمريكي مثلا تتغير كثير من الأشياء؟
0: تماما، يعني انتهاء دور المبعوث الامريكي في سوريا اليوم يذهب الى ان هنالك عمل مؤسساتي بين يعني عمل مؤسساتي امريكي مع عمل مؤسساتي سوري، وهذا يعني من مصلحه سوريا ايضا ومن مصلحه امريكا انتهاء دور المبعوث كتوم باراك. اما يعني كتوم باراك بشكل واقعي بان الاداره الامريكيه لم تتخلى عنه بشكل كامل، واليوم تقول بانه له دور ايضا في العراق وفي سوريا، وهو سفير في تركيا، يعني سوف يكون له دور اوسع في هذه المنطقه بشكل كبير. ولكن كما تفضلت بان الصداقه انتهت، يعني ليس هنالك بالمفهوم العام كصداقه، ولكن هنالك دعم امريكي واضح، وهذا نحن كسوريين استفدنا منه بشكل كبير جدا، والدوله السوريه استفادت منه، وهذا ذكاء دبلوماسي من الدوله السوريه بان تتحول ايضا علاقاتها مع بعض الدول الى صداقه، ومن ثم تذهب الى عمل مؤسساتي حقيقي بين دولتين.
1: يعني لكن هو موضوع التمثيل الدبلوماسي ما زال يعني يحيط التساؤل، لانه يعني حتى الدول الاوروبيه لم ترفع التمثيل الدبلوماسي.
0: ليس تساؤل،
1: يعني نسال انه لماذا؟
0: ليس هنالك تساؤل، هنالك عمل دبلوماسي حقيقي تتم، يعني تقوم به الحكومة السورية، تقوم به وزارة الخارجية، يقوم به السيد الوزير وأسعد الشيباني، هنالك عمل دبلوماسي كبير تتم هنالك اليوم، هنالك بدء بعثات سورية في الدول، في بعض الدول هنالك عمل دبلوماسي حقيقي. ليس هنالك إشكالية، يعني لا نريد أن نقول للمشاهد اليوم عبر قناتكم أن هنالك إشكالية، لا، ليس هنالك إشكالية. سوريا خرجت من ثورة 14 عام، يطلقون عليها أيضا حرب أهلية، ماذا المسمى الذي يمكن أن يقال، ولكن انتصرت هذه الثورة، بدأنا ببناء دولة. اليوم يعني عملية بناء الدولة لن تكون بيوم وضحاها، وخاصة يعني نظام الدكتاتور الفار دمر علاقات سوريا مع دول الجوار، دمر علاقات سوريا مع كل دول العالم، وقتل شعبه، وكان هذه الإشكالية الكبرى. اليوم عملية البناء تحتاج وقت، ولكن هنالك عملية بناء سريعة جدا، يعني اليوم العمل الدبلوماسي والعمل الحكومي أو عمل الدولي بشكل كبير بشكل كامل، واضح جدا من هنالك يعني إيجابي، وأن هنالك أيضا نجاح يعني في هذا العمل. نعم.
1: طب إذا عادت أمريكا إلى تسمية مبعوث وليس سفير خلال الفترة القادمة، هل نفهم شيئا من يعني عن السياسة الأمريكية تجاه سوريا؟
0: لا أعتقد أن يعني لن يكون هنالك تغير بالسياسة الأمريكية، ليس هنالك شيء واضح على اعتقادي أنا، ليس هنالك شيء واضح بأن السياسة الأمريكية غيرت يعني سياستها تجاه سوريا، لا بالعكس تماما، يعني واضح تماما الدعم الأمريكي للدولة السورية، وهذا يعني جيد جدا. وأيضا يعني إن كان هنالك مبعوث جديد أو تم يعني عمل مبعوث يعني عمل توم باراك توسع بشكل أكبر بالمنطقة، فأيضا هو مفيد لسوريا. اليوم بكل الحالات سوريا يعني هنالك صداقة، هنالك دولة لدولة، هنالك شبه تحالف مع أمريكا، ويعني هنالك دعم أمريكي للدولة السورية، وهذا يعتبر جيد جدا.
1: دكتور فادي، يعني فيما تفضلت به في مداخلتك الأولى بأن المقاربة الأمريكية القادمة لسوريا قد تكون أنه مقاربتها كجزء من المنطقة كمضيق هرمز جديد، بينما يعني لا تحظى سوريا ويعني نقول وضعها الداخلي بنفس الاهتمام لدى صانع السياسة الأمريكية. ربما أبرز الانتقادات التي وجهت لتوم براك من قبل السوريين خلال الفترة الماضية هي بالضبط ذلك، أنه هو حاول ضبط سوريا ضمن المصالح الأمريكية وضمن أن لا تكون مصدراً لأي إزعاج بالمنطقة على حساب ربما بعض الملفات الداخلية السورية. إلى أي مدى تعتقد أن الملفات الداخلية السورية ستبقى رقم اثنين يعني سواء بالنسبة للمجتمع الدولي الذي دعم يعني السوريين والمعارضة السورية خلال السنوات الماضية، وحتى بالنسبة للإدارة السورية نفسها التي أيضا يوجه لها الانتقاد نفسه، أنه هي ربما تهتم بالعلاقات الخارجية وبتوطيد هذه العلاقات أكثر من اهتمامها بتوطيد الملفات الداخلية؟
2: صحيح، كل هذه تساؤلات مشروعة، وهناك الكثير من النقاط لو تعطيني الوقت أستاذ نور يعني أحاول أن يعني أكون يعني أرد عليها.
1: أكيد.
2: إذا كان هناك تعيين لمبعوث جديد غير توم باراك، وأستبعد ذلك على الأقل يعني من قراءتي للسياسة الأمريكية تجاه سوريا، فهذا يعني بالفعل هناك ربما عدة نقاط نظام لدى الإدارة الأمريكية تجاه توم باراك، وبالتالي يتم تعيين مبعوث غيره. أنا يعني أرى الأمور من زاوية أخرى. الولايات المتحدة في بداية طبعا بعد التحرير كان هناك توجه للانسحاب من سوريا عسكريا، وطبعا من خلال سحب قواعدها العسكرية بالتنسيق مع القيادة السورية الجديدة، كان هذا واضح من انسحابها من القواعد بشكل تدريجي، وأيضا نقل سجناء داعش إلى العراق، وبالتالي هذا كله يعني كان يشي بأن التعامل مع سوريا كان سوف يعني ينتقل تدريجيا من عسكري أمني كما كان في عهد النظام السابق إلى سياسي واستراتيجي كما هو التحول الحالي، وبالتالي هذا يقضي بالضرورة بأنه مع هذا الوقت ومع انقضاء هذه المدة بدل أن يكون هناك مبعوث خاص لسوريا يتعامل مع سوريا كملف منفرد ومشكلة قائمة بحد ذاتها في الشرق الأوسط، يتم التعامل معها الآن كيعني واحد من ملفات الشرق الأوسط الجديد الذي يتم كما ذكرت صياغته والعمل عليه بالتحالف يعني وبالعمل مع الشركاء الإقليميين في الخليج وتركيا والعراق، وأيضا الآن نتحدث عن سوريا الجديدة. هذا من ناحية. لماذا لا يوجد يعني سفير سوري في واشنطن وسفير أمريكي في دمشق؟ إلى الآن هذا طبعا يعتبر إجراء بروتوكولي دبلوماسي بالضرورة، وأيضا ضمن هذه الإجراءات البروتوكولية سوريا إلى اليوم يتم التعامل مع الحكومة السورية طبعا كدولة هذا لا شك، ولكن إلى الآن هناك إجراءات بروتوكولية تتعامل من يعني من هذه الزاوية الكونغرس والإدارة الأمريكية مع الدولة السورية كسلطة مؤقتة وليس كيعني دولة قائمة يعني بالمعنى الراسخ الذي نتحدث عنه، ولذلك حتى استقبال الرئيس الشرع في واشنطن يعني من الناحية البروتوكولية يختلف كان عن استقبال الزعماء ورؤساء الدول بشكل عام، وهذا ليس انتقاص من سوريا والإدارة السورية بطبيعة الحال، ولكن كما ذكرت يعني السلطة القائمة في سوريا يعني من الناحية الدستورية ومن الناحية البروتوكولية هي سلطة مؤقتة، وبالتالي يتم التعامل مع هذا المنظور. حتى من خلال تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع موضوع السفارة كان هناك الكثير من الحديث عن الوضع الأمني في سوريا، وهذا أيضا لا ينتقص من موضوع الإدارة السورية الجديدة وما إلى ذلك. يعني في التعميم الأخير الذي أصدرته الإدارة الأمريكية وزارة الخارجية تم حظر طبعا حاملي جواز السفر السوري من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب طبعا إجراءات التدقيق والوضع الأمني وما

0: إلى ذلك. إذا نحن
1: يعني
0: هنا
1: هو
0: نتحدث
1: دكتور الفكرة مش إنه هو ينتقص من الإدارة السورية أو لا، المشكلة ما هي تبعات ذلك. يعني هو هذا كان أنا سؤالي الجوهري، إنه هل ما زالت سوريا تحت التجربة بالنسبة للولايات المتحدة؟ هل ما زال هناك خطر لإعادة العقوبات؟ هل ما زال هناك شروط داخلية علينا تحقيقها؟
0: لأكون واقعي، نعم الحقيقة هذا هو الجواب، يعني الذي كنت يعني بصدد أن أعرج عليه. الوضع الأمني في سوريا لا يزال طبعا غير مستقر بالمعنى الكامل، وبالتالي هناك طبعا تحديات وضرورات تقوم بها الحكومة السورية للقضاء على ما تبقى من داعش، والتأكد طبعا من خلو جميع المؤسسات الأمنية من لن أقول من فلول، ولكن أقول من بقايا طبعا ربما حركات جهادية وإرهابية وما إلى ذلك. ولذلك كما ذكرت يعني موضوع جواز السفر كان فيه يعني أمر يتعلق بالتعميم والدخول إلى الولايات المتحدة وما إلى ذلك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هناك استحقاقات أمام الحكومة السورية. واضح أنه لما تم يعني، وأنا يعني تابعت موضوع رفع العقوبات عن يعني من الكونغرس تجاه سوريا، طبعا ربما بتفاصيله الدقيقة، يعني تم رفع العقوبات بحيث أن تكون يعني سوريا تتمكن من إعادة بناء وضعها الاقتصادي، وأن يعني تتمكن من مخاطبة التحديات الداخلية بكفاءة أكثر. ولكن بمقابل ذلك كان هناك مطلوب استحقاقات من يعني من الإدارة السورية أن تقوم بمخاطبتها، مثل طبعا دمج كافة مكونات الشعب السوري في الإدارات السورية، وطبعا تشكيل جيش وطني وما إلى ذلك. بالتالي هناك استحقاقات، وسوريا تحت المجهر الأمريكي إلى الآن. لذلك هل هناك خطر من عودة العقوبات؟ يعني هذا هو السيناريو الأسوأ، إذا قلنا لا سمح الله فشلت الحكومة السورية في ضبط المشهد الداخلي في سوريا، في دمج كل المكونات، ليس فقط يعني في المؤسسات الأمنية، ولكن حتى في وزارات الدولة. إلى الآن هناك يعني شبه توجه في المناصب ربما الكبرى في سوريا أن تكون بيد مجموعة من التي توصف إلى الآن بأنها من هيئة تحرير الشام، وبالتالي هذا لا يعتبر مؤشر إيجابي بكل معنى الكلمة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، عندما نتحدث عن موضوع رفع العقوبات والاستحقاقات السورية، لنتذكر دائما بأن هناك نوع من البيروقراطية في مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك دائما قاعدة ذهبية في التعامل مع الولايات المتحدة، هي أنه من يتعامل مع الولايات المتحدة كأشخاص، هذه تعتبر وربما هذه من الأقوال الخالدة لرونالد ريغان، أنه من يتعامل مع الولايات المتحدة كأشخاص وكرؤساء يفشل، ومن يتعامل مع الولايات المتحدة كمؤسسات هو من يعمل على طبعا ترسيخ العلاقة مع أمريكا. وبالتالي نعم هناك علاقة جيدة بين الرئيس السوري والرئيس الأمريكي، هذا لا شك وهذا إيجابي جدا، ولكن يعني ما يجب أن تتوجه إليه الجمهورية العربية السورية الجديدة هو علاقات مع المؤسسات الأمريكية وليس
1: يعني هذا لم
0: علاقة
1: يحدث
0: مع الإدارة
1: بتقديرك،
0: الأمريكية.
1: هذا يعني
0: للأسف
1: في لب
0: الشديد
1: سؤال سابق كنت قد
0: نعم،
1: سألته، أنه هناك
0: للأسف
1: يعني هناك
0: الشديد
1: شبكة علاقات أسست، لكن هل ما أسسنا العلاقة مع الولايات المتحدة؟
0: لم تتمأسس العلاقة مع الولايات المتحدة إلى الآن، وإلى الآن تفتقر الحكومة السورية الجديدة إلى رؤية استراتيجية للعلاقات مع الولايات المتحدة. يعني نعم العلاقات مع الإدارة الحالية جيدة، ولكن لنتذكر في العام 2028 سيذهب دونالد ترامب ويأتي رئيس غيره سواء جمهوري أو ديمقراطي. هذا الرئيس الجديد قد لا يكون بالضرورة متوافق مع رؤية الرئيس ترامب حاليا إلى سوريا، وبالتالي تتغير الأمور بشكل جذري. المطلوب مأسسة هذه العلاقة مع الكونغرس، مع المؤسسات العسكرية والأمنية الأمريكية، وهذا غير محقق إلى الآن.
1: طيب
0: وبالتالي المطلوب سوريا بغياب الآن المبعوث الأمريكي ودخول سوريا ضمن منظومة إقليمية جديدة، أن تلعب الحكومة السورية الجديدة دور راسي في تمتين الجبهة الداخلية السورية. إلى الآن باعتقادي الحكومة السورية تركز على علاقاتها مع الدول الخارجية، هذا ممتاز، هذا جيد، ولكن ليس على حساب الملفات السورية الضاغطة، الاقتصاد، الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري. الحقيقة هو
1: طيب
0: المطلوب أن يكون في قمة الأولويات لدى الحكومة السورية
1: طيب
0: الحالية.
1: أستاذ علي، هل نحن جاهزون لذلك سواء على المستوى الخارجي أو المستوى الداخلي، يعني لتحقيق كل الشروط المطلوبة للاستقرار منا سواء خارجيا أو داخليا؟ أيضا يعني هذا يتصل بسؤال آخر، أنه الملفات التي ساعد فيها أو كان قائما عليها من الطرف الأمريكي توم براك، نتحدث هنا مثلا عن ملف قسد، يعني عن التسوية التي حدثت مع قسد، عن المفاوضات التي جرت مع الطرف الإسرائيلي، عن ترتيب العلاقة مع العراق، وحتى ربما يعني

0: يعني في مرحلة معينة عن لنقل يعني اتخاذ العلاقة مع تركيا لشكلها النهائي؟ ما الذي سيحدث بهذه الملفات؟ هل يمكن أن يتغير عليها شيء بتغير الشخصيات التي تديرها أو تشرف عليها أمريكيا؟
1: يعني أعتقد بأن الدولة السورية يعني تفكر مليا يعني أو يعني تدرك بأن عمل سوريا اليوم يجب أن يكون مع المؤسسة الأمريكية وليس فقط مع الأشخاص. ولكن يعني عندما بدأ يعني من بداية النصر وبداية الدولة كان يجب أن يعني يكون هنالك ركيزة بالتعامل الدبلوماسي والتعامل مع هذه الدول بداية لو بعلاقات شخصية. ويعني باعتقادي بأن الدولة السورية تعلم تماما بأن يجب عليها بناء شراكات مؤسساتية حقيقية مع أمريكا وباقي الدول وباقي دول المنطقة. وبالتأكيد يعني اليوم هنالك باعتقادي عمل كبير جدا من الدولة السورية بأن تمأسس كل هذه العلاقات مع كل هذه الدول وأن تصبح يعني بشكل كامل مثل ما تفضل ضيفك أن تكون هنالك علاقات طويلة الأمد مع هذه الدول وخاصة مع دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا يعني اليوم الواقع يفرض نفسه على المنطقة، يعني توسع مضيق هرمز وتوسع الحرب في إيران وأيضا موضوع سلاسل الإمداد، هذا يعطي لسوريا قوة بأن تدخل بآلية عمل واضحة وآلية عمل قوية مع هذه الدول كدولة ندية وكدولة حليفة لكامل المنطقة، لأن تكون هي مضيق هرمز جديد يعني من خلال ما تم الحديث عنه سابقا من توم باراك وايضا من كثير من المسؤولين الدوليين. يعني اليوم سوريا باعتقادي الكامل بانها تلعب دبلوماسيا بشكل جيد، تلعب سياسيا بشكل جيد. بالتاكيد الدوله السوريه تفكر الى الامام ماذا تريد وماذا سوف يصبح يعني عليه الغد. وبالتاكيد سوريا يعني هي بالنهايه دوله محوريه في هذه المنطقه، تأخذ يعني تموضعها شيئا فشيئا، وعملية العمل المؤسساتي يبدأ يعني أو ينضج شيئا فشيئا مع مرور الوقت. بالتأكيد يعني نحن كنا في دولة منكوبة سابقا، اليوم بداية عمل دولة جديدة. وباعتقادي الكل مدرك بأن الدولة السورية يعني يجب عليها أن تعمل بشكل مؤسساتي، وهذا ما نراه على أرض الواقع شيئا فشيئا. أما كما تفضلت يعني عملية الملفات الكثيرة في المنطقة التي كان يعني يديرها توم باراك، يعني اليوم الإدارة الأمريكية قالت بنفسها بأن يعني لم ينتهي وأنا هنالك عمل مع العراق وسوريا وتركيا سوف يكون له دور أوسع في المستقبل بشكل تنسيقي بشكل أوسع بشكل أكبر. بالنهاية ما تريده سوريا اليوم هو أن تكون لاعب محوري في هذه المنطقة وأن تكون هي حليف لي يعني لدولة قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأن تكون أيضا دولة حليفة لكثير من الدول. يعني سوريا تأخذ بآلية عملها الدبلوماسي والسياسي بأن هي تأخذ الكل في كف واحد وفي ميزان واحد وأنها تريد تحالفات مع الجميع من أجل بناء هذه الدولة المدمرة. نعم
0: دكتور فادي، هل تعتقد أن هناك أي دور للوبي الإسرائيلي في تنحية يعني تنحية أو تقليل لنقول نفوذ توم باراك عن الملف السوري، وخاصة فيما يتصل بأي محادثات ممكنة بين الطرف السوري والإسرائيلي لاحقا؟ لأن هناك من يقول بأنه في لبنان مثلا الدور الذي لعبه توم باراك لم يرق للإسرائيليين.
2: نعم، توم باراك في نهاية المطاف طبعا كمبعوث لسوريا ولعب أيضا دور في لبنان، كانت يعني مهمته عندما نتحدث عن الموضوع الإسرائيلي نقل الرسائل بين الطرفين، وبالتالي هو يعني يتعامل مع الموضوع السوري واللبناني في في في في مقاربة طبعا إسرائيل، بحيث يكون يعني ييسر السياسة الأمريكية فيما يخص محادثات سلام مقبلة بين إسرائيل وبين سوريا ولبنان. وبالتالي لا أعتقد بأن توم باراك لعب دورا سلبيا في هذا المجال لسببين. السبب الأول هو كان يقوم بتطبيق سياسة دونالد ترامب فيما يخص سوريا ولبنان مع إسرائيل. يعني ما هي السياسة الأمريكية اتجاه سوريا ولبنان حول السلام مع إسرائيل؟ أن يكون هناك طبعا لا يكون هناك مواجهات عسكرية، أن لا تكون سوريا مصدر خطر على إسرائيل، وأن لا يكون حزب الله يعني في لبنان أو لبنان ك يعني ككيان

0: يحتوي على ذراع من أذرع إيران كما تنظر إليه الولايات المتحدة، مصدر خطر أيضا على إسرائيل. ولذلك شجعت الولايات المتحدة المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل في واشنطن، وأيضا شجعت على مفاوضات مباشرة بين وزير الخارجية السوري الشيباني في أكثر من مناسبة مع وزير الشؤون الاستراتيجية آنذاك الإسرائيلي في أكثر من مناسبة أيضا. لم يلعب توم باراك أي دور سلبي في هذا الموضوع. نعم كان هناك خلافات أمريكية إسرائيلية حول الوضع في سوريا. إسرائيل كانت تريد تفتيت وتجزئة سوريا والاستفادة من الإشكالات في الجنوب السوري للاستمرار في زعزعة كيان الدولة السورية الجديدة، في حين أن المقاربة الأمريكية كانت تقوم على توحيد الدولة السورية وتمكينها حتى تكون دولة مستقرة في الشرق الأوسط. ويعيدنا ذلك إلى المحور الأول من السؤال حول أن تكون جزء من منظومة إقليمية أوسع تشمل العلاقات الاستراتيجية والاقتصاد والذكاء الصناعي وممرات الطاقة والتجارة وما إلى ذلك. نعم كان هناك خلاف في هذا الموضوع إسرائيلي أمريكي، ولكن ما كان واضح.
1: هل هناك أي احتمال أنه تقارب الطرفان وأيضا هذا أثر على وجود توم براك مبعوثا لسوريا؟
0: إلى الآن ما تراه الولايات المتحدة هو ما يسير في المنطقة حقيقة. نعم هناك رغبة إسرائيلية في كما ذكرت زعزعة الوضع في الجنوب السوري وفي سوريا بشكل عام، ولكن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن في ترسيخ وجود سوريا والحكومة السورية الجديدة كلاعب إقليمي في التعاملات في الدول المنطقة مع الشرق الأوسط. ولذلك كما ذكرت توم باراك كان يعني العقدة في هذا الموضوع، ولعب دورا مهما في تيسير دمج سوريا في محيطها الإقليمي، وطبعا حتى يعني مع الدول الأوروبية. يعني هذه العلاقات التي يعني كانت في الفترة الماضية بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي، لا نستطيع أن ننكر بأن الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في هذا المجال. وكان توم باراك هو اللاعب الأبرز في هذا الموضوع، ولكن موضوع إسرائيل هو موضوع منفصل تماما عن هذا الموضوع. كما ذكرت هناك تباين في الرؤى، ولكن توم باراك لعب دور مهم في تثبيت الرؤية الأمريكية في هذا الموضوع. ولذلك أعود ربما للجملة الأولى التي تحدثت عنها، انتهاء مهامه هي يعني موضوع يتعلق بتحول السياسة الأمريكية في سوريا، وليس نوع من أنواع يعني عدم الرضا الأمريكي عما قام به توم باراك في الفترة الماضية في سوريا.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، ضيف من واشنطن. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من دمشق الأستاذ علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير تقرير أمريكي تحدث عن فرار عدد من مقاتلي داعش في سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف التقرير الفصلي للمفتش العام الأمريكي والذي تناول أحداث الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في العراق وسوريا والمنطقة، كشف وقوع أكبر عملية هروب واختفاء جماعي لعائلات ومسلحي تنظيم داعش في سوريا. وبحسب التقرير فر ما لا يقل عن 150 مسلحا من التنظيم، ما دفع الولايات المتحدة إلى الإسراع بنقل 5700 سجين من سوريا إلى السجون العراقية لمنع هروبهم. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين يخشون الآن من استغلال داعش لهذه الفوضى لإعادة تنظيم صفوفه وقوته مرة أخرى في سوريا والعراق. كما أشار التقرير إلى أن هناك قلقاً داخل البنتاغون من احتمال عدم قدرة الحكومة السورية على السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لقسد سابقاً. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ محمد حسان الزميل المشارك في معهد الشرق الأوسط والمتخصص بالجماعات الإسلامية ضيفي من

0: أمستردام، ومعنا أيضا الأستاذ عمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعتنا دون الدولة، ضيفي من حلب. أرحب بكما. أبدأ معك أستاذ عمار، يعني هي ليست المرة الأولى التي نناقش فيها هذا الموضوع، لكن ما أود سؤاله هنا، إلى أي مدى تتطابق هذه البيانات التي تصدر الآن عن طرف أمريكي مع بيانات الحكومة السورية، سواء حول وضع من خرج من المخيمات من عائلات أو من عناصر يعني يثبت بالفعل انتمائهم لداعش؟ وأيضا الأمر الآخر المهم جدا في التقرير هو مدى قدرة الحكومة السورية على السيطرة أمنيا على أي خلايا موجودة لداعش أو أي نشاط يمكن أن يصدر عنها لاحقا.
1: مساء الخير سيدة نور، للضيف الكريم وللمشاهدين. الحقيقة نقطة مهمة جدا قبل الحديث عن تفاصيل التقرير.
0: فضح.
1: التقرير يقول أنه هرب السجناء ما دفع الولايات المتحدة إلى نقل 5000، بالتالي إحصاءات الحكومة السورية جرت بعد استلامها للسجون، أي بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية أو خسارة قوات سوريا الديمقراطية، والهروب جرى قبل وصول الحكومة السورية. بالتالي هنا نتحدث عن فترتين زمنيتين مختلفتين تماما، لا يوجد هناك رابط بينهما. الأرقام التي يتحدث عنها المفتش الأمريكي هي أرقام ما قبل وصول الحكومة السورية وسيطرتها على السجون والمخيمات، بينما أرقام الحكومة السورية هي ما بعد وصولها إلى المخيمات والسجون. الحقيقة نعم، أنا أعتقد أنه هناك تضارب بالأرقام أو هناك اختلاف واضح في الأرقام، لأنه كما ذكرت هناك اختلاف بالفترات التي يغطيها التقرير. التقرير الأمريكي يتحدث عن الفترة التي كانت فيها قسد وأدت إلى وصول فوضى، ونذكر جميعا حتى تلفزيون سوريا نقل جزء كبير من هذه الأخبار عندما هرب سجناء وتعاون الأهالي مع الحكومة السورية لإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى السجون، بينما فترة قسد أدى إلى هروب كبير جدا ولا سوريا الديمقراطية لإلقاء القبض على هذه على هؤلاء الأفراد وهذه الخلايا.
0: يعني
1: بالتالي هذه نقطة، دعيني أقول نقطة أولى للحديث هي عن فرق مهم زمني بين ما يغطيه التقرير وبين أرقام الحكومة السورية كما سألتي أو كما تفضلت حضرتك. النقطة الثانية هي قضية قدرة الحكومة على معالجة هذا الموضوع. الحقيقة نحن لا يمكن أن ننظر إلى ملف داعش كملف سوري خالص، هو ملف دولي بطبيعة الحال. ودعيني أقول إذا أردنا أن نتحدث جغرافيا، نحن نتحدث عن منطقة تمتد من مدينة بغداد وربما من حدود إيران إلى الساحل السوري وداخل لبنان. بالتالي هذه منطقة جغرافية يتحرك فيها التنظيم، الحالة الأمنية فيها سائلة ليست صلبة. الحالة الأمنية في العراق، من يتابع عمليات التنظيم وأخبار التنظيم لديه نشاط في العراق، التنظيم لديه نشاط في سوريا، وأيضا قبل فترة غطى التنظيم بعض النشاطات له في لبنان، وسمعنا وأعلن عبر عدة وسائل إعلام عن وصول عدد من عوائل التنظيم من مخيم الهول إلى داخل لبنان. بالتالي نحن نتحدث عن معضلة أو قضية ليست قضية سورية، ولا يمكن لسوريا وحدها أن تحلها بدون أن يتعاون معها جيرانها. بالتالي هنا أقول أنه النقطة الأولى في قضية معالجة هذه الأزمة هي تعاون الدول فيما بينها. النقطة الثانية هي فهم الأجهزة الأمنية لطبيعة عمل التنظيم الجديدة. التنظيم لا يكرر ما قام به سابقا من عام 2014 أو 2013 إلى عام 2019 عند السقوط. التنظيم اليوم تطور. التنظيم أولا لا يريد الإمساك بجغرافيا، بالتالي لا يمكن أن نرى مناطق سيطرة تابعة للتنظيم. ثانيا، التنظيم لا يعمل وفق هرمية ثابتة تمر فيها الأوامر الإدارية بسلسلة بيروقراطية واضحة. هناك حالة من اللامركزية الشديدة، هناك حالة من التفويض عالية جدا لقادة المناطق أو قادة القطاعات والولايات كما يسمونها في أدبيات التنظيم. الأمر الثالث، هناك حالة أمنية دولية إقليمية وأيضا سورية جديدة تماما، فبعد انحسار إيران وتمدد النفوذ التركي إلى داخل سوريا بالتعاون طبعا مع الحكومة السورية من خلال التنسيق الأمني والعسكري وغيره، يؤدي إلى خلق حالة أمنية جديدة. بالتالي هناك لا يوجد منظومة أمنية واحدة تمتد من طهران وتنتهي في بيروت، هناك منظومتين أمنيتين الآن تتعامل مع ملف التنظيم. منظومة تتبع لإيران كقوة إقليمية توجد في إيران والعراق ولبنان، ومنظومة أمنية تتعامل مع التنظيم بعقلية أخرى تبدأ من أنقرة وتصل إلى دمشق وربما يدخل الأردن فيها. بالتالي نحن نتحدث عن وضع أمني جديد في الإقليم أو في الجغرافيات التي ينشط فيها التنظيم، يؤدي إلى أن يكون هناك تباين في أداء هاتين المنظومتين سيستفيد منه التنظيم في التحرك.
0: أستاذ محمد حسان، مرحبا بك من جديد. إلى أي مدى تتفق في فكرة أنه هناك منظومتين ربما أمنيتين تنافسهما في هذه المنطقة أو اختلافهما على الأقل قد يساعد في شكل من

0: أشكال عودة التنظيم، يعني ليس ربما بشكل السيطرة على أراضي كما كان سابقا، لكن بأشكال أخرى. إذا أردنا أن نطرح السؤال بصيغة أخرى، إلى أي مدى الظرف السياسي والاجتماعي الذي ساعد سابقا على ظهور التنظيم قد انتفى الآن في المنطقة؟
1: نعم، مساء الخير لك وللضيف الكريم أنسنور. أنا يعني قبل ما أدخل بالجواب على هذا السؤال، أنا حابب أحكي بنقطة ممكن تم إغفالها من الصديق عمار. حالة الهروب اللي صارت بمخيم اللي هو يعني الحديث كلياته بالتقرير الأمريكي أو تقرير المفتش العام، هو يتحدث عن مخيم الهول، هو ما بيتحدث عن سجون اللي كانت تحوي مقاتلي التنظيم اللي موجودة تحت سيطرة قسد، واللي تم نقل المقاتلين منهم واستبعادهم باتجاه العراق، يعني خوفا من فرار المعتقلين. نحن حالة الهروب ممكن نقسمها لجزئين. الجزء الأول اللي هو كان بشهر يناير، يعني عندما أخلى عناصر قسد المخيم أو الحامية الأمنية اللي كانت تحرس المخيم قامت بالانسحاب منه. بعدين يعني استغل هذا الظرف عائلات وعناصر من التنظيم كانوا موجودين داخل المخيم وهربوا، يعني وهذا الشيء يعني أكدت وزارة الداخلية السورية عبر المتحدث الرسمي باسمها نور الدين البابا، اللي قال إنه هرب يعني عدد من عائلات التنظيم. وبعدين يعني تم استدراك الموضوع ونشر قوى أمنية يعني بمحافظة الحسكة أو بالمناطق اللي كان يتوقع هروبهم إليها من أجل إلقاء القبض عليهم وإعادتهم. وطبعا يعني كان في حديث كثير يعني من وزارة الداخلية، من وسائل الإعلام السورية، إنه يعني تم إلقاء القبض على معظمهم وإعادتهم إلى المخيم. لكن في نقطة أخرى، يعني بعد هذا التطور، بعد ما سيطرت قوات الحكومة السورية على مخيم الهول، كان في جزئية ما تم التطرق لها كثير عبر يعني من وسائل الإعلام، وتم يعني محاولة تجاهلها، اللي هي أنه في كثير من يعني مقاتلين أجانب كانوا ضمن صفوف هيئة تحرير الشام موجودين بمناطق إدلب، قاموا بالقدوم إلى مخيم الهول، عندهم علاقات تربطهم ببعض العائلات الموجودة داخل المخيم، وتم نقل هاي العائلات باتجاه إدلب.
0: طبعاً لا، هذا أثيرت هذه النقطة، اسمح لي أستاذ محمد، أثيرت هذه النقطة مراراً، وكان الرد الذي يأتينا بأن هؤلاء عائلات ولم يثبت عليهم شيء ولم يثبت انتمائهم لتنظيم الدولة، ووجودهم في هذا المخيم أصلاً هو أمر غير إنساني، هم ليسوا مقاتلين. يعني أنا قد ناقشت هذا الموضوع أكثر من مرة ويأتيني هذا الجواب كان.
1: لكن الآن هذه العائلات، الآن نتحدث عن عائلات مقاتلي التنظيم ولا نتحدث يعني حتى عائلات المقاتلين، مقاتلي التنظيم هي عائلات مدنية يعني ما لها علاقة بمقاتلي التنظيم.
0: لا، وإنه يعني ما قيل هو أن هناك أيضا عائلات ليس لها علاقة حتى بمقاتلي التنظيم، يعني كانت
1: أنا
0: وجدوا في يعني المناطق التي انسحب منها التنظيم.
1: إحصائيات المركز اللي عملنا عليها بالفترة الماضية يعني كان الثاني.
0: هو حقيقة أنا لا أتبنى أي جواب، أنا فقط أنقل الجواب الذي أتانا من جهات مقربة من الحكومة.
1: نعم، عن طريق هذه الإحصائيات سوف يعني نحاول توضيح الصورة. كانوا الثاني 2026 كان عدد قاطني مخيم الهول يعني 23376 شخص، يعني 2462 كانوا لاجئين داخل المخيم، طبعا في منهم 2573 هم عراقيين، 14694 هم كانوا نازحين سوريين. يعني بالمعظم غالبية هؤلاء الأشخاص السوريين هم تم احتجازهم داخل المخيم، هم عائلات مدنية، هاي العائلات قدمت للمخيم أثناء سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بدعم التحالف الدولي على مناطق سيطرة التنظيم. بين هاي الأعداد كلياتها كان في 6220 يعني شخص، هذول من عائلات مقاتلي التنظيم موجودين داخل المخيم. الآن بعد نقل وإخلاء مخيم الهول من يعني وإغلاقه، يعني صار في حديث عن نقل هاي العائلات باتجاه مخيم بمدينة أخترين. إلى الآن لا يوجد أعداد يعني رسمية من الحكومة السورية عن أعداد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى مخيم أخترين. في حال ظهور الأعداد الحقيقية للقاطنين داخل مخيم أخترين من خلال الأرقام اللي موجودة، يمكن تحديد إذا فيك أن حالات هروب جماعية أو حتى تهريب يعني عائلات.
0: أنا لا أتحدث، معلش بس راجع معك المعلومة أستاذ محمد، الإحصائية هذه من الذي قام بها؟ يعني من أي جهة بالضبط هذا العدد؟
1: يعني هاي الإحصائية نحن اشتغلنا عليها بالمركز، وكمان في إشارة لمواد يعني تم نشرها حتى بتلفزيون

سوريا عن هاي الإحصائية عن طريق المراكز اللي مهتمة بتوثيق عدد القاطنين داخل مخيم الهول. نحن اشتغلنا عليها كمان لمحاولة فهم الأعداد الآن الموجودة داخل مخيم أخترين ومقارنتها بالأرقام اللي كانت موجودة.

0: يعني مثال عليها الرعايا الأستراليين اللي تم نقلهم إلى أستراليا.
1: صحيح.
0: لكن إلى الآن لا يوجد إحصائيات رسمية يعني سواء من منظمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي هي أحد المشرفين على مخيم أخترين، كمان وزارة الطوارئ والكوارث السورية بوصفها أيضا أحد الأشخاص اللي يشتغلون داخل المخيم واللي هم يعني يشتغلون لأعداد هذا المخيم ليكون يعني ضمن ظروف إنسانية تسمح للعائلات اللي انتقلت للإقامة داخل هذا المخيم.
1: طيب دعني يعني فقط يعني أنقل هذا التساؤل أستاذ عمار. أستاذ عمار، هل هناك بيانات حكومية نشرت أم أنه لم تنشر؟ وهل يتم التعامل بتحفظ ما من قبل الحكومة على هذا الملف؟ يعني ما طرحه الأستاذ محمد يعني فيه وجهة، أنه بعد أن تم إغلاق المخيم ونقل العائلات إلى أخترين لم نعد نسمع أي حراك حكومي تجاههم. مثلا من لم يثبت عليه شيء هل أعيد إلى منزله بشكل أو بآخر؟ من يجب التعامل مع حكومته هل تم التواصل مع حكومته ورفضت بشكل أو بآخر؟
2: يعني أنا أعتقد سيدة نور أنه هناك مسارين. وجهة نظري إلى الآن بداية الحكومة السورية لم تنشر أي بيانات حول الموضوع، لكن أنا أعتقد من وجهة نظري الآن أن الحكومة السورية تعمل على ملف العوائل الموجودة في مخيم أخترين أو العوائل التي تم إخراجها من مخيم الهول إلى مخيم أخترين على سياقات متعددة. السياق الأول هو ما يخص العوائل السورية من حيث ارتباطها، لأننا نسمع بحكم تواجدنا بالداخل عن عودة بشكل متكرر عن عودة بعض العائلات كانت موجودة في مخيم الهول وعادت إلى قراها في أرياف حلب وإدلب وحماة وحمص. نسمع بشكل متكرر من خلال الأهالي عن عودة عائلة فلان وعائلة فلان، إما عوائل كانت مقيمة في المنطقة الشرقية أو نازحة إلى المنطقة الشرقية وهي من أبناء هذه المناطق، اعتقلت من قبل قوات سوريا الديمقراطية لشبهة انتمائها إلى تنظيم الدولة، أو أنها بالفعل كانت إحدى عوائل مقاتلين التنظيم واعتقلت بتهمة أنه ابنها أو زوجها أو قريبها كان من التنظيم ثم أطلق سراحها. الحكومة السورية الآن بعد تثبت بالنسبة للعائلة السورية، بعد إثبات عدم تورط هذه العائلة أو عدم وجود ارتباط، لأن هناك أيضا بعض النساء من تعمل كلوجستي أو تعمل كناقل رسائل للتنظيم، لذلك لا يتم إطلاق سراح النساء فقط لأنهم نساء، وإنما أنا أعتقد أنه عندما يتم التثبت من عدم تورط هذه العوائل وهذه النساء بأي عمل مرتبط أو يصب في صالح التنظيم يتم إطلاق سراحة. العوائل الأجنبية أنا أعتقد يتم التحفظ عن الأعداد الحقيقية، لأن الحكومة السورية الآن تعمل على التواصل مع جميع مع جميع الدول التي يوجد لها رعاية داخل هذا المخيم، ولذلك هي تريد أن تصل إلى نقطة أنها تريد بداية، أنا من وجهة نظري أعتقد ذلك، أنها تريد أن تصل إلى نتيجة نهائية أن ستعلن أن هذا العدد من العوائل أو من النساء والأطفال بعد تواصل الحكومة السورية مع حكوماتهم لم تقبل أو لم ترغب الحكومة التي الحكومة الأم لهؤلاء المقاتلين أو العوائل باستقبال هذه العوائل وكذلك النساء أو الأطفال. بالتالي أنا أعتقد الحكومة السورية الآن تعمل على هذا الموضوع من جانب دبلوماسي واستخباراتي بنفس الوقت، لأنها أيضا تستفيد من هذه العوائل للوصول إلى الشبكات ربما كما ذكرت، لأن هناك بعض العوائل وخاصة الأجنبية لديها تواصل مع الخارج لأنها تتلقى الدعم من الخارج. بالتالي أنا أعتقد أن الحكومة السورية تعمل في مساقين بما يخص العوائل الأجنبية، استخباراتي ودبلوماسي بنفس الوقت، فهي تتعاون أو تتواصل مع الدول الأم لهذه العوائل لإعادتها وبنفس الوقت للوصول إلى الشبكات الموجودة داخل هذه الدول التي تجمع الأموال أو ربما تقوم بعملية التجنيد أو تنقل الأخبار أو تروج لدعاية التنظيم داخل الدول الأم.
1: طيب أستاذ عمار، يعني من النقاط التي أشار إليها الأستاذ محمد والتي ربما تتقاطع بشكل أو بآخر مع التقرير هي أنه ربما هناك بعض العناصر الذين ينتمون أو تربطهم علاقة ما بهيئة تحرير الشام قد عملوا على إخراج بعض العائلات أو بعض الأشخاص من مخيم الهول، وهذا يعني هذه الفكرة ربما هي تتقاطع مع المخاوف التي يتحدث عنها التقرير في البنتاغون أنه لا تستطيع الحكومة السورية ضبط ربما هذه البيئات الموجودة في المناطق التي خرجت منها قسد. هل هذه المخاوف موجودة وحقيقية أم أنه هي مبالغ فيها وتحمل تصورات مسبقة؟
2: ديمقراطية.
1: السؤال لك أستاذ عمار، لا أدري إن كنت تسمع.
2: أقصد أنت تقصدين مناطق قوات سوريا الديمقراطية أم المناطق التي خرج منها المقاتلين الأجانب؟
1: لا، هو يقول التقرير أنه قد لا تستطيع الحكومة ضبط البيئات أو المناطق التي خرجت منها قوات سوريا الديمقراطية و

0: هذا ربما يتقاطع مع ما تفضل به الأستاذ محمد، أنه هناك أنباء عن أنه بعض المقاتلين في هيئة تحرير الشام سابقا أو المرتبطين بها بالفعل قد ساعدوا في خروج شخصيات مرتبطة بداعش من المخيمات.
1: طيب دعيني أجيب على هذا الموضوع بنوع من التفصيل وبعجالة كمان بنفس الوقت. أولا المقاتلين الأجانب الذين أخرجوا عائلات تخصهم من مخيم الهول قاموا بإبلاغ الحكومة بهذه العائلات وتسجيلها بشكل رسمي لدى المؤسسات المعنية داخل الحكومة بهذا الموضوع وخاصة المؤسسات الأمنية، وبالتالي أصبحت الحكومة تعرف تماما أين تتواجد هذه العائلات ودرست حالتها الأمنية حتى بعد إخراجها من المخيم، تم دراسة حالتها أمنيا والتأكد من عدم تورطها أو عدم ارتباطها بالتنظيم كما ذكرت بشبكات لوجستية أو إعلامية أو دعائية أو غير ذلك. أما في محور أو ملف مختلف تماما، أنا أعتقد قدرة الحكومة السورية على ضبط المنطقة الشرقية بشكل كامل كما هو الحال مثلا في باقي المناطق وخاصة أتحدث عن إدلب أو المناطق التي كانت محررة سابقا، أنا أعتقد أنه بطبيعة الحال لن تستطيع الحكومة ضبط تلك المنطقة. أولا سيطرتها كانت بسرعة كبيرة جدا من ناحية الوقت، المساحة الجغرافية كبيرة جدا، هناك بيئة حاضنة لا زالت موجودة لصالح التنظيم ربما بسبب الفقر أو بسبب لا زالت الدعاية التي مارسها التنظيم في أيام قوى سورة الديمقراطية تجد صدى لها داخل تلك المنطقة. لكن ما أظهرته الأحداث منذ سقوط قوى سورة الديمقراطية إلى اليوم من حالة وعي لدى المجتمع المحلي الموجود هناك بغالبه ووجود حالة من رغبة الحكومة بالعمل المستمر لإيجاد حل لتلك المنطقة من خلال أولا تقوية المؤسسة الأمنية في تلك المنطقة، ثانيا الإسراع في عملية دمج قوات سورة الديمقراطية وتوحيد الملفات بين المؤسستين الأمنيتين الموجودة في قسد والموجودة داخل الحكومة السورية، يساعد بشكل تدريجي لكن ربما بطيء على تفادي أن تكون المنطقة هناك خاصرة رخوة ينشط فيها التنظيم. طيب. لكن وبطبيعة الحال وعلى كل حال أنا أعتقد أنه لن تستطيع الحكومة بالفترة الزمنية قصيرة جدا أن تضبط تلك المنطقة لأنها منطقة مفتوحة بطبيعة الحال، والنقطة الأهم أنها قريبة من العراق التي تعتبر إلى الآن نقطة انطلاق استراتيجي لقوات تنظيم داعش لينطلق منها باتجاه سوريا. بالتالي إذا لم تتعاون الحكومة العراقية مع الحكومة السورية فمن المستحيل على الحكومة أن تضبط تلك المنطقة لشساعتها ولاتساع جغرافيتها.
0: أستاذ محمد، ما الذي يمكن أن يترتب على هذه الشكوك الأمريكية في إمكانية ضبط هذه المنطقة سواء من قبل الحكومة السورية أو حتى بالتعاون مع الطرف العراقي كما أشار ضيفي من دمشق؟
2: يعني أنا ما بشوف أنه أي شيء راح يترتب على هذا الموضوع، يعني فقط أنه محاولة دفع الحكومة لأخذ إجراءات أمنية أكثر تشددا بما يخص التنظيم. والشيء الأهم أنه يعني في شيء موجود على أرض الواقع يعني يقلل من هاي المخاوف اللي ينحكى فيها داخل الأوساط السياسية الغربية وخاصة اللي يتعلق بالتقارير الأمنية حول تنظيم داعش. يعني الآن الهجمات يعني إذا عملنا مقارنة بسيطة يعني ما بمرحلة ما قبل سقوط النظام وما بعد سقوط النظام بما يتعلق بنشاط التنظيم، يعني نشوف أنه نشاط التنظيم يعني انخفض يعني لأدنى مستوياته، يعني وهذا المستوى يعني ما كان ممكن يعني ينخفض حتى أثناء وجود القوات الأمريكية يعني مناطق شمال شرق سوريا أو حتى بالعراق. يعني ما قبل سقوط النظام السوري يعني بديسمبر كان التنظيم ينفذ 59 هجوم شهريا يعني بشكل وسطي، وكان عدد القتلى يعني 63 شخص يعني وسطيا. الآن منذ سقوط النظام إلى الآن يعني عدد الهجمات انخفض باتجاه يعني 12 هجوم شهريا بشكل وسطي، ويترتب عليها تقريبا يعني متوسط عدد القتلى يعني 2 قتيل يعني شهريا. الهجمات التنظيم يعني زادت ب شهر فبراير بعد نقل مقاتلي التنظيم باتجاه العراق، ونحن حكينا يعني بحلقة سابقة على تلفزيون سوريا ليش كانت هاي الهجمات، لأنه التنظيم كان ينتظر مصير مقاتلي الموجودين داخل السجون وتعامل الحكومة السورية معهم. بعد أعلن يعني مرحلة جديدة من العمليات ضد الحكومة السورية، يعني من هذا الإعلان حتى هاي اللحظة نحن نحكي عن من 17 فبراير تقريبا 26 إلى اليوم التنظيم يعني شن 47 هجوم ضد قوات الحكومة السورية، 26 هجوم منها بدير الزور، 8 بحلب، 6 بالرقة، 2 بحسكة، 2 بواحد بحمص، وواحد بحماة. أنا شايف أنه ما راح يترتب على هذا الموضوع أي شيء، ممكن فقط زيادة الضغط على الحكومة السورية لاتخاذ إجراءات أمنية أكثر. لكن مثل ما ذكر الصديق عمار

0: تأثير جوهرية بخصوص مناطق شرق سوريا. النقطة الأولى أنه إلى الآن الحكومة السورية ما دخلت بشكل فعلي لأجزاء يعني واسعة من مناطق شمال شرق سوريا، وخاصة محافظة الحسكة. الدخول يعني خجول لبعض قوات الأمن قسد إلى الآن يعني، وقوات العسكرية هي المسيطرة. الشيء الثاني واللي هو كثير جوهري أنه في عدم تعاطي يعني سياسي وعسكري وأمني مع الجانب العراقي. أنا بشوف أنه أهم خطوة للحد من نشاط التنظيم هي تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية أو حتى الأمنية مع الجانب العراقي،
1: وهذا يتقاطع يعني حتى مع ما تفضل به الأستاذ عمار. أشكرك شكرا جزيلا، واعذرني على المقاطعة لأنه وقتي نفد. الأستاذ محمد حسان زميل مشارك في معهد الشرق الأوسط والمختص بالجماعات الإسلامية ضيف من أمستردام. أشكر أيضا موصول للأستاذ عمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعة ما دون الدولة ضيفي من حلب. مشاهدينا أشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: لها تجربه عريقه في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلبسية
1: ورأيها بمسار العداله الاعتقالي.
0: مش لها تخوير لانه في تضارب المؤثرات الاقتصاديه.
2: السياسات الاقتصاديه حاليا رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافيه اكبر.
4: البيانات دقيقه.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، الموت الخبري إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

0: أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. إدارة سد الفرات تعلن إغلاق بوابة المفيض الرابعة بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا، ووزارة الطوارئ تؤكد عدم تزيل خسائر بشرية وبدأ تقييم أضرار ارتفاع منسوب النهر. العثور على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في الجهة الجنوبية من مدينة قارة بريف دمشق، والهيئة الوطنية للمفقودين تقول إنها باشرت الإجراءات الفنية والقانونية لكشف هوية الضحايا. إعلام الاحتلال يقول إن الجيش الإسرائيلي يسعى لتوسيع توغله في لبنان، ويؤكد نصبه جسورا فوق نهر الليطاني وفتحه طرقا جديدة لعبور قواته. إعلام إيراني ينشر وثيقة تتضمن مسودة مذكرة تفاهم من 14 بندا بين طهران وواشنطن، ويقول إن الأخيرة تعهدت بتمكين إيران من الوصول لنحو 12 مليار دولار من أصولها المجمدة خلال 60 يوما. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت إدارة سد الفرات إغلاق بوابة المفيض الرابعة بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي القادم من الأراضي التركية من نحو 1800 متر مكعب في الثانية إلى 1400 متر مكعب. وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور إن عملية الإغلاق جاءت بعد تخفيض تدريجي للتدفقات المائية بدءا منذ مساء أول أمس الجمعة، إذ خفض التصريف عبر بوابة المفيض الثالثة بمقدار 100 متر مكعب في الثانية بالتزامن مع تراجع تدريجي في منسوب المياه. وأكد بكور أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الواقع المائي والتشغيلي للسد على مدار الساعة لضمان السلامة التشغيلية واستقرار المناسيب ضمن الحدود الآمنة. هذا وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جولة ميدانية في مدينة الرقة أن معظم عمليات الطوارئ أنجزت، وأن منسوب المياه بدأ بالتراجع تدريجيا بعد إغلاق الفتحة الرابعة في السد، مشيرا إلى عدم تزيل خسائر بشرية وبدء تقييم الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين.
1: فاليوم أنه تقريبا معظم العمليات الاستجابة الطارئة تم الانتهاء منها، والحمد لله مثل ما أكيد سمعتوا بالأخبار تم إغلاق الفتحة الرابعة من سد الفرات، والمنسوب النهر بدأ يتراجع تدريجياً، وإن شاء الله يعني الأمور تعود لطبيعتها تدريجياً وتستقر الأمور، وإن شاء الله يعني راح يكون في لجان متخصصة أيضاً من الوزارات لحتى تقيم الأضرار لحتى يتم تعويض المتضررين إن شاء الله كمان، ونحن مستمرين يعني بالاستنفار حتى انتهاء هاي الأزمة وإن شاء الله بتمر على خير، والحمد لله انه ما تم تسجيل خسائر بشريه، وهذا الشيء اللي بخلينا دائما متفائلين، بخلينا نقول انه الحمد لله الى الان الاستجابه مشياني، والفرق راح تضل مستنفره حتى تنتهي الازمه باذن الله. يعطيكم العافيه جميع وشكرا لكم.
0: وفي مستجدات ازمه الفيضانات ايضا غمرت مياه نهر الفرات اجزاء من شارع الكورنيش في مدينه دير الزور، ما ادى الى تعثر حركه المرور وتوقف التنقل عبره.
2: شارع الكورنيش هو أحد شوارع مدينة دير الزور، دخلته المياه وغمرت أجزاء واسعة منه، ولعل عند النقطة

0: الأخيرة تصل المياه في عمق نحو 60 سنتيمتر. بعض السيارات تتوقف عند منتصف هذا الطريق ثم تعود. هذا الشارع بطبيعة الحال هو لا يستخدم كشريان رئيسي للمنطقة، بل هو فقط لأماكن التنزه على شاطئ نهر الفرات الذي كان منخفض عن هذا المستوى نحو 3 أمتار، أما الآن فقد دخلت المياه إلى أطراف المنازل الموجودة على هذا الشارع. تلفزيون سوريا عبد الصيبي، دير الزور.
1: هذا ونفذت القوى الجوية في الجيش السوري طلعات جوية على طول السرير النهري في محافظة دير الزور في إطار جهود لجنة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت محافظة دير الزور أن هذه الطلعات تهدف إلى ضمان نقل الحالات الإنسانية العاجلة وتأمين وصولها إلى المراكز الطبية. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت الجمعة استنفار عدد من تشكيلاتها بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للإسهام في مواجهة ارتفاع منسوب الفرات في المحافظة. قالت مديرية البيئة في محافظة الرقة أميرة الخلف إن المؤشرات الحالية تظهر انخفاضا تدريجيا في منسوب مياه نهر الفرات. وبيّنت الخلف أن ارتفاع المنسوب يحمل عددا من الآثار الإيجابية من الناحية البيئية، بينها تجديد خصوبة التربة عبر ترسب الطمي والمساهمة في تغذية المخزون الجوفي من المياه، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة للأسماك من خلال انتقالها بين المناطق المختلفة على مجرى النهر. أشارت إلى أن كوادر المديرية أجرت جولة تفقدية على سد قديران للاطلاع على واقع منسوب المياه ومتابعة التطورات الميدانية المرتبطة بارتفاع مناسيب نهر الفرات. من جهتها أعلنت مديرية إعلام الرقة عن خروج محطة مياه طاوي عن الخدمة بشكل كامل. وأوضحت المديرية أن توقف المحطة جاء إثر انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها من جراء الفيضانات وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، في حين قالت وزارة الطاقة إن خروج محطة مياه طاوي من الخدمة يعود إلى إجراءات احترازية ولم يكن نتيجة عطل مباشر. أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 3 محطات ضخ للمياه، وذلك بعد استقرار المنسوب وعودة الظروف التشغيلية الآمنة. من جانبها ذكرت وزارة الطاقة أن محطات الضخ كانت قد توقفت احترازيا نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات. واصلت الشركات العامة لمياه الشرب وصرف الصحي في عدد من المحافظات السورية إرسال صهاريج مياه الشرب إلى محافظة دير الزور لتأمين المياه وتوزيعها على الأهالي في المناطق المتأثرة بارتفاع منسوب نهر الفرات. وذكرت وزارة الطاقة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعويض النقص الذي حصل بسبب خروج بعض منظومات المياه ومضخاتها عن الخدمة نتيجة الفك الاحترازي للمحطات لضمان استمرار عملها فيما بعد عن عودة المنسوب لحالته الطبيعية، بما يعزز استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين ويؤكد التضامن بين المحافظات في مواجهة الظروف الاستثنائية. مع استمرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في دير الزور اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة منازلها في المناطق المهددة بالغمر واللجوء إلى مراكز إيواء في المدينة جرى تجهيزها بشكل مسبق من قبل الجهات المعنية.
2: لم يجد خالد خيارا سوى مغادرة منزله في حويجة صقر بعدما غمرت مياه الفرات أجزاء من المنطقة. توجه مع عائلته إلى أحد مراكز الإيواء التي أعدت لاستقبال المتضررين، شأنه شأن عشرات الأسر التي اضطرت لمغادرة منازلها بحثا عن الأمان.
3: والله اليوم تقريبا الساعة 7 الصبح فاضت علينا المي وطلعنا قال نحن بدون وعي، اتجهنا الإجابة اتجاه البلد تلقونا الشباب قدام والله خير ما قصروا معنا. والله عندنا المحاصيل الزراعية حيل تضررت، عندنا غنم وعندنا حلال ايضا زادين محصوره الساعتين ما نقدر نتحرك باتجاه اي شيء. موضوع يعني بس نسقي مي والمحاصيل القمح يعني ضررت حيل، يعني المي فات عليها يعني الخسائر ماديه كبيره والله.
2: ومع التحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب الفرات سارعت محافظة دير الزور ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وفرق تطوعية إلى تجهيز مراكز إيواء بشكل استباقي لاستقبال المتضررين.
4: طبعا اليوم تلبية للنداء من محافظة دير الزور بضرورة إخلاء بعض المناطق القريبة على نهر الفرات المعرضة للخطر بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات. قمنا بإنشاء ثلاث مراكز إيواء مؤقتة ونسعى لافتتاح مركزين جدد نتيجة لتوافد عدد كبير من العوائل من أكثر مناطق حويجة الصقر وحويجة القاطع. طبعا المراكز هي عبارة عن مدارس بحي الحويقة وفي مركز إشارة سين فؤاد، نسعى لافتتاح مركزين إيواء مؤقتة جدد.
5: استجبنا تقريبا ل 65 عائلة باحتياجات أولية، مواد غير غذائية بالإضافة إلى مواد غذائية وسلل صحية. تضمن المواد فرشات، بطانيات، ضوء، احتياجات أولية تمشي أمور العالم.
2: وبحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لجأت نحو 100 عائلة إلى مراكز الإيواء كحصيلة أولية، في حين فضلت عائلات أخرى الإقامة لدى أقاربها لتبقى هذه المراكز ملاذا مؤقتا للأسر التي أجبرها ارتفاع منسوب الفرات على مغادرة منازلها.
6: يعقد سكان هذا المركز آمالهم على انحسار مياه نهر الفرات سعيا للعودة العاجلة إلى منازلهم. مصعب الحالة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
1: أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور البدء بتجهيز مركز إيواء جديد لاستقبال العوائل المتضررة بعد امتلاء المركزين السابقين نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مدير المديرية مهند حنيدي أن العمل جار لتجهيز المركز في حي المطار القديم بعد امتلاء مركزي الإيواء في مدرسة عمر بن الخطاب بالحويقة الغربية ومركز التطبيقات في الحويقة الشرقية. وأشار إلى أنه تم استقبال نحو 110 عائلة في المركزين، في حين أدى تزايد أعداد الوافدين إلى إطلاق مركز لتخفيف الضغط وتلبية الاحتياجات المتزايدة. أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية في محافظة إدلب حملة إغاثية بعنوان فزعتنا لأهل الدير لدعم الأسر المتضررة من جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظة دير الزور خلال الأيام الماضية. ودعت المديرية الأهالية والجهات الإنسانية والمنظمات العاملة في الشمال السوري إلى تقديم المساعدات لتخفيف من آثار ارتفاع منسوب النهر يعين، حيث أكد من جانبه مدير منظمة الحياة في إدلب ساري بيطار في تصريح لوكالة سانا استعداد المنظمة للتعاون الكامل مع المديرية في تنفيذ وإنجاح الحملة. الهلال الأحمر السوري توزيع مواد غذائية على 237 عائلة مقيمة في مركزي إيواء ضمن مدرستي عمر بن الخطاب وكمال أسعد كمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات بدير الزور. وأكد الهلال الأحمر السوري في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن فرق الإسعاف ما تزال في حالة تأهب للاستجابة لأي حالة طارئة، مشيرا إلى وجود عيادة الهلال الأحمر العربي السوري المتنقلة في مراكز الإيواء التي افتتحت ضمن مدارس بحي الحويقة في دير الزور لاستقبال العائلات المتضررة. باشرت المؤسسة العامة للحبوب في محافظة دير الزور استلام كميات من الطحين المرسلة من الحكومة والجهات الداعمة بالتزامن مع استمرار عمليات الطحن والتوزيع في مناطق شرقي وغرب نهر الفرات رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع منسوب النهر. وقال معاون أمين مستودع التوزيع الدقيق عبد الله خضر العبد الله إن شحنات الطحين بدأت تصل إلى المحافظة من عدة مناطق بينها حماة وحمص وحلب، ذلك عقب إعلان الحكومة تقديم دعم عاجل لتأمين احتياجات السكان وضمان استمرار إنتاج الخبز. أكد أن المؤسسة تواصل عملها على مدار الساعة لتلبية احتياجات الأفران والمخابز التي لم تتوقف عن الإنتاج، مشيرا إلى توفر مخزون كاف من المادة واستمرار عمليات التوزيع رغم الظروف الراهنة. تعود مشاهد التضامن بين السوريين إلى الواجهة، فمن إدلب انطلقت مبادرة أهلية وعشائرية لتقديم الدعم والمساعدة لدير الزور والرقة تعبيرا عن الامتنان ورد الجميل لما قدمه أبناء العشائر من دعم ومساندة للمتضررين خلال زلزال شباط 2023.
7: أهل دير الزور لبوا نداءات الفزع في كل سوريا، وأذكر بالأخص في إدلب في حادثة زلزال شباط لبوا نداء الفزع وقالوا من لديه عشائر لا يحتاج إلى أمم متحدة. سنكون نحن اليوم فزعة وبجانب أخوتنا أهل دير الزور. العشائر ليس لها حدود، جميع العشائر أن تلبي نداء

0: فزعة باتجاه أخوتنا أهل دير الزور، يستحقون منا المساعدة ووقوف جانبهم، وقوف الأخ إلى جانب أخوه، وفاء من إدلب إلى دير الزور. لا تفرقنا وسنكون بجانبهم بإذن الله.
1: هذا وأطلق مجلس القبائل والعشائر في محافظة حلب حملة فزع دير الزور لدعم الأهالي المتضررين من ارتفاع منسوب نهر الفرات. وتأتي المبادرة في إطار جهود مجتمعية تهدف إلى مساندة الأسر وتقديم الدعم الإنساني للتخفيف من آثار فيضانات وتداعياتها.
2: نحن أردنا أن نرسل رسالة لأهلنا في دير الزور أن نكون يد واحدة بإذن الله في السراء والضراء بإذن الله تعالى. الحمد لله، هذه رسالة مجتمعية طيبة، نكون يد واحدة في هذه الأمور إن كانت خير وإن كانت شر.
3: طبعا بالنسبة للحملة هي رد الجميل ورد المعروف لأبناء الشرقية، لأبناء عمومتنا والأخواننا والأهلنا بالشرقية بما حل عليهم بسبب فيضان نهر الفرات، وهم أهل الأول راعين الأول دائما، هم السباقين للخير.
1: بادر أهالي محافظة الحسكة إلى تقديم 35 كيسا من الطحين لأهالي حي حويقة في دير الزور.
4: احنا من محافظة الحسكة فزعنا لأهلنا بدير الزور ردا طبعا للجميلة اللي سووا معانا، وأهل دير الزور معروفين بالفزعات وأهل كرم صراحة، وحنا من واجبنا أن نقف معاهم، فجبنا لهم طحين عشان يظلون ببيوتهم حرصا لسلامتهم.
5: هذه الفكرة طبعا موجودة عند كل السوريين، الناس البعضها من أهلنا لأهلنا ما بها مانية إن شاء الله، فهاي تدل على التماسك وعلى السلم الأهلي، وتدل أنه إحنا جسد واحد لا يتجزأ بشكل عام سوريا. فحاليا في 35 كيس مقدمة من فاعل الخير راح تتوزع لأهلنا بحويج تقاطع، وما زال في عيال هناك تحتاج إلى المساعدة.
1: شهد نهر الفرات فيضانات أدت إلى غرق العديد من القرى وتسببت بضحايا بين المدنيين. المدى الآتية تستعرض أبرز الفيضانات على نهر الفرات.
6: يعد نهر الفرات الشريان الحيوي الأبرز في سوريا، حيث يجري في أراضيها نحو 700 كيلومتر، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن. ورغم ذلك كان الفرات أيضا مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت خسائر مختلفة. في عام 1884 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا، حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفافه هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرة، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. في عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية في مدينة دير الزور، كما خلف كثيرا من الضحايا، بالإضافة إلى هدم منازل وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أطلق على هذا الفيضان اسم فيضة أبو عبار، نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرق آنذاك. أيضا تعرض نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت بالعديد من القرى، بالإضافة إلى تضرر منازل سكنية في محافظات حلب والرقة ودير الزور. وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. أما في عام 1969 ضربت نهر الفرات فيضانات سببتها الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر مناطق مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع بالمياه، كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان المنازل

0: القاطنين قرب مجرى النهر.
1: أعلنت مديرية إعلام ريف دمشق العثور على موقع يشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في الجهة الجنوبية من مدينة قارة، ذلك بعد اكتشاف مدنيين حقائب مغلقة تحتوي على رفات بشرية. وأشارت المعلومات الأولية بحسب مديرية الإعلام إلى أن المنطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة حزب الله اللبناني، ما يستدعي فتح تحقيقات دقيقة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الضحايا والمسؤولين عنها. من جهتها قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها باشرت مع الجهات المختصة إجراءاتها القانونية والفنية بما يشمل الكشف الميداني وجمع الأدلة والتحقق من احتمال وجود مواقع أو رفات أخرى. أفاد مصدر عسكري لتلفزيون سوريا بأن شخصا اشتبه بانتمائه لتنظيم داعش فجر نفسه بعد أن أطلقت عناصر حراسة مقر الفرقة 76 النار عليه في مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي. وأوضح المصدر أن المهاجم كان يقود دراجة هوائية وحاول اختراق المقر، ما دفع الحراسة للتعامل معه وإطلاق النار عليه قبل أن يقدم على تفجير نفسه. وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع خسائر بشرية أو إصابات بين عناصر الحراسة، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات. ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من الاستهدافات والاغتيالات التي طالت مؤخرا عناصر في وزارتي الدفاع والداخلية، تبنى تنظيم داعش معظمها. كشف التقرير الفصلي للمفتش العام الأمريكي والذي تناول أحداث الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في العراق وسوريا والمنطقة، كشف وقوع أكبر عملية هروب واختفاء جماعي لعائلات ومسلحي تنظيم داعش في سوريا. بحسب التقرير، فر ما لا يقل عن 150 مسلحا من التنظيم، مما دفع الولايات المتحدة إلى الإسراع بنقل 5700 سجين من سوريا إلى السجون العراقية لمنع هروبهم. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين يخشون الآن من استغلال داعش لهذه الفوضى لإعادة تنظيم صفوفه وقواته مرة أخرى في سوريا والعراق. كما أشار التقرير إلى أن هناك قلقا داخل البنتاغون من احتمال عدم قدرة الحكومة السورية على السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة للقسد سابقا. أعلن فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة عن انتشال جثمان شاب فقد قبل 6 أيام في أثناء محاولته السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من فوق الجسر القديم بالمدينة. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نفذت عمليات بحث مكثفة في النهر استمرت 3 أيام متواصلة عقب حادثة الفقدان وسط ظروف صعبة ناجمة عن شدة التيار وارتفاع منسوب المياه. وبيّن الدفاع المدني أن الجثمان عثر عليه في منطقة حويجة السوافي، حيث جرى انتشاله وتسليمه إلى الطبابة الشرعية في المشفى الوطني بمدينة الرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين توصلها إلى نتائج موثوقة تفيد بوفاة جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي المختفية قسرا في سجون النظام المخلوع. ذكر بيان الهيئة أنها استندت إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة أكدت وفاتهم جميعا، مشيرا إلى أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة. أشار البيان إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودها ما تزال مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة. بدورها قالت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المدعو أمجد يوسف في قتل جميع أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وبحسب بيان الوزارة، فإن التحقيقات التي أجرتها مع عدد من الموقوفين بقضية مقتل الأطفال تفيد بأن الجريمة ارتكبتها مجموعات وميليشيات تابعة للنظام المخلوع. وذكر البيان أن هيئة المفقودين شاركت الوزارة مقاطع فيديو ومعلومات أسهمت في دعم مجريات التحقيق وتعزيز الأدلة المتوفرة. من جهتها أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي يمثل ويختصر معاناة آلاف السوريين الذين ينتظرون معرفة مصير أبنائهم المغيبين قسرا. وأوضحت الهيئة في بيان أن الكشف عن مصير الأطفال لا يغلق ملف القضية، بل هو دافع لاستكمال كشف جميع الوقائع والملابسات المرتبطة بها وتحديد المسؤولين عنها نظاما عدم تكرار الحوادث مستقبلا، مؤكدة حرصها على متابعة مصير المختفين قسرا في عهد النظام المخلوع. نفت قوى الأمن الداخلي صحة الأنباء حول إغلاق طريق دمشق السويداء، مؤكدة أن الطريق مفتوح بالكامل أمام المواطنين عبر حاجز المتونة. كما أوضح الأمن الداخلي أن دورياته تنتشر على طول الطريق لتنظيم حركة السير، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية وضمان الاستقرار في المنطقة. هذا ويشهد حجز المتونة حركة مرور طبيعية وسلسة في كلا الاتجاهين من دون تزيل أي عوائق تذكر. قال مدير إدارة الحج محمد نور أعرج إن الحجاج السوريين أنهوا أداء مناسك الحج لهذا الموسم وهم في طريقهم للعودة إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة. وأضاف أعرج أن مرحلة الانتقال التدريجي إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكون أولى رحلات عودة الحجاج السوريين من جدة مع نهاية هذا الشهر. تتواصل في مدينة حماة فعاليات فرحة العيد المخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة أطفال آخرين ضمن أجواء ترفيهية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الاندماج بينهم وإشراكهم في أجواء العيد.
2: اليوم كان في نشاط كتير كتير مسلي، أنا كتير بجي لهون، كل مرة بجي لهون، وكتير كتير هون يعني الحلو وبيسلوا. اليوم كان في فقرة مهرج كتير كتير حلوة، وعيد مبارك للجميع.
3: فقرة المهرج كانت مسلية وحلوة، وعملوا لنا نشاطات كتير حلوة ومسلية، وهلا رح يتم توزيع الهدايا.
4: المبادرة اسمها فرحة العيد، فرحة العيد فيها كتير فعاليات، فيها كتير أنشطة. الفكرة اجت نحن لحتى نخلي الأطفال ذوي الإعاقة ينسجموا مع الأطفال الأصحاء، يصير في أنشطة، والفرحة هي طبعاً المشاركة معهم فرحة كتير كبيرة يعني بالنسبة لنا كمان.
1: شهدت شواطئ مدينة اللاذقية خلال أيام عيد الأضحى إقبالاً واسعاً وغير مسبوق من الأهل والزوار والسياح القادمين من مختلف المحافظات السورية، حيث بدت جميع الشواطئ مكتظة بالكامل نتيجة للازدحام الكبير ورغبة في قضاء عطلة العيد على الساحل.
5: تشهد شواطئ اللاذقية ازدحاماً وإقبالاً غير مسبوق من الزوار والسياح القادمين من المحافظات الأخرى الذين اختاروا اللاذقية وجهة لقضاء عطلة العيد.
6: والله اليوم أنا أي صار لي تاني يوم موجود هون، الحمد لله الأجواء كتير كتير كويسة ممتازة جدا، بتمنى الأشخاص كل اللي ما يجي على البحر يجي بالأوقات هاي.
7: أجواء حلوة وجو كويس وعائلي والعالم مبسوطة ومكيفة، خاصة هالمتقاعدين مثل حكايتي.
8: الأجواء حلوة ولطيفة والعالم كله بين علي الفرح والبسط، لكن القعدة جينا بدنا طاولة ما في طاولة، وساخ بالأراضي، يعني ما في اهتمام أبدا.
9: جاي نتفرج على البحر وشوف البحر، صارنا 14 عام أو 15 عام ما جينا لهون، والله هاي أول مرة، ما شاء الله تبارك الرحمن، وهي أنت الشاي معنا.
10: أجار الطاولة فاضية 200 ألف ليرة سوري، الشاليه كانت ب 400-500 ألف ليرة سوري، اليوم الشاليه لا يقل عن 200 دولار وغرفة ومنافع، من 200 دولار أنت وطالع. طيب هذا الشعب ثلاثة أرباع هون فقير، منين بده يجيب بال 200 دولار و 300 دولار؟
11: أنا والله طلعنا من حلب، يعني كنا الأجواء هاي يعني كنا شلون محرومين شوي، يعني ما كنا نحسن نجي على طول، وصلنا يعني تقريبا 10 سنين ما كنا نجي لهون، كان الوضع مو كويس يعني، والله الاجواء يعني الحمد لله يعني الاجواء صارت كويسه وامان واطمئنان.
12: اجواء حلوه كثير اجتماعيه، والعيد يعني والمحبه مبينه على وجوه الناس كلها، ولكن في عندي الي عتب على البلديه هو هالانتشار هالاوساخ والقمامه، مع انه منطقه هي استثماريه.
1: أثار إعلان مديرية الصحة إعادة افتتاح قسم العينية في مشفى باب الهوى موجة من التساؤلات عن الجهة المشغلة للمشفى وآلية عمله. وتبين أن مديرية الصحة أشرفت بالتعاون مع كوادر طبية وإدارية تعمل بجهود تطوعية على دمج 3 مشافٍ كانت تتلقى دعما سابقا من منظمة شام الإسارية مع مشفى باب الهوى ضمن كيان واحد يحمل اسم مشفى باب الهوى الوطني. يأتي ذلك في ظل غياب رؤية معلنة وواضحة بشأن آليات الإدارة والتشغيل، فضلا عن التساؤلات المتعلقة بقدرة هذه المنشأة الصحية على الاستمرار في تقديم خدماتها خلال المرحلة المقبلة.
13: في شمال سوريا ومع توقف الدعم الطبي تندمج كوادر عدة مشافٍ تحت اسم مشفى باب الهوى الوطني، خطوة يراها المراجعون طوق نجاة بعد تراجع الخدمات الصحية في مناطق المخيمات والقرى المحيطة.
14: اليوم أنا ابني مريض بعينه، ممكن بحاجة لعملية، ممكن هيك. أنا جاي من المخيمات، أنا حتى الآن نحن ساكنين في المخيمات وما أحسن نرجع البلد ولا هالأمور هاي. فمن المخيمات لهون ما في مشفى عيني إنه يستقبل هيك حالي. نحن وجود المشفى هون يعني هون علينا لسا عبء أكبر. العبء الأكبر إنه لو ما موجودين هون ما نروح لأدلب.
13: العيادات الخارجية تواصل استقبال المرضى رغم ضعف الإمكانات وغموض مستقبل التمويل. في قسم العينية وحده يتلقى أكثر من 50 مراجعا يوميا خدمات طبية أساسية.
15: المشفى حالياً يعمل بشكل تطوعي الكادر كاملاً بسبب عدم وجود رؤية واضحة من وزارة الصحة أو مديرية الصحة أو المنظمات اللي كانت داعمة سابقاً للمشفى. فيعني توقف المشفى ممكن يعني يؤثر بشكل سلبي كبير.
13: تتوزع عيادات المشفى على 3 مبان متفرقة بين سرمدة والدانة وكفر لوسين بعد دمج مشفى باب الهوى مع مشفى شام الجراحي ومشفى شام للأطفال سابقاً بحسب مسؤولي المشافي في مديرية الصحة.
16: لحد الآن لا يوجد هناك صيغة واضحة ومحددة عن طبيعة العقود أو سلم للرواتب أو الاعتمادات المالية لهذه الكوادر. فحالياً بعد الانتهاء من عمليات النقل والتركيز ضمن هذه الكتل للمشفى عاد المشفى نشر إعلان أنه ليتابع تقديم الخدمات المجانية وفق المتاح، ولكن لا يوجد هناك دعم.
13: يعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات حاجة في الشمال السوري، غير أن غياب الدعم وتحوله إلى مناطق أخرى بات يهدد قدرة السكان للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.
17: بين حاجة متزايدة للخدمات الطبية وغياب رؤية واضحة بشأن مدى استمرار الدعم المقدم لها، تتعمق المخاوف من اتساع فجوة الرعاية الصحية في شمال سوريا. إلف العلي، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.
1: تتعرض الثروة الحيوانية في بادية ريف حما شرقي لخطر النفوق نتيجة لنقص الحاد في المياه بسبب ردم قوات نظام المخلوع الآبار الارتوازية في المنطقة، ما يهدد مربي المواشي بخسارة 200,000 رأس من الغنم والماعز، كما يسهم نقص الدعم الحكومي من ناحية العلف واللقاحات اللازمة في زيادة هذه الأزمة.
18: يعاني مربو الأغنام في بادية ريف حماه الشرقي من أزمات متراكمة تهدد قطيعا حيوانيا يقدر بنحو 200,000 رأس من الغنم والماعز، في ظل غياب شبه تام للقاحات والأدوية اللازمة لحماية هذه الثروة الحيوانية، فضلا عن عدم تقديم الجهات المعنية الأعلاف المدعومة لأصحاب القطعان.
19: والله الثروة الحيوانية وضعها يعني تعبان. ليش؟ بسبب اللقاحات، لقاحات مين دا تجينا ومشتريات ندورها على حسابنا تنشتريها، وأكثرها دا تجينا مضروبة، يعني مين دا تفيد الحلال شيء. والسنة هنا بالمنطقة، المنطقة كلها ريف حماة الشرقي، يعني الناس تأثرت بالأمراض كثير، أكثر شيء بالخرافة السنة بالفطمة الجديدة الأولاد الجديد، الراح له 60 رأس والراح له 70 واللي عنده كمية أكثر راح له 100 و200، يعني الناس انضرت كثير. شنو السبب؟ سببه هو اللقاح، ما في لقاح. وعندك شغلة العلف، العلف هذه أهم شيء، يعني ما ساعدتنا الدولة بالعلف يعني مشكلة.
18: يزيد من حدة الأزمة شح المياه الحاد الذي خلفته قوات نظام المخلوع، إذ أقدمت على ردم الآبار الارتوازية في المنطقة إبان تهجيرها أهاليها مما اضطر مربي الأغنام إلى استجلاب المياه بالصهاريج من بلدة عقيربات، الأمر الذي يزيد التكاليف عليهم ويثقل كاهلهم.
20: بالنسبة للمياهين ما في مي، في ارتوازات كانت مخدمة سابقاً فكلها منزوعة حالياً. في ارتوازية موجودة هي القرية اسمها حوسيس شرقي جبل البلعاس، وتخدم هاي الارتوازية تقريباً بما يقارب شيء 200 لحد 250 ألف راس غنم، وكمساحة أرض تقريباً شيء 70 كيلو. المية نجيبها من عقربات 42 كيلو متر، مشوار روح رجعة 84 كيلو متر، يعني في عدد هائل كنسبة عدد سكان، وفي ثروة حيوانية. الثروة الحيوانية بما يقارب 200-250 ألف راس اللي متواجدة في المنطقة هذه.
18: تتطلب أزمة مربي الأغنام تدخلاً عاجلاً ودعمهم عبر تقديم اللقاحات والأعلاف والمياه حفاظاً على الثروة الحيوانية في المنطقة. تسهم الثروة الحيوانية في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير دخل مستدام للأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي، عدا حفاظها على البيئة عبر الرعي المنظم. ومن هنا يكون الدعم الحكومي ضرورة لا بد منها لضمان التنمية المستدامة. عراق زينو، تلفزيون سوريا، ريف حماة الشرقي.
1: طالب ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الوسطاء باتخاذ موقف حاسم بشأن تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق غزة. واعتبر قاسم أن الانتهاكات الإسرائيلية لبرود الاتفاق تضع مصداقية كل الأطراف على المحك، وأوضح أن إسرائيل تنقلب على الاتفاق من خلال إعلانها السيطرة على 70% من أراضي غزة وحديثها المتكرر عن تهجير سكان القطاع. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يسعى لتوسيع توغله في لبنان، وأنه نصب جسوراً فوق نهر الليطان وفتح طرقاً جديدة لعبور قواته. وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد حاول عبور الليطان قبل نحو شهرين، غير أنه قوبل بمقاومة شديدة وتعرض لكمائن أدت إلى إلغاء العملية حينئذ. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان تزامنا مع تصعيد المواجهات مع حزب الله. وطالب جيش الاحتلال السكان بأن يكونوا قريبين من المخابئ والملاجئ قدر الإمكان، وأوضح أنه فيما يخص مناطق الجليل الأعلى والجولان شمال إسرائيل فإنه يمكن مواصلة النشاط التعليمي، ولكن داخل مبنى أو في مكان يمكن الوصول منه إلى مساحة محمية. ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع حديث عن سعيه لتوسعة توغله في لبنان ونصبه جسورا فوق نهر الليطان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الثلاثاء المقبل في الولايات المتحدة. وأوضحت الهيئة أن اللقاء سيتم بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم بين لبنان وإسرائيل. ويأتي هذا اللقاء بعد جولة من المحادثات العسكرية والأمنية في البنتاغون والتي جرت بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن نتائج المفاوضات مع إسرائيل غير مضمونة لكنها أقل كلفة على بلاده. وأوضح سلام أن الهدف من المفاوضات هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، لافتا إلى أن إسرائيل بدأت تنفذ سياسة تدمير المدن والبلدات، ذلك عقب يوم واحد من المحادثات الأمنية والعسكرية في البنتاغون بين إسرائيل ولبنان. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن إسرائيل ترفض طلبة بعثة الجيش اللبناني بالانسحاب ضمن جهود نزع سلاح حزب الله، مضيفة أن اللقاء المباشر بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي تم من دون قرارات واضحة. من جهة أخرى رحبت الولايات المتحدة بمحادثات وصفتها بالبناءة بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون.
21: بين مؤشرات دبلوماسية توحي باتفاق قريب وتصعيد ميداني لا يزال يحصد الأرواح، تتأرجح الساحة اللبنانية على وقع مشهد متناقض. فبينما رحبت واشنطن بمحادثات عسكرية وصفتها بالبناءة وجدت

0: اجتمعت للمرة الأولى منذ عقود وفدين من لبنان وإسرائيل في البنتاغون. تستمر تل أبيب بشن غارات على جنوب لبنان مخلفة قتلى وجرحى. وزارة الخارجية الأمريكية علقت ببيان على المحادثات العسكرية، وقالت إنها ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين، وإن النتائج الملموسة الناتجة عن المناقشات ستوجه بشكل مباشر المفاوضات بين القادة السياسيين التي ستجريها وزارة الخارجية الأسبوع المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون من جانبه شدد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، معتبراً أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، وذلك وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية. الترحيب الأمريكي بالمحادثات البناءة قابلتها إسرائيل بمواصلة ضرباتها في جنوب لبنان، وأصدرت إنذارات بوجوب إخلاء قرى وبلدات لبنانية جديدة. من جهته أعلن حزب الله أنه شن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في شمال إسرائيل.
1: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الإدارة الأمريكية تعهدت ضمن تفاهم محتمل مع طهران بتمكين إيران من الوصول إلى نحو 12 مليار دولار من أصولها المجمدة خلال 60 يوما. وبث التلفزيون الإيراني الرسمي وثيقة غير رسمية تتضمن مسودة مذكرة تفاهم من 14 بندا، قيل إنها أعدت بوساطة باكستانية بين الجانبين. وفق ما ورد في المسودة، يعد إعادة تنظيم قواعد الملاحة في مضيق هرمز من أبرز بنود التفاهم، إلى جانب منح إيران صلاحية تحديد طبيعة السفن العابرة للمضيق. كما تنص الوثيقة على عدم تصنيف أي سفينة تحمل شحنة تعتبرها طهران تهديدا أو يكون مشغلها النهائي جهة معادية لها ضمن فئة السفن التجارية. هذا وهدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم توصل إلى اتفاق. وقال هيجزيث في سنغافورة إن المخزونات العسكرية الأمريكية تعد مناسبة ومؤهلة لخوض هذا المسار، سواء داخل الولايات المتحدة أو في بقية أرجاء العالم. وأرجع وزير الدفاع هذه الجاهزية إلى الاستراتيجية المعتمدة في الموازنة بين الذخائر ذات التقنية العالية والذخائر الأخرى التي يتم إنتاجها بكميات أكبر. من جهته قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن الرئيس الأمريكي يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. ونقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن الحصار البحري الأمريكي ما يزال قائما، وإن السفن الإيرانية تتلقى إنذارا من القيادة المركزية الأمريكية بالتوقف وعدم السماح لها بالعبور من منطقة الحصار.

0: أرحب بضيفي محمد سليمان، الباحث السياسي في مركز يسور للدراسات معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. دعني أبدأ معك بداية بقراءتكم للمشهد الحالي اليوم في العلاقة بين واشنطن وطهران. هل نحن اليوم أمام تهدئة أم يمكن القول إن أنها مرحلة جديدة من التصعيد؟
1: تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام للسادة المشاهدين. يعني اليوم بالتأكيد لا تزال الكفة إلى وقتنا هذا هي مرجحة أكثر الولايات المتحدة الأمريكية كونها هي المستفيدة من هذا الوضع. يعني اليوم الملاحة لا تزال متوقفة، هناك ضغط وتهديد من قبل طهران على دول المنطقة، وبالتالي الكل يخضع والكل يريد أن يكون هناك تفاهمات وأن يكون هناك حماية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي حققت المكاسب الاقتصادية ولا تزال، يعني اليوم التجارة متوقفة، سلاسل الإمداد

مقطوعة، لا تزال أسعار المحروقات عالميا مرتفعة، وبالتالي هي على الصعيد الاقتصادي لا تزال تحقق مبتغاها. الصين إلى اليوم منذ شهرين إلى اليوم تجارتها

0: التي كانت تغذيها إيران لحلفائها ولدول المنطقة اليوم هي أيضا متوقفة، وبالتالي هناك سلسلة إمداد قطعت، هناك موارد كانت تتغذى بها الدول مثل الصين وغيرها أيضا هي متوقفة نتيجة إغلاق مضيق هرمز ونتيجة التوتر الذي لا يزال قائم في المنطقة. يعني اليوم كل ما يجري يساعد الولايات المتحدة الأمريكية على فرض سياستها، على فرض سيطرتها. يعني كان بإمكان ترامب أن يحسم هذا الصراع وهذه الحرب، لكنه لم يريد الحسم.
1: لكن اليوم سيد محمد، ما الذي يدفع الطرفان بشكل أو بآخر إلى أبقاء باب التفاوض مفتوحا رغم وجود يعني واستمرار التهديدات المتبادلة بين الطرفين؟
0: يعني بالنسبة لإيران كلما زادت المدة زاد بقاء النظام، بينما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كلما زادت المدة كانت المكاسب السياسية والعسكرية والاقتصادية أكبر بكثير. يعني بالنهاية من يتحمل الضغوط نتيجة ما يحصل في المنطقة من توترات هي ليست الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، وإنما دول المنطقة. يعني إذا بدأنا من إيران فإن إيران كانت تريد الهدنة بأي شكل، لأن إيران تعرضت إلى ضربات كبيرة وضربات قاسية في خلال الفترة المقبلة. هي لم تسقط النظام لكنها أضعفته، هي تسببت يعني اليوم النظام الإيراني فقد قادة الصف الأول وقادة الصف الثاني والثالث، يعني فقد كبار القادة لدى النظام وحتى كبار القادة لدى الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هو تضعضع وهو ضعف داخليا. كان يتبقى على الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد إيران، ولهذا كان إما عسكرية أو سياسية، ولذلك جاء النجاة بالنسبة للنظام الإيراني هو الهدنة، هو خفض التصعيد. خفض التصعيد هو بالنسبة للنظام الإيراني كان مكسب، هو يساعده على التعافي، يساعده على إعادة بناء منظومته المكان المنظومة العسكرية المتمثلة بالحرس الثوري الإيراني وغيره، أو المنظومة الداخلية داخل أجهزة الدولة.
1: اليوم أيضا
0: السياسية.
1: وزير الحرب عاود بالتهديد العسكري في حال فشلت المفاوضات. اليوم سيد محمد، يعني ما مدى جدية هذه التهديدات الأمريكية بشكل أو بآخر باستئناف الهجمات إذا فشلت هذه المفاوضات؟
0: يعني باعتقادي ونحن تكلمناها سابقا بالنسبة لنتنياهو وإسرائيل، هم يريدون إطالة حربهم مع إيران إلى ما بعد حزيران المقبل، وبالنسبة لترامب هو يريدها من بعد سبتمبر المقبل، وبالتالي لا تزال هناك فترة طويلة لكي تستمر هذه الحرب. هذا إذا نظرنا على الصعيد الأشخاص، إذا نظرنا على صعيد الدول كلا الطرفين يريدان أن تستمر الحرب مع إيران، إن كان إسرائيل وإن كان الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تحقيق أكبر مكاسب سياسية اقتصادية عسكرية. يعني اليوم دول المنطقة جميعها ستتسلح وستعيد تسليح ترساناتها التي استهلكتها خلال الفترة الماضية من الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل ستزيد من الضغط على دول المنطقة كلما طال أمد هذه الحرب. أما إذا اختلفت الموازين واستطاعت إيران أن تفرض شروطها، وإذا استطاعت إيران أن تحسم هذه الحرب إما بالدخول بتفاهمات عسكرية وسياسية، وهذا صعب جدا، وبالتالي يعني أن كلا الطرفين لم يستطيعان الحسم، وبالتالي إيران ستكون التي كسبت الحرب، أو الذهاب باتجاه أن تكون كفتها العسكرية أقوى من خلال استقطاب حلفاء دوليين، وهذا أيضا غير ممكن إلى الآن من قبل إيران. إيران لم تستطيع جر حلفائها إلى هذه الحرب، الكل منكف على نفسه، وبالتالي لا تزال الكفة مرجحة للولايات المتحدة الأمريكية بأن تفرض شروطها في المنطقة وبأن تتحكم في في في مدى هذه الحرب. يعني اليوم الكل يعلم أن الدول تستطيع افتعال الحروب وأن هي من يبدأ الحروب، لكن لا تستطيع أن تنهيها بتلك السهولة.
1: بالحديث عن هذه التفاهمات التي أشرت إليها سيد محمد، اليوم التلفزيون الرسمي الإيراني يعني نشر وثيقة غير رسمية تضمن مسودة مذكرة تفاهم من 14 البند لهذه التفاهمات.

0: من بينها يعني الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول الأموال الإيرانية المجمدة، ما دلالت هذه النقطة بالتحديد اليوم سيد محمد؟
1: يعني التفاوض، نحن نعلم التفاوض في كل مكان هو لمسألتين. المسألة الأولى كسب الوقت، كلما كان هناك تفاوض مرن كان هناك كسب وقت أكبر. يعني هذا التفاوض التي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران هو تفاوض مرن، وبالتالي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تكسب وقت أطول من خلال هذا التفاوض. يعني هذا الغاية الأولى. الغاية الثانية من التفاوض، قد يكون هناك وصول في حال رأت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تستطيع إنهاء هذه الحرب ولا تستطيع إنهاء الصراع، قد يكون السيناريو الأفضل للخروج بماء الوجه، وخصوصا أن البداية كانت منها بأن يكون هناك انسحاب من خلال إعلان تفاهمات عسكرية، تفاهمات سياسية معينة. هذه التفاهمات تخرج إلى العلن ويتم التوقيع عليها من الطرفان. يعني هذا الغاية الأساسية من التفاوض. لكن أنا لست مقتنع إلا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تمتلك زمام الأمور، هي الأقوى عسكريا وسياسيا واقتصاديا في المنطقة، وبالتالي هي التي سترفرض أو يعني تنهي هذه الحرب وفقا لشروطها خلال الفترة المقبلة، وليس وفقا لشروط النظام الإيراني أو لرغبته. يعني إذا كان هناك تصعيد، خفض تصعيد شهدناه خلال الفترة المقبلة، يعني خفض التصعيد هو رغبة دولية ورغبة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران ومن دول المنطقة، وخصوصا كان هناك موسم للحج، وهذا الموسم يحتاج إلى أن يكون هناك خفض تصعيد حتى وقف كامل لإطلاق النار، لأن أي تهديد قد يتسبب بتوترات أمنية في المنطقة، وبالتالي تهديد حياة الملايين من الناس الذاهبين والخارجين في الملاحة. يعني ولهذا باعتقادي كان هناك خفض تصعيد وافق عليه ترامب، يعني خصوصا أن المملكة العربية السعودية ضغطت بهذا الاتجاه هي ودول الخليج. أما خلال الفترة المقبلة ما قد يحصل باعتقادي سيزداد الضغط العسكري والاقتصادي والسياسي على إيران، وبالتالي هو سيكون من صالح الولايات المتحدة الأمريكية بأن تفرض شروطها على المنطقة وأيضا على النظام الإيراني.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد سليمان، الباحث السياسي في مركز يسور للدراسات، كنت معي من دمشق. نختم نشرتنا مشاهدينا بهذا الخبر الرياضي، حيث توج باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا للسنة الثانية على التوالي بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بوقتها الأصلي بتعادلهما إيجابيا بهدف لكل منهما. وتقدم أرسنال على سان جيرمان بهدف مبكر تم إحرازه بعد مرور 5 دقائق فقط على بداية المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدمه رغم محاولات الفريق الفرنسي إحراز هدف التعادل. وخلال مجريات الشوط الثاني أدرك اللاعب عثمان ديمبلي هدف التعادل من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 64، لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة التعادل، ثم انتقلا للحسم من خلال شوطين إضافيين، إلا أنهما لم يشهدا أي تغيير على نتيجة المباراة التي حسمت بركلات الترجيح. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلدية
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالي.
0: مش لها التخوير لأنه في تضارب المؤثرات الاقتصادية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك الاستيلاء.
3: لازم يكون في سوريا في شفافية أكبر.
4: البيانات تخفى.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. مهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحكاني يما الجسير لما انتي لاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. جاءت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى دير الزور في وقت يعيش فيه شرق سوريا واحدة من أكثر لحظاته حساسية منذ سنوات، مع استمرار ارتفاع منسوب الفرات واتساع الأضرار التي طالت القرى والأراضي الزراعية ومحطات المياه. لكن الجدل هذه المرة لم يتوقف عند الفيضانات وحدها، بل امتد إلى اللقاء الرسمي بعدما فتح ظهور بعض الوجهاء والأعيان إلى جانب الرئيس، فتح نقاشا واسعا بين أبناء الدير حول مسألة التمثيل ومن يتحدث باسم المحافظة في لحظة يصفها كثيرون بأنها استثنائية، حتى أن هذا الجدل انعكس في الشارع تزامنا مع وجود الرئيس في دير الزور، إذ انتشرت مقاطع مصورة لوقفات احتجاج متفرقة، وذلك أمام مقر الاجتماع اعترض فيه المحتجون على حصر تمثيل المحافظة بأسماء محددة. قسم من المنتقدين رأى أن بعض هذه الأسماء الحاضرة لا تمثل جميع شرائح دير الزور أو لا تعكس أصوات المتضررين بشكل مباشر، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة بسبب الفيضانات. في المقابل اعتبر آخرون أن الأولوية حاليا يجب أن تكون لمواجهة آثار الكارثة ومتابعة الملف الخدمي بعيدا عن الخلافات المتعلقة بالأسماء والتمثيل. وتأتي هذه النقاشات بينما تواصل الجهات الحكومية أعمال الطوارئ في دير الزور بعد خروج عشرات محطات المياه عن الخدمة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة لارتفاع منسوب الفرات، وهو الملف الذي شكل العنوان الرئيسي للزيارة الرئاسية إلى المحافظة. خلال زيارته إلى دير الزور ولقائه بوجهاء من المحافظة، تحدث الرئيس أحمد الشرع عن أحوال المحافظة والظروف التي أحاطت بالمنطقة قبيل تحريرها من سيطرة قسد، خصوصا الجزء الواقع شرق نهر الفرات قبل عدة أشهر. نشاهد ماذا قال في هذا المقطع القصير.
1: بفضل الله عز وجل في المرحلة رحنا لحالة توحيد الأراضي السورية، ومنطقتكم كانت بتعاني، وأرجو استحضار هذا الشيء لما نتكلم عن مشاكل دير الزور والرقة والحسكة، إنه هي قبل 4 أو 5 أشهر يعني من جديد حتى يعني استعيدت إلى سوريا، ولا كانت متقسمة ومنعزلة عن سوريا بشكل كامل كإدارة وحكومة وما إلى ذلك. فاليوم إذا بدنا نعمر بناء بسيط عم يأخذ معنا 6 أشهر أحياناً دراسة وتفصيل وأي شيء، وحضراتكم يعني أكيد عندكم الخبرة، فما بالكم ببناء إعادة بناء بلد بأكملها فيها.
0: الرئيس الشرع تحدث أيضا خلال وجوده في دير الزور عن نظرة الدولة لأبناء دير الزور، خصوصا بعد الحديث المتكرر خلال الأيام الماضية عن تجاهل معاناة فيما يتعلق بأسعار القمح، وأيضا الاستجابة لفيضان نهر الفرات مؤخرا. نتابع تلك اللحظات.
1: غنية بأبنائها وبأهلها وأهل الكرم وأهل الجود وأهل عشائر وقبائل كريمة، أنتم ثروة الواقع السوري صح؟ فبالتالي نحن ننظر لكم بهذه العين، فعلينا أن نخبركم والاستقبال عليكم. الله يسلمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.